0: عليه وسلم.
1: وهناك أناس كثيرون، منهم من يحلقها، ومنهم من ينتفها، ومنهم من يقصر منها، ومنهم من يجحدها، ومنهم من يقول إنها سنة يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها. ومن السفهاء من يقول لو أن اللحية فيها خير ما طلعت مكان العانة، قبحهم الله. فما حكم كل واحد من هؤلاء المختلفين؟ وما حكم من أنكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، وعلى تحريم حلقها وقصها، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وتحريم حلقها وقصها كما ذكرنا. ومن زعم أن إعفاءها سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها ولا يستحق العقاب تاركها فقد غلط وخالف الأحاديث الصحيحة، لأن الأصل في الأوامر الوجوب وفي النهي التحريم، ولا يجوز لأحد أن يخالف ظاهر الأحاديث الصحيحة إلا بحجة تدل على صرفها عن ظاهرها، وليس هناك حجة تصرف هذه الأحاديث عن ظاهرها. وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، فهو حديث باطل لا صحة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في إسناده راويا متهما بالكذب. أما من استهزأ بها وشبهها بالعانة فهذا قد أتى منكرا عظيما يجب ردته عن الإثم، باطل لا صحة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في إسناده راويا متهما بالكذب. أما من استهزأ بها وشبهها بالعانة فهذا قد أتى منكرا عظيما يجب ردته عن الإسلام، لأن السخرية بشيء مما دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر كفرا وردة عن الإسلام، لقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الشرع في من استهزأ بسنة من سنن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كمن يستهزئ باللحية أو بصاحبها لكونه ذا لحية فيناديه استهزاء يا دقن؟ فنرجو من فضيلتكم التكرم ببيان حكم قائلها. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الاستهزاء باللحية منكر عظيم، فإن قصد القائل بقوله يا دقن أو يا دقن السخرية فذلك كفر، وإن قصد التعريف فليس بكفر، ولا ينبغي له أن يدعوه بذلك، لقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم تارك الصلاة والمفطر في رمضان والمستهزئ بالدين والسنة كاللحية وتقصير الثوب؟ ثم أرجو بيان ما الواجب أن نعمله تجاه من يفعل ذلك، سواء كان أخا أو أبا أو صديقا. جواب: من ترك الصلاة عمدا فإن كان جاحدا فهو كافر بإجماع العلماء، وإن تركها كسلا فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن بريدة ابن الحصيب. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه الإمام مسلم في صحيح.

صحيحه، والأدلة في ذلك كثيرة. ومن استهزأ بدين الإسلام أو بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كإعفاء اللحية وتقصير الثوب إلى الكعبين أو إلى نصف الساقين وهو يعلم ثبوت ذلك فهو كافر. ومن سخر من المسلم واستهزأ به من أجل تمسكه بالإسلام فهو كافر، لقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو من حضرتكم قراءة رسالتي هذه كاملة للتعرف على استفساراتي. متى يرتد الشخص والعياذ بالله؟ قد يبدو سؤالي غريبا، ولكنه محيرني أشد الحيرة. في بعض الأحيان قد تنتابني الوساوس في بعض تصرفاتي وأفعالي، مصورة هذه الأفعال على أنها تدل على الردة والعياذ بالله. أحب أن أعلمكم بأن قلبي والحمد لله مطمئن تماما بالإيمان، إنما تساورني الشكوك كما ذكرت في كل عمل، مصورة هذه الأفعال على أنها تدل على الردة والعياذ بالله. أحب أن أعلمكم بأن قلبي والحمد لله مطمئن تماما بالإيمان، إنما تساورني الشكوك كما ذكرت في كل عمل أقوم به أو قبل أن أقوم به. على سبيل المثال، إذا تحدثت لشخص أو عدة أشخاص تداخلني الشكوك قبل أن أنطق الكلمة بأن هذه الكلمة قد تدل على الكفر والعياذ بالله، فأتردد في كلامي وأتلعثم، وأحيانا لا أجد فرصة في مراجعة نفسي في أن أقولها أو لا أقولها. ونظرا للإحراج واستمراري في كلامي تخرج الكلمة مني قهرا دون أن أقصد بها الكفر والعياذ بالله، فقد أدخلني الوساوس. هل أكون وقتها كمن ارتد؟ أعوذ بالله من ذلك. ومما يزيد وساوسي أني قد شعرت بالكلمة قبل أن أقولها، فهل أكون كمن أجبر على الكفر؟ حيث إن عيون الأشخاص الذين أتحدث معهم معلقة بي منتظرة مني مواصلة الحديث، ثم أجد أن هذه حجة واهية فتزداد شكوكي. ورغم هذا أشعر بأنني لن أترك هذا الدين أبدا مهما عذبت، فكيف بي في تلك اللحظات أثناء الحديث؟ إنه شعور غريب ينتابني ويقض مضجعي، وإذا حاولت أن أتغاضى عن ذلك لا أستطيع حيث تداخلني الشكوك مرة أخرى. هل يجب علي الآن أن أغتسل كمن أراد الدخول في الإسلام فلا تصح صلاتي إلا بذلك؟ وهل تلغى كل أعمالي الصالحة السابقة كمن ارتد والعياذ بالله؟ فيجب علي مثلا أن أعيد أداء فريضة الحج؟ ومما يحدث لي أيضا في حالات الضيق أو الغضب أن أجد نفسي تندفع برغبة نحو أفكار معينة لا أستطيع ذكرها، ثم لا ألبث أن أتمالك أعصابي وأحاول التخلص من هذه الأفكار، فهل يعتبر ذلك كفرا والعياذ بالله؟ ومما أريد أن أقوله، إني قرأت حديثا شريفا بما معناه أنه إذا كفر مسلم أخاه فقد باء بها أحدهما، فهل معنى هذا أن المسلم لو كفر شخصا آخر فقد كفر، أي أصبح حكمه كحكم المرتد تماما؟ فكيف إذا شعرت بأن ذلك الشخص مثلا كافر ولم أصرح بذلك؟ وأريد أن أسأل أيضا، هل يعتبر الاعتقاد في بعض الخرافات كرقم 13 كرقم النحس أو التشاؤم من رمي الأظافر على الأرض وغيرها من هذه الخرافات، هل تعتبر كفرة علما بأن المعتقد بها مسلم تماما ومؤمن بكل ما جاء في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإذا تاب الشخص ولم يعد يعتقد بها هل يكون كمن دخل الإسلام، أي يجب عليه الاغتسال ونحوه؟ ثم أريد أن أسأل، هل تعتبر وساوسي وشكوكي في نفسي هذه مهما بلغت ذنبا أؤاخذ عليه أم لا، علما بأنني أقضي أحيانا ساعات في التفكير فيها محاولا التخلص منها؟ ولن أطيل رسالتي أكثر من هذا، وأضع هذا السؤال إجمالا لكل ما سبق، وهو: متى يرتد الشخص؟ لا أريد أن أسأل كيف يعرف المرتد، إنما كيف يعرف الإنسان نفسه إذا ارتد والعياذ بالله. كما أريد أن أسأل، هل يجب على المرتد إن أراد العودة إلى الإسلام أن يغتسل مثله مثل الكافر إذا

أسلم حتى ولو لم يجنب في فترة ارتداده؟ وسؤال آخر: الحج فريضة تؤدى مرة واحدة في العمر باستثناء حالة الردة والعياذ بالله، هل توجد حالات أخرى يصبح فيها على المسلم فرضا أن يحج مرة ثانية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا: من ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه لا يحبط ما سبق أن عمله أيام إسلامه من الأعمال الصالحات، لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثانيا: الخواطر النفسية والوساوس الشيطانية لا يؤاخذ بها المسلم ولا يرتد بها عن الإسلام إلا إذا استقرت عقيدة له. ثالثا: ادفع عن نفسك الوساوس والخواطر الخبيثة واستعذ بالله منها، وقل: آمنت بالله ورسوله، وأكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن ومخالطة الأخيار، وعالج نفسك عند طبيب الأمراض النفسية والعصبية، واتق الله ما استطعت، والجأ إليه في كل ما أصابك يكشف عنك الغمة ويزل ما بك من الكرب. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأل الله لك الشفاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في العام قبل الماضي نويت أداء فريضة الحج مقرنا، وما إن وصلت إلى بيت الله الحرام حتى أديت العمرة، وتعتبر طواف القدوم في نفس الوقت حيث لم أتشرف بزيارة بيت الله من قبل، ثم بعدها بيوم واحد أديت فريضة العمرة نيابة عن والدتي المتوفاة. ولما كان هناك متسع من الوقت قبل الذهاب إلى منى في يوم التروية، أشار علي الأهل الذين أقضي الوقت عندهم بالتحلل من الإحرام، ففعلت. وعند الذهاب إلى منى أحرمت من جديد، ثم صليت ركعتين بنية الإحرام بالحج فقط في مسجد العمرة. وفي هذه الحالة تعتبر نيتي قد تغيرت من القران إلى التمتع، فهل يشوب حجي أي شائبة رغم قيامي بنحر ذبيحة؟ وهل تعتبر العمرة التي أديتها نيابة عن والدتي في موسم الحج صحيحة، أم أنه لا يجوز تأدية عمرتين في موسم حج واحد؟ هل أي ذنب يرتكبه الإنسان بعد أدائه الفريضة يؤثر علينا لأننا لسنا منزهين عن الخطأ؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا: تعتبر في حجك المذكور متمتعا بالعمرة إلى الحج، وقد أحسنت فيما فعلت من التحلل من العمرة. ثانيا: العمرة التي أديتها عن أمك بعد أن اعتمرت عن نفسك صحيحة، إذا كنت أديتها بعد التحلل من عمرتك بالحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي. ثالثا: ما كان من الذنوب دون الكفر الأكبر لا يبطل الأعمال الصالحة، ولكن تكون المقاصة بين حسها، إذا كنت أديتها بعد التحلل من عمرتك بالحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي. ثالثا: ما كان من الذنوب دون الكفر الأكبر لا يبطل الأعمال الصالحة، ولكن تكون المقاصة بين حسنات وسيئات لمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا ما لم يتب منها أو يعفو الله عنه. أما الردة عن الإسلام والعياذ بالله فتحبط جميع الأعمال الصالحة إذا مات على ردته، ومن تاب منها توبة نصوحة لم تحبط أعماله الصالحة فضلا من الله ورحمة. قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سؤال: يقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هل قامت حجة الله عز وجل على أهل هذا الزمان أم لم تقم ويجب على العلماء إقامتها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. من بلغته الدعوة في هذا الزمان

الإيمان فقد قامت عليه الحجة، ومن لم تبلغه الدعوة فإن الحجة لم تقم عليه كسائر الأزمان. وواجب العلماء البلاغ والبيان حسب الطاقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: وصلني سؤال من أحد العاملين في قسم البطاقات الشخصية، ومفاده أن من يدخل في الإسلام حديثا يلزمه تغيير اسمه، وخصوصا إذا كان مخالفا للإسلام، ويحدث أن يرتد بعضهم ويلزم بعد ذلك إعادة أسمائهم الأولى يوم كانوا كفارا، لأنه يترتب على ذلك أحكام كثيرة منها الإسلامية، ومنها ما تفرضه ملل الكفر كالميراث والزواج والأحوال الشخصية. وحيث إن طالب الفتوى يعمل في قسم الأحوال المدنية شعبة البطاقات، فهل عليه إثم إذا قام بتغيير تلك الأسماء؟ وهل يعتبر عمله هذا تأييدا لهم على ردتهم؟ كما أنه يحدث أنه يتلقى أوامر من رؤسائه بذلك، فما الحكم على الجميع؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إذا علمت أن طالب التغيير منتقل عن الإسلام إلى الكفر فليس لك أن تساعده في ذلك في أي نوع من أنواع المساعدة، ولو أمرك رئيسك بذلك، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء، رواه مسلم في صحيحه. فإذا كان من يساعد على أعمال الربا ملعونا، فكيف بمن يساعد على إثبات الكفر وتسهيل أعمال المرتدين؟ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الإنسان المسلم أبا وأما، ولكنه رفض الصلاة والصيام وغير ذلك من شعائر الله، فهل تجوز معاملته معاملة المسلمين؟ فمثلا أن يأكل معه المسلم وغير ذلك أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إذا كان حال هذا الشخص ما ذكرت من رفض الصلاة والصيام وغيرهما من شعائر الإسلام، فهو كافر كفرا يخرج من الإسلام على الصحيح من قولي العلماء. يستتاب 3 أيام، فإن تاب فالحمد لله، وإلا نفذ فيه ولي أمر المسلمين ما يجبه الشرع من قتل المرتدين، ولا يجوز للمسلمين موالاته ولا زيارته ونحو ذلك إلا لنصحه وإرشاده ووعظه، عسى أن يتوب إلى الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعض الناس يقول الكلام قد يؤدي إلى الكفر أو الفسق، ويقول: إنني أمزح، فهل مزاحه به صحيح في رفع الحرج أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: يحرم المزاح تحريما شديدا بما فيه كفر أو فسق. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الآية. وتجب التوبة من ذلك العمل والاستغفار، عسى الله أن يتوب على فاعله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل كل من أتى بعمل من أعمال الكفر أو الشرك يكفر، علما بأنه أتى بهذا الشيء جاهلا، يعذر بجهله أم لا يعذر؟ وما هي الأدلة بالعذر أو عدم العذر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله، أو تقربه بالذبائح لغير الله، أو نذره لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله، إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة، فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل، لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.
فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به، ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله. أما الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم، فهؤلاء كانوا حديث عهد بكفر، وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا، فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنهم لو فعلوا ما طلبوا كفروا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: تفسيرهم الكفر المخرج عن الملة بالجحود فقط وتارك الصلاة كسلا غير جاحد، أم هناك كفر مخرج من الملة بدون جحود؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تفسير الكفر المخرج من الملة بالجحود فقط غير صحيح، فإن إنكار المسلم حكما اجتهاديا اختلف فيه الأئمة لا يعتبر كفرا، بل يعذر في ذلك الإتيان به والإعراض عن النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك، وكترك الصلوات الخمس عمدا وكسلا لا جحودا. سؤال: اعتبارهم تارك الصلاة كفرا كافرا كفرا عمليا، والكفر العملي لا يخرج صاحبه من الملة إلا ما استثنوه من سب الله تعالى وما شابهه، فهل تارك الصلاة مستثنى وما وجه الاستثناء؟ جواب: ليس كل كفر عملي لا يخرج من ملة الإسلام، بل بعضه يخرج من ملة الإسلام، وهو ما يدل على الاستهانة بالدين والاستهتار به، كوضع المصحف تحت القدم وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم برسالته، ونسبة الولد إلى الله والسجود لغير الله وذبح قربان لغير الله، ومع ذلك ترك الصلوات المفروضة كسلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفر ويخرج من الملة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدينا زملاء كثيرون لا يصلون، وربما كانوا يصلون عندما كانوا عند أهلهم، فلما شاهدوا الحياة الأمريكية تركوا الصلاة والصيام ونسوا دينهم القديم، ونصحتهم أنا وبعض زملائي ودعوناهم للصلاة فلم يجيبوا، فهل تبرأ ذمتنا والمسكن واحد؟ جواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان الواقع كما ذكرتم فذمتكم بريئة ولا يضركم مساكنتهم للضرورة، وعليكم مواصلة نصحهم ودعوتهم إلى التمسك بدينهم بالحكمة والموعظة الحسنة ومجادلتهم بالتي هي أحسن، لعل الله يهديهم على يديكم فتغنموا أنتم وهم الخير الكثير والأجر المضاعف إن شاء الله، فتغنموا أنتم وهم الخير الكثير والأجر المضاعف إن شاء الله. ثبتكم الله وأعانكم ورزقكم الصبر والاحتساب، إنه سميع مجيب، وهدى بقية الزملاء إلى صراطه المستقيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الصلاة خلف حالق اللحية، بل ويهزأ ممن ترك لحيته ويأمره بحلقها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز الاستهزاء بمن أعفى لحيته، لأنه أعفاها تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي نصح المستهزئ وإرشاده وبيان أن استهزاءه ممن أعفى لحيته جريمة عظيمة يخشى على صاحبها من الردة عن الإسلام، لقوله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله
كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من ينكر بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين مثل حديث عذاب القبر ونعيمه والمعراج والسحر والشفاعة والخروج من النار، ما الحكم فيهم؟ هل يصلى وراءهم أو تتبادل معهم التحية والسلام أو يعتزلوا؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، يبحث معهم أهل العلم بالحديث رواية ودراية ليعرفوهم بصحتها وبمعانيها، فإن أصروا بعد ذلك على إنكارها أو تحريف نصوصها عن معناها الصحيح تبعا لهواهم وتلزيلا لها على رأيهم الباطل فهم فسقة، ويجب اعتزالهم وعدم مخالطتهم اتقاء لشرهم، إلا إذا كان الاتصال بهم من أجل النصح لهم وإرشادهم. أما الصلاة وراءهم فحكمها حكم الصلاة وراء الفاسق، والأحوط عدم الصلاة خلفهم، لأن بعض أهل العلم كفرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما قول العلماء المهرة الكملة في رجل يخالف النصوص القطعية من القرآن الحكيم والسنة المتواترة، ويقول في جواب من ينصحه ويعظه أنه لا بأس مما أفعل ولا حرج، وإذا أراد أن يقضي يقضي بالباطل وخلاف القرآن والحديث، وذلك الحاكم لا يصلي ولا يصوم إلا نادرا، ويوالي الكفرة والفسقة وأصحاب العقائد الردية، ويحل ما حرمه الله كالنذر لغير الله وشرب الخمر وأكل الربا والرشا والبيوع الفاسدة والباطلة، ويستهزئ بأهل الدين العلماء العاملين الناصحين ويقول إنهم مجانين، ويطلب مع هذا الإمارة بتأليف قلوب الناس إلى نفسه بإهلاك ما في يده من الأموال الفاخرة، ويميل الناس إليه لأجل مفادهم من إبراء المجرم وتسجين مخالفهم وتعذيب من لا ذنب له، فبعد فوزه يشفع عند أهل القضاء شفاعة سيئة ليقضي القاضي بإبراء الظالم وتعذيب المظلوم، ويبذر ماله في الوجوه الفاسدة كالماء الجاري في الأنهار، ويأتيه الناس يهنئونه ويغنون ويضربون الطبل سواء كان سيء العقيدة. هل الموالاة بمثل هذا الرجل جائزة في الشريعة المطهرة أم حرام؟ وهل مثل هذا الرجل مسلم أم خرج من الإسلام؟ بينوا تؤجروا، جزاكم الله أحسن الجزاء في دار البقاء، وقد استفتيته للإشاعة في سائر باكستان، فالمطلوب من جنابكم السرعة، جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، إذا كان الواقع كما ذكر فمن هذه صفته كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام، لا تجوز موالاته، بل يجب على من هو أهل للنصح والإرشاد أن يقوم بنصحه وإرشاده إلى الحق وإقامة الحجة عليه، فإن أصر على ضلاله وجب على ولي أمر المسلمين عقابه بما يجيبه الشرع. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يكفر الإنسان وعلى لسانه لا إله إلا الله؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، قد يكون الإنسان كافرا عند الله وهو يقول لا إله إلا الله، وذلك كالمنافق الذي قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يؤمن بها قلبه، كعبد الله بن أبي بن سلول وأشباهه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في الصلاة خلف إمام ينكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث السحر وحديث نزول عيسى بن مريم آخر الزمان؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، من أنكر ما ثبت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كالحديثين المذكورين فهو مبطل ويحكم عليه بالفسق، وقد يحكم عليه بالكفر حسب حاله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الإكراه بالقول أو الفعل يسوغ إظهار الكفر؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد،
إذا ثبت الإكراه رخص في إظهار الكفر مع اطمئنان قلب المكره بالإيمان لعموم قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: يقول بعض متديني الشباب المعاصر إن جميع أو غالب ما يقع من الشرك في العالم الإسلامي اليوم ليس من مشركين، لأنه إما عالم جليل أوصله اجتهاده إلى جواز مثل الاستغاثة بغير الله كما فعل السيوطي والنبهاني وغيرهما، وهذا له أجران: أجر إذا أصاب وواحد إذا أخطأ، وإما عامي مقلد وهذا فعل أقصى ما يستطيع. جواب: المخطئ المعذور من أخطأ في المسائل النظرية الاجتهادية، لا من أخطأ فيما ثبت بنص صريح ولا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل دراسة الفلسفة والمنطق والنظريات التي فيها استهزاء بآيات الله يحل الجلوس في أماكن دراستها؟ وهل هذا يدخل ضمن الآية الكريمة: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان عالما واثقا من نفسه لا يخشى الفتنة في دينه من قراءتها ولا من مجالسة أهلها، وقصد بقراءتها الرد على ما فيها من باطل نصرة للحق، جاز له دراستها لذلك، وإلا حرم عليه دراستها ومخالطة أهلها بعدا عن الباطل وأهله واتقاء للفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الولاء والبراء. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يستخدم خادما أو سائقا غير مسلم، وإذا كان هذا العامل لا دين له؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا ينبغي للمسلم أن يستخدم كافرا كخادم أو سائق أو غير ذلك في الجزيرة العربية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله وائتمان من خونه الله، ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما معنى قوله تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وما معنى الولاية معهم؟ وهل تكون الولاية أن تذهب إليهم وتحدثهم وتكلمهم وتضحك معهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نهى الله تعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود وغيرهم من الكفار ولاء ود ومحبة وإخاء ونصرة، وأن يتخذوهم بطانة ولو كانوا غير محاربين للمسلمين. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. إلى أن قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وما في معناها من نصوص الكتاب والسنة. ولم ينهى الله تعالى المؤمنين عن مقابلة معروف غير الحربيين بالمعروف أو تبادل المنافع المباحة معهم من بيع وشراء وقبول الهدايا والهبات. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم
إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الكفار الذين يعملون معنا في الشركات من المسيحيين والهندوسيين والنصارى، ماذا لهم وماذا علينا نحوهم، وكيف يمكننا معاملتهم دون الوقوع في الموالاة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تدعونهم إلى الإسلام وتأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر، وتقابلون برهم بالبر، وتستميلونهم بالمعروف إلى الإسلام مع بغض ما هم عليه من الكفر والضلال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حيث إن طبيعة العمل تستدعي الاحتكاك بالعمالة من مسلمين وغير مسلمين، ونجد أحيانا في الغرفة الواحدة الكفار مع المسلمين، وهذا يتطلب المؤاكلة والمشاربة والاختلاط، فنحس من بعضهم أن هذا شيء عادي ولا يهتم به، ونلمس من آخرين أن قصدهم بالعشرة الطيبة وإظهار الأخلاق الحسنة جذب غير المسلمين إلى الإسلام. فأرجو رفع هذا إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لنعرف الحكم في ذلك، وفق الله الجميع لخدمة الإسلام والمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا تجوز موادة الكفار ولا مخالطتهم مخالطة تنشأ عنها فتنة، أما مؤاكلتهم ومخالطتهم والإحسان إليهم بما يرغبهم في الإسلام فلا بأس به، مع الأمن من الفتنة وعدم المودة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: شخص مؤمن موحد مخلص للعبادة لله وحده، لا يشرك معه غيره، ومع ذلك يسكن مع جماعات الكفار، ولا يستطيع أن يجهر بدينه أو يوضح هدفه، ولا يستطيع الهجرة منها، تكلم عن حالة هذا الرجل. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان حال هذا المؤمن كما ذكرت من عجزه عن الجهر بالتوحيد ونشر الإسلام وبيان أهدافه، وأنه يعيش بين أظهر الكفار ولا يستطيع الهجرة إلى بلد يعلن فيه دينه ويدعو إليه، فهو معذور، وعسى الله أن يعفو عنه، وعليه أن يتحين الفرصة للدعوة إلى الدين سرا، فعسى الله أن يهيئ له من يستجيب له ويسانده، وعليه أيضا أن يتحين الفرصة للخلاص والهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، ويجتهد في ذلك ليكثر سواد المسلمين وليتعاون معهم على إقامة شعائر الإسلام. أما من يقوى على الهجرة إلى بلاد الإسلام ولم يهاجر، ورضي لنفسه أن يعيش في بلاد الكفار مكبوتا أو مجاملا على حساب دينه، فقد أساء إلى نفسه ودينه والمسلمين، وهو متوعد بأن مأواه جهنم وبئس المصير. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو الحد الفاصل بين الكفر والإسلام؟ وهل من ينطق بالشهادتين ثم يأتي بأفعال تناقضهما يدخل في عداد المسلمين رغم صلاته وحياته؟ جواب: عزيز المستمع، ربما يقصد رغم صلاته وزكاته، وربما كان هذا تصحيفا، الله أعلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحد بين الكفر والإسلام
النطق بالشهادتين مع الصدق والإخلاص والعمل بمقتضاهما، فمن تحقق فيه ذلك فهو مسلم مؤمن، أما من نافق فلم يصدق ولم يخلص فليس بمؤمن. وكذا من نطق بهما وأتى بما يناقضهما من الشرك، مثل من يستغيث بالأموات في الشدة أو الرخاء، ومن يؤثر الحكم بالقوانين الوضعية على الحكم بما أنزل الله تعالى، ومن يهزأ بالقرآن أو ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، وإن نطق بالشهادتين وصلى وصام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يمكن أن نعتبر المسيحيين إخواننا مثل المسلمين تماما دون تفرقة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يحرم اتخاذ المسيحيين إخوانا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي

هي حدود الموالاة التي يكفر صاحبها وتخرجه من الملة، حيث نسمع أن من أكل مع المشرك أو جلس معه أو استضاء بنوره ولو برى لهم قلنا أو قدم لهم محبرة فهو مشرك. وكثيرا ما نتعامل مع اليهود والنصارى نتيجة التواجد والمواطنة في مكان واحد. فما هي حدود الموالاة المخرجة من الملة؟ وما هي الكتب الموضحة لذلك بالتفصيل؟ وهل الموالاة من شروط لا إله إلا الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. موالاة الكفار التي يكفر بها من والاهم هي محبتهم ونصرتهم على المسلمين، لا مجرد التعامل معهم بالعدل، ولا مخالطتهم لدعوتهم للإسلام، ولا غشيان مجالسهم والسفر إليهم للبلاغ ونشر الإسلام. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عزيزي المستمع، لم يكتمل الجواب على السؤال، فقد طلب السائل الكتب الموضحة لذلك بالتفصيل، وكذلك هل الموالاة من شروط لا إله إلا الله؟ والله أعلم. سؤال: من فضلك يا شيخنا العزيز، قد دخل بيني وبين إخواني المسلمين مناقشة دين الإسلام، وهي أن بعض المسلمين في غانا يعظمون عطلات اليهود والنصارى ويتركون عطلاتهم، حتى كانوا إذا جاء وقت العيد لليهود والنصارى يعطلون المدارس الإسلامية بمناسبة عيدهم، وإن جاء عيد المسلمين لا يعطلون المدارس الإسلامية، ويقولون إن تتبعوا عطلات اليهود والنصارى سوف يدخلون دين الإسلام. يا شيخنا العزيز، عليك أن تفهم لنا أفعلتهم هذه صحيحة في الدين أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، السنة إظهار الشعائر الدينية الإسلامية بين المسلمين، وترك إظهارها مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الحديث. ثانيا، لا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في أعيادهم ويظهر الفرح والسرور بهذه المناسبة ويعطل الأعمال سواء كانت دينية أو دنيوية، لأن هذا من مشابهة أعداء الله المحرمة ومن التعاون معهم على الباطل. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وننصحك بالرجوع إلى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه مفيد جدا في هذا الباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمسلم الحضور إلى حفلة ترميد الموتى البوذيين إذا دعي إليها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يجوز للمسلم أن يحضر حفلة ترميد موتى البوذيين سواء دعي إليها أم لم يدع إليها، لما في ذلك من مشاركتهم في شعارهم المنكر وإدخال السرور عليهم وإظهار الرضا بصنيعهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم من يعطل مدرسته يوم السبت والأحد ويقرأ فيها يوم الخميس والجمعة، وهل يجوز أن يؤم المسلمين في الصلاة أو لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يجوز تخصيص يوم السبت أو الأحد بالعطلة أو تعطيلهما جميعا، لما في ذلك من مشابهة اليهود والنصارى، فإن اليهود يعطلون يوم السبت والنصارى يعطلون يوم الأحد تعظيما لهما. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن أبي شيبة وعبد بن حميد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وسنده جيد. فهذا الحديث فيه النهي عن

0: التشبه بغير جماعة المسلمين، فيدخل فيه النهي عن التشبه باليهود والنصارى عموما في كل ما هو من سماتهم، ومن ذلك تعطيل اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، ولا مانع من أن يؤم المسلمين في الصلاة إذا لم يكن فيه مانع سوى ما ذكر، مع نصيحته وتحذيره من التشبه بأعداء الله في أعيادهم وغيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الاحتفالات الوطنية الأرجنتينية والتي تقام في كنائسهم كعيد الاستقلال، الاحتفالات النصرانية العربية كعيد الفصح، ما حكم الاستقبال لبعض رجال الدين النصراني؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا تجوز إقامتها من المسلمين ولا حضورها ولا المشاركة فيها مع النصارى، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يشارك مع النصارى في أعيادهم المعروفة بالكريسماس الذي ينعقد آخر شهر ديسمبر أم لا؟ عندنا بعض الناس ينسبون لهم مناسبة بالعلم، لكنهم يجلسون في مجالس المسيحيين في عيدهم ويقولون بجوازه، فقولهم هذا صحيح أم لا؟ وهل لهم دليل شرعي على جوازه أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا تجوز مشاركة النصارى في أعيادهم ولو شاركهم فيها من ينتسب إلى العلم، لما في ذلك من تكفير عددهم والإعانة على الإثم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مشاركة المسلم في الاحتفالات التي يقيمها البوذيون لموتاهم: ألف الحضور عند حرق الجثة، باء التبرع لمثل هذه الحفلات في حالة عدم الحضور، جيم تقديم الأزهار السوداء لأهل الميت، دال تعليق شارة سوداء على الذراع أو وضع رباط أسود في العنق، هاء زيارة أهل الميت في بيته وتقديم العزاء لهم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا يجوز فعل شيء من ذلك، بل فعله حرام، لما في ذلك من مشاركة الكفرة وإعانتهم على ما لا يجوز في الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يصح في الشريعة الإسلامية أن يعبد أتباع أديان مختلفة تحت سطح واحد؟ السؤال الثاني: هل يصح في بناء واحد وكل قسم محجوز لأتباع كل دين؟ سؤال: ماذا يقول الإسلام عن اختلاط النساء والرجال وذلك فيما يقال عنهم مناقشات وتفاهم في المسائل الدينية؟ سؤال: هل يصح لغير المسلم أن يبني ما يتخذ مسجدا ويديره؟ سؤال: هل يجوز إنفاق مسلم للبناء مثل ما ذكر أعلاه؟ سؤال: هل يجوز لغير المسلمين إنفاق على مشاريع الإسلام كالمساجد والمدارس؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: شريعة الإسلام شريعة عامة للإنس والجن، وهذا مجمع عليه بحمد الله، ومن زعم أن اليهود على حق وأن النصارى على حق سواء كان منهم أو من غيرهم فهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، بل مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ثانيا إذا تمكن المسلمون من تخصيص محل لهم يجعلونه مسجدا ولا يكون في بناء مشترك مع أتباع الأديان الأخرى تعين عليهم ذلك، وإلا فيعبدون الله في المكان الذي يمكنهم ولو كانوا هم وأتباع الأديان الأخرى تحت سقف واحد سواء كان محجوزا أو غير محجوز لقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. ثالثا اختلاط الرجال بالنساء من الأمور الخطيرة، وقد صدر في ذلك فتوى سماحة المفتي الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، هذا نصها. اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات. الأولى اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال، وهذا لا إشكال في جوازه. الثانية اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحريمه. ثالثة اختلاط النساء بالأجانب في دور العلم والحوانيت والمكاتب والمستشفيات والحفلات ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر. ولكشف حقيقة هذا القسم فإننا نجيب عنه من طريق مجمل ومفصل. أما المجمل فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين. فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء، لأن النفس أمارة بالسوء والهوى يعمي ويصم والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وأما المفصل فالشريعة مبنية على المقاصد، ووسائلها ووسائل المقصود الموصلة إليها لها حكمه، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر، وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة. أما الأدلة من الكتاب فستة. الدليل الأول قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامنا، فطلبت منه أن يواقعها، ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها، وذلك في قوله تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وكذلك إذا حصل اختلاط الرجال بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه. الدليل الثاني أمر الله الرجال بغض البصر وأمر النساء بذلك، فقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم الآية. وجه الدلالة من الآيتين أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وأمره يقتضي الوجوب، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر، ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفجأة. فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. قال الحاكم بعد إخراجه صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه وبمعناه عدة أحاديث. وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن زنا، فروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطو. متفق عليه واللفظ لمسلم. وإنما كان زنا لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها فتعلق في قلبه فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها. فإذا نهى الشارع عن النظر إليها لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط، فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقبه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه. الدليل الثالث: الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة ويجب عليها التستر في جميع بدنها، لأن كشف ذلك أو شيء منه يؤدي إلى النظر إليها، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها، ثم تبذل الأسباب للحصول عليها، وكذلك الاختلاط. الدليل الرابع: قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وجه الدلالة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه، لئلا يكون سببا إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواء الشهوة منهم إليهن، وكذلك الاختلاط يمنع ذلك لما يؤدي إليه من الفساد. الدليل الخامس: قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فسرها ابن عباس وغيره: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم ومنهم المرأة الحسناء وتمر به، فإذا غفلوا لحظها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض، وقد علم الله من قلبه أنه يود لو اطلع على فرجها، وأنه لو قادر عليها لزنى بها. وجه الدلالة أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة، فكيف بالاختلاط إذن؟ انتهى الشريط 18 من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط التاسع.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 19 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو الشريط الثاني في المجموعة الثالثة من هذه الفتاوى، ولا زلنا مع المجلد الثاني في العقيدة، والسؤال الذي جوابه مطول عن أحكام عدة منها، وهو الشريط الثاني في المجموعة الثالثة من هذه الفتاوى، ولا زلنا مع المجلد الثاني في العقيدة، والسؤال الذي جوابه مطول عن أحكام عدة منها حكم اختلاط الرجال بالنساء، مضمنا في أحد الأسئلة عن العقيدة وإيراد فتوى سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم جوابا عليه. وكنا قد انتهينا عند الدليل الخامس، ونبدأ مع الدليل السادس من أدلة تحريم اختلاط الرجال بالنساء اختلاطا تنشأ عنه الفتنة. الدليل السادس: أنه أمر النساء بالقرار في بيوتهن. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الآية. وجه الدلالة أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين، لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وليس هناك دليل يدل على الخصوص. فإذا كنا مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق، على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء وخلعن حجاب الحياء واستهترن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب وتعرين عندهم، وقل الوازع ممن أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم. وأما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر 10 أدلة. 1- روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد السعيدية رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد

قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان من بيتها ظلمة. وبمعنى هذين الحديثين عدة أحاديث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وجه الدلالة أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه، فلأن يمنع الاختلاط من باب أولى. اثنان، ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال الترمذي بعد إخراجه حديث صحيح. وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للنساء إذا أتين إلى المسجد فإنهن ينفصلن عن المصلين على حدة، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير، وما ذلك إلا لبعد المتأخرات من الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم، وذم أول صفوفهم لحصول عكس ذلك. ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربه من النساء التي يشغلن البال، وربما أفسدن عليه العبادة وشوشن النية والخشوع. فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط وإنما هو مقاربة، فكيف إذا وقع الاختلاط؟ ثلاثة، روى مسلم في صحيحه عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. قال ابن دقيق العيد فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا. قال ويلحق بالطيب ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة. قال الحافظ ابن حجر وكذلك الاختلاط بالرجال. وقال الخطابي في معالم السنن التفل سوء الرائحة، يقال امرأة تفلة إذا لم تتطيب ونساء تفلات. أربعة، روى أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري ومسلم. وجه الدلالة أنه وصفهن بأنهن فتنة على الرجال، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون؟ هذا لا يجوز. خمسة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء وهو يقتضي الوجوب، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط؟ هذا لا يمكن، فإذا لا يجوز الاختلاط. ستة، روى أبو داود في السنن والبخاري في الكنى بسنديهما عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. هذا لفظ أبي داود. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث يحققن الطريق
أي يركبن حقها وهو وسطها. وجب الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتتان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟ 7. روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل بابا للنساء وقال: لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد. وروى البخاري في التاريخ الكبير له عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل المسجد من باب النساء. وجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال بالنساء في أبواب المساجد دخولا وخروجا، ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المساجد سدا لذريعة الاختلاط. فإذا منع الاختلاط في هذه الحالة ففيما سوى ذلك من باب أولى. 8. روى البخاري في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيرا. وفي رواية ثانية له: كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ثالثة: كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وجه الدلالة أنه منع الاختلاط بالفعل، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع. 9. روى الطبراني في المعجم الكبير عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رجاله ثقات. 10. وروى الطبراني أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يزحم رجل خنزيرا مترتخا بطين وحمأة خير له من أن يزحب منكبه منكب امرأة لا تحل له. وجه الدلالة من الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرما لها لما في ذلك من الأثر السيء، وكذلك الاختلاط يمنع لذلك. فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص، وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة، ولهذا منعه الشارع حسما لمادة الفساد. ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه، ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني. نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يزيد المهتدي منهم هدى، وأن يوفق ولاتهم لفاعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ على أيدي السفهاء، إنه سميع قريب مجيب. 4. يصح لغير المسلم أن يبني ما يتخذ مسجدا، وإذا أمكن أن يكون تحت إدارة مسلم تعين ذلك، وإلا فيجوز أن يديره من بناه ولو كان كافرا. 5. يستحب للمسلم أن ينفق من ماله في بناء المساجد ونحوها من المشاريع الخيرية، بل ذلك من القرب العظيمة إذا كان ذلك من غير الزكاة، أما الزكاة فلا تصرف إلا في مصاريفها الثمانية. 6. يجوز لغير المسلمين أن ينفقوا على مشاريع الإسلام كالمساجد والمدارس إذا كان لا يترتب عليه ضرر على المسلمين أكثر من النفع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي الطريقة المثلى لمعاملة الذمي، وهل نعامله معاملة عادية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الطريقة المثلى في معاملة المسلمين للذمي الوفاء له بذمته للآيات والأحاديث التي أمرت بالوفاء بالعهد وبره ومعاملته بالعدل، لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم
إن الله يحب المقسطين. ولين القول ما والإحسان إليه عموما إلا فيما منع منه الشارع كبدئه بالسلام وتزويجه المسلمة وتوريثه من المسلم ونحو ذلك مما ورد النص بمنعه. وارجع في تفصيل الموضوع إلى كتاب أحكام أهل الذمة للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وكلام غيره من أهل العلم في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز زيارة الأقارب الذين يحبون الكفار؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان من يزورهم ينصحهم ويرشدهم إلى ترك ما هم عليه من محبة الكفار ويشرح لهم معنى الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين ليعرفوا ما يجب عليهم في ذلك وما يحرم، فيرجى تمسكهم بدينهم وتركهم ما هم عليه من المنكر، جاز له زيارتهم بل قد تجب عليه من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا آكد في حق الأقارب لأنه صلة للرحم وبلاغ للشرع. وإذا كان لا يقوم بذلك في زيارته لهم فلا يجوز له زيارتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدينا في منطقة العمل بعض النصارى العرب يصادف أن يوجهوا إلينا الدعوة أحيانا لزيارتهم، فهل تجوز زيارتهم وهل تجوز دعوتهم لزيارتنا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان القصد من زيارتكم لهم في مساكنهم ودعوتكم لهم لزيارتكم دعوتهم إلى دين الإسلام ونصيحتهم، فالدعوة إلى الإسلام غاية نبيلة، ودعوتهم وزيارتهم في محلهم وسيلة لتحقيق هذه الغاية النبيلة، والوسائل لها حكم الغايات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز المبيت عند مشركة من أهل القباب والذبح لغير الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز له أن يبيت عند مشرك من أهل القباب والذبح لغير الله، لأنه قد يؤثر عليه ويدعوه إلى شركه، إلا إذا اضطر إلى ذلك أو رأى المصلحة في ذلك ليدعوه إلى الله ويرشده إلى الحذر، عسى يهديه الله ويوفقه إلى قبول الحق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نحن نعيش في استراليا، واستراليا بلد يقول عن نفسه إنه علماني غير ديني مع حرية الاعتقاد لكل الأديان وغير الأديان، ومع ذلك نرى الإعلام الإذاعي والتلفزيوني مكسوا بغلال مسيحية يهودية يمكن لأي مدقق أن يراها ظاهرة، والمسلمون يمثلون 1 لكل 32 من سكان البلاد، ونحن كمسلمين مضطر أحيانا للدخول إلى مراكزهم وأماكن العبادة، وقد يضطر المرء أحيانا أن يحضر الجنازات صلاة الميت على روح أحد الأصدقاء والمسؤولين أو ما شابه ذلك مما تفرضه ظروف العمل أو المسؤولية، وقد يدخل أحد هؤلاء بيوتنا ويجلس إلى موائدنا، بل وقد يسألنا أن ندعه ينظر إلى داخل المسجد ويتجول به، طبعا ضمن الآداب الإسلامية من خلع حذاء أو وضع غطاء على الرأس بالنسبة للمرأة. فما هو الحكم الشرعي في تلك الأمور؟ 1- دخولنا بيوتهم. 2- حضورنا مراسيمهم الدينية. 3- مشاركتهم في الأعمال التجارية. 4- دخولهم بيوتنا. 5- دخولهم أماكن عبادتنا. 6- هل يمكن لهم أن يتكلموا في مساجدنا بإلقاء كلمة؟ 7- هل يمكن لهم إلقاء كلمة في احتفالاتنا خارج المسجد في قاعة للمحاضرات؟ 8- هل يمكن لنا أن نلتقي معهم يهودا ونصارى في لقاء عام تنظمه الدولة الأسترالية أو إحدى مؤسسات الدولة، وكل منا يتكلم عن ناحية خاصة من نواحي دينية، مثلا عن السلام في الأديان، الرحمة في الأديان، معنى العبادة في الأديان وهكذا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، يجوز أن تدخلوا بيوتهم تأليفا لقلوبهم وللنصح لهم وإرشادهم ونحو ذلك من المصالح لا بدافع المودة والولاء لهم. ثانيا، لا يجوز أن تحضروا مراسيمهم الدينية، فإن في ذلك إشعارا باعتبارها والرضا بها والتعظيم لها، كما أن في ذلك تكثيرا لسوادهم في الاجتماع
لإقامة شعائرهم الدينية. ثالثا، تجوز مشاركتهم في الأعمال التجارية المباحة إذا أمن من يشاركهم من المسلمين غشهم وتعاملهم بما حرم لهم من الربا والقمار والغرر ونحو ذلك، ولكن ترك مشاركتهم في التجارة خير وأولى بعدا عن موارد الريبة ومواقع التهم والظنون والخطر. رابعا، يجوز أن نأذن لهم في زيارتنا في بيوتنا مع الأمن من الفتنة والمحافظة على حرمات الأسرة ما دام في ذلك تأليف لقلوبهم والنصح والإرشاد، عسى يجد في حسن المعاملة ومراعاة آداب الزيارة سماحة الإسلام فيستجيب للنصيحة ويدخل في الإسلام. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. خامسا، لا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام ولا حرم مكة، ولا يجوز للمسلمين أن يمكنوهم من ذلك، ويجوز أن يدخلوا الأماكن الأخرى المعدة للعبادة لسماع المواعظ والمحاضرات الإسلامية، عسى الله أن يجعل بيننا وبينهم مودة ويرقق قلوبهم وأن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. سادسا، لا يجوز أن نمكنهم من إلقاء كلمات أو محاضرات في مساجد المسلمين، فإنهم لا يؤمن جانبهم أن يثيروا شكوك أو يلحدوا في دين الله أو يكسبوا وجهة من ذلك في نظر الحاضرين فتكون فتنة وفساد كبير، وكذا الحكم في إلقائهم كلمات أو محاضرات في مجامعنا ومحافلنا الخاصة بالمسلمين لما تقدم بيانه من الأسباب. سابعا، يجوز أن نجتمع بالكافرين في مجامع عامة أسستها الدولة وقامت بتنظيمها للمناظرات والندوات العلمية وإلقاء المحاضرات في الشؤون الدينية، على أن يقوم من حضر من علماء المسلمين ببيان عقائد الإسلام وأركانه وآدابه، ويدفع ما يثيره من حضر من أهل الأديان الأخرى من شبهات حول الإسلام، ويفند مقالاتهم التي يشوهون بها الإسلام إلى غير ذلك مما فيه نصر للحق ودفاع عنه. أما من يخشى عليه من الفتنة في دينه لجهله أو ضعف استعداده وتفكيره أو لقلة معلوماته عن دينه من المسلمين فلا يجوز له الحضور في هذه المجامع وأمثالها حفظا له من الفتن وخوفا عليه أن تداخله الريب والشكوك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال في حكم كفار أهل الكتاب المقيمين بين أظهرنا مع العلم بعدم دفعهم جزية، بل إنهم يعادون أهل الإسلام ولا يتركون موطئا يعود على الإسلام بالأذى والضر إلا وشاركوا فيه خفية أو جهارة، فكيف يكون التعامل معهم وكيف يبدي المسلم عدم الموالاة لهم في هذا الموضع؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، من سالم المسلمين من الكفار وكف عنهم أذاه عاملناه بالتي هي أحسن وقمنا بواجب الإسلام نحوه من بر ونصح وإرشاد ودعوة إلى الإسلام وإقامة الحجة عليه رجاء يدخل في دين الإسلام، فإن استجاب فالحمد لله، وإن أبى طالبناه بما يجب عليه من الحقوق التي دل عليها الكتاب والسنة، فإن أبى قاتلناه حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى. أما من تعالى على المسلمين منهم وتولاهم بالأذى وبيت لهم الشر فالواجب على المسلمين أن يدعوه إلى الإسلام، فإن أبى قوتل نصرة للدين وكف لأذاه عن المسلمين. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين
قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك

0: أولئك هم الظالمون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما كيفية التعامل مع النصراني المجاور في السكن أو في المدرسة، وهل أزوره وأهنئه في أعيادهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز التعامل مع النصراني المجاور بالإحسان إليه ومساعدته في الأمور المباحة والبر به وزيارته لدعوته إلى الله تعالى لعل الله أن يهديه للإسلام. وأما حضور أعيادهم وتهنئتهم بها فلا يجوز ذلك، لقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأن حضور أعيادهم والتهنئة نوع من الموالاة المحرمة، وهكذا اتخاذهم أصدقاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أذهب لرحلة كل عام في الخارج، اليونان، النمسا، أنا وزوجتي وطفلتي، ونقضي فترة أسبوعين في البحر والجزر اليونانية الجميلة كالحدائق كنوع من الفسحة البريئة، هل يجوز ذلك مع العلم أنني أحافظ على الصلاة؟ أنا وزوجتي، زوجتي لا تكشف عن جسدها، لا نأكل إلا الفواكه، ولا نحتك بالأجانب، ولا نرى عوراتهم، أفيدونا بذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز السفر لبلاد أهل الشرك إلا لمسوغ شرعي، وليس قصد الفسحة مسوغا للسفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، رواه أبو داود. ولذلك ننصحك بعدم الذهاب لتلك البلاد ونحوها للغرض المذكور، لما في ذلك من التعرض للفتنة والإقامة بين أظهر الكفار. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. وجاء في هذا المعنى أحاديث أخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كثير من المسلمين الذين يقدمون إلى هذه الديار ينوون الإقامة وكذلك يحصلون على الجنسية الأمريكية، فهل يجوز لهم ذلك علما بأنها ديار كفر وشرك وانحلال؟ فكيف يعطون ولاءاتهم لحكومتها بالتنازل عن جنسية بلادهم الإسلامية وقبول جنسية هذه البلاد؟ فما حكم الإسلام في ذلك علما بأنهم يبررون ذلك بنشر الإسلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة، لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل. أما الإقامة بدون أخذ الجنسية فالأصل فيها المنع، لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين، الآية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، ولأحاديث أخرى في ذلك، ولإجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة. لكن من أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في يوم جاءت جارة لنا نصرانية وتحدثت إلى أمي أنه لم يرسل نبي بعد عيسى عليه السلام، وذكرت لها أن عيسى هو ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولقد ردت أمي عليها وذكرت أن قصة بحيرة الراهب كانت والرسول صلى الله عليه وسلم صغير، ولا يمكن أن يكون هو الذي لقنه هذا الكتاب، وذلك ردا على تلك الشبهة التي قد رد الله عليها في كتابه. وعندما علمت بذلك قلت: إن هذه المرأة حتى لو كانت معاهدة فإن تهجمها العلني على الله سبحانه وتعالى وسبها له، كما ورد في حديث البخاري شتمني ابن آدم الحديث، وأنها تهجمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت عدم نبوته وبالتالي كذبة، فلا بد أن تعاقب على ذلك. وحيث إننا نوجد في بلد أنت أعلم بحاله، فلم أستطع إلا طردها من البيت، وذلك بعد مناقشتها. فسألتها عن فارقميت فلم تعرف، وكلمتها عن اضطراب الأناجيل، ثم عن اضطرابها في عقيدتها في عيسى عليه السلام، هل هو الله أم ابنه. وبعد هذه المناقشة والتي قالت في نهايتها إنها جاهلة، ثم ذكرت شبهاتهم القديمة كالاحتجاج بأن الشيعة تقدح في القرآن وبعض الآيات المتشابهة التي ذكرت عن عيسى أنه كلمة منه وروح، وغير ذلك مما رد عليه الأئمة مثل ابن حزم وابن تيمية وغيرهما رحمهم الله. فلما وجدتها قالت هذا كله طردتها من الشقة، وقلت لها إن الذي يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل شقة المسلمين. ثم بعد ذلك بيومين جاءت إلى أمي واعتذرت لها، وعندما علمت بذلك قلت لأمي إن هذا الجرم لا يقبل فيه عذر، لأن هذه الجريمة لم تكن شخصية ولكنها كانت في حق الله تعالى، وأنا لا أملك قبول عذر أحد في حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلت لها لو رأيتها لطردتها ثانية. ثم بعد ذلك دخلت فوجدتها في الشقة وقد أحضرت ما يسمونه بهدية عيد الأم الذي ابتدعه علي أمين في مصر، فقلت لها اخرجي برا، ولولا دفاع أمي عنها لكنت أخرجتها بالقوة، ولكن وقفت أمي، ووقفتها جعلتني أخشى أن ترى هذه الكافرة معركة بين المسلمين. ثم بعد ذلك قام زوجها بالتكلم مع أخي الكبير على سماحة الإسلام وحق الجيران وما إلى ذلك من الأمور، وطلب منه أن يقوم بالاعتذار لها على ما بدر مني. والحق إن أخي لم يقع معي في مشاكل، ولكنه أثار قضية حقوق الجيران وأن القوة أصبحت لهم وما إلى ذلك من الشبهات. فقلت له إنني سأرسل لفضيلة الشيخ ابن باز أسأله عن هذه الأمور، أولا هل ما قمت به من التصرف خطأ أم لا، ثانيا ما هو حق هؤلاء كجيران والحال هكذا، ثالثا ما حدود سماحة الإسلام في حق الأشخاص ومن تعدى على حق شخص لي ومن تعدى على حق الله، رابعا ما هي حقوق النصارى وما وضعهم بالضبط، أهل عهد أهل حرب أم ماذا، خامسا ما هي حقوق الجيران النصارى بالتفصيل، سادسا كيف أتصرف بعد ذلك معهم، وإذا طلبت هذه المرأة ود أمي ببعض الهدايا أو غير ذلك فماذا أفعل. فضلا اقلب الشريط لتستمع إلى الجواب المطول.
1: الثاني يبدأ حالا، ونبدأ على هذا الوجه الجواب المطول على السؤال المطول في موضوع المرأة النصرانية التي زارت أم المسلمة في بيتها وأثارت الشبهات حول رسالة الإسلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا إذا كان الواقع كما ذكرت من حال هذه النصرانية فالواجب عليكم منعها من الاتصال بكم ومن زيارتها إياكم واعتزالكم إياها بعدا عن الفتن وسدا لباب الشر والفساد، فإن في كلامها طعما في الإسلام ودعوة إلى الباطل، وليس اتصالها بريئا ولا زيارتها نزيهة، ففي تجنبها وعزلتها السلامة، ولا يغرنكم ما بدا لهم من نشاط وما ظهر لهم من قوة، فإنه سبحانه ناصر أوليائه وستزول قوتهم بحول الله، وإن المؤمن لا يخاف في الله لومة لائم. ثانيا قد أحسنت في نقاش هذه النصرانية وفي حديثك معها في اضطراب الأناجيل وفي فساد عقيدتها وتضاربها وفي طردها من البيت اتقاء لشرها، وإن كانت جارة لكم فإن الجار إنما يتأدب معه وتراعى حرمته وحقوقه إذا لم ينتهك حرمات الله ولم يتجاوز حده ولم يكن مصدر فتنة وتلبيس وقوبل بما يردعه ويكف شره وأذاه. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فمن أحسن منهم فله الإحسان، ومن اعتدى وظلم قوبل بما يدفع عدوانه وظلمه ويطفئ فتنته، والفتنة في الدين أشد من القتل. ثبتنا الله وإياكم على الحق، ودفع عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الدين في تغيير جنسية الفرد، سواء كان هذا التغيير من بلد عربي مسلم إلى بلد عربي مسلم آخر، وكذلك من بلد عربي مسلم إلى بلد أوروبي، مع الاحتفاظ بعقيدته السمحاء وهي الإسلام؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. انتقال المسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة أخرى مسلمة يجوز، أما انتقال مسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة كافرة فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد في أمريكا نظام يسمى الكارت الأخضر، معناه الإقامة الدائمة للأجنبي في الولايات المتحدة. سبب الحصول عليه: ألف، الشخص الذي يثبت أنه واقع في ظروف سياسية مع بلده. باء، الذي يتزوج من أمريكية. السائل يقول إنه كذب واحتال ليكون من الفئة الأولى وأعطي الإقامة الدائمة في أمريكا، بالإضافة إلى أن الحكومة الأمريكية تعطيه معونات نقدية مقابل الدراسة في الجامعة، وهو فقير الحال والآن يريد فتوى في أمره. أولا، هو كذب واحتال لفقره وحاجته لمواصلة العلم. ثانيا، يريد فتوى في كل ما يرد من هذا المال، هل هو حرام أو حلال وماذا يفعل، ولا يستطيع أن يستغني بغير المساعدة التي ترده من الحكومة الأمريكية. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، يحرم على المسلم التجنس بالجنسية الكافرة. ثانيا، يحرم الكذب لما ورد في ذلك من النصوص العامة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. الحديث متفق عليه. ثالثا، يحرم عليه أخذ المال منهم بهذا الاحتيال والكذب، ويجب رد ما أخذه أو صرفه في الفقراء أو في مشروع خيري إذا لم يتيسر رده على من أخذه منه، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة جائز إذا أمنت منه الفتنة ورجح فيه الخير، لكن لا يسمح له بالإقامة بالجزيرة العربية إلا إذا اعتنق الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الإكراه بالقول أو الفعل يسوغ إظهار الكفر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا ثبت الإكراه رخص في إظهار الكفر مع اطمئنان قلب المكره بالإيمان، لعموم قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الآية. سؤال: هل عمل المسلم في الدولة الكافرة جائز، وهل من ذلك عمل يوسف عليه الصلاة والسلام؟ جواب: إذا أمن على نفسه من الفتنة في دينه، وكان حفيظا عليما يرجو الإصلاح لغيره، وأن يتعدى نفعه إلى من سواه، وأن لا يعين على باطل، جاز له العمل في الدولة الكافرة، ومن هؤلاء يوسف عليه الصلاة والسلام، وإلا لم يجز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يدعوني بعض زملائي في الدراسة من النصارى إلى بيته لتناول الأطعمة، فهل يجوز لي أن آكل منها إذا ثبت أنها حلال في نفسها شرعا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، يجوز أن تأكل مما يقدمه لك زميلك النصراني من الطعام، سواء كان ذلك في بيته أو غيره، إذا ثبت لديك أن هذا الطعام ليس بمحرم في نفسه أو جهل حاله، لأن الأصل في ذلك الجواز حتى يدل دليل على المنع، وكونه نصرانيا لا يمنع من ذلك، لأن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب. سؤال: هل يجوز لي أن أضع بين أيديهم كتبا تشتمل على آيات كريمة تثبت وحدانية الله تعالى، مكتوبة بالعربية ومترجمة معانيها إلى اللغة الإنجليزية؟ نعم، يجوز أن تضع بين أيديهم كتبا تشتمل على آيات من القرآن للاستدلال بها على الأحكام التوحيد وغيره، سواء كانت باللغة العربية أم مترجما معناها، بل تشكر على ذلك، لأن وضعها أمامهم أو إعارتها لهم يطلعوا عليها نوع من أنواع البلاغ والدعوة إلى الله، وفاعله مأجور إذا أخلص في ذلك. سؤال: أحيانا يحين وقت الصلاة وأنا في بيت أحدهم، فآخذ سجادتي الخاصة وأصلي أمامهم، فهل صلاتي صحيحة لكونها في بيت من بيوتهم؟ جواب: نعم، تصح صلاتك، زادك الله حرصا على طاعته، وخاصة أداء الصلاة الخمس في أوقاتها، والواجب أن تحرص على أدائها في جماعة وتعمر بها المساجد ما استطعت إلى ذلك سبيلا. سؤال: طلبوا مني أن أذهب معهم إلى الكنيسة فرفضت حتى أسأل عن حكم هذا، فهل يجوز الذهاب معهم لأثبت سماحة الدين الإسلامي وأنه دين اجتماعي ولكي يتسع المجال لدعوتهم إلى الإسلام؟ هذا ولا يخفى عليك أن ديانتهم نصرانية ومذهبهم بروتستانت، وكما يقولون لا يوجد في صلاتهم سجود ولا ركوع، علما بأنه يستحيل أن أعتنق المسيحية بإذن الله تعالى. جواب: إذا كان ذهابك معهم إلى الكنيسة لمجرد إظهار التسامح والتساهل فلا يجوز، وإذا كان ذلك تمهيدا لدعوتهم إلى الإسلام وتوسيع مجالها، وكنت لا تشاركهم في عبادتهم ولا تخشى أن تتأثر بعقائدهم ولا عاداتهم وتقاليدهم، فذلك جائز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم دخول غير المسلم مسجدا أو مصلى للمسلمين، سواء لحضور الصلاة أو للاستماع إلى محاضرة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. سبق أن صدر منا جواب بالفتوى رقم 22 و 2000، هذا نصها: يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما من الحرم كله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الآية. أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه، وقال بعضهم لا يجوز قياسا على المسجد الحرام، والصواب جوازه لمصلحة شرعية ولحاجة تدعو إلى ذلك، كسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد. سؤال: ما حكم دخول المسلم إلى الكنيسة سواء لحضور صلاتهم أو الاستماع إلى محاضرة؟ جواب: لا يجوز للمسلم الدخول على الكفار في معابدهم لما فيه من تكثير سوادهم، ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم ومعابدهم فإن السخطة تنزل عليهم، لكن إذا كان لمصلحة شرعية أو لدعوتهم إلى الله ونحو ذلك فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز اتخاذ معبد للديانات الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز ذلك، لأنه باتخاذه مشتركا بين الثلاث لا يكون مؤسسا على التقوى بل على الشرك وعبادة غير الله فيه، وليس هناك دين صحيح غير الإسلام، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الآخر قال لا نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له تحريم ذلك وأنه شعار النصارى، فإن أصر على حمله حكمنا بكفره. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب. فإذا بين له حكم لبس الصليب وأنه شعار النصارى، ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك، حكم بكفره بقوله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر. وفيه أيضا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم، حيث قال عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الاحتلال وإقامة عرض للسلع، ويضع أعلامهم أو شعاراتهم المألوفة لديهم أمام بيته وفي الشوارع، وهو رجل فرد عادي ليس حكومة ولا يمثل حكومة، بل يمثل تجارته ونفسه. وأثناء مناقشته وبيان المحذور بوضع علمهم الذي عليه علامة كعلامة ما يسمى بالصليب الموجود على الساعة المسمى ويست إند، قال: هذه عرقات كعرقات الدلو والغرب، وهي عبارة عن شعار. هكذا علل. وتعليله الآخر يقول: أنا إذا ذهبت لهم وضعوا لي علم أمام مكة وعلم سويسرا. هكذا يعلل، وهو فرد لا يمثل إلا نفسه. فآمل الفتوى عن حكم مثل هذا العمل، وهل يدخل تحت تعظيم النصارى، وهل يسوغ له اتقاء ذلك في مثل هذه المناسبة؟ وإذا نفى التعظيم بقول إنني لا أعظمهم، فهل يقبل قوله؟ وهل نأثم بترك مناصحته وإرشاده؟ وما هي مراتب الإنكار في مثل هذا الموضوع؟ أفتونا مأجورين، حفظكم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، شكل الصليب المدعى الذي هو اليوم شعار النصارى هو وضع خط ونحوه على خط أطول منه قليلا، بحيث يقع الأعلى القصير على قرابة ثلث الأسفل الطويل من فوق، أن يشكل التقاطع زوايا قائمة. ثانيا، لا يجوز للمسلم أن يرفع شعارات النصارى ولا أن يشاركهم في احتفالاتهم ولا أن يستخدمهم لغير ضرورة لبلاد المسلمين. ثالثا، مراتب الإنكار في إنكار المنكر ذكر عليه الصلاة والسلام بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمسلم إكرام الرفقاء غير المسلمين أن يقدم لهم طعاما وشرابا مما حرمه عليه الدين الإسلامي؟ فما حكم ذلك وزيارتهم للمسلم ورفيقه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الإسلام دين السماحة واليسر والسهولة، ومع ذلك دين العدالة والإكرام للرفيق من الآداب الإسلامية. لكن إذا كان الرفيق كافرا فيختلف الحكم باختلاف قصد المكرم له وباختلاف ما يكرمه به. فإذا كان المقصود شرعيا لكونه يريد إيجاد انسجام بينه وبينه حتى يدعوه إلى الإسلام وينقله من الكفر والضلال، فهذا قصد نبيل. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية واجبة وجبت الوسيلة، وإذا كانت الغاية محرمة حرمت الوسيلة، وهكذا. وإذا لم يكن له مقصود شرعي في الإكرام ولم يترتب على تركه ضرر على هذا المكرم في دينه أو نفسه أو أهله أو ماله فلا يجوز ذلك، وإن ترتب عليه ضرر جاز. وأما إكرامهم بالطعام والشراب مما حرمه الله جل وعلا كلحم الخنزير والخمر فهذا لا يجوز، فإن إكرامهم بذلك معصية لله وطاعة لهم وتقديم لحقهم على حق الله. والواجب على المسلم هو التمسك بدينه وعدم الإعانة على الإثم والعدوان. وفي البلاد الأجنبية يظهر تمسكه بدينه آثارا جليلة ليكون داعيا إلى الإسلام بقوله وفعله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل دعوة للتقارب بين الأديان المسيحية الإسلام اليهودية دعوة شرعية؟ وهل يجوز للمسلم المؤمن حقا يدعو لها ويعمل على تقويتها؟ سمعت أن هناك مثل ذلك يقوم به علماء في الأزهر وغيره من المؤسسات الإسلامية. وكذلك، هل الدعوة لتقارب أهل السنة والجماعة والطوائف الشيعية والدرزية والإسماعيلية والنصيرية وغيرها فيه فائدة للمسلمين؟ وهل ممكن هذا اللقاء؟ وأكثر، بل كل هذه الطوائف تحمل في معتقداتها الشرك بالله والإساءة لرسوله والحقد على الإسلام وأهل السنة والجماعة، فهل يجوز هذا اللقاء والتقارب شرعا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، أصول الإيمان التي أنزل الله بها كتبه على رسله التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والتي دعت إليها رسله عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين، كلها واحدة. بشر سابقهم بلاحقهم، وصدق لاحقهم سابقهم، وأيده

0: ونوها بشأنه. وإن اختلفت الفروع في الجملة حسب مقتضيات الأحوال والأزمان ومصلحة العباد حكمة من الله وعدلا ورحمة منه سبحانه وفضلا. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى بعد ذكره دعوة خليله إبراهيم إلى التوحيد وذكر من معه من المرسلين: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال سبحانه: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الآيات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. رواه البخاري. ثانيا: حرف اليهود والنصارى الكلمة عن مواضعه وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم فغيروا بذلك أصول دينهم وشرائع ربهم. من ذلك قول اليهود عزير ابن الله وزعمهم أن الله مسه لغوب وأصابه تعب من خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام فاستراح يوم السبت، وزعمهم أنهم صلبوا عيسى عليه السلام وقتلوه، ومن ذلك أنهم أحلوا الصيد يوم السبت بحيلة وقد حرمه الله عليهم، وأنهم ألغوا حد الزنا في حق المحصن، ومن ذلك قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم يد الله مغلولة، إلى غير ذلك من التحريف والتبديل القولي والعملي عن علم اتباعا للهوى. ومن ذلك زعم النصارى أن المسيح عيسى عليه السلام ابن الله وأنه إله مع الله، وتصديقهم اليهود في زعمهم أنهم صلبوا عيسى عليه السلام وقتلوه، وزعم كل من الفريقين أنهم أبناء الله وأحباؤه، وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وحقدهم عليه وحسدهم إياه من عند أنفسهم، وقد أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه وأقروا على أنفسهم بذلك، إلى غير ذلك من فضائح الفريقين وتناقضهم. وقد حكى الله الكثير من كذبهم وافترائهم وتحريفهم وتبديلهم ما أنزل إليهم من العقائد والشرائع وفضحهم ورد عليهم في محكم كتابه. قال الله تعالى:
1: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الآيات. وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الآيات. وقال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآيات. وقال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الآيات. وقال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. الآيات. وقال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الآيات. وقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق إلى غير ذلك مما لا ينقضي منه العجب من افترائهم وتناقضهم ومخازيهم وفضائحهم. والقصد ذكر نماذج من أحوالهم ليبنى عليها الجواب فيما يأتي. ثالثا مما تقدم يتبين أن أصل الديانات التي شرعها الله لعباده واحد لا يحتاج إلى تقريب كما يتبين أن اليهود والنصارى قد حرفوا وبدلوا ما نزل إليهم من ربهم حتى صارت دياناتهم زورا وبهتانا وكفرا وضلالا. ومن أجل ذلك أرسل إليهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الأمم عامة ليبين ما كانوا يخفون من الحق ويكشف لهم عما كتموه ويصحح لهم ما أفسدوا من العقائد والأحكام ويهديهم وغيرهم إلى سواء السبيل. قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. انتهى الشريط 19 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش. المجلد الثاني العقيدة، وله بقية على الشريط العشرين حيث نوالي الجواب على السؤال المتعلق بقضية التقريب بين الأديان، وهو جواب مطول.
2: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العشرون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد الثاني العقيدة. لازلنا نوالي الإجابة المطولة جدا على السؤال الخاص بالتقريب بين الأديان. ثالثا، مما تقدم يتبين أن أصل الديانات التي شرعها الله لعباده واحد لا يحتاج إلى تقريب، كما يتبين أن اليهود والنصارى قد حرفوا وبدلوا ما نزل إليهم من ربهم حتى صارت دياناتهم زورا وبهتانا وكفرا وضلالا، ومن أجل ذلك أرسل إليهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الأمم عامة ليبين ما كانوا يخفون من الحق، ويكشف لهم عما كتموه، ويصحح لهم ما أفسدوا من العقائد والأحكام، ويهديهم وغيرهم إلى سواء السبيل. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. لكنهم صدوا وأعرضوا عنه بغيا وعدوانا وحسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الآيات. وقال: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الآيات. وقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة الآيات. فكيف يرجو عاقل يعرف إصرارهم على الباطل وتماديهم في غيهم عن بينة وعلم حسدا من عند أنفسهم واتباعا للهوى التقارب بينهم وبين المسلمين الصادقين؟ قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون الآيات. وقال: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال سبحانه: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين الآيات. بل هم إن لم يكونوا أشد من إخوانهم المشركين كفرا وعداوة لله ورسوله والمؤمنين فهم مثلهم. وقد قال الله تعالى لرسوله في المشركين: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون الآيات. وقال له: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبده
1: ولا

النبي صلى الله عليه وسلم عمليا، وحققه بصلحه مع قريش عام الحديبية، ومع اليهود في المدينة قبل الخندق وفي غزوة خيبر، ومع نصارى الروم في غزوة تبوك. فكان لذلك الأثر العظيم والنتائج الباهرة من الأمن وسلامة النفوس ونصرة الحق والتمكين له في الأرض، ودخول الناس في دين الله أفواجا، واتجاه الجميع للعمل في الحياة لدينهم ودنياهم. فكان الرخاء والازدهار وقوة السلطان وانتشار الإسلام والسلام، وفي التاريخ وواقع الحياة أقوى دليل وأصدق شهيد على ذلك لمن أنصف نفسه أو ألقى سمعه واعتدل مزاجه وتفكيره وبرئ من العصبية والمراء. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. خامسا، إن الدروز والنصيرية والإسماعيلية ومن حذا حذوهم من البابية والبهائية قد تلعبوا بنصوص الدين وشرعوا لأنفسهم ما لم يأذن به الله، وسلكوا مسلك اليهود والنصارى في التحريف والتبديل اتباعا للهوى وتقليدا لزعيم الفتنة الأول عبد الله بن سبأ الحميري رأس الابتداع والإضلال والإيقاع بين جماعة المسلمين. وقد عم شره وبلاؤه وافتتن به جماعات كثيرة فكفروا بعد إسلام، وتمكنت بسببه الفرقة بين المسلمين، فكانت الدعوة إلى التقارب بين هذه الطوائف وجماعة المسلمين الصادقين دعوة غير مفيدة، وكان السعي في تحقيق اللقاء بينهم وبين الصادقين من المسلمين سعيا فاشلا، لأنهم واليهود والنصارى تشابهت قلوبهم في الزيغ والإلحاد والكفر والضلال والحقد على المسلمين والكيد لهم، وإن تنوعت منازعهم ومشاربهم واختلفت مقاصدهم وأهواؤهم، فكان مثلهم في ذلك مثل اليهود والنصارى مع المسلمين. ولأمر ما سعى جماعة من علماء الأزهر المصريين مع القمي الإيراني الرافضي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وجدوا في التقارب المزعوم، وانخدع بذلك قلة من كبار العلماء الصادقين ممن طهرت قلوبهم ولم تعركهم الحياة، وأصدروا مجلة سموها مجلة التقريب، وسرعان ما انكشف أمرهم لمن خدع بهم فباء أمر جماعة التقريب بالفشل. ولا عجب، فالقلوب متباينة والأفكار متضاربة والعقائد متناقضة، وهيهات هيهات أن يجتمع النقيضان أو يتفق الضدان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تكفير المعين. سؤال: ما حكم الإسلام في من يكفر المسلم؟ فقد ظهر في مصر جماعة تكفر المسلم بموجب أن يكون قد ارتكب شيئا من المعاصي خلاف الشرك، فهل فعل المعاصي وارتكاب الكبيرة يوجب تكفير صاحبها مع أنه يقر بالشهادتين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تختلف كبائر الذنوب في فحشها وعظم جرمها، فمنها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون مسلما بما كان منها دون الشرك، مثل قتل النفس وشرب الخمر والزنا والسرقة وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات المؤمنات وأكل الربا ونحو ذلك من الكبائر، ولكن يقيم ولي الأمر عليه عقوبة ما ارتكبه من الذنوب من قصاص أو حد أو تعزير، وعليه التوبة والاستغفار. أما ما كان من الكبائر مثل الاستغاثة بغير الله كدعاء الأموات لتفريج الكربات والنذر للأموات والذبح لهم، فهذه الكبائر وأمثالها كفر أكبر يجب البيان لمن ارتكبها وإقامة الحجة عليه، فإن تاب بعد البيان قبلت توبته، وإلا قتله ولي أمر المسلمين لردته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال عن نفي الإيمان عن المسلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز نفي الإيمان عن المسلم، بل هو حرام، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه.

0: متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. حار أي رجع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رجل مسلم قال لأخيه أنت كافر، مع أن المسبوب يقيم الصلوات الخمس ويصوم، فما الحكم وجزاكم الله خيرا، وما علاج كثرة النسيان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يجوز للمسلم نسبة أخيه للكفر إذا لم يصدر منه ذلك، ويجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار واستسماح أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك في الأحاديث الصحيحة. أما علاج النسيان وبطء الحفظ فهو تقوى الله عز وجل، ومداومة المذاكرة، وتكرار ما أردت حفظه، وسؤال الله الإعانة على ذلك، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد في تحقيق ما أردت. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يمكن للرجل أن يقول لصاحبه أنت كافر قبل أن يعلمه بعمله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إذا كان صاحبه كافرا فالمشروع أن يعلمه أن عمله كفر وينصحه بتركه بالأسلوب الحسن، فإذا لم يترك عمله الذي أوجب كفره أجريت عليه أحكام الكفار، وهو متوعد بما توعد الله به من مات على كفره من الكفار بالخلود في النار. والواجب التثبت في هذه الأمور وعدم التعجل بالتكفير حتى يتضح الدليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من حق العلماء أن يقولوا على شخص ما إنه كافر ويتهموه بالكفر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: تكفير غير المعين مشروع، بأن يقال: من استغاث بغير الله فيما دفعه من اختصاص الله كافر، كمن استغاث بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أن يشفيه أو يشفي ولده مثلا. وتكفير المعين إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة كالصلاة أو الزكاة أو الصوم بعد البلاغ واجب وينصح، فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله كفرا، ولو لم يشرع تكفير المعين عندما يوجد منه ما يوجب كفره ما أقيم حد على مرتد في الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز، فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها. أما نوع التكفير في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهو كفر أكبر. قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، انتهى. وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا، أو عداوته للمحكوم عليه، أو قرابته أو صداقته للمحكوم له ونحو ذلك، فهذا لا يكون كفره أكبر بل يكون عاصيا لله، وقد وقع في كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نريد معرفة حكم من لم يكفر الكافر. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: من ثبت كفره وجب اعتقاد كفره والحكم عليه به وإقامة ولي الأمر حد الردة عليه إن لم يتب. ومن لم يكفر ولم يكفر من ثبت كفره فهو كافر، إلا أن تكون له شبهة في ذلك فلا بد من كشفها. من لم يكفر من ثبت كفره فهو كافر، إلا أن تكون له شبهة في ذلك فلا بد من كشفها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يقول على اليهودي أو المسيحي كافرا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: يجوز للمسلم أن يقول لليهودي أو المسيحي إنه كافر، لأن الله وصفهم في القرآن بهذا الوصف، وهذا معلوم لمن تدبر القرآن. ومن ذلك قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز أن تدعو النصرانية كافرا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: نعم، يجوز أن نسمي اليهودي والنصراني ونصفهما ونحكم عليهما بالكفر لتسمية الله إياهما بذلك وحكمه عليهما به. قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآية. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الآية، إلى غير ذلك من النصوص القرآنية والنبوية التي فيها الحكم بكفرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أسلمت حديثا إحدى الشابات البوذيات المثقفات بعد دراسة عميقة للإسلام استمرت 7 سنوات، وهي الآن نشطة في الدعوة للإسلام، ولقد أسلم على يديها بعض الأفراد من رجال ونساء، وفي إحدى جولاتها مع بعض الذين اهتدوا للتعريف بالإسلام والدعوة إليه في إحدى المناطق النائية، وجه إليها أحد البوذيين هذا السؤال: كيف تحكمون بدخول النار لغير المسلم بينما نحن في هذه المنطقة لم نسمع عن الإسلام إلى الآن أو إلا الآن؟ فهل آباؤنا في النار وما ذنبهم طالما أنكم معشر المسلمين لم تبلغوا دين الحق إلينا؟ ولقد اتصلت بنا هذه الأخت المهتدية وتريد منا جوابا شافيا على سؤال الرجل الذي دخل في الإسلام بعد هذا اللقاء. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: المسلمون لا يحكمون على غيرهم بأنهم في النار إلا بشرط، وهو أن يكونوا قد بلغهم القرآن أو بيان معناه من دعاة الإسلام بلغة المدعوين، لقول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن بلغتهم الدعوة الإسلامية من غير المسلمين وأصر على كفره فهو من أهل النار، لما تقدم من الآيتين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، خرجه مسلم في صحيحه. والأدلة في هذا المعنى من الآيات والأحاديث كثيرة. أما الذين لم تبلغهم الدعوة على وجه تقوم به الحجة عليهم فأمرهم إلى الله عز وجل. والأصح من أقوال أهل العلم في ذلك أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع الأوامر دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وقد أوضح هذا المعنى الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والعلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين في آخره تحت عنوان طبقات المكلفين، فنرى لك مراجعة الكتابين لمزيد الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا تفشي ظاهرة عبادة القبور وفي نفس الوقت وجود من يدافع عن هؤلاء ويقول إنهم مسلمون معذورون بجهلهم، فلا مانع من أن يتزوجوا من فتياتنا وأن نصلي خلفهم وأن لهم كافة حقوق المسلم على المسلم، ولا يكتفون بل يسمون من يقول بكفر هؤلاء إنه صاحب بدعة يعامل معاملة المبتدعين، بل ويدعون أن سماحتكم تعذرون عباد القبور بجهلهم، حيث أقررتم مذكرة لشخص يدعى الغباشي يعذر فيها عباد القبور. لذلك أرجو من سماحتكم إرسال بحث شاف كاف لتبيين هذه الأمور التي فيها العذر بالجهل من الأمور التي لا عذر فيها، كذلك بيان المراجع التي يمكن الرجوع إليها في ذلك، ولكم منا جزيل الشكر. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه وبعد. يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه، وباختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء، وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا. فمن استغاث بأصحاب القبور دفعا للضر أو كشفا للكرب بين له أن ذلك شرك وأقيمت عليه الحجة أداء لواجب البلاغ، فإن أصر بعد البيان فهو مشرك يعامل في الدنيا معاملة الكافرين، واستحق العذاب الأليم في الآخرة إذا مات على ذلك. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب البيان وإقامة الحجة قبل المؤاخذة. ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر. ويشهد لذلك عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، كما يشهد له ما قصه الله تعالى من نبأ قوم موسى إذ أضلهم السامري فعبدوا العجل وقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله، فلما أنكر عليهم عبادة العجل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فاستجابوا لداعي الشرك وأبوا أن يستجيبوا لداعي التوحيد، فلم يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها لوجود الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. ويشهد لذلك أيضا ما قصه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل النار وتخليه عنهم وبراءته منهم. قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فلم يعذروا بتصديقهم وعد الشيطان مع مزيد تلبيسه وتزيينه الشرك واتباعهم لما سول لهم من الشرك لوقوعه إلى جانب وعد الله الحق بالثواب الجزيل لمن صدق وعده فاستجاب لتشريعه واتبع صراطه السوي. ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها يتجاذبه فريقان: فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية ويلبس على الناس ويزين لهم بدعته بما استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يوردها بأسلوب شيق جذاب، وفريق يدعو إلى الحق والهدى ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة ويبين بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من زيف، فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة، وإن قل عددهم فإن العبرة ببيان الحق بدليله لا بكثرة العدد. فمن كان عاقلا وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا جد في طلبه وسلم من الهوى والعصبية ولم يغتر بغنى الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء ولا اختل ميزان تفكيره وألغى عقله وكان من الذين قال الله فيهم: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن والإسلام فهذا على تقدير وجوده حكمه حكم أهل الفترة، يجب على علماء المسلمين أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولا وفروعا إقامة للحجة وإعذارا إليه، ويوم القيامة يعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا لجنونه أو بله أو صغره وعدم تكليفه. وبالمقابل فأما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة أو لتقابل الأدلة وتجاذبها فلا يقال لمن خالف فيه آمن وكفر، ولكن يقال أصاب وأخطأ فيعذر فيه من أخطأ ويؤجر فيه من أصاب الحق باجتهاده أجر.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع الإجابة المطولة على سؤال العذر بالجهل في الأمور الشركية. أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن والإسلام فهذا على تقدير وجوده حكمه حكم أهل الفترة، يجب على علماء المسلمين أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولا وفروعا إقامة للحجة وإعذارا إليه، ويوم القيامة يعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا لجنونه أو بلهه أو صغره وعدم تكليفه. وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة أو لتقابل الأدلة وتجاذبها فلا يقال لمن خالف فيه آمن وكفر، ولكن يقال أصاب وأخطأ فيعذر فيه من أخطأ ويؤجر فيه من أصاب الحق باجتهاده أجرين. وهذا النوع مما يتفاوت فيه الناس باختلاف مداركهم ومعرفتهم باللغة العربية وترجمتها وسعة اطلاعهم على نصوص الشريعة كتابا وسنة ومعرفة صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها ونحو ذلك. وبذلك يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة، لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم، بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم، فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم، والله ولي التوفيق. ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يعيذنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن القول على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وجوب الدقة في التعبير والتحذير من الألفاظ الموهمة. سؤال: هناك كلمات تقال في المجتمعات الإسلامية في مجال إبراز النهج الذي تسير عليه هذه المجتمعات وفق التعاليم الإسلامية، وهي قولهم: وتمشيا مع العادات والتقاليد الإسلامية نهجنا كذا. ونظرا لاختلاف بعض العلماء المعاصرين في جواز استعمالها من عدمه، ففئة ترى منع استعمالها لأن الإسلام يختلف ويغير العادات والتقاليد وأكثر الكلام عنها، ومن ضمن كلام بعضهم إن هذه الكلمة مدسوسة من قبل أعداء الإسلام، وفئة ترى ألا بأس باستعمالها لأن ذلك يدل على خضوع المسلم واستسلامه لما يأمره به ربها، ومن ضمن كلام بعضهم إن هذه الكلمة مدسوسة من قبل أعداء الإسلام، وفئة ترى ألا بأس باستعمالها لأن ذلك يدل على خضوع المسلم واستسلامه لما يأمره به ربه عز وجل ولما يأمره به الرسول صلى الله عليه وسلم دون النظر إلى أي أمر آخر، وهذا هو غاية العبادة، وذلك استمدادا من التقليد الذي عرفه العلماء في كتب العلم. لهذا الاختلاف أرجو إيضاح ملابسات هذه الكلمة ثم حكم استعمالها جوازا أو منعا مع الأدلة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إن الإسلام نفسه ليس عادات ولا تقاليد، وإنما هو وحي أوحى الله به إلى رسله وأنزل به كتبه، فإذا تقلده المسلمون ودأبوا على العمل به صار خلقا لهم وشأنا من شؤونهم. وكل مسلم يعلم أن الإسلام ليس نظما مستقى من عادات وتقاليد، ضرورة إيمانه بالله ورسله وسائر أصول التشريع الإسلامي، لكن غلبت عليهم الكلمات الدارجة في الإذاعة والصحف والمجلات وفي وضع النظم واللوائح، مثل ما سئل عنه من قولهم وتمشيا مع العادات والتقاليد، فاستعملوها بحسن نية قاصدين منها الاستسلام للدين الإسلامي وأحكامه، وهذا قصد سليم يحمدون عليه، غير أنهم ينبغي لهم أن يتحروا في التعبير عن قصدهم عبارة واضحة الدلالة على ما قصدوا إليه، غير مهمة أن الإسلام جملة عادات وتقاليد سرنا عليها أو ورثناها عن أسلافنا المسلمين، فيقال مثلا: وتمشيا مع شريعة الإسلام وأحكامه العادلة، بدلا من هذه الكلمة التي درج الكثير على استعمالها إلى مجال إبراز النهج الذي عليه هذه المجتمعات إلى آخره. ولا يكفي المسلم حسن النية حتى يضم إلى ذلك سلامة العبارة ووضوحها، وعلى ذلك لا ينبغي للمسلم أن يستعمل هذه العبارة وأمثالها من العبارات المهمة للخطأ باعتبار التشريع الإسلامي عادات وتقاليد، ولا يعفيه حسن نيته من تبعات الألفاظ المهمة لمثل هذا الخطأ مع إمكانه أن يسلك سبيلا آخر أحفظ للسانه وأبعد عن المآخذ والإيهام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم تذميب الخطابات والعرائض بكلمة ودمتم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: يكره ذلك لأن الدوام لله سبحانه والمخلوق لا يدوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز الجملة الموت واحد والأسباب كثيرة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد.

التعبير بذلك ولا حرج فيه إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز أن أقول للضابط في الشرطة أو القوات المسلحة حاضر يا سيدي؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز أن تقول له حاضر، ولا يجوز أن تقول له يا سيدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الصحابة أنت سيدنا، قال: السيد الله تبارك وتعالى. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا مدرس في مدرسة ثانوية ليلية، ومما قرأته في كتاب التوحيد عبارة ترددت فيها واستنكرتها، فأرجو إفادتي عن مدى صحتها ومناسبتها لمقام رب العالمين. فقد ورد في كتاب التوحيد الذي ألفه محمد قطب في الصف الثاني الثانوي الصفحة 23 في السطر 17 العبارة: فإذا جاء الرسول من عند الله يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو ما قاله كل رسول لقومه، فهو في الحقيقة ينادي برد السلطان المغتصب إلى الله صاحب الحق وحده في التشريع للناس، وفي تقرير الحلال والحرام والمباح وغير المباح. وفي كتاب الصف الثالث لنفس المؤلف في الصفحة 82 في آخرها ثلاثة أسطر ذكر أن معنى لا إله إلا الله رد السلطة المغتصبة التي يستعبد بها الناس إلى صاحبها الحقيقي، إلى الله سبحانه وتعالى رب الجميع. وقد أمسكت عنها فلم أصفها بجواز أو عدمه، فأرجو إفادتي. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا نعلم بأسا فيما ذكرته من حيث المعنى، ولكن الأسلوب فيه سوء أدب مع الله، لأنه سبحانه لا يستطيع أحد أن يقهره على أخذ حقه، بل هو القاهر فوق عباده. ولكن المشرك والحاكم بغير ما أنزل الله قد اعتديا على حق الله وحكمه وخالفا شرعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعت بعض الكلمات التي يرددها بعض الناس، فأريد أن أعرف ما هو موقف الإسلام من هذه الكلمات. على سبيل المثال، عندما يتوفى شخص معين يقول بعض الناس: المرحوم فلان، وإذا كان ذا منصب كبير قالوا: المغفور له فلان. فهل هم اطلعوا على اللوح المحفوظ وعرفوا أن فلانا مغفور له وفلانا مرحوم؟ لذا كان من الواجب على التساؤل حول هذه النقطة. وقد قال تعالى في كتابه العزيز: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أفتوني. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ثبوت مغفرة الله لشخص أو رحمته سبحانه إياه بعد موته من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله تعالى. ثم من أعلمه الله بذلك من ملائكته ورسله وأنبيائه؟ فإخبار شخص غير هؤلاء عن ميت بأن الله قد غفر له أو رحمه لا يجوز، إلا من ورد فيه نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وبدون ذلك يكون رجما بالغيب. وقد قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولكن يرجى للمسلم المغفرة والرحمة ودخول الجنة فضلا من الله ورحمة، ويدعى له بالمغفرة والرحمة بدلا من الإخبار عنه بأنه مرحوم مغفور له. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وفي صحيح البخاري عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة، فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في بيوتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه. فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعد أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، هذا كان قبل أن ينزل قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الآية، وقبل أن يعلمه سبحانه أنه من أهل الجنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدينا شركة لتعبئة المياه كتبت عبارة على لوحات كبيرة وضعتها على الطرقات العامة للدعاية، وهذه العبارة هي: لا زال في عالمنا بعض هبات الطبيعة، وبجانبها منظر لتدفق الماء من مكان ما. ولقد ذكرتهم أن هذه العبارة لا تصح شرعا، حيث إن الذي وهبنا الماء هو الله تبارك وتعالى وحده وليست الطبيعة كما يقول الشيوعيون قاتلهم الله. أو ما هي الطبيعة التي تدعون أن لها إرادة وهي التي تهب الماء وغيره؟ ولكنهم ردوا علي أن هذه العبارة على طريق المجاز، كقول أحدهم: بنى الأمير البلدة، فما حكم الشرع في هذه العبارة؟ أرجو تبين ذلك مشكورين، حيث إن الناس يقرؤونها ليلا ونهارا، وربما اعتقد بعضهم بصحتها، وهذا خطر على عقيدتهم. أسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم، وأن يعتقدوا العقيدة الصحيحة التي لا لبس فيها ولا شك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يجوز أن يقال ولا أن يكتب لا زال في عالمنا بعض هبات الطبيعة، ولو ادعى في ذلك أنه مجاز، لأن فيه تلبيسا على الناس وإيناسا للقلوب بما عليه أهل الإلحاد، إذ لا يزال كثير من الكفرة ينكر الرب ويسند أحاديث الخير والشر إلى غير الله حقيقة. فينبغي للمسلم أن يصون لسانه وقلمه عن مثل هذه العبارات، صيانة لنفسه عن مشاركة أهل الإلحاد في إسناد إحداث الخير والشر إلى غير الله حقيقة، وكذلك في شعارهم ومظاهرهم، وبعدا عما يلهجون به في حديثهم، حتى يكون طاهرا من شوائب الشرك في سيرته الظاهرة وعقيدته الباطنة. ويجب عليه قبول النصيحة وألا يتمحل لتصحيح خطئه وينتحل الأعذار لتبرير موقفه، فالحق أحق أن يتبع، وقد قال الأول: إياك وما يعتذر منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الشرع في نظركم في هذه الألفاظ: يعلم الله، لا سمح الله، لا قدر الله، إرادة الله، الله ورسوله أعلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: قوله يعلم الله لا بأس بذلك إذا كان صادقا، وقوله لا سمح الله لا قدر الله لا بأس بذلك إذا كان المراد بذلك طلب العافية مما يضره، وقوله إرادة الله
إذا أراد بذلك أن ما أصابه من مرض وفقر ونحو ذلك هو من قدر الله وإرادته الكونية فلا بأس. وقوله الله ورسوله أعلم يجوز في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فيقول الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يعلم ما يحدث بعد هذه الوفاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حفظ الجوارح مما يشينها. سؤال: العين والفم أيهما أشد ذنبا من الآخر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قد يكون ما يفعله الإنسان بفمه أشد مكرا وإثما مما يفعله بعينه، فقد يصدر منه الشرك الذي هو أكبر ذنب عصي الله به، والقول على الله بغير علم، وغير ذلك من كبائر اللسان المعروفة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفرج والفم. وبذلك يعلم أن الفم أخطر من العين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لا يعلم الغيب إلا الله. سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم حاضر وناظر، أي يعلم الغيب؟ فالحاضر عنده والغائب سواء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأصل في الأمور الغيبية اختصاص الله بعلمها. قال الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الآية 59 سورة الأنعام. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. الآية 65 سورة النمل. لكن الله تعالى يطلع من ارتضى من رسله على شيء من الغيب. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. من سورة الأحقاف. وثبت في حديث طويل من طريق أم العلاء أنها قالت: لما توفي عثمان بن مضعون أدرجناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قلت: والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. رواه أحمد وأخرجه البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه، وفي رواية له: ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. وقد ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه الله سبحانه وتعالى بعواقب بعض أصحابه فبشرهم بالجنة. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ثم لم يزد على أن أخبره بأماراتها، فدل على أنه علم الغيب مما أعلم الله به رسوله فقط دون ما سواه من المغيبات في هذه النقطة، وأخبر به عند الحاجة. سؤال: أقسام الغيب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ وهل كان علمه له كليا أو جزئيا؟ جواب: من الغيب ما استأثر الله بعلمه،
فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا كتحديد الوقت الذي يقوم فيه الخلق لله رب العالمين للحساب، فإنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا عند الله سبحانه. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة الأعراف. وقال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. سورة الأحزاب. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. سورة النازعات. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما الحديث الطويل المشهور أن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم أخبره بأماراتها. ومن الغيب ما أعلمه الله بعض عباده كالأمور المستقبلة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت معجزة له وآية من آيات الله خص الله بها رسوله، وهي داخلة في قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. سورة الجن. وفي قوله: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. سورة آل عمران. وبهذا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب علما كليا، وإنما كان يعلمه علما جزئيا في حدود ما أطلعه الله عليه. شأنه في ذلك شأن إخوانه النبيين، والمقصود الإيضاح بالمثال لا الاستقصاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في عدد مجلة العربي برقم 205 في الصفحة 45 بتاريخ شهر ديسمبر سنة 75 و900 ميلادية، في سؤال وجواب أثبت أن الرجل هو الذي يحدد نوع الجنين، فما موقف الدين من هذا؟ وهل يعلم الغيب أحد غير الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، إن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يصور الحمل في الأرحام كيف يشاء، فيجعله ذكرا أو أنثى، كاملا أو ناقصا، إلى غير ذلك من أحوال الجنين، وليس ذلك إلى أحد سوى الله سبحانه. قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فأخبر سبحانه أنه وحده الذي له ملك السماوات والأرض، وأنه الذي يخلق ما يشاء، فيصور الحمل في الأرحام كيف يشاء من ذكورة أو أنوثة، وعلى أي حال شاء من نقصان أو تمام، ومن حسن وجمال أو قبح ودمامة، إلى غير ذلك من أحوال الجنين، ليس ذلك إلى غيره ولا إلى شريك معه. ودعوى أن زوجا أو دكتورا أو فيلسوفا يقوى على أن يحدد نوع الجنين دعوى كاذبة، وليس إلى الزوج ومن في حكمه أكثر من أن يتحرى بجماعه زمن الإخصاب رجاء الحمل. وقد يتم له ما أراد بتقدير الله، وقد يتخلف ما أراد، إما لنقص في السبب أو لوجود مانع من صديد أو عقم أو ابتلاء من الله لعبده، وذلك أن الأسباب لا تؤثر بنفسها، وإنما تؤثر بتقدير الله أن يرتب عليها مسبباتها. والتلقيح أمر كوني ليس إلى المكلف منه أكثر من فعله بإذن الله، وأما تصريفه
وتكييفه وتسخيره وتدبيره بترتيب المسببات عليه، فهو إلى الله وحده بترتيب المسببات عليه فهو إلى الله وحده لا شريك له. ومن تدبر أحوال الناس وأقوالهم وأعمالهم تبين منهم المبالغة في الدعاوى والكذب والافتراء في الأقوال والأفعال جهلا منهم وغلوا في اعتبار العلوم الحديثة وتجاوزا للحد في الاعتداد بالأسباب. ومن قدر الأمور قدرها ميز بين ما هو من اختصاص الله منها وما جعله الله إلى المخلوق بتقدير منه لذلك سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. من ضمن الآية الكريمة أن الله يقول: ويعلم ما في الأرحام. لقد صار بيني وبين أحد الأصدقاء نقاش كبير حول هذه الآية، فلقد قال لي: إن العلم الحديث والأطباء قد توصلوا لمعرفة ما في رحم المرأة، هل هو ذكر أم أنثى، بواسطة الأشعة. وقلت له: الله سبحانه يقول ويعلم ما في الأرحام، هل معنى الآية أن العلم لم يكتشف ما في الأرحام أم أن الآية تفسيرها غير ذلك؟ انتهى الشريط 20 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد 2، العقيدة، من جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش. ولازلنا مع المجموعة 2 من الفتاوى، وله بقية على الشريط 21 إن شاء الله. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 21 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد 2، العقيدة. سؤال: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. من ضمن الآية الكريمة أن الله يقول ويعلم ما في الأرحام. لقد صار بيني وبين أحد الأصدقاء نقاش كبير حول هذه الآية، فلقد قال لي: إن العلم الحديث والأطباء قد توصلوا لمعرفة ما في رحم المرأة، هل هو ذكر أم أنثى، بواسطة الأشعة. وقلت له: الله سبحانه يقول ويعلم ما في الأرحام، هل معنى الآية أن العلم لم يكتشف ما في الأرحام أم أن الآية تفسيرها غير ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ثبت في الأحاديث الصحيحة أن مفاتيح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله، وأنها المذكورة في الآية المسؤول عنها. من ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وفي رواية له عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب 5، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. رواه الإمام أحمد عنه وعن ابن مسعود بمعناه، وروي من طرق أخرى تؤيد ما دلت عليه الآية. ومعنى الآية أن الله تعالى استأثر بعلم الساعة فلا يجليها لوقتها إلا هو، فلا يعلمها لميقاتها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وقد أعلمهم الله بأماراتها
ولا يعلم متى ينزل الغيث ولا في أي مكان ينزل إلا الله. وقد يعرف ذلك أهل الخبرة عند وجود الأمارات وانعقاد الأسباب علما تقريبيا إجماليا يشوبه شيء من التخمين وقد يتخلف. واختص سبحانه أيضا بعلم ما في الأرحام تفصيلا من جهة تخلقه وعدم تخلقه ونموه وبقائه لتمام مدته وسقوطه قبلها حيا أو ميتا وسلامته وما قد يطرأ عليه من آفات دون أن يكسب علمه بذلك من غيره أو يتوقف على أسباب أو تجارب، بل يعلم ما سيكون عليه قبل أن يكون وقبل أن تكون الأسباب، فإنه مقدر الأسباب وموجدها عليم لا يتخلف ولا يختلف عنه الواقع وهو الله سبحانه. وقد يطلع المخلوق على شيء من أحوال ما في الأرحام من ذكورة أو أنوثة أو سلامة أو إصابة بآفة أو قرب ولادة أو توقع سقوط الحمل قبل التمام، لكن ذلك بتوفيق من الله إلى أسباب ذلك من كشف بأشعة لا من نفسه ولا بدون أسباب، وذلك بعدما يأمر الله الملك بتصوير الجنين، ولا يكون شاملا لكل أحوال ما في الرحم بل إجمالا في بعضه مع احتمال الخطأ أحيانا. ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا من شؤون دينها ودنياها، فهذا أيضا مما استأثر الله بعلمه تفصيلا. وقد يتوقع الناس كسبا أو خسارة على وجه الإجمال مما يبعث فيهم أملا وإقداما على السعي أو خوفا وإحجاما بناء على أمارات وظروف محيطة بهم، فكل هذا لا يسمى علما. وكذا لا تدري نفس بأي أرض تموت، في بر أو بحر، في بلدها أو بلد آخر، إنما يعلم تفصيل ذلك الله وحده، فإنه سبحانه له كمال العلم والإحاطة بجميع الشؤون علنها وغيبها ظاهرها وباطنها. وجملة القول أن علم الله من نفسه غير مكتسب من غيره ولا متوقف على أسباب وتجارب، وأنه يعلم ما كان وما سيكون، وأنه لا يشوب علمه غموض ولا يتخلف، وأنه عام شامل لجميع الكائنات تفصيلا جليلها ودقيقها بخلاف غيره سبحانه وهو المستعان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا قلنا لإخواننا هنا إن علم الغيب خاص بالله تعالى فلا يعلم الغيب رسول ولا ملك، قالوا لنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وهذا القرآن الذي جاء به هو غيب ويستدلون أيضا بقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، والرسول ممن ارتضاه الله بعلم الغيب، فما رد فضيلتكم في هذا؟ وهل يجوز القول بأن الرسول يعلم الغيب استنادا إلى هذه الآية؟ الرجاء من معاليكم الرد على هذا السؤال. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. علم الغيب خاص بالله تعالى لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لكنه سبحانه يطلع من يشاء من عباده كالملائكة والأنبياء والمرسلين على ما شاء من غيبه لقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ومن ذلك ما أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي، ومنه القرآن، وكذلك شأن الله مع أنبيائه ورسله السابقين، غير أن علمهم ذلك ليس لهم من أنفسهم بل بإعلام الله إياهم. ثم إن هذه النصوص لا تدل على أن الله تعالى علمهم كل غيب، وإنما تدل على أنه علمهم ما شاء منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
سؤال: لماذا اختلف الأئمة الأربعة في بعض الأمور الشرعية؟ وهل الرسول يعرف بأن هؤلاء سيأتون بعده؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أو لا يعرف أن الأئمة الأربعة رحمهم الله سيأتون بعده، لأنه لا يعلم الغيب، وإنما يعلم ما علمه الله. أما أسباب اختلاف العلماء فكثيرة، منها أن كل واحد منهم لا يحب

وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام، فراجع تجد المطلوب واضحا إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم زيارة المرابطين الذين يزعمون علم الغيب؟ ما حكم الشرع فيهم؟ ومن سكت عنهم ومن زارهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: علم الغيب من اختصاص الله جل وعلا، ومن ادعى علم الغيب من الناس فقد ادعى لنفسه ما هو من اختصاص الله جل وعلا، وجعل نفسه شريكا له في ذلك. وقد يظهر الله ما شاء من الغيب لمن ارتضاه من رسله. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فقد دلت هذه الآيات على أنه جل وعلا منفرد بالغيب دون خلقه، ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على ثبوتهم. وليس المنجم ومن ضاهاه مما يضرب الحصى وينظر في الكتب ويزجر الطير ويدعي علم الغيب ممن ارتضاه من الرسل فيطلعه على ما يشاء من غيبه، بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدثه وتخمينه وكذبه. وبهذا يعلم أن زيارتهم محرمة وأنهم كفار، ولا يجوز السكوت عنهم ولا عمن زارهم، بل الواجب بيان الحق للكل أداء للأمانة وبراءة للذمة ونصحا للأمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدينا امرأة تسمى بالغائبة، فإذا كان سبب تسميتها بهذا الاسم ادعاؤها علم الغيب، فما الحكم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ادعاء علم الغيب كفر. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وينبغي أن تغير اسمها باسم طيب كفاطمة وعائشة ونحو ذلك، حتى يزول عنها تلقيبها بأنها تعلم الغيب، وعليها مع ذلك التوبة إلى الله توبة نصوحة من دعواها علم الغيب، أو تعاطيها ما حرم الله عليها من الكهانة والتنجيم وغير ذلك مما ينتحلوه من يدعون علم الغيب. فإن لم تتب وجب رفعها إلى ولي الأمر بالبلد الذي هي فيه لمعاقبتها بما تستحق، وتحذير الناس من عملها وتصديقها. سؤال: سمعنا بعض علمائنا يقول إن في الحديث خبرا يقول بعد 14 قرنا وشيء يكون قيام الساعة، فهل هذا الخبر صحيح علما بأنه مضت 14 قرنا، وما هو الشيء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يعلم تحديد وقت خبر قيام الساعة إلا الله سبحانه، وليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل على صحة ما ذكره من نسبته إليه ما ذكر في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فهل الولي من أمة الرسول تابع له في علم الغيب؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إن الله سبحانه حكم بأن علم الأمور الغيبية خاص به، فقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولم يستثني من ذلك إلا من ارتضى من رسله فيظهره على ما يشاء من الغيب. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه.

0: أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فمن ادعى من أمم الأنبياء والمرسلين أنه يعلم الغيب فهو كاذب، ومن زعم أن أحدا من الأولياء والصالحين أتباع الرسل عقيدة وعملا يعلم الغيب فهو مخطئ كاذب لمخالفته ما نزل من آيات القرآن وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الدالة على اختصاص الله تعالى بعلم المغيبات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كل من عليها فان. سؤال: أؤكد لكم أن التلاميذ يلقون علي أسئلة محرجة ولا أجد جوابا مقنعا، فمن ذلك سؤال يقول: هل الجن يموتون كالإنس ويدفنون؟ وهل يشمله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70 إلى آخره؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الجن يموتون كالإنس لعموم قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وأما تقدير أعمارهم فالظاهر أنه يعمهم الحديث المذكور، لأنهم من جملة الأمة في عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لعموم قوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وكذلك قول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر السورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أفتونا عن الملائكة الموكلين بالإنسان لإحصاء أعماله في مدة الحياة، وهم رقيب وعتيد. عندما يموت الإنسان هل يموت الملكان الموكلان به، أو أين يكون مصيرهما بعد وفاة الإنسان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أحوال الملائكة وشؤونهم من الغيبيات ولا تعرف إلا من قبل السمع. ولم يرد نص في موت كتبة الحسنات والسيئات، عند موت من تولوا كتابة حسناته وسيئاته، ولا نص ببقاء حياتهم ولا عن مصيرهم، وذلك إلى الله، وليس ما سئل عنه مما كلفنا باعتقاده ولا يتعلق به عمل، فالسؤال عن ذلك دخول فيما لا يعني. لذا ننصح السائل ألا يدخل فيما لا يعني، ويبذل جهده في السؤال عما يعود عليه وعلى المسلمين بالنفع في دينهم ودنياهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رؤية الله في الدنيا. سؤال: لماذا أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات السبع إلى السدرة وإلى آخر ذلك كما ورد في تفسير الصاوي على الجلالين؟ يقول: المراد هل نظر الرسول صلى الله عليه وسلم في معراجه هذا إلى المولى عز وجل بعينه أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: عقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من النصوص الشرعية أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به لم ير ربه بعينيه، وقد أسري به وعرج به لأن الله أراد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك: رأيت نورا، وفي رواية أخرى: نور أنا أراه. أخرجهما مسلم في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت. خرجه مسلم أيضا. سؤال: هل تصح رؤية الله في الدنيا جهرة؟ جواب: هذه المسألة من المسائل المبنية على التوقيف، فلا يصح أن تثبت لأحد إلا بدليل يصح الاستناد إليه. وقد دل القرآن على أن موسى لم ير ربه، فإنه لما طلب الرؤية أجابه بقوله تعالى: لن تراني. ودلت السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره بعينيه، ففي صحيح مسلم عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه في بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا أعظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله عز وجل يقول: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا؟ إلى قوله: علي حكيم. الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا. وفي لفظ قال: نور أنا أراه. وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع أن جماهير الأمة اتفقوا على أنه لم يره بعينه في الدنيا. وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة المسلمين، ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا إن محمدا رأى ربه بعينه، بل الثابت عنهما إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد، وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه. وقوله: أتاني ربي في أحسن صورة، الحديث الذي رواه الترمذي وغيره إنما كان بالمدينة في المنام، هكذا جاء مفسرا. وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس وغيرهما مما فيه رؤية ربه إنما كان بالمدينة كما جاء مفسرا في الأحاديث. والمعراج كان بمكة كما قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له: لن تراني، وأن رؤية الله أعظم من إنزال كتاب من السماء، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. فمن قال إن أحدا من الناس يرى فقد زعم أنه أعظم من موسى بن عمران، ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتابا من السماء. فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه لكن يرى في المنام، ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها. ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط، ومشاهدة القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية. هامش: الفتاوى الجزء الثاني الصفحة 35 بعد 300، وهذه من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انتهى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل رأى محمد ربه تبارك وتعالى ليلة الإسراء؟ جواب: لم يرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا بعيني رأسه على الصحيح من قول العلماء في ذلك، وإنما رأى جبريل عليه السلام على صورته معترضة للأفق، وهكذا هو المراد بقوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الوسوسة وعلاجها وخواطر النفس. سؤال: أنا شاب مسلم في بدء الالتزام، وتعرض لي تبعات من الشيطان كثيرة، كلما استطعت أن أتغلب على واحدة أتى لي بأخرى، بعدما كنت قد وصلت مرحلة طيبة من الالتزام، وكنت أرى بحمد الله ومنه أني أحسن قليلا من الذين هم حولي، بدأت أرى الناس الذين كنت أراهم أقل مني التزاما أراهم الآن أحسن مني وأسبق مني إلى طاعة الله، وأنظر إلى نفسي فأجد نفسي في انحدار شديد بعيدا عن الالتزام الذي كنت فيه، وإني أقاوم نفسي والشيطان بكل طريقة ولا أجد من يشعر بما يمزق صدري وقلبي من الداخل، أو من أفضي إليه بما يدور في نفسي من أباطيل يضعها الشيطان في صدري، وإن هذا الوسواس لا يتركني لحظة واحدة في كل حركة وفي كل سكنة في المسجد وفي الشارع وفي المنزل وفي المدرسة، فهل من أحد يقف بجانبي أمام هذا الشيطان؟ فهل من أحد يسخره الله لمساعدتي؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أنصحك بترك الوسواس والإعراض عنه والإكثار من تلاوة القرآن والأعمال الصالحة واللجوء إلى الله والتضرع إليه ودعائه سبحانه أن يدفع عنك كيد الشيطان ويثبتك على الحق ويسدد خطاك، فإنه سبحانه بيده نواصل عباد جنهم وإنسهم يصرفها كيف يشاء. وإياك والإعجاب بعبادتك والاغترار بحسن سلوكك وكثرة أعمالك الصالحات، ولا تنظر في العبادة وشؤون الآخرة إلى من هو دونك، فإن ذلك مدرجة للغرور وقلة الأعمال الصالحات والتباطؤ عنها، ولعب الشيطان على المسلم وتثبيط همته على الخير في ذلك. وانظر إلى من هو فوقك في الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بذلك والحرص عليه، فإنها أدعى إلى الازدياد من الأعمال الصالحات والمصارعة إلى مغفرة الله ورحمته والنهوض إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم. عسى الله أن يثبتك على الحق ويهديك سواء السبيل ويزيل عنك الوساوس. وننصحك أيضا بقراءة كتاب تلبيس إبليس تأليف أبي الفرج بن الجوزي، فإنه غني بالكتابة في الموضوع، ونرجو أن ينفعك الله بقراءته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أني أصلي وأصوم وأقرأ القرآن وأحاول جاهدا أن أنفذ أوامر القرآن والسنة، ولكني يدخلني شعور أني ما أفعل إلا ليقال إنه رجل متدين، وهذا الشعور قد يجعلني أترك أمورا خوفا منه، فكيف أتخلص منه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. عليك بأداء شعائر الإسلام امتثالا لأمر الله طلبا لمثوبته، ولا تلتفت إلى ما ينتابك من الوسوسة بأن عملك هذا رياء، وحارب ذلك ما استطعت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا شاب في سن 19 ولله الحمد وأدي الصلوات كلها في المسجد جماعة وحتى صلاة الفجر، وبعض الأحيان أؤذن في المسجد وأحفظ حوالي 6 أجزاء من القرآن، ولكن هناك شيء يضايقني، هو أنني عندما أخلو بنفسي أي أجلس في الغرفة لوحدي أو عندما أنام أتخيل أو أتصور والعياذ بالله أنني سافرت إلى لندن، وأنني ارتكبت الزنا وصحبت بنات السوء، فهل علي إثم في ذلك بالرغم من أنه لا يؤثر علي، فأعمل العادة السرية إلا نادرا، فإنني أخاف أن ينطبق علي الحديث الذي فيما معناه أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر زاده الله بعدا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، الوسوسة وأحاديث القلب فيما ذكر لا يؤخذ بها المسلم، لذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل.
1: الثاني يبدأ حالا. نتابع الجواب على السؤال في من يتخيل معصية الله سبحانه وحكم الاستمناء. جواب: الوسوسة وأحاديث القلب فيما ذكر لا يؤخذ بها المسلم، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. ثانيا: الاستمناء باليد المسمى العادة السرية حرام. ثالثا: الحديث الذي ذكرت ضعيف، لكن معناه مشهور عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ونرجو ألا تشغلك الوساوس ما دمت مبتعدا عن المعاصي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف أتخلص من وسواس الشيطان في الصلاة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا تتبعه فيما يوسوس به لك في صلاتك، بل أعرض عنه وأشغل نفسك بتدبر ما تقرأ من القرآن والتفكر في عظمة الله وجلاله، في التكبير والتسبيح والتحميد، في قيامك وركوعك وسجودك وجلوسك للتشهد وسائر الأقوال والأفعال المشروعة في صلاتك، ولتستعذ بالله منه 3 مرات، ولتنفث مع ذلك عن يسارك. سؤال: إذا عملت عمل خير أجد وسواسا بحب السمعة وحب مدح الناس، ولكنني لا ألبث أن أذكر الله بسرعة وأستعيذ بالله من هذا الوسواس ومن الرياء والسمعة، فيزول هذا الوسواس بإذن الله، فهل يحاسبني الله على هذا الوسواس الذي هو خارج إرادتي؟ وهل هذا ناتج عن ضعف الإيمان عندي؟ فماذا يجب علي؟ جواب: إذا كان الواقع ما ذكرت من الوسوسة وصدك عنها بسرعة واستعاذتك بالله من شرها وشر الشيطان، فنرجو أن يشملك الله بعفوه ورحمته، وأن يرزقنا وإياك الإخلاص في القول، ويحفظنا من كيد الشيطان ونزغاته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو من حضرتكم قراءة رسالتي هذه كاملة للتعرف على استفساراتي. متى يرتد الشخص والعياذ بالله؟ قد يبدو سؤالي غريبا، ولكنه محيرني أشد الحيرة. في بعض الأحيان قد تنتابني الوساوس في بعض تصرفاتي وأفعالي، مصورة هذه الأفعال على أنها أفعال تدل على الردة والعياذ بالله. أحب أن أعلمكم بأن قلبي والحمد لله مطمئن تماما بالإيمان، إنما تساورني الشكوك كما ذكرت في كل عمل أقوم به أو قبل أن أقوم به. على سبيل المثال، إذا تحدثت لشخص أو عدة أشخاص تداخلني الشكوك قبل أن أنطق الكلمة بأن هذه الكلمة قد تدل على الكفر والعياذ بالله، فأتردد في كلامي وأتلعثم وأحيانا لا أجد فرصة في مراجعة نفسي في أن أقولها أو لا أقولها، ونظرا للإحراج واستمراري في كلامي تخرج الكلمة مني قهرا دون أن أقصد بها الكفر والعياذ بالله، فتداخلني الوساوس، هل أكون وقتها كمن ارتد؟ أعوذ بالله من ذلك. ومما يزيد وساوسي أني قد شعرت بالكلمة قبل أن أقولها، فهل أكون كمن أجبر على الكفر؟ حيث إن عيون الأشخاص الذين أتحدث معهم معلقة بي منتظرة مني مواصلة الحديث، ثم أجد أن هذه حجة واهية، فتزداد شكوكي. ورغم هذا أشعر بأنني لن أترك هذا الدين أبدا مهما عذبت، فكيف بي في تلك اللحظات أثناء الحديث؟ إنه شعور غريب ينتابني ويقض مضجعي، وإذا حاولت أن أتغاضى عن ذلك لا أستطيع، حيث تداخلني الشكوك مرة أخرى. هل يجب علي الآن أن أغتسل كمن أراد الدخول في الإسلام فلا تصح صلاتي إلا بذلك؟ وهل تلغى كل أعمالي الصالحة السابقة كمن ارتد والعياذ بالله؟ فيجب علي مثلا أن أعيد أداء فريضة الحج؟ ومما يحدث لي أيضا في حالات الضيق أو الغضب أن أجد نفسي تندفع برغبة نحو أفكار معينة لا أستطيع ذكرها، ثم لا ألبث أن أتمالك أعصابي وأحاول التخلص من هذه الأفكار، فهل يعتبر ذلك كفرا والعياذ بالله؟ ومما أريد أن أقوله إني قرأت حديثا شريفا بما معناه أنه إذا كفر مسلم أخاه قد باء به أحدهما، فهل معنى هذا أن المسلم لو كفر شخصا آخر فقد كفر، أي أصبح حكمه كحكم المرتد تماما؟ فكيف إذا شعرت بأن ذلك الشخص مثلا كافر ولم أصرح بذلك؟ وأريد أن أسأل أيضا، هل يعتبر الاعتقاد في بعض الخرافات كرقم النحس 13 أو التشاؤم من رمي الأظافر على الأرض وغيرها من هذه الخرافات، هل تعتبر كفرة علما بأن المعتقد بها مسلم تماما ومؤمن بكل ما جاء في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإذا تاب الشخص ولم يعتقد بها هل يكون كمن دخل الإسلام، أي يجب عليه الاغتسال ونحوه؟ ثم أريد أن أسأل، هل تعتبر وساوسي وشكوكي في نفسي هذه مهما بلغت ذنبا أؤاخذ عليه أم لا، علما بأنني أقضي أحيانا ساعات في التفكير فيها محاولا التخلص منها، ولن أطيل رسالتي أكثر من هذا، وأضع هذا السؤال إجمالا لكل ما سبق، وهو متى يرتد الشخص؟ لا أريد أن أسأل كيف يعرف المرتد، وإنما كيف يعرف الإنسان نفسه إذا ارتد والعياذ بالله. كما أريد أن أسأل، هل يجب على المرتد إن أراد العودة إلى الإسلام أن يغتسل مثله مثل الكافر إذا أسلم حتى ولو لم يجنب في فترة ارتداده؟ وسؤال آخر، الحج فريضة تؤدى مرة واحدة في العمر باستثناء حالة الردة والعياذ بالله، هل توجد حالات أخرى يصبح فيها على المسلم فرضا أن يحج مرة ثانية؟ جواب، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، للإسلام نواقض كثيرة بينها العلماء في باب حكم المرتد، ومن ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه لا يحبط ما سبق أن عمله أيام إسلامه من الأعمال الصالحات، لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاشترط سبحانه في إحباط الأعمال موت صاحبها على الكفر. ثانيا، الخواطر النفسية والوساوس الشيطانية لا يؤاخذ بها المسلم ولا يرتد بها عن الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، متفق على صحته. ثالثا، ادفع عنك الوساوس والخواطر الخبيثة واستعذ بالله منها، وأكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن ومخالطة الأخيار، وعالج نفسك عند دكتور الأمراض النفسية والعصبية، واتق الله ما استطعت، والجأ إليه في كل ما أصابك ليكشف عنك الغمة ويزيل ما بك من الكرب. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأل الله لك الشفاء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا كان المسلم مصابا بكثرة النسيان، فما الدعاء الذي يقوله إذا أصيب بالوسوسة وكثرة الهواجيس وضيق الصدر؟ هل هناك دعاء ورد عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله من أصيب بهذه الأشياء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: يذكر الله تعالى كثيرا أو يستعيذ به من الشيطان، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية لمسلم: فليقل: آمنت بالله. وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا وجدته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: تعرفت على أصدقاء وكانوا نصارى، فدعوتهم إلى الإسلام فوافقوا، ولكن على شرط أن أجيب على سؤال منهم، هو أنهم يعترفون أن الله سبحانه هو خالق السماوات والأرض وما بينهما، وهو خالق كل شيء، ولكنهم يسألون: مما تكون الله، وكيف تكون، ومن خلقه؟ وعندما سألوني هذه الأسئلة أحرجت جدا وخرجت ولم أعد إليهم ثانية. أرجو إفتائي في هذا الأمر، وما هو الجواب الذي يليق بمقام الله سبحانه وتعالى، والذي أستطيع أن أقوله لهم وبدون إحراج، وجزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إن هذه الأسئلة من إلقاء الشيطان ووسوسته يوحي بها إلى أتباعه من شياطين الإنس وغيرهم ليضلهم عن الصراط المستقيم، والله تبارك وتعالى هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو واحد لا مثل له ولا شبيه، ولا والد ولا ولد، ولم يكن له كفوا أحد. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ فقال أبو هريرة وهو آخذ بيد رجل: صدق الله ورسوله، قد سألني اثنان وهذا الثالث. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا: هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فبينما أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصى بكفه فرماهم ثم قال: قوموا قوموا، صدق خليلي. وفي الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك ليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية أخرى قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله، هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. وأخرج أبو داود الرواية الأخيرة وله أيضا نحوه، وقال: فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليدفل عن يساره ثلاثة وليستعذ من الشيطان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إنني أعيش في هذه الفترة وأنا لا أعرف كيف أصنع، فإن إخلاص النية لله أمر ليس بالسهل والهين، فإن إخلاص النية لله من الفروض الواجبة، ولذلك كان أحد الصحابة يقول إن الإخلاص عزيز، ولذلك فإنه كيف يصنع الإنسان حتى يكون مخلصا لله؟ ماذا يصنع الإنسان حتى تكون دراسة العلم والحصول على أعلى الدرجات والمراكز يكون ذلك من أجل الله؟ ماذا يصنع الإنسان حتى يقف في صلاته مستشعرا عظمة الله سبحانه وتعالى؟ إنني آتي إلى صلاتي وأخرج منها ولا شيء، وكأنني لم أكن واقفا بين يدي جبار السماوات والأرض، حتى إنني أخشى أن يكون غضبي عندما أرى منكرا حمية فقط وليس خالصا لله. وإنني هنا ليس معنى كلامي أنني أسأل ذلك الأمر سمعة أو رياء، فليس معنى أن العمل به رياء أو سمعة أنه خالص لوجه الله، فيمكن أن يكون فعله ليس من أجل شيء، ولكني أصنعه فقط لأنني أريد أن أفعل ذلك الأمر، أن أصوم مثلا أو أقوم بالليل. أرجو من فضيلتكم أن توضح لي الأمر. بعد أن تحدثت في هذا الأمر مع أخ وقال لي إن العمل يمكن أن يفعله الإنسان، وهذا الأمر بعيد عن الرياء والسمعة ولا يكون خالصا لوجه الله، أي يصلي بالليل. لماذا؟ لأنه يريد أن يفعل ذلك فقط. أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك الأمر لي. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: اجتهد في إسلام وجهك لله، وأخلص قلبك له، واقصد بعملك أن تنال رضاه وأن يثيبك عليه، وارجو الله والدار الآخرة، ودع عنك الوسوسة، وادفع كيد الشيطان، فإنه يريد أن يقلق راحتك ويملأك بالشكوك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: دائما أجد نفسي في شك وسواس مستمر في صلاتي، في صيامي، شعور يلازمني باستمرار، وأحيانا يتطرق الشك إلى عدم وجود الله وتفاهة الصلاة وغيرها، فهل الوسواس مرض عضوي أم نفسي أم تطبع؟ وهل لي ذنب في ذلك؟ وما موقفي من الله يوم القيامة؟ وهل أجد في الإسلام علاجا للشك والوسواس؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: هذه الشكوك والوساوس التي تنتابك من الشيطان، فعليك الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، والاستعاذة بالله من الشيطان، والإكثار من قول آمنت بالله ورسله، والاستعاذة بالله من الشيطان، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك من وقع في مثل هذه الوساوس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الفرقة الناجية. سؤال: ما حكم الإسلام في الأحزاب؟ وهل تجوز الأحزاب بالإسلام مثل حزب التحرير وحزب الإخوان المسلمين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا وأحزابا، يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض، فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه، وذم من أحدثه أو تابع أهله، وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم، وقد تبرأ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، الآيات. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والآيات والأحاديث في ذم التفرق في الدين كثيرة. أما إن كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال الحياة ومرافقها الدينية والدنيوية ليقوم كل بواجبه في جانب من جوانب الدين والدنيا، فهذا مشروع، بل واجب على ولي الأمر أن يوزع رعيته على واجبات الدين والدنيا على اختلاف أنواعها، فيجعل جماعة لخدمة علم الحديث من جهة نقله وتدوينه وتمييز صحيحه من سقيمه إلى آخره، وجماعة أخرى لخدمة فقه متونه تدوينا وتعلما، وثالثة لخدمة اللغة العربية قواعدها ومفرداتها وبيان أساليبها والكشف عن أسرارها، وإعداد جماعة الرابعة للجهاد وللدفاع عن بلاد الإسلام وفتح الفتوح وتذليل العقبات لنشر الإسلام، وأخرى للإنتاج صناعة وزراعة وتجارة إلى آخره. فهذا من ضرورات الحياة التي لا تقوم للأمة قائمة إلا بها، ولا يحفظ الإسلام ولا ينتشر إلا عن طريقه. هذا مع اعتصام الجميع بكتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون وسلف الأمة، ووحدة الهدف وتعاون جميع الطوائف الإسلامية على نصرة الإسلام والذود عن حياضه وتحقيق وسائل الحياة السعيدة وسير الجميع في ظل الإسلام وتحت لوائه على صراط الله المستقيم وتجنبهم السبل المضلة والفرق الهالكة. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سؤال: أيهما أفضل، العمل للإسلام من خلال السياسة أم العمل للإسلام من خلال دعوة الناس إلى العودة إلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الواجب العمل للإسلام بدعوة الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على المنهاج الذي أرشد الله إليه وأمر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الدعوة إلى الله بقوله وكتبه وعمله، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن. وقال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه حينما أعطاه الراية يوم غزوة خيبر: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. رواه البخاري ومسلم. وكتب عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الأمم يدعوهم إلى الإسلام ويأمرهم بعبادة الله وحده، وذكر في كتبه إلى أهل الكتاب: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ووعدهم الأجر مضاعفا إن استجابوا، وأنذرهم عقوبة إثمهم وإثم أممهم إنهم أعرضوا، ودعا إلى الإسلام بعمله، فكان مثال الكمال في توحيد الله وعبادته، وفي أعلى درجات مكارم الأخلاق في سيرته ومعاملاته للناس، لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها، إنما يغضب إذا انتهكت محارم الله، وكان كما وصفه الله في كتابه الكريم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، إلى غير ذلك من بيانه عليه الصلاة والسلام لمنهاج الدعوة بقوله وكتابته وعمله. فهذه سياسة الدعوة المحمدية الرشيدة الحكيمة الرحيمة رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزيزي المستمع، إلى هنا ولم يجب أصحاب الفضيلة كبار العلماء عن السؤال عن حزب التحرير وجمعية الإخوان المسلمين، فالله أعلم. نستأنف الجواب. فعلى دعاة الجماعات الإسلامية أن يسلكوا سبيلها، سبيل الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وينزلوا كل من يدعونهم منزلته، ويخاطبوا كلا بما يفهم، عسى الله أن ينصر بهم دينه ويوجه سهامهم إلى نحور أعدائهم لا إلى إخوانهم، فإنه مجيب الدعاء. سؤال: هل يجوز وقوف دقيقة مثلا مع الصمت تحية للشهداء، حيث إنه عندما تبدأ حفلة معينة يقف الناس دقيقة مع الصمت حدادا أو تشريفا لأرواح الشهداء؟ جواب: ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم وحدادا عليهم من المنكرات والبدع المحدثة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أصحابه ولا السلف الصالح، ولا تتفق مع آداب التوحيد وإخلاص التعظيم لله، بل اتبع فيها بعض جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها من الكفار، وغلوهم في عاداتهم القبيحة، وغلوهم في رؤسائهم ووجهائهم أحياء وأمواتا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم. والذي عرف في الإسلام من حقوق أهله الدعاء لأموات المسلمين والصدقة عنهم وذكر محاسنهم والكف عن مساوئهم، إلى كثير من الآداب التي بينها الإسلام وحث المسلم على مراعاتها مع إخوانه أحياء وأمواتا، وليس منها الوقوف حدادا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء، بل هذا مما تأباه أصول الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من هو الموفق أمام الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الموفق هو من تمسك بدين الإسلام فأخذ به اعتقادا وقولا وعملا مستنيرا بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قرأت كثيرا من السبل لتغيير هذه الأوضاع، والحق أقول إن لكل منهم دليلا وحجة، ولكن لعلمي المحدود لا أستطيع أن أميز أفضل الطرق المناسبة لعصرنا الذي بعدنا فيه كل البعد عن الدين، فلا نعرف منه إلا طقوسا وحفلات لا ترضي الله والرسول. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا طريق يوصل إلى الجنة يا أخي إلا الطريق الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده، وسلك هذا الطريق نجا، ومن حاد عنه هلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل كون الإنسان أو المؤمن يقول أنا وطني حرام؟ هل كون الإنسان يتكلم عن السياسة الخارجية أو الداخلية حرام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. المفخرة العظمى والكرامة والدرجة العليا في الانتساب إلى الإسلام وفي نصرته والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله، فليقل المسلم أنا مسلم، فهذا أعظم لشأنه وأعلى لدرجته، وبالإسلام والأخوة فيه يجمع الله شمل المسلمين. والنعرة الوطنية معول هدم وتفريق لجماعة المسلمين إذا كان المقصود منها الفخر على إخوانه المسلمين غير المواطنين. أما إن كان المقصود من ذلك التعريف بأنه يحمل الجنسية الوطنية وليس من دولة أخرى، فلا حرج في ذلك، وقد كتب سماحة الرئيس العام الشيخ عبد العزيز ابن باز رسالة في القومية. ثم الكلام في السياسة الداخلية والخارجية للأمة ليس حراما ما دام يحقق المصلحة للإسلام والمسلمين، ولا يثير فتنا تعود عليهم بالفرقة والفشل والخيبة والانهيار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 21 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد 2، العقيدة، وله بقية على الشريط 22 إن شاء.
0: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 22 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. سؤال: ما موقف الشباب من الإسلام؟ وبماذا تنصح الشباب في الفترة الحرجة من حياتهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: يجب على المسلم أن يعتصم بحبل الله، وأن يتمسك بكتابه تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو إلى سبيل الله، وأن لا يتعصب لما رآه إذا ظهر الصواب في غيره، بل يتبع الحق حيثما كان، فإن الحق أحق أن يتبع. وبالجملة فليتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة له في عمله وحسن خلقه وسمعته وفي دعوته، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الفرق بين الشريعة والطريقة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الشريعة هي ما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله إلى الناس ليقوموا به على وجه التعبد به لله وابتغاء القربى إليه به، وفق ما أمرتهم به رسلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والطريقة المعتبرة السائرة وفق هذا، أي وفق منهاج الله الذي أنزله على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ووفق قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فهي داخلة في الشريعة. أما الطريقة المخالفة لهذا كالطرق الصوفية بأنواعها كالتيجانية والنقشبندية والقادرية وغيرها، فهي طرق مبتدعة لا يجوز إقرارها ولا السير فيها إلى الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد اطلعت على حديث شريف أورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والسائل هنا يريد بيان هذه المسألة التي قال فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه آنف الذكر: فهذه المسألة من أجل المسائل، فمن فهمها فهو الفقيه، ومن عمل بها فهو المسلم. فنسأل الله الكريم المنان أن يتفضل علينا بفهمها والعمل بها، كما يود إجابته على الأسئلة التالية التي تدور حول الحديث المذكور، وهي: 1. ما هي الفرقة الناجية المشار إليها في الحديث، ومن هي؟ 2. وهل تدخل الفرق الأخرى غير أهل الحديث كالشيعة والشافعية والحنفية والتيجانية وغيرها في 72 فرقة التي نص الرسول الكريم على أنها في النار؟ 3. وإذا كانت هذه الفرق في النار إلا واحدة، فكيف تسمحون لهم بزيارة بيت الله الحرام؟ هل كان الإمام الكبير على خطأ، أم قد حدتم عن الحاد الجادة المستقيمة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، ما ذكره الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مختصر السيرة طرف من حديث صحيح مشهور رواه أصحاب السنن والمسانيد كأبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم بألفاظ عدة، منها: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وفي رواية: على 73 ملة، وفي رواية: قالوا يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال: ما
1: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: هي الجماعة، يد الله على الجماعة. ثانيا: الفرقة الناجية قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد في بعض روايات الحديث المتقدم بصفتها ومميزاتها في جوابه على سؤال أصحابه من الفرقة الناجية، حيث قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية أخرى قال: هي الجماعة، يد الله على الجماعة. فوصفها بأنها هي التي تسير في عقيدتها وقولها وعملها وأخلاقها على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فتنهج نهج الكتاب والسنة في كل ما تأتي وما تذر، وتلزم طريق جماعة المسلمين وهم الصحابة رضي الله عنهم، حيث لم يكن لهم متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكل من اتبع الكتاب والسنة قولية أو عملية وما أجمعت عليه الأمة ولم تستهوه الظنون الكاذبة ولا الأهواء المضلة والتأويلات الباطلة التي تأباها اللغة العربية التي هي لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها نزل القرآن الكريم وتردها أصول الشريعة الإسلامية، كل من كان كذلك فهو من الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. ثالثا: أما من اتخذ إلهه هوى وعارض الكتاب والسنة الصحيحة برأيه أو رأي إمامه وقول متبوعه حمية له وعصبية، أو تأول نصوص الكتاب والسنة بما تأباه اللغة العربية وترده أصول الشريعة الإسلامية فشذ بذلك عن الجماعة، فهو من الفرق 72 التي ذكر رسول المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم بأنها جميعها في النار. وإذن فأمارة هذه الفرق التي بها تعرف مفارقة الكتاب والسنة والإجماع بلا تأويل يتفق مع لغة القرآن وأصول الشريعة، ويعذر به صاحبه فيما أخطأ فيه. رابعا: المسألة التي ذكرها إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذكر أنها من أجل المسائل، وأن من فهمها فقد فهم الدين ومن عمل بها فهو المسلم، هي ما تقدم بيانه في الفقرة الثانية من الإجابة، من تميز الفرقة الناجية بما ميزها به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الفرق الأخرى على خلافها. فمن ميز بين الفرقة الناجية والفرقة الهالكة بما ميز به النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الفرق بين الفرق الناجية والهالكة على وفق بيانه فقد فهم الدين، وميز بين من يجب أن يلزم جماعتهم ومن يجتنبهم ويفر منهم فراره من الأسد. ومن أخذ نفسه بالعمل بهذا الفهم الصحيح فلزم جماعة الهدى والحق وإمامهم فهو المسلم، لأنه ينطبق عليه وصف الفرقة الناجية علما وعقيدة وقولا وعملا. ولا شك أن هذا من أجل المسائل وأعظمها نفعا وأعمها فائدة. فرحم الله الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل البصيرة النافذة والفهم الدقيق لنصوص الدين ومقاصده، حيث نبه على ما يهم المسلمين في أمر دينهم بالإشارة أحيانا كما هنا وبالعبارة والبيان أحيانا أخرى كما في كثير من مؤلفاته. خامسا: لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الألقاب التي اشتهرت بها الطوائف المنتسبة للإسلام سمات تعرف بها الفرق 72، ولا عنوانا يتمايز به بعضها عن بعض، وإنما جعل أمارتها مفارقة الكتاب والسنة وإجماع الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اتباعا للظن وما تهوى الأنفس، وقولا على الله بغير علم وعصبية لمتبوعهم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعادون في ذلك ويوالون، كما جعل شعارا للفرقة الناجية اتباع الكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإثار ذلك على مداركهم وظنونهم وأهوائهم، فهواهم تبع لما جاءت به الشريعة الإسلامية يوالون في ذلك ويعادون. فمن يتخذ ميزانا يزن به الطوائف سوى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف به فرقها ليميز الفرقة الناجية من الفرق الهالكة، فقد تكلم بغير علم وحكم في الفرق بغير بصيرة، فظلم بذلك نفسه وظلم الطوائف المنتسبة للإسلام. ومن رجع في تمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكة إلى بيانه صلى الله عليه وسلم عدل في حكمه
2: وعرف أن جماعات الأمة درجات متفاوتة، فمنهم المؤخرس على اتباع الشريعة والاستسلام لها، وأبعد الناس عن الابتداع في الدين والتحريف في نصوصه والزيادة فيه أو النقص منه، فهؤلاء أسعد الناس بأن يكونوا من الفرقة الناجية. فعلماء الحديث وأئمة الفقه في الكتاب والسنة منهم من هو أهل للاجتهاد، يحرص على الشريعة ويسلم لها، إلا أنه قد يتأول

الإسلام، وإما لأنه نشأ في أطراف البلاد الإسلامية فلم يبلغ ما أنكره. ومنهم من يرتكب معصية أو يبتدع بدعة لا يخرج بها عن حظيرات الإسلام، فهو مؤمن مطيع لله بما فيه من طاعة، مسيء بما ارتكب من معصية وابتدع من البدع، فكان في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فهؤلاء وهؤلاء ليسوا بكفار بتأويلهم الخاطئ أو جحدهم ما جحدوا، بل يعذرون ويدخلون في عداد الفرقة الناجية وإن كانوا دون الأولى. ومنهم من جحد معلوما من الدين بالضرورة بعدما تبين له، واتبع هواه بغير هدى من الله، أو تأول بعض نصوص الشريعة تأويلا بعيدا مخالفا في ذلك من سبقه من جماعة المسلمين، ولما بين لهم الحق وأقيمت عليهم الحجة بالمناظرات وغيرها لم يرجعوا. فهؤلاء كفار مرتدون عن الإسلام، وإن زعموا أنهم مسلمون، وإن اجتهدوا في الدعوة إليه على عقيدتهم وطريقتهم، كجماعة القاديانية الأحمدية الذين أنكروا ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن غلام أحمد القادياني نبي الله ورسوله، أو أنه المسيح عيسى بن مريم، أو تقمصت روح محمد أو عيسى بدنه فكان بمنزلته في النبوة والرسالة. سادسا: لأهل السنة والجماعة أصول ثابتة بالأدلة يبنون عليها الفروع ويرجعون إليها في الاستدلال على المسائل الجزئية وفي تطبيق الأحكام على أنفسهم وعلى غيرهم. ومنها أن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما زاد المسلم في الطاعة زاد إيمانه، وكلما فرط فيها أو ارتكب معصية بحيث لا ينتهي به ذلك إلى الكفر الصريح نقص إيمانه. فالإيمان عندهم درجات، والفرقة الناجية طبقات متفاوتة بعضها فوق بعض حسب الأدلة وما كسبوا من الأقوال والأعمال. ومنها أنهم لا يكفرون أحدا معينا أو طائفة معينة من أهل القبلة، ويتحرجون من ذلك لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد ابن حارثة قتله رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله، ولم يقبل من أسامة اعتذاره عن قتله بأنه قالها متعوذا ليحرز بها نفسه، بل قال له: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، يعني أقالها خالصا من قلبه أم لا، إلا إذا أتى بما هو كفر واضح كإنكاره لمعلوم من الدين بالضرورة أو مخالفة لإجماع قاطع وتأويله لنصوص صريحة لا تقبل التأويل، ثم لم يرجع عن ذلك بعد البيان. وقد لزم إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله طريقة أهل السنة والجماعة وسار على أصولهم، فلم يكفر أحدا معينا ولا طائفة معينة من أهل القبلة بمعصية أو تأويل أو بدعة إلا إذا قام الدليل على الكفر بذلك وثبت البلاغ والبيان. ولم تختلف الحكومة السعودية رعاها الله وأيدها بتوفيقه عن ذلك في معاملتها لرعيتها وحكمها فيهم، ولا في موقفها من المسلمين في الدول، وخاصة من يفد إلى بيت الله الحرام لأداء نسك الحج أو العمرة، فهي تحسن الظن بالمسلمين وتعتبرهم إخوانا لها في الدين، وتتعاون معهم على ما يشد أزرهم ويحفظ حقهم ويرد إليهم ما سلب منهم، وترحب بمن يفد إليها وتقوم بما يسهل عليهم أداء نسكهم أو مهمتهم خير قيام بعطف وحدب، يعرف ذلك من خبر أحوالها ووقف على شؤونها وما تبذله من جهود وأموال في سبيل الإصلاح العام للمسلمين وتوفير الراحة لحجاج بيت الله الحرام. ولهذا تسمح لطوائف المسلمين المختلفة بزيارة بيت الله الحرام دون التنقيب عما خفي من عقائدهم، عملا بالظاهر دون التنقيب عما في البواطن، والله يتولى السرائر. فإذا وضح لها كفر شخص أو طائفة معينة كالقاديانية مثلا، وثبت ذلك لدى العلماء المحققين من الدول الإسلامية، فلا يسعها إلا أن تمنع من ثبت كفره وردته من أداء الحج والعمرة، حماية لبيت الله الحرام أن يقربه من في قلبه رجس، وعملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا

0: المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومما تقدم يتبين وجه أهمية المسألة العظيمة التي أشار إليها إمام الدعوة في عصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وجاء طلب بيانه في السؤال، كما يتضح أنه رحمه الله سار على النهج السليم حيث لزم أصول أهل السنة والجماعة، وأن الحكومة السعودية في معاملتها للمسلمين في العالم لم تحد عن الجادة، بل التزمت أصول أهل السنة والجماعة أيضا كما لزمها إمام الدعوة، فأخذت المسلمين بظواهرهم ولم تنقب عن قلوبهم، فتسامحت مع من خفي أمره وقست على من كشف عن جريمته، وأصر على ردته بعد المناظرات المتتالية والبيان المتتابع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو التعريف الاصطلاحي لأهل السنة والجماعة؟ هل العلماء من مدرسة بريلوي بالهند يعتبرون من أهل السنة والجماعة، ولماذا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، هم من كانوا على مثل ما كان عليه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة حيث يقول في حديث: كلهم في النار إلا واحدة، وما الواحدة؟ وهل الاثنتان والسبعون فرقة كلهم خالدون في النار على حكم المشرك أم لا؟ إذا قيل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الأمة تقال لأتباعه وغير الأتباع، أو يقال لأتباعه فقط؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الإجابة، وأنها تنقسم 73، 72 منها منحرفة مبتدعة بدعا لا تخرج بها من ملة الإسلام، فتعذب ببدعتها وانحرافها، إلا من عفى الله عنه وغفر له، ومآلها الجنة. والفرقة الواحدة الناجية هي أهل السنة والجماعة، الذين استنوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزموا ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم، وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أما من أخرجته بدعته عن الإسلام فإنه من أمة الدعوة لا الإجابة، فيخلد في النار، وهذا هو الراجح. وقيل المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الدعوة، وهي عامة تشمل كل من بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم، من آمن منهم ومن كفر. والمراد بالواحدة أمة الإجابة، وهي خاصة بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا ومات على ذلك، وهذه هي الفرقة الناجية من النار. أما بلا سابقة عذاب، وأما بعد سابقة عذاب، ومآلها الجنة، فهذا إلى الله. وأما الاثنتان والسبعون فرقة فهي ما عدا الفرقة الناجية، وكلها كافرة مخلدة في النار. وبهذا يتبين أن أمة الدعوة أعم من أمة الإجابة، فكل من كان من أمة الإجابة فهو من أمة الدعوة، وليس كل من كان من أمة الدعوة من أمة الإجابة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، وهل هذه الفرقة كلها يدخلون الجنة ولا يخلد منهم أحد في النار أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل هذا الحديث على بيان الفرقة الناجية، وأنها هي المتمسكة بالشريعة قولا وعملا واعتقادا، ومن مات على هذا فهو من أهل الجنة قطعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما قولكم في صفات الفرقة الناجية؟ ما هم وما طريقتهم وما بلدهم؟ إن كان ذكر ذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكر في كلام العلماء. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الفرقة الناجية هي التي على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فسرها بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وطريقتهم اتباع الكتاب والسنة وما ضم إليهم مما يستند إليهما ولا يحصرون في بلد. سؤال: كيف نفسر بزوغ وظهور هذه الطوائف الدينية إذا علمنا أن لكل طائفة طريقة في الدعوة وتريد أن تحتل الصدارة؟ وهل تدخل كلها أو بعضها في قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلى آخره؟ وكيف نوفق بين هذه الطوائف: الإخوان المسلمين، السلفية، الخلفية، التكفير والهجرة، التبليغ، الصوفية، إلى آخره؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. دين الله واحد، والطريق إليه واحد، فمن كان على دين الإسلام وعلى مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المصيب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عرفت هذا الحديث منذ زمن طويل أعمل به غاية بلا نهاية، والحديث: ستفترق أمتي، هذه الأمة، على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي ما كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهكذا عرفت هذا الحديث. ولكن كنت أستذكر بعض الكتاب ورأيت هذا الحديث مع زيادة، وهي في رواية: كلهم في الجنة إلا واحدة. والله العظيم إن هذه الرواية قد أشكلت علي جدا، هل كلهم في النار إلا واحدة هي الحقيقة أم كلهم في الجنة إلا واحدة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الثابت في الحديث في جميع الروايات: كلها في النار إلا واحدة. أما رواية كلهم في الجنة إلا واحدة فلا أصل لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجب على كل مسلم أن يكون له فرقة إسلامية ويكون لها أمير جماعة، مع أن هذا يؤدي إلى تفرق أمر المسلمين وتفتيت وحدتهم وتنازعهم، ولا تنازعوا فتفشلوا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الواجب على المسلم أن يتبع ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وأن يحب في الله ويبغض في الله، ويوالي في الله ويعادي في الله، وأن يحرص على أن يكون أقرب الناس إلى الحق بقدر استطاعته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا طالب جامعي أعيش في دوامة من الآراء والأفكار وبين جماعات كل واحدة منها تنسب لنفسها الأفضلية وتعمل كل ما في وسعها لكسب الأنصار، مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ صاحبة الخروج 40 يوما 4 أشهر، وجماعة أنصار السنة والجماعة الإصلاحية لعبد الحميد بن باديس. وعليه أرجو وأطلب منكم أن توجهونا إلى الطريق الصحيح الذي فيه سعادة وسلامة الإسلام من كل ما يجعله يتأثر بالتيارات الخارجية التي تنهش عظامنا ونحن لا ندري. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الواجب عليك التزام الحق وما يشهد له الدليل دون التحيز لجماعة بعينها، وأولى الجماعات بالتعاون معها من حافظ على العقيدة الصحيحة التي كان عليها أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم، والالتزام بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ ما حدث من البدع والخرافات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في العالم الإسلامي اليوم عدة فرق وطرق، الصوفية مثلا، هناك جماعة التبليغ، الإخوان المسلمون، السنيون، الشيعة، فما هي الجماعة التي تطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه أهل السنة، وهم أهل الحديث وجماعة أنصار السنة ثم الإخوان. وبالجملة فكل فرقة من هؤلاء فيها خطأ وصواب، فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء مع التناصح والتعاون على البر والتقوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الجماعات والفرق الموجودة الآن، أقصد بها جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية والسلفيين ومن يسمونهم التكفير والهجرة، وهذه كلها وغيرها قائمة بمصر، أسأل ما موقف المسلم منها؟ وهل ينطبق عليها حديث حذيفة رضي الله عنه: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك؟ رواه الإمام مسلم في الصحيح. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: كل من هذه الفرق فيها حق وباطل وخطأ وصواب، وبعضها أقرب إلى الحق والصواب وأكثر خيرا وأعم نفعا من بعض، فعليك أن تتعاون مع كل منها على ما معها من الحق، وتنصح لها فيما تراه خطأ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في هذا الزمان عديد من الجماعات والتفريعات، وكل منها يدعي الانضواء تحت الفرقة الناجية، ولا ندري أيهما على حق فنتبعه، ونرجو من سيادتكم أن تدلونا على أفضل هذه الجماعات وأخيارها فنتبع الحق فيها مع إبراز الأدلة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية إلا من أتى منهم بمكفر يخرج عن أصل الإيمان، لكنهم تتفاوت درجاتهم قوة وضعفة بقدر إصابتهم للحق وعملهم به وخطئهم في فهم الأدلة والعمل، فأهداهم أسعدهم بالدليل فهما وعملا، فعرف وجهات نظرهم وكن مع من اتبعهم للحق وألزمهم له، ولا تبخس الآخرين أخوتهم في الإسلام فترد عليهم ما أصابوا فيه من الحق، بل اتبع الحق حيثما كان ولو ظهر على لسان من يخالفك في بعض المسائل، فالحق رائد المؤمن، وقوة الدليل من الكتاب والسنة هي الفيصل بين الحق والباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أريد تفسيرا لكلمة السلف، ومن هم السلفيون؟ أريد نبذة مبسطة عن كتاب العقيدة الواسطية. أريد تفسيرا لأول سورة الكهف من الآية الأولى إلى الآية الخامسة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: السلف هم أهل السنة والجماعة المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأما الآيات الخمس الأول من سورة الكهف وهي: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فمعناها أن الله سبحانه أثنى على نفسه بأنه الأحد الصمد الذي لا شريك له في صفات جلاله وكماله، ولا في ملكه، ولا في التفضل بالنعم على خلقه حسية ومعنوية، التي من أجلها وأرفعها ابتعاثه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العالمين رحمة منه وفضلا، وإنزاله عليه القرآن كتابا قيما أي مستقيما ولم يجعل له عوجا، فلا اختلاف فيه ولا تناقض ولا اضطراب، بل يؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، يهدي به الله من اتبع هداه إلى سبل السلام، وينذر به عقابه الشديد عاجلا وآجلا من حاد عن سبيله فعصى أمره وتعدى حدوده، ويبشر المؤمنين الذين يصفونه بصفات الكمال وينزهونه عن الشريك والصاحبة والولد ويعملون الأعمال الصالحة ويحفظون حدوده بأن لهم أجرا عظيما ونصرا عاجلا في الدنيا ونعيما أبديا في الآخرة ماكثين فيه أبدا لا يزولون عنه ولا يزول عنهم عطاء غير محدود، وينذر بأسه وشديد عذابه الذين انتقصوه بغيا وعدوانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز الدعوة والإرشاد بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان موقف المسلم من الفتن، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الاثنين الرابع من شهر محرم عام 1415، أن أشهد الاحتفاء بالمسابقة التي جرت في مسائل تتعلق بالعقيدة في جامع الأمير خالد بن سعود في مدينة الرياض، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع وهذا اللقاء في ميزان حسنات الجميع. أيها الإخوة، لم أكن أحضر إلى هذا المكان لإلقاء محاضرة لا بعنوان موقف المسلم من الفتن ولا غيرها، ولكن نظراً إلى أن أخانا اقترح هذا، وأظنها وزعت نشرات في هذا العنوان، فلا مانع من أن أتكلم بما ييسر الله عز وجل حول هذا الموضوع، ألا وهو الفتن. فأقول وأستعين الله تعالى على ما أقول، أقول إن الفتن تكون بالخير وتكون بالشر، كما قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالفتنة تكون بالخير، بما ينعم الله به على العبد من صحة في البدن وسلامة في العقل ونمو في المال وكثرة في الأموال وغير ذلك. هذه الفتنة قد تكون أشد فتنة من الفقر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الفتنة تكون أولاً فيما يتعلق بالشهوات، شهوة الفرج وشهوة الفم وشهوة البدن الجسد. أما شهوة الفرج فهي فتنة النساء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. هذه الفتنة لها أسباب ولها دواعي، وكلما كثرت أسبابها ودواعيها وانتفت موانعها كانت الفتنة بها أشد وأعظم. فمن الأسباب مثلا أن تخرج النساء سافرات الوجوه متجملات الثياب متطيبات الرائحة في الأسواق ومجامع الرجال، فإن هذا من أسباب الشر والفتن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في النساء اللاتي يخرجن إلى المساجد للعبادة والصلاة، قال: وليخرجن تفلات، أي غير مطيبات ولا متبرجات بزينة. وقال عليه الصلاة والسلام: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. وإنما خص هذه الصلاة بناء على الواقع، وإلا فجميع الصلوات مثل صلاة العشاء. أي امرأة أصابت بخورا فلا تخرج من بيتها، لا إلى المساجد ولا إلى المدارس ولا إلى قضاء الحاجات، بل تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بزينة، لأنها إن خرجت متطيبة أو متبرجة بزينة كان ذلك من أسباب ودواعي الشر والفتنة. ولا تحقرن شيئا من ذلك، لأنها ربما تقول عن نفسها إنها آمنة، وربما تقول إن الناس في خير وصلاح، ولكن هذا من باب الأماني، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ولذلك جاءت النصوص بسد جميع الذرائع التي تؤدي إلى هذه الفتنة، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تسافر امرأة بلا محرم، ونهى أن يخلو رجل بامرأة بلا محرم. لماذا؟ لأن السفر مظنة البلاء والشر والفتنة، فكان لا بد أن يكون للمرأة محرم إذا سافرت، سواء سافرت إلى عبادة كالحج والعمرة، أم إلى زيارة قريب، أم إلى عيادة مريض، أم إلى أي سبب، إلى أي غرض من الأغراض، فإنها لا تسافر إلا بمحرم خوفا من الفتنة. ولقد تساهل النساء اليوم في هذا، فصار بعضهن يسافر بلا محرم بناء على الثقة بأنفسهن، وعلى الثقة بمن يصحبهن في السفر. وهذه الثقة إذا قدر السلامة معها فإنه قد يأتي سفر لا يمكن أن تكون السلامة معه. ولهذا لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. ولم يقل له: هل المرأة شابة أم عجوز؟ هل هي جميلة أم قبيحة؟ هل معها نساء أم لم يكن معها نساء؟ هل هي آمنة أم خائفة؟ بل قال: اترك الغزو وانطلق وحج مع امرأتك. وكذلك أيضا الخلوة بالمرأة، تساهل بعض الناس فيها كثيرا، حتى كانت الفتاة الشابة تركب وحدها مع السائق الأجنبي، والذي لا يمكن أن يدرك الإنسان مدى عفته، وهل هو رجل عفيف أمين أم على العكس. هذه من الفتن التي يجب على المسلم أن يتجنبها وأن يبتعد عنها، وأن يحذر ما حذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها. من الفتن في شهوة المأكل والمشرب الربا. الربا ربح يسير سهل، وربما يكون كثيرا يكون فيه المطمع، فالنفس تفتتن به لأنه لا يحتاج إلى عناء. فالمرابي مثلا يتعامل بالربا وهو جالس على كرسيه ويحصل على الفائدة وربما تكون كثيرة وهو على كرسيه، ثم إنه يكثر الورود عليه إذا فتح الباب للناس وافتتنوا به. لهذا جاءت النصوص القرآنية والنبوية في التحذير منه وبيان خطره، حتى قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأخبر أن من عاد بعد العلم، من عاد إلى الربا بعد العلم فإنه من أصحاب النار، فقال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كتابه إبطال التحليل أنه ورد في الربا من الوعيد ما لم يرد على ذنب مثله إلا أن يكون الشرك، وهذا يدل على عظم الوعيد وعلى عظم الربا وأنه يجب على المسلم أن يبتعد منه. وقد سد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل باب وكل طريق يوصل إليه، حتى جعل بيع العينة من أسباب الذل للأمة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وما هي العينة؟ العينة تحيل على الربا، صورتها الإباحة وهي حرام. مثالها أن تبيع على شخص سلعة ب100,000 إلى أجل، ثم تشتريها منه نقدا ب80,000. صورة البيع أو صورة هذه المعاملة صورتها صورة مباح، بعت عليه بيتا ب100,000 إلى سنة أو سنتين، ثم اشتريته نقدا ب80، بيع وشراء، لكن حقيقته أنني أعطيته 80 ب100، وأدخلت هذا العقد الصوري بين هذا وهذا، أي جعلت ظاهره الصحة ولكن حقيقته البطلان. فكل حيلة يتحيل بها الإنسان على الربا فإنها لا تمنعه من الوقوع في إثمه. كذلك أيضا سد النبي صلى الله عليه وسلم باب الربا فيما صح عنه أنه أتي إليه بتمر طيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا هو عين الربا، مع أن حقيقة الأمر أنه ليس فيه ظلم وليس فيه ضرر. الصاع الطيب قيمته 10، والصاعان الرديئان قيمتهما 10، هل في هذا ظلم؟ أجيبه: ما في ظلم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه عين الربا. وأمر برده، كل هذا من باب سد الذرائع الموصلة إلى الربا الذي هو فتنة لسهولة الحصول عليه بدون مشقة. ومن ذلك أيضا من الفتنة في المأكل والمشرب أن ييسر للإنسان أكل الحرام ويسهل له، فإن ذلك من الفتنة. قد ييسر الله لك الحرام ليعلم عز وجل هل تخافه أو لا تخافه. وأضرب مثلا لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. معنى الآية أن المحرم يحرم عليه الصيد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فأراد الله تعالى أن يبتلي الصحابة بشيء من الصيد تناله الأيدي والرماح. تناله الأيدي إن كان من السائر، وتناله الرماح إن كان من الطائر، مع أن الأصل أن السائر لا يناله إلا الرمح والطائر لا يناله إلا السهم، لكن الله يسر وسهل نيل هذا الصيد ليعلم من يخافه بالغيب. فما الذي حصل؟ الصحابة رضي الله عنهم ما صادوا ولا طائراً ولا أرنباً لأنهم يخشون الله بالغيب، مع تيسر المحرم عليهم لكنهم خافوا الله عز وجل وتركوه. فهذه من الفتن، احذر إذا يسر الله لك أمر المعصية، احذر أن تعصي الله. ومن ذلك بل هو النوع الثالث شهوة الفرج. قد ييسر للإنسان أن يقع في الفاحشة والعياذ بالله وتنتفي الموانع. ولنضرب لهذا مثلا بما وقع من بعض ضعفاء النفوس، ضعفاء الدين، ضعفاء العفة فيما يتعلق بالخدم. الخدم خطرها عظيم، يخلو الشاب بالمرأة الخادم وإن لم تكن على ذاك من الجمال، أو قد تكون جميلة الشابة. السبب موجود، سبب الفاحشة وهي شهوة هذا الشاب، والمانع مفقود وهو أنه لا يخشى مخلوقا إذا كان وحده معها في البيت. وهذه من الفتن، لا تظن أنه إذا يسر لك أن تفعل الفاحشة في هذه المرأة فيعني ذلك أنه ينتفع عنك الإثم، بل قد يكون إثمك أعظم. وانظر إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام دعته امرأة العزيز إلى نفسها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. فتنة، هو في بيتها يعني فهي سيدته وهي امرأة العزيز، غلقت الأبواب لأجل أن ينتفي المانع، فخلا بها خلوة تامة وراودته عن نفسها وقالت هيت لك. قال معاذ الله معاذ الله، وامتنع مع قوة الداعي وانتفاء المانع. وكذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. لم يذكر مانعا سوى خوف الله عز وجل. والرجل الذي دعته هذه المرأة دعته في خلوة ليس عندهما أحد، بدليل أنه قال أخاف الله ولم يقل أخاف أن يطلع علينا. المرأة ذات منصب ذات حسب شريفة ليست من سقط المتاع. المرأة ذات جمال ليست قبيحة. فأسباب الفاحشة موجودة وموانعها مفقودة، ومع ذلك قال إني أخاف الله. انتبه يا أخي، إياك أن تفتتن إذا تيسرت لك أسباب المعصية، فإن ذلك من الفتن العظيمة التي هي في الحقيقة تمحيص للإنسان، هل هو مؤمن حقا أو هو مؤمن نفاقا، نسأل الله السلامة. كذلك من الفتن فتن الشر، فتن الشر. قد يفتن المرء في دينه بمصيبة تقع عليه فيخرج بها من الدين والعياذ بالله من حيث لا يشعر. تصيبه مصيبة في نفسه بمرض فيتسخط على الله ويرى أن الله قد ظلمه ولا يصبر على هذه المصيبة، بل يتسخط من قضاء مولاه وربه عز وجل مع أن الحكم لله العلي الكبير. وإلى هذا يشير قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. معنى على حرف أي على جانب وعلى طرف، ليست العبادة متمكنة في قلبه، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فما موقف الإنسان من فتنة الشر؟ موقف الإنسان من فتنة الشر أن يصبر ويحتسب وينتظر الأجر من الله، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا قال العلماء إن الإنسان عند المصيبة له أربع حالات: الحال الأولى السخط، سخط على الله عز وجل حيث قدر عليه المصيبة. والحال الثانية الصبر، فيتذوق مرارة المصيبة ولا تكون سهلة عليه بل هي صعبة، ويتمنى أنها لم تصبه لكن يصبر، لا يكون في قلبه جزع على الله ولا تسخط منه ولا في لسانه قول محرم ولا في أفعاله فعل محرم، فلا لطم في الخدود ولا نتف في الشعور ولا شق في الجيوب، لكنه راضي يعني لكنه صابر محتسب. الحال الثالثة الرضا، الحال الثالثة الرضا، الرضا بالمصيبة. والرضا حال أكمل من الصبر. والفرق بين الراضي والصابر أن الراضي تستوي عنده المصيبة وعدمها ولا يتمنى أكثر مما قدر الله عليه، والصابر لا، المصيبة قد أثرت فيه ويتمنى أنها لم تكن وليست في الهينة عليه، لكنه يصبر يحبس نفسه عن المحرم، المحرم القلبي والقول والفعل. أما الراضي فيقول يفعل ربي ما شاء وأنا راض مطمئن والمصيبة وعدمها عندي سواء. ولكن لاحظ أن الحزن لا ينافي الرضا، ولهذا وقع الحزن من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مات ابنه إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. الحال الرابعة الشكر، كيف يكون الشكر على مصيبة؟ وهل يتصور أن الإنسان يشكر الله على المصيبة؟ نقول نعم يتصور، وذلك بأن يقيس هذه المصيبة بما هو أعظم، فيشكر الله ويقول حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فيشكر الله تعالى أن لم يصب بالمصيبة العظمى، يشكر الله حيث كانت المصائب كفارات للذنوب، فما يصيب الإنسان من هم ولا غم ولا أذى إلا كان كفارة له حتى الشوكة يشاكها. يشكر الله عز وجل أن جعله في هذه الحال العالية، حال الرضا، فيكون بذلك شاكرا. على كل حال، من الفتن المصائب. المصائب في الدنيا: فقد الحبيب، فقد المال، المرض، الكآبة وما أشبه ذلك. موقف الإنسان من هذا أن يصبر ويحتسب، وكما سمعتم أن للإنسان في هذه الحال أربع حالات. وأعظم من هذه المصيبة مصيبة الدين، نسأل الله العافية، أن يصاب الإنسان في دينه بحيث يرى من نفسه أنه يكره الطاعات وأنه يحب المعاصي. هذه فتنة عظيمة ترد على القلب، ولكن الواجب على المرء إذا أحس بذلك أن يعالج نفسه فوراً حتى لا يتمكن هذا المرض الذي هو سرطان الدين في قلبه فيخرج من الإيمان وهو لا يشعر. يرد على القلب أحياناً أن يكره طاعة من الطاعات التي يعلم أنها طاعة، كالصيام مثلاً. نقول يا أخي هذا مرض، هذه فتنة، يجب أن تخرج نفسك منها حتى لا ترسخ في القلب فتؤدي إلى الخروج من دين الله عز وجل وأنت لا تشعر. واستمعوا إلى قول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لما كرهوا ما أنزل الله على رسوله أحبط الله أعمالهم. ولا حبوط للعمل إلا بالردة، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولكن إذا قال قائل: ما هو الدواء لهذا المرض الذي قد يوجد في الإنسان؟ نقول: الدواء ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتدرون ما هذه الوصفة الدوائية؟ أتظنونها مجلدات أو أسفارا كثيرة؟ لا، هي في كلمتين، في كلمتين فقط. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي. سبحان الله، كلمتان يقضيان على هذا الداء العضال. نعم، والواصف لهما من الرسول صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس بل أعلم الناس بأمراض القلوب ودوائها. إذا أحسست بنفسك أنك تكره شيئا من طاعة الله، أو أن لديك شكا في أمر من الأمور اليقينية، فالدواء بهذين الشيئين، وهما إيش؟ الاستعاذة بالله. تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله تعالى قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والثاني الانتهاء، اعرض عن هذا، امحه من قلبك، تناسى تغافل عنه وبذلك يزول يزول، ونتيقن أنه يزول، لأن الواصف للدواء أعلم الناس به وأنصح الناس لعباد الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفتنة ما يرد أو ما يعرض لبعض طلبة العلم من الإعجاب بالنفس والاعتداد بالرأي واحتقار الآخرين وعدم رفع الرأس لأقوالهم، حتى يتصور الإنسان نفسه وكأنه عالم الأمة وجهبذ الأمة. وهذا الداء، أعني داء العجب، من أشد ما يكون ضرراً على المرء ولا سيما طلبة العلم، لأن الرجل إذا أعجب برأيه احتقر الآخرين ولم يرفع لآرائهم رأساً ولم يرى في مخالفتها بأساً، وتجده يمشي على الأرض وكأنه يمشي على الهواء من شدة رفع العجب له. حتى إن الرجل لا يذهب إلى القول الضعيف الذي ليس له حظ من النظر فيأخذ به، ويحتقر الآخرين الذين عندهم من العلم والنظر ما ليس عنده، لأنه اطلع على حديث لم يعلم أن له معارضا، لم يعلم أنه ضعيف، لم يعلم أن له مخصصا فيأخذ به، وليته يأخذ به ويسلم الآخرون من شره، يأخذ به ثم تراه يضلل من هو أفضل منه في العلم والدين. وهذا داء عظيم يوجب لمن اتصف به، نعوذ بالله منه، يوجب أن يعمى عن الحق والعياذ بالله، ويرى الباطل حقا والحق باطلا. ولقد سمعت عن بعض الصغار في العلم أنه عورض مرة من المرات بقول الإمام أحمد بن حنبل، قيل له: أنت تقول كذا وأحمد بن حنبل رحمه الله يقول كذا. فقال: ومن أحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل رجل وأنا رجل. وكأن الرجولة لا تكون إلا بآلة الذكر ولحية الرجل. الرجولة في العلم والدين تحتاج إلى علم وتقوى. فلنفرض أنك رجل والإمام أحمد رحمه الله رجل، لكن هل أنت في مصاف الإمام أحمد في العلم أو في الزهد أو في التقوى؟ اتق الله يا أخي في نفسك، اعرف قدر نفسك، ومن عرف قدر نفسه عرف الناس قدره، ومن أعجب بنفسه سقط من أعين الناس. وهذا من الفتن العظيمة. ولهذا تجد الرجل يتحدث معك وهو طالب علم صغير، يتحدث معك وهو شامخ مرتفع لا يلين ولا يتبين الحق، وذلك سببه الإعجاب بالنفس، وهو من الفتن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن عرف قدر نفسه ونزلها في منزلتها. كذلك من الفتن ما يحصل بين العلماء وبين العلماء والدعاة وبين العلماء والأمراء وبين الشعوب وولاة أمورها من التباعد والتباغض، وكون كل واحد منهم يحفر للآخر ويود أن يقع في هذه الحفرة، وهذا بلاء من أشد ما يكون ضرراً على الأمة. إذا تفرق العلماء وصار كل واحد من العلماء له منهج ومذهب ورأي ولم يحاول أحد منهم أن يتصل بأخيه إذا خالفه ليبحث معه حتى يصل إلى الاتفاق فإن هذا خطر عظيم. وكذلك لو كان هناك مباينة وانفصام بين العلماء أهل الفقه والنظر وبين الدعاة أهل الوعظ والتأثير فإن هذا ضرر عظيم، لأن الواجب أن يكون هؤلاء وهؤلاء في صف واحد، في صف واحد. الدعاة يؤثرون تأثيرا مباشرا على من يكون حولهم وعلى من يحاضرون عنده، لأن الله أعطاهم من البيان والفصاحة وتتابع الأسلوب وحسن الاختيار ما يكون له أثر. وأهل العلم والفقه والنظر لهم شأنهم في معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فإذا ضرب هؤلاء بهؤلاء تفككت الأمة، وإذا انفصمت العرى بين هؤلاء وهؤلاء تفككت الأمة. فالواجب على الطرفين جميعا أن يكونوا يدا واحدة. أخطأت أنت أيها العالم في حكم من الأحكام فنبهك أحد الدعاة وصار الصواب معه، ارجع إلى الحق، لا ترجع إلى قول فلان وفلان، ارجع إلى الحق. وكذلك أيضا الدعاة أخطأوا في منهج من المناهج ساروا عليه، رأوا أن فيه إصلاحا، لكن قد يكون الإصلاح فيه في الوقت الحاضر ملموسا لكن له عواقب وخيمة أكثر بكثير في ضررها مما حصل من الإصلاح. فعلى الدعاة إذا وجهوا إلى التوجيه السليم الذي تكون العاقبة فيه حميدة، وإن كانت المصلحة ليست سريعة عجلة، أن يأخذوا بهذا وأن يستفيدوا من خبرة العلماء ذوي الفقه والنظر. ثم نأتي إلى التفرق بين ولاة الأمور من الأمراء وولاة الأمور من العلماء، وهذا أيضا من الفتن العظيمة، أن يكون للأمراء منهج وللعلماء منهج، والواجب أن يكون منهج الجميع واحدا، لأن العلماء عليهم البيان والأمراء عليهم التنفيذ. فإذا وجد بيان الحق وتنفيذ الحق صلحت الأمة. أما إذا انفرد الأمراء بأهوائهم وانفرد العلماء بما عندهم فإنه لا يستقيم أمر الأمة. ولهذا أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأوجب طاعة ولاة الأمور لكنه جعلها تابعة لطاعة الله ورسوله، ولهذا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمور ليست مستقلة ولكنها تابعة لطاعة الله. وليس ذلك يعني أننا لا نطيع ولاة الأمور إلا فيما أمر الله به، لأنه لو كان هذا هو المقصود لم يكن للأمر بطاعة الأمور فائدة، لأن ما أمر الله به وجب علينا القيام به إذا كان واجبا، سواء أمر به ولاة الأمور أم لم يأمروا. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن مراد الله في هذه الآية، وأنه يجب علينا طاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بإيش؟ بمعصية. فإن أمروا بمعصية فلا طاعة،

وهذا يقول احرق اللحى، لا يمكن أن نطيعه، لأن نقول ربنا وربك الله، والله أمرنا بإعفائها وإطلاقها، وأنت أمرت بحلقها، فلا يمكن أن نطيعك. أنت مثلنا مربوب عبد، يجب أن تطيع الله، فكيف تأمرنا بمعصية الله؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وأرسل مرة سرية وأمر عليهم رجلا وأمرهم بطاعته. استمع القصة عجيبة. خرجت السرية ومعها أميرها، فغاضبوه ذات يوم، فقال لهم: اجمعوا حطبا، اجمعوا حطبا. جمع الحطب معصية ولا غير معصية؟ غير معصية. جمعوا حطبا، قال: أضرموا فيه النار، أضرموا فيه النار. هذا ليس بمعصية، حتى الآن ما في معصية. قال: ألقوا أنفسكم في النار، يعني أمرهم أن ينتحروا، أن يقتلوا أنفسهم. هذا معصية ولا طاعة؟ معصية. فتوقف. فقال بعضهم لبعض: نحن إنما اتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا من النار، فكيف نلقي أنفسنا في النار؟ لا يمكن. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروا الخبر، قال: إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني لاتصلت نار الدنيا بنار الآخرة والعياذ بالله. لأن الإنسان إذا قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به نفسه يوم القيامة. إن قتل نفسه بحديدة صار يطعن نفسه بهذه الحديدة في نار جهنم والعياذ بالله. إن قتل نفسه بسم صار يتحسى هذا السم في نار جهنم. إن قتل نفسه بالتردي بإلقاء نفسه من جدار أو من جبل فكذلك. المهم أني أقول: من الفتن ما يقع بين طلبة العلم، بين العلماء والدعاة، وبين طلبة العلم والأمراء. فالواجب علينا جميعا أن نكون أمة واحدة، هدفنا واحد، وقصدنا واحد، وطريقنا واحد. فإن قال قائل: ما تقول فيما يقع بين العلماء من اختلاف في الفتاوي؟ وهذا شيء واقع. تأتي إلى هذا العالم يقول لك هذا حرام، تأتي إلى العالم الثاني يقول هذا حلال، هل هذا من الفتن؟ نقول: لو أن الناس اتفقوا على قول لكان أحسن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولكن إذا كان كل واحد منهم لم يتبين له الحق في قول صاحبه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا باعتبار اختلاف العلماء فيما بينهم. أنا لا يلزمني أن أخذ بقول فلان، ولا يلزم فلانا أن يأخذ بقولي، ما دام لم يتبين الحق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ما شأن الناس أمام اختلاف العلماء؟ هل يأخذ بقول فلان أو بقول فلان؟ نقول: الأمر الحمد لله واضح، خذ بقول من ترى أنه أقرب إلى الصواب، خذ بقول من ترى أنه أقرب إلى الصواب، إما لغزارة في علمه، وإما لثقة في دينه. لأن ثقتنا بأقوال العلماء إما لأنهم أغزروا علما وأوسع علما وأصح فهما، أو لأنهم أخشى لله وأتقى لله عز وجل. فالذي ترى أنه أقرب إلى الصواب لغزارة علمه وقوة إيمانه خذ بقوله ودع القول الآخر.

0: ويظهر لك ذلك بما لو كان الإنسان مريضا فذهب إلى طبيب فقال دواؤك في كذا وكذا، ثم ذهب إلى طبيب آخر فقال دواؤك كذا وكذا، فمن يأخذ بقول من؟ بقول من؟ أنت الآن واحد مريض، ذهب إلى طبيب قال الدواء كذا وكذا، ذهب الطبيب آخر قال الدواء كذا وكذا، خلاف الأول، يأخذ بقول من؟ سيأخذ بقول من يرى أنه أصح وأقرب للصواب. إذن المسائل الدينية دواء للقلوب، فإذا وصف لك عالم وصفه والآخر وصفه أخرى بخلافها فخذ بمن ترى أن قوله أقرب للصواب. طيب، فإن تساوى عندك الأمران الرجل، فإن تساوى عندك الرجلان لا تميز أحدهما من الآخر، أو لا تدري أيهما أعلم، أنت جاهل، أنت لست من أهل البلد ولا تدري من هو أعلم، فماذا تفعل؟ قال بعض العلماء أنت مخير، إن شئت فخذ بقول فلان أو بقول فلان، لأنه ليس عندك ما يرجح قول أحدهما على الآخر. وقال آخرون خذ بالأشد لأنه أحوط، وقال آخرون خذ بالأيسر لأنه أسهل وأوفق لقواعد الشريعة، إذ أن هذه الشريعة والحمد لله مبنية على إيش؟ على اليسر والسهولة. قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين يسر، وكان إذا بعث البعوث قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فخذ بالأيسر. ولعل هذا أقرب إلى الصواب، أنه إذا اختلف عندك عالمان ولم يتبين لك أيهما أرجح فخذ بالأيسر لأنه أوفق لقواعد الشريعة. ومن الفتن التي يجب الحذر منها ما ابتلي به بعض الناس من نشر معايب العلماء أو معايب الأمراء، فإن بعض الناس نسأل الله لنا ولكم العافية ابتلي بهذا حتى صار لا يكاد يجلس مجلسا إلا تكلم بفلان وفلان، وليته يتكلم برجل عام، ليته يتكلم برجل عام، إن كان هناك ضرر فالضرر عليه نفسه على العام، لكن يتكلم بالعلماء أو يتكلم بالأمراء. وأنتم تعلمون أن حامل الأمة هم العلماء والأمراء، هم قادة الأمة، فإذا اغتاب أحدا من أهل العلم صار في هذا ضرر ليس على الرجل الذي اغتابه فحسب، بل هو ضرر على هذا العالم الذي اغتابه وعلى ما يحمله من شريعة الله، وحينئذ يقل قدر العالم في نفوس الناس ويقل قدر الشريعة التي يحملها هذا العالم فتضيع الشريعة. وإذا لم يثق الناس بعلمائهم اتخذوا ضلالا يقودونهم بالضلال. كذلك الأمراء، إذا اغتاب الأمير سواء كان أميرا عاما أو خاصا فالضرر ليس على الأمير نفسه بل على الأمير وعلى الأمن أيضا، لأن الناس إذا ضعف قدر الأمراء في نفوسهم لم يبالوا بهم وانتهكوا أوامرهم وصاروا لا يعبؤون بهم إطلاقا. وبهذا يتبين أن من الفتن الكبيرة اغتياب العلماء واغتياب الأمراء. وأنا لست أقول أو لست أريد بقولي هذا إن العلماء لا يخطئون وإن الأمراء لا يخطئون، الخطأ واقع من كل أحد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولكن إذا سمعت عن عالم خطأ فما موقفك؟ هل تسكت تقول هو أعلم مني، أو تحاول إصلاح الخطأ؟ قولوا الأول والثاني. الثاني إصلاح الخطأ. فإذا تيقنت عن عالم ما ترى أنه خطأ فاذهب إلى هذا العالم وقل: يا فلان، بلغني عنك كذا وكذا. وإياك أن تخاطب هذا العالم مخاطبة المنتقد الموبخ، لأن الشيطان قد يغريه فتأخذه العزة بالإثم ولا يقبل منك قولا. خاطبه بالإجلال والاحترام، قل: يا فلان، يا شيخ، جزاك الله خيرا، سمعت كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ إذا قال: نعم صحيح، هذا وقع مني، فناقش بأدب واحترام لأنه أكبر منك قدرا. أما أن تأتي تناقشه وكأنك نديد له وكأنك تريد أن توبخه فهذا خطأ. الإنسان بشر، ربما لا يتحمل هذا العالم هذه الحالة التي واجهته بها. كذلك أيضا إذا سمعت عن أمير شيئا خطأ فالواجب عليك أن تتصل بهذا الأمير وتقول: أيها الأمير، بلغني عنك كذا وكذا، وبأدب واحترام، ثم تناقشه. وإذا كنت لا يمكنك الوصول إلى هذا الأمير فبإمكانك أن تكتب، وإذا إن شئت لا تذكر اسمك، قل: ناصح مثلا. وإذا كان لا يمكنك فبإمكانك أن تتصل بشخص يمكنه أن يتصل بهذا الأمير وتبين له. ونحن إذا سلكنا هذا المسلك في التناصح فيما بيننا فسيكون في ذلك خير كثير وتزول به شرور كثيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وحينئذ ينبغي أن نتكلم على ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله منها، من هذه الأربع. حتى إن بعض العلماء قال إن الاستعاذة من هذه الأربع في الصلاة واجبة، حتى إن طاووسا وهو أحد التابعين المشهورين أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما لم يستعذ بالله من هذه الأربع. وحتى ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد أي بعض العلماء من الحنابلة إلى أنه لا بد أن يستعيذ بالله في صلاته من هذه الأربع: عذاب جهنم يعني عذاب النار، عذاب القبر يعني العذاب الذي يكون على الإنسان في القبر، لأن الإنسان في قبره إما أن ينعم وإما أن يعذب، ومن فتنة المحيا يعني فتنة الحياة التي مدارها على شيئين: إما شبهة وإما شهوة. إما شبهة تعرض الإنسان فيلتبس عليه الحق بالباطل، وإما شهوة يعرف الحق من الباطل ولكن نفسه تدعوه إلى الباطل. والممات، فتنة الممات، قيل إن فتنة الممات هي الفتنة التي تكون عند الموت، لأن الإنسان أشد ما يكون خطرا في تلك الساعة. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة. في تلك الساعة وفي تلك اللحظة الشيطان يكون أحرص ما يكون على إغواء بني آدم، والإنسان في تلك الساعة حاله حال صعبة. هذه فتنة عظيمة. يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله في سياق الموت كان يقول بعد بعد، فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله ما قولك بعد بعد؟ قال تمثل لي الشيطان يعض أنامله، يعني أصابعه، ويقول فتني يا أحمد، يعني أني عجزت عنك، فأقول بعد بعد. إيش معنى بعد بعد؟ يعني إلى الآن ما بعد فتك، لأن الإنسان ما دامت روحه في جسده فهو على خطر. ولهذا قال ابن مسعود فيما يروى عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهذه فتنة عظيمة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم في هذه الحال. وقيل المراد في فتنة الممات فتنة القبر، لأن الإنسان في قبره يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه. أما المؤمن فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول رب الله ودينه الإسلام ونبيه محمد. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم منهم. وأما غير المسلم غير المؤمن والعياذ بالله فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، لم يدخل الإيمان قلبه والعياذ بالله، فيضرب بمرزبة من حديد شيء يشبه المطرقة. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها، يضرب بها فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو سمعها الإنسان لصعق، لهلك مات. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإلى الأسئلة التي بين يدي نجيب عما تيسر أو على ما تيسر منها. نعم نعم أحسن. ذكرني الأخ خالد بالرابع من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال هذا رجل يبعث في آخر الزمان، رجل أعور كذاب دجال، لكن له فتنة. الفتنة أنه يأتي إلى القوم ويدعوهم إلى أن يعبدوه دون الله فيأبون عليه، فإذا أبوا أصبحت الأرض أرضهم ممحلة ما فيها نبات ولا يأتيهم قطر، يصبحون ممحلين. ويأتي إلى القوم فيدعوهم إلى عبادته فيستجيبون له، فتصبح أرضهم مخصبة ومواشيهم سمينة. في هذا فتنة عظيمة. وكذلك معه جنة ونار، من أطاعه أدخله في جنته ومن عصاه أدخله في ناره، ولكن جنته نار وناره ماء عذب طيب جنة. هذا فتنته عظيمة. وإنما ذكر بخصوصه لأن أعظم فتنة تكون في الدنيا فتنة هذا الرجل. لكن قد أعطانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أعطانا من أوصافه ما لم يحدث به نبي قبله، أعطانا علامة واضحة كل واحد يعرفها. قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. قد يقول قائل كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامة وهي علامة حسية ولم يذكر العلامة العقلية وهي أن هذا الإنسان بشر مخلوق ولم يكن شيئا مذكورا؟ والجواب عن ذلك أنه في تلك اللحظة قد لا يفكر الإنسان تفكيرا عقليا لأن المسألة مدهشة عظيمة. فأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية حسية معلومة لا تحتاج إلى تأمل وهي أنه أعور والرب ليس بأعور. الآن إلى الأسئلة.
1: سؤال ورد كثيرا يقول ما قولكم في الحرب الدائرة في اليمن وهل هي من الفتن وما موقف المسلم منها؟
0: الواقع أن المسلمين اليوم في فتن عظيمة، فتن من قبل اليهود وفتن من قبل النصارى وفتن من قبل الوثنيين وفتن بعضهم مع بعض. من قبل اليهود تعلمون أن اليهود أقدموا على فعلة شنيعة في فجر يوم الجمعة 15 من شهر رمضان، شهر له شأنه عند المسلمين ويوم الجمعة له شأنه عند المسلمين، يوم شريف عظيم، وصلاة الفجر لها شأن عظيم. قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه ثلاثة أمور: حال الناس والمكان والزمان. أقدم اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة، أقدموا على أن ينتهكوا حرمة المكان والزمان والحال فيقتلوا المسلمين وهم ركوع سجود. هذه فتنة عظيمة، فتنة ومرت وكأنها شيء بسيط. ثانياً فتنة النصارى. لا يخفى علينا جميعاً ما يفعل النصارى بإخواننا في البوسنة والهرسك من التقتيل والتشريد وانتهاك الأعراض وسبي الأموال واحتلال الأراضي. هذه والله فتنة تدمي القلب. أين المسلمون؟ أكثر من مليار مسلم لو كانوا جراداً سلطوا على هؤلاء لبلعتهم، ومع ذلك لا نرى إلا حركات يسيرة من هذه المملكة وشعبها وحكومتها ومن بعض الجهات الأخرى. الوثنيون في كشمير في الهند، ماذا فعل المسلمون؟ ماذا فعلوا بالمسلمين من انتهاكات عظيمة لمساجدهم وحرماتهم؟ فتن المسلمين فيما بينهم: تقاطع، تناحر، تباغض، كأن كل واحد لا يسعى إلا لمصلحة نفسه. هذه من الفتن التي يجب علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عن المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يوفقهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم.
1: وفي الختام شكر الله للجميع حضورهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين.
2: جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجه الثاني يبدأ حالا. القرآن الكريم كتاب لا اختلاف فيه ولا تناقض ولا اضطراب، بل يؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، يهدي به الله من اتبع هداه إلى سبل السلام، وينذر به عقابه الشديد عاجلا وآجلا من حاد عن سبيله فعصى أمره وتعدى حدوده، ويبشر المؤمنين الذين يصفونه بصفات الكمال وينزهونه عن الشريك والصاحبة والولد، ويعملون الأعمال الصالحة ويحفظون حدوده، بأن لهم أجرا عظيما ونصرا عاجلا في الدنيا، ونعيما أبديا في الآخرة ماكثين فيه أبدا، لا يزولون عنه ولا يزول عنهم، عطاء غير محدود. وينذر بأسه وشديد عذابه الذين انتقصوه بغيا وعدوانا، فقالوا اتخذ الله ولدا جهلا منهم وبهتانا، إذ لا علم لهم بذلك ولا لآبائهم من قبل، إنما هو الجهل القديم الموروث، قلد فيه آخرهم أولهم لغباوتهم وعمى بصائرهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، اشتدت قبحا وشناعة تلك الكلمة تخرج من أفواههم دون أن يكون لها أصول علمية راسخة في قلوبهم، إن يقولون إلا كذبا وافتراء. أما كتاب العقيدة الواسطية فهو كتاب جليل مشتمل على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة بالأدلة من الكتاب والسنة، فنوصيك باعتقاد ما فيه والدعوة إلى ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي السلفية وما رأيكم فيها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: السلفية نسبة إلى السلف، والسلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم، الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في قوله: خير القرون بل خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم. والسلفيون جمع سلفي نسبة إلى السلف، وقد تقدم معناه، وهم الذين ساروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما، فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو دور المسلم الأمين الذي يعيش في مجتمع جاهلي ليس فيه علماء ولا حركات إسلامية، ولا يستطيع أن يقارن بين هذه الجماعات حتى يتبع ما يوافق الكتاب والسنة، فما دوره وهو عاجز هذا العجز وهو يعيش بين الذئاب؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ينبغي للمسلم أن يتعلم من أمور دينه ما يجعله على بصيرة من الدين، ويدعو الناس إلى الخير بقدر استطاعته، ولا يجب عليه ما لا يستطيعه لعموم أدلة يسر الشريعة، ومنها قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ويجب عليه أن يتعاون مع أقرب أهل العلم إلى الخير، فإن لم يجد وجب عليه أن يهاجر إلى بلد فيها من يتعاون معه على معرفة دينه وإقامة شعائره ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بماذا تنصحونني وأنا أعيش في هذا العصر الذي كثرت فيه البدع والإلحاد والفساد وكثر تارك الصلاة، جزاكم الله خير الجزاء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: نوصيك بتقوى الله، وننصحك بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان، فقد ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف نحقق وحدة إسلامية لأمة إسلامية في عصرنا هذا ونحن نرى ونسمع كل يوم بمسلم يقتل أخاه المسلم؟ مثال ما يسمى بمنظمة التحرير الفلسطينية وما يجري فيها، العراق مع إيران وما بينهما، وغيرهم من بقية أمتنا العربية المشتتة التي اتفقت على ألا تتفق. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، تحقيق الوحدة الإسلامية يكون بما تحققت به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من العقيدة الصحيحة والإيمان الصادق، والعمل بكتاب الله تعالى وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يصلح لهذه الأمة أمر دينها، ولي بعض الاستفسارات. ألف: ما هو سند هذا الحديث ومتنه الصحيح ومن هو راويه؟ باء: ذكر هؤلاء الصالحين إن أمكن ذلك. جيم: ما معنى يصلح أمر الدين وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء؟ دال: كيف يستدل عليهم؟ ها: ما مدى صحة القول إنهم يأتون على رأس 12 من كل قرن هجري؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، روى هذا الحديث أبو داود في سننه عن سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل ابن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ثانيا، هذا الحديث صحيح ورواته كلهم ثقات. ثالثا ورابعا، معنى قوله صلى الله عليه وسلم يجدد لها دينها أنه كلما انحرف الكثير من الناس عن جادة الدين الذي أكمله الله لعباده وأتم عليهم نعمته ورضيه لهم دينا، بعث الله علماء أو عالما بصيرا بالإسلام وداعية رشيدة يبصر الناس بكتاب الله وسنة رسوله الثابتة، ويجنبهم البدع، ويحذرهم محدثات الأمور، ويردهم عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فسمى ذلك تجديدا بالنسبة للأمة لا بالنسبة للدين الذي شرعه الله وأكمله، فإن التغير والضعف والانحراف إنما يطرأ مرة بعد مرة على الأمة. أما الإسلام نفسه فمحفوظ بحفظ كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المبينة له، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خامسا، ليس في الحديث أن هؤلاء المصلحين يأتون على رأس السنة 12، بل فيه أنهم يأتون بأمر الله وحكمته على رأس كل 100 سنة وهي القرن الهجري، لأنه المتعارف عند المسلمين في ذلك الزمان، وهذا فضل من الله ورحمة منه بعباده وإقامة للحجة عليهم حتى لا يكون لأحد عذر بعد البلاغ والبيان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فهل معنى هذا أنه سيعود له المجد والهيمنة والسلطان كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم غير ذلك، مع الوضع في الاعتبار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ فظاهر الحديث يدل على أن خير قرن الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يأتي قرن يساويه في الخير. والحديث الأول: بدأ الإسلام، كلمة كما بدأ التي في آخره تدل على أنه كما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ويسود الود والوئام بين المسلمين في هذه الصورة التي نراها في ذلك الزمان. هل يسود في زماننا هذا من اقتتال بين المسلمين وافتراق وبطش ذوي السلطان برجال الدين واستهزاء المجتمع منهم ومحاربتهم وغزو بلاد الغرب لبلاد المسلمين بثقافات هادمة وأفكار لا تصلح المسلمين، وموديلات من اللباس تتكشف فيه عورات الكثيرات من المسلمات المتبرجات. أفيدوني إفادة شافية، أفادكم الله وأعانكم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. معنى الحديث أن الإسلام بدأ غريبا حينما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إليه، فلم يستجب له إلا الواحد بعد الواحد، فكان حين ذاك غريبا بغربة أهله لقلتهم وضعفهم مع كثرة خصومهم وقوتهم وطغيانهم وتسلطهم على المسلمين، حتى هاجر من هاجر إلى الحبشة فرارا بدينه من الفتن وبنفسه من الأذى والاضطهاد والظلم والاستبداد. وحتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى إلى المدينة بعدما ناله من شدة الأذى ما ناله، رجاء يهيئ الله له من يؤازره في دعوته ويقوم معه بنصر الإسلام. وقد حقق الله رجاءه فأعز جنده ونصر عبده، وقامت دولة الإسلام وانتشر بحول الله في أرجاء الأرض، وجعل سبحانه كلمة الكفر هي السفلى وكلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. واستمر الأمر على ذلك ردحا من الزمن، ثم بدأ التفرق والوهن، ودب بين المسلمين دبيب الضعف والفشل شيئا فشيئا، حتى عاد الإسلام غريبا كما بدأ. لكن ليس ذلك لقلتهم، فإنهم يومئذ كثير، وإنما ذلك لعدم تمسكهم بدينهم واعتصامهم بكتاب ربهم وتنكبهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من شاء الله، فشغلهم بأنفسهم وبالإقبال على الدنيا، فتنافسوا فيها كما تنافس من كان قبلهم، وتناحروا فيما بينهم على إماراتها وتراثها، فوجد أعداء الإسلام المداخل عليهم وتمكنوا من ديارهم ورقابهم، فاستعمروها وأذلوا أهلها وساموهم سوء العذاب. هذه هي غربة الإسلام التي عاد إليها كما بدأ بها. وقد رأى جماعة منهم محمد رشيد رضا أن في الحديث بشارة بنصرة الإسلام بعد غربته الثانية، آخذين ذلك من التشبيه في قوله صلى الله عليه وسلم: وسيعود غريبا كما بدأ. فكما كان بعد الغربة الأولى عز للمسلمين وانتشار للإسلام، فكذا سيكون له بعد الغربة الثانية نصر وانتشار. وزيادة في الفائدة، نرفق لك تفسير الشاطبي للحديث في كتابه الاعتصام، ومعه تعليق محمد رشيد رضا يتبين منه الرأي الثاني، وهذا هو الأظهر، ويؤيده ما ثبت في أحاديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام آخر الزمان من انتشار الإسلام وعزة المسلمين وقوتهم ودحض الكفر والكفرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: سألت ربي عز وجل 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطانيها، فسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، فسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والنسائي واللفظ له، ورواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه عز وجل 3 مسائل لأمته: الأولى ألا يهلكهم بما أهلك به الأمم من الغرق والريح والرجفة وإلقاء الحجارة من السماء وغير ذلك من أنواع العذاب العظيم العام، والثانية عدم ظهور عدو عليهم من غيرهم فيستبيح بيضتهم، والثالثة عدم لبسهم شيعة، والتلبيس الاختلاط والاختلاف بالأهواء، والشيعة جمع شيعة وهي الفرقة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربه عز وجل تفضل عليه واستجاب له في الأولين ومنعه الثالثة لحكمة يعلمها تبارك وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من فضائل هذه الأمة شهادتهم على الأمم يوم القيامة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. نعم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول الناس إن ابن تيمية ليس من أهل السنة والجماعة، وإنه ضال مضل، وعليه ابن حجر وغيره، هل قولهم صدق أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، يدعو إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، قد نصر الله به السنة وقمع به أهل البدعة والزيغ، ومن حكم عليه بغير ذلك فهو المبتدع الضال المضل، قد عميت عليهم الأنباء فظنوا الحق باطلا والباطل حقا. يعرف ذلك من أنار الله بصيرته وقرأ كتبه وكتب خصومه وقارن بين سيرته وسيرتهم، وهذا خير شاهد وفاصل بين الفريقين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال لي بعض الناس إن هناك الوهابية، فقلت لهم إنه ليس هناك وهابية، وإنما هي دعوة أطلقها الأشراف ليبعدوا الناس عن الدعوة الإصلاحية. ولكن أحدهم قال لي إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان فعلا مصلحا دينيا، ولكنه انحرف في آخر حياته حيث رفض بعض الأحاديث النبوية الصحيحة لأنها لا توافق رأيه، فما هو قولكم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أكبر الدعاة إلى السلفية والعقيدة السليمة والمنهج القويم، وكتبه رحمه الله حافلة بذلك. وما ذكرت من أن أحد خصوم دعوته قال لك إن الشيخ انحرف في آخر حياته حيث رفض بعض الأحاديث الصحيحة لأنها لا توافق رأيه، فهو كذب وافتراء على الشيخ، فقد توفي وهو من أشد الناس احتراما للسنة وتقبلا لها بل ودعوة إليها، رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي الوهابية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الوهابية لفظة يطلقها خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على دعوته إلى تجريد التوحيد من الشركيات ونبذ جميع الطرق إلا طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومرادهم من ذلك تنفير الناس من دعوته وصدهم عما دعا إليه. ولكن لم يضرها ذلك، بل زادها انتشارا في الآفاق، وشوق إليها من وفقهم الله إلى زيادة البحث عن ماهية الدعوة وما ترمي إليه وما تستند عليه من أدلة الكتاب والسنة الصحيحة، فاشتد تمسكهم بها وعضوا عليها وأخذوا يدعون الناس إليها، ولله الحمد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما رأيكم في كتابي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منهاج السنة وشرح حديث النزول؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذان الكتابان من خير الكتب علما واستدلالا وحسن بيان وقوة في رد الباطل ونصرة الحق وسلامة العقيدة، ولا يوجد كتاب في الرد على الرافضة فيما نعلم مثل كتاب منهاج السنة، ولا كتاب في شرح حديث النزول أكمل من كتابه في شرح حديث النزول فيما نعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الكتب المفيدة في فهم العقيدة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تختلف الكتب المفيدة في فهم العقيدة وغيرها باختلاف الناس في فهمهم وثقافاتهم ودرجاتهم العلمية، وعلى كل أن يسترشد في ذلك بمن حوله من العلماء الذين يعرفون حاله وقوة إدراكه وتحصيله للعلوم. ومن الكتب النافعة في العقيدة إجمالا العقيدة الواسطية بشروحها، وشرح العقيدة الطحاوية، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع شرحه فتح المجيد، وشرحه أيضا تيسير العزيز الحميد، وكشف الشبهات، وثلاثة الأصول كلاهما للشيخ محمد بن عبد الوهاب، والتدمرية والحموية كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، والقصيدة النونية مع شرحها. مع العلم بأن أعظم الكتب وأشرفها هو كتاب الله العظيم، وفيه أوضح بيان للعقيدة الصحيحة وبيان بطلان ما يخالفها، فنوصيك بالإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، ففيه الهدى والنور والدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أريد اتباع منهج في العقيدة بعد أن عرفت أمور ديني من صلاة وصيام، والحمد لله درست التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهل تدلوني على المنهج القويم في الدراسة الجادة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نرجو من الله أن يزيدك بصيرة وعلما إلى ما لديك، وننصحك بقراءة كتب العقيدة السلفية، منها ما ذكرته في سؤالك، ومنها شروح العقيدة الواسطية وشرح العقيدة الطحاوية وشرح كتاب التوحيد المسمى فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وشرحه أيضا المسمى تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ابن عبد الله، وكتاب الحموية، وكتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب التوحيد لابن خزيمة. كما نوصيك بأن تكون عنايتك بكتاب الله العظيم تلاوة وتدبرا أكثر من عنايتك بغيره، لأنه أصدق كتاب وأشرف كتاب وأنفع كتاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي الكتب المفيدة التي تجب علينا مطالعتها حتى نفهم ديننا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. القرآن الكريم وكتب السنة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع، وكتب العقيدة الصحيحة مثل كتاب التوحيد وفتح المجيد وزاد المعاد لابن القيم، والعقيدة الواسطية وشرح الطحاوية وأمثالها من كتب علماء السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: دلونا أرشدكم الله على ما يفيدنا من الكتب الإسلامية التي يمكن الرجوع إليها في العقيدة والفقه، وأي الكتب الصحيحة في السيرة النبوية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. عليك بكتاب الله الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كالصحيحين والسنن، ومن كتب التوحيد شرح الطحاوية، وكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وفي السيرة والفقه كتاب زاد المعاد في هدي غير خير العباد، كما نوصيك بقراءة كتب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه ابن القيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو أفضل كتاب يبحث في التوحيد والعقائد الإسلامية، وكيف الحصول على ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أعظم كتاب وأفضل كتاب يوضح العقيدة الصحيحة هو كتاب الله عز وجل، ثم أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن الكتب في ذلك كتاب فتح المجيد، وكتاب العقيدة الواسطية، وكتاب العلو للعلي الغفار، وكتاب التوسل والوسيلة، وكتاب مختصر الصواعق المرسلة، وكتاب تطهير الاعتقاد، وشرح الطحاوية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في الفترة الأخيرة التحيت وأصلي الفرائض وتمسكت بالسنة النبوية الشريفة، وعندنا في قريتنا يعتبرون المتمسك بالسنة متشددا في الدين، وترد عليهم فيقولون: هلك المتنطعون. فمن هم المتنطعون؟ وهل يعتبر التمسك بالسنة تشددا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. احمد الله تعالى أن هداك إلى الحق، واشكره أن وفقك إلى العمل به، وبين لمن عارضك أن الإسلام سمح، وأن الدين يسر، وأن التنطع في الدين هو التكلف والغلو في العمل بالزيادة على ما شرع الله، وأنك لم تزد وإنما تمسكت بما شرع الله فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تصوف. سؤال: ما هي حقيقة التصوف؟ وهل في التصوف جوانب حسنة وجوانب سيئة؟ هل التصوف مفصول عن الفقه؟ أرجو من فضيلتكم التحدث إلي عن الحضارات النبوية التي توجد في المفهوم الصوفي، وهل هي حقيقة؟ عندي في السودان بعض رجال المتصوفة يستدلون على بناء القباب على الميت بالقبة المشاهدة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حكم الدين في ذلك؟ ما هي حقيقة هذه الأسماء؟ الفوتي، القطبي، رجال الكون في المفهوم الصوفي؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، اقرأ في ذلك كتاب مدارج السالكين لابن قيم الجوزية، وكتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل فيما يتعلق بمسائل التصوف. ثانيا، ليس في إقامة القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة لمن يتعلل بذلك في بناء قباب على قبور الأولياء والصالحين، لأن إقامة القبة على قبره لم تكن بوصية منه ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم ولا من التابعين ولا أحد من أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، إنما كان ذلك من أهل البدع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. فإذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بناء قبة على قبره، ولم يثبت ذلك عن أئمة الخير بل ثبت عنه ما يبطل ذلك، لم يكن لمسلم أن يتعلق بما أحدثه المبتدعة من بناء قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مشكلة التصوف ما معناه وما موقفه في الإسلام؟ أعني الطريقة التيجانية والقادرية والشيعة، تلك الطرق قد تركزت في نيجيريا. فمثلا الطريقة التيجانية هناك صلاة تسمى صلاة البكرية، مبدأها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق إلى قوله حق قدره ومقداره العظيم. فهذه الصلاة قد أوتيت ميزة أفضل وأكبر من الصلاة الإبراهيمية، ولقد رأينا ذلك في كتابه من مسمى جواهر المعاني في الجزء الأول في الصفحة 36، وهل هذا صحيح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قيل إن الصوفية نسبوا إلى الصفة لشبههم بجماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء، كانوا يأوون إلى صفة في المسجد النبوي، وهذا ليس بصحيح، فإن النسبة إلى الصفة صفي بتشديد الفاء وياء النسب دون واو. وقيل نسبوا إلى صفوة لصفاء قلوبهم وأعمالهم، وهذا خطر أيضا، لأن النسبة إلى صفوة صفوي، ولأنهم تغلب فيهم البدع وفساد العقيدة. وقيل نسبوا إلى الصوف لأنه كان شعارا لهم في اللباس، وهذا أقرب إلى اللغة وإلى واقعهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 22 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، المجلد 2، العقيدة. ولازلنا مع المجموعة 3 من هذه الفتاوى، وله بقية على الشريط 23 إن شاء الله. الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 23 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد 2، العقيدة. ولازلنا مع المجموعة 3 من هذه الفتاوى، والأسئلة في موضوع التصوف. سؤال: ما حكم الطرق الصوفية والأوراد التي نظموها ورتبوها قبل صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب؟ وما حكم من زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وسلم عليه بقوله: السلام عليك يا عين العيون وروح الأرواح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الطرق والأوراد التي ذكرتها طرق وأوراد محدثة مبتدعة، ومن جملتها الطريقة التيجانية والكتانية، ولا يشرع من أورادهم إلا ما وافق الكتاب والسنة الصحيحة. وأما ما ذكر في السؤال أن بعض الناس دخل على الكتاني فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بجواره يقظة وقال: السلام عليك يا عين العيون إلى آخره، فهذا باطل لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بعد موته يقظة ولا يخرج من قبره إلا يوم القيامة، كما قال الله سبحانه: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في الطرق الصوفية اليوم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، يغلب على الطرق الصوفية البدع، وننصحك باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العبادات وغيرها. واقرأ كتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما رأي الدين في التصوف الموجود الآن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، لا يقال ما رأي الدين، ولكن ما حكم الإسلام في كذا. ثانيا، الغالب على ما يسمى بالتصوف الآن العمل بالبدع الشركية مع بدع أخرى، كقول بعضهم مدد يا سيد، وندائهم الأقطاب، وذكرهم الجماعي فيما لم يسم الله به نفسه، مثل هو هو و ومن قرأ كتبهم عرف كثيرا من بدعهم الشركية وغيرها من المنكرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الطرق الصوفية مثل الشاذلية والرفاعية على حق، أم أهل فرقة وضلال؟ وهل يجوز الانتماء إلى فرقة منهم أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، الطرق الصوفية جميعها يغلب عليها البدع ومخالفة الشرع، فيجب الابتعاد عن تلك الطرق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما معنى قول المنتسبين للتصوف إن فلانا صاحب الوقت وإنه من أهل التعريف؟ وما حكم من يعتقد ذلك؟ وهل تجوز الصلاة خلفه إن عرف عنه ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. معنى أن فلانا صاحب الوقت إلى آخره أن هناك من إليه شؤون الخلق من البشر، ولديه قدرة على التصرف في أمورهم، يفرج شدتهم ويفكهم ويخلصهم مما أحاط بهم من البلاء، ويسوق إليهم ما شاء من الخيرات في نظرهم. ومن اعتقد ذلك فهو مشرك مع الله غيره في الربوبية وتدبير شؤون الخلق، ولا تصح الصلاة وراءه، ولا يجوز توليته أمر المسلمين، ولا أن يجعل إماما لهم في الصلاة، لكفره الصريح وشركه البين، وهو أشر من شرك الجاهلية الأولى. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، إلى غير ذلك من الآيات. سؤال: هل في إمكان إنسان أن يصل إلى درجة تمكنه من التلقي عن الله مباشرة وهو غير نبي ولا رسول؟ جواب: ليس هناك من البشر من يتلقى عن الله مباشرة شيئا من الوحي إخبارا أو تشريعا سوى الأنبياء أو الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإلا الرؤيا الصادقة يراها الرجل الصالح أو ترى له مناما لا يقظه، فإنها جزء من 46 جزءا من الوحي، وإلا الفراسة الصادقة فإنها من الإلهام كما كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن الرؤية المنامية والفراسة من غير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا تعتبر أصلا في التشريع ولا يجب التصديق بها، فإن المنامات والفراسات يكثر فيها التخليط والتباس الصادق منها بالكاذب، فلا يعتمد عليها إلا إذا كانت من الرسل أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذا لم يعول

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل ما يفعله الصوفية من رقص وغناء وتمايل ذات اليمين والشمال ذكر كما يسمونه حلال أم حرام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وقد أكمل الله الدين لعباده قولا وعملا واعتقادا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الدين بقوله وفعله وتقريره، وصحابته رضي الله عنهم نقلوا عنه صلى الله عليه وسلم ما صدر منه من الأقوال والأفعال والإقرار. فالدين كامل من جهة قواعده ومن جهة بيانه ونقله، والذكر نوع من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، ومن خصص شيئا من العبادات وحدد له وقتا معينا أو كيفية خاصة لأدائه فهو مطالب بالدليل، وما ذكر في السؤال لا نعلم له أصلا شرعيا يعتمد عليه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فما ذكر في السؤال من النوع المردود. سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم القرآن قبل نزول الوحي كما يزعم الصوفية؟ جواب: القرآن هو كلام الله بحروفه ومعانيه، وأول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن سورة اقرأ، واستمر القرآن ينزل منجما في 23 سنة. وقد بيّن الله جل وعلا أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدري عن هذا الكتاب قبل نزوله عليه، ومن ذلك قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان الآية. وبهذا يعلم أن ما يزعمه الصوفية من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم القرآن قبل نزول الوحي ليس بصحيح، وأنه من القول على الله بلا علم. وهكذا قول من قال منهم ومن غيرهم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب قول باطل وكفر وضلال، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. سؤال: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يرى في اليقظة كما يزعم الصوفية في أنهم يرونه يقظة؟ جواب: الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو حي في قبره حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا. وأما دعوى أنه يرى يقظة فهذا ليس بصحيح لعدم الدليل الدال عليه، ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فدل ذلك على أنه لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة. ويدل على ذلك في حقه وحق غيره قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، فدل على أنه ليس هناك خروج من القبور قبل يوم القيامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن مشايخ الطرق الصوفية منتشرون في الدول ويعطون المريدين عهودا، وعلى من أخذ العهد ألا يخون أبدا، ويخصصون ليالي للذكر جماعة بأسماء خاصة كالله أو حي أو قيوم أو على هيئة حلقات أو صفوف قياما أو قائدين يتمايلون يمنة أو يسرة، ومعهم جماعة يترنمون بأناشيد ومدائح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والصالحين، غالبا مع طبل ودفوف ومزامير. وقد يدفع بعض الحاضرين نقودا تسمى نقطة، وأحيانا لا يكون فيه دفوف ولا مزامير ولا نقطة. ثم إن المنشدين يقولون: مدد يا سيدنا الحسين، مدد يا سيدة زينب، مدد يا سيد يا بدوي، مدد يا جدي يا رسول الله، مدد يا أولياء الله. وبعض الناس

0: ينذر شاة أو مالا أو نحو ذلك للسيد البدوي أو الحسين أو السيدة زينب أو غير ذلك. وقد يذبح كبشا عند ضريح الشيخ المنذور له، ويدفع المال المنذور في الصندوق الذي عند ضريح الشيخ، فهل هذه الأمور جائزة أو ممنوعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. كان المسلمون رجالا ونساء يعاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعونه على الإسلام عقيدة وقولا وعملا، وقد أمرهم الله تعالى بطاعته في كل ما آتاهم به من القرآن والأحاديث الثابتة عنه، وقرن طاعتهم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي طاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعة الله، بل جعل طاعتهم إياه من طاعته جل شأنه في كثير من آيات القرآن. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وجعل سبحانه اتباعهم إياه فيما جاءهم به من الكتاب والسنة علامة على محبتهم لله، وسببا لمحبته إياهم ولمغفرته ذنوبهم، فقال جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع أحدا من أصحابه، لا الخلفاء الراشدين ولا غيرهم، أو عاهده على نحو ما يفعله مشايخ الطرق الصوفية من أخذ العهد على مريديهم بأن يذكروا الله بأسماء مفردة معينة من أسماء الله، كالله وحي وقيوم، ويتخذ ذلك وردا لهم يلتزمونه ويرددونه كل يوم وليلة، لا يتجاوزون تلك الأسماء إلى غيرها من أسماء الله إلا بإذن الشيخ، وإلا كان عاصيا للشيخ مسيئا للأدب معه، وخيف عليه من خدم الأسماء أن يصيبوه بسوء لمجاوزته الحدود. أضف إلى ذلك أن كل شيخ من مشايخ الطرق الصوفية يحرص جهده على أن يبذر بذور الفتنة والفرقة بين مريديه ومريدي المشايخ الآخرين، حتى فرقوا دينهم وصاروا شيعا وأحزابا، كل يدعو إلى بدعته، ويحذر مريديه أن يوالوا مشايخ الطرق الصوفية الأخرى أو أن يأخذوا عليهم عهدا أو ينتقلوا إلى طريقة شيخ آخر، إلى غير ذلك من الإلزامات التي لم ينزل الله بها من سلطان ولم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصدق فيهم قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فإنه لم يعرف عنه أنه ذكر الله بالاسم المفرد صلى الله عليه وسلم، مثل حي أو قيوم أو حق أو الله، ولا أمر بالذكر به أو باتخاذه وردا يردد كل يوم وليلة. ولم يعرف عنه أيضا أنه حذر من موالاة المؤمنين بعضهم بعضا، بل أمر بموالاتهم وحب بعضهم بعضا، كما مدحهم الله تعالى بذلك فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، رواه البخاري ومسلم. ثانيا، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الاجتماع لتلاوة كتاب الله ودراسته وتدبره وتفهم معانيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وبين بعمله مراده بذلك، فكان أحيانا يقرأ ويسمعه من حضر من أصحابه رضي الله عنه ليعلمهم كيفية التلاوة والترتيل، وكان أحيانا يأمر بعض أصحابه أن يقرأ حبا منه لسماعه من غيره، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه عبد الله سورة النساء حتى بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري. وكان يتخولهم بالموعظة خشية السآمة عليهم، ويجلس لهم في المسجد أو غيره لإرشادهم وتعليمهم أمور دينهم، ويلقي عليهم الأسئلة أحيانا تنبيها لهم ولفتا لنظرهم، حتى إذا أحضر فكرهم وتشوقوا للجواب ألقاه إليهم، فوقع منهم خير موقع ووعوه وفقهوه على أحسن حال. حتى إذا أحضر فكرهم وتشوقوا للجواب ألقاه إليهم، فوقع منهم خير موقع ووعوه وفقهوه على أحسن حال، كما ثبت ذلك فيما رواه البخاري وغيره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد في الحلقة فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وثبت فيما رواه البخاري وغيره أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، وقال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة، إلى غير ذلك بما هو تفسير عملي لاجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بهم على الذكر، بأنه تعليم وإرشاد وموعظة واختبار وتلاوة لكتاب الله، تلاوة تفهم واعتبار. ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه خصص أياما وليالي من الأسبوع يجتمع فيها هو وأصحابه على ذكر الله تعالى جماعة باسم مفرد من أسمائه الحسنى، قياما أو قعودا في حلقات أو صفوفا يترنحون فيها ترنح السكارى ويتمايلون فيها تمايل الراقصين، طربا لتوقيع الأناشيد ونغمات المغنين ودفات الطبول والدفوف وأصوات المزامير. وبهذا يعلم أن ما يفعله الصوفية اليوم بدعة محدثة وضلالة منقوطة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. ثالثا، قول جماعة المنشدين: مدد يا سيدنا الحسين، مدد يا سيدة زينب، مدد يا بدوي، يا شيخ العرب، مدد يا رسول الله، مدد يا أولياء الله، إلى أمثال ذلك، أشد نكرة وأفحش وزرا، فإنه شرك أكبر يخرج قائله من ملة الإسلام والعياذ بالله، لأنه نداء للأموات ليعطوهم خيرا وليغيثوهم ويدفع أو يكشف عنهم. وذلك أن المراد بالمدد هنا العطاء والغوث والنصرة، فكان معنى قول القائل: مددك يا سيد يا بدوي، مدد يا سيدة زينب، إلى آخره، أمددنا بعطائك وخيرك واكشف عنا الشدة وادفع عنا البلاء، وهذا شرك أكبر. قال الله تعالى بعد أن بين لعباده تدبيره للكون وتسخيره إياه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسمى دعاءهم شركا، وقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأخبر سبحانه بأن المدعوين سواه من الأنبياء والصالحين غافلون عن دعاء من دعاهم ولا يستجيبون دعاءهم أبدا، وأنهم سيكونون أعداء لهم ويكفرون بعبادتهم إياهم. وقال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. الآيات. وقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فأخبر سبحانه بأن من دعا غير الله من الأموات ونحوهم لا فلاح له لكفره بسبب دعائه غير الله. رابعا، نذر الطاعة من ذبح الأنعام وبذل المال في وجوه البر عبادة لثناء الله تعالى على من أوفى بذلك ووعده عليه الأجر والثواب. قال تعالى: يوفون بالنذر. وقال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وعلى هذا فمن نذر طاعة لله فقد وجب عليه الوفاء، ومن نذر أن يذبح لغير الله فقد أشرك ويحرم عليه الوفاء وتجب عليه التوبة من الشرك وفروعه. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فعلى المسلم أن يتبع كتاب الله تعالى ويسير على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعبد الله سبحانه بما شرع، ويخلص في الدعاء وسائر أنواع العبادة من النذر له والتوكل عليه واللجوء إليه في الشدة والرخاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يوجد في الإسلام طرق متعددة مثل الطريقة الشاذلية والطريقة الخلوتية وغيرهما من الطرق؟ وإذا وجدت هذه الطرق فما هو الدليل على ذلك؟ وما معنى قول الحق تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون؟ وما معنى قوله أيضا: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين؟ ما هي السبل المتفرقة وما هو سبيل الله؟ ثم ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه عنه ابن مسعود أنه خط خط ثم قال: هذا سبيل الرشد، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطة، ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يوجد في الإسلام شيء من الطرق المذكورة ولا من أشباهها، والموجود في الإسلام هو ما دلت عليه الآيتان والحديث الذي ذكرت، وما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والحق هو اتباع القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة الصريحة، وهذا هو سبيل الله وهو الصراط المستقيم، وهو قصد السبيل، وهو الخط الواضح المستقيم المذكور في حديث ابن مسعود، وهو الذي درج عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأتباعهم من سلف الأمة ومن سار على نهجهم، وما سوى ذلك من الطرق والفرق هي السبل المذكورة في قوله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ماذا تقولون فضيلتكم في الطرق الصوفية والموجودة في عصرنا بكثرة، مثلا كالنقشبندية والقادرية، وعندنا في المغرب الأقصى الجيلانية والتيجانية والحرقانية والوازانية والدلائية والناصرية والعلوية والكتانية إلى غير هذا من الأسماء المتعددة؟ ولكن لما طلعت على وردهم وجدته تقريبا متشابه، لأنهم كلهم عندهم في ورد الصباح 100 من الاستغفار، و100 من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة، و100 من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وفي المساء مثل ذلك مع إقامة الصلاة في وقتها، لأنه شرط واجب لمن أراد أن يأخذ عنهم الورد. لكن بعض العلماء من الإخوان قالوا: من عنده طريق صوفي فهو ضال ومبتدع ومشرك، لأنه لم يكن في عهد الرسول ولا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أي طريق صوفي. ولا ولهذا أطلب من سماحتكم جوابا شافيا في الموضوع، لأن كلمة مشرك صعبة، لأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يغلب في مشايخ الطرق الصوفية التزهد والتنسك والعبادة، ولكن تكثر البدع والخرافات في نسكهم وعبادتهم، كذكر الله باسم المفرد الله حي قيوم، أو ذكره بضمير الغائب مثل هو هو هو هو هو، أو ذكره بما لم يسمي به نفسه مثل مع الترنح والركوع والرفع منه والرقص وغير ذلك من الحركات المتكلفة، ومع أصوات مختلفة مصطنعة ونشيد وتصفيق أو ضرب بما يسمى الباز أحيانا لضبط نغمات النشيد، مع حركات وسكنات أصوات الذكر. وكل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا عملا، ولا عرف عن خلفائه الراشدين ولا سائر صحابته رضي الله عنهم، بل هو من محدثات الأمور. وقد ثبت عن الأرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. لتتابع
1: الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع الكلام في الجواب المطول عن السؤال حول الطرق الصوفية، وكذلك القول فيما يسمى وردة مما ذكر في السؤال من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك وإن كان جملا مفيدة وكان في أصله قربة وعبادة مشروعة، إلا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه بالصباح ولا المساء، ولا جعل له في هذين الوقتين عددا محدودا لا يزاد عليه ولا ينقص منه، ولا جعل التقرب به عن طريق عهد يأخذه الشيخ على مريده، فكان التزام ما ذكر في التقرب بهذه الأذكار بدعة محدثة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن من ذكر الله تعالى بصيغ وردت الأحاديث الثابتة فيها بعدد محدد أو في وقت معين فذلك محمود، مثل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه، رواه البخاري ومسلم. ومثل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه البخاري ومسلم. إلى أمثال هذا مما وردت النصوص فيه بتحديد زمن أو عدد، فتحري الزمان والعدد في مثل هذا مشروع ما لم يؤدي ويؤدى على كيفية محدثة، وإلا كان بدعة مذمومة لما تقدم في صدر الجواب. وقد تنتهي بهم البدع إلى الاستعانة بالأموات والغائبين في تفريج الكربات وفي النهوض عند القيام ونحو ذلك، فيقعون في الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أصحيح ما يقوله الناس أن الولي إذا مات ودفن في قبره تأتي الملائكة ويخرجونه من قبره ويصعد به إلى السماء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ليس ذلك بصحيح، وإنما يصعد بالروح وتفتح لها أبواب السماء إن كانت مؤمنة، أو تغلق عنها إن كانت كافرة، ثم تطرح إلى الأرض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول بعض الصوفية: ذكر الله أفضل من الصلاة المكتوبة، بدليل قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، فهل ذكر الله أفضل من الصلاة كما يقولون؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أمر الله بالإكثار من ذكره، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وبين سبحانه أن القلوب تطمئن بذكره، فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعد النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وضرب لنا مثلا لمن يذكر ربه والذي لا يذكره بالحي والميت. ففي الذكر حياة القلوب واطمئنانها وصفاء النفوس وطهارتها، وفضله عند الله عظيم. ولا شك أن الصلاة مشتملة على أفضل الأذكار من تلاوة القرآن والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والشهادتين، وفضل كلام الله على كلام عباده كفضله سبحانه على البشر. وأفضل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله كلمة لا إله إلا الله إلى آخره، وهي موجودة في الصلاة، كما أن الصلاة مشتملة على الركوع والسجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فتفضيل الذكر في غير الصلاة على الصلاة تفضيل للشيء على نفسه، إن لم يكن تفضيلا على ما هو أعلى منه، وهذا غير صحيح. ومعنى قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي الصلوات المفروضة في أوقاتها كما شرع الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله، فإنها إن أدها المسلم على الوجه المشروع حالت بينه وبين ما يتفحش من الذنوب، وأصمه الله بها من ارتكاب المنكرات. ولذكر الله إياكم إذا أنتم ذكرتموه أعظم قدرا وأفضل مثوبة وأجرا، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم، وقد اختاره ابن جرير في تفسيره، ووافقه على ذلك جماعة من المفسرين اعتمادا منهم على ما نقل عن كثير من الصحابة والتابعين. سؤال: يقول بعض الصوفية إن إجازة الشيخ لمريده بقوله له: أجزتك أيها المريد أن تذكر بلا إله إلا الله 140 مرة مثلا مسلسلة معنعنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى جبريل ثم إلى الله تعالى، فهل هذا القول صحيح أو باطل؟ وهل هذه الإجازة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم هي بدعة؟ جواب: لا يتوقف ذكر العباد لربهم على إذن من المشايخ لهم في أن يذكروه سبحانه بتلاوة كتابه وبالأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، بعد أن أمرنا الله بذلك وحثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم من المشايخ المتصوفة أو مريديهم أن لكل اسم من أسماء الله خادمة، أو أن على ذكر الله بما شرع الله حجرا حتى يأذن الشيخ للمريد بالذكر، فقد ابتدع في الدين وافترى على الله ورسوله، فإنه لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على شيء من ذلك. فما يزعمه بعض المتصوفة إنما هو من البدع المحدثة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، والله المستعان. سؤال: الطريقة المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر وأبي الحسن الشاذلي، هل يكون على الإنسان حرج إذا دخل فيها وانتسب إليها، وهل هي سنة أو بدعة؟ جواب: روى أبو داود وغيره من أصحاب السنن من طريق الأرباض بن سارية أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع في أمتي اختلاف كثير، وتتشعب بهم الطرق والمناهج، وتكثر فيهم البدع والمحدثات، وأمر المسلمين أن يعتصموا بكتاب الله وأن يتمسكوا بسنته ويعضوا عليها بالنواجذ، وحذرهم من التفرق والاختلاف واتباع البدع والمحدثات، لأنها مضلة ومتاهات تتفرق بمن سلكها عن سبيل الله. فوصاهم بما وصى به عباده في قوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فنوصيكم بوصية الله ووصية رسوله، وننصحكم بلزوم منهج أهل السنة والجماعة، ونحذركم ما أحدث أهل الطرق من تصوف مدخول وأوراد مبتدعة وأذكار غير مشروعة وأدعية فيها شرك بالله أو ما هو ذريعة إليه، كالاستغاثة بغير الله وذكره بالأسماء المفردة وذكره بكلمة آه وليست من أسمائه سبحانه، وتوسلهم بالمشايخ في الدعاء واعتقاد أنهم جواسيس القلوب يعلمون ما تكنه، وذكرهم الله ذكرا جماعيا بصوت واحد في حلقات مع ترنحات وأناشيد إلى غير ذلك مما لا يعرف في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سؤال: نحن في تنزانيا نضع الولائم أي الطعام، ونجتمع في موضع معلوم من البلد ونقول: هذه الزيارة صدرت من صاحب الطريقة القادرية عبد القادر، فهل هذا الأمر من البدع أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل فيه حرج أي إثم، لأننا لا نعمر المساجد حتى تعمل هذه الزيارة وقراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم في احتفال عظيم بسبب ذلك، هل هذه الأمور فيها حرج أو لا؟ جواب: لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أصحابه ولا السلف الصالح عمل ولائم ولا صنع أطعمة لمن مات من الصالحين، ولا احتفل أحد من الصحابة ولا السلف الصالح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولا بعد مماته، ولا صنعوا له طعاما بعد مماته. فإقامة مولد للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد من الصالحين أو الوجهاء والاحتفال بذلك وقراءة ما ألف في مولده وقيام الحاضرين عند ذكر ولادته زعما من الحاضرين أنه قد حضر ذلك الوقت، وصنع الطعام للاحتفال بالمولد للنبي أو الشيخ عبد القادر أو غيره من البدع المنكرة، واحترام النبي صلى الله عليه وسلم وحبه في اتباعه والسير على شريعته. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واحترام الصالحين وحبهم يكون بمتابعتهم فيما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. فالواجب على المسلمين أن يلزموا سنة نبيهم وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعده، ويقتفوا آثارهم، وأن يحذروا الغلو في الصالحين وإطراءهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه البخاري في صحيحه. وقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز أن تدعو الله بياهو يعني الله ضميرا مستترا تقديره هو الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ضمائر المتكلم والخطاب والغيبة كناية عن المتكلم أو المخاطب أو الغائب مطلقة، فليست أسماء لله لغة ولا شرعا، لأنه لم يسمي بها نفسه، فدعاؤه بها تسمية ونداء وذكر له بغير أسمائه فلا يجوز، ولأنه إلحاد في أسمائه بتسميته بما لم يسمي به نفسه، ونداء له ودعاء بما لم يشرعه. وقد نهى سبحانه عن ذلك فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إني من شمال إفريقيا أعمل هنا في المملكة، وأطلب من سماحتكم أن ترشدني، إني متصوف ولي شيخ قد أمرني بالتسبيح بعد كل صلاة صبح وبعد المغرب، لكن يوجد لدى جماعته حلقات ذكر، هذه الأذكار تبتدئ بعد صلاة العشاء وهي على النحو التالي: يبدأون بذكر الاسم الأعظم وهو الله بالمد والتعظيم وبعض الأذكار، ثم بعد ذلك ترنم في السطحة قياما قائلين الله حتى يذوب اللفظ بالله، ونبقى نقول آه آه. هذا الشيء قائم في طريقي، لكن أصبحت مفتونا مثل بعض أصحابي ويكننوننا بحزب الكتة، رجائي أن ترشدوني عن هذا الذكر، هل هو صحيح أسير فيه بدون شك أم أتخلى عنه؟ إن هذه الكتة كما يقولون لنا ليست موجودة لا في الكتاب ولا في السنة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز لك أن تأخذ عن الشيخ الذي ذكرت حاله، ولا أن تذكر الله بهذا، لأنه من البدع المحدثة في الدين، وعليك أن تذكر الله بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات الخمس وفي غيرها من الأوقات حسب ما في كتب الحديث الشريف، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن ذلك ما ذكر في عمدة الحديث للشيخ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، ومنتقى الأخبار للمجد بن تيمية، وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا من الحدود المصرية السودانية، وفي هذا المكان توجد طرق صوفية كثيرة من الذين ضلوا الطريق وأضلوا الناس، وهناك بعض الناس يؤخرون أضحيتهم إلى ما بعد العيد بثلاثة أيام ليأكلها هؤلاء الصوفية الذين يأتون ليقيموا شعائرهم الكاذبة، ويظنون بهذا أنهم يفعلون شيئا من الدين، فهل أضحيتهم صحيحة أم هي شاة لحم كما في الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما ذكرت من أن جماعة الطرق الصوفية مبتدعة وأنهم ضالون مضلون هو الحق، وما أعد للضحية من الأنعام وأخر ذبحه إلى ما بعد العيد بثلاثة أيام فلا يعتبر ضحية، لأن أقصى مدة الذبح للضحية أربعة أيام منها يوم العيد، بل هي لحم قدمه لضيوفه تكريما لهم وتعاونا معهم على نشر البدع وترويجها، وذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل طريقة الذكر الموجودة بين أهل الطرق الصوفية الآن صحيحة أم خاطئة؟ وهل وردت في السنة؟ وإن كانت واردة فما الأحاديث الدالة على ذلك؟ لأنها تثير مشكلات كثيرة بين الناس. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أذكار أهل الطرق الصوفية جماعة بصوت واحد بالترنح والتمايل من البدع المحدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه الإمام مسلم في صحيحه. ويكفي المسلم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يفيد مرسل السؤال أنه توجد في بلاده ثلاث فرق دينية، هي: 1. جماعة إزالة البدع وإقامة السنة. 2. جماعة الطرق الصوفية. 3. جماعة الطريقة القادرية. ويرجو إلقاء الضوء على هذه الفرق الثلاث وبيان مواضعها طبقا للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، من كان يدعو إلى كتاب الله تعالى وإلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ويعمل بذلك في نفسه وينكر ما خالف ذلك ويجتهد في إزالة ما أحدث من البدع ويتعاون مع أهل السنة ويواليهم ويعادي أهل البدع وينكر عليهم ما ابتدعوه في الإسلام على بينة وبصيرة، فهو من أهل السنة والجماعة. ثانيا، الطرق الصوفية طوائف شتى، منها التيجانية، القادرية، الخلوتية إلى آخره، ولا تخلو طائفة منها من البدع وإن تفاوتت في ذلك، فمنها المقل ومنها المكثر. ثالثا، الشيعة فرق كثيرة تزيد على 20 فرقة، فقرأ عنها في كتاب الملل والنحل لشهرستاني، وكتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم، وكتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، ومختصر كتاب الأئمة الاثني عشرية، وكتاب منهاج السنة لابن تيمية، ففيها الكفاية في وصف تلك الفرق وبيان منزلتها من الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما رأيكم في هذه الأشياء في الورقات المرفقة؟ 1. حزب الأمان. 2. الرقم 2. 3. صلاة النقطة. 4. الصلاة المسماة باللاهوتية. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما ذكر في الورقة المرفقة بسؤالك مما يسمى حزب الأمان وصلاة النقطة والصلاة المسماة باللاهوتية إلى آخره من بدع المتصوفة، والتعبد به غير مشروع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في الحي الذي أسكن فيه يوجد مسجد وتوجد زاوية تابعة لطريقة صوفية، هل تجوز الصلاة في هذه الزاوية؟ جواب: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا تصلي مع هؤلاء الصوفية في زاويتهم، واحذر صحبتهم والاختلاط بهم لئلا يصيبك ما أصابهم، وتحرى الصلاة في مسجد جماعة يتحرون السنة ويحرصون عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف رؤية أرباب الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه أحد في الدنيا بعد وفاته، وإنما يرى في النوم، فمن رآه على صورته في النوم فقد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل في صورته، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يدعيه بعض الصوفية من أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فهو باطل لا أصل له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا بحمد الله أميل إلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالح، ويرى أني قد جلست في بعض الجلسات والحضرات الصوفية من باب العلم بالشيء، وهالني أن رأيتهم يقومون بحركات ورقصات لا تتفق في أسوأ الأوضاع مع وقار الإنسان وحيائه وهيبته، ثم هم يقومون بتأويل أشياء ثابتة ويركزون جل أعمالهم على تعذيب النفس بوسائل شتى، والعبادة عندهم تعتمد في أكثرها على الذكر، كما أنهم يكثرون من ذكر الأولياء والصالحين والاعتقاد فيهم أكثر مما يفعلون مع الله ورسوله، كما أن لهم بعض الآراء، وأكثر هذه الآراء ينهش في السلف الصالح المتمسك بسنة رسوله حق التمسك، على أن لهم بعض الآراء التي تتفق وصحيح السنة كما فهمها السلف الصالح. وقد جلست مع هؤلاء القوم أكثر من مرة لمحاولة معرفة خبايا هذا العالم، وأكثر هؤلاء القوم من فئات اجتماعية ممتازة، فمنهم أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسون والموظفون، ومنهم أناس عاديون وبهم شباب كثيرون أيضا، فهل آثموا بالجلوس معهم رغم ما أسلفت؟ كما أرجو من فضيلتكم أن توضحوا الصورة حول هذه المذاهب الصوفية واعتقاداتها خاصة أنها أصبحت تتخذ صورا منظمة ذات هيئات ومنظمات معترف بها من قبل الدولة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المعروف عن جميع طوائف الصوفية وفرقهم أنهم يذكرون الله أذكارا بدائية، فيرقصون أو يترنحون ويتمايلون يمنة ويسرة وأعلى وأسفل، ويسمون الله في ذكرهم بغير ما سمى به نفسه وبغير ما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل هو هو هو، ومثل آه آه، ويذكرونه بالاسم مثل الله الله الله، وبما يسمونه الذكر القلبي كما يفعله النقشبندية، ويذكرونه بما ذكر جماعة بصوت واحد، ويستغيثون في أذكارهم بالأموات والغائبين فيقولون مدد يا أبا العباس مدد يا دسوقي، وذلك شرك يخرج من ملة الإسلام، ويعتقدون في مشايخهم أن لديهم علما لدنيا يطلعون به على الغيبيات، وأن لهم أسرارا يتصرفون بها وراء الأسباب العادية. وننصحك بقراءة كتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل لتعرف الكثير من بدعهم، وجالس من تعرف عنه أنه يتمسك بالكتاب والسنة وينكر البدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الفرق. سؤال عن موقف المسلم من الفرق. لقد ظهرت الآن فرق كثيرة، مثل فرق الصوفية المتعددة الشاذلية الإبراهيمية القاديانية إلخ، فما موقف الإسلام من هذه الفرق؟ وما موقفنا نحن كمسلمين نحوها ونحو ما ينشره أتباعها من أفكار فاسدة تسيء إلى الدين الإسلامي؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نقرهم على ما وافقوا فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وننكر عليهم ما خالفوا فيه الكتاب والسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الطريقة البرهامية. سؤال: نحن نثق في سماحتكم ونرتاح إلى فتواك، ونريد من سماحتكم أن تقرأ هذا الكتاب وتفتينا فيه، حيث إنه يوزع على كثير من الناس ويتعبدون الله بما جاء فيه من أوراد وذكر، ونحن نريد، هل يجوز التعبد بما جاء فيه أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز التعبد بما في هذا الكتاب أوراد الطريقة البرهامية، لما في ذلك من قراءة القرآن للأموات، بل لأموات مخصوصين يتوقع أنها قرئت لهم رجاء بركتهم، كما في فواتح أهل السلسلة. وفيه من البدع جعل قراءة الفواتح لهؤلاء مفتاحا للأوراد، ولما في الأساس الذي يقرأ بعد الصبح وبعد العصر من بدعة تحديد الوقت لهذا الذكر، وتحديد عدد 100 مرة للبسملة وعدد 100 مرة للذكر بكلمة يا دائم، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل حدا لذلك من الوقت أو العدد، بل لم يثبت عنه أنه تقرب إلى الله بتكرار البسملة مجردة، ولا أنه ذكر الله بكلمة يا دائم مجردة، ولما جاء فيه من التوسل بالعرش والكرسي والنور النبوي في الدعاء، وذلك تحت عنوان التحصين الشريف والغوثية، ولما جاء في الحزب الكبير من ذكر وأدعية بدعية، ومن التوسل بالحروف المقطعة في أوائل السور وبأسماء مجهولة المعنى غير عربية، مثل كد كد، كردد كردد، كرده كرده، ده ده، بها بها بها، بهي بهي بهي، بهيات بهيات بهيات. ولما جاء في صلاة ابن مشيش من الكلمات المنكرة، مثل قوله في النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط. وقوله في الدعاء وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها، إلى آخره. ولما فيها من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته والشافعي والبدوي والرفاعي، والاستغاثة بغير الله، وذلك بمنظومة تحت عنوان التوسل، إلى غير ذلك من البدع الشركية ووسائل الشرك والخرافات. وعلى هذا فلا يجوز التعبد بهذه الأوراد، وعلى كل مسلم أن يتعبد بما ثبت التعبد به عن النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوة القرآن والأذكار والدعوات الثابتة عنه في سننه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الطريقة القاديانية. سؤال: ما حكم الدين الجديد وأتباعه، يعني دينا يقال له الأحمدية، يحذرون دواعيه الناس بالاحتفاظ سواء بشيء من آيات قرآنية أو من أسماء الله، ويحرمون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأين منشأ هذا الدين ومتى، وما الحكم في من يرغبون عنه؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لقد صدر الحكم من حكومة الباكستان على هذه الفرقة بأنها خارجة عن الإسلام، وكذلك صدر من رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الحكم عليها بذلك، ومن مؤتمر المنظمات الإسلامية المنعقدة في الرابطة في عام 94 و300 ألف هجرية. وقد نشرت رسالة توضح مبدأ هذه الطائفة وكيف نشأت ومتى إلى غير ذلك مما يوضح حقيقتها. والخلاصة أنها طائفة تدعي أن ميرزا غلام أحمد الهندي نبي يوحى إليه، وأنه لا يصح إسلام أحد حتى يؤمن به، وهو من مواليد القرن 13. وقد أخبر الله سبحانه في كتابه الكريم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وأجمع علماء المسلمين على ذلك. فمن ادعى أنه يوجد بعده نبي يوحى إليه من الله عز وجل فهو كافر، لكونه مكذبا بكتاب الله عز وجل، ومكذبا للأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أنه خاتم النبيين، ومخالف لإجماع الأمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو التكرم ببيان حكم الإسلام في جماعة القاديانية ونبيهم المزعوم غلام أحمد القادياني، كما أرجو التفضل بإرسال أي من الكتب التي تبحث في هذه الجماعة، حيث إنني من المهتمين بدراستها. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ختمت النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده لثبوت ذلك بالكتاب والسنة، فمن ادعى النبوة بعد ذلك فهو كذاب، ومن أولئك غلام أحمد القادياني، فدعواه النبوة لنفسه كذب، وما زعمه القاديانيون من ثبوته فهو زعم كاذب. وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة باعتبار القاديانيين فرقة كافرة من أجل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 23 من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط 24.
2: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 24 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد الثاني، العقيدة. ولازلنا في الأسئلة المتعلقة بالطريقة القديانية. سؤال: ما الفرق بين المسلمين والأحمديين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الفرق بينهما أن المسلمين هم الذين يعبدون الله وحده، ويتبعون رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. أما الأحمديون الذين هم أتباع ميرزا غلام أحمد فهم كفار ليسوا مسلمين، لأنهم يزعمون أن ميرزا غلام أحمد نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد هذه العقيدة فهو كافر عند جميع علماء المسلمين، لقول الله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. التيجانية. سؤال: مضمون السؤال أن المدعو عيسى جبريل يرغب في معرفة الكثير مما أنزل الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأرجو التكرم بإفادته، هل الورد الذي يقوم به التيجانيون والتيجانية صحيح في الإسلام؟ فقد سمع كثيرا من المدارس الإسلامية تعارضه، والتيجانيون يستعملونه بعد صلاة المغرب، فهم ينشرون قطعة قماش بيضاء في المسجد ويجلسون حولها ويتلون لا إله إلا الله وكلمتين أخريين معها 100 مرة، ويرجو مساعدته في إيضاح الحق. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. حثت الشريعة الإسلامية على ذكر الله تعالى، ورغبت في ذلك كثيرا، وبينت أنه يحيي النفوس وتطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. رواه البخاري. وكما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر بالذكر والترغيب فيه مجملة، جاء فيهما مفصلة، فبين القرآن أن ذكر الله يكون بالقلب إجلالا لله وإعظاما له وهيبة ووقارا أو خوفا منه ورغبة إليه خفية وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. وبين أن الصلاة أعظم ذكرا لله، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وفي الصلاة القراءة والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وبينت السنة قولية وعملية أنواع الأذكار وأوقاتها وكيفيتها، فبينت أذكار الصباح والمساء والشدة والبلاء وعند النوم واليقظة وعند الأسفار والعودة منها إلى آخره، وعينت كلماتها وكيفياتها. ففي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فمن ذكر الله تعالى كما جاء في بيان الكتاب والسنة من أنواع الذكر وأوقاتها وكيفياتها، فقد اتبع هدى الله تعالى وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام وكسب الأجر والمثوبة. ومن غير صيغ الأذكار وحرف فيها أو بدل في كيفياتها والتزم فيها كيفيات لم يلتزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلق ما قيده أو قيد ما أطلقه، والتزم طريقة في أداء الأذكار لم تعهد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه ولا القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، فقد أساء وابتدع في الدين ما لم يأذن به الله، وحرم الأجر والثواب، وكان من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن ذلك ما التزمه بعض أصحاب الطرق كالتيجانية من نشر قطعة قماش بيضاء يلتف حولها الذاكرون بلا إله إلا الله ونحوها من الأذكار بعد المغرب. فالذكر مشروع، وكلمة لا إله إلا الله أفضل ما قاله النبيون، والذكر بها من أفضل الأذكار، ولكن التزام نشر الرقعات البيضاء والاجتماع حولها وتخصيص ما بعد المغرب لذلك الذكر وإيقاعه جماعيا بدعة ابتدعوها لم يأذن بها الله ولا رسوله. وخير العمل ما كان اتباعا وشره ما كان ابتداعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن ذلك الاجتماع قبل الفجر أو بعده أو بعد العشاء للتعبد بأوراد وضعوها من عند أنفسهم، أو لأذكار بهيئات مزرية وترنحات هي إلى الألعاب والتمثيل أقرب وبه أشبه. ومن ذلك ذكرهم بكلمة هو وكلمة آه، وليست من أسماء الله، بل الأولى ضمير الغائب والثانية كلمة تودع، فالذكر بهما من البدع المنكرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز قراءة ورد التيجانية والتعبد به أو لا؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الطريقة التيجانية طريقة منكرة لا تتفق مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، بل فيها بدع شركية تخرج من يعتقدها أو يعمل بها من ملة الإسلام والعياذ بالله، وأورادها فيها بدع، فلا يجوز التعبد بها، لأن الأذكار من العبادات، والعبادات توقيفية يرجع فيها إلى كتاب الله وإلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلاوة القرآن الكريم، وما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر والدعاء في دواوين السنة والكتب التي استخلصت منها مثل رياض الصالحين للنووي والكلم الطيب لابن تيمية والوابل الصيب لابن القيم والأذكار للنووي وغيرها من كتب الحديث المعتمدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم أوراد الأولياء والصالحين كمذهب القاديانية والتيجانية وغيرهما؟ أجوز التمسك بها أم لا؟ وما حكم كتاب دلائل الخيرات؟ أولا، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على

وابن السني في عمل اليوم والليلة، وابن القيم في كتاب الوابل الصيب. وكتب السنة تشتمل على أبواب خاصة للأدعية والأذكار، فعليكم الرجوع إليها. ثانيا، الأولياء الصالحون هم أولياء الله المتبعون لشرعه قولا وعملا واعتقادا. وأما الطوائف الضالة كالتيجانية فليسوا من أولياء الله، بل هم من أولياء الشيطان. وننصحك بقراءة كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهما لشيخ الإسلام ابن تيمية. ثالثا، مما تقدم يتبين أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ أورادهم ويجعلها أورادا له، بل عليه الاكتفاء بالمشروع وهو ما ورد في الكتاب والسنة. رابعا، أما كتاب دلائل الخيرات فننصحك بتركه لما يشتمل عليه من الأمور المبتدعة والشركية، وفي الوارد من القرآن والسنة غنية عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أريد من مجلسكم الموقر أن تقرأوا في هذه القصيدة المقدمة إليكم خاصة وأنها تقرأ بعد ختم القرآن، ولهذا فإني أريد فتوى في هذا الشأن، لأنني لم أجد من يقنعني في بلادنا، هل هو جائز شرعا هذا الدعاء أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، لا يجوز أن يقرأ شعر عند ختم القرآن، ولا قصيدتك ولا غيرها، لعدم ورود شيء بذلك عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، بل ذلك بدعة محدثة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا، سبق أن صدر منا فتوى في حكم الدعاء بعد ختم القرآن برقم 5042، هذا نصها: الدعاء المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عند ختم القرآن لا نعلم صحته عنه، ولم نقف عليه بشيء من التفسير، لكن قد اشتهرت نسبته إليه ولا نعلم فيه بأسا. وإذا دعا الإنسان بدعوات أخرى فلا بأس بذلك لعدم الدليل على تعيين دعاء معين. ثالثا، قصيدتك بها استغاثة واستنصار بغير الله سبحانه فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى، وكذلك بها التجاء إلى غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه، مثل قولك: بك استغفنا وبك التوسل، يا ملجأ الخائف يا معقل، يا عروة الوثقى ويا ملاذي، لذا الشدائد ويا عياذي، العجل العجل بالإغاثة، يا من له كل العلا وراثة. وقولك: يا أحمد التيجاني يا غيث القلوب، أما ترى ما نحن فيه من كروب. وهذه الأشياء كلها من أنواع الشرك الأكبر التي يخلد من مات عليها في النار، كما أن فيها أمورا بدعية كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره صالح أو طالح من الناس. فاستغفر الله وتب إليه سبحانه، فهو القائل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والقائل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: فإنه يتوب إلى الله متابا. رابعا، أحمد التيجاني وأتباعه الملتزمون لطريقته من أشد خلق الله غلوا وكفرا وضلالا وابتداعا في الدين لما لم يشرعه الله سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن كتبت اللجنة الدائمة نماذج لبدعهم وضلالهم، ونرجو أن ينفعك الله بها وأن تكون سببا في هدايتك لسبيل الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة المبينة صفاتهم في قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي عقيدتكم في طريقة التيجانية ورؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم يقظة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الفرقة التيجانية من أشد الفرق كفرا وضلالا وابتداعا في الدين لما لم يشرعه الله. وسبق جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الفرقة التيجانية من أشد الفرق كفرا وضلالا.

ضلالا وابتداعا في الدين لما لم يشرعه الله. وسبق أن سئلت اللجنة الدائمة عنهم وكتبت بحثا في كثير من بدعهم وضلالاتهم الدالة على ذلك. هامش نص بحث اللجنة الدائمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. فبناء على ما اقترحه سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من كتابة بحث مختصر عن الطريقة التيجانية وإدراجه في جدول أعمال الدورة العاشرة لمجلس هيئة كبار العلماء، أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في ذلك ضمنته ما يلي: 1. كلمة عن أحمد التيجاني منشئ هذه الطريقة وعن مصدرها. 2. نبذ من عقيدته وعقيدة أتباعه. 3. حكم الشريعة في من يعتقد هذه العقيدة. الموضوع الأول: كلمة عن أحمد بن محمد التيجاني وعن مصدر الطريقة التيجانية. هو أبو العباس أحمد بن محمد ابن المختار ابن أحمد ابن محمد التيجاني، ولد عام 50 و100 وألف من الهجرة بقرية عين ماضي التي وفد إليها جده محمد، فاستوطن بها وتزوج من قبيلة تدعى تجاني أو تجانا، فكانت أخوالا لأولاده وإليها نسبوا. نشأ أبو العباس بهذه القرية وحفظ بها القرآن، ورحل في طلب العلم إلى بلاد عدة، وتأثر في أسفاره بمن التقى به من مشايخ الطرق الصوفية، وأخذ الطريق عن عدة منهم، ثم انتهت به رحلاته إلى أبي صيفون، وهناك زعم أنه قد جاءه الفتح، وأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، وأنه أذن له في تربية الخلق على العموم والإطلاق، وأخذ عنه الطريقة الصوفية مشابهة، وأمره أن يترك كل طريق أخذه عن مشايخ الطرق الصوفية اكتفاء بما أخذ عنه صلى الله عليه وسلم مشافهة. وعين له النبي صلى الله عليه وسلم الورد الذي يلقنه مريديه كما يزعم، وهو الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك سنة 96 و100 وألف من الهجرة، وكمل له الورد بسورة الإخلاص على رأس المئة. ولذا سميت الطريقة الأحمدية والمحمدية، كما سميت التيجانية نسبة إلى القبيلة التي صاهرها جده محمد فنسبوا إليها. وزعم أحمد التيجاني بعد شهرته أنه شريف ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب، ولم يشأ أن يعول في إثبات ذلك على وثائق مكتوبة ولا على أخبار الأعيان والآحاد، بل زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظه وسأله عن نسبه فأجابه بقوله: أنت ولدي حقا، وكررها 3 مرات، ثم قال: نسبك إلى الحسن صحيح. انتهى ملخصا من الباب الأول من جواهر المعاني لعلي حرازم، ومن الفصل 28 من كتاب الرماح لعمر ابن سعيد الفوتي. هذا وإنه لم يثبت عن الخلفاء الراشدين ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم أن أحدا منهم، وهم خير الخلق بعد الأنبياء، ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن التشريع قد أكمل في حياته صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد أكمل للأمة دينها وأتم عليها نعمته قبل أن يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا شك أن ما زعمه أحمد التيجاني لنفسه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وأنه أخذ عنه الطريقة التيجانية يقظة مشافهة، وأنه عين له الأوراد التي يذكر الله بها ويصلي على رسوله بها، لا شك أن هذا من البهتان والضلال المبين. الموضوع الثاني: نبذ من عقيدته وعقيدة أتباعه. نظرا إلى أن الدواعي التي دعت إلى إعداد بحث عن الطريقة التيجانية ليعرض على هيئة كبار العلماء في الدورة العاشرة لا تعني مناقشة رؤساء هذه الطريقة ولا الرد عليهم وبيان الصواب لهم، إنما تعني ذكر نقول من كتبهم تتجلى فيها عقائدهم، ويمكن بعد الاطلاع عليها الحكم من خلالها عليهم بما تقتضيه هذه النقول. لهذا اقتصرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على مجموعة من النقول من بعض كتبهم دون استقصاء، تتبين منها عقائدهم ويسهل الحكم بمقتضاها عليهم، ولم تضف إليها من عندها إلا إشارات خفيفة. وفيما يلي

0: منقول من كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني لعلي حرازم، وكتاب رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم لعمر بن سعيد الفوتي. قال علي حرازم: اعلم أن سيدنا رضي الله عنه سئل عن حقيقة الشيخ الواصل وما هو، فأجاب: أما ما هو حقيقة الشيخ الواصل فهو الذي رفعت له جميع الحجب عن كمال النظر في الحضرة الإلهية نظرا عينيا وتحقيقا يقينيا، فإن الأمر أوله محاضرة وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر كثيف، ثم مكاشفة وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر رقيق، ثم مشاهدة وهو تجلي الحقائق بلا حجاب لكن مع خصوصية، ثم معاينة وهو مطالعة الحقائق بلا حجاب ولا خصوصية ولا بقاء للغير والغيرية عينا وأثرا، وهو مقام السحق والمحق والدك وفناء الفناء، فليس في هذا إلا معاينة الحق في الحق للحق بالحق، فلم يبقى إلا الله لا شيء غيره، فما ثم موصول وما ثم واصل. ثم حياة، وهي تمييز المراتب بمعرفة جميع خصوصياتها ومقتضياتها ولوازمها وما تستحقه من كل شيء ومن أي حضرة كل مرتبة منها، ولماذا وجدت وماذا يراد منها وما يؤول إليه أمرها، وهو مقام إحاطة العبد بعينه ومعرفته بجميع خصوصياته وأسراره، ومعرفة ما هي الحضرة الإلهية وما هي عليه من العظمة والجلال والنعوت العلية والكمال، معرفة ذوقية ومعاينة يقينية، وصاحب هذه المرتبة هو الذي تشق إليه المهامة في طلبه، لكن مع هذه الصفة فيه كمال آذن الحق له إذنا خاصا في هداية عبيده وتوليته عليهم بإرشادهم إلى الحضرة الإلهية، فهذا هو الذي يستحق أن يطلب، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي جحيفة: سل العلماء وخالط الحكماء وأصحاب الكبراء. وصاحب هذه المرتبة هو المعبر عنه بالكبير، ومتى عثر المريد على من هذه صفته فلازم في حقه أن يلقي نفسه بين يديه كالميت بين يدي غاسله، لا اختيار له ولا إرادة ولا عطاء له ولا إفادة، وليجعل همته منه تخلصه من البلية التي أغرق فيها إلى كمال الصفاء بمطالعة الحضرة الإلهية بالإعراض عن كل ما سواه، ولينزه نفسه عن جميع الاختيارات والمرادات مما سوى هذا. ومتى أشار عليه بفعل أوامر فليحذر من سؤاله بلما وكيف وعلامة ولأي شيء، فإنه باب المقت والطرد، وليعتقد أن الشيخ أعرف بمصالحه منه، وأي مدرجة أدرجه فيها فإنه يجري به في ذلك كله على ما هو لله بالله بما فيه إخراجه عن ظلمة نفسه وهواها إلى آخره. ومن أمثلة غلو أتباع أحمد بن محمد التيجاني فيه ما قاله علي حرازم ونصه: وأعلم رحمك الله أني لا أستوفي مال سيدنا وشيخنا ومولانا أحمد التيجاني رضي الله عنه من المآثر والآيات والمناقب والكرامات أبد الآبدين ودهر الداهرين، لأني كلما تذكرت فضيلة وجدت فضيلة أخرى، وكلما تذكرت آية رأيت أكبر من أختها إلى هلم جرة، إلى أن قال: لأن مآثر هذا الشيخ لا تحصى ومناقبه لا تستقصى، فقد شاعت بها الأخبار حيث سار الليل والنهار وليس يوجد لها حد ولا مقدار، وإنما نورد صبابة منها وشظية من عدها، فقد يكل عنها القرطاس والقلم ويعيا في طلبها اليد والقدم، إلى آخر كلامه. وبعد أن أثنى على من نقل عنهم في كتابه جواهر المعاني قال: جعلنا الله وإياكم من المنخرطين في سلكه ومن المحسوبين في حزبه وممن عرف قدره وقدر محبه بجاه محمد وآله وصحبه، فإن من تشبث بأذيالهم بلغ المأمول وكان فيما يرومه قريب الوصول، فابسط أيها المحب يد الضراعة عند ذكرهم، وقف متذللا عند بابهم، وقل بلسان الافتقار إليهم: ارحم عبدك الضعيف، وإن كان بها على الجور والتطفيف، فقد قال تعالى على لسان رسوله: أنا عند المنكسرة قلوبهم، إلى أن قال: وحاشا لمن تعلق بأذيالهم أن يهملوه أو تحيز لجنابهم أن يتركوه، فإن طفيلي ساحتهم لا يرد وعن بابهم لا يصد، ولله در قائلهم: هم سادتي هم راحتي، هم منيتي، أهل الصفا فازوا المعالي الفاخرة. حشا لمن قد حبهم أو زارهم أن يهملوه سادتي في الآخرة. وقال أيضا: والفرق بين من يغلبه الحال لضعفه ومن يغلبه لقوة الوارد عليه، أن الذي يغلبه لضعفه علامته ألا يمد غيره وقصاراه على نفسه، والذي يغلبه الحال لقوته علامته أن يمد غيره، وأقوى من ذلك أن يسلبه ما أعطاه، وذلك هو الكامل الذي يعطي ويسترد. وكل شيء بقضاء وقدر، وقد شاهدناه غير ما مر فعل ذلك مع بعض الإخوان لسوء أدبهم ولموجب آخر إلى آخره. هذا وإنما اشتملت عليه هذه الكلمات من الغلو الفاحش والشرك الفاضح لغني عن البيان، وقد تجاوز به قائله حدا لا يقبل معه تأويل ولا ينفع معه اعتذار، اللهم إلا إذا قيل إنه صدر من قائله في حال سلب فيها عقله وصار إلى حال لا يحمد عليها. ولكن معظميه لا يرون ذلك ولا يقبلونه، بل يرونه محمدة له وكرامة. ثم ذكر عن أحمد التيجاني أن كلامه يحول حول الفناء ووحدة الوجود، وأن شعور الولي بوجود نفسه يعتبر شركا. وقال في وصفه أحمد التيجاني وحديثه عنه: وكثيرا ما يقرر هذا المعنى ويدل عليه ويرشد بحاله ومقاله إليه وينشد بحاله على سبيل التمثيل: أنا معي بدر الكمال حيث يسيل قلبي يميل. وذلك بأنه قد محى السوى، فلا يشاهد مع الله غيره ولا يرى لسواه نفعا ولا ضرا، بل يشاهد الفعل من الله وأنه هو المتصرف والدال بفعله عليه والمتعرف، وأن أفعاله كلها مصحوبة بالحكمة محفوفة بالرحمة، ويرى الخلق كالأواني المسخرة في يد غيره، ويعد شهود الإنسان نفسه إثنينية، ويتمثل بلسان حاله ويقول: إذا قلت ما أذنبت، قالت مجيبة: وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. وعلى هذا المعنى صارت حالته، فلا ترى أفعاله وأقواله وتصريحاته وتلويحاته تحوم إلا على الفناء في الله والغيبة فيه عما سواه، إلى أن قال في وصفه في الصفحة 63: يحيي القلوب ويبرئ من العيوب، يغني بنظرة ويوصل إلى الحضرة، إذا توجه أغنى وأقنى وبلغ المنى، ويتصرف في أطوار بالقلوب بإذن علام الغيوب، إلى آخر كلامه انتهى. وهذا لون آخر من شدة غلو الشيخ في نفسه وغلو أصحابه فيه، انتهى به وبهم إلى دعوى الفناء الممقوت والقول بوحدة الوجود. إن ذلك لإلحاد في الدين وبهتان وكفر مبين. ثم زعم أن شيخه يعلم الغيب فقال: ومن كماله رضي الله عنه نفوذ بصيرته الربانية وفراسته النورانية التي ظهر مقتضاها في معرفة أحوال الأصحاب وفي غيرها من إظهار مضمرات وإخبار بمغيبات وعلم بعواقب الحاجات وما يترتب عليها من المصالح والآفات وغير ذلك من الأمور الواقعات، فيعرف أحوال قلوب الأصحاب وتحول حالهم وإبدال إعراضهم وانتقال أغراضهم وحالة إقبالهم وإعراضهم وسائر عللهم وأمراضهم، ويعرف ما هم عليه ظاهرا وباطنا وما زاد وما نقص، ويبين ذلك في بعض الأحيان وتارة يستره رفقا بهم من الاختبار والامتحان، واتفقت لغير واحد معه في ذلك قضايا غير ما مره. وقال في حصول شيخه على اسم الله الأعظم وفي تقدير ثوابه: وأما ثواب الاسم الأعظم فقد قال سيدنا رضي الله عنه: أعطيت من اسم الله العظيم الأعظم صيغا عديدة، وعلمني كيفية أستخرج بها ما أصيبت تراكيبه، وأخبره صلى الله عليه وسلم بما فيه من الفضل العظيم الذي لا حد له ولا حصر، وأخبره صلى الله عليه وسلم بخواصه العظام وكيفية الدعاء به وكيفية سلوكه. وهذا الأمر لم يبلغ لنا من أحد أنه بلغه غير سيدنا رضي الله عنه، لأنه قال رضي الله عنه: أعطاني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم الاسم الأعظم الخاص بسيدنا علي كرم الله وجهه، بعد أن أعطاني الاسم الأعظم الخاص بمقامه هو صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ رضي الله عنه: قال سيد الوجود صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الخاص بسيدنا علي، لا يعطى إلا لمن سبق عند الله في الأزل أنه يصير قطبا. ثم قال رضي الله عنه: ثم قلت لسيد الوجود صلى الله عليه وسلم: ائذن لي في جمع أسراره وجمع ما احتوى عليه. ففعل صلى الله عليه وسلم. وأما ما أخبره به صلى الله عليه وسلم عن ثواب الاسم الأعظم الكبير الذي هو مقام قطب الأقطاب، فقال الشيخ رضي الله عنه حاكيا ما أخبره به سيد الوجود صلى الله عليه وسلم: فإنه يحصل لتاليه في كل مرة 70,000 مقام في الجنة، في كل مقام 70,000 من كل شيء في الجنة كائن من الحور والقصور والأنهار إلى غاية ما هو مخلوق في الجنة ما عدا الحور وأنهار العسل، فله في كل مقام 70 حوراء و70 نهرا من العسل، وكل ما خرج من فيه هبطت عليه 4 من الملائكة المقربين فكتبوه من فيه وصعدوا به إلى الله تعالى وأروه له، فيقول الجليل جل جلاله: اكتبوه من أهل السعادة، واكتبوا مقامه في عليين في جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في كل لفظة من ذكره، وله في كل مرة ثواب جميع ما ذكر الله به على ألسنة جميع خلقه في سائر عوالمه، وله في كل مرة ثواب ما سبح به ربنا على لسان كل مخلوق من أول خلق آدم إلى
1: الوجه الثاني يبدأ حالا. لا زال الكلام عن أحمد بن محمد التيجاني ومصدر طريقته التيجانية، والكلام في غلوه وحلوله واتحاده وفنائه، ولازمنا نتحدث عن ما قاله علي حرازم في أحمد التيجاني وشدة غلو أصحابه فيه. وكل ما خرج من فيه هبطت عليه 4 من الملائكة المقربين فكتبوه من فيه وصعدوا به إلى الله تعالى وأروه له، فيقول الجليل جل جلاله: اكتبوه من أهل السعادة، واكتبوا مقامه في عليين في جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في كل لفظة من ذكره، وله في كل مرة ثواب جميع ما ذكر الله به على ألسنة جميع خلقه في سائر عوالمه، وله في كل مرة ثواب ما سبح به ربنا على لسان كل مخلوق من أول خلق آدم إلى آخره. وكثير من هذا الخرص والتخميم والرجم بالغيب في تقدير الثواب بالآلاف المؤلفة، إلى أن قال علي حرازم: ومما أمله علينا رضي الله عنه قال: لو اجتمع جميع ما تلته الأمة من القرآن من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى النفخ في الصور لفظا لفظا فردا فردا في القرآن ما بلغ لفظة واحدة من الاسم الأعظم، وهذا كله بالنسبة للاسم كنقطة في البحر المحيط، وهذا مما لا علم لأحد به واستأثر الله به عن خلقه وكشفه لمن شاء من عباده. وقال رضي الله عنه: إن الاسم الأعظم هو الخاص بالذات لا غيره، وهو اسم الإحاطة، ولا يتحقق بجميع ما فيه إلا واحد في الدهر، وهو الفرد الجامع، هذا هو الاسم الباطن. أما الاسم الأعظم الظاهر فهو اسم الرتبة الجامع لمرتبة الألوهية من أوصاف الإله ومألوهيته، وتحته مرتبة أسماء التشتيت، ومن هذه الأسماء فيوض الأولياء، فمن تحقق بوصف كان فيضه بحسب ذلك الاسم. ومن هذا كانت مقاماتهم مختلفة وأحوالهم كذلك، وجميع فيوض المرتبة بعض من فيوض اسم الذات الأكبر. وقال رضي الله عنه: إذا ذكر الذاكر الاسم الكبير يخلق الله من ذكره ملائكة كثيرة لا يحصى عددهم إلا بالله، ولكل واحد من الألسنة بعدد جميع الملائكة المخلوقين من ذكر الاسم، ويستغفرون في كل طرفة عين للذاكر، أي كل واحد يستغفر في كل طرفة عين بعدد جميع ألسنته، وهكذا إلى يوم القيامة. ثم قال رضي الله عنه: سألت سيد الوجود صلى الله عليه وسلم عن فضل المسبعات العشر، وأن من ذكرها مرة لم تكتب عليه ذنوب سنة. فقال لي صلى الله عليه وسلم: فضل جميع الأذكار وسر جميع الأذكار في الاسم الكبير. فقال الشيخ رضي الله عنه: علمت أنه أراد صلى الله عليه وسلم جميع خواص الأذكار وفضائلها منطوية في الاسم الكبير. ثم قال رضي الله عنه: يكتب لذاكر الاسم بكل ملك خلقه الله في العالم فضل 20 من ليلة القدر، ويكتب له بكل دعاء كبير وصغير 36,000 مرة، بكل مرة من ذكر هذا الاسم الشريف. وقال رضي الله عنه: فمن قدر أن ذاكرا ذكر جميع أسماء الله في جميع اللغات تساوي نصف مرة من ذكر الاسم من ذكر كل عارف. انتهى. وذكر عمر بن سعيد الفوتي في كتاب الرماح أن الأولياء يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة، وأنه يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه، وأنه يتصرف في أقطار الأرض في الملكوت وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته، لم يتبدل عنه شيء، وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم. فإذا أراد الله أن يراه عبد رفع عنه الحجاب فيراه على هيئته التي كان هو عليها. ثم ذكر في هذا الفصل كثيرا من النقول عن جماعة من الصوفية فيها حكايات عن رؤية الأولياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. وذكر في هذا الفصل كثيرا من الغرائب والمنكرات حول مجالس الأنبياء والأقطاب في المسجد الحرام عند الكعبة بأجسادهم وتصرفهم بأنفسهم ووكلائهم في الخلق. وذكر فيه أيضا أن الأنبياء والأولياء لا يبقون في قبورهم بعد الوفاة إلا زمانا محدودة يتفاوت حسب تفاوت درجاتهم ومراتبهم. ثم ختم الفصل بقوله: إذا نظرت وتحققت بجميع ما تقدم من أول الفصل إلى هنا ظهر لك ظهور لا غبار عليه أن اجتماع القطب المكتوم والبرزخ المختوم شيخنا أحمد بن محمد التيجاني سقانا الله تعالى من بحره بأعظم الأواني ورزقنا جواره في دار التهاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعنا به بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام، وأخذه رضي الله عنه وأرضاه وعنا به سيدنا جدة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة منه إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به، وعاد علينا من بركاته دنيا وبرزخا وأخرى، وحضور النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم بأجسادهم وأرواحهم قراءة جوهرة الكمال وعند أي مجلس خير أو أي مكان شاء، ولا ينكره إلا الطلبة الجهلة الأغبياء والحسدة المرضة الأشقياء، لا مهدي إلا من هداه الله تعالى. وقد غلا عمر بن سعيد الفوتي في تعظيم شيخه أحمد بن محمد التيجاني، فزعم أنه خاتم الأولياء وسيد العارفين، وأنه لا يتلقن واحد من الأولياء فيضا من نبي الله إلا عن طريقه من حيث لا يشعر به ذلك الولي. قال: الفصل 36 في ذكر فضل شيخنا رضي الله عنه وأرضاه وعنا به، وبيان أنه هو خاتم الأولياء وسيد العارفين وإمام الصديقين وممد الأقطاب والأغواث، وأنه هو القطب المكتوم والبرزخ المختوم الذي هو الواسطة بين الأنبياء والأولياء، بحيث لا يتلقن واحد من الأولياء من كبر شأنه وكذلك من صغر فيضا من حضرة نبي إلا بواسطته رضي الله تعالى عنه من حيث لا يشعر به ذلك الولي. إن هذه الكلمات ناطقة بالشرك الصريح والكذب المكشوف والغلو المنقوت، فقد جعل شيخه أعلى مرتبة من الصحابة وسائر القرون الثلاثة من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، بل من سواهم من الصالحين. ثم ذكر ما نصه أن بعض من لم يكن له في العلم ولا في نفحات أهل الله من خلاق قد يورد علينا إيرادين. أولهما أنه يقول إن الشيخ رضي الله عنه وأرضاه مدح نفسه وزكاها وذلك مذموم. ثانيهما أنه يقول إن قول الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به أن الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود تتلقاها ذوات الأنبياء،
0: وكل ما فاض وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي، ومني يتفرق على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور، ويدخل فيه جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فيكون أفضل من جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك باطل. وكذا قوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به: ولا يشرب ولي ولا يسقى إلا من بحرنا، من نشأة العالم إلى النفخ في الصور. وكذلك قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به: إذا جمع الله تعالى خلقه في الموقف ينادي مناد بأعلى صوته يسمعه كلهم بالموقف: يا أهل المحشر، هذا إمامكم الذي كان مددكم منه. وكذا قوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به: روحه صلى الله عليه وسلم وروحي هكذا، مشيرا بإصبعيه السبابة والوسطى. روحه صلى الله عليه وسلم تمد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وروحي تمد الأقطاب والعارفين والأولياء من الأزل إلى الأبد. وكذا قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به: قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النفخ في الصور. وكذا قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به: إن مقامنا عند الله في الآخرة لا يصله أحد من الأولياء، ولا يقاربه من كبر شأنه ولا من صغر، وإن جميع الأولياء من الصحابة إلى النفخ في الصور ليس فيهم من يصل مقامنا. وكذا قوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به: أعمار الناس كلها ذهبت مجانا إلا أعمار أصحاب الفاتح، لما أغلق فقد فازوا بالربح دنيا وأخرى، ولا يشغل بها عمره إلا السعيد. وذكر علي حرازم عن أحمد بن محمد التيجاني في سياق الكلام على المفاضلة بين تلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إن تلاوة القرآن أفضل من حيث إنه كلام الله، ومن حيث ما دل عليه من العلوم والمعارف والآداب. ثم قال ما نصه: إن هاتين الحيثيتين لا يبلغ فضل القرآن فيهما إلا عارف بالله قد انكشف له بحار الحقائق. قال: إن هاتين الحيثيتين لا يبلغ فضل القرآن فيهما إلا عارف بالله قد انكشفت له بحار الحقائق، فهو أبدا يسبح في لججها. فصاحب هذه المرتبة هو الذي يكون القرآن في حقه أفضل من جميع الأذكار والكلام لحوز الفضيلتين، لكونه يسمعه من الذات المقدسة سماعا صريحا لا في كل وقت، وإنما ذلك في استغراقه وفنائه في الله تعالى. والمرتبة الثانية في القرآن دون هذه، وهي من عرف معاني القرآن ظاهرة وألقى سمعه عند تلاوته كأنه يسمعه من الله يقصه عليه ويتلوه عليه مع وفائه بالحدود، فهذا أيضا لاحق بالمرتبة الأولى إلا أنه دونها. والمرتبة الثالثة رجل لا يعلم شيئا من معانيه إلا سرد حروفه، ولا يعلم ما تدل عليه من العلوم والمعارف، فهذا إن كان مهتديا كسائر الأعاجم الذين لا يعلمون معاني العربية إلا أنه يعتقد أنه كلام الله ويلقي سمعه عند تلاوته معتقدا أن الله يتلو عليه تلاوة لا يعلم معناها، فهذا لاحق في الفضل بالمرتبتين إلا أنه منحط عنهما بكثير كثير. والمرتبة الرابعة رجل يتلو القرآن سواء علم معانيه أو لم يعلم، إلا أنه متجرئ على معصية الله غير متوقف عن شيء منها، فهذا لا يكون القرآن في حقه أفضل، بل كلما ازداد تلاوة ازداد ذنبا وتعاظم عليه الهلاك. يشهد له قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، إلى قوله: فلن يهتدوا إذا أبدا، وقوله: ويل لكل أفاك أثيم، إلى قوله: ولهم عذاب عظيم. ثم قال ما نصه: فمثل هذا لا يكون القرآن في حقه أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحب المرتبة الرابعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حقه أفضل من القرآن. وبعد أن بين ذلك قال ما نصه: فإذا عرف ذلك بأن للعارف به أن ما في طريق العام غطاء غطى الله به أسرار القرآن، وتركت أسرار القرآن ومذاقات أهل الخصوص من وراء أطوار الحس والعقل المدركان في أمر العامة، فيجب كتمه على كل من علمه، إذ لم يرد سبحانه وتعالى إظهاره إلا للخاصة العليا من خلقه. يا عبد السوء، لو أخبرت الناس بمساويك لرجموك بالحجارة. فقال له: وعزتك، لو أخبرت الناس بما كشفت لي من سعة رحمتك لما عبدك أحد. فقال له: لا تفعل. فسكت. انتهى ما أملاه علينا شيخنا أبو العباس التجاني. ثم ذكر علي حرازم ما زعمه أحمد التجاني من مباسطة الرب لأبي يزيد مرة أخرى في الجواهر في الصفحة 83. قال علي حرازم: وسألته رضي الله عنه عن قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، الآية. فأجاب رضي الله عنه بقوله: معنى البحرين بحر الألوهية وبحر الوجود المطلق وبحر الخليقة، وهو الذي وقع عليه كن، وهو البرزخ بينهما صلى الله عليه وسلم. لولا برزخيته صلى الله عليه وسلم لاحترق بحر الخليقة كله من هيبة جلال الذات. قال سيدنا رضي الله عنه، يقصد التيجاني قبحهم الله جميعا، قال سيدنا رضي الله عنه: بحر الخليقة بحر الأسماء والصفات، فما ترى ذرة في الكون إلا وعليها اسم أو صفة من صفات الله. وبحر الألوهية هو بحر الذات المطلقة التي لا تكيف ولا تقع العبارة عنها، يلتقيان لشدة القرب الواقع بينهما. قال سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ولا يختلطان، لا تختلط الألوهية بالخليقة ولا الخليقة بالألوهية، فكل منهما لا يبغي على الآخر للحاجز الذي بينهما، وهي البرزخية العظمى التي هي مقامه صلى الله عليه وسلم. فالوجود كله عائش بدوام بقائه تحت حجابيته صلى الله عليه وسلم، استتارا به عن سبحات الجلال التي لو تبدت بلا حجاب لاحترق الوجود كله وصار محض العدم في أسرع من طرفة عين. فالألوهية قائمة في حدودها والخليقة قائمة في حدودها، كل منهما يلتقيان ولا يختلطان للبرزخية التي بينهما، لا يبغيان، أعني لا يختلط أحدهما على الآخر. انتهى ما أمله علينا رضي الله عنه من حفظه ولفظه. وسألته رضي الله عنه عن دائرته صلى الله عليه وسلم، فأجاب رضي الله عنه بقوله: هي دائرة السعادة التي وقع عليها قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال البوصيري رضي الله عنه: ولن ترى من ولي غير منتصر البيت. كل من لم ينتصر بالنبي صلى الله عليه وسلم لا حظ له في ولاية الله، وهو معنى قول الشيخ رضي الله عنه: لن ترى من ولي، إلى آخره. انتهى. هذه طامة أخرى، طامة التلاعب بآيات القرآن وتحريفها عن مواضعها وتأويل لها لما لا تدل عليه في لغة العرب، بل بما تمده العقول السليمة ويسخر منه أولو الألباب. ذكر عمر بن سعيد الفوتي أن الشيخ أحمد التيجاني قال ذات ليلة في مجلسه: أين السيد محمد الغالي؟ فجعل أصحابه ينادون: أين السيد محمد الغالي؟ على عادة الناس مع الكبير إذا نادى أحدا. فلما حضر بين يدي الشيخ قال رضي الله عنه وأرضاه وعنا به: قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى. وقال سيدي محمد الغالي، وكان لا يخافه لأنه من أكابر أحبابه وأمرائهم: يا سيدي، أنت في الصحو والبقاء أو في السكر والفناء؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه وعنا به: أنا في الصحو والبقاء وكمال العقل ولله الحمد. وقال: قلت ما تقول بقول سيدي عبد القادر رضي الله عنه: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى. فقال: صدق رضي الله عنه، يعني أهل عصره. وأما أنا فأقول قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النفخ في الصور. قال: فقلت له: يا سيدي، فكيف تقول إذا قال أحد بعدك مثل ما قلت؟ فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به: لا يقوله أحد بعدي. قال: فقلت: يا سيدي، قد حجرت على الله تعالى واسعا، ألم يكن الله تعالى قادرا على أن يفتح على ولي؟ فيعطيه من الفيوضات والتجليات والمنح والمقامات والمعارف والعلوم والأسرار والترقيات والأحوال أكثر مما أعطاك؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه عنا به: بلى، قادر على ذلك وأكثر منه، لكن لا يفعله لأنه لم يرده. ألم يكن قادرا على أن ينبي أحدا ويرسله إلى الخلق ويعطيه أكثر مما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى، لكنه تعالى لا يفعله لأنه ما أراده في الأزل. فقال رضي الله عنه وأرضاه عنا به: هذا مثل ذلك ما أراده في الأزل ولم يسبق به علمه تعالى. فإن قلت: ما صورة برزخية القطب المكتوم المعبر عنه عند العارفين والصديقين وأفراد الأحباب وجواهر الأقطاب بجواهر الجواهر وبرزخ البرازخ والأكابر؟ فالجواب والله تعالى الموفق بمنه للصواب: اعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن الحضرات المستفيضة سبع. الأولى: حضرات الحقيقة الأحمدية، وهي في جواهر المعالي غيب من غيوب الله تعالى، فلم يطلع أحدا على ما فيها من المعارف والعلوم والأسرار والفيوضات والتجليات والأحوال العلية والأخلاق الزكية، فما ذاق منها أحد شيئا ولا جميع الرسل والنبيين. اختص صلى الله عليه وسلم وحده بمقامه إلى أن قال: فما نال أحد منها شيئا، اختص بها صلى الله عليه وسلم لكمال عزها وغاية علوها. والثانية: حضرات الحقيقة المحمدية، فمنها كما في جواهر المعاني كل مدارك النبيين والمرسلين وجميع الملائكة والمقربين وجميع الأقطاب والصديقين وجميع الأولياء والعارفين، إلى أن قال: وكل ما أدركه جميع الموجودات من العلوم والمعارف والفيوضات والتجليات والترقيات والأحوال والمقامات والأخلاق، إنما هو كله من فيض حقيقته المحمدية. والثالثة: الحضرة التي فيها حضرات سادتنا الأنبياء على اختلاف أذواقهم ومراتبهم، وأهل هذه الحضرة هم الذين يتلقون كل ما فاض وبرز من حضرات الحقيقة المحمدية، كما قال شيخنا رضي الله عنه وأرضاه عنا به مشيرا إلى أهل هذه الحضرة بقوله: إن الفيوض التي تفيض من ذات الوجود صلى الله عليه وسلم تتلقاها ذوات الأنبياء، وبقوله رضي الله عنه وأرضاه عنا به: روحه صلى الله عليه وسلم تمد الرسل والأنبياء، إلا أن لخاتم الأولياء مشربا من النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا اطلاع له عليه كما سيأتي الآن قريبا إن شاء الله تعالى. والرابعة: حضرة خاتم الأولياء الذي يتلقى جميع ما فاض به من ذوات الأنبياء، لأنه رضي الله عنه وأرضاه وعنا به هو برزخ البرازخ، كما قال رضي الله عنه وأرضاه وعنا به مشيرا إلى هذه الحضرة بقوله: إن الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود صلى الله عليه وسلم تتلقاها ذوات الأنبياء، وكل ما فاض وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي، ومني يتفرق على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور، وخصصت بعلوم بيني وبينه منه إلي مشافهة لا يعلمها إلا الله عز وجل بلا واسطة. وبقوله: أنا سيد الأولياء، كما كان صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء. وبقوله رضي الله عنه وأرضاه عنا به: لا يشرب ولي ولا يسقى إلا من بحرنا من نشأة العالم إلى النفخ في الصور. وبقوله رضي الله عنه وأرضاه عنا به: إذا جمع الله تعالى خلقه في الموقف ينادي مناد بأعلى صوته حتى يسمع كل من بالموقف: يا أهل المحشر، هذا إمامكم الذي كان مددكم منه. وبقوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به مشيرا بإصبعيه السبابة والوسطى: روحي وروحه صلى الله عليه وسلم هكذا، روحه صلى الله عليه وسلم تمد الرسل والأنبياء، وروحي تمد الأقطاب والعارفين والأولياء من الأزل إلى الأبد. وبقوله رضي الله عنه وأرضاه عنا به: إن القطب المكتوم هو الواسطة بين الأنبياء والأولياء، فكل ولي لله تعالى من كبر شأنه ومن صغر لا يتلقى فيضا من حضرة نبي إلا بواسطته رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به، من حيث لا يشعر به ومدده الخاص به، إنما يتلقاه منه صلى الله عليه وسلم، ولا اطلاع لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على فيضه الخاص به، لأن له مشربا معهم منه صلى الله عليه وسلم. والخامسة: حضرة أهل طريقته الخاصة بهم إلى هذه الحضرة. أشار الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به بقوله: لو اطلع أكابر الأقطاب على ما أعد الله لأهل هذه الطريقة لبكوا وقالوا يا ربنا ما أعطيتنا شيئا. وبقوله رضي الله عنه وأرضاه عنا به: لا مطمع لأحد من الأولياء في مراتب أصحابنا حتى الأقطاب الكبار ما عدا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقوله رضي الله عنه وأرضاه عنا به: كل الطرائق تدخل عليها طريقتنا فتبطلها، وطابعنا يركب على كل طابع لا يحمل طابعنا غيره. وبقوله رضي الله عنه وأرضاه عنا به: من ترك ورد من أوراد الشيخ لأجل الدخول في طريقتنا هذه المحمدية التي شرفها الله تعالى على جميع الطرق آمنه الله تعالى في الدنيا والآخرة، فلا يخاف من شيء يصيبه لا من الله ولا من رسوله ولا من شيخه أيا كان من الأحياء أو الأموات. وأما من دخل زمرتنا وتأخر عنها ودخل غيرها تحل به المصائب دنيا وأخرى ولا يفلح أبدا. قلت: وهذه لأنه قد ثبت أول هذا الفصل أن صاحبها رضي الله عنه وأرضاه وعنا به هو الختم الممد الذي يستمد منه من سواه من الأولياء والعارفين والصديقين والأغواث. ومن ترك المستمد ورجع إلى الممد فلا لوم عليه ولا خوف، بخلاف من ترك الممد ورجع إلى المستمد. وبقوله رضي الله عنه وأرضاه عنا به: وليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي. ووراء ذلك ما ذكر لي فيهم وضمنه صلى الله عليه وسلم أمر لا يحل لي ذكره ولا يرى ولا يعرف إلا في الآخرة. قلت: ووجه تقديم حضرة أهل طريقته على الحضرة التي فيها حضرات الشيوخ الذين هم أهل الطرق من سادتنا الأولياء رضي الله عنهم ظاهر، لأن أهل طريقته هم أول من يفيض عليهم ما يستمده من الحضرة المحمدية ومن حضرات سادتنا الأنبياء عليهم من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم السلام. ومن هنا صار جميع أهل طريقته أعلى مرتبة عند الله تعالى في الآخرة من أكابر الأقطاب، وإن كان بعضهم في الظاهر من جملة العوام المحجوبين. والثالثة الحضرة التي فيها حضرات سادتنا الأولياء رضي الله تعالى عن جميعهم، وهي مستمدة من حضرة خاتمهم الأكبر جميع ما نالوا، وإليها يشير قول شيخنا أحمد رضي الله عنه وأرضاه عنا به كما في جواهر المعاني بقوله: فلكل شيخ من أهل الله تعالى حضرة لا يشاركه فيها أحد. والسابعة الحضرة التي فيها حضرات تلاميذهم انتهى. الموضوع الثالث: حكم الشريعة في من يعتقد هذه العقيدة. إنما تقدم في الإعداد من بدع التيجانية قليل من كثير مما ذكره علي حرازم في كتابه جواهر المعاني وغاية الأماني، وما ذكره عمر بن سعيد الفوتي في كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، وهما من أوسع كتب التيجانية وأوثقها في نظر أهل هذه الطريقة. إنما ذكر في الأعداد إنما هو نماذج لأنواع من بدع التيجانية تتجلى فيها عقائدهم وتكفي لمن عرضها على أصول الشريعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم على كل من يعتقد هذه العقائد المبتدعة المنكرة. ونلخص فيما يلي جملة من عقائدهم التي تضمنها البحث: 1- غلو أحمد بن محمد التيجاني مؤسس الطريقة وغلو أتباعه فيه غلوا جاوز الحد حتى أضفى على نفسه خصائص الرسالة بل صفات الربوبية والإلهية وتبعه في ذلك مريدوه. 2- إيمانه بالفناء ووحدة الوجود وزعمه ذلك لنفسه بل زعم أنه في الذروة العليا من ذلك وصدقه فيه مريدوه فآمنوا به واعتقدوه. 3- زعمه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وتلقين النبي صلى الله عليه وسلم إياه الطريقة التيجانية وتلقيه وردها والإذن له يقظة في تربية الخلق وتلقينهم هذا الورد واعتقاد مريديه وأتباعه ذلك. 4- تصريحه بأن المدد يفيض من الله على النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم يفيض منه على الأنبياء، ثم يفيض من الأنبياء عليه، ثم منه يتفرق على جميع الخلق من آدم إلى النفخ في الصور، ويزعم أنه يفيض أحيانا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه مباشرة، ثم يفيض منه على سائر الخليقة، ويؤمن مريدوه بذلك ويعتقدونه. 5. تهدمه على الله وعلى كل ولي لله، وسوء أدبه معهم، إذ يقول قدماي على رقبة كل ولي. فلما قيل له إن عبد القادر الجيلاني قال فيما زعم قدمي على رقبة كل ولي، قال صدق ولكن في عصره، أما أنا فقدماي على رقبة كل ولي من آدم إلى النفخ في الصور. فلما قيل له أليس الله قادرا على أن يوجد بعدك وليا فوق ذلك، قال بلى ولكن لا يفعل، كما أنه قادر على أن يوجد نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يفعل، ومريدوه يؤمنون بذلك ويدافعون عنه. انتهى الشريط 24 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 5.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 25 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد 2، العقيدة. ولازلنا في الكلام عن عقيدة أحمد التيجاني، وندخل إلى الموضوع 3 في حكم الشريعة في من يعتقد هذه العقيدة. نقول إن ما تقدم في الإعداد من بدع التيجانية قليل من كثير مما ذكره علي حرازم في كتابه جواهر المعاني وغايات الأماني، وما ذكره عمر بن سعيد الفوتي في كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، وهما من أوسع كتب التيجانية وأوثقها في نظر أهل هذه الطريقة. إنما ذكر في الإعداد إنما هو نماذج لأنواع من بدع التيجانية تتجلى فيها عقائدهم، وتكفي لمن عرضها على أصول الشريعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم على كل من يعتقد هذه العقائد المبتدعة المنكرة. ونلخص فيما يلي جملة من عقائدهم التي تضمنها البحث. 1. غلو أحمد بن محمد التيجاني مؤسس الطريقة وغلو أتباعه فيه غلوا جاوز الحد، حتى أضفى على نفسه خصائص الرسالة بل صفات الربوبية والإلهية، وتبعه في ذلك مريدوه. 2. إيمانه بالفناء ووحدة الوجود وزعمه ذلك لنفسه، بل زعم أنه في الذروة العليا من ذلك، وصدقه فيه مريدوه فآمنوا به واعتقدوه. 3. زعمه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وتلقين النبي صلى الله عليه وسلم إياه الطريقة التيجانية وتلقيه وردها، والإذن له يقظة في تربية الخلق وتلقينهم هذا الورد، واعتقاد مريديه وأتباعه ذلك. 4. تصريحه بأن المدد يفيض من الله على النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم يفيض منه على الأنبياء، ثم يفيض من الأنبياء عليه، ثم منه يتفرق على جميع الخلق من آدم إلى النفخ في الصور، ويزعم أنه يفيض أحيانا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه مباشرة، ثم يفيض منه على سائر الخليقة، ويؤمن مريدوه بذلك ويعتقدونه. 5. تهجمه على الله وعلى كل ولي لله، وسوء أدبه معهم، إذ يقول قدماي على رقبة كل ولي. فلما قيل له إن عبد القادر الجيلاني قال فيما زعم قدمي على رقبة كل ولي، قال صدق ولكن في عصره، أما أنا فقدماي على رقبة كل ولي من آدم إلى النفخ في الصور. فلما قيل له أليس الله قادرا على أن يوجد بعدك وليا فوق ذلك، قال بلى ولكن لا يفعل، كما أنه قادر على أن يوجد نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يفعل، ومريدوه يؤمنون بذلك ويدافعون عنه. 6. دعواه كذبا أنه يعلم الغيب وما تخفي الصدور، وأنه يصرف القلوب، وتصديق مريديه ذلك، وعده من محامده وكراماته. 7. إلحاده في آيات الله وتحريفها عن مواضعها بما يزعمه تفسيرا إشارية، كما سبق في الأعداد من تفسيره قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ويعتقد مريدوه أن ذلك من الفيض الإلهي. 8. تفضيله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن بالنسبة لمن يزعم أنهم أهل المرتبة الرابعة وهي المرتبة الدنيا في نظره. 9. زعمه هو وأتباعه أن منادي ينادي يوم القيامة والناس في الموقف بأعلى صوته: يا أهل الموقف، هذا إمامكم الذي كان منه مددكم في الدنيا، إلى آخره. 10. زعمه أن كل من كان تيجانيا يدخل الجنة دون حساب ولا عذاب مهما فعل من الذنوب. 11. زعمه أن من كان على طريقته وتركها إلى غيرها من الطرق الصوفية تسوء حاله ويخشى عليه سوء العاقبة والموت على الكفر. 12. زعمه أنه يجب على المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل، لا اختيار له، بل يستسلم لشيخه فلا يقول لما ولا كيف ولا علامة ولا لأي شيء، إلى آخره. 13. زعمه أنه أوتي اسم الله الأعظم علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هول أمره وقدر ثوابه بالآلاف المؤلفة من الحسنات خرصا وتخمينا ورجما بالغيب واقتحاما لأمر لا يعلم إلا بالتوقيف. 14. زعمه أن الأنبياء والمرسلين والأولياء لا يمكثون في قبورهم بعد الموت إلا زمنا محدودا يتفاوت بتفاوت مراتبهم ودرجاتهم، ثم يخرجون من قبورهم بأجسادهم كما كانوا من قبل، إلا أن الناس لا يرونهم كما أنهم لا يرون الملائكة مع أنهم أحياء. 15. زعمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بجسده مجالس أذكارهم وأورادهم وكذا الخلفاء الراشدون، إلى آخره، إلى غير ذلك مما لو عرض على أصول الإسلام اعتبر شركا وإلحادا في الدين وتطاولا على الله ورسوله وتشريعه وتضليلا للناس وتبجحا منهم بعلمه الغيب، إلى آخره. هذا ما تيسر، والله الموفق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعضوية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ونائب رئيس اللجنة رحمه الله الشيخ عبد الرزاق عفيفي والرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. وأما دعوى بعض الصوفية أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فشيء لا أصل له، بل هو باطل، وإنما يرى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حين يخرج الناس من قبورهم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أول من تنشق عنه يوم القيامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد تضاربت أقوال الفقهاء في الصلاة خلف الأئمة المبتدئين وأصحاب الطرق خصوصا التابعين للطريقة التيجانية، وقد اطلعت على رسالة الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الإفريقي رحمه الله مدير دار الحديث بالمدينة المنورة سابقا الأنوار الرحمانية في هداية الفرقة التيجانية، حيث اتضح أن عقائد أصحاب هذه الطريقة هداهم الله إلى سواء الصراط غير صحيحة، وهم أقرب إلى الشرك والضلالة والعياذ بالله منهم إلى الإيمان والتصديق بكتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار. فهل تصح الصلاة خلف إمام مبتدع تابع للطريقة التيجانية؟ وإذا كان الجواب لا، فهل للمسلم إقامة الصلاة في أهله وفي بيته إذا لم يجد في أي مسجد في المدينة التي يسكنها إماما غير مبتدع؟ وهل تجوز إقامة الصلاة في جماعة خاصة في المسجد بعد انتهاء المبتدع صاحب الطريقة التيجانية من صلاته؟ وهذا سيؤدي إلى بلبلة في الأفكار وتفرقة بين صفوف المسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الفرقة التيجانية من أشد الفرق كفرا وضلالا وابتداعا في الدين لما لم يأذن به الله سبحانه، فلا تصح الصلاة خلف من هو على طريقتهم، وبإمكان المسلم أن يلتمس له إماما غير متبع لطريقة التيجانية وغيرها من طرق مبتدعة ممن لا تتسم عباداتهم وأعمالهم بالمتابعة لمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا لم يجد إماما غير مبتدع فيقيم له جماعة في أي مسجد من مساجد المسلمين إذا أمن الفتنة والإضرار به من المبتدعة. فإن كان في بلد تسلط فيه مبتدع فيقيم الجماعة في أهله أو بأي مكان يأمن فيه على نفسه. ومتى أمكنتك الهجرة إلى بلد تقام فيه السنة وتحارب البدع وجب عليك ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: جماعة صالحة في قرية آهلة بالسكان، بها مسجد جامع كبير يصلي فيه الجماعة، وهو الوحيد في القرية كافة، يصلى الصلوات الخمس، والمسجد يسع المصلين ويبقى فارغا محتاجا إلى زيادة، مع العلم أن أهل القرية ليسوا مداومين على صلاة الجماعة إلا أفرادا صالحين قلائل. الجماعة الصغيرة انشقت عن القرية مستنكرة بدعا وخلافات وتقصيرا.

هذه الجماعة الصغيرة عدم الصلاة وراء إمام القرية الذي ليس له الأهلية للصلاة مع اعتقاداته التيجانية الفاسدة، وهو يشجع عليها فيحضر الإمداح بالنبي، وفيها من الإطراء والشرك ما تعلمون، وانتهى بهم إلى بناء مسجد جديد لا يبعد كثيرا عن المسجد الأول، وبدأوا يدرسون فيه التوحيد ويعلمون أتباعهم العقيدة الصحيحة ويحذرونهم من البدع والخرافات، فمال من جهتهم عدة شباب فتنوا من أهاليهم، وحكمت أهل القرية على هذه الجماعة أنها ليست من الدين، وقالوا إن المسجد الجديد مسجد ضرار، مع العلم أن هذه الجماعة معها شيخ علم دارس بالزيتونة متفقه في الفقه المالكي. فما حكم هذا المسجد الذي بني جديدا؟ وهل ينطبق عليه قولتهم إنه مسجد ضرار؟ وما حكم الإنكار على أهل الطريقة التيجانية؟ وفي أي درجة هم من الإيمان؟ وهل يجوز لطالب علم يريد الإصلاح في هذه القرية أن يحاول إصلاح هؤلاء المنحرفين من التيجانيين في مسجدهم والبعد عن الجماعة الأخرى التي تتبع الحق، وذلك بسبب إثارتهم لفتنة المسجد الجديد، أم يبقى مع جماعة الحق القليلة وينصرم عن الآخرين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، إذا كان الواقع كما ذكر من أن المسجد الكبير الوحيد في القرية قد تسلط عليه التيجانيون وأعلنوا فيه البدع والخرافات، وأن جماعة من أهل الحق أنكروا عليهم ذلك فلم يقبلوا فاعتزلوهم لذلك وبنوا مسجدا ليقيموا فيه الصلوات إلى آخره، فليس مسجدهم الذي بنوه مسجد ضرار. ثانيا، إنكار ما عليه أهل طريقة التيجانية من البدع والخرافات واجب على أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وأما درجة أهل الطريقة التيجانية والحكم فيهم بسبب ما أحدثوه من البدع والخرافات فقد أعد كتابة من اللجنة الدائمة في بدعهم. ثالثا، من كان لديه علم وأمل في قبولهم النصيحة خالطهم ونصحهم رجاء يتقبلوا منه ويكفوا عن بدعهم أو يقللوا منها، وإلا وجب عليه اجتنابهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد في بلدتنا إمام مسجد متبع لإحدى الطرق وهي طريقة التيجانية، ومقدم في هذه الطريقة يعطي الورد، ويذكرون هذا الورد داخل المسجد بصوت مرتفع في حلقة خاصة، وسط الحلقة قطعة من القماش الأبيض، ويذكر هذا الذكر كل يوم بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، ويطلقون عليها اسم الهلالة، وذكر آخر خاص بيوم الجمعة يذكرونه بعد صلاة العصر واسمه الوظيفة، ويختمون هذا الذكر بختم اسمه بحزب الحمد لله إلى آخره من الأذكار. عند وفاة إنسان من متبع هذه الطريقة بعد تجهيزه يضعونه وسط حلقة ويذكرون عليه الوظيفة كما ذكرنا، ويحملون هذا الميت ويقولون عند حمله إلى المقبرة لا إله إلا الله بأصوات مرتفعة جدا، ويسقطون هذا الميت في القبر بالفتح، وهذا الإمام كما ذكر سابقا في السؤال يجمع الأموال والوعد من عند الفقراء والأغنياء، ويحمل هذه النقود والأموال إلى شيخ الزاوية، وكذلك له عمل آخر هزاز أمداح مع المدحين يمدحون شيخهم أحمد التيجاني، وكذلك يطوف على ضريح سيد الحاج علي في أدماس ويتضرع إليه لكي يقضي له أموره، وأيضا يعمل في فدوة الإخلاص، ويقولون إن الفدوة تخلص مولها يوم القيامة من الذنوب، وهذه تابعة إلى أئمة الطريقة التيجانية، وما يفدو بها إلا من كان متبعا الطريقة التيجانية، وثمنها ما بين 800 دينار جزائري وما فوقها. والسؤال المطروح نحو سيادتكم: هل تجوز إمامته وهل تجوز الصلاة وراءه أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الفرقة التيجانية
من أشد الفرق كفرا وضلالا وابتداعا في الدين لما لم يشرعه الله سبحانه.

ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يتخذ إماما من هو على طريقهم، ولا تصح الصلاة خلف من هو على طريقتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم قراءة التيجانية والقادرية، وما حكم من دام على أحدهما حتى الموت، وهل لنا أن نصلي وراءه أو الصلاة عليه بعد الموت؟ أفيدونا أفادكم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أوراد التيجانية والقادرية لا تخلو من البدع الشركية والخرافات، كالاستغاثة بغير الله، والأذكار التي لم ترد في كتاب الله تعالى ولا في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن تتعبد بها، ولا تجوز الصلاة وراء من ثبت أنه كان يتعبد بها، ولا الصلاة على جنازته إذا مات بناء على الظاهر من حاله. أما ما يختم به له فإلى الله تعالى، فإنه هو الذي يعلم السر وأخفى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الشرك المذكور في الآية الكريمة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن يشمل هؤلاء المسلمين الذين يتبعون بعض الطرق التيجانية والقادرية، والذين يعلقون على أجسامهم تمائم من القرآن، والذين يتبعون الإسلام ولهم عادات وثنية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الشرك المذكور في الآية يشمل من يستغيث بغير الله من الجن والأموات والغائبين عنه، ومن يعلقون تمائم من غير القرآن رجاء نفيها وتعليق الشفاء عليها والغلو في ذلك، كما يشمل من لهم عادات وثنية كعادات أهل الجاهلية الأولى من التقرب إلى غير الله بالنذر لهم وتقديم الذبائح وسائر القربان لهم والضراعة لهم والتمسح بهم والطواف حول قبورهم رجاء نفع أو كشف ضر، فمن فعل ذلك فهو داخل في عموم المشركين والمشركات في الآية. لا يحل أن ينكحهم المؤمنات حتى يؤمنوا إيمانا خالصا ويتوبوا مما ذكر من البدع الشركية وأمثالها من نواقض الإيمان، ولا يجوز للمؤمن أن يتزوج نساءهم المبتدعات البدع الشركية حتى يتوبن منها ويقنعن عنها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الأوراد التيجانية والقادرية ونحوهما؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أورادهم كسائر أوراد المتصوفة يغلب عليها الطابع البدعي والأذكار البدعية، وخير للمسلم أن يتخذ لنفسه وردا من القرآن وأن يذكر الله بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في طائفة تيجانية لها دعاء ويسمى هذا الدعاء صلاة الفاتح، وهو عندهم خير من قراءة القرآن، هل هذا صحيح؟ وأيضا قبل صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح من يوم الجمعة يجلسون في شكل حلقة ويضعون قطعة قماش في الوسط ويدعون أنه يجلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأحمد التيجاني، وفي هذا الوقت لهم دعاء وهو صلاة الفاتح، هل هذا صحيح وما الدليل على ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما زعموه من ذلك كذب، وعملهم باطل وبدعة محدثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هامش: زيادة في الإيضاح، أذكر ما يسمى بصلاة الفاتح. قال في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة في الندوة العالمية للشباب الإسلامي ما نصه: يدعي زعيمهم أحمد التيجاني بأنه قد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لقاء حسيا ماديا، وأنه قد كلمه مشافهة، وأنه قد تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفاتح لما أغلق. صيغة هذه الصلاة: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ولهم في هذه الصلاة اعتقادات نسوق منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبره بأن المرة الواحدة منها تعديل من القرآن ست مرات، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبره مرة ثانية بأن المرة الواحدة منها تعديل من كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير، ومن القرآن 6000 مرة لأنه كان من الأذكار
الجواهر الجزء الأول الصفحة 36. أن الفضل لا يحصل بها إلا بشرط أن يكون صاحبها مأذونا بتلاوتها، وهذا يعني تسلسل نسب الإذن حتى يصل إلى أحمد التيجاني الذي تلقاه عن رسول الله كما يزعم. أن هذه الصلاة هي من كلام الله تعالى بمنزلة الأحاديث القدسية. الدرة الفريدة الجزء الرابع الصفحة 28. أن من تلا صلاة الفاتح 10 مرات لو عاش العارف بالله 1000 سنة ولم يذكرها كان أكثر ثوابا منه. من قرأها مرة كفرت بها ذنوبه ووزنت له 6000 من كل تسبيح ودعاء وذكر وقع في الكون إلى آخره. انظر كتاب مشتهى الخارف الجاني صفحة 99 إلى الصفحة 300، انتهى من الصفحة 27. أقول وفي هذا تظهر دلالة قوله جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الآية. وقد فصلت اللجنة القول في هذه الطائفة في الفتاوى السابقة. انتهت الحاشية. القادرية سؤال يطلب فيه السائل إعطاءه فكرة عن الطائفة القادرية، ويذكر أنه قرأ كتابا من كتب هذه الطائفة يسمى الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، فوجد فيه قصيدة تتضمن دعاوى ومآثر لشيخ الطريقة القادرية، فهل ما فيها حق أو باطل؟ وقد أرسل السائل القصيدة مع استفتائه لإفتائه عما فيها. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن القصيدة التي أرسلها المستفتي ليعرف ما فيها هل هو حق أو باطل تدل على أن قائلها جاهل يدعي لنفسه دعاوى كلها كفر وضلال، فيدعي أن كل علوم العلماء مستقى من علمه وفروع الله، وأن سلوك العباد إنما هو بما فرضه وسنه لهم، وأنه يقدر على إغلاق الجحيم بعظمته لولا سابق عهد من الرسول، وأنه يغيث من وفى له من المريدين وينجيه من البلايا ويحييه في الدنيا والآخرة ويؤمنه من المخاوف ويحضر معه الميزان يوم القيامة. فهذه الدعاوى الكاذبة لا تصدر إلا من جاهل لا يعرف قدر نفسه، فإن كمال العلم لله وحده، وإن شؤون الآخرة ومقاليد الأمور إلى الله وحده، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا لصالح ما من الصالحين. وقد أمر الله رسوله وهو خير خلقه أن يتلو على الأمة قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يديرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألصق الناس به وأقربهم إليه رحمه وأولاهم بمعروفه أن ينقذوا أنفسهم من عذاب الله بالإيمان به سبحانه والعمل بشريعته، وأخبرهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وأخبر أن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يقول كل منهم يوم القيامة: نفسي نفسي. فكيف يملك شيخ الطريقة القادرية أو غيره من المخلوقين أن ينجي مريديه وأن يحمي من وفى له بعهده ويغيثه ويحضر معه عند وزن أعماله يوم القيامة؟ وكيف يملك أن يغلق أبواب الجحيم بعظمته؟ إن هذا لهو البهتان المبين والكفر الصراح بشريعة رب العالمين. لقد زاد صاحب هذه القصيدة في غلوه وتجاوزه حد الحس والعقل والشرع، فادعى أنه كان بنور محمد قبل أن يكون الخلق، وأنه كان في قاب قوسين اجتماع الأحبة أي مع جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وأنه كان مع نوح عليه السلام في السفينة وشاهد الطوفان على كف قدرته، وأنه كان مع إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وأن هذه النار بردت بدعوته، وأنه كان مع إسماعيل، وأنه ما نزل الكبش إلا بفتواه أو فتوته، وأنه كان مع يعقوب عليه السلام حينما أصيب بصره وأن عينيه ما برئت إلا بتفلته، وأنه هو الذي أقعد إدريس عليه السلام في جنة الفردوس، وأنه كان مع موسى عليه السلام حين مناجاته لربه،
وأن عصا موسى مستمدة من عصاه، وأنه كان مع عيسى في المهد، وأنه هو الذي أعطى داود حسن الصوت في القراءة، بل ادعى أفحش من ذلك، ادعى أنه هو الله في الأبيات الثلاثة من قصيدته، وأصرحها قوله: أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأي كفر بعد هذا الكفر؟ والعياذ بالله. فيا أيها الأخ المستفتي، يكفيك من شر سماعه، ويغنيك عن معرفة تفاصيل تاريخ وسيرة القادرية ما في قصيدة شيخ هذه الطائفة من البهتان والكفر والطغيان. اجتهد في معرفة الحق من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم للكتاب والسنة النبوية الصحيحة، مع اعتقادنا أن الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي تنسب إليه هذه الطريقة بريء من هذه القصيدة براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وأتباعه يكذبون عليه كثيرا وينسبون إليه ما هو بريء منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم جمع إنسان جيرانه لقراءة مناقب الشيخ عبد القادر لأنه يؤدي إلى محبة الأولياء، ثم يمد له سماطا يقصد إكرام الضيوف عملا بحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فما حكم ذلك؟ هل هو حرام أو مكروه أو سنة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. محبة أولياء الله وإكرام الضيف من محاسن الشريعة ومما حث عليه الكتاب والسنة، لكن اتخاذ قراءة مناقب الشيخ عبد القادر أو نحوه وسيلة لمحبة الأولياء واتخاذ مد الصماط عادة عند ذلك من البدع التي تفضي إلى الغلو في عبد القادر وأمثاله، وقد تنتهي إلى دعائه والاستغاثة به والتوسل بجاهه عند الدعاء، وذلك ممنوع شرعا، لأنه إما شرك كالاستغاثة به، وإما ذريعة كالتوسل به أو بجاهه إلى الله، ولأنه يقع كثيرا في تراجم من يسمون أولياء من الكذب والأباطيل وما قد يفضي إلى الغلو فيهم. وخير من ذلك أن يجمع معرفه على قراءة القرآن ودراسته وقراءة الأحاديث الصحيحة لمعرفة الأحكام والاتعاظ بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. النقشبندية. سؤال: إنني طالب علم وإيمان يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما هي توجيهاتكم الرشيدة لي لقراءة الكتب الإسلامية التي تبني المسلم بناء سليما، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشبهات والأباطيل باسم الدين؟ ثانيا: ما حكم الإسلام من خلال معرفتكم في الطرق الصوفية عامة والطريقة النقشبندية خاصة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: تعتني بكتاب الله وتكثر من تلاوته وتدبره لأنه أصل كل خير، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرأ في التوحيد شرح العقيدة الطحاوية وكتاب تطهير الاعتقاد للصنعاني وكتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب مختصر الصواعق المرسلة للموصلي وكتاب كشف الشبهات وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والعقيدة الواسطية مع شروحها لابن تيمية وكتابي الحموية والتدمرية له، وقرأ في الفقه في كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي وكتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزية وكتاب إعلام المواقعين له أيضا وعمدة الفقه للموفق بن قدامة، وقرأ من كتب الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم ورياض الصالحين ومنتقى الأخبار وبلوغ المرام، وقرأ من كتب المواعظ في كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية ويسمى أيضا الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح والوابل الصيب لابن القيم. ثانيا: تكثر البدع عند جماعة الطرق الصوفية عموما كالذكر الجماعي في صفوف أو حلقات بصوت واحد وذكرهم الله بالاسم المفرد بصوت واحد مثل الله الله حي حي قيوم قيوم، وذكرهم بضمير الغائب مثل هو هو أي هو، وذكرهم بكلمة آه، وفي نشيدهم على الأذكار شر كثير مثل الاستغاثة بغير الله وطلب المدد من الأموات مثل البدوي والشاذلي والجيلاني وغيرهم، وفي كتبهم بدع كثيرة وشر مستطير. ويخص النقشبندية وذكرهم الله بلفظ الجلالة في الورد اليومي بحركات قلبية مع نفس
تشبه حركة اللسان بالكلام دون تحريك للسان، واستحضار المريد شيخه وورده اليومي مع اعتقاد وساطته في نجاته يوم القيامة. وهذه الأمور كلها من البدع المنكرة، لأن تلك الأذكار لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه من الكتاب والسنة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. الوجه الثاني يبدأ حالا. طريقة الهبرية. سؤال: ما حكم الشريعة الإسلامية في الطريقتين اللتين توجدان في بلدنا الجزائر ولهما اسم الهبريين نسبة إلى شيخهم الكبير وهو الشيخ الهبري، وكما نعرف أن شيخهم المحبوب الحضرة، ويعتقدون أنهم في الطريق الصحيح وأن كل المسلمين الآخرين في ضلال، فهل هذه الطريقة صحيحة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الطريقة السليمة الصحيحة هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن اقتفى أثره في ذلك فهو على الصراط المستقيم. وأما الطرق التي حدثت بعد ذلك فيعرض كل عمل منها على الشريعة الإسلامية، فما وافقها أخذ به وما خالفها رد، لقول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وننصحك بكثرة تلاوة القرآن وقراءة تفسيره، وخاصة تفسير ابن جرير وابن كثير رحمهم الله، وكذلك قراءة السنة وشرحها، وخاصة الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة، إلى غير ذلك من كتب الحديث الشريف مثل منتقى الأخبار وبلوغ المرام ورياض الصالحين وزاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الخوارج. سؤال: ما هو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه حيث قال: سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. في من قيل هذا الحديث؟ وأي زمان الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا الحديث وما في معناه قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة المسماة بالخوارج، لأنهم يغلون في الدين ويكفرون المسلمين بالذنوب التي لم يجعلها الإسلام مكفرة، وقد خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنكروا عليه أشياء، فدعاهم إلى الحق ونظرهم في ذلك، فرجع كثير منهم إلى الصواب وبقي آخرون، فلما تعدوا على المسلمين قاتلهم علي رضي الله عنه، وقاتلهم الأئمة بعده عملا بالحديث المذكور وما جاء في معناه من الأحاديث، ولهم بقايا إلى الآن، والحكم عام في كل من اعتقد عقيدتهم في كل زمان ومكان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تعتبر فرقة الإباضية من الفرق الضالة من فرق الخوارج، وهل يجوز الصلاة خلفهم مع الدليل؟ جواب: فرقة الإباضية من الفرق الضالة لما فيهم من البغي والعدوان والخروج على عثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهما، ولا تجوز الصلاة خلفهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الرافضة. سؤال: إن السائل وجماعة معه في الحدود الشمالية مجاورون للمراكز العراقية، وهناك جماعة على مذهب الجعفرية، ومنهم من امتنع عن أكل ذبائحهم ومنهم من أكل، ونقول: هل يحل لنا أن نأكل منها، علما بأنهم يدعون عليا والحسن والحسين وسائر ساداتهم في الشدة والرخاء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن الجماعة الذين لديه من الجعفرية
يدعون عليا والحسن والحسين وسادتهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن الجماعة الذين لديهم من الجعفرية يدعون عليا والحسن والحسين وسادتهم، فهم مشركون مرتدون عن الإسلام والعياذ بالله. لا يحل الأكل من ذبائحهم لأنها ميتة ولو ذكروا عليها اسم الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا من قبيلة تسكن في الحدود الشمالية، ونحن مختلطون وقبائل من العراق، ومذهبهم شيعة وثنية، يعبدون قببا ويسمونها بالحسن والحسين وعلي، وإذا قام أحدهم قال يا علي يا حسين، وقد خالطهم البعض من قبائلنا في النكاح وفي كل الأحوال، وقد وعظتهم ولم يسمعوا، وهم في القرايا والمناصب، وأنا ما عندي أعظهم بعلم، ولكن إني أكره ذلك ولا أخالطهم، وقد سمعت أن ذبحهم لا يؤكل، وهؤلاء يأكلون ذبحهم ولم يتقيدوا، ونطلب من سماحتكم توضيح الواجب نحو ما ذكرنا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان الواقع كما ذكرت من دعائهم عليا والحسن والحسين ونحوهم، فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام، فلا يحل أن نزوجهم المسلمات، ولا يحل لنا أن نتزوج من نسائهم، ولا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم. قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي عقيدة الشيعة بقدر الإمكان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الشيعة فرق كثيرة، منها الغلاة وغير الغلاة، فنوصيك بقراءة ما كتبه العلماء في تفصيل فرقهم وبيان عقيدة كل فرقة منهم، مثل كتابات مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، وكتاب الملل والنحل للشهرستاني، والملل والنحل لابن حزم، وكتاب مختصر التحفة الاثنى عشرية ونحوها، ليكون لديك إلمام واسع بعقائدهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الشيعة الحاليون كفار كلهم أو أئمتهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الشيعة الحاليون فرق كثيرة، فاقرأ عنهم في كتب الفرق المعاصرة لتعرف تفصيل القول في الحكم عليهم، واقرأ مختصر التحفة الاثنى عشرية، وكتاب الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب، ومنهاج السنة لابن تيمية، والمنتقى منه للذهبي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بماذا تحكمون على الشيعة، وخاصة الذين قالوا إن عليا في مرتبة النبوة، وإن سيدنا جبريل غلط بنزوله على سيدنا محمد؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الشيعة فرق كثيرة، ومن قال منهم إن علي رضي الله عنه في مرتبة النبوة، وإن جبريل عليه السلام غلط فنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو توضيح الاختلاف بين السنة والشيعة وأقرب الفرق إلى السنة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الفروق بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة كثيرة فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة والإمامة وغير ذلك، وقد كتب كثير من العلماء في ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، والشهرستاني في الملل والنحل، وابن حزم في الفصل وغيرهم، والخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب، ومختصر التحفة الاثنى عشرية، فراجع ذلك في الكتب المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال:
ما حكم عوام الروافض الإمامية الاثنى عشرية؟ وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها؟

حيث التكفير أو التفسيق؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: من شايع من العوام إماما من أئمة الكفر والضلال وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوى حكم له بحكمهم كفرا وفسقا. قال الله تعالى: يسألك الناس عن الساعة، إلى أن قال: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقرأ الآية رقم 65 و100 66 و100 67 و100 من سورة البقرة، والآية رقم 37 38 39 39 من سورة الأعراف، والآية رقم 21 و22 من سورة إبراهيم، والآية رقم 28 و29 من سورة الفرقان، والآيات رقم 62 63 64 من سورة القصص، والآيات رقم 31 32 33 من سورة سبأ، والآيات رقم 20 حتى الآية 36 من سورة الصافات، والآيات من 47 حتى 50 من سورة غافر، وغير ذلك في الكتاب والسنة كثير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم، وكذلك فعل أصحابه ولم يفرقوا بين السادة والأتباع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الطريقة الشيعة الإمامية من الإسلام؟ ومن الذي اخترعها؟ لأنهم أي الشيعة ينسبون مذهبهم لسيدنا علي كرم الله وجهه، وأيضا إذا لم يكن مذهب الشيعة من الإسلام، ما الخلاف بينه وبين الإسلام؟ وأرجو من فضيلتكم وإحسانكم بيانا واضحا شافيا بالأدلة الصحيحة، خصوصا مذهب الشيعة وعقائدهم، وبيان بعض الطرق المخترعة في الإسلام. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: مذهب الشيعة الإمامية مذهب مبتدع في الإسلام أصوله وفروعه، ونوصيك بمراجعة كتاب الخطوط العريضة ومختصر التحفة الاثني عشرية ومنهاج السنة لشيخ الإسلام، وفيها بيان الكثير من بدعهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد انتشر في بلاد نيجيريا حب آية الله خميني وثورته الشيعية الإيرانية في شباب المسلمين، ويرى هؤلاء الشباب أنه لا يوجد لدى العالم الإسلامي دولة تحكم بما أنزل الله إلا الدولة الإيرانية، ولا يوجد رئيس دولة مسلم إلا آية الله خميني، والآن بدأت دعوتهم تنتشر في نيجيريا. لذلك نرجو منكم توضيحا كافيا عن حقيقة الشيعة الإيرانية ورئيس هذه الدولة آية الله خميني وما يدعو إليه، وإن شاء الله إذا وجدنا ذلك سنحاول ترجمته بلغتنا الهوسة واللغة الإنجليزية حتى نتخلص من هذه العقيدة في بلادنا، لأن الجمهورية الإيرانية يرسلون للمسلمين في نيجيريا كتبا كثيرة في كل شهر، فأفتونا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قائلة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ما زعمه هؤلاء الشبان من أنه لا يوجد في العالم الإسلامي دولة تحكم بما أنزل الله إلا الدولة الإيرانية، ولا يوجد رئيس دولة مسلم إلا آية الله الخميني، زعم باطل بل كذب وافتراء، يشهد بذلك واقع الدولة الإيرانية ورئيسها عقيدة وعلما. فإن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية قد نقلوا في كتبهم عن أئمتهم أن القرآن الذي جمعه عثمان ابن عفان رضي الله عنه عن طريق حفاظ القرآن من الصحابة محرف بالزيادة فيه والنقص منه، وبتبديل بعض كلماته وجمله، وبحذف بعض آيات وسور منه. يعرف ذلك من قرأ كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب الذي ألفه حسين ابن محمد تقي النوري الطبرسي في تحريف القرآن وأمثاله مما ألف انتصارا للرافضة ودعما لمذهبهم كمنهاج الكرامة لابن المطهر، كما أنهم يعرضون عن دواوين السنة الصحيحة كصحيحي البخاري ومسلم، فلا يعتبرونها مرجعا لهم في الاستدلال على الأحكام عقيدة وفقها، ولا يعتمدون عليها في تفسير القرآن وبيانه، بل استحدثوا كتبا في الحديث وأصلوا لأنفسهم أصولا غير إسلامية يرجعون إليها في تمييز الضعيف في زعمهم من الصحيح،
وجعلوا من أصولهم الرجوع إلى أقوال الأئمة الاثني عشر المعصومين في زعمهم، فمن أين يكون لديهم من علم القرآن المتواتر والسنة الصحيحة وقواعد الشريعة الثابتة وأحكامها ما يطبقون على قضايا أمتهم الإيرانية التي يحكمونها؟ وكيف يقال مع ذلك لا يوجد رئيس دولة مسلم إلا آية الله الخميني، وهو القائل في كتابه الحكومة الإسلامية تحت عنوان الولاية التكوينية في الصفحة 52: إن للأئمة مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. انتهى كلامه. إن هذا لهو الكاذب الفاضح والبهتان المبين. وننصحك بقراءة كتاب مختصر التحفة 12 للعلامة محمود شكري الآلوسي، ورسالة الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب، وكتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية للعلامة الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، وكتاب المنتقى من منهاج السنة للذهبي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طائفة البهرة. سؤال: كبير علماء بوهرة يصر على أنه يجب على أتباعه أن يقدموا له سجدة كلما يزورونه، فهل وجد هذا العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين؟ وحديثا نشرت صورة لرجل بوهري يسجد لكبير علماء بوهرة في جريدة من الباكستانية المعروفة الصادرة في 6 أكتوبر 1977 ميلادية، ولإطلاعكم عليها نرفق لكم تلك الصورة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. السجود نوع من أنواع العبادة التي أمر الله بها لنفسه خاصة، وقربة من القرب التي يجب أن يتوجه العبد بها إلى الله وحده، لعموم قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فنهى سبحانه عباده عن السجود للشمس والقمر لكونهما آيتين مخلوقتين لله فلا تستحقان السجود ولا غيره من أنواع العبادات، وأمر تعالى بإفراده بالسجود لكونه خالقا لهما ولغيرهما من سائر الموجودات، فلا يصح أن يسجد لغيره تعالى من المخلوقات عامة، ولقوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فأمر بالسجود له تعالى وحده، ثم عم فأمر عباده أن يتوجهوا إليه وحده بسائر أنواع العبادة دون سواه من المخلوقات. فإذا كان حال البوهرة كما ذكر في السؤال، فسجودهم لكبيرهم عبادة وتأليه له واتخاذ له شريكا مع الله أو إلها من دون الله، وأمره إياهم بذلك أو رضاه به يجعله طاغوتا يدعو إلى عبادة نفسه، فكلا الفريقين التابع والمتبوع كافر بالله خارج بذلك عن ملة الإسلام والعياذ بالله. سؤال: جميع النساء يقبلن يده ورجله، فهل يجوز في الإسلام لرجل غير محرم للنساء أن يلمسن أيدي كبير العلماء؟ وهذا العمل ليس خاصا بكبير العلماء، بل هو لكل فرد من أفراد أسرته. جواب: أولا، ما ذكر من تقبيل النساء البوهرة يد كبيرهم ورجله وتقبيلهن يد كل فرد من أسرته ورجله لا يجوز، ولم يعرف ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع أحد من الخلفاء الراشدين، وذلك لما فيه من الغلو في تعظيم المخلوق وهو ذريعة إلى الشرك. ثانيا، لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه ولا أن يمس جسدها لما في ذلك من الفتنة، ولأنه ذريعة إلى ما هو شر منه من الزنا ووسائله. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن من هاجرنا إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله: غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة:
فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايع النساء مصافحة بل بايعهن كلاما فقط مع وجود المقتضي للمصافحة ومع عصمته وأمن الفتنة بالنسبة له، فغيره من أمته أولى بأنه يجتنب مصافحة النساء الأجنبيات منه، بل يحرم عليه ذلك فضلا عن تقبيل يده ورجله وأيدي وأرجل أفراد أسرته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء، وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية. سؤال: كبير علماء بوهرة يدعي أنه المالك الكلي للروح والإيمان العقائد الدينية نيابة عن أتباعه. جواب: إذا كان كبير علماء بوهرة يدعي ما ذكر فدعواه باطلة، سواء أراد بما يدعيه من ملك الروح والإيمان أن الأرواح والقلوب بيده يصرفها كيف يشاء فيهديها إلى الإيمان أو يضلها عن سواء السبيل، فإن ذلك ليس إلى أحد سوى الله تعالى، لقوله سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقوله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن تصريف القلوب بهدايتها وإضلالها إلى الله دون سواه. ولما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم عند فزعه إلى ربه بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أو أراد بملكه الأرواح والإيمان نيابة عن جماعته أن إيمانه يكفي أتباعه أن يؤمنوا وأنهم يثابون بذلك ويؤجرون وينجون من العذاب، بل وينجون من العذاب وإن أساءوا العمل وارتكبوا الجرائم والمنكرات، فإن ذلك مناقض لما جاء في القرآن من قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقوله كل امرئ بما كسب رهين، وقوله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر الآية. وقوله من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن كل إنسان يجزى بعمله خيرا كان أم شرا. ولما ثبت في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. سؤال: ويدعي كبير علماء بوهرة أنه المالك الكلي لجميع أملاك الوقف وأنه غير محاسب على جميع الصدقات وهو الله على الأرض، كما ادعى ذلك كبير العلماء المتوفى سيدنا طاهر سيف الدين في قضية بالمحكمة العليا في مدينة بومباي وله القدرة الكاملة على جميع أتباعه. جواب: ما ذكر في السؤال عن دعوى كبير البوهرة ملكه الكلي لجميع أملاك الوقف وأنه غير محاسب على جميع الصدقات وأنه هو الله على الأرض كلها دعاوى باطلة، سواء صدرت منه أم من غيره. أما الأولى فلأن أعيان الأوقاف لا تملك، وإنما يملك الانتفاع بضالتها، وذلك بصرفها إلى الجهات التي جعلت وقفا عليها لا إلى غيرها. فلا يملك كبير البوهرة أعيان أي أوقاف، ولا يملك شيئا من غلتها إلا غلت ما جعل وقفا عليه إن كان أهلا لذلك،
وأما الثانية وهي دعوى أنه غير محاسب، فلأن كل امرئ محاسب على جميع أعماله من التصرف في الصدقات وغيرها بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأما الثالثة وهي دعوى أنه الله في الأرض فكفر صراح، ومن ادعى ذلك فهو طاغوت يدعو إلى تأليه نفسه وعبادتها، وبطلان ذلك معلوم من دين الإسلام بالضرورة. سؤال: ويدعي أنه يحق له أن يعلن البراءة والمقاطعة الاجتماعية ضد الذين يعترضون على مثل هذه الأعمال؟ جواب: إن كانت صفة كبير علماء بوهرة على ما تقدم في الأسئلة فلا يجوز له أن يتبرأ ممن يعترضون عليه فيما ارتكبه من أنواع الشرك، بل يجب عليه قبول نصحهم والإقلاع عن تأليه نفسه وعن دعوى اتصافه بما هو من اختصاص الله تعالى من الألوهية وملك الأرواح والقلوب، ودعوة من حملوه إلى عبادته وإلى غلوهم في الضراعة والخضوع إليه ولأفراد أسرته. بل يجب على من اعترضوا على ما يرتكبه من ألوان الكفر أن يتبرأوا منه ومن ضلاله وإضلاله إذا لم يقبل نصحهم ولم يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتبرأوا من أتباعه وكل من كان على شاكلتهم من الطواغيت وعبدة الطواغيت. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى أن قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. سؤال: هل الإسلام يسمح بالاضطهاد الديني؟ البوهرة مسلمون يؤمنون بجميع تعاليم الإسلام. عزيزي المستمع، هذا زعم السائل. البوهرة مسلمون يؤمنون بجميع تعاليم الإسلام والقرآن المجيد وكلام الله، ويجب على جميع المسلمين أن يؤمنوا بالقرآن. جواب: الإسلام لا يسمح باضطهاد المسلمين الصادقين في إيمانهم واتباعهم لكتاب الله وهدى رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يحرم ذلك وقد يعتبره كفرا. إذا كان واقع كبير علماء بوهرة وأتباعه ما وصفت في أسئلتك فهم كفرة لا يؤمنون بأصول الإسلام ولا يهتدون بهدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يستبعد منهم أن يضطهدوا الصادقين في إيمانهم بالله وكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وسنته، كما اضطهد الكفار في كل أمة رسل الله الذين أرسلهم سبحانه إليهم لهدايتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. انتهى الشريط 25 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، المجلد الثاني، العقيدة، ولازلنا مع المجموعة الثالثة في هذه الفتاوى، وله بقية على الشريط 26 والذي سنبدأه إن شاء الله بالكلام عن الباطنية. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 26 من كتاب
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ولازلنا مع العقيدة. نبدأ هذا الشريط بالباطنية. سؤال: ما قول علماء الإسلام والفقهاء الكرام في حق فرقة الإسماعيلية الآغاخانية التي يسكن أفرادها في البلاد المختلفة خصوصا في البلاد الشمالية من باكستان؟ نذكر بعض معتقداتهم وأقوالهم التي تدل على عقائدهم هنا. 1- الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن أمير المؤمنين علي الله، هذه كلمتهم مقام كلمة الإسلام، كلمة التوحيد والشهادة، ويسمونها بالكلمة الإسلامية الحقيقية. 2- الإمام، هم يعتقدون أن آغا خان شاه كريم هو إمامهم، وهو مالك كل شيء من الأرض والسماء وما فيهما وما بينهما بالخير والشر، ويعتقدون أنه هو الحاكم في العالم بقضه وقضيضه. 3- الشريعة، هم لا يرون اتباع الشريعة الإسلامية، بل يعتقدون أن آغا خان هو القرآن الناطق والقرآن الحقيقي الأصلي، وهو الكعبة، وهو البيت المعمور، وهو المتبوع المتبع، ولا يكون شيء سواه يجب اتباعه. وفي كتبهم أن ما ذكر في القرآن الظاهري من لفظ الله مصداقه الإمام آغا خان. 4- الصلاة، هم لا يعتقدون وجوب الصلوات الخمس، ويقولون بوجوب الدعوات الثلاثة مكانها. 5- المسجد، هم يتخذون معبدا آخر مكان المسجد ويسمونه بجماعة خانة. 6- الزكاة، هم يجحدون الزكاة الشرعية ويؤدون مكانها من جميع أصناف المال عشرها للأغا خان ويسمونه بمال الواجبات دوشوند. 7- الصوم، ينكرون فرضية صوم رمضان. 8- لا يقولون بفرضية حج البيت، يعتقدون أن الأصل آغا خان هو الحج. 9- السلام، لهم تحية مخصوصة مكان السلام عليكم، يقولون عند اللقاء على مدد، أي أعانك علي، علي مدد، ويقولون في جوابه مولى علي مدد مكان وعليكم السلام. هذه نبذة من أقوالهم وعقائدهم. فالآن نسأل عن عدة أمور. 1- هل هذه الفرقة من الفرق الإسلامية أم من الفرق الكفرية؟ 2- هل يجوز أن يصلى على موتاهم صلاة الجنازة؟ 3- هل يجوز أن يدفنوا في مقابر المسلمين؟ 4- هل تجوز مناكحتهم؟ 5- هل تحل ذبيحتهم؟ 6- هل يعامل معهم معاملة المسلمين؟ نسأل منكم بسم الله العظيم أن تصدروا جواب الاستفتاء وتزيحوا الشبهات عن قلوب المسلمين، لأن هؤلاء يبطنون عقائدهم إلى الآن، ولذا سماهم المتقدمون من المشائخ بالباطنية، والآن هم أظهروا عقائدهم ويدعون الناس إليها جهرا ابتغاء لإزاغة المسلمين في عقائدهم ولوجوه أخر لا نعلمها. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، اعتقاد أن الله حل في علي أو غيره كفر محض مخرج من ملة الإسلام، وكذلك اعتقاد أن هناك أحدا يتصرف في السماء والأرض غير الله سبحانه كفر أيضا. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. 2- من اعتقد أن هناك أحدا يسعه الخروج من اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام وشريعته وهي القرآن الذي أوحاه الله إليه. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ومن الشريعة السنة النبوية التي هي تبيين وتفصيل للقرآن. قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. 3-
من أنكر وجحد شيئا من أركان الإسلام أو من واجبات الدين المعلومة بالضرورة فهو كافر ومارق من دين الإسلام. رابعا، إذا كان واقع هذه الطائفة هو ما ذكرته في السؤال فلا يجوز الصلاة على موتى من ذكر، ولا دفنهم في مقابر المسلمين، ولا تجوز مناكحتهم، ولا تحل ذبيحتهم، ولا معاملتهم معاملة المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. البريلوية. سؤال: جماعة معينة في الباكستان تسمى البريلوية أو جماعة نواري نسبة إلى رئيسهم الحالي المعروف بنواري، حيث طلبت من فضيلتكم الحكم الشرعي بهم وباعتقادهم وبالصلاة خلفهم ليكون ذلك بردا وسلاما على قلوب كثيرة لا تعرف الحقيقة. ومرة ثانية أذكركم ببعض خرافاتهم واعتقاداتهم الشائعة. واحد، الاعتقاد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حي. اثنان، الاعتقاد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حاضر وناظر خاصة بعد صلاة الجمعة مباشرة. ثلاثة، الاعتقاد بأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الشفيع مسبقا. أربعة، يعتقدون بالأولياء وأصحاب القبور ويصلون عندهم طالبين منهم قضاء الحاجة. خمسة، إشادة القباب وإضاءة القبور. ستة، قولهم المشهور يا رسول يا محمد صلى الله عليه وسلم. سبعة، يسخطون بمن يجهر بالتأمين ويرفع يديه في الصلاة ويعتبرونه وهابي. ثمانية، التعجب الشديد عند استعمال السواك عند الصلاة. تسعة، تقبيل الأصابع أثناء الوضوء والأذان وبعد الصلاة. عشرة، يردد إمامهم دائما بعد الصلاة الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، وبالتالي فإن جميع المأمومين يصلون على النبي بشكل جماعي بصوت عال. 11، يتحلقون بعد صلاة الجمعة واقفين وينشدون ويمدحون بصوت مرتفع. 12، بعد ختم القرآن الكريم في تراويح شهر رمضان يطهون الطعام الكثير ويوزعونه في صحن المسجد بالإضافة إلى الحلويات. 13، يشيدون المساجد ويهتمون بزخرفتها كثيرا ويكتبون فوق المحراب يا محمد. 14، يعتبرون أنفسهم هم أصحاب السنة والعقيدة الصحيحة وغيرهم على خطأ. 15، ما الحكم الشرعي بالصلاة خلفهم؟ علما بأنني طالب طب في كراتشي وأسكن بجوار المسجد والمسلطة أو المشرفة عليه تلك والمسلطة أو المشرفة عليه تلك الجماعة البريلوية. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من هذه صفاته؟ لا تجوز الصلاة خلفه، ولا تصح لو فعلت من عالم بحاله، لأن معظمها صفات كفرية وبدعية تناقض التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وتعارض صريح القرآن، مثل قوله سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وينكر عليهم البدع التي يفعلونها بأسلوب حسن، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا هجرهم وصلى في مساجد أهل السنة. وله في خليل الرحمن أسوة حسنة في قوله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الدروز. سؤال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الرسالة التي أرسلها صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية إلى سماحة الرئيس العام برقم 2 سين 5400 وتاريخ 15 من شهر جمادى الأولى من شهر جمادى الأولى سنة 97 و300 ألف هجرية، واطلعت على ما جاء في النشرتين اللتين مع كتاب سموه من تفاصيل محاورتين مزعومتين، إحداهما جرت بين طالب درزي يدرس في الأزهر وبين من لقبه الدرزي بشيخ مشايخ الأزهر وسماه مصطفى الرافعي، والأخرى جرت بين من
نسب في المنشور إلى السنة وسمي فيه شيخ الحق الحسيني، وبين من قيل إنه أستاذ درزي يدعى أبا حسن هاني زيدان. وبناء على طلب سموه مطلع ذلك والإفادة كتبت ما يلي: أولا نبذة عن مذهب الدروز يتبين منها حقيقة أمرهم، ثانيا بيانا مختصرا عما جاء في المحاورتين يتبين به ما فيهما من دخل وتلبيس. أولا نبذة عن مذهب الدروز. أصل الدروز فرقة سرية من فرق القرامطة الباطنية يتسمون بالتقية وكتمان أمرهم على من ليس منهم، ويلبسون أحيانا لباس

والإصلاح بين الناس وجمع شملهم ليلبسوا على الناس ويخدعوهم عن دينهم، حتى إذا سنحت لهم الفرصة وقويت شوكتهم وأجدوا من الحكام من يواليهم وينصرهم، ظهروا على حقيقتهم وأعلنوا عقائدهم وكشفوا عن مقاصدهم، وكانوا دعاة شر وفساد ومعاول هدم للديانات والعقائد والأخلاق. يتبين ذلك لمن تتبع تاريخهم وعرف سيرتهم من يوم وضع عبد الله بن سبأ الحميري اليهودي أصولهم وبذر بذورهم فورثها لاحقهم عن سابقهم وتواصوا بها وأحكموا تطبيقها، واستمر ذلك إلى وقتنا الحاضر. والدروز وإن كانوا فرعا من فروع القرامطة الباطنية لهم مظاهرهم الخاصة من جهة نسبهم ونسبتهم من الهوة والزمن الذي ظهروا فيه والظروف التي ساعدتهم على الظهور، ونذكر فيما يلي مجمل ذلك وأمثلة له وحكم العلماء فيهم. 1- ينسب الدروز إلى درزي، وهو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل الدرزي، وقد يروى اسمه بلفظ عبد الله الدرزي ودرزي ابن محمد، ويقال إن محمد ابن إسماعيل الدرزي هو تشتكين أو هشتكين الدرزي، وقيل ينسبون إلى طيروز إحدى بلاد فارس. ويرى الزبيدي في التاج أن الصواب ضبط الدرزي بفتح الدال الدرزي نسبة إلى أولاد درزة وهم السفلة والخياطون والحاكة أو الحاكة. 2- وظهر محمد بن إسماعيل الدرزي أيام الحاكم بأمره أبي علي المنصور بن عبد العزيز ابن العزيز أحد ملوك العبيديين الذين حكموا مصر قريبا من 200 سنة، وزعموا أنهم من آل البيت زورا وبهتانا، وأنهم من نسل فاطمة رضي الله عنها. وقد كان محمد بن إسماعيل الدرزي أولا من الفرقة الإسماعيلية الباطنية التي تزعم أنها من أتباع محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق، ثم خرج عليهم واتصل بالحاكم العبيدي ووافقه على دعواه الإلهية، ودعا الناس إلى عبادته وتوحيده، وادعى أن الإله حل في علي وتدثر ناسوته، وأن روح علي انتقلت إلى أولاده واحدا بعد واحد حتى انتقلت إلى الحاكم، وقد فوض إليه الحاكم الأمور بمصر ليطيعه الناس في الدعوة. ولما انكشف أمره ثار عليه المسلمون بمصر وقتلوا ممن معه جماعة، ولما أرادوا قتله هرب واختفى عند الحاكم، فأعطاه مالا وأمره أن يخرج إلى الشام لينشر الدعوة هناك، فخرج إليه ونزل بوادي تيم الله بن ثعلبة غربي دمشق، فدعاهم إلى تأليه الحاكم ونشر فيهم مبادئ الدروز ووزع فيهم المال فاستجابوا له. وقد قام بالدعوة أيضا إلى تأليه الحاكم رجل آخر فارسي اسمه حمزة بن علي بن أحمد الحاكمي الدرزي من كبار الباطنية، فقد اتصل برجال الدعوة السرية من شيعة الحاكم ودعا إلى تأليهه خفية حتى أصبح ركنا من أركانها، ثم أعلن ذلك وادعى أنه رسول الحاكم فوافقه على ذلك. ولما توفي الحاكم وتولى ابنه علي الملقب بالظاهر لإعزاز دين الله وتبرأ من الدعوة إلى تأليه أبيه، طوردت الدعوة في مصر، ففر حمزة إلى الشام وتبعه بعض من استجاب له، واستقر أكثرهم في المقاطعة التي سميت فيما بعد جبل الدروز في سوريا. مبادئهم: ألف، يقولون بالحلول، فهم يعتقدون أن الله حل في علي رضي الله عنه ثم حل في أولاده بعده واحدا بعد واحد حتى حل في الحاكم العبادي أبي علي المنصور بن العزيز، فالإلهية حلت ناسوته، ويؤمنون برجعة الحاكم وأنه يغيب ويظهر. باء، التقية، فهم لا يبينون حقيقة مذهبهم إلا لمن كان منهم، بل لا يفشون سرهم إلا لمن أمنوه ووثقوا به من جماعتهم. جيم، عصمة أئمتهم، فهم يرون أن أئمتهم معصومون من الخطأ والذنوب، بل ألهوهم وعبدوهم من دون الله كما فعلوا ذلك بالحاكم. دال،
دعواهم علم الباطن، فهم يزعمون أن لنصوص الشريعة معاني باطنة هي المقصودة منها دون ظواهرها، وبنوا على هذا إلحادهم في نصوص الشريعة

تحريفهم لأخبارها وأوامرها ونواهيها. أما إلحادهم في الأخبار فإنهم أنكروا ما لله من صفات الكمال، وأنكروا اليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء من جنة ونار، واستعاضوا عن ذلك بما يسمى التقمص أو تناسخ الأرواح، وهو انتقال روح الإنسان أو الحيوان عند موته إلى بدن إنسان أو حيوان آخر عند بدء خلقه لتعيش فيه منعمة أو معذبة. وقالوا دهر دائم وعالم قائم وأرحام تدفع وأرض تبلع، وأركنوا الملائكة ورسالة الرسل، واتبعوا المتفلسفة المشائين اتباع أرسطو في مبادئه ونظرياته. وأما إلحادهم في نصوص التكليف من الأوامر والنواهي فإنهم حرفوها عن مواضعها، فقالوا الصلاة معرفة أسرارهم لا الصلوات الخمس التي تؤدى كل يوم وليلة، والصيام كتمان أسرارهم لا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والحج زيارة الشيوخ المقدسين لديهم، واستحلوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واستحلوا نكاح الأمهات والبنات، إلى غير ذلك من التلاعب بالنصوص وجحد ما جاء فيها مما علم بالضرورة أنه شريعة لله فرضها على عباده. ولذا قال فيهم أبو حامد الغزالي وغيره ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض، وهم في ذلك أشبه بأصحاب رسائل إخوان الصفا في عقائدهم وأعمالهم وطريقتهم. هاء يقولون بقول أهل الطبيعة، فيقولون إن الطبائع مولدة للحياة، والموت ينشأ عن فناء الحرارة الغريزية كانطفاء السراج عند انتهاء الزيت إلا من اعتبط أي قتل بحادث مثلا، إلا من اعتبط أي قتل بحادث مثلا. واو النفاق في الدعوة والمخادعة فيها، فهم يظهرون التشيع وحب آل البيت لمن يدعونه، وإذا استجاب لهم دعوه إلى الرفض وأظهروا له معايب الصحابة وقدحوا فيهم، فإذا قبل منهم كشفوا له معايب علي وطعنوا فيه، فإذا قبل منهم ذلك انتقلوا به إلى الطعن في الأنبياء، وقالوا إن لهم بواطن وأسرارا تخالف ما دعوا إليه أممهم، وقالوا إنهم كانوا أذكياء وضعوا لأممهم نواميس شرعية ليحققوا بذلك مصالح وأغراضا دنيوية إلى آخره. بما يحكم فيهم أي في الدروز. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عما يحكم به في الدروز والنصيرية فأجاب بما يأتي: وهؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، بل ولا يقرون بالجزية، فإنهم مرتدون عن دين الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى، لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا بوجوب صوم رمضان ووجوب الحج ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما، وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين. فأما النصيرية فهم أتباع أبي شهيب محمد ابن نصير، وكان من الغلاة الذين يقولون إن عليا إله، وهم ينشدون أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين. وأما الدرزية فأتباع هشتكين الدرزي، وكان من موالي الحاكم يعني العبادي أحد حكام مصر الباطنية، أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة، فدعاهم إلى إلهية الحاكم، ويسمونه الباري الغلام ويحلفون به، وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله، وهم أعظم كفرا من الغالية، يقولون بقدم العالم وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته، وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكثر من اليهود والنصارى ومشرك العرب، وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله أو مجوسة، وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس، ويظهرون التشيع نفاقا والله أعلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله ردا على نبذ لطوائف من الدروز: كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون، بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم، لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين، بل هم الكفرة الضالون، فلا يباح أكل طعامهم وتسبى نساؤهم
وتؤخذ أموالهم فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم، بل يقتلون أينما ثقفوا ويلعنون كما وصفوا، ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفظ، ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لئلا يضلوا غيرهم، ويحرم النوم معهم في بيوتهم ورفقتهم والمشي معهم وتشييع جنائزهم إذا علم موتها، ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة الحدود عليهم بأي شيء يراه المقيم لا المقام عليه، والله المستعان وعليه التكلان. بيان ما جاء في المحاورة الأولى من الكذب والدجل والتلبيس. واحد، جاء في صدر المحاورة الأولى أنها جرت بين طالب درزي في الأزهر شيخ شوقي حمادة وإمام الأزهر الشيخ مصطفى الرافعي، ثم لقبه بعد بشيخ مشايخ الأزهر، وهذا فيه خلط وتلبيس وكذب وافتراء. أما الخلط والتلبيس فإن إمام الأزهر هو الذي يصلي بالناس الصلوات الخمس بالجامع الأزهر، وقد يخطب خطبة الجمعة فيه، وهو في عمله تابع لوزارة الأوقاف. وأما شيخ مشايخ الأزهر فإنه ليس إماما للصلاة فيه ولا خطيبا للجمعة به، وإنما هو مسؤول عن التعليم بالأزهر، ومنصبه أعلى ممن يصلي بالناس إماما. وأما الكذب والافتراء فإنه لم يعرف في تاريخ الأزهر في عهد من العهود ولا في يوم من الأيام أن شخصا يقال له مصطفى الرافعي تولى مشيخة الأزهر أو كان شيخا لمشايخ الأزهر. فواقع التاريخ أصدق شاهد على كذب هذه الدعوة، وأقوى دليل على أن كاتب هذه النشرة ليس على بينة مما يكتب، وأن هذه المحاورة مصطنعة، وليس هذا بعجيب، فإن الدروز من الباطنية، وشأنهم التلبيس والكذب والتقية، والشيء من معدنه لا يستغرب. اثنان، قال الدرزي للشيخ مصطفى الرافعي المزعوم: ما رأي فضيلتكم بالدروز؟ فقال الشيخ الرافعي: إن الدروز من حيث عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم مسلمون، إنما من حيث الدين فلا نعدهم مسلمين. انتهى. إن مثل هذا الجواب لا يصدر عن مسلم عرف عقائد الإسلام وأحكامه، وعرف عقائد الدروز وأعمالهم وأحوالهم، فضلا عن أن يصدر من شيخ مشايخ الأزهر، فإن شرائع الإسلام وواقع تاريخ الدروز يشهد بأن الدروز ليسوا بمسلمين لا في ظواهرهم ولا في بواطنهم، فإنهم عندما تتاح لهم الفرصة تنكشف حقيقتهم، ويعلنون إلحادهم وكفرهم، ويعتدون على دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، ويسعون في الأرض فسادا كما حصل في أيام الحاكم العبادي أحد حكام العبيديين بمصر. أما عندما تحيط بهم الأزمات ويضيق عليهم الخناق فإنهم يلتزمون التقية، ويلبسون لباس التدين، ويظهرون بمظهر الغيرة والإصلاح نفاقا وزندقة، وهذا هو شأنهم مع المسلمين. ومع ذلك فقد استنكر الطالب الدرزي جواب من سماه شيخ مشايخ الأزهر، وقال: ما السبب؟ فقال الشيخ المزعوم: لأنهم يعبدون الحاكم. فازداد الطالب الدرزي غضبا وخطأ الشيخ في ذلك بما تضمن إنكاره لوجود الإله الحق، ويدل دلالة صريحة على كفر الدرزي وفساد عقائدهم. فقال: يخطئ من يقول إننا نؤله حاكما، وإنما نحن نعتقد أن لا إله إلا الله، وأنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن المعلوم في مذهبنا أن الله ليس كمثله شيء، فهو لا يدرك ولا يوصف، ولا هو جالس ولا هو واقف ولا هو ساهر ولا هو نائم ولا قائم ولا قاعد، إنه منزه عن الأرواح والعدد. ونعتقد أيضا أن الله سبحانه سيتجلى للناس في اليوم الآخر ويبدو لهم ليتم الإيمان به حقا وصدقا، يتأنس إليهم ليثبت الحجة عليهم، إذ هم يعجزون عن إدراك كيفيته ولا يبلغون بقوة عقولهم ماهيته، وإنما النظر إليه كالنظر إلى وجهه في المرآة. ألا ترى يا فضيلة الإمام الأكبر عندما تنظر في المرآة صورة تماثل صورتك؟ قال الشيخ: نعم. قال الطالب الدرزي: هذه الصورة منزهة عن جميع الصفات البشرية، لا تأكل ولا تشرب ولا تعي ولا ولا، نحن نعتقد أنك كما تنظر إلى المرآة وترى صورتك البادية المجردة عن جميع الصفات، تبدو لنا صورة الله منزه عن جميع الصفات. انتهى. إن الواقع التاريخي والعلمي يشهد بأن الدروز يعبدون الحاكم ويؤلهونه، وأن الحاكم العبيدي ادعى الألوهية لنفسه، وكان المقربون إليه من بطانته يدعون إلى عبادته، وأن الطالب الدرزي كذاب في استنكاره ذلك، ثم لبس وخلط في كلامه وأتى بما هو كفر في رده واستنكاره، وقال: يخطئ من يقول إننا نؤله حاكما، فنكر حاكما،
وإنما الكلام في عبادتهم وتأليههم للحاكم العبيدي الذي كان ملكا على مصر، ونفى عن الله الصفات كلها وشبهه بالصورة في المرآة فقال: إنما الناظر إليه كالناظر في صورته في المرآة. وقال: نحن نعتقد يا فضيلة الإمام الأكبر أنك كما تنظر إلى المرآة وترى صورتك البادية المجردة عن جميع الصفات، تبدو لنا صورة الله المنزه عن جميع الصفات، فجعله بهذا عدما لا وجود له. قال الشيخ: ما رأيك بالتقمص؟ قال الطالب: نحن نؤمن بالتقمص، وهذا مذهب فلسفي قديم سبق ظهوره الفاطميين بل سبق الإسلام، إذ رافق البشرية من البداية، وقال به كثيرون من غلاة الفلاسفة القدماء. وليس الغريب أن يؤمن الدروز بالتقمص، بل الغريب العجيب أن ينفي المسلمون التقمص والقرآن الكريم يقره إنزاله. ثم استدل على التقمص بقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، وقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وبما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: ما زلت أنتقل إليكم من أصلاب المؤمنين إلى أرحام المؤمنات إلى يومنا هذا إلى آخره. لقد أقر الطالب الدرزي بأن الدروز يؤمنون بالتقمص، وهو تناسخ الأرواح بمعنى انتقال الروح من حي عند موته إلى بدن آخر عند خلقه. ودائما ومن المعلوم أن الذين يؤمنون بذلك لا يؤمنون بيوم القيامة الذي صرحت به نصوص الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، ولا يؤمنون بما فيه من حساب وجزاء بجنة أو بنار، ويتأولون نصوص القيامة بخروج إمامهم كرجوع الحاكم في نظر الدروز وظهوره بعد اختفائه، ويقولون إن الروح إذا صفت بمجانبة الهوى وبالعلم والعبادة عادت إلى وطنها الأصلي وكملت بموتها وتخلصها من أغلال البدن وقيوده. وأما الأرواح أو النفوس المنكوسة المعرضة عن طلب رشدها من الأئمة المعصومين فإنها تعذب ببقائها في الأبدان تتناسخ فيها، كلما خرجت من جسد عند موته تلقاها آخر. واستدلوا على ذلك بما تقدم وبقوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولا شك أن تأويلهم للقيامة بخروج إمامهم تحريف للكلم عن مواضعه، خروج بالقرآن عن معناه في لغة العرب التي بها نزل، ومخالف لصريح آياته، ومعارض لنصوص الأخبار المتواترة الصريحة الدالة على البعث والنشور والحساب والجزاء بجنة أو نار. فتأويلهم ذلك ضلال مبين وكفر صريح، وقولهم بتقمص الأرواح للأبدان على ما سبق بيانه محض خرص وتخمين لا أساس له من الصحة ولا مستند له من عقل ولا نقل. ودعواهم أن القرآن دل على ذلك كذب وافتراء، فإن معنى قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم الآية: كنتم أمواتا قبل أن يصوركم الله في الأرحام وينفخ فيكم الروح فأحياكم سبحانه بنفخ الروح فيكم، ثم يميتكم بقبض أرواحكم عند انتهاء آجالكم في الدنيا، ثم يحييكم يوم البعث والنشور للحساب والجزاء. هذا هو معنى الآية الصريح في لغة العرب التي بها نزل القرآن وشرحته السنة الصحيحة الصريحة، وليس فيها دلالة على أن الروح إذا خرجت من إنسان عند موته تجعل في بدن آخر ليكون مخلوقا يحيا في هذه الدنيا. وكذا القول في تفسير آية: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فمعناها: من الأرض خلقناكم فكنتم أحياء في الدنيا، وإلى الأرض تعودون فتقبرون فيها عند موتكم، ومنها نخرجكم أحياء عند البعث والنشور. وتفسير الآيتين بما زعموه من تناسخ الأرواح تفسير بالهوى وتحريف لها عما لا يدلان عليه في لغة العرب، ومخالف لصريح آيات القرآن والأحاديث الصحيحة المتواترة في بيان معناهما ولإجماع أهل العلم والإيمان. الوجه الثاني يبدأ حالا. أما الحديث الذي ذكروه فليس في ديوان من دواوين السنة المعروفة، ووجود طبقات كافرة في فترات من العصور دليل على كذبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنقل في أصلاب آباء المؤمنين وأرحام نساء المؤمنات في كل طبقات أجداده، بل كان بعضهم مؤمنا كإبراهيم وإسماعيل وبعضهم كان كافرا، فالحديث موضوع مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب،
فهو خبر صريح عن أهل النار من الكفار، وبيان لاستمرار عذابهم فيها يوم القيامة، وليس فيه دلالة من قريب ولا من بعيد على أن الروح إذا خرجت من بدن عند الموت في الدنيا تقمصت بدنا آخر ليكون حبسا وعذابا لها، فتفسيرها بذلك تحريف لها عن موضعها وتلاعب بنصوص القرآن. ختم الدرزي المحاورة باعتراف الشيخ الرافعي المزعوم بأن الدروز هم أفضل فرقة إسلامية على الإطلاق، ولا شك أن هذا الاعتراف وهمي لأنه من شيخ مصطنع موهوم، ولو قدر أن شيخا ما حقيقيا ناقش طالبا درزيا هذه المناقشة وجرت بينه وبين الطالب الدرزي هذه المحاورة لما دل ذلك على صدق النتيجة، فكم من محق مغلوب على أمره في النقاش والجدل لضعفه في العلم والمناظرة، فاستسلامه لا يدل على صحة مذهب مناظره ولا على صدقه فيما ادعاه واعتقده. بيان ما في المحاورة الثانية من الكذب والدجل والتلبيس. جاء في النشرة أن محاورة ثانية كانت بين من ادعى أنه عالم سني وأنه يدعى الشيخ الحق الحسيني يقوم بوظيفة رئيس العلوم الشرقية في إحدى الكليات، وبين أستاذ درزي يدعى الشيخ أبا حسن زيدان، وهي عبارة عن أسئلة توجه ممن قيل أنه سني إلى درزي فيجيب عنها، وقد جاءت في أسلوب هزيل وتراكيب ضعيفة من جهة اللغة العربية ومعانيها ضحلة مجملة غير محررة، وهذا يدل على أنها مصطنعة لم تحصل أو حصلت بين من لا شأن لهما في العلم ولا يعتد بهما في المناظرة ولا يعول على نتائجها، وفيما يلي تفصيل الكلام عليها. قال السني المزعوم: ما هو دينكم؟ فأجاب الدرزي: هو الإسلام. انتهى. تقدم في السؤال الثالث والرابع أنهم ليسوا بمسلمين وأنهم أكفر من اليهود والنصارى إلى آخره، وسيأتي في أجوبة الدرزي وشرحه لعقائد الدروز في أركان الإسلام وغيرها ما يؤكد أنهم ليسوا بمسلمين. ما هو مذهبكم؟ جواب: مذهبنا هو التوحيد لله تعالى والإقرار برسالة الرسول، وهو أحد مذاهب التقية في الإسلام. انتهى. أقر الدرزي في جوابه عن هذا السؤال، أي السؤال الثاني، بأن مذهب الدروز التقية، وقد صدق فيما أقر به على قومه. ومن المعلوم أن التقية مواربة وخداع ومراوغة ونفاق في العقيدة والقول والعمل، وقد استعملها الدرزي في نفس الجواب، فبين أن مذهب الدروز التوحيد لله تعالى والإقرار برسالة الرسول، ولكن إلههم الذي وحدوه وعبدوه هو الحاكم العبيدي ملك مصر، والرسول الذي يقرون به هو رسول الحاكم الذي اختاره داعية لعبادته كحمزة بن علي بن أحمد الفارسي الحاكمي الدرزي الذي لقبه الحاكم الفاطمي برسول الله. فهذا الأسلوب في الجواب أوضح تفسير وأصدق تطبيق للتقية لما فيه من المراوغة والنفاق. هل أنتم سنيين أم شيعيين؟ عزيز المستمع، نلتزم كما أسلفنا بنص الكلمات وكذلك لا نصحح لغوياتها. جواب: لا سنية ولا شيعية، بل إحدى الفرق التي أشار إليها الرسول بقوله: ستنقسم أمتي من بعدي إلى 73 فرقة. أجمل الدرزي في جوابه عن هذا السؤال الثالث، فنفى أن يكون الدروز سنيين أو شيعيين، ولم يكشف عن حقيقة طائفته، بل أبهم فقال: هم إحدى الفرق التي أشار إليها الرسول بقوله: ستنقسم أمتي من بعدي إلى 73 فرقة. فجمع بين اللحن في اللغة وتحريف الحديث والتلبيس على السائل، فلم يحدد له الجواب ولم يحرره، وكذب في قوله إنهم ليسوا شيعيين، فإنهم من القرامطة الباطنية الذين هم من أخبث فرق الشيعة الغالية. هل تصلون بأوقات الصلاة؟ جواب: نعم نصلي، لأن الصلاة واجبة
على كل مؤمن، لأنها تقرب الصلة بين العبد وخالقه. كيف تكون الصلاة؟ جواب: عندما نصلي على الميت فإننا نستقبل القبلة، ولكن الصلاة العادية حلقة ذكر. في السؤال الرابع والخامس إجمال وقصور، وكأنه مقصود ليتمكن الدرزي من الإجمال في الجواب أولا ثم من الهرب والتحريف في المراد بالصلاة ثانية، وقد فعل، فقال: نصلي لأن الصلاة واجبة ولأنها تقرب الصلة بين العبد وخالقه. ثم ألحد في المراد بالصلاة ثالثة فقال: عندما نصلي على الميت نستقبل القبلة. وألحد أيضا ففسر الصلاة العادية أنها حلقة ذكر، وفي ذلك إنكار أن يكون هناك صلوات خمس بالكيفية التي بينها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتكذيب لزعمه في الجواب عن السؤال الأول بأن دينهم الإسلام. هل تركعون وقت الصلاة؟ جواب: الركوع عندنا نافلة. هل تسجدون وقت الصلاة؟ نعم، نسجد حين السجود لأنه فريضة واجبة للتقرب إلى الله والتوسل إليه. في السؤال السادس والسابع إجمال وقصور أيضا، ومع ذلك أنكر الدرزي أن يكون الركوع فرضا وذكر أنه نافلة. أما السجود فاعترف بفرضيته، ولكنه أجمل في كيفيته، وكأن هناك تواطؤا بين السائل والمجيب، أو السائل والمجيب شخص واحد، وهذا مما يناقض قوله في الجواب عن السؤال الأول ديننا الإسلام، لأن الصلاة في الإسلام ليست حلقة ذكر، وإنما هي خمس صلوات في كل يوم وليلة بالصفة التي عرفت من الدين بالضرورة، فهو مفتر بالنص وبالإجماع. هل تصومون شهر الصيام؟ جواب: إن البعض وخصوصا الشيوخ يصومون، ولكن في عرفنا أن الصوم الظاهري نافلة، وأما الصوم الحقيقي فهو صيانة النفس عن المحرمات، وهو في هذه الحالة فريضة لازمة مدى الحياة وليس بأوقات معينة، لأننا نعتقد أن لا نفعل الصوم الظاهري مع مخالفة ما ينهى الله ورسوله عنه. أنكر الدرزي في جوابه عن السؤال الثامن فرض صيام رمضان فقال: إن الصوم الظاهري نافلة، وفسر الصيام الحقيقي عنده بصيانة النفس عن المحرمات، وهذا إنكار لما علم من الدين بالضرورة وتحريف للنصوص يسقط عن المكلفين في زعمه، وكذلك يسقط ما أوجب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من شعائر الإسلام، وهو كفر صريح وردة عن الإسلام بالنص والإجماع، ومناقض لدعواه أن دينهم الإسلام. هل تحجون؟ جواب: إن الحج في عرفنا هو نافلة أيضا، لقول الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكلمة من استطاع هي عبارة عن فسحة واسعة للذين لم يستطيعوا أداء فريضة الحج. في الجواب عن السؤال التاسع سلك نفس المسلك فأنكر فريضة الحج كما أنكر فريضة صيام رمضان، فقال: إن الحج في عرفنا نافلة، فجحد فرضيته، وهذا كفر لأنه إنكار لما علم من الدين بالضرورة، ثم نوه بإيراد آية صريحة في تأكيد وجوب الحج على المستطيع، وإنما الفسحة في الآية لغير القادر عليه بنفسه ولا بنائب عنه، وفي هذا أيضا تكذيب لزعمه في جواب السؤال الأول أن دين الدروز هو الإسلام. السؤال العاشر: وهل منكم من حج إلى مكة؟ جواب: نعم، كثير منا من زار مكة المكرمة والمدينة المنورة. في السؤال العاشر إجمال وقصور، يهيئ للمجيب طريق الهروب ويمهد له سبيل الحيدة، وإذا أتى المسؤول بجواب إجمالي يمكن حمله على رحلة عادية إلى مكة كرحلة إلى أي بلد للترفيه عن النفس مثلا، فقال: كثير منا من زار مكة والمدينة المنورة، وهذا هو دين القرامطة الباطنية، فإن دأبهم التلبيس واستعمال التقية كما تقدم. كيف تصلون على الميت؟
جواب: إن صلاتنا على الميت هي على السنية، هي على الطريقة الشافعية. ولكي نكفيكم مؤونة البحث الكثير، فإننا نقدم لكم هذا الكتاب الصادر من لدن مشيخة العقل الجليلة التي هي عندنا المرجع الأعلى للمذهب التوحيدي. ومن هذا الكتاب تعرفون حقيقة طقوسنا المذهبية في الصلاة على الميت، وفي كتابة عقود الزواج، وفي الإرث بعد الموت، وخلاف ذلك. وعند تصفح السائل الكتاب التفت إلى المسؤول وقال: أنتم حقا مسلمون؟ الجواب عن هذا السؤال الحادي عشر: كذب وتناقض. فإنه نفى نفيا عاما في جواب السؤال الثالث أن يكون الدروز من أهل السنة، وأثبت هنا أنهم يصلون صلاة الجنازة على مذهب الشافعي، والشافعي من أهل السنة، فكيف صارت صلاتهم على الجنازة على مذهبه؟ ثم حاد عن إيضاح الجواب، وأحال على كتاب مبهم لم يعينه باسمه حتى يرجع إليه الناس ليعرفوا صدقه في دعواه أن صلاتهم على الميت هي على السنة وعلى مذهب الشافعية. ثم ذكر الدرزي أن العالم السني المزعوم قال بعد تصفح الكتاب: إنكم حقا مسلمون. وتقدم أن هذا الاعتراف في مثل هذه المحاورة المصطنعة لا حظ له من الاعتبار، بل هو مجرد تمويه وتغرير ودعاية كاذبة لمذهب الدروز. ولو كان مذهب الدروز يوافق الإسلام لأظهره وبين اسم الكتاب حتى يرجع لمعرفة الحقيقة، لكنه خاف الفضيحة فأبهم ولم يوضح، كما هو دأبه فيما تقدم ودأب قومه، نسأل الله العياذ منه. كيف طريقة تقسيم الميراث عندكم؟ جواب: إن طريقة تقسيم الميراث عندنا هي حسب الفريضة الشرعية، إذا لم يترك الميت وصية، وأما إذا ترك وصية فيكون الميراث منطوق الوصية، لأن الوصية عندنا فريضة يجب العمل بموجبها، وذلك عملا بالآية الكريمة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم عملا بالآية الكريمة بعد وصية يوصي بها أو دين. كيف طريقة الوصية عندكم؟ جواب: إن طريقة الوصية هي أن للإنسان كل الحق أن يوصي بماله لمن يشاء، سواء كان قريبا أو بعيدا. إن مذهب السنة يمنع الوصية للوارث، فلماذا أنتم توصون له؟ جواب: نحن نوصي للوارث عملا بالآية الكريمة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فمن هذه الآية الكريمة يتبين حقا جليا أن الوصية جائزة للوارث ولغير الوارث، ونحن على الطريقة سائرون. ذكر الدرزي في جواب هذه الأسئلة، أي السؤال الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، أن الميراث عندهم حسب الفريضة الشرعية ولم يعينها، ثم قيد ذلك بما إذا لم تكن هناك وصية. فإن كانت هناك وصية بكل المال لغير وارث أو لوارث ولو على خلاف الفريضة الشرعية، كانت العبرة في توزيع بقية التركة بما نصت عليه الوصية. وهذا يخالف نص الشريعة الإسلامية في أنه لا وصية لوارث، وقد أجمع على ذلك المسلمون، وبذلك يعرف كذبه في جوابه عن السؤال الأول بأن دين الدروز هو الإسلام. ثم آية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والتي بعدها فيها بيان للفرائض الشرعية للميراث، وتفصيل لأنصباء الورثة، وأمر من الله بالوقوف عند الحد الذي قدره الله لكل وارث، فلم يترك لنا الخيار في من نوصي له من هؤلاء المذكورين في الآيتين، ولا الخيار في القدر الذي نوصي به لكل منهم، بل بين أنواع الورثة ونصيب كل نوع منهم وألزمنا بذلك. وبين سبحانه أن تقسيم التركة عليهم إنما يكون بعد قضاء ما على الميت من الديون، وبعد تنفيذ ما أوصى به من المال في حدود الثلث لغير وارث،
كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدلال الدوزي بالآيتين فيه إجمال وتلبيس وخلط في المراد بالوصية في توزيع المواريث والوصية التي تنفذ قبل التوزيع والتقسيم. ثم إنه ضرب صفحا عن السنة التي لابد من اعتبارها في تقييد الوصية، وأعرض عن إجماع المسلمين في ذلك، وهذا دأب المبطل في استدلاله، إجمال وتمويه وتشبيه على من يناظره ليخدعه عن الحق بتزيين الباطل له. وبهذا يظهر إلحادهم في القرآن وتحريفهم له عن معانيه الصحيحة ومخالفتهم للرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا ولإجماع الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين إرضاء لأهوائهم وموافقة لمن على من هو على شاكلتهم. سؤال: هل تعددون الزوجات؟ جواب: كلا، نحن لا يجوز بمذهبنا تعدد الزوجات عملا بالآية الكريمة وخلقناكم أزواجا ومن كل شيء خلقنا زوجين فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ولن تعدلوا أبدا على النساء وإن حرصتم. وبما أننا نعتقد أنه لا يمكن العدل بين الاثنين فإن المشروع أوجب علينا الاقتران بواحدة. أنكر الدرزي في جوابه عن هذا السؤال 15 ما علم من الدين بالضرورة جوازه، وهو مشروعية تعدد الزوجات، وحاول الاستدلال على باطله بما لا دليل له فيه، فاستدل بقوله تعالى وخلقناكم أزواجا وقوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. ومعلوم أن الآيتين في بيان سنة الله الكونية في خلق الأشياء، وأن حكمته اقتضت أن يخلق في كل نوع من الأحياء حيوانات ونباتات ذكرا وأنثى، وفي كل نوعين متقابلين، ليكون التلقيح والنسل وتستقر الحياة وتتحقق المنافع والمصالح. وليست الآيتان في حكم تعدد الزوجات من قريب ولا من بعيد، فالاستدلال بهما على منع تعدد الزوجات إلحاد في القرآن وميل به إلى غير ما قصد به. وأما قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فصريح في صدر الآية في جواز تعدد الزوجات عند الأمن من الجور في القسمة بينهن في المعيشة والنفقة، وهو ممكن مستطاع. وأما قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، فالمقصود منه نفي استطاعة العدل في الحب القلبي والميل النفسي، لا نفي استطاعة العدل في المبيت والنفقة، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه بقوله وعمله، فتزوج زوجات وعدل بينهن في المعيشة والنفقة، وقال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وأجمع الصحابة على جواز تعدد الزوجات وعملوا بذلك، وهم عرب وبلغتهم نزل القرآن، وهم أفهم من الدرزي وأمثاله ممن يتبعون أهواءهم في تفسير كتاب الله مجاراة للنصارى والملحدين وإرضاء للجنس اللطيف في نظرهم. وقد حرف الدرزي لفظ الآية الرابعة وهي قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وأدخل فيها ما ليس منها. هل يجوز عندكم الطلاق؟ جواب: نعم، يجوز الطلاق لأسباب مشروعة. وأما الذي يطلق لغير سبب مشروع أو غير تراض بينه وبين مطلوقته فعليه أن يقدم لها نصف ما يملك. وأما إذا كانت هي المتسببة في الطلاق من جراء جرم فعلته فعليها دفع نصف ما تملك للزوج. اعترف الدرزي في جوابه عن هذا السؤال أي 16 بأن الطلاق جائز، لكن لأسباب مشروعة، وأبهم هذه الأسباب التزاما بمبدأ التقية في عدم بيان حقيقة مذهب الدروز كما هو دأبهم في حديثهم مع من يخالفهم. ثم أضاف إلى ذلك طامة كبرى وتشريعا ما أنزل الله به من سلطان، فأوجب على الزوج أن يقدم لزوجته
نصف ما يملك إن طلقها بغير سبب مشروع أو عن غير تراض بينهما، وأوجب عليها أن تدفع نصف ما تملك للزوج إن كان طلقها من أجل جرم فعلته. وهذا مخالف صراحة لما شرع في الإسلام من حقوق الزوجين عند الطلاق، ومناقض لما قاله في جوابه عن السؤال الأول: ديننا الإسلام. سمعنا أنكم تعتقدون التقمص، وعلى أي شيء تبنونه؟ جواب: نعم، نعتقد التقمص ونبني هذا الاعتقاد على سببين، أحدهما المنقول والثاني المعقول. فأما المنقول قول الآية الكريمة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فمن هذه الآية الكريمة وبعض آيات غيرها نفسرها طبقا لهذا المعتقد. وأما الذي من المعقول فهو لما كان الله تعالى عادلا في خلقه، فلماذا جعل بينهم هذا التفاوت العظيم من غنى وفقر وسعد ونحس وحسن وقبيح؟ طالما الناس يخلقون جديدا في هذه الدنيا فمن هذا التفاوت الكبير، ومن اعتقادنا الراسخ بأن الله جل جلاله منتهى العدل. ومن الآية الكريمة المار ذكرها: فإننا نعتقد التقمص. ذكر الدرزي التقمص في جوابه عن هذا السؤال أي السابع عشر، وأدلته من النقل والعقل في نظر الدروز. وقد تقدم بيان معنى التقمص ومناقشته في أدلتهم النقلية عليه في الفقرة الرابعة من مناقشة المحاورة الأولى، وبيان أن القول به مجرد خرص وتخمين، فإن تفصيل البعث والجزاء يوم القيامة وبيان نوعه وكيفيته من الأمور السمعية التي لا مجال للعقول في تحديدها. وأما ما استدلوا به عقلا من كمال عدل الله وحكمته وتفاوت الخلق في سلوكهم وأرزاقهم وأعمالهم وأخلاقهم، وأن مقتضى عدله تعالى فيهم أنه يجزي كل نفس بما كسبت بأن يخلقهم مرة أخرى في الدنيا ليوفي كل نفس جزاءها، وذلك يجعل روح من مات في بدن آخر في الدنيا لتشقى بوجودها فيه. فيقال: لا دلالة فيما ذكر على خصوص عود روح عند موت صاحبها إلى بدن آخر في الدنيا، بل ذلك مجرد تخمين، وإنما دل على تفصيل الجزاء وكيفيته نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة، وأن ذلك يكون في يوم آخر بعد انتهاء الدنيا يسمى يوم البعث والنشور ويوم القيامة. وقد يعجل الله بعض الجزاء لبعض عباده في الدنيا كما يشاء، لا كما عينه الدروز في التقمص التناسخ خاصة. هل تعتقدون أن عمر وأبو بكر وعثمان هم أحق من علي بالخلافة بعد النبي، أم علي أحق منهم؟ جواب: هذا شيء يعلمه الله تعالى، ولكن نحن نعتقد بأن العمر محتوم عملا بالآية، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وحيث إن أبا بكر وعمر وعثمان توفوا في حياة علي، فلو ولي علي الخلافة بعد النبي لكان أبا بكر وعمر وعثمان توفوا في حياته، ولم يتسنى لهم تأدية رسالتهم إلى الأمة. لذلك قضت مشيئة الله عز وجل بما قضت حتى يؤدي كل واحد منهم رسالته في حينها خدمة للأمة بتقدير من الله عز وجل. حاد الدرزي عن الجواب على هذا السؤال أي الثامن عشر، فقال: الله أعلم، ولزم التقية كما هو دأبه ودأب قومه في إخفاء حقيقة مذهبهم على من ليس منهم. ثم فلسفة تأخير خلافة علي عن الثلاثة الخلفاء فلسفة ملتوية، فذكر أن الله علم أن الثلاثة سيموتون قبل علي، فجعل خلافتهم قبل خلافته ليؤدي كل منهم رسالته خدمة للأمة، ولو تولى علي الخلافة قبلهم لم يتسن لهم أن يتولوها لوفاتهم قبله، فاقتضت مشيئة الله أن يكون واقع الخلافة كونا على الترتيب المعروف. وفي هذه الفلسفة حيدة عن الجواب عما سئل عنه من الحكم الشرعي إلى بيان ما زعمته حكمة الترتيب الكوني، ومع ذلك فجوابه مناقض لعقيدتهم في الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فإنهم يسبون الثلاثة ويؤلهون عليا، فالجواب كله حيدة ومواربة وتطبيق لمبدأ التقية. ويفهم من كلامه أن تولي الخلفاء الثلاثة الخلافة قبل علي
لم يكن لفضلهم عليه، وإنما كان لأمر كوني اقتضته مشيئة الله، وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة. هل تفضلون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على حسب ترتيبهم في الخلافة؟ جواب: نعم، ولكن في ذات الوقت لا نفضلهم في المنزلة على أحد، بل نعتقد أن عليا أعلى منهم، وذلك عملا بكلام الرسول حيث قال في حجة الوداع يوم الخطبة: من كنت أنا مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. تناقض الدرزي في جوابه عن هذا السؤال 19، وغمط الخلفاء الثلاثة الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان حقهم في الفضل، فقال: نعم، أي نفضل الخلفاء الأربعة حسب ترتيبهم في الخلافة، ثم قال: لا نفضلهم في المنزلة على أحد. وهذا صريح في أنهم لا يفضلونهم على أحد من الخلق عامة. ثم أخبر بأن عليا أعلى منهم رضي الله عنهم أجمعين، مع أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن عليا أخبر أن أبا بكر وعمر أفضل منه رضي الله عنهم، ومع إجماع الأمة على أن أبا بكر وعمر أفضل منه، والجمهور على تفضيل عثمان عليه رضي الله عنهم، ثم استدل لأفضليته عليهم بحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه الحديث. فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بما يأتي. وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه إلى آخره، فهذا ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي، وليس فيه إلا من كنت مولاه فعلي مولاه. وأما الزيادة فليست في الحديث، وسئل عنها الإمام أحمد فقال: زيادة كوفية، ولا ريب أنها كذب لوجوه، أحدها أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال، ومعلوم أن عليا ينازعه الصحابة وأتباعه في مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل. وقوله اللهم انصر من نصره إلى آخره خلاف الواقع، قاتل معه أقوام يوم صفين فما انتصروا، وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا، كسعد الذي فتح العراق لم يقاتل معه، وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله، وكذلك قوله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه مخالف لأصل الإسلام، فإن القرآن قد بيّن أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض، وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره، ومنهم من حسنه، فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصا بها، بل ولاية مشتركة وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين والموالاة ضد المعاداة، ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم، ففيه رد على النواصب. انتهى كلامه. انتهى الشريط 26 من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط 27. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 27 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولازلنا مع العقيدة. نتابع القراءة في المحاورة المزعومة بين درزي مزعوم وسني موهوم. هل تفضلون أبا بكر وعمر وعثمان على حسب وعلي حسب ترتيبهم في الخلافة؟ جواب: نعم، ولكن في ذات الوقت لا نفضلهم في المنزلة على أحد، بل نعتقد أن عليا أعلى منهم، وذلك عملا بكلام الرسول حيث قال في حجة الوداع يوم الخطبة: من كنت أنا مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. تناقض الدرزي في جوابه عن هذا السؤال أي 19، وغمط الخلفاء الثلاثة الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان حقهم في الفضل، فقال: نعم، أي نفضل الخلفاء الأربعة حسب ترتيبهم في الخلافة، ثم قال: لا نفضلهم في المنزلة على أحد، وهذا صريح في أنهم لا يفضلونهم على أحد من الخلق عامة. ثم أخبر بأن عليا أعلى منهم رضي الله عنهم أجمعين، مع أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن عليا أخبر أن أبا بكر وعمر أفضل منه رضي الله عنهم، ومع إجماع الأمة على أن أبا بكر وعمر أفضل منه، والجمهور على تفضيل عثمان عليه رضي الله عنهم. ف
ثم استدل عليهم بحديث من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه الحديث. فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بما يأتي. وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه إلى آخره، فهذا ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي، وليس فيه إلا من كنت مولاه فعلي مولاه. وأما الزيادة فليست في الحديث، وسئل عنها الإمام أحمد فقال زيادة كوفية، ولا ريب أنها كذب لوجوه. أحدها أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال، ومعلوم أن عليا ينازعه الصحابة وكذلك ينازعه أتباعه في مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل، وقوله اللهم انصر من نصره إلى آخره خلاف الواقع، قاتل معه أقوام يوم صفين فما انتصروا، وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا، كسعد الذي فتح العراق لم يقاتل معه، وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله. وكذلك قوله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه مخالف لأصل الإسلام، فإن القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض. وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره، ومنهم من حسنه، فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصا بها، بل ولاية مشتركة وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين، والموالاة ضد المعاداة، ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم، ففيه رد على النواصب. انتهى كلامه. يتضح مما تقدم أن كل شيء عندكم من الاعتقاد تبنونه على آية كريمة أو على حديث شريف. جواب: نحن لا نعمل بالرأي أو القياس، ولكن بما أمرنا به. لا عبرة بما جاء في هذا السؤال 20 وجوابه من الاعتراف بأن الدروز يبنون عقيدتهم إما على آية أو حديث، لما تقدم من أن المناظرة مصطنعة، وعلى تقدير أن لها واقعة، فليس كل مناظر من المسلمين يمثل أهل السنة. ودعوى الدرزي أن الدروز لا يعملون بالرأي ولا بالقياس دعوى يكذبها الواقع بشهادته بإلحادهم وعملهم بالهوى، وفيها معربة وتقية، حيث قال ولكن نعمل بما أمرنا به، فبنى الفعل للمجهول حتى يتم له التلبيس في من يكون منه الأمر، أهو الحاكم بأمره وسائر الأئمة المعصومين بزعمهم أم غيرهم، ولا غرابة، فالتقية شعارهم وهم لا يأبون جهدا في استعمالها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تناسخ الأرواح. سؤال: قال لنا أستاذ الفلسفة إن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر، فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فكيف أن الروح هي التي تعذب وتحاسب، وإن انتقلت فيحاسب الإنسان الآخر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، ما ذكره لكم أستاذ الفلسفة من أن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر ليس بصحيح، والأصل في ذلك قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وجاء تفسير هذه الآية فيما رواه مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم
ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الحديث. قال ابن عبد البر: معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة كثيرة، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، وذكروا أن القول بانتقال الروح من جسم إلى آخر هو قول أهل التناسخ، وهم من أكثر الناس، وقولهم هذا من أبطل الباطل. سؤال: هناك من يقول إن الإنسان منذ زمن بعيد كان قردة وتطور، فهل هذا صحيح وهل من دليل؟ جواب: هذا القول ليس بصحيح، والدليل على ذلك أن الله بين في القرآن أطوار خلق آدم، فقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم إن هذا التراب بل حتى صار طينا لازبا يعلق بالأيدي، فقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وقال تعالى: إنا خلقناهم من طين لازب، ثم صار حمأ مسنونا، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ثم لما يبس صار صلصالا كالفخار، قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وصوره الله على الصورة التي أرادها ونفخ فيه روحه، قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه هي الأطوار التي مرت على خلق آدم من جهة القرآن. وأما الأطوار التي مرت على خلق ذرية آدم فقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أما زوجة آدم حواء فقد بين الله تعالى أنه خلقها منه، فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الماسونية. سؤال: مات رجل وأوصى أن يدفن في تابوت، فما الحكم؟ مات أحد المسلمين وكان عضوا في الجماعة الماسونية، وأقيمت عليه صلاة الجنازة، ثم أقيمت شعائر الماسونية بعد ذلك، فما حكم الإسلام في هذا الميت وفي من أقاموا أو سمحوا بإقامة هذه الشعائر؟ ما هي الماسونية وما حكم الإسلام فيها؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. جواب: لم يعرف وضع الميت في تابوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم، وخير للمسلمين أن يسيروا على نهجهم، ولذا كره وضع الميت في تابوت سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة أم ندية، وإذا أوصى بوضعه في تابوت لم تنفذ وصيته، وأجاز ذلك الشافعية إذا كانت الأرض رخوة أو ندية، ولا تنفذ وصيته عندهم إلا في مثل هذه الحالة. أما الماسونية فهي جمعية سرية سياسية تهدف إلى القضاء على الأديان والأخلاق الفاضلة وإحلال القوانين الوضعية والنظم غير الدينية محلها، وتسعى جهدها في إحداث انقلابات مستمرة وإحلال سلطة مكان أخرى بدعوى حرية الفكر والرأي والعقيدة. ويؤيد ذلك ما أعلنه الماسوني فلان في مؤتمر الطلاب الذي انعقد
سنة 65 و800 ألف ميلادية في مدينة لييج التي تعتبر أحد المراكز الماسونية، من قوله: يجب أن يتغلب الإنسان على الإله، وأن يعلن الحرب عليه، وأن يخرق السماوات ويمزقها كالأوراق. ويؤيده ما ذكر في المحفل الماسوني الأكبر سنة 22 و900 ألف ميلادية في الصفحة 98، ونصه: سوف نقوي حرية الضمير في الأفراد بكل ما أوتينا من طاقة، وسوف نعلنها حربا شعواء على العدو الحربي.

ومعابدهم، إنما غايتنا الأساسية إبادتهم من الوجود. مضابط المؤتمر الماسوني العالمي سنة 1900 ميلادية، الصفحة 102 بعد 100. وقولهم ستحل الماسونية محل الأديان، وإن محافلها ستحل محل المعابد إلى غير هذا مما فيه شدة عداوتهم للأديان وحربهم لها حربا شعواء لا هوادة فيها. والجمعيات الماسونية من أقدم الجمعيات السرية التي لا تزال قائمة، ولا يزال منشأها غامضة وغايتها غامضة على كثير من الناس، بل لا تزال غامضة على كثير من أعضائها لإحكام رؤسائها ما بيتوا من مكر سيء وخداع دفين، ولشدة حرصهم على كتمان ما أبرموه من تخطيط وما قصدوا إليه من نتائج وغايات. ولذا يدبر أكثر أمورها شفوية، وإن أريد كتابة فكرة أو إذاعتها عرضت قبل ذلك على الرقابة الماسونية لتقرها أو تمنعها. وقد وضعت أسس الماسونية على نظريات فأخذت من مصادر عدة أكثرها التقاليد اليهودية، ويؤيد ذلك أن النظم والتعاليم اليهودية هي التي اتخذت أساسا لإنشاء المحفل الأكبر سنة 1700 ميلادية ولوضع رسومه ورموزه، وأن الماسونيين لا يزالون يقدسون حرام اليهودي ويقدسون الهيكل والمعبد الذي شيده حتى اتخذوا منه نماذج للمحافل الماسونية في العالم، وأن كبار الأساتذة من اليهود لا يزالون العمود الفقري للماسونية، وهم الذين يمثلون الجمعيات اليهودية في المحافل الماسونية، وإليهم يرجع انتشار الماسونية والتعاون بين الماسونيين في العالم، وهم القوة الكامنة وراء الماسونية، وإلى خواصهم تسند قيادة خلاياها السرية، يدبرون أمرها ويرسمون الخطط لها ويوجهونها سرا كما يشاءون. ويؤيد ذلك ما جاء في مجلة أكاسيا الماسونية سنة 98 ميلادية في العدد 66 من أنه لا يوجد محفل ماسوني خال من اليهود، وأن جميع اليهود لا تحتضن المذاهب بل هنالك المبادئ فقط، وكذلك الحال عند الماسونية. ولهذه العلة تعتبر المعابد اليهودية خليفتنا، ولذا نجد بين الماسونيين عددا كبيرا من اليهود. انتهى كلامهم. ويؤيد أيضا ما ذكر في سجلات الماسونية من قولهم: لقد تيقن اليهود أن خير وسيلة لهدم الأديان هي الماسونية، وأن تاريخ الماسونية يشابه تاريخ اليهود في الاعتقاد، وأن شعارهم هو نجمة داود المسدسة. ويعتبر اليهود والماسونيون أنفسهم معا الأبناء الروحيين لبناة هيكل سليمان، وأن الماسونية التي تزيف الأديان الأخرى تفتح الباب على مصراعيه لإعلاء اليهودية وأنصارها. وقد استفاد اليهود من بساطة الشعوب وحسن نيتها فدخلوا في الماسونية واحتلوا فيها المراكز الممتازة، وبذلك نفثوا الروح اليهودية في المحافل الماسونية وسخروها لأغراضهم. انتهى كلامه. ومما يدل على شدة حرصهم على سريتها وبذلهم الجهد في كتمان ما يخططون لهدم الأديان وتبييتهم المكر السيء لإحداث الانقلابات السياسية، ما جاء في بروتوكولات حكماء الصهيون من قولهم: وسوف نركز هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا، وستتألف هذه القيادة من علمائنا، وسيكون لهذه الخلايا ممثلوها الخصوصيون كي تحجب المكان الذي تقيم فيه قيادتنا حقيقة، وسيكون لهذه القيادة وحدها الحق في تعيين من يتكلم وفي رسم نظام اليوم، وفي هذه الخلايا سنضع الحبائل والمصايد لكل الاشتراكيين وطبقات المجتمع الثورية، وإن معظم الخطط السياسية السرية معروفة لنا وسنهديها إلى تنفيذها حالما تتشكل، ولكن الوكلاء في البوليس الدولي السري تقريبا سيكونون أعضاء في هذه الخلايا. وحينما تبدأ المؤامرات خلال العالم فإن بدأها يعني أن واحدا من أشد وكلائنا إخلاصا يقوم على رأس هذه المؤامرات، وليس إلا طبيعيا أننا كنا الشعب الوحيد الذي يوجه المشروعات الماسونية، ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف أن يوجهها ونعرف

0: الهدف الأخير لكل عمل، على حين أن الأمميين أي غير اليهود جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية، ولا يستطيعون حتى رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون، إلى غير ذلك مما يدل على قوة الصلة بين اليهودية والماسونية ومزيد التعاون بين الطائفتين في المؤامرات الثورية وإحداث الحركات الهدامة. وعلى أن الماسونية في ظاهرها دعوة إلى الحرية في العقيدة والتسامح في الرأي والإصلاح العام للمجتمعات، ولكنها في حقيقتها ودخيلة أمرها دعوة إلى الإباحية والانحلال وعوامل هرج ومرج وتفكك في المجتمعات وانفصام لعرى الأمم ومعاول هدم وتقويض لصرح الشرائع ومكارم الأخلاق وإفساد وتخريب للعمران. وعلى هذا فمن كان من المسلمين عضوا في جماعة الماسونية وهو على بينة من أمرها ومعرفة بحقيقتها ودفين أسرارها، أو أقام مراسمها وعني بشعائرها كذلك، فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن مات على ذلك فجزاؤه جزاء الكافرين. ومن انتسب إلى الماسونية وكان عضوا في جماعتها وهو لا يدري عن حقيقتها ولا يعلم ما قامت عليه من كيد للإسلام والمسلمين وتبييت الشر لكل من يسعى لجمع الشمل وإصلاح الأمم وشاركهم في الدعوة العامة والكلمات المعسولة التي لا تتنافى حسب ظاهرها مع الإسلام، فليس بكافر، بل هو معذور في الجملة لخفاء واقعهم عليه، ولأنه لم يشاركهم في أصول عقائدهم ولا في مقاصدهم ورسم الطريق لما يصل بهم إلى غاياتهم الممقوتة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. لكن يجب عليه أن يتبرأ منهم إذا تبين له أمرهم، ويكشف للناس عن حقيقتهم، ويبذل جهده في نشر أسرارهم وما بيتوا للمسلمين من كيد وبلاء، ليكون ذلك فضيحة لهم ولتحبط به أعمالهم. وينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه في اختيار من يتعاون معه في شؤون دينه ودنياه، وأن يكون بعيد النظر في اصطفاء الأخلاء والأصدقاء حتى يسلم من مغبة الدعايات الخلابة وسوء عاقبة الكلمات المعسولة، ولا يقع في حبائل أهل الشرك ولا في شباكهم التي نصبوها للأغرار وأرباب الهوى وضعاف العقول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المهدية. سؤال: الأنصار أنصار الإمام المهدي المنتشرة في غرب السودان والتي يدين بطريقتهم ملايين من عوام الناس. يقول المهدي في منشوراته: والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام جيشي ويبشرني بالنصر. ما رأيكم في هذه الخرافات والدجل؟ نرجوكم الرد. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، دعوى هذا الرجل أنه المهدي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام جيشه ويبشره بالنصر كاذب وزور ومخالفة لشرع الله ولواقع الأمر المتفق عليه بين أهل الملة الإسلامية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره إلا يوم البعث، لقول الله سبحانه: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقوله سبحانه: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. ثانيا، سبق أن كتب في المهدي المنتظر أشخاص عدة كتابات من أجمعها وأقربها للصواب ما كتبه فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد نائب رئيس الجامعة الإسلامية سابقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. البدع. سؤال: اختلف علماؤنا في البدعة، فقال بعضهم: البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، فهل هذا صحيح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. البدعة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق، ثم منها ما يتعلق بالمعاملات وشؤون الدنيا كاختراع الآلات النقل من طائرات وسيارات وقاطرات وأجهزة الكهرباء وأدوات الطهي والمكيفات التي تستعمل للتدفئة والتبريد وآلات الحرب من قنابل وغواصات ودبابات إلى غير ذلك مما يرجع إلى مصالح العباد في دنياهم، فهذه في نفسها لا حرج فيها ولا إثم في اختراعها. أما بالنسبة للمقصد من اختراعها وما تستعمل فيه، فإن قصد بها خير واستعين بها فيه فهي خير، وإن قصد بها شر من تخريب وتدمير وإفساد في الأرض واستعين بها في ذلك فهي شر وبلاء. وقد تكون البدعة في الدين عقيدة أو عبادة، قولية أو فعلية، كبدعة نفي القدر وبناء المساجد على القبور وإقامة القباب على القبور وقراءة القرآن عندها للأموات والاحتفال بالموالد إحياء لذكرى الصالحين والوجهاء والاستغاثة بغير الله والطواف حول المزارات، فهذه وأمثالها كلها ضلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لكن منها ما هو شرك أكبر يخرج من الإسلام كالاستغاثة بغير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية والذبح والنذر لغير الله إلى أمثال ذلك مما هو عبادة مختصة بالله. ومنها ما هو ذريعة إلى الشرك كالتوسل إلى الله بجاه الصالحين والحلف بغير الله وقول الشخص ما شاء الله وشئت. ولا تنقسم البدع في العبادات إلى الأحكام الخمسة كما زعم بعض الناس لعموم حديث كل بدعة ضلالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي محدثات الأمور وما معناها؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المراد بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، كل ما أحدثه الناس في دين الإسلام من البدع في العقائد والعبادات ونحوها مما لم يأتي به كتاب ولا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخذوه دينا يعتقدونه ويتعبدون الله به زعما منهم أنه مشروع، وليس كذلك، بل هو مبتدع ممنوع، كدعاء من مات من الصالحين أو الغائبين منهم واتخاذ القبور مساجد والطواف حول القبور والاستنجاد بأهلها زعما منهم أنهم شفعاء لهم عند الله ووسطاء في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات واتخاذ أيام موالد الأنبياء والصالحين أعيادا يحتفلون فيها ويعملون ما يزعمونه قربات تخص ليلة المولد أو يومه أو شهره إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها. ويتضح مما ذكرنا أن بعض المحدثات يكون شركا كالاستغاثة بالأموات والنذر لهم، وأن بعضها يكون بدعة فقط ولم تبلغ أن تكون شركا كالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ما لم يغل في ذلك بما يجعله شركا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: فقد قدمت إليك الحديث الآتي ذكره فقد أشكل علي ووقع الاختلاف بين الطلبة فيه، ثم عرضته عليك لتشرحه لي مكتوبا لأطالع فيه ويطالع كل طالب مثلي فيزول الوهم عن قلوبنا، وهذا هو. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيها السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: وأنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. ورد هذا الحديث بلفظ كل بدعة ضلالة، وأنا ضد البدعة وأجاهد معها بسيف السنة الصحيحة. عرضت لك هذا الحديث لتشرح لي وتبين ماهية البدعة لغة وصلاحة حتى لا أنكر شيئا ليس منها. وقد شرح بعض الفقهاء قالوا: إن البدعة على الأحكام الخمسة، فهل لهم دليل على ذلك التقسيم؟ فقالوا: منها واجبة ومباحة ومكروهة ومندوبة ومحرمة. أطلب من سماحتكم شرح ذلك واضحة، فقد وقع بين الطلبة اختلاف في كلمة كل بدعة ضلالة، قالوا لأن لفظ كل يقتضي الحصر إلا إذا أتى بعدها استثناء. وأيضا رويا أبو داود والترمذي بحديث طويل اختصرت بعضه، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رويا بلفظ إن كل محدثة بدعة إلى آخره. أرجو منك يا سماحة الشيخ حل هذه المشكلة التي انبهمت عني ولا يحلها لي غيرك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، هذه الشريعة كاملة من عند الله، فليست بحاجة إلى تكميل من البشر. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثانيا، الأصل في باب العبادات التوقيف، فمن قال إن هذه العبادة مشروعة فعليه أن يأتي بالدليل الشرعي الدال على مشروعيتها، وإلا فهي مردودة. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثالثا، معنى البدعة لغة واصطلاحا، أما معناها اللغوي فهو ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق، وأما معناها الاصطلاحي فهو إحداث عبادة قولية أو فعلية أو عقدية لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، والبدع كلها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، أما تقسيم البدعة في الدين إلى 5 أقسام فلا نعلم له أصلا في الشرع، وننصحك بالرجوع إلى كتاب الاعتصام للشاطبي، فقد تكلم فيه عن البدع بما لا تكاد تجده مجموعا في غيره، وكذلك كتاب السنن والمبتدعات، وكتاب الإبداع في مدار الابتداع وتنبيه الغافلين للنحاس، وزاد المعاد للعلامة ابن القيم، واقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. خامسا، أما لفظ كل فليس من ألفاظ الحصر بالمعنى الاصطلاحي، بل هو من ألفاظ العموم كما هو مقرر في علم الأصول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة في فتاوى متعلقة بالبدعة. سؤال: أطلب شرح الحديث مفصلا، والحديث كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نرجو شرحا وافيا لمعنى مفهوم هذه العبارة وما يتعلق بها من محدثات اليوم، مثل الطائرات ومكبرات الصوت وجميع المحدثات التي هي محدثة وبدعة ولكننا نستعملها. وهل القرآن الشريف طبعه وكتابته يمكن أن تكون بدعة أو محدثة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، قسم العلماء البدعة إلى بدعة دينية وبدعة دنيوية، فالبدعة في الدين هي إحداث عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، وهي التي تراد في الحديث الذي ذكر وما في معناه من الأحاديث. وأما الدنيوية فما غلب فيها جانب المصلحة على جانب المفسدة فهي جائزة، وإلا فهي ممنوعة، ومن أمثلة ذلك ما أحدث من أنواع السلاح والمراكب ونحو ذلك. ثانيا، الطائرات ومكبرات الصوت ونحو ذلك من الأمور العادية الدنيوية المبتدعة، وليس فيها محظور شرعي، فاستعمالها لا محظور فيه إذا لم يكن في ذلك ظلم لأحد ولا نصر لبدعة أو منكر، وليست داخلة في الأحاديث المحذرة من البدعة. ثالثا، طبع القرآن وكتابته من وسائل حفظه وتعلمه وتعليمه، والوسائل لها حكم الغايات، فيكون ذلك مشروعا وليس من البدع المنهي عنها، لأن الله سبحانه ضمن حفظ القرآن الكريم، وهذا من وسائل حفظه. رابعا، ننصحك بالرجوع إلى كتاب تنبيه الغافلين للنحاس، والاعتصام للشاطبي، والسنن والمبتدعات، والإبداع في مدار الابتداع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم المبتدع المواظب على بدعته من قراءة القرآن على الميت قبل الدفن وبعده، وذبح الشاه لإصلاح الطعام لمن جاء لحضور الجنازة، ومن قراءة توسل القادرية منها، سهل مرادنا بجاه أحمد، ومن وضع المباخر في حلقتهم وغيرها، ومن تشييع الجنازة بالتهليل وتلقين الميت عند القبر؟ من العلماء من يقول إنهم من الكفار لمخالفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير عن البدع، ومنهم من يقول إنهم مسلمون عصاة. جواب: ليست البدع في درجة واحدة من الشر، بل منها ما هو كفر ومنها ما هو معصية دون الكفر. فقراءة القرآن على الميت قبل دفنه أو بعده، وذبح شاة مثلا لإصلاح طعام لمن حضر لتشييع الجنازة، وتشييع الجنازة بالتهليل، وتلقين الميت عند القبر، وحلقة الذكر الجماعي ووضع المبخرة فيها، من البدع التي أحدثها الناس، فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، ولم تثبت عن صحابته رضي الله عنهم، ولا عن أئمة السلف الصالح رحمهم الله. فهذه من المعاصي، والإصرار عليها يجعلها كبيرة وليست بكفر، إلا بالنسبة لمن عرف أنها بدعة وأصر عليها، يريد بذلك مضاهاة شرع الله بتشريع من عنده تغييرا بالعامة وصرفا لهم عن الصراط المستقيم، فهو كافر بتشريعه قصدا ما لم يأذن به الله، واستباحته مخالفة شرع الله. ودعاء الأموات والاستعانة بهم كعبد القادر الجيلاني وأحمد التيجاني ونحوهما لجلب نفع أو دفع ضر وتفريج كربة وأمثال ذلك شرك بالله وكفر به، كشرك وكفر الجاهلية الأولى التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهلها إلى التوحيد، وحارب من أصر منهم على شركه وقاتلهم عليه. قال الله تعالى بعد وصف نفسه بصفات الربوبية: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. وقد تكون بعض البدع ذريعة قريبة إلى الشرك، كقول بعض المتصوفة: سهل مرادنا بجاه أحمد، وكالطواف حول الأضرحة متقربا إلى الله، فإن قصد التقرب به إلى الولي صار شركا أكبر، وكشد الرحال لزيارة قبور الصالحين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نطلب منكم أن تشرحوا لنا ما هي البدعة وأنواع البدع بكل وضوح. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. البدعة هي العبادة التي لم يشرعها الله، كالاحتفال بالمولد والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، ورفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المؤذن بعد انتهاء الأذان وأشباه ذلك. وقد صنف جماعة من العلماء كتبا في بيان البدعة وأنواعها، نرشد إلى بعضها فيما يلي: 1- كتاب السنن والمبتدعات للشيخ محمد أحمد عبد السلام الحوامدي. 2- كتاب الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ، كلاهما من علماء مصر. وقبلهما بزمن طويل كتاب البدع والنهي عنها للإمام محمد بن وضاح، وكتاب الاعتصام للشاطبي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهل يرد على البدعي عمل البدعة فقط أم جميع أعماله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. البدع تختلف، فمنها ما ينافي أصل الدين، ومنها ما يقع في صفة العبادة أو إحداث شيء في الدين لم يشرع. فإن كان عمل المبتدع مما يقدح في أصل الدين كدعاء غير الله فبدعته وجميع عمله مردود. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن كان في صفة العبادة مثل التكبير والذكر والتلبية الجماعية، أو كانت البدعة في إحداث شيء في الدين لم يشرع كالاحتفال بالمولد، فهذا العمل مردود على صاحبه، لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كم قسما تنقسم البدعة؟ هل كل بدعة ضلالة؟ وإذا كان ذلك كذلك، رأيت أن وضع الحركات في القرآن الكريم من ضمة وفتحة وكسرة وسكون ونقطة ونبرة كلها بدعة، لأن القرآن الكريم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب إلا على صفحات وليس له حركات كما نراه اليوم، هل وضع الحركات فيه من البدع؟ وهل هذه البدعة ضلالة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: البدعة تنقسم إلى بدعة دينية وبدعة عادية. فالعادية مثل كل ما جد من الصناعات والاختراعات، والأصل فيها الجواز إلا ما دل دليل شرعي على منعه. أما البدعة الدينية فهي كل ما أحدث في الدين مضاهاة لتشريع الله، كالأذكار الجماعية بصوت واحد، وكبدع الموالد، وبدع الاحتفال بنصف شهر شعبان، والسابع والعشرين من رجب، وبليلة الأربعين من وفاة الميت، وقراءة القرآن للأموات على القبور، إلى أمثال ذلك مما لا يحصى عدا. ولا أقسام للبدعة في الدين من حيث الحكم عليها، بل كل بدعة ضلالة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. ولما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أما نقط حروف القرآن وضبطها بالحركات فليس من البدع، وإن لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه من المصالح المرسلة لدلالة أدلة الشرع الآمرة بحفظه على ذلك في الجملة. ونوصيك بقراءة كتاب الاعتصام للشاطبي، فإنه وفى الموضوع حقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن بعض زملائي يقولون إن للبدعة قسمين، الأول حسنة أي يجوز العمل بها، والثاني غير حسنة، وأنا أعتقد أن هذا التقسيم غير صحيح، استدلالا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ماذا يقول الفقهاء الكرام وأئمة الإسلام عن هذه المسألة في ضوء الكتاب والسنة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: هذا التفسير غير صحيح كما ذكرت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والحديث رواه مسلم في صحيحه، وفي الباب أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى. ونوصيك بمراجعة كتاب البدع والحوادث للطرطوشي، وكتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح، وتنبيه الغافلين لابن النحاس، والإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ، وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وزاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في مسجد من مساجد دمشق إذا صلينا يأمرون واحدا بدبر كل صلاة فرض ليرفع صوته بقراءة آية الكرسي وأقول هو الله أحد مع المعوذتين، وإذا انتهى من القراءة يقرأ كل واحد من الجماعة يعيد قراءة آية الكرسي والمعوذتين من أولها إلى آخرها. هل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هي بدعة؟ وهل علي أن أوافقهم على هذا وأواظب عليه أم لا؟ مع أنني أعرف أن قراءة آية الكرسي والمعوذتين ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز أن يرفع أحد من المصلين صوته دبر كل صلاة فرض بقراءة آية الكرسي وغيرها قصد تعليم من لا يعرف قراءة آية الكرسي والمعوذتين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا يجوز رفع الصوت بقراءة ما ذكر عقب الصلوات لا من أحد من المصلين ولا من جماعتهم ولو بقصد التعليم، بل هو بدعة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وعلى هذا ليس لك أن توافقهم على بدعتهم، بل عليك أن تنكر ذلك وتبين لهم الحق بقدر ما تستطيع بالحكمة والموعظة الحسنة، لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. سؤال: أريد من فضلكم أن تشرحوا لي هذين الحديثين شرحا مبينا، وذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. جواب: معنى حديث من أحدث إلى آخره أن من ابتدع في الدين بدعة يضاهي بها تشريع الله فهي مردودة عليه غير مشروعة، ومحدثها آثم، وذلك مثل ما ذكر في جواب السؤال الأول من الجهر بآية الكرسي عقب الصلوات الخمس، ومثل زيادة أشهد أن عليا ولي الله في الأذان، وجهر المؤذن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. أما إتيان المؤذن بها سرا فسنة. أما معنى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها إلى آخره أن من عمل بسنة صحيحة قد ترك الناس العمل بها فقد أحياها بذلك لتتابع الناس على العمل بها بسببه، وكذا لو وعظهم وذكرهم بها فتتابعوا على العمل بها. ويؤيد هذا المعنى ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر وجرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراه مجتاب النمار أو العباه متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية: إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ماذا يقول الإسلام في الرجل الذي يحدث شيئا في الإسلام فيراه عملا محمودا ويدعي أنه ليس من الأمور التي توقع الإنسان في البدع؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يعرض عمل هذا الرجل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافقهما فهو حق، وما خالفهما فهو مردود على صاحبه. وأنت لم تذكر لنا شيئا من أعماله حتى نعلم منها أنها بدعة أو سنة. وننصحك بقراءة كتاب الاعتصام للشاطبي، ففيه بيان شاف كاف في معنى البدعة وأقسامها وأحكامها وأمثلتها، وكذلك كتاب السنن والمبتدعات، وكتاب الإبداع في مضار الابتداع، وكتاب البدع والحوادث، وكتاب تنبيه الغافلين لابن النحاس، وغيرها من الكتب التي تميز بين السنة والبدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إننا في قرية باقور مركز أبو تيج محافظة أسيوط، نعيش فترة من القلق بسبب ابتداع أمور ليست في الدين، فنريد من سيادتكم جوابا شافيا على ما ابتدع حتى لا نتخبط، ونطبق مبادئ الإسلام على بصيرة، ونبذ المبتدعات ونزجرهم، ثم ما هي الكتب الدالة على ذلك؟ هدانا الله وإياكم إلى ما فيه الخير والهدى. ثانيا: إننا شباب مقبل على دينه برغم ما يلقاه من تعنت وعسف الآباء الذين طغت عليهم المادية وأهملوا أمور دينهم، فما هي الكتب الصالحة الخالية من المبتدعات والأسباب الهادية على طريق الصواب، مع أن الآباء يحرموننا حتى من المصروف بسبب إقبالنا على ديننا وإنكارنا للجهل والتخريف في الدين المبتدع عندهم، فنريد من سيادتكم قائمة لذلك إن أمكننا أن نشتري بعضها لنعبد الله على علم، وهل صحيح فيه أحاديث موضوعة وضعيفة، وكيف نعرفها، وخصوصا ما أكثر ما نجدها متداولة على ألسنة بعض الأئمة. ثالثا: ما هي حقيقة هذه الطرق الكثيرة عندنا مثل الشاذلية والأحمدية والسعدية والبرهانية وغيرها، وكيف نرد عليهم، وما هي الكتب الشافية في ذلك، وهل هم على حق كما يزعمونهم بذلك؟ رابعا: نرى أئمة كل على مذهب يخالف الآخر، وغالبا ما ينتهي الموضوع على معركة بينهم تؤدي إلى أن بعض المصلين يتركون الصلاة، فنريد جوابا شافيا كافيا في هذا الموضوع، وهل نتبع مذهبا واحدة، وكيف نوفق بين المذاهب حتى يستقر الأمر. خامسا: قد يتطول البعض على كتاب الله فيجعلون تفسير الآيات حسب أهوائهم ليضل الناس عن ذلك. مثال ذلك في سورة آل عمران قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيفسرون ذلك على الرقص في الأذكار والهمهمة، ويتمتم بكلمات غير مفهومة، ويميل يمينا ويسارا وهو يقول الله حي، وهكذا وأمور أخرى، فيحللون تحديد النسل والغناء للنساء والمدح للرسول، ويستعملون في ذلك آلات الغناء والمجون، فنريد منكم التبصير بأمور ديننا وفهمها على حق، والرد على المبتدعين على الدين والكتب الشافية بذلك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لم تذكر البدع التي تريد الجواب عنها حتى نذكر لك الجواب، ولكن نحب أن ننبهك إلى أمر عظيم، وهو أن الأصل في باب العبادات المنع حتى يرد الدليل عليها شرعا، فلا يقال إن هذه العبادة مشروعة من أصلها أو من جهة عددها أو هيئتها إلا بدليل شرعي. فمن ابتدع في دين الله ما لم يشرعه الله فما صدر منه مردود عليه، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا: ننصحك بتعلم كتاب الله وكثرة تلاوته وتدبره والعمل به والدعوة إليه، وتتعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدعو الحاجة إليه، فتقرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من كتب السنة، وتسأل أهل العلم عما أشكل عليك. ثالثا: طريقة الشاذلية والأحمدية والسعدية والبرهانية ونحوها من الطرق طرق ضلال، لا يجوز للمسلم أن يتبع واحدة منها، بل الواجب عليه أن يتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه وصحابته من بعده الذين أخذوا بسنته، وكذا من أخذ بها بعدهم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأما الرد عليهم فيحتاج إلى أن تعرف أنت تفاصيل عقائدهم وبدعهم وشبههم، وتعرض ذلك على الكتاب والسنة، ونرى أن تستعين في ذلك بالكتب المؤلفة في ذلك، كالسنن والمبتدعات ومصرع التصوف لعبد الرحمن الوكيل، والاعتصام للشاطبي، والإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ، وإغاثة اللهفان من مكائد الشيطان للعلامة ابن القيم، وأمثال هذه الكتب. رابعا، الخلاف الموجود في الفروع الفقهية بين أئمة المذاهب الأربعة يرجع إلى الأسباب التي نشأ عنها، كون الحديث يصح عند بعضهم دون بعض، أو بلوغ الحديث لواحد دون الآخر، إلى غير ذلك من أسباب الخلاف. فيجب على المسلم أن يحسن الظن بهم، فكل واحد منهم مجتهد فيما صدر منه من الفقه، طالب للحق، فإن كان مصيبا فله أجران: أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإن كان مخطئا فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه. وأما التقليد لهؤلاء الأئمة الأربعة، فمن تمكن أن يأخذ الحق بدليل وجب عليه الأخذ بالدليل، وإن لم يتمكن فإنه يقلد أوثق أهل العلم عنده حسب إمكانه. وهذا الاختلاف في الفروع لا يترتب عليه منع المختلفين أن يصلي بعضهم خلف بعض، بل الواجب منه أن يصلي بعضهم خلف بعض. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في المسائل الفرعية ويصلي بعضهم خلف بعض، وهكذا التابعون وأتباعهم بإحسان. خامسا، الطريقة السليمة لتفسير القرآن هي أن يفسر القرآن بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والاستعانة على ذلك بأساليب اللغة ومقاصد التشريع. وأما التفسير الذي ذكرته لقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأن بعض الناس يفسره بالرقص والأذكار والهمهمة، ويتمتم بكلمات غير مفهومة، ويميل يمينا ويسارا وهو يقول الله حي إلى آخر ما ذكر في السؤال، فهذا تفسير باطل ليس له أصل مطلقة. ونوصيك بمراجعة تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وأشباهها في تفسير هذه الآية المذكورة في السؤال وأشباهها، لتعرف الحق في ذلك من كلام أهل التفسير المأمونين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هناك من يقول إنه يجب اجتناب الكلام عن البدع والسنن، لأنه إذا تكلم المدرس عن هذا فإنه يقع في مشاكل مع الناس، لأن أكثرهم مبتدعون ولا يعرفون السنن، وبالتالي يقع في تصادم معهم، وبهذا تنشأ الفتن لعدم تقبل الناس هذه الدروس نظرا لأنها تخالف أهواءهم. فهل من يصحح العقيدة بتطهيرها من البدع يسمى فتانا، أم من يخالف أمر الله هو الذي يسبب الفتن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، ينبغي للداعية أن يكون عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه، حكيما فيما يأمر به وما ينهى عنه، وأن يوازن بين المصالح فيقدم راجحها على مرجوحها، وينظر في المفاسد فيرتكب أخفها لدفع أشدها، وإذا تعارضت المصالح والمفاسد ورجحت المصالح أخذ بها، وإذا رجحت المفاسد تركها. وبناء على ذلك فإنه ينبغي له أن يقرر السنة ويبينها، وأن ينكر البدعة ويبينها للناس، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إلى آخر هذه الآية الكريمة. ولا يسمى بذلك فتانا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. انتهى الشريط 27 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، من جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش، وله بقية على الشريط 28.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
3: 8525.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة في الله، أحييكم في هذه الليلة المباركة التي نجتمع فيها في بيت من بيوت الله، ولقد دعا الإسلام إلى العلم والمعرفة بتكرار وقوة، فكان أول أمر نزل في القرآن الكريم هو قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ. وأول آلة ذكرت في القرآن الكريم هي القلم، وأول قسم ورد في القرآن هو بالقلم، نون والقلم وما يسطرون. ولقد نوه الله سبحانه وتعالى بمكانة العلم، ورفع من منزلة العلماء، وتكرر الحديث عن العلم والعلماء فيما يزيد على 800 آية، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقوله تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ونوه المصطفى صلى الله عليه وسلم بمكانة العالم ومنزلته بين الأمة، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على سائركم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وكأني في هذه الليلة المباركة أكاد أحس برد السكينة في قلوبنا وحرارة الرحمة في نفوسنا، وملائكة الرحمة تحف بنا، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالعلم إذن هو أشرف الأعمال وأنبلها، ونحن في هذه الليلة المباركة نسعد بفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أستاذ العقيدة والفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو هيئة كبار العلماء، وهو ممن حباه الله بعلم الرواية والدراية وفقه النفس فهو العالم، العالم الذي يمثل الإسلام في الدين، في أنه دين غض متجدد. وموضوع محاضرتنا هو عن الوصايا العشر الواردة في سورة الأنعام، والتي تمثل أو تنتظم الآية 151 إلى 153، والتي أيضا يتجسد فيها النموذج الرائع للتربية الإسلامية، لأنها تصلح علاقة المخلوق بالخالق، وتبني علاقة الفرد بأسرته من أصول وفروع، وتحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتمنع العدوان وقتل النفس إلا بالحق، وتحمي أموال الضعفاء من الأيتام وغيرهم، وتبني علاقة المسلمين ببعضهم من الوفاء بالمكاييل والموازين، والوفاء بالعهود، ومن الالتزام بالصراط المستقيم. فأدعو فضيلة الشيخ ليتولى إلقاء هذه المحاضرة، نفعنا الله بعلمه وفضله وبارك فيه وعليه، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإنني يسرني أن ألتقي بكم في هذا المسجد، أحد جوامع حي المعذر الشمالي، في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر شعبان عام 949، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وإنني أشكر الدكتور محمد بن صالح على بيان موضوع المحاضرة، وأعتب عليه على ما وصفني به من الأوصاف التي قد يكون فيها شيء من المبالغة، وأسأل الله أن يعفو عنه وعنا وعن جميع المسلمين. وموضوع المحاضرة كما تفضل الدكتور هو الكلام على الوصايا العشر التي في آخر سورة الأنعام. وقبل الكلام عليها، أحب أن أنبه على ثلاث مسائل تفعل في النصف من هذا الشهر، أو يذكرها العامة في النصف من هذا الشهر، شهر شعبان. المسألة الأولى، أن كثيرا من العامة يظنون أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، وأنه يكتب فيها ما يكون في السنة. ومن المعلوم أن ليلة القدر في رمضان، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر، حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذا نص في أن القرآن نزل في ليلة القدر التي يفرق فيها ويفصل كل أمر حكيم. ثم قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا يدل دلالة أكيدة على أن ليلة القدر في رمضان، بل هي في العشر الأواخر من رمضان. أما المسألة الثانية فهي أن بعض الناس يخص ليلته بقيام ويومه بصيام بناء على أحاديث ضعيفة وردت في ذلك، ولكن حيث لا تصح هذه الأحاديث الضعيفة فإن ليلة النصف من شعبان لا تخص بقيام. إن كان الإنسان يعتاد أن يقوم الليل فليقم ليلة النصف كغيرها من الليالي، وإن كان لم يعتد ذلك فلا يخصها بقيام. كذلك في الصوم لا يخص النصف من شعبان بصوم، لأن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو صام الأيام الثلاثة أيام البيض وهي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر لو صامها فإن صيامها من السنة، لكن لا باعتقاد أن لهذا مزية على سائر الشهور. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شعبان أكثر من غيره من الشهور حتى كان يصومه كله أو إلا قليلا منه. المسألة الثالثة أن بعض الناس يصنع الطعام في اليوم الخامس عشر من شعبان، يصنع طعاما ويدعو إليه الناس أو يوزعه على الجيران والأقارب معتقدا أن لذلك مزية فضل، ولكني أقول ليس الأمر كذلك، فلا يشرع فيه صنع الطعام ولا الدعوة ولا الصدقة، بل هو كغيره من الأيام يصنع فيه من الطعام ما يصنع في غيره وليس له مزية. هذه ثلاث مسائل يعتادها بعض الناس فأحببت التنبيه عليها. أما موضوع المحاضرة وهي الوصايا العشر فإني أقول إن جميع الدين وصية من الله عز وجل، كل الدين وصية من الله، كما قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه وصية عامة، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كلمتان اشتملتا على كل الدين الإسلامي وعلى توجيه المجتمع الإسلامي أن يقيم الدين وأن لا يتفرق فيه. ومن ذلك قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، لكن سميت هذه الوصايا بالوصايا العشر لأن الله تعالى جمعها في مكان واحد، وكان يختم كل وصية منها أو كل آية منها بقوله ذلكم وصاكم به. أيها الإخوة، إن الوصية هي العهد بالشيء عهدا مؤكدا، يعني لو قال لك قائل ما هي الوصية نقول هي العهد بالشيء عهدا مؤكدا، فكأن الله تعالى عهد إلينا بهذه الأشياء عهدا مؤكدا محتما علينا. فنبدأ، يقول الله عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، والخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، وأمره الله تعالى أن يقول هذا القول للناس عموما تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم. وأمر الله عز وجل لرسوله أن يقول للناس هذا هو أمر خاص، وإلا فإن الله تعالى قد أمر نبيه على وجه عام أن يبلغ القرآن لكل الأمة: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي ما حرم ربكم عليكم مخالفته. فهذه الأشياء التي سيصيبها الله قد حرم الله علينا مخالفتها، فلا بد أن نقوم بها

فالرب هو الرب ويقابله العبد، كما قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فوصف الله نفسه بأنه رب للعالمين كلهم، والرب هو الذي يملك أن يتصرف فيهم بما شاء من الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأول: ألا تشركوا به شيئا، أي ألا تجعلوا معه شريكا. والنهي عن الشرك بالله يشمل النهي عن الشرك به في ربوبيته، وعن الشرك به في ألوهيته، وعن الشرك به في أسمائه وصفاته. انتبه لأنك سوف تسأل. النهي عن الشرك به يشمل النهي عن الشرك به في ربوبيته، النهي عن الشرك به في ألوهيته، النهي عن الشرك به في أسمائه وصفاته. أما الأول فمن المعلوم أن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. هل من خالق غير الله؟ أبدا. الخالق هو الله وحده، ولهذا حرم الله عز وجل أن يخلق أحد مثله ولو بالصورة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في المصورين: إنه يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فلا يمكن أن يشرك بالله في خلقه أو ملكه أو تدبيره. فمن اعتقد أن لله تعالى مشاركا في الخلق فقد أشرك به. لو قال إن هذا بمقتضى الطبيعة، وهذا بمقتضى الزمن، وهذا بكذا وكذا مما يضاف إلى غير الله، فإنه مشرك بالله. ومن العجب أن هذا الشرك، أعني الشرك في الربوبية، لا يذهب إليه ولا الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام هل كانوا يشتكون في الربوبية؟ الجواب: لا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن: خلقهن العزيز العليم. ويقرون بأن الله هو الخالق، ولكن يوجد في عهدنا هذا من يكابر وينكر الخالق، ويدعي والعياذ بالله أن هذا الكون ليس له مدبر وليس له خالق، وإنما هي أشياء تتفاعل ويتولد بعضها من بعض، وأرحام تدفع وأرض تبلع، وليس هناك خالق. ولكن عجبا لهؤلاء، كيف ينكرون أن يكون للعالم خالق وهم يعلمون أنه لا يمكن أن يوجد الشيء بلا موجد؟ هل يمكن أن يوجد الشيء بلا موجد؟ أبدا. لأنه إما أن يقال أوجد نفسه أو وجد بلا موجد، والأول ممتنع. الأول ممتنع، لا يمكن أن يوجد الشيء، نفسه، لأنه قبل الوجود كان عدما، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يوجد شيئا. ولا يمكن أن يوجد بلا موجد، ولهذا قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن فلا بد من موجد، وهو الله عز وجل، هو الذي أوجد هذا الكون وخلقه بقدرته ودبره بحكمته. من الشرك في الربوبية أن يحلف الإنسان بغير الله، لكنه شرك لا يخرج من الملة إلا أن يعتقد الحالف بأن المحلوف به له من العظمة ما لله عز وجل، فيكون شركا أكبر، وإلا فهو من الشرك الأصغر. ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن لو قال القائل:

0: ورسول الله وحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يجوز هذا؟ لو حلف بالرسول هل يجوز؟ إذا قال لكم قائل الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق، أعظم الخلق، فلماذا لا يجوز القسم به؟ فالجواب أن أعظم الخلق هو الذي قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فيكون الحلف بغير بالنبي من الشرك. فإذا قال إنسان إن بعض الناس يجري على لسانهم هذا القسم، يعني يقول والنبي بدون قصد، فالجواب أن نقول إذا كان بغير قصد فإنه يلزمه أن يطهر لسانه منه، أن يطهر لسانه وأن لا يعود نفسه على هذا القسم المحرم حتى يتخلص منه. من الشرك بالربوبية أن يتخذ الإنسان أندادا يشرعون تشريعات تخالف شرع الله فيوافقهم فيها مع علمه بمخالفتها للشريعة. ولهذا ترجم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ترجم على ذلك في كتاب التوحيد بقوله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا. فإذا وجد قوم يتبعون القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية مع علمهم بمخالفتها للشريعة فإننا نقول هؤلاء قوم مشركون، قوم مشركون، لأنهم اتخذوا حاكما يحكم بين الخلق غير الله عز وجل، اتخذوا حاكما يحكم بين الخلق غير الله. ومن المعلوم أن الحكم بين الخلق من مقتضيات الربوبية، فقد اتخذوهم أربابا من دون الله. ولهذا يروى من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال نعم يا رسول الله، قال فتلك عبادتهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الشرك. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة ولي الأمر في معصية الله، منع أن يطاع أحد من الخلق في معصية الله، فقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فقد أرسل سرية وأمر عليهم رجلا وقال لهم أطيعوا أميركم، فغضب عليهم الأمير ذات يوم وقال اجمعوا لي حطبا، استمع للقصة، اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا، ثم قال أوقدوها بالنار فأوقدوها بالنار، ثم قال ادخلوا فيها، ادخلوا فيها. طاعتهم في جمع الحطب، في جمع الحطب سليمة ولا غير سليمة؟ سليمة. طاعتهم في إضرام النار بها سليمة. لما قالوا ادخلوها توقفوا وقالوا كيف ندخل في النار ونحن لم نؤمن إلا فرارا من النار، فامتنعوا ولم يدخلوها. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر قال إنهم لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. إذن متابعة الكبراء في مخالفة شريعة الله من الشرك، من أي أنواع الشرك؟ أجيب نعم. أي نعم، لكن من أي أنواع الشرك؟ يتعلق بالربوبية ولا بالألوهية؟ نعم بالربوبية، لأن الحكم بين الناس من مقتضيات الربوبية والسلطان. القسم الثاني من أنواع أقسام الشرك، الشرك في الألوهية، وهذا هو الذي يكثر بين الناس، وهو الذي كان عليه المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف الشرك في الألوهية؟ يتخذ الإنسان مخلوقا من المخلوقات يعبده ويتأله إليه كما يعبد الله عز وجل، يسجد للصنم، يسجد للشمس، يسجد للقمر، يسجد للقبر، يسجد للولي، يسجد للكبير، يسجد لأبيه، يسجد لأمه، وهكذا. المهم أن يتعبد لمخلوق. نقول هذا شرك في إيه؟ شرك في الألوهية، لأنه اتخذ هذا المعبود إلها، اتخذه إلها يعبده من دون الله. ومن ذلك هؤلاء الذين يذبحون القربان للقبور، يذبح عند القبر قربانا ليتقرب به إلى صاحب القبر، يعظمه بالذبح كما يعظم الله تعالى بالذبح. هذا أيضا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة، لأن الله يقول ألا تشركوا به شيئا. وهذا الشرك هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين إلى نبذه، ولما أبوا قاتلهم فاستحل دماءهم وسبى ذريتهم وغنم أموالهم، لأنهم مشركون. طيب، هل تعلمون أحدا من البشر دعا إلى عبادة نفسه؟ ها؟ نعم، من؟ فرعون. فرعون دعا إلى عبادة نفسه وقال لقومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. يقول ذلك وهو يكذب، هو يكذب، يعلم أن هناك إله غيره. ولهذا قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ولم ينكر فرعون، موسى كان يخاطب بهذا ولم ينكر بل أقر، وكان هو وقومه يقرون بذلك كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما القسم الثالث فهو الشرك في أسماء الله وصفاته. الشرك في أسماء الله وصفاته أن يجعل الإنسان لله مثيلا فيما وصف به نفسه. كلنا يقرأ الرحمن على العرش استوى. فما معنى على العرش استوى؟ ما معناه؟ يجب أن نعرف كلام الله عز وجل، كيف نقرأ القرآن ولا نعرف ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ معناه على العرش. والعرش مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الله. جاء في الحديث أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. الفلات الأرض الواسعة، والحلقة حلقة الدرع صغيرة لا يدخل فيها طرف الإصبع. السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. إذن مخلوق عظيم اختصه الله عز وجل بالاستواء عليه. طيب، أرجو الانتباه، هل أنت تستوي على الفلك؟ هل أنت تستوي على الفلك؟ أنت أيها الإنسان تستوي على الفلك ولا لا؟ ها؟ تستوي على البعير؟ ها؟ تستوي عليه. استمع. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إلى آخر الآية. وقال الله تعالى لنوح: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. لو قال قائل: إن استواء الله على عرشك كاستوائنا على الفلك أو على البعير، نقول هذا مشرك. مشرك، لأنه جعل صفة الخالق كصفة المخلوق، فجعل الله تعالى شريكا في الصفة. ولكننا نقول: نحن نؤمن بأن الله استوى على العرش، لكن بدون تمثيل، لا مثيل لاستوائه كما لا مثيل لذاته عز وجل. وهكذا بقية الصفات. إذن من أثبت الصفات مع التمثيل فهو أجيب يا جماعة، فهو مشرك، لأنه شرك بين الخالق والمخلوق في الصفة. لكن ما تقولون في من نفى الصفات، نفى حقيقة الصفات، هل يكون ممثلا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل معطل ممثل، كل من عطل فقد مثل. يعني اللي ينكر الصفات هو ممثل، منكر وممثل. قد يقول قائل: كيف يكون منكرا وممثلا؟ لأن التمثيل إثبات والإنكار نفي، وهل هذا إلا جمع بين النقيضين؟ نقول: استمع، لماذا عطل المعطل صفات الله؟ لأنه اعتقد أن إثباتها يستلزم التمثيل. قال: أنا إذا أثبتت حقيقة الصفة أثبتت التمثيل، إذن يجب أن أنكر حقيقة الصفة لأسلم من التمثيل. فمثل أولا وعطل ثانيا، مثل أولا وعطل ثانيا. أعيد للمناقشة: ألا تشركوا به شيئا. قلنا إن الشرك كم قسما؟ تفضل. قائمة. نعم، أحسنت. أسأل. الحلف بغير الله من الشرك في الربوبية، ما وجه ذلك؟ الأخ اللي خلفك. أي نعم، القسم بغير الله من الشرك في الربوبية. لو تقوم جزاك الله خير. ما وجه ذلك؟ لأن الحلف بالشيء يعني تعظيم ذلك الشيء، فقد جعل لهذا المحلوف به تعظيما استحق أن يكون محلوفا به كتعظيم الله. اسر. طيب، الشرك في الأسماء والصفات، قلنا إن التمثيل، تمثيل صفات الخالق بالمخلوق، من الشرك في الأسماء والصفات، فكيف ذلك؟ لا، أنت.
1: التمثيل بالأسماء والصفات إذا شبه في صفات الله،
0: نعم،
1: أو إذا نفى، إذا عطل.
0: إذا شبه كيف يكون مشرك؟
1: كتشبيهه بالاستواء. إذا
0: إذا قال استوى الله على العرش كاستواء الإنسان على الفلك،
1: على الفلك
0: أو على الدابة، إذن هو مشرك، لأنه جعل هذه الصفة كهذه الصفة، فشرك الله مع الخلق في هذه الصفة. طيب، اسر. ذكرنا أيضا أن الذين يتبعون النظم القانونية مشركون في الله، ويتعلق شركهم بالربوبية، لأن الحاكم بين الناس هو الرب عز وجل، فإذا جعل الإنسان حاكما بين الخلق سوى شريعة الله فقد أشرك في الربوبية. ثم قال تعالى: وبالوالدين إحسانا، وهذه الوصية الثانية، فجعل الله تعالى حق الوالدين بعد حقه. ومن هم الوالدان؟ هم الأم والأب، وحق الأم أوكد من حق الأب. ولهذا سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بصحبتي بحسن صحبتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم ماذا؟ قال: أمك. ثم ماذا؟ قال: أمك. ثم ماذا؟ قال: أبوك. وذلك لأن الأم تعاني من الولد أشد مما يعاني الأب. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. والإحسان إلى الوالدين يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالمال. انتبه، الإحسان إلى الوالدين يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالمال. الإحسان بالقول أن يقول لهما قولا لينا لطيفا كريما بحيث يناديهما منادات إجلال وتعظيم، حتى إن بعض العلماء قال: يكره أن ينادي الإنسان أباه باسمه. مثل إذا كان أبوك اسمه محمد لا تقول: يا محمد، قل: يا أبتي. إبراهيم يقول لأبيه وأبوه كافر، يقول له: يا أبتي لما تعبد، لأن هذا من باب الإكرام. حتى إذا بلغ الوالدان سنا كبيرا يحصل منه شيء من التعب، فإن الله تعالى يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بعض الناس إذا كبر الوالد عنده أو الأم وصار الوالد شيخا والأم عجوزا مل منهما وصار ينهرهما وصار يقول لهما قولا خشنا، فيقول عز وجل: فلا تقل لهما أف. ما معنى أف؟ يعني أتضجر منكما، ولا تنهرهما بالقول بالصراخ أو العتاب أو ما أشبه ذلك، وقل لهما قولا كريما لينا لطيفا تقر به أعينهما. هذا الإحسان بالقول. إننا نرى بعض الناس يلين بقوله مع زوجته ولا يلين بقوله مع أمه، وهذا مشاهد. تجده مع الزوجة يلين لها ويخضع لها ولا ينهرها، لكنه مع أمه بالعكس، بل مع أبيه إن تمكن، وهذا خلاف ما أمر الله به. الإحسان بالفعل كيف يكون؟ الإحسان بالفعل بالخدمة والقيام بمصالحهما. الخدمة البدنية، إذا عجز ساعدهما حتى عند المنام وعند القيام وعند الجلوس. يجب على الإنسان أن يقوم ببر الوالدين عند العجز فيعينهما بكل ما يحتاج إليه من عون. الثالث المال، يجب أن نحسن إليهما بالمال بأن يبذل لهما كل ما يحتاجان إليه من نفقة، كسوة، طعام، شراب، سكن، إذا كان يقدر على هذا. فصار الإحسان إلى الوالدين يتضمن إيش؟ ثلاثة أمور: الإحسان بالقول، والإحسان بالفعل، والإحسان بالمال. وبر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. واعلم أن البر بالوالدين كما هو واجب فإن الله تعالى يثيب البار في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا نجد حسب ما علمنا بالسماع والمشاهدة نجد أن الذي يبر والديه ييسر الله له أولادا يبرونه، وأن الذي لا يبر والديه يسلط عليه أولاده فيعقونه والعياذ بالله. إذن عرفنا الوصية الثانية ما هي؟ الإحسان بالوالدين. فما ضد الإحسان؟ ضده أمران: إساءة وموقف سلبي بين الإحسان والإساءة. أما المسيء فلا شك في أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لأنه عاق. وأما السلبي الذي لا يبر ولا يسيء فقد ترك واجبا مما أوجب الله عليه، وهو الإحسان إلى الوالدين. قد يقول قائل: لماذا لم يذكر الله حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن المعلوم أن حق الرسول مقدم على حق الوالدين، بل مقدم على النفس. ولهذا يجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك حتى من نفسك. يجب أن تحب الرسول أحب إليك من نفسك وأبيك وابنك والناس أجمعين. فإذا قال قائل: لماذا لم يذكر الله حق رسوله؟ فالجواب أن حق الله متضمن لحق الرسول، ولك من نفسك وأبيك وابنك والناس أجمعين. فإذا قال قائل: لماذا لم يذكر الله حق رسوله؟ فالجواب أن حق الله متضمن لحق الرسول. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جعلهما ركنا واحدا من أركان الإسلام. فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فيكون حق الرسول لما كان حق الله متضمنا له مقدما على حق الوالدين. ثم قال عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لا تقتلوا أولادكم من إملاق. الإملاق يعني الفقر. ومن هنا سببية، أي بسبب الإملاق، يعني لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر. نحن نرزقكم وإياهم. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هل أحد يقتل أولاده؟ أسألكم. لا. لكن الجاهلية العمياء جعلت الجاهليين يقتلون أولادهم. وقتل الجاهليين لأولادهم له سببان. هذا هو السبب. السبب الأول ما ذكره الله هنا، وهو الإملاق أي الفقر. والسبب الثاني العار. أما الأول الذي سببه الفقر فكانوا يقتلون الذكور والإناث. إذا جاءه ولد وهو فقير قال: هذا سيثقل كاهلي بالإنفاق، اقتله، فيقتله والعياذ بالله. أما الآخر الذي سببه العار فهؤلاء يقتلون الإناث دون الذكور. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يقول الله عز وجل: لا تقتلوا أولادكم من الفقر. إذن يبقون ولو كان الأب فقيرا، لأن رزقهم على من؟ على الله عز وجل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب، فإن قتل ولده فهل يقتل؟ لو أن رجلا فقيرا جاءه ولد ذكر أو أنثى فقتله لأنه لا يجد ما ينفق عليه، فهل يقتل الأب

0: نعم. قال بعض أهل العلم إنه يقتل إذا علمنا أنه تعمد القتل، يقتل لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، وقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها، أي على بني إسرائيل في التوراة، أن النفس بالنفس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس. قالوا: ولأن الرجل إذا قتل ولده جمع بين عدوانين، عدوان القطيعة وعدوان القتل، فيقتل. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. ولكن أكثر أهل العلم يقولون إن الوالد إذا قتل ولده لا يقتل، واستدلوا بحديث مشهور عند أهل العلم: لا يقتل والد بولده. ولكن هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء، وقالوا أيضا إن الوالد سبب وجود الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه. ولكن لا شك أن هذه العلة عليلة، لا شك أن هذه العلة عليلة، وذلك أن الأب سبب في وجود الولد لا شك، لكن سبب قتله هو عدوان الأب، ليس أن وجود الابن، حتى نقول كيف يكون وجوده سببا في إعدام من أوجده ومن كان سببا في وجوده. على كل حال، هذه المسألة موضعها موضع ذكرها ومناقشتها كتب الفقه، لكننا تعرضنا لقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وهنا نقف لننظر الفرق بين هذه الآية وبين آية الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لماذا قدم الوالدين في سورة الأنعام وقدم الأولاد في سورة الإسراء؟ ما هي الحكمة؟ يجب أن نعلم أن التعبير القرآني لا بد أن يكون فيه حكمة، لا يمكن أن يختلف التعبير إلا لسبب. نعم، لو تقوم. لا، أسرع. نعم،
1: حاجة واقعة
0: نعم. في سورة الأنعام قال: لا تقتلوا أولادكم من إملاق. إذن فالفقر موجود، فبدأ برزق الفقراء فقال: نحن نرزقكم. في سورة الإسراء الفقر غير موجود لكنه مخوف خشية إملاق، فبدأ بذكر من؟ بذكر المحتاجين وهم الأولاد، وهذا من بلاغة القرآن. هذه ثلاث وصايا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه الوصية الرابعة، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، والفاحشة كل ما أنكرته العقول واستفحشت واستكبرت واستعظمت من المعاصي فهو فاحشة. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من المعاصي الفواحش عددا، كم هي؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، هذه واحد. ثانيا، ما التي ما ذكر أنه فاحشة، وذكر أيضا نكاح زوجات الآباء فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثالثا، نعم لا، نريد تعيين المعصية. وقال لوط لقومه إيش؟ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ونقتصر على هذه الفواحش الثلاث. هذه الفواحش الثلاث لا شك أن كل ذي عقل سليم يستفحشها ويستعظمها، مع أنها من كبائر الذنوب. فالزنا فاحشة لأنه يفسد الأخلاق ويفسد الأنساب ويوجب الأمراض، ومصداق هذا ما ظهر في الآونة الأخيرة من المرض الخبيث الذي هو فقد المناعة ويسمى بإيش؟ بالأيدز. هذا سببه الزنا، أو أكبر أسبابه الزنا، ولهذا سماه الله فاحشة وساء سبيلا. لا يمكن أن يكون سبيلا للمسلمين أبدا، لأنه طريق فاسد مرج مهلك. وتأمل هذه الآيات الثلاثة التي ذكرناها، ففي الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وفي نكاح زوجات الآباء قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وفي اللواط قال لوط عليه الصلاة والسلام أتأتون الفاحشة الفاحشة. وكما قلنا آنفا، لا يمكن أن يختلف التعبير القرآني إلا لسبب. في الزنا قال إنه فاحشة، وفاحشة نكرة ولا معرفة؟ فاحشة. أنا أخاطب الآن الذين يعرفون النحو، هل هي نكرة ولا معرفة؟ نكرة، فاحشة. لوط عليه الصلاة والسلام قال أتأتون الفاحشة، معرفة؟ أين معرفة؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا. فاحشة نكرة، لكن أضاف إليها ومقتا، أي مكروها مبغوضا عند الله وعند الخلق. نأخذ من هذا، أو يتولد من هذا، السؤال التالي: أيها أعظم هذه الفواحش الثلاث؟ نعم الأخ اللي وراك. أي نعم. نعم صح، اللواط أعظمها، لأنه عرفها بأل، قال الفاحشة، فكأنها فاحشة معهودة في عند كل ذي فطرة سليمة وعقل قوي، فعرفت بأل كأنها هي الفاحشة المشهورة المعلومة التي ينكرها كل أحد. ولهذا كان الفرج الذي استبيح بهذه الفعلة القبيحة لا يباح بأي حال من الأحوال، لا يباح بأي حال من الأحوال. وكان على القول الراجح، وكانت على القول الراجح عقوبة الزاني القتل بكل حال، قصدي عقوبة اللوطي الذي يفعل اللواط القتل بكل حال. يعني إذا ثبت أن شخصا تلوط بشخص وكان المفعول به غير مكره، فإنه يجب قتل الاثنين جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حتى وإن كان لم يتزوج، يعني لو ولو كان بكرين، فإنه يجب قتلهما. إذا قال قائل أين الدليل؟ قلنا الدليل هو هذا: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، لكنهم اختلفوا كيف يقتلان. فقال بعضهم يرجمان في الحجارة، يرجمان في الحجارة، وقال بعضهم بل يرميان من أعلى شيء في البلد ويتبعان بالحجارة، يعني يرقى بهما إلى أعلى منارة في البلد ثم يرميان منها ويتبعان بالحجارة. وقال آخرون بل يحرقان بالنار. وذكر أبو شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبا بكر رضي الله عنهما أمر بتحريقهما، أي بتحريق الفاعل والمفعول به. إذن اللواط أشد من الزنا ولا لا؟ أشد، لأن عقوبته القتل بكل حال. ولكن كيفية القتل اختلف فيها الصحابة، فإذا رأى ولي الأمر أن يقتلهما على أحد الصفات الواردة فلا بأس، المهم أنه لا مكان لهما في المجتمع، لأن بلية اللواط والعياذ بالله بلية لا يمكن التحرز منها، إذ أن الذكور كلهم يخرجون في الأسواق ويمشون جميعا ويأتون جميعا ويذهبون جميعا، فالتحرز منها غير ممكن. فلهذا إذا عوقب الفاعل والمفعول به بالقتل كان هذا أقوى رادع لهما عن هذه الفعلة التي تعتبر من أقبح الفعال. طيب، نكاح زوجة الأب يقع في المرتبة الثانية، لأن الله تعالى وصفه بوصفين، فقال إنه كان فاحشة ومقتا. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل إذا زنى بمحارمه وجب قتله، إذا زنى بمحارمه وجب قتله بكل حال. يعني لو زنى الإنسان والعياذ بالله بأخته، لو زنى بأخته وجب أن يقتل بكل حال، وإن زنى بابنته فكذلك، وإن زنى بزوجة أبيه وجب قتله ولو لم يتزوج، يعني ولو كان بكرا، لأن هذا أعظم من الزنا بغير ذوات المحارم. إذن مثلنا بثلاثة أمثلة: الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قولهما ما ظهر منها وما بطن ما معنى؟ لها معنى، المعنى الأول ما ظهر منها بإظهاركم، وما بطن ما بطن منها بإخفائكم، أي الفواحش سواء أظهرتموها أم أخفيتموها. وقيل المعنى بل ما ظهر منها، أي ما كان فحشه ظاهرا لكل أحد وما كان فحشه خفيا لا يظهر لكل أحد. على كل حال الفواحش محرمة، ما ظهر منها وما بطن. هذه كم وصية؟ أربع. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه خمسة. الخامسة لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفي قولها التي حرم الله دليل على أن النفوس تنقسم إلى قسمين: قسم لم يحرم الله قتلها، وقسم حرم الله قتلها. فمن الذين حرم الله فمن الذي حرم الله قتله من النفوس؟ هم أربعة أصناف: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. أعيدها فتعيدونها علي: النفوس التي حرمها الله أو حرم الله قتلها أربع: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. طيب، من يعيدها؟ تفضل.
1: ورا ما تبدأ بالمسلم هو أفضلهم يا أخي. نعم أحسنت.
0: هؤلاء أربعة: المسلم معصوم بإسلامه، والذمي بذمته، والمعاهد بعهده، والمستأمن بأمانه. من الذمي؟ الذمي هو الذي جرى بيننا وبينه، أو جرى بينه وبين المسلمين عقد وعهد على أن يبقى في البلاد الإسلامية محترما، ولكن يبذل الجزية. محترم إلا أنه يبذل الجزية. دليل ذلك قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله إلا بالحق ولا يدينون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإذا فعلوا ذلك وجب علينا حمايتهم، وحرم علينا الاعتداء عليهم، لا في المال ولا في النفس ولا في العرض. المعاهد من هو؟ الذي عقد بينهم، هم الذين عقد بينهم وبين المسلمين عهد. ومثال ذلك ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش عام الحديبية. ومتى كان؟ متى كان؟ في أي سنة؟ نعم، في السادسة من الهجرة. وفي أي شهر؟ في ذي القعدة. عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، لكنهم نقضوا العهد. المهم أنه جرى بينهم وبينهم عهد، فإذا جرى بين المسلمين وبين غير المسلمين عهد على أن لا يعتدي أحد على أحد، صار هذا العهد ملزما ومانعا من العدوان عليهم. من الرابع؟ المستأمن، يعني الذي أخذ أمانا منا. ودليل ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هذه هي النفس التي حرم الله. فالله عز وجل قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. من بقي من النفوس؟ إذا قلنا إن النفوس التي حرمها الله أربع، فمن بقي؟ بقي الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة، هذا مهدر الدم. الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة هذا مهدر الدم. ثم قال الله تعالى: إلا بالحق. فإذا كان قتل النفس بحق فلا مانع من قتلها. من الحقوق التي تبيح قتل النفس المحترمة منها القصاص، ومنها الزنا إذا كان الزاني محصنا، ومنها على القول الراجح اللواط، فإنه مبيح للقتل، ومنها الردة إذا ارتد الإنسان عن دينه فإنه يدعى إلى دينه فإن أبى قتل. طيب، إذن إلا بالحق ذكرنا منه صورا، ما هي؟ القصاص وزنا المحصن واللواط، مش بعد؟ والردة عن الإسلام لأنها مفارقة للجماعة. وكذلك الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا. المهم أن كلمة بالحق عامة تشمل كل ما أباح الشارع قتله من النفوس المحترمة. وإلى الأذان. إذن النفوس التي حرم الله قتلها أربع: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن فأما الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة فدمه هدر، ويجوز للإنسان أن يقتله حيثما وجده. طيب، وقوله إلا بالحق، ذكرنا أن هذا الاستثناء يعني إلا من أباح الله دمه من النفوس المحترمة، وذكرنا عدة أمثلة، ما هي؟ القصاص والزنا إذا كان محصنا، واللواط والردة والحرابة الذين يحاربون الله ورسوله، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الطرق ويقتلونهم ويأخذون أموالهم. ولا تقتلوا الناس ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم المشار إليه ما سبق، وهن خمس وصايا وصانا الله بها لعلنا نعقل. ما المراد بالعقل هنا؟ نحن نعلم أن العقل نوعان، عقل إدراك وعقل رشد. فعقل الإدراك ما يدرك به الإنسان الأشياء، وهذا هو الذي يمر عليكم كثيرا في شروط العبادات، يقول من شرطها الإسلام والعقل والتمييز، هذا هو عقل الإدراك. وضده إيش؟ ضده الجنون. والثاني عقل رشد، بحيث يحسن الإنسان التصرف ويكون حكيما في تصرفه، وضد هذا السفه، ضده السفه للجنون. فما المراد بالعقل في هذه الآية لعلكم تعقلون؟ المراد عقل الرشد أو الإدراك؟ المراد عقل الرشد، لأنه لم يوجه إلينا الخطاب إلا ونحن نعقل عقل إدراك. لكن هل كل من وجه إلى الخطاب يعقل عقل رشد؟ لا، قد لا يعقل عقل الرشد. الكفار كلهم غير عقلاء عقل رشد، ليسوا عقلاء عقل رشد، كما قال الله تعالى في وصفهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لكن ليس معناه لا يعقلون ليس عندهم عقل إدراك، بل قد يكون عندهم عقل إدراك قوي وذكاء مفرط، لكن ليس عندهم عقل رشد. وما هو العقل النافع للإنسان؟ عقل الرشد، لأن عقل الإدراك قد يكون ضررا عليه إذا كان ذكيا فاهما، ولكنه والعياذ بالله ليس عنده حسن تصرف ولا رشد في تصرفه، فهذا أعظم من إنسان ذكاؤه دون ذلك. وهنا نسأل عن مسألة كثر السؤال عنها، هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب؟ نعم، قال بعض الناس في العقل، قال بعض الناس في القلب، وقال بعض الناس في الدماغ. نعم، وكل منهم له دليل. الذين قالوا إنه في القلب قالوا لأن الله تعالى يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، التي في الصدور. قال قلوب يعقلون بها، ثم قال تعمى القلوب التي في الصدور. إذن العقل في القلب والقلب في الصدر، فكان العقل في القلب. وقال بعضهم بل العقل في الدماغ، لأن الإنسان إذا اختل دماغه اختل تصرفه. ولأننا نشاهد في الزمن الأخير، نشاهد الرجل يزال قلبه ويزرع له قلب جديد، ونجد عقله يختلف ولا لا؟ لا يختلف، عقله تفكيره هو الأول. نجد إنسان يزرع له قلب شخص مجنون ما يحسن يتصرف، ويبقى هذا الذي زرع فيه القلب عاقلا ولا مجنونا؟ يبقى عاقلا. فكيف يكون العقل في القلب؟ إذن العقل في الدماغ، لأنه إذا اختل الدماغ اختل التصرف، اختل العقل. ولأننا نغير القلب بقلب آخر فيبقى عقل الإنسان كما هو. عرفتم الفرق بين القولين ولا لا؟ طيب، ولكن بعض أهل العلم قال إن العقل في القلب، ولا يمكن أن نحيد عما قال الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الخالق وهو أعلم بمخلوقه من غيره، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالعقل في القلب، والقلب في الصدر، لكن الدماغ يستقبل ويتصور، ثم يرسل هذا التصور إلى القلب لينظر أوامره، ثم ترجع الأوامر من القلب إلى الدماغ، ثم ينفذ الدماغ. انتبهوا. إذن الدماغ بمنزلة السكرتير، ينظم المعاملات ويرتبها، ثم يرسلها إلى من؟ إلى القلب، إلى القلب، إلى المسؤول اللي فوقه. هذا القلب يوقع، يمضي أو يرد، ثم يدفع المعاملة إلى من؟ إلى الدماغ. والدماغ يأمر الأعصاب وتتمشى، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الموافق للواقع، وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، والإمام أحمد أشار إليه إشارة عامة فقال: محل العقل القلب، وله اتصال بالدماغ، وله اتصال بالدماغ. لكن التفصيل الأول واضح جدا، الذي يقبل الأشياء ويتصورها ويمحصها هو إيش؟ الدماغ، ثم يرسل النتيجة إلى القلب، ثم القلب يأمر إما بالتنفيذ وإما بالمنع، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. هذه الوصية السادسة. اليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا مات أبو الإنسان قبل أن يبلغ الأب، ولا قبل أن يبلغ الإنسان؟ ها؟ هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ الولد. ليش؟ لأن الأب بالغ على كل حال، ما جاءه أولاد إلا وهو بالغ. إذن من مات أبوه قبل أن يبلغ فهو اليتيم. طيب، من ماتت أمه قبل أن يبلغ فليس بيتيم. اليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ. هذا اليتيم له مال ورثه من أبيه، لا بد أن يكون لليتيم ولي يقوم عليه، إما بوصية من أبيه، وإما بتولية من الحاكم، وإما بتولية من الشارع، على قول كثير من أهل العلم. المهم ولي. يقول الله تعالى: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قربان مال اليتيم له ثلاث درجات: أسوأ وأحسن، ولا أحسن ولا أسوأ. فالتصرف بما هو أسوأ في مال اليتيم حرام ولا غير حرام؟ حرام. يعني لو أنك أردت أن تصرف تشتري شيئا بمال اليتيم، وتعرف أن هذا الشيء سيخسر قطعا، حرام ولا غير حرام؟ حرام، لأن هذا لا شك ضرر على اليتيم. تصرفت تصرفا لا تدري هل هو أحسن أو ليس بأحسن، هذا أيضا حرام، لأن الله يقول لا تقربوه إلا بالتي هي أحسن. طيب، أردت أن تتصرف فيه تصرفا حسنا، لكن أمامك شيئان، تصرف فيه خير وتصرف فيه خير أكثر، أيهما الواجب؟ الذي فيه الخير الأكثر، لأن الله قال إلا بالتي هي أحسن. طيب، ولنضرب لهذا مثلاً.

معروف بالمماطلة، وأنه لا يكاد يخرج الحق منه، هل يجوز أن تقرضه؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن في ذلك مغامرة ومخاطرة في مال اليتيم. جاءك رجل آخر يقول أقرضني مال اليتيم، أقرضني المال اللي عندك لليتيم، وهو رجل وفي، لكن إقراضه ليس فيه مصلحة لليتيم، هل تقرضه؟ لا، لأن ما في مصلحة. جاءك رجل ثالث يقول أقرضني مال اليتيم، وأنت تخشى على هذا المال لو بقي عندك أن يسرق، فهل في إقراضه مصلحة ولا لا؟ هذا الرجل الثالث وفي، ولو أطلب منه المال بأي ساعة من ليل أو نهار أعطانيه، وأنا أخشى إن بقي المال عندي أخشى عليه من عدوان أو سرقة أو غير ذلك، فهنا إذا أقرضته جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأن هذا هو الأحسن. واضح يا جماعة؟ إذن يجب على ولي اليتيم المتولي لماله أن لا يتصرف إلا بالتي هي أحسن. ومن هنا نأخذ قاعدة، وهي أن كل ولي على شيء فيجب عليه أن لا يتصرف إلا بما هو أحسن. الإنسان لو تصرف بشيء لنفسه فهو حر، لكن إذا تصرف بشيء لغيره وجب أن يتبع الأحسن. ومن ذلك ما لو تقدم إلى ابنتك رجلان يخطبانها، أحدهما صاحب دين وخلق والثاني دونه في الدين والخلق، فما الواجب عليك؟ أتزوج الأول أو الثاني؟ الواجب أن تزوج الأول، لأن ذلك أحسن، فإن صاحب الخلق والدين إن رضي البنت أمسكها بمعروف، وإن فارقها أمسكها بإحسان، وإن فارقها فارقها بمعروف. طيب، ومن هنا نأخذ أيضا أنه لا يجوز للأب أن يمنع تزويج ابنته برجل تريده والأب لا يريد إذا كان صاحب خلق ودين، لأن هذا خلاف الأحسن بالنسبة للتصرف في حق البنت. وكذلك أيضا إذا أعطاك شخص زكاة لتفرقها على مستحقها، ووجدت فقيرا ووجدت شخصا آخر أشد منه فقرا، فما الواجب عليك؟ أن تعطي الذي هو أشد، لأن هذا أنفع، أنفع لصاحب الزكاة وللمعطى أيضا. فكل من تصرف لغيره فالواجب عليه أن يتبع ما هو أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. ما المراد بالأشد؟ المراد بالأشد الرشد، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا بلغ اليتيم وكان يحسن التصرف في المال وجب علينا أن ندفع إليه المال، ولهذا قال فادفعوا إليهم أموالهم، لأنه الآن لا حق لأحد في الولاية عليه. هذه الوصية السادسة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. الوصية السابعة، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل، إذا كلتم لأحد فأوفوا الكيل، إذا وزنتم لأحد فأوفوا الوزن. يمكن أن نقول إن هذا من باب ضرب المثل، وأن المراد بإيفاء الكيل والميزان إيفاء الحقوق كلها، يعني إذا كان عليكم حقوق فأوفوا الحقوق، إن كانت كيلا فأوفوا الكيل،

0: إن كانت وزنا فأوفوا الوزن. ولكننا نجد كثيرا من الناس على خلاف هذه الحال. إذا كان الشيء عليهم فرطوا فيه، وإذا كان الشيء لهم أفرطوا فيه. وأضرب لهذا مثلين. المثل الأول، بعض الناس يكون عليه طلب الدين فيماطل مع قدرته على الوفاء، يأتيه صاحب الحق يا فلان أعطني حقي، يقول غدا، أعطني بعد غد، ولا سيما إذا كان الحق للدولة فإن كثيرا من الناس يتهاون به، وذلك في مثل وفاء صندوق التنمية العقارية. لأن نسمع أن كثيرا من الناس عندهم ما يوفون به الصندوق ولكن يماطلون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطل الغني القادر على الوفاء ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. إذن هذا أوفى الكيل إذا كان ولا لا؟ أجيبه، هذا المطلوب الذي يماطل نقول لم يوفى الكيل، لأنه لم يوفى صاحب الحق الحق. المثال الثاني عكس ذلك، إذا كان للإنسان حق أراد أن يستوفيه كاملا، حتى إنه إذا كان له غريم فقير قال: إما أن توفيني وإما أن أرفعك إلى الجهات المسؤولة فتحبس. فيضطر هذا الفقير المدين إلى أن يذهب ويتدين فيتضاعف عليه الدين أضعاف مضاعفة. مثال آخر، هؤلاء الذين استقدموا العمال الكفلاء يريدون من العامل أن يقوم بالعمل كاملا، ولكنهم لا يوفون العامل عمله أي أجرة عمله، حتى إن بعض العمال يتقدم يشكو يقول: أنا لي 3 أشهر 4 أشهر عند كفيلي ما أعطاني شيئا. وهذا ظلم وجور، بل قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استوفى استعمل أجيرا فاستوفى استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه حقه. هؤلاء الذين يتعاملون مع الناس هذه المعاملة، إذا كان الحق لهم أخذوا به كاملا، وإذا كان حق عليهم فرطوا فيه، استمعوا إلى جزائهم يوم القيامة. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن ذلك أيضا أن بعض الأزواج يريد من الزوجة أن تقوم بحقه كاملا، ولكنه يماطلها بحقها. تجده يريد أن تقوم بكل خدمة البيت على الوجه الأكمل، ولكنه لا يعطيها حقها من النفقة، حتى الإنفاق الواجب عليه لا يقوم به. وهذا يدخل في المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وفي هذه الحال يجوز للمرأة إذا امتنع زوجها من إعطائها النفقة الكافية، يجوز أن تأخذ من ماله بلا علم. هكذا أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هند بنت عتبة جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك. لأنه حق لها، فإذا بخل به فلها أن تأخذ من ماله بلا علمه. كما أن من النساء من يكون بالعكس، تريد من زوجها أن يقوم بحقها كاملا ولكنها هي تنقصه حقه. هؤلاء داخلون في هذه الآية بالقياس الجلي الواضح. وأوفوا إيش؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ما أحسن هذه الجملة بعد الأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط. الإنسان يجب عليه أن يوفي الكيل والميزان بالقسط، لكن ربما يكون هناك تقصير لم يحط به، فهل يأثم على ذلك؟ لا. ولهذا قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذه القاعدة ذكرها الله تعالى في عدة آيات، فقال تعالى في سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذا من كرم الله عز وجل أن الإنسان لا يكلف من دين الله إلا ما يطيق، وهو داخل في عموم قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يبعث البعوث: فقد بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن وقال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها في جميع الأوامر، فما لم تستطع فانتقل إلى بدله إن كان له بدل، وإذا عجزت عن البدل سقط عنك. واستمعوا إلى القصة التي وقعت من رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل يجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس الرجل فجيء بتمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. قال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أطعمه أهلك. فأسقط عنه الكفارة بعجزه عنها، مع أنها كفارة لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. الوصية الثامنة: وإذا قلتم فعدلوا وبعهد الله أوفوا. إذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. فالواجب على العبد إذا قال قولا أن يعدل في قوله، ومن باب أولى وأحرى إذا فعل فعلا أن يعدل في فعله، حتى لو كان مع ذي قربى. لو أن أباك وهو من أقرب الناس إليك أخطأ على شخص، هل تقول لأبيك إنك أخطأت؟ ما الجواب؟ نعم، هذا هو العدل. إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لو أن صديقك أخطأ، هل تقول أخطأت؟ نعم، لأن الله يقول: إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وأوفوا بعهد إيش؟ وإذا قلت فاعدل ولو كان ذا قربة وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به. بعهد الله أوفوا، العهد هو الميثاق، وعهد الله سبحانه وتعالى على الإنسان هو أنه عز وجل أمره ونهاه وتكفل له سبحانه وتعالى أنه إذا قام بهذه الأوامر والنواهي أن يثيبه على ذلك.
1: أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
2: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 28 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. نواصل التسجيل في المجموعة الثالثة، العقيدة، بدع قراءة القرآن. سؤال: جاءني بعض طلبة دار الحديث بالمدينة المنورة بنسخة تسمى السور المنجيات، فيها سورة الكهف والسجدة وياسين وفصلت والدخان والواقعة والحشر والملك، وذكر أنها وزع منها الكثير في حرم مكة والمدينة وغيرهما، فهل هناك دليل على تخصيصها بهذا الوصف وتسميتها بهذا الاسم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: القرآن كل سوره وآياته شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، ونجاة لمن اعتصم به واهتدى بهداه من الكفر والضلال والعذاب الأليم. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله وتقريره جواز الرقية، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خص هذه السور الثمان بأنها توصف أو تسمى بالمنجيات، بل ثبت أنه كان يعوذ نفسه بالمعوذات الثلاث: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يقرأهن ثلاث مرات، وينفث في كفيه عقب كل مرة عند النوم، ويمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده. ورقى أبو سعيد بفاتحة الكتاب سيد حي من الكفار قد لدغ، فبرئ بإذن الله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقرر قراءة آية الكرسي عند النوم، وأن من قرأها لم يقربه شيطان تلك الليلة. فمن خص السور المذكورة في السؤال بالمنجيات فهو جاهل مبتدع، ومن جمعها على هذا الترتيب مستقلة عما سواها من سور القرآن رجاء النجاة أو الحفظ أو التبرك بها فقد أساء في ذلك، وعصى لمخالفته لترتيب المصحف العثماني الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، ولهجره أكثر القرآن وتخصيصه بعضه بما لم يخصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. وعلى هذا فيجب منع هذا العمل والقضاء على ما طبع من هذه النسخ إنكارا للمنكر وإزالة له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما قولكم حفظكم الله في رجل جمع عددا من الناس في منزله فتدارسوا ما تيسر من القرآن، ثم دعوا الله لأنفسهم وللمسلمين، ثم دعاهم لتناول طعام عده مسبقا لهم ثم انصرفوا؟ ومن ذات السؤال أن الداعي وزع على المدعوين أجزاء متفرقة من القرآن بحيث يقرؤون جميعهم كل على حدة ما كتب في الجزء الذي بين يديه، وبعد أن انتهوا جميعا دعا أحدهم لأنفسهم وللمسلمين، فاعتبروا أنهم في مجموعهم ختموا المصحف على سبيل التبرك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، الاجتماع لتلاوة القرآن ودراسته بأن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون ويتدارسوا ما قرأوه ويتفهموا معانيه مشروع وقربة يحبها الله ويجزي عليها الجزاء الجزيل. فقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والدعاء بعد ختم القرآن مشروع أيضا، إلا أنه لا يداوم عليه ولا يلتزم فيه صيغة معينة كأنه سنة متبعة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم. وكذا دعوة من حضر القراءة إلى طعام لا بأس بها ما دامت لا تتخذ عادة بعد القراءة. ثانيا، توزيع أجزاء من القرآن على من حضروا الاجتماع ليقرأ كل منهم لنفسه حزبا أو أحزابا من القرآن لا يعتبر ذلك ختما للقرآن من كل واحد منهم بالضرورة، وقصدهم القراءة للتبرك فقط فيه قصور، فإن القراءة يقصد بها القربة وحفظ القرآن وتدبره وفهم أحكامه والاعتبار به ونيل الأجر والثواب وتدريب اللسان على تلاوته إلى غير ذلك من الفوائد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من عادتنا نحن المغاربة نقرأ القرآن جماعة صباحا ومساء بعد صلاة الصبح والمغرب، فهنا من يقول إنها بدعة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. التزام قراءة القرآن جماعة بصوت واحد بعد كل من صلاة الصبح والمغرب أو غيرهما بدعة، وكذا التزام الدعاء جماعة بعد الصلاة. أما إذا قرأ كل واحد لنفسه أو تدارس القرآن جميعا كلما فرغ واحد قرأ الآخر واستمعوا له، فهذا من أفضل القرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد وخاصة يوم الجمعة قبل دخول الإمام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز ذلك، وتخصيصه بيوم الجمعة قبل دخول الإمام بدعة محدثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز لأحد أن يجمع الناس ويأمرهم بقراءة القرآن له لغرض من الأغراض؟ مثلا أراد أن يبدل معاملته وجمع الناس ليقرأوا له القرآن لينال بركة في عمله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أنزل الله القرآن ليتعبد بتلاوته ويعمل بأحكامه وليكون معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا العمل الذي ذكرت مما شرعه الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو من فضيلتكم إفتائي عن قراءة سورة الفاتحة بعد صلاة العشاء أي بعد الوتر، وذلك لعدد غير محدد مثل 100 مرة أو أقل أو أكثر بدون تحديد عدد معين أو وقت معين، علما بأنني أقرأ القرآن دائما راجيا من المولى جل وعلا زيادة في الأجر والثواب، فهل هذا يعتبر بدعة أم لا؟ وأنا بعد قراءة الفاتحة أطلب من الله التوبة والمغفرة والهداية، وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. القرآن كلام الله تعالى، وفضل كلامه تعالى على كلام البشر كفضل الله على عباده، وفضل قراءة القرآن عظيم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه، لكن ليس للقارئ أن يخص سورة أو آية بالتلاوة في وقت معين أو لغرض معين إلا ما خصه الرسول صلى الله عليه وسلم، كفاتحة الكتاب للرقية، أو في الصلاة في كل ركعة، وكقراءة آية الكرسي عندما يأخذ مضجعه من فراشه للنوم رجاء يحفظه الله من الشيطان، وكقراءة المعوذات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس للرقية. وكذلك ليس له أن يلتزم تكرار سورة أو آية مرات محدودة إلا إذا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك عبادة فيراعى فيها التوقيف من الشرع. ومن هذا يتبين أن تخصيص قراءة سورة الفاتحة بالليل بعد الوتر مرات بدعة ولو لم يحدد العدد، لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم. فالخير في القراءة دون تقيد بالفاتحة ولا تخصيص للقراءة بالليل بعد الوتر، بل يشرع الإكثار من قراءة القرآن الكريم للفاتحة وغيرها من غير تحديد لعدد معين أو وقت معين إلا ما جاء في الشرع المطهر كما سبق بيانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نفيد سماحتكم بأنه يردنا بعض الاستفسارات من بعض المدارس عن حكم قراءة سورة الفاتحة من قبل جميع الطالبات بمدارس البنات بصوت مرتفع في طابور الصباح، ولأهمية معرفة حكم الشرع في هذه المسألة أرجو تفصيل سماحتكم وذلك بإفادتي حتى نتمكن من إبلاغ المدارس به. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز اتخاذ ما ذكر من قراءة الطلاب أو الطالبات سورة الفاتحة عادة في طابور الصباح بالمدارس، بل هو بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. ولا مانع من تنويع ما يلقى عند الطابور، فمرة تقرأ آيات، ومرة الفاتحة، وتارة أحاديث صحيحة، وتارة حكم وأمثال ليس فيها محظور شرعي، وتارة أناشيد إسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في أوغندا إذا أراد شخص أن يدعو ربه خاصا لسعة الرزق يدعو أشخاصا من المتعلمين ويحضرون إليه ويحمل كل واحد مصحفة ويبدأون في القراءة، واحد يقرأ سورة ياسين لأنها قلب القرآن، والثاني سورة الكهف، والثالث سورة الواقعة أو الرحمن أو الدخان، المعارج، نون، تبارك يعني الملك، محمد، فتح ونحو ذلك من السور القرآنية. عزيز المستمع أورد اللفظة في السؤال سورة فتح ونحن نلتزم بحرفية ما جاء. وكذا وكذا وكذا لا يقرؤون من البقرة أو النساء وبعد ذلك الدعاء، فهل هذا الطريق مشروع في الإسلام؟ وإن كان عكس فأين الطريق المشروع مع الدليل عنه؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قراءة القرآن مع تدبر معانيه من أفضل القربات، ودعاء الله واللجوء إليه في التوفيق للخير وفي سعة الرزق ونحو ذلك من أنواع الخير عبادة مشروعة. لكن القراءة بالصفة التي ذكرت في السؤال من توزيع سور خاصة من القرآن على عدة أشخاص كل منهم يقرأ سورة ليدعو بعد ذلك بساعة الرزق ونحوها بدعة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا، ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا عن أئمة السلف رحمهم الله. والخير في اتباع من سلف، والشر في ابتداع من خلف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ودعاء الله مشروع في كل وقت ومكان وعلى أي حال من شدة ورخاء. ومما رغب فيه الشرع وحث على الدعاء فيه السجود في الصلاة ووقت السحر وفي آخر الصلاة قبل السلام. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، رواه البخاري ومسلم. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال له: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز الوليمة بمناسبة ختم القرآن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: تشرع الوليمة للزواج إذا دخل الزوج بزوجته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما أعلمه أنه بنى بزوجته: أولم ولو بشاه، ولفعله صلى الله عليه وسلم. أما الوليمة أو الاحتفال بمناسبة ختم القرآن فلم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ولو فعلوه لنقل إلينا كسائر أحكام الشريعة، فكانت الوليمة أو الاحتفال من أجل ختم القرآن بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أيها العلماء، ما حكم الشرع في المسألة الآتية؟ 1- هل وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ختم القرآن الكريم في قيام رمضان شيئا من المأكولات والمشروبات والحلوى، أو أحد من أصحابه رضي الله عنهم، أو التابعين وتابع التابعين والسلف الصالحين؟ إن كان هذا الأمر ثابتا في القرون المشهود لها بالخير فنبهونا مع حوالة الكتاب والصفحة والمجلد والمطبعة، وإن لم يثبت فعلمونا بالدليل هل هذا الفعل جائز شرعا إذا فعل التزاما مع اعتقاد الفاعل أن هذه المأكولات والمشروبات والحلوى تبرك من التبركات؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين ولا أئمة السلف فيما نعلم أنهم كانوا إذا ختموا القرآن في قيام رمضان يوزعون المأكولات والمشروبات والحلويات ويلتزمون ذلك، بل هو بدعة مستحدثة في الدين لكونها عقب عبادة قد فعلت من أجلها ووقتت بوقتها، وكل بدعة في الدين فهي ضلالة لما فيها من اتهام الشريعة بعدم الكمال. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما ثبت عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد ثبت عن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: من أحدث في الدين ما ليس منه فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. انتهى كلامه رحمه الله. ولكن لو وقع مثل ذلك أحيانا من غير التزام فلا حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يستخدم بعض الأجناس في المسجد النبوي عندما يريدون حفظ القرآن الكريم آيات من القرآن مختلفة تكتب على ورقة، ومن ثم توضع في الماء ويشرب، وهذا حسب قولهم يساعدهم على حفظه بسهولة ويسر، ونحن لا نعلم هل هذه بدعة أم ما هو حكم الإسلام بها. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذه بدعة ولا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعد قراءة القرآن الكريم هل يجوز لنا أن نذهب للحمام مباشرة أم نغسل اليد قبل دخول الحمام، علما بأن المجاري طريقها واحد سواء مغسلة الأكل أو الحمام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يشرع غسل اليد بعد قراءة القرآن لا في المغسلة ولا في الحمام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بدع الصلاة. سؤال: فيه بعض الناس يعتقدون أنه يلزم المسلم أن يصلي ركعتين في حجرة علي بن أبي طالب. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اعتقاد وجوب صلاة ركعتين في حجرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه اعتقاد غير صحيح، بل ذلك من البدع المنكرة. سؤال: فيه ناس بعد السلام من انتهاء الصلاة يضع يده فوق رأسه ويقول إنها سنة. جواب: ليس من السنة وضع اليد فوق الرأس بعد السلام من الصلاة، وإنما فعل ذلك من البدع المحدثة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في صلاة التراويح وكيفيتها؟ فعندنا اختلاف شديد، فمن الناس من يبدأها فيقول: صلاة القيام أثابكم الله، ثم يصلي ركعتين ويقوم قائلا: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بصوت مرتفع يقولها الإمام ويقولها وراءه المصلون جميعا. وعندما يصلي ركعتين الثانيتين يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين بصوت مرتفع، وكذلك يقول وراءه المصلون. وعندما ينتهي من صلاة التراويح يقرأ مثل ذلك 3 مرات. وعندما نقول ذلك شيء ليس بوارد يقول لك: هذا عمل خير وبدعة حسنة. وهل في الإسلام بدعة حسنة؟ ما رأيكم في ذلك؟ وكيف تصلى هذه السنة جزاكم الله خيرا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قول الناس: صلاة القيام أثابكم الله، وقول الإمام: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بصوت مرتفع، وقول المأمومين ذلك بعده، وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بصوت مرتفع بعد صلاة ركعتين، كل هذا من البدع المحدثة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم في صحيحه. وبذلك يعلم أن البدع كلها ضلالة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس في الإسلام بدعة حسنة. سؤال: ما حكم الإسلام في قراءة القرآن يوم الجمعة قبل صلاة الظهر بمكبرات الصوت؟ إذا قلت له: هذا أمر غير وارد، يقول لك: تريد أن تمنع قراءة القرآن؟ وما رأيكم في الابتهالات الدينية تسبق أذان الفجر بقليل بمكبرات الصوت؟ إذا قلت له: هذا أمر ليس له دليل، يقول لك: هذا عمل خير يوقظ الناس لصلاة الفجر. جواب: لا نعلم دليلا يدل على وقوع ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أحدا من الصحابة عمل به، وكذلك الابتهالات التي تسبق الأذان للفجر بمكبرات الصوت فكانت بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن بعض العلماء في بلادنا يزعمون أن في دين الإسلام نافلة يصليها يوم الأربعاء آخر من شهر صفر وقت صلاة الضحى 4 ركعات بتسليمة واحدة، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة الكوثر 17 مرة وسورة الإخلاص 50 مرة والمعوذتين مرة تفعل ذلك في كل ركعة وتسلم، وحين تسلم تشرع في قراءة الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 360 مرة وجوهرة الكمال 3 مرات وتختتم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وتتصدق بشيء من الخبز إلى الفقراء. وخاصية هذه الآية لدفع البلاء الذي ينزل في الأربعاء الأخير من شهر صفر، وقولهم إنه ينزل في كل سنة 320,000 من البليات، وكل ذلك في يوم الأربعاء الأخير من شهر صفر، فيكون ذلك اليوم أصعب الأيام في السنة كلها، فمن صلى هذه الصلاة بالكيفية المذكورة حفظه الله بكرمه من جميع البلايا التي تنزل في ذلك اليوم، ولم يحسم حوله لتكون محوى يشرب منه من لا يقدر على أداء الكيفية كالصبيان. وهل هذا هو الحل أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذه النافلة المذكورة في السؤال لا نعلم لها أصلا من الكتاب ولا من السنة، ولم يثبت لدينا أن أحدا من سلف هذه الأمة وصالح خلفها عمل بهذه النافلة، بل هي بدعة منكرة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن نسب هذه الصلاة وما ذكر معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة رضي الله عنهم فقد أعظم الفرية، وعليه من الله ما يستحق من عقوبة الكذابين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل كتاب الدعاء المستجاب للمؤلف أحمد عبد الجواد معتمد عليه؟ وقد قرأت فيه 12 ركعة تصليهن من ليل أو نهار وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثني على الله عز وجل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره 10 مرات، ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك، ثم ارفع وسلم. رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه. فهل هذا القول صحيح أم لا؟ وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليا عن القراءة وهو راكع وساجد. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يعتمد على هذا الكتاب لكثرة ما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ومن ذلك ما ذكرت في سؤالك أنك قرأت فيه من صلاة 12 ركعة على الكيفية المذكورة إلى آخره، فهو بدعة لعدم ثبوت ما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن ذلك أيضا قراءة القرآن في السجود، فإنه منهي عنه كما ذكرت في سؤالك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لوحظ أن بعض المؤذنين حين أذان الفجر ينادون في المنارة وقبل البدء في الأذان بترديد 2 أو 3 أصوات: صلوا أو الصلاة، ثم يشرع في الأذان ويسأل: هل يقرون على ذلك أم ينكر عليهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يخفى أن الدين مبني على الاتباع والاقتداء لا على الابتداع والإحداث، يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. كما لا يخفى أن الأذان المشروع 17 كلمة لصلاة الفجر، و15 كلمة للصلوات الأخرى، فإذا زيد على ما ثبت مشروعيته، سواء كانت الزيادة قبل البدء به أو بعد الانتهاء منه، اعتبرت هذه الزيادة بدعة، يتعين إنكارها والإنكار على من يأتي بها، مع أن في الأذان ما هو أبلغ من هذه الكلمات وأقوى تأثيرا وإيقاظا، وذلك قول المؤذن: حي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، بعد التذكير بجلال الله ومقامه. وعليه فينبغي الإنكار على المؤذنين المذكورين ما يقولونه وهم في المنارة من الزيادة على الأذان قبل البدء بقول صلوا الصلاة أو نحو ذلك، حماية لجناب المشروع مما ليس مشروعا من البدع والمحدثات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: في بلدنا باكستان، مع أنها حكومة إسلامية، بعض أئمة المساجد يصرون على أداء كلمة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله قبل أن يؤذنوا، ولا يتركون هذه الكلمة في أي فرصة، وأنا أؤدي جميع صلواتي خلف أولئك الأئمة، هل تصح صلاتي خلفهم أم لا؟ أو ما أفعل؟ وما حكم هؤلاء الأئمة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، ذكر الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأذان، وهكذا الجهر بها بعد الأذان مع الأذان، من البدع المحدثة في الدين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أيحل أن يقوم قارئ في المسجد يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام، فإذا خرج جلس هو فيخطب الخطيب فيما بعد؟ أهو من أدب الجمعة وسننها أم هو من البدع المنكرة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا نعلم دليلا يدل على قيام قارئ يقرأ يوم الجمعة قبيل دخول الإمام والناس يستمعون له، فإذا دخل الإمام سكت القارئ، والأصل في العبادات التوقيف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد بجبل الرحمة بعرفات 3 مساجد بمحاريبها متجاورة غير مسقوفة يأمها الحجاج للتمسح بمحاريبها وجدرانها، ويضعون أحيانا النقود ببعض محاريبها، كما أنهم يصلون في كل منها ركعتين، وبعضها يكون في وقت النهي، ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها، وجميع هذه الأفعال تحدث من الحجاج في الأيام التي قبل اليوم 9 من ذي الحجة. نرجو من سماحتكم إفتاءنا بالحكم الشرعي فيما ذكر، جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها منسك من مناسكه هو الوقوف بها في يوم 9 من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى، وليست مساكن للناس، فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها المعروف عند الناس بجبل الرحمة لإقامة الصلوات بها، وإنما بها مسجد نمرة بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في حجة الوداع، ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوفهم بعرفات، يصلي به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم. وكذا لم يعرف عن السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة، فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعة، وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعة أخرى، ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعة ثالثة. ثانيا، توجه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعة ونوع من أنواع الشرك، شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم، فيجب على المسؤولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها سدا لباب الشر ومنعا للفتنة، حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أهل شمال إذا بنوا مسجدا جامعا يطوفون حوله 7 مرات يوم الافتتاح، أهذا بدعة أم لا؟ وما الدليل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الطواف حول المسجد 7 مرات بدعة منكرة، سواء كان ذلك يوم الافتتاح أم غيره، لأن الطواف 7 قربة شرعت حول الكعبة دون غيرها، فجعل الطواف 7 حول غير الكعبة مضاهاة له بالكعبة وتشريع لما لم يأذن به الله. وقد بنى النبي مسجد قباء والمسجد النبوي، وبنى الصحابة رضي الله عنهم مساجد في بلاد كثيرة، ولم يعرف عنه ولا عنهم أنهم طافوا حول المسجد 7 مرات أو أقل أو أكثر، إنما كانوا يطوفون حول الكعبة في حج أو عمرة أو تطوعا 7 أشواط تقربا إلى الله وعبادة له سبحانه. والخير كل الخير في اتباعهم واقتفاء آثارهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حاشية: بدع الجنائز ضمت إلى أحكام الجنائز في كتاب الفقه. انتهى. الصيام. سؤال: هناك أيام تصام تطوعا في شهر رجب، فهل تكون في أوله أو وسطه أو آخره؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لم تثبت أحاديث خاصة بفضيلة الصوم في شهر رجب سوى ما أخرجه النسائي وأبو داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أسامة قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وإنما وردت أحاديث عامة في الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، والحث على صوم أيام البيض من كل شهر، وهو 13 و14 و15، والحث على صوم الأشهر الحرم وصوم يوم الاثنين والخميس، ويدخل رجب في عموم ذلك. فإن كنت حريصا على اختيار أيام من الشهر فاختر أيام البيض 3 أو يوم الاثنين والخميس، وإلا فالأمر واسع. أما تخصيص أيام من رجب بالصوم فلا نعلم له أصلا في الشرع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رأيت الناس يديمون الصيام في رجب وشعبان ويتبعونه بصيام رمضان بدون إفطار في هذه المدة، فهل ورد حديث في ذلك؟ وإن كان فما نص الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهرا كاملا أو صام شهر رجب كاملا ولا شهر شعبان كاملا سوى رمضان، ولم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، بل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهرا كاملا إلا رمضان. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان يصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. رواه البخاري ومسلم. فصيام رجب كله تطوعا وشعبان كله تطوعا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في صومه، فكان بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحج. سؤال: ذكر أحد جلسائي أن بني شيبة سدنت الكعبة، وأنه لا يستطيع أحد أن يفتح باب الكعبة ولو كان المفتاح معه إلا إذا كان من بني شيبة، وحكى أن فلانا من غير بني شيبة أخذ مفتاحها وعالج فتحها فلم يتم له ذلك حتى جيء برضيع من بني شيبة ووضع يده على بابها ففتح، فهل هذا صحيح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. بنو شيبة هم سدنة الكعبة، ولكن تعذر فتح باب الكعبة بمفتاحها لمن يتولى ذلك أو يعالجه من غيرهم غير صحيح. وما ذكر في السؤال من تعذر فتحها حتى وضع رضيع من بني شيبة يده على بابها كاذب مخالف لسنن الله الكونية في ترتيب المسببات على أسبابها، فمن ادعى ذلك فهو مدع خلاف الأصل الذي جرت به سنة الله في خلقه وتدبيره، ولم يثبت أن لبني شيبة خصوصية كونية أو شرعية أكثر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم مفتاح الكعبة وولاهم خدمتها، وذلك لا يقتضي خرق سنن الله الكونية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن في بلدنا إذا ذهب أحد للحج يضع أهل الحاج له قاعدة أو سرير نوم ويغسلونه ثم يفرشونه بالفراش ويعطرونه ويضعون على جنوبه فلوسا وقوارير عطر ثم يمنعون الناس بالجلوس عليها ويقولون: هذه توقف إلى أن يأتي الحاج من الحج ويجلس عليها، وبعد ذلك يجلس من يشاء الجلوس، فأرجو الحل على هذه العادة، ولكم الشكر الجزيل، ونفع بكم الأمة الإسلامية. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما ذكرته من عمل أهل الحاج لمن عزم على الحج منهم من وضع سرير ونحوه وغسله وفرشه وتعطيره ثم منع الناس من الجلوس عليه حتى يرجع الحاج ويجلس عليه ثم الإذن بالجلوس عليه لمن شاء، هذا من البدع المحدثة والتشريع الذي لم يأمر به الله. وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وعلى هذا يجب على من يعمل ما ذكرت أن يتركه لأنه منكر، وأن يتوب إلى الله مما سلف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم تغيير الأسماء كغالب الحجاج الإندونيسيين، فإنهم غيروا أسماء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة، وهل هو سنة أو لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء السيئة إلى أسماء حسنة، فإن كان تغيير حجاج إندونيسيا أسماءهم من أجل ذلك لا من أجل انتهائهم من الحج أو الزيارة للمسجد النبوي للصلاة فيه فهو جائز، وإن كان من أجل كونهم بمكة أو المدينة أو انتهائهم من الحج مثلا فهو بدعة وليس بسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الدعاء. سؤال: إذا خرج بعض الإخوان لرحلة أو لعمرة أو نحوهما فيأمرون أحدهم أو بعضهم يوميا صباحا ومساء بقراءة ورد الصباح والمساء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقية الجماعة يستمعون إليه، فما حكم ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أذكار وأدعية يذكر الله ويدعوه بها صباحا ومساء في نفسه، وسمعها منه أصحابه وتعلموها وذكروا الله ودعوه بها صباحا ومساء، كل منهم في نفسه منفردة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم كانوا يقولون تلك الأذكار والأدعية مجتمعين، يقرؤونها جميعا أو يقرأها بعضهم ويستمع الآخرون. فينبغي للمسلم أن يهتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في ذكره ودعائه وكيفية ذلك.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أذكار وأدعية الصباح والمساء ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال مثل ذلك، إلا أنه قال: وإليك المصير. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ذكر الله بصفة جماعية بلسان واحد على حسب ما يفعله أصحاب الطرق، ويختم بالحضرة أي المسماها عندنا في المغرب بالعمارة، مع تلاوة كتاب الله تعالى بصفة جماعية بلسان واحد في المساجد وفي البيوت وفي الحفلات. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ذكر الله بصفة جماعية وختمه بالحضرة وتلاوة كتاب الله بلسان واحد في المساجد وفي البيوت والحفلات والمآتم لا نعلم له أصلا شرعيا يعتمد عليه لإثبات مشروعيته على هذه الصفة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أولى الناس باتباع الشرع ولم يعرف عنهم ذلك، وكذلك بقية القرون المفضلة، والخير في اتباع هدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبما أنه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمله أحد من الصحابة فيما نعلم، فيكون بدعة يتناوله الدليل السابق، فهو مردود على صاحبه، وكذا أخذ الأجرة على مثل هذا العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الذكر الذي يعمله بعض الناس في مصر وأريافها من الدين؟ مثل يقفون ويتمايلون يمينا ويسارا ويذكرون لفظ الجلالة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، هذا العمل لا نعلم له أصلا في دين الله، بل هو بدعة ومخالفة لشرع الله، يجب إنكارها على من يعملها، ولا سيما مع القدرة على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي الباب أحاديث أخرى صحيحة مثله في المعنى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد رأينا إماما بمدينة البليدة يقول للمسلمين وهو على المنبر: وحدوا الله، فتنطلق أصوات المسلمين بالتهليل والتكبير، فهل من حق الإمام أن يقول لهم ذلك؟ وهل من حقهم أن يهللوا؟ وما معنى الحديث القائل: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت؟ نرجو الإجابة، والسلام عليكم ورحمة الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على آله وصحبه وبعد. أولا، إذا كان قصد الخطيب من قوله للحاضرين وحدوا الله أن يرشدهم إلى ما يجب من توحيد الله في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته ليعتقدوا ذلك، لا ليجيبوه بتلك الأصوات المرتفعة بالتهليل والتكبير، لكنهم فهموا منه خلاف ما أراد فأجابوه قولا بهذه الأصوات، فلا حرج عليه. أما هم فقد أخطأوا في فهمهم ورفع أصواتهم، وعليه أن ينصحهم ويرشدهم إلى ما أراد حتى لا يعودوا إلى مثل ذلك مرة أخرى. وإن كان قصده أن يجيبوه في الحال بالتهليل والتكبير مع رفع الأصوات بذلك، فهو مخطئ مبتدع، وهم مخطئون مبتدعون، لأن ذلك لم يعهد من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، ولا من الخلفاء الراشدين في خطبهم، ولا من كانوا يستمعون لهم، إنما كان يسأل الخطيب بعض من في المسجد

عن أمر يتعلق به كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع سليك لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس ولم يصلي تحية المسجد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيصلي ركعتين. وكما كان منه مع أعرابي اشتكى القحط وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تعالى أن ينزل المطر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فنزل الغيث واستمر حتى طلب منه في خطبة الجمعة التي بعدها أن يمسكه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعله حيث ينتفع به ولا يضر. وكما كان من عمر مع عثمان الذي لم يبكر إلى الجمعة يوما، قال عمر أية ساعة هذه؟ فقال عثمان والله لم أزد على أن توضأت. فقال عمر والوضوء أيضا؟ ورضي الله عن الجميع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا، الحديث الذي ذكرت رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، ومعناه إذا تكلمت مع جليسك والإمام يخطب خطبة الجمعة ولو بنصيحة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكقولك اسكت واستمع للخطبة فقد أسأت وارتكبت ما لا ينبغي. والذي ينبغي في ذلك أن يوجه الكلام إلى الخطيب لينصح من يراد نصحه ليكف عن الشر ويقبل على الخير، وذلك حتى لا يتتابع الحاضرون بالمسجد وقت الخطبة في اللغط واللغو من الكلام، ولا مانع أن يشير إلى المسيء إشارة يفهم منها الكف عن الإساءة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو الحكم الشرعي والإسلامي في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجماعة جهرا، وفي الدعاء بعد الصلاة جماعة، وقراءة القرآن حزب جماعة، والغناء بجميع أشكاله، والصلاة وراء إمام شيخ أعمى ويخطئ أحيانا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجرها عظيم، وقد أمر الله تعالى بها في القرآن الكريم، ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، وبين أن أجرها مضاعف، فقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. وقد شرعت عند ذكر اسمه وبعد التشهد في الصلاة وفي خطبة الجمعة والنكاح ونحوهما. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ولا عن الأئمة من السلف مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد والشافعي والأوزاعي وأحمد رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة جماعة جهرا. والخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا، الدعاء عبادة، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم أنهم دعوا جماعة بعد الصلاة، فكان اجتماع المصلين بعد السلام من الصلاة للدعاء جماعة بدعة محدثة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثالثا، إذا كان المقصود من قراءة القرآن جماعة أنهم يقرؤون جميعا بصوت واحد فهذا غير مشروع، لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان المقصود أن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون، أو أن يقرأ كل منهم لنفسه في مكان الاجتماع دون أن يلتقي صوته بصوت الآخرين في الحركات والسكنات والوصل والوقف، فهذا مشروع، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال فإني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال أمسك فإذا عيناه تذرفان، رواه البخاري ومسلم. رابعا، الصلاة جماعة وراء إمام أعمى جائزة، وقد تكون أفضل إذا كان أقرأ للقرآن ممن يصلون وراءه.
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث. أما إذا كان يخطئ فإن كان خطأه لحنا لا يغير المعنى فالصلاة وراء من لا يلحن أولى إذا تيسر، وإن كان لحنه في الفاتحة يغير المعنى فالصلاة وراءه باطلة، وذلك من أجل لحنه لا لعماه، كقراءة إياك نعبد بكسر الكاف إياكي أو أنعمت عليهم بضم التاء أو كسرها أنعمت أنعمت. وإن كان يخطئ لضعف حفظه كان غيره ممن هو أحفظ أولى بالإمامة منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة بعد الدعاء؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة بعد الدعاء فيما نعلم، فقراءتها بعد الدعاء بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نجد في بعض المساجد بعض الناس في أيام رمضان بين كل ركعتين من صلاة التراويح تجدهم بصوت عال وجماعين يصلون على النبي وعلى الخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين والعشرة المبشرين بالجنة، وذلك بترتيب محدد يعرفونه هم، فما حكم ذلك؟ كم عدد ركعات صلاة التراويح؟ ومتى تصلى؟ ومتى تبدأ؟ هل ليلة الأول من رمضان أم ليلة اليوم الثاني؟ ونجد هنا كثيرا من الأئمة يصلون بنصف آية أو بآية أو آيتين صغيرتين جدا في صلاة التراويح وصلاة المغرب خاصة في رمضان، فما حكم ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، الأذكار أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة عقب الصلاة فريضة أو نافلة أو بين ركعات التراويح بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في من يذكرون الله وهم يتمايلون يمينا وشمالا في حالة قفز وفي جماعة وفي صوت عال؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا يجوز، لأنه بهذه الكيفية بدعة محدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 28 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، وله بقية على الشريط 29. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 29 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولازلنا مع العقيدة. سؤال: هناك بعض الإخوان في باكستان وهم يدعون أنهم سلفيون لكنهم مقيمون لمجالس الذكر ويلتزمون بها في يوم الخميس بعد العصر دائما، وهم يتخيلون أن هذا الوقت مناسب بل هو أنسب للذكر. أما بالنسبة لطريقة الذكر فهي تجري أن واحدا منهم يجلس أمامه ويبدأ بصوت مرتفع قليلا ويقول كلمة الله، والناس حوله في الحلقة يرددون بعده الله الله بصوت منخفض، ثم الذي أمامه يغير ويقول سبحان الله، وهم يستمرون بعده، ثم يغير إلى الحمد لله، وهكذا. إن الإخوان يتخيلون أنهم يفعلون هذا لتزكية نفوسهم، وهم يستدلون من بعض الأحاديث التي جاء فيها ذكر الحلقات للذكر، فما الحكم فيهم؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، إذا كان الواقع من حالهم ما ذكر من التزامهم بمجالس ذكر بعد العصر كل يوم خميس دائما، ومن جلوس واحد منهم أمامهم
ونطقه بكلمة الله بصوت مرتفع، فيتبعونه في النطق بها بصوت منخفض الله الله، ثم انتقلوا إلى كلمة سبحان الله وهم يتبعونه فيها، ثم إلى كلمة الحمد لله وهم يتبعونه فيها، وهكذا. إذا كان واقع حالهم ما ذكر فليسوا سلفيين ولا من أهل السنة والجماعة في هذا العمل، بل هم مبتدعة، لأن هذا العمل بهذه الكيفية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وأما ما ورد من الأحاديث في حلقات الذكر والاجتماع عليه فالمراد بذلك مجالس العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدينا جماعة بالمسجد تكرر لفظ يا لطيف عقب أسماء الله الحسنى 122 مرة، فهل هذا مشروع؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يجوز ذلك لعدم وروده عنه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مضمونه عن حكم حساب الذكر العام بالعدد، وكيف يجمع بين عدم جوازه وبين حديث من صلى علي في يوم الجمعة مرة واحدة صلى الله عليه 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه 100، وأيضا حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كان كمن أعتق 1000 نسمة من ولد إسماعيل. الحديث. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يستحب المحافظة على ما ورد فيه تحديد من الشرع على العدد الذي حدده، أما ما كان مشروعا من الذكر دون تحديد بعدد فيشرع الذكر به دون التزام عدد معين فيه، وبذلك يجمع بين ما ذكرت من الأحاديث وصحة الحديثين. الأول كما رواه مسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10، وهذا يعم الجمعة وغيرها. والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. زاد مسلم: ومن قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الذكر بلا إله إلا الله محمد رسول الله مشروع بهذه الإضافة، وما حكم المداومة على الذكر بهذا اللفظ؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة فرض، لا يكون الإنسان مسلما إلا بذلك. والذكر بلا إله إلا الله وحده أجره عظيم لحث الشرع على الذكر بها، ولأنها أفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله. أما اتخاذ هذه العبادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وردا يذكر به ويداوم عليه فلم يرد به الشرع،
والخير كل الخير في العمل بما ثبت شرعا والاكتفاء به في الذكر مع الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل وقت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الدفن عندما يتوفى شخص تبذل عناية خاصة بغسل الشخص المتوفى، وقبل أن يؤخذ الجثمان إلى القبر يدعو الناس للميت، وعند القبر تؤدى صلاة الجنازة، ولما تتم الصلاة يدعو الناس مرة أخرى للميت، ويوضع الجثمان في القبر، ولما ينهال التراب على القبر ويغطى تماما يرش الماء عليه وتتلى سورة من القرآن الكريم عليه، ثم يدعو الناس للمرة الثالثة في الختام. جواب: الدعاء للميت حال غسله أو حال تكفينه أو في غير ذلك من الحالات لا بأس به، لأن الدعاء ينفع الميت، لكن إذا كان بصفة جماعية أو برفع الأيدي فهو بدعة ليس عليها دليل فيما نعلم من الشرع المطهر. أما الدعاء له بعد الدفن من الأفراد أو الجماعة فهو مشروع، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نحن جماعة من العمال المسلمين المهاجرين بفرنسا اجتمعنا على تقوى الله واتباع سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وفقنا بمشيئة الله سبحانه على الحصول على قاعة نؤدي فيها الصلوات الخمس يومية، وقد اخترنا لنا إماما أعانه الله على حمل هذا العبء الثقيل الملقى على عاتقه. وبالإضافة إلى الصلوات الخمس التي تقام يوميا، هناك دروس في الوعظ والإرشاد من حين لآخر. ومشكلتنا الحالية أن هذه الجماعة قد بدأت تتفكك شيئا ما، والسبب في ذلك هو أننا بعد الانتهاء من الصلاة بعد السلام مباشرة كل واحد منا يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله كذلك، وذلك مصداق واتباع لحديث سيد الخلق وحبيب الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو هريرة في الحديث الشريف: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويتصدقون. فقال: ألا أحدثكم بحديث إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خيرا من أنتم من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 إلى آخر الحديث. وهذه الصيغة الواردة في الحديث الشريف يأتي بها كل مصل سرا، وبعدها نقرأ جماعة فاتحة الكتاب والصلوات الإبراهيمية، ونختم بسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فقام من بيننا إخوة قالوا: إنا براء منكم، إنكم بقراءتكم هذه جماعة ابتدعتم بدعة يبقى عليكم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين. أفتنا في أمرنا، هل قراءة الفاتحة والصلوات الإبراهيمية والآيات الأخيرة من الصافات 180 181 182 جماعة، هل هذا سنة حسنة أم بدعة ابتدعناها؟ وليس هذا كل ما في الأمر، بل هؤلاء الإخوة أصبحوا لا يحضرون معنا الصلاة قائلين: لن نصلي معكم حتى تقلعوا عن هذه البدعة. لا بد لنا من فتوى تكون حسما للخلاف القائم حاليا بين هؤلاء الإخوة، فإن كنا على غير هدى فإننا نقلع عن هذا حتما ونستغفر الله على ما سلف، وإن كنا على بينة نطلب الله أن يلهم هؤلاء الإخوة رشدهم، وكفى ما بالمسلمين من خلافات مزقت وحدتهم وفرقت شملهم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما ذكرتم من أنكم تقرؤون جماعة فاتحة الكتاب والصلوات الإبراهيمية وتختمون بسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا يجوز فعله، بل هو بدعة لعدم وروده عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الإخوة الذين تركوا الصلاة معكم من أجل البدعة المذكورة فما كان ينبغي منهم ذلك، بل الواجب عليهم أن يصلوا معكم أداء للواجب مع النصيحة بالمعروف.
أصلح الله حال الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم القول الفاتحة على روح فلان، أو الفاتحة إن الله ييسر لنا ذلك الأمر، إن الله ييسر لنا ذلك الأمر، وبعد ذلك بعد الميلاد يقرؤون سورة الفاتحة، أو بعد أن يقرأ القرآن وينتهى من قراءته يقول الفاتحة ويقرأها الحاضرون، وكذلك جرى العرف على قراءة الفاتحة قبل الزواج، فما حكم ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قراءة الفاتحة بعد الدعاء أو بعد قراءة القرآن أو قبل الزواج بدعة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته رضي الله عنهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من السنة أو يجوز قراءة الفاتحة بعد الصلاة، يعني الفريضة، فرادى أو جماعة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ليس من السنة قراءة الفاتحة بعد الفريضة، لا فرادى ولا جماعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا بعض العادات بعد الدعاء يقول الإمام سورة الفاتحة، ويرفع الإمام يديه مع المأمومين، ويقرأ واحد منهم سورة الفاتحة، وعند الختام يقولون آمين بوضع أيديهم على وجوههم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يشرع قراءة الفاتحة بعد الدعاء، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين، والخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول الناس في كل أسبوع بعد الجمعة أبياتا، هل تجوز أم لا؟ أقول تلك البيوت: إلهي لست للفردوس أهلا، ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يشرع للمسلم الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في كل وقت وفي جميع أحيانه. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. لكن إنشاد ذلك الشعر بعد الجمعة واتخاذ ذلك سنة ليس بمشروع، بل بدعة من البدع الممنوعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا في صلاة الفجر قبل الصلاة يقرأ القرآن الكريم بعض الأشخاص، ثم يذكر بعض الأدعية، ثم يؤذن للصلاة، هل هذا من السنة أم لا؟ وما الحكم في ذلك؟ جواب: الاستمرار على ما ذكر من قراءة القرآن الكريم ثم بعض الأدعية قبل أذان الفجر ليس من السنة، بل هو بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نعيش في قرية مقيمة على السنة السمحاء منذ زمن بعيد، وهذه السنة طبقت في القرية بفضل الله، ثم جهدت منعه من هذا العمل، وأوردت له الأدلة بعدم مشروعية قراءة القرآن بالصوت المرتفع حيث يصلي الناس، وأن هذا العمل إحياء لبدعة وإماتة لسنة، فقال لي: إذا كان هذا ممنوعا فلماذا ينتشر في جميع مساجد مصر؟ حتى وصل الأمر في البدع أنهم وضعوا جثمان الميت في النعش أمام المصابين يوم الجمعة قبل الصلاة، وصلينا عليه الجمعة وهو أمامنا، ثم صلينا عليه صلاة الجنازة، وحاولت منعه من هذا العمل قبل صلاة الجمعة لعدم مشروعية هذا التصرف، فرفض وقال إن هذا رأي الإمام مالك وذلك للاتعاظ. فقلت له: إن الإمام مالك يكره صلاة الجنازة في المسجد كافة، فاكتفى برأيه ورفض رأيي، وإن مجال البدع أصبح مفتوحا أمام أهل القرية بمقدم هذا الإمام، وسوف يكون هناك أكثر وأكثر، فماذا أفعل وإنه يوجد من أهل القرية من يريد السنة والابتعاد عن البدع، ولا يوجد بالقرية سوى هذا المسجد؟
هل أترك القرية وأصلي في أحد المساجد المقيمة على السنة بالإسكندرية؟ وإذا فعلت هذا سوف يكون هناك مزيد من البدع.

يوجد من يريد السنة ولا يستطيع السفر القريب لأداء الصلاة في المساجد الأخرى المقيمة على السنة، لأن هذا النوع قليل في الريف بالذات. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، وضع جهاز راديو أو نحوه لإذاعة القرآن بصوت مرتفع في المسجد يوم الجمعة قبل مجيء الإمام لا يجوز. ثانيا، الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة على الراجح من قولي العلماء لقيام الدليل على ذلك، فهي لا توضع أمام مصلين للفريضة حتى يسلموا منها، ثم توضع بينهم وبين القبلة ليصلوا عليها صلاة الجنازة. ثالثا، لا ينبغي لك أن تترك الصلاة مع الإمام المذكور من أجل ما ذكرت، وينبغي لك الاستمرار في مناصحته وبيان السنة له بدليلها بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، عسى الله أن يهديه ويستجيب لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عزيز المستمع، في هذه المجموعة الثالثة التي نقدمها إليك تم المجلد الثاني منها، ويليه إن شاء الله المجلد الثالث وأوله أحكام المولد النبوي. المجلد الثالث في العقيدة ضمن المجموعة الثالثة التي نقدمها لك. سؤال في موضوع المولد: الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يعقد اجتماع بهذه المناسبة والناس يتحدثون فيه عن حياة الرسول، يؤدون الصلاة ويبوحون بنعت الرسول ويقرأوا السلام عليه عن ظهر قلب. انظر إلى صور مما يلقى عن ظهر قلب، الناس يقفون ويضعون أذرعهم على المدة ويلقون السلام على ظهر القلب. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إقامة احتفال بمناسبة مولده صلى الله عليه وسلم لا يجوز لكونه بدعة محدثة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من العلماء في القرون الثلاثة المفضلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعض الناس يرون فرض السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وفيما بعد يبقى مستحبا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فرض لأمر الله سبحانه بذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأصل في الأمر الوجوب، ولما لم يدل الأمر في الآية على التكرار كان وجوب ذلك مرة في العمر، وكان تكرارهما مستحبا للأحاديث التي وردت في الترغيب في ذلك، إلا في المواضع التي دلت الأحاديث على وجوبها فيها. سؤال: إذا كان السلام بدعة، فهل يجوز منع الناس من السلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ جواب: ليست الصلاة والسلام على رسولنا وعلى إخوانه النبيين بدعة كما ذكره السائل، بل هما مشروعان للأدلة المتقدمة، فلا يجوز منع الناس منهما إلا إذا جيء بهما على هيئة لم تكن على عهد السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، مثل أن يأتي بهما المؤذن بعد الأذان جهرا كالأذان، أو يجتمع جماعة لذلك في أوقات معينة ليصلوا ويسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فهذا مما ينكر فيه كيفية الصلاة والسلام لعدم ورود ذلك عن سلفنا الصالح، فكان وقوعهما على هذه الهيئة هو البدعة التي تنكر دون أصل الصلاة والسلام. سؤال: هل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين منعوا الناس من القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: لم يكن من دأب الصحابة رضي الله عنهم القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، لا في وقت زيارة قبره ولا في غيره، ولم يكن من عاداتهم أن يقصدوا إلى قبره للسلام عليه عليه الصلاة والسلام كلما دخلوا المسجد النبوي ويقفون عنده من أجل السلام عليه. لكن جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء من سفر دخل المسجد النبوي، فإذا صلى جاء إلى قبره عليه الصلاة والسلام فسلم عليه. سؤال: ألم يكن من دأب الصحابة القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومتى يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قائما؟ إن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يجوز قائما عند الروضة المباركة؟ جواب: ليس القيام عند قبره عليه الصلاة والسلام حين السلام عليه من أجل السلام، حتى يقاس عليه القيام حين السلام عليه.

في الأمكنة الأخرى، بل القيام بقاء على حالته التي انتهى إليها حينما وصل إلى القبر ماشيا، وليس في هذا إنشاء لقيام، فالشأن في ذلك شأن زيارة قبور سائر المسلمين، يسلم على أهلها من وصل إليها قائمة لا من أجل السلام، بل لأنه انتهى إليها ماشيا أو راكبا فسلم وهو على حالته التي انتهى بها إليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مضمون السؤال مسألة في ديارهم طريقة مروجة عند عامة المسلمين وبعض من الخواص، ينعقد مجلس لذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة، فالأول يقرأ القارئ آيات من القرآن الكريم بحالة القعود، وبعدها بعض العلماء يقرر في مولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجري التقرير إلى الاختتام، ويقول: قوموا لوقت التعظيم أحمد، وللقيام عقيدتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من مثل البشر، بل هو نور من الله الذاتي، وهو حاضر وناظر في كل مكان، وأن يحضره بذاته في كل مجلس ميلاده، وهو يسمع كلامهم يقومون ويقولون معا: يا نبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. والسؤال: هل الطريقة المروجة المكتوبة كانت مروجة في قرون الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أم لا؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ واحترام الرسول عليه السلام عند ولادته أمر حسن أم قبيح، سنة أم بدعة، سيئة وصواب أم شرك؟ بينوا ذلك بآثار الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، إقامة مولد للرسول صلى الله عليه وسلم بدعة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز فتوى مفصلة في حكم الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كمثل البشر بل هو نور من نور الله الذاتي، ليس هذا الاعتقاد صحيحا، لأنه مخالف للقرآن، فقد بين الله بشريته وما يمتاز به على البشر بقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والبشر مخلوقون كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة الآية. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما الله جل وعلا فهو الأول الذي لا مبدأ لأوليته، بين ذلك بقوله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وسمى الله نبيه نورا وسراجا منيرا لما بعثه من الهدى به من الهدى والنور الذي هدى الله به من أجاب دعوته عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ثالثا، القول بأنه حاضر وناظر في كل مكان وأنه يحضر بذاته في كل مجلس ميلاده وهو يسمع كلامهم قول باطل. رابعا، أما نداؤه والاستغاثة به وطلب المدد والنصر منه فهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي لا يجوز فعله معه صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره من المخلوقات، لقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن الناس يقرؤون المولد وسورة

0: ياسين وسورة الفاتحة لشهداء بدر في 17 من شهر رمضان مجتمعين في المسجد الحنفي، ثم يدعون لهم، وكذلك يقرؤون المولد وسورة ياسين وسورة الفاتحة ثم يقرؤون الدعاء. فهل هذا الأمر جائز في الشريعة أم لا؟ بينوا بالدلائل تؤجر عند الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. دلت نصوص الشريعة على سمو قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته، وأنه خليل الله وحبيبه، وأنه خاتم رسله وخيرته من خلقه، وأنه لا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، وأنه لا شرع إلا ما جاء به وبلغه الأمة، وأنه ما توفاه الله إليه إلا بعد أن أكمل به دينه وأتم به على العباد نعمته. ودلت نصوص الشريعة أيضا على فضيلة الشهداء، شهداء غزوة بدر وغيرها، وعاش بعد غزوة بدر سنوات ولم يعرف عنه أنه قرأ مولدا لنفسه يوم 17 من رمضان منفردا أو مجتمعا بغيره، ولا أنه قرأ سورة ياسين وسورة الفاتحة على شهداء بدر ولا غيرهم، لا في اليوم 17 من رمضان ولا غيره، ولا منفردا على الناس ولا مجتمعا بهم، ولم يثبت عنه شيء من ذلك ولا عن أحد من أصحابه، ولو كان مشروعا لنقل عنه وجرى العمل عليه في عهد أصحابه، لأنه لا خير إلا دلنا عليه، والأصل في كل العبادات التوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يزور القبور ومنها قبور الشهداء ويدعو لهم، ولم يثبت عنه أنه قرأ مولده وسورة ياسين أو سورة أو آية أخرى من القرآن في زيارته للقبور. وحيث لم يثبت عنه شيء من ذلك ولا جرى عليه عمل الصحابة، دل ذلك على أن قراءة المولد وسورة ياسين وسورة الفاتحة لشهداء بدر في اليوم 17 بدعة في نفسها، وتحديد يوم لذلك بدعة أخرى، والاجتماع من أجل عمل البدعة بدعة في بدع مجتمعة، وكذلك فعل ذلك ثم الدعاء بعده بدعة. فعلى المسلم أن يتحرى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به، فإنه لا شرع إلا ما شرعه، وما سواه مما أحدثه الناس من العبادات التي لم يشرعها الله ورسوله كله بدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا. لازلنا في قراءة الفتاوى المتعلقة بالاحتفال بالمولد النبوي. سؤال: إخواني في الله، أريد من حضراتكم أن تنوروا قلبي في سؤال حيرني عن الحبيب المصطفى محمد رسول الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أفضل الصلاة والسلام. إخوتي في الله، إنني أسمع من بعض الإخوة الشيوخ في مناسبة الموالد يقولون بأنه لولا محمد عليه الصلاة والسلام ما خلقت السماوات والأرض، وأن الله خلقه قبل آدم عليه السلام بآلاف السنين، وأنه سبحانه وتعالى خلق الشمس من نور جبينه، وخلق النجوم من نور أسنانه، وكثير من ذلك لا أذكر، وأنه مكتوب على باب الجنة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولقد سألت بعض العلماء عن هذه الأقوال فصدق بها البعض ونفاها البعض الآخر، وتركوني في حيرتي هذه، وإني في حيرة أصدق ذلك أم لا، وإني خائف كثيرة وفي حيرة دائمة، وإنني أذكر في ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام ذهبت إلى دار القرآن في عمان لإحياء تلك الليلة المباركة، وكان الشيخ حازم أبو غزالة يتلو علينا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ما قال: إنه كلما ذهب لزيارة النبي عليه السلام يأتي إلى الشباك الحديدي الذي وضع حول قبر الرسول عليه السلام ليتبارك به، بحجة أنه يزيل الغبار ليغافل الحراس، وأنه ذكر أن أحد أصدقائه قد أحضر له بعض التراب من قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن رائحة هذا التراب أحلى من رائحة العطر. وحين سمعت هذا الكلام تذكرت حادثة وقعت معي قبل عشرات السنين، حينما ذهبت أنا وبعض الأصدقاء لزيارة كنيسة القيامة. وقد كان الغرض من الزيارة العبث ومضايقة الأجنبيات من النصارى، غفر الله لنا جميعا. ونحن في الكنيسة التقينا بأحد الرهبان وأحضر لنا بعض العطر وقال لنا: هذا الماء الذي تعمد به المسيح عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولا أعرف ما الذي ربط بين هاتين المسألتين في ذهني، وتعذبت كثيرا جدا. وبعد ذلك أخذ الشيخ ومن حوله في إحياء الذكر، ووقف الجميع وراحوا يقفزون ويميلون بحركات شاذة حتى كلام الله لا يكاد يسمع من أفواههم، ولم يرق لي هذا المنظر. فخرجت وبدأ الوهم والشك يساورني، هل عملت الصواب أم الخطأ؟ ولقد تكرر هذا الحادث في ليلة القدر وفي جميع المناسبات الدينية. أرشدوني بالله عليكم، إني أتعذب كثيرا وأريد أن أسأل فضيلتكم، هل يسمح لي أو لأي مسلم أن يشاهد قبر الرسول عليه السلام في داخل الشباك؟ هل يسمح بذلك هناك؟ لقد أسعدني الحظ وزرت قبر الرسول عليه السلام ووقفت عند الشباك، ولقد تمنيت أن أكون فراشة لأتمكن من الاقتراب من قبره عليه السلام، لا لشيء ولكن لأقترب منه عليه السلام. أنا أؤمن بأن القبر من تراب، وأن الله عز وجل ورسوله موجود في قلب كل مؤمن، وأتمنى أن أذهب كل يوم وكل ساعة إلى تلك الديار المقدسة لأشاهد قبر رسول الله والروضة الشريفة والكعبة المشرفة، ولكن يمنعني من ذلك ضيق المال، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، إقامة مولد للرسول صلى الله عليه وسلم بدعة لم يفعلها صلى الله عليه وسلم لنفسه، ولم يفعلها أحد من خلفائه ولا من صحابته له صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا، ما ذكره بعض الناس من أن السماوات والأرض ما خلقت إلا من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن خلقه قبل آدم إلى آخر كل هذه الأقوال، لا صحة لها، مع العلم بأنه سيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، ولكن لا يجوز وصفه بشيء لم يثبت عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. ثالثا، إذا زار الشخص الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي إلى القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا يقف بعد ذلك للدعاء، ولا يمسك الشباك ليتبرك به، لأن ذلك بدعة. رابعا، دعوى أن الشخص أحضر لكم ترابا من تراب قبر الرسول صلى الله عليه وسلم دعوى كاذبة لا أصل لها، لأنه لا يستطيع أحد أن يأخذ من تراب قبره شيئا مطلقا، ولو قدر أنه فعله أحد لم يشرع التبرك به، لأن ذلك لا أصل له، ولم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس به وبسنته وأحب له عليه الصلاة والسلام ممن بعدهم، ولنا فيهم أسوة حسنة. ونسأل الله أن يمنحنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مولد النبي صلى الله عليه وسلم عندنا هنا في شهر ربيع الأول 11 يوما، يعمل العلماء فرحا عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعون المسلمين ويفعلون أشياء من الفرح ليوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعض العلماء فيقولون لا خير في ذلك، لذلك أريد أن أسأل: ما حكم ذلك؟ وهل عندكم تفعلون شيئا؟ جواب: إقامة مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المبتدعة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والسؤال الثاني في نفس الموضوع عن فرح مولد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشهر، نتابع الجواب: وهذا لم يفعله الرسول ولم يأمر به، ولم يرى أحدا فعله وسكت عنه، ولا فعله خلفاؤه من بعده، وهكذا سلف الأمة في القرون الثلاثة المفضلة لم يفعلوه، ثم ابتدعت إقامته. وقد كتب سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز جوابا مطولا في ذلك. حاشية: نص ما كتبه سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز عن المولد، أطال الله عمره ونفع المسلمين بعلمه، آمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والقيام له في أثناء ذلك وإلقاء السلام عليه وغير ذلك مما يفعل في الموالد. والجواب أن يقال لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال في حديث آخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها. وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به، حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به، زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه للأمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه، أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. رواه مسلم في صحيحه. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا. عزيز المستمع، أولي قراءة نص فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن حكم المولد النبوي والاحتفال به. فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، أو فعله في حياته، أو فعله أصحابه رضي الله عنهم، فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته، كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين. وقد جاء في معناهما أحاديث أخر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملا بالأدلة المذكورة وغيرها، وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات، كالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاختلاط النساء بالرجال، واستعمال آلات الملاهي، وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر، وظنوا أنها من البدع الحسنة. والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقد رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه، فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ويحذرنا عما نهى عنه، ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها. وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه. وقد رددنا ذلك أيضا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم نجد فيها أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين، بل هو من البدع المحدثة ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم. وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام، بل هو من البدع المحدثات التي أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركها والحذر منها. عزيز المستمع، والي قراءة الحاشية المشتملة على فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه وأطال عمره ونفع المسلمين بعلمه آمين، عن المولد النبوي وحكم الاحتفال به. ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الآية. ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلو من اشتمالها على منكرات أخرى، كاختلاط النساء بالرجال واستعمال الأغاني والمعازف وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور. وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك، وهو الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به وطلبه المدد منه، واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثيرون من الناس حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن يسمونهم الأولياء. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. خرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه. ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة ويدافع عنها ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعة، ولا يرفع بذلك رأسا ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما. ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة وكثرة ما رانا على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين. ومن ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد، ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجتماعاتهم، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في

مشفع عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع. فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به. عزيزي المستمع، أواصل قراءة الحاشية المشتملة على فتوى سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز مفتي المملكة في حكم المولد النبوي والاحتفال به. أطال الله عمر والدنا الشيخ ونفع بعلمه المسلمين. أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات، كما قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وهي مشروعة في جميع الأوقات ومتأكدة في آخر كل صلاة، بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة، وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة منها ما بعد الأذان وعند ذكره عليه الصلاة والسلام وفي يوم الجمعة وليلتها، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة. والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه، وأن يمن على الجميع بلزوم السنة والحذر من البدعة، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهت الحاشية المشتملة على فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز في حكم المولد والاحتفال به. سؤال: عندنا هنا إذا مات المسلم يفعلون دعاءه في ذلك اليوم وفي 7 أيام آتية، يفعلون دعاءه وفي 40 يوما 3 مرات. وقال بعض العلماء: عندنا هنا نفعل إذا مات المسلم وأدخلناه في قبره، نقول صلاة على النبي الكريم ورجعنا إلى البيت لا شيء أبدا من الدعوة. ألا يفعلون الدعوة عند الصلاة، لذلك نريد أن نفعل إذا مات الميت المسلم عن سنن دعائه. جواب: أولا، تخصيص اليوم الأول أو 7 أيام أو 40 للدعاء للميت لا نعلم له أصلا من الكتاب والسنة ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم ولا غيرهم من سلف الأمة، بل هو بدعة من البدع المحدثة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا، يقال حين وضعه في قبره ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت في القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وروي: وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ثالثا، يستحب أن يقف المتبعون للميت بعد الدفن على قبره ويدعو له بالمغفرة والثبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما أدخل الميت القبر فلا نعلم لها أصلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول تعظيما له عليه الصلاة والسلام؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، تعظيم النبي واحترامه إنما هو بالإيمان بكل ما جاء به من عند الله واتباع شريعته عقيدة وقولا وعملا وخلقا وترك الابتداع في الدين. ومن الابتداع في الدين الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولسماحة الرئيس العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز كلمة ضافية في حكم الاحتفال بمولد النبوي. عزيزي المستمع، سبق إيرادها منذ دقائق قليلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وبليلة الإسراء والمعراج

0: قصد الدعوة الإسلامية وشعار الإسلام كما يرى في إندونيسيا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام بالقول والعمل والجهاد في سبيل الله، وهو أعرف بطريق الدعوة إليه ونشرها وإظهار شعائره. ولم يكن من هديه في الدعوة وإظهار شعائر الإسلام الاحتفال بمولده، ولا الاحتفال بالإسراء والمعراج، وهو الذي يعرف قدر ذلك ويقدره قدره. وسلك أصحابه رضي الله عنهم طريقه واهتدوا بهديه في الدعوة إلى الإسلام ونشره، فلم يحتفلوا بذلك ولا بنظائره من الأحداث الكبار، ولا عرف الاحتفال بذلك عن أئمة الإسلام المعتبرين أهل السنة والجماعة رحمهم الله، وإنما عرف ذلك عن المبتدعة في الدين والغلاة فيه كالرافضة وسائر فرق الشيعة وغيرهم ممن قل علمه بالشرع المطهر. فالاحتفال بما ذكر بدعة منكرة لمخالفته لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأئمة السلف الصالح في القرون الثلاثة المفضلة رضي الله عنهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما ترون أبقاكم الله عونا للأمة الإسلامية في تعطيل المدارس والمعامل أو إلقاء الخطب والمحاضرات والمواعظ ونحوها، كما هي الحال عندنا في إفريقيا بمناسبة المولد النبوي الشريف؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الاحتفال بالموالد والتعطيل من أجله بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أصحابه رضي الله عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إخواني رئيس وأعضاء لجنة الفتوى عندنا بقرى الريف الأردني، وأخص بالذكر بلدي خرجة، أنهم باستمرار يقرؤون سيرة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على النحو التالي: ألف، يجتمع ثلة من الرجال، وأحيانا يكون بينهم بعض النسوة، ويتلون قصة المولد الشريف، ويوجد بالقصة كلمات مثل: من كان اسمه محمد يناديه مناد يوم القيامة من قبل الله: قم أدخل الجنة، كرامة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها: من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم 1000 مرة حرم الله جسده على النار. ومنها: لما تزوج عبد الله والد محمد صلى الله عليه وسلم بآمنة مات بمكة 100 امرأة لأنهن لم يتزوجن عبد الله. ومنها: لما يصل المقر إلى ذكر ولادة أمه تقوم المجموعة وقوفا، ويكون المولد تلاوة احترام لمحمد صلى الله عليه وسلم. ويوجد أكثر من ذلك وأبلغ في مولد يسمى مولد العروي. باء، عندنا يضعون كمية من الشعير وسط الجلسة، ويأتون ببخور ويحرقونه، وبعد التلاوة كل فرد يأخذ قليلا من الشعير باعتبار أنه قرئ عليه مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر علاجا لأي مرض مثلا. جيم، تقوم ببعض الموالد النساء بالزغاريد بباب الغرفة التي يتلى بها المولد وأمام الرجال سرورا بالتلاوة، ولا أحد ينكر ذلك، وإنما يوافقون على ذلك، وأنا بدوري أنكر ذلك ولا أقره، كما سمعت من فتواكم أكثر من مرة بالإذاعة، لكنهم لم يسمعوا مني. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها لمعرفة ما كان عليه من النسك والعبادة قولا وعملا، وما كان عليه من الأخلاق الكريمة، مشروعة مرغوب فيها. وتخصيص قصة المولد بالقراءة والاجتماع لذلك والمداومة عليه، وتخصيص أوقات لقراءته، كل ذلك بدعة ممقوتة. لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرون الأولى التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها خير القرون. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما ذكرت أنه في قصة الموالد التي تقرأ عندكم من الجزاء الأخروي وموت 100 امرأة بمكة حينما تزوج عبد الله بآمنة لأنهن لم يتزوجنه لم يثبت تاريخيا ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت تاريخيا لم تقم به حجة على شرعية الاحتفال بالمولد النبوي. ثانيا، وضع كمية من الشعير أو غيره وسط الجلسة والتبخير والتحريق وتوزيع ما ذكر رجاء بركته لتلاوة المولد عليه والاستشفاء به والاعتقاد في بركتها بدعة منكرة وفساد في العقيدة. ثالثا، إعلان النساء سرورهن بالزغاريد عند تلاوة الموالد واختلاطهن بالرجال من المنكرات والفتن التي قد تفضي إلى الفاحشة والعياذ بالله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحضر؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه إنما هو بالإيمان برسالته والعمل بما جاء به من عند الله. أما الاحتفال بمولده فبدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم يحضر بعد وفاته عند أحد من الناس، والأصل عدم ذلك، فيجب البقاء معه حتى يقوم دليل على رفعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 29 من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط 30.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 30 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازلنا مع العقيدة وحكم المولد النبوي والاحتفال به. سؤال: أستفتيكم في عمل مجموعة من المسلمين تقرأ وتعظم في 12 من ربيع الأول من كل عام وفي مناسبات الزواج وفي مكان تسمية المولود كتابا يسمى مولد النبي من تأليف الشيخ محمد عثمان المرغني، وموضوع الكتاب هو سيرة الرسول عليه وعلى آله ألف صلاة وسلام، ويزعم كاتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في أثناء قراءة هذا الكتاب، وفيه بابان، أحدهما يقرأه كبيرهم وبالوقوف، والباب الثاني يفهم منه التوصل بأشخاص مجهولين، وهكذا يبدأ: يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. ولم نعرف مرجع هذين الضميرين لأنه أول بيت في نفس الباب، وبالتالي أرجو من سماحتكم في إفتائي: هل تصح صلاة شخص خلف هؤلاء الناس؟ وقد قلت لهم: لا يصح تقدير هذا الكتاب بهذه الدرجة، ولا بأس بقراءته لكل من أراد السيرة منفردة من غير الشكل الذي نراه ونسمعه. أرجو أن تذيعوا الإجابة عدة أيام كي يمكننا سماعها، ودمتم ذخرا لخدمة الإسلام والمسلمين. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول أو غيره بدعة ممنوعة، وقراءة ما ألف في مولده في ربيع الأول وفي مناسبة الزواج أو في ولادة أولاد أو في الأسبوع عند تسميتهم وذبح الحقيقة عنهم أو نحو ذلك من المناسبات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا من بعدهم من أئمة الهدى في القرون الثلاثة المفضلة رضي الله عنهم جميعا، فهي بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز اجتماع ومجالس 12 يوم ربيع الأول لذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله لنفسه ولا أمر بفعله ولم يفعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم له، وهم أحرص الناس على تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، والخير كله في اتباع هديه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الوعظ في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإرشاد الناس وتعريفهم بدينهم، ووعظهم بما يرقق قلوبهم، مشروع في كل وقت لورود الأمر بذلك مطلقا دون تقييد بوقت معين. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه في بيان حال المنافقين وموقف الدعاة منهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إلى غير ذلك من الآيات. فأطلق الله الأمر بذلك ولم يخصه بوقت. ويتأكد الوعظ والإرشاد عند وجود ما يقتضيه كخطب الجمع والأعياد لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكرؤية منكر لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وليس مولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من مقتضيات تخصيص ذلك اليوم بقربة من القرب أو وعظ أو إرشاد أو قراءة قصة المولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه بذلك. ولو كان في تخصيصه بذلك خير لكان صلى الله عليه وسلم أولى به وأحرص عليه، لكنه لم يفعل. فدل على أن تخصيصه بالوعظ أو بقراءة قصة المولد أو بأية عبادة من البدع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذا أصحابه لم يفعلوا ذلك، وهم أعرف وأعلم بالسنة وأحرص على العمل بها، رضي الله عنهم أجمعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نرجو الإفادة عن التاريخ الصحيح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم. خططنا لعقد مسابقات قرآنية وذبح خروف وإلقاء محاضرات عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة، نرجو إرشادنا ما إذا كان هذا البرنامج يجوز شرعا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل في ربيع الأول كما ذكره محمد بن إسحاق وعلماء السير في كتب السيرة. ثانيا، من البدع الممنوعة إقامة احتفال في ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وعقد مسابقات قرآنية فيها وذبح خرفان وإلقاء محاضرات عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عارف بقدر نفسه وما ينبغي أن يكرم به، وعارف بشرع الله تعالى، ولم يثبت عنه أنه احتفل بمولده ولا بمولد نبي من إخوانه السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولا بمولد أحد من صحابته رضي الله عنهم. وقد ثبت عنه أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الكتاب المسمى بالبردة في المديح والتي يستعمل في الدعاء في وطننا؟ وهل هذا الكتاب إذا قرأته تثاب أم لا؟ وهل قراءة هذا الكتاب تصل إلى النبي كما يقول بعض الناس أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أكثر من قراءة القرآن الكريم ومن ذكر الله بما ثبت من الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستغني بذلك عن قراءة البردة ونحوها، فإن التعبد بقراءتها وقراءة أمثالها بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا فلا ثواب في قراءتها، بل في بعض أبياتها شرك أكبر، مثل: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إلى أن قال: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم اجتماع الناس للمولد مع زعمهم أن النبي يحضر مجالسهم؟ وهل هذا الاجتماع يصح شرعا؟ وماذا ينبغي لنا أن نفعل في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومتى ولد؟ من أي يوم وأي شهر وأي سنة؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره الآن أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: اجتماع الناس لإحياء ليلة المولد وقراءة قصته ليس مشروعا، بل هو بدعة محدثة، وزعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالسهم كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية يتمتع فيها بنعيم الجنة، وليست كحياته في الدنيا، فإنه قد توفي وغسل وكفن وصليت عليه صلاة الجنازة ودفن كغيره، وهو أول من يبعث من قبره يوم القيامة، وقد قال الله تعالى مخاطبا إياه: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال سبحانه: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من السنة في شيء أن يقف الحضور لدى تلاوة أبيات التعظيم في الحفلات التي تقام بمناسبة مولد النبي الشريف؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إقامة حفلة أو حفلات لمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة محدثة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا عملا، ولم يحتفل أصحابه رضي الله عنهم بمولده، وهم أعرف الناس بقدره وأرعاهم لحقه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والخير كله في اتباعه صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهدي خلفائه الراشدين من بعده، والشر كله في الإعراض عن منهجهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد طلبتم مني توصيف نوع البدعة التي أحدثت في المساجد بمناسبة المولد النبوي، فأقول وبالله التوفيق: إن المحدثات في المساجد كثيرة، منها إقامة الحفلات فيها من غير اكتراث بالمصلين والقارئين لكتاب الله الكريم مع الرفع بالأصوات، ومنها إنشاء قصيدة بعد الصلاة حيث ينتظر التكبير من الإمام فيقول المنشد: اللهم صل وسلم على حبيبي محمد عليه السلام، فيقول القوم مثل قوله صوتا واحدا، فيقول المنشد: اللهم سهل أمورنا بحياة محمد عليه السلام. وهذه القصيدة تقرأ بقدر 7 دقائق تقريبا. فإن قال قائل من أهل السنة: دعوا هذه البدعة، ردوا بأنه وهابي يجحد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها يقوم القوم بعد الخروج من صلاة الفجر ويقابل بعضهم بعضا فيدعون الله واحدا بعد واحد، وهذا الأخير خاص في مسجد يقال القبي في حارة مدينة. ومنها دفن من يعظمونه في المسجد وغالبا تجاه القبلة قريبا منه، وغير ذلك. وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه، آمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، ما ذكرته في السؤال كله من المحدثات التي لا يجوز فعلها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا،
0: لا يجوز دفن الموتى في المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز حضور الاحتفالات البدائية كالاحتفال بليلة المولد النبوي وليلة المعراج وليلة النصف من شعبان لمن يعتقد عدم مشروعيتها لبيان الحق في ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، الاحتفال بهذه الليالي لا يجوز، بل هو من البدع المنكرة. ثانيا، غشيان هذه الاحتفالات وحضورها لإنكارها وبيان الحق فيها وأنها بدعة لا يجوز فعلها مشروع، ولا سيما في حق من يقوى على البيان ويغلب على ظنه سلامته من الفتن. أما حضورها للفرجة والتسلية والاستطلاع فلا يجوز، لما فيه من مشاركة أهلها في منكرهم وتكثير سوادهم وترويج بدعتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يحتفل الناس هنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والطلاب يضربون الدفوف، والكبراء يجتمعون في المساجد ويقرؤون القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من الدين؟ وبعض الحكومات يعطلون في هذا اليوم ويؤجرون العاملين، هل هذا من الدين أم لا؟ عرفوني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على السنة وحذرنا من البدعة. وبعض المسلمين لا يحتفلون ولا يذهبون إلى المساجد لكرامة هذا اليوم، فهل هم من أهل السنة أم ينكرون كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما حكمه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ليس هذا من الدين، بل هو بدعة، وينصح من يفعل ذلك ويرشدون بإمارة المساجد بالصلاة ودراسة العلم وتلاوة القرآن ونحو ذلك مما ورد بالشرع إمارة المساجد به، دون تخصيص يوم المولد بشيء من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل قراءة المولد النبوي الشريف حلال أم حرام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إقامة الموالد للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من البدع المحدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدينا شيخ وهو عالم بالدين ويقول في مجالس: اذكروا أمواتنا جميعا، لكن عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، وقد قال رسول الله: اذكروا موتكم بالخير. هل هذا حديث عن النبي؟ وما الحكم في هذه المجالس؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، ما ذكر ليس هو نص الحديث، وقد روى أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. لكنه غير صحيح، لأن في سنده عمران بن أنس المكي، قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. ثانيا، لو صح هذا الحديث لما كان فيه دلالة على عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على الاجتماع من أجل ذلك، بل على ذكره وذكر غيره من المسلمين بالخير والمعروف مطلقة في أي زمان ومكان دون تحديد، إلا فيما حدده الشرع. وهذا حق مأمور به في حق كل مسلم عامة، وللنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، كلما ذكر اسمه في الأذان وفي الإقامة للصلاة وبعدهما، وفي التشهد في الصلاة، وفي خطب الجمعة وغير ذلك، دون تخصيص بيوم مولده أو ليلته، ودون اجتماع لذلك. ولهذا لم يجتمع الخلفاء الراشدون لذلك، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعرف بالشرع وأفهم لنصوصه ومقاصده منا، وأحرص على العمل به وعلى أداء حقوق رسوله صلى الله عليه وسلم منا. وخير الهدي هديهم، فكانت إقامة حفلات الموالد بدعة في الدين، لمخالفتها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نحن جماعة من حفاظ القرآن الكريم نجتمع كل عام بمناسبة ذكرى مولد سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم في ضريح أحد الأولياء الصالحين الذي يقام فيه موسم سنوي يختن فيه الأطفال ويتصدق فيه الناس على الطلبة بالأشياء والدراهم. وبعد ذهاب الوافدين يقوم الطلبة بجمع الأموال، بعضهم كل حسب مستواه وكرمه، ومن يبع الأشياء المتصدق بها بالمزايدة. فيقول أحدهم مثلا: ماذا وضعتم يا طلبة في هذا الخمار؟ فيقولون: وضعنا فيه الصحة أو الغنى أو صلاح الأولاد إلى آخره، فيباع بثمن غال يساوي أضعاف ثمنه الأصلي، ثم يشترون بهذه الأموال الذبائح التي تذبح في هذا الضريح. ويبقى هنا الطلبة مدة أسبوع يختمون القرآن كل ليلة عدة ختمات، ويصلون داخل حجرة الضريح، مع العلم بأن الضريح داخل الحجرة والحجرة داخل المقبرة العامة. ما حكم الله في هذا العمل؟ هل هو عمل يتقرب به إلى الله أم أن هذا العمل لا أصل له في الشريعة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، محمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا وحبيبنا وسيد ولد آدم ولا فخر، وهو خاتم النبيين والمبعوث للناس عامة، وهو أول شافع ومشفع يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. لكن الاحتفال بمولده بدعة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لنفسه، ولا سنه لأمته، ولا فعله خلفاؤه الراشدون، ولا سائر أصحابه رضي الله عنهم، وهم أفهم الأمة لشريعته، وأعظم المؤمنين حبا له، وأحرصهم على اتباعه وتوقيره. فلو كان الاحتفال بالمولد مشروعا لفعلوه، ولم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ولا عنهم، فهو بدعة محدثة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. هذا وفعله في ضريح أحد الصالحين أو عنده يزيد ذلك ابتداعا في الدين وغلوا في الصالحين، وهذا هو الضلال المبين. ثانيا، ختان الأطفال سنة من سنن الفطرة، والصدقة في نفسها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وكلا الأمرين حث عليه الشرع ودعا إليه. لكن فعل ذلك في احتفال سنوي عند ضريح صالح من الصالحين وذبح الذبائح عنده بدعة شركية ووثنية جاهلية، لما في ذلك من اتخاذ الضريح عيدا وتقريب القرابين إليه، واستمدادا للبركة منه كما هو ظاهر الحال من القصد إليه سنويا للختان عنده، والتصدق عنده بالأموال نقودا أو غيرها، والذبح عنده. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود. ثالثا، بقاء الطلبة عند الضريح مدة أسبوع يقرؤون القرآن يختمونه عند كل ليلة عدة ختمات بدعة أخرى، أو قراءة القرآن للأموات على القبر أو القبور من البدع المنكرة. رابعا، صلاتهم داخل الضريح في الحجرة المبنية له داخل المقبرة ممنوعة شرعا وباطلة، لأن ذلك من اتخاذ القبور مساجد الذي نعلم الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله. وقد تبين من هذا أن ما ذكرته من الأعمال في السؤال سلسلة من البدع الشركية والمنكرات، فعلى من رأى ذلك أن ينكره ويغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهو أضعف الإيمان، كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز المشاركة في الاحتفال بذكرى المعراج؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز الاحتفال بالمولد النبوي، ولا الاحتفال بالمعراج، ولا المشاركة في ذلك، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 7، وإلى حضرة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أولياء الله رضي الله تعالى عنهم 7 مرات. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد المعلومات وفيوضاته وأمداده 100 مرة. اللهم كما أنت أهله، صلي وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. أسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحيا ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها، وترزقنا تمام مغفرتك يا الله، وتمام نعمتك يا الله، وتمام معرفتك يا الله، وتمام محبتك يا الله، وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك، نور الخلق هادي الأنام، وأصله وروحه أدركني، فقد ظلمت أبدا وربني، وليس لي يا سيدي سواك، فإن ترد كنت شخصا هالك. يا سيدي يا رسول الله 7 مرات، يا أيها الغوث سلام الله عليك، ربني بإذن الله، وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه، ضللت وضلت حيلتي في بلدتي، خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 7 مرات. يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل، واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا، قرب وألف بيننا يا ربنا. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله، وفي هذه المجاهدة يا الله 7 مرات. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم 3 مرات. عزيزي المستمع، أوالي قراءة هذا السؤال الذي يتعرض لأحد الأوراد المشبوهة. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا 3 مرات، فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير 3 مرات، ففروا إلى الله 7 مرات، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 3 مرات، الفاتحة. هذه الصلوات الواحدية لتنوير القلوب وتزكيتها وللمعرفة بالله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الكيفيات في العمل بهذه الصلوات الواحدية، لازلنا في الاستفسار والسؤال. الأولى: النية الخالصة لوجه الله تعالى لا غير، وأن يكون المرء عند العمل بها على الاهتمام ببذل الوسع في الاستحضار كأنه في حضرة الله سبحانه وتعالى وحضرة رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، مع الآداب الظاهرة والباطنة والإجلال والإكرام والتعظيم والمحبة الخالصة البالغة. الثانية: على مبتدأ العمل بهذه الصلوات الواحدية العمل بها بالأعداد المذكورة هناك أو أكثر في مجلس كل يوم وليلة، أي ساعتهما الفارغة عنده صباحا أو مساء أو غيرهما إلى 40، وله اختصار 40 ب7 أيام، لكن مع تضعيف الأعداد المذكورة 10، فالسبعة 70 والمئة 1000 والثلاثة 30، وإذا فات قضى ما فاته، ثم بعد إتمام 40 أو 7 اتخذها وردا، أي يداوم على العمل بها كل يوم وليلة، أي ساعتهما الفارغة عنده. والأحسن في الأعداد للورد بالزيادة من المذكورة لأنها على الأقل، والإمداد غالبا بحسب الاستعداد، ولمن اتخذها وردا نقص الأعداد من الكل أو البعض أو نقص بعض وزيادة بعض، وللمبتدئ وغيره العمل بها جماعة أفضل، والحائض والنفساء لا تقرأ عند العمل بها بالفاتحة ولا بآيات القرآن بنيته. عزيز المستمع، لازلنا في عرض هذا السؤال المطول عن ورد من أوراد الصوفية المشبوهة. الثالثة: من لم يحسن أو لم يمكن له قراءة هذه الصلوات جميعها فليقرأ قبل إمكانه بعضها مكررا قدر مدة قراءة الجميع بأعداد كل، وهو 30 دقيقة تقريبا أو إلى فراغ قراءة الجماعة. إن كل العمل بجماعة أو الاكتفاء بقراءة كلمة يا سيدي يا رسول الله مكررا بقدر المدة المذكورة. ومن لم يحسن أو لم يمكن ولو على قراءة بعضها فليمكث قدر تلك المدة مع الاهتمام ببذل الوسع والطاقة عند التكرار أو المكث في تلك المدة، كأنه على الحقيقة في حضرة الله سبحانه وتعالى وحضرة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الآداب الظاهرة والباطنة والإجلال والإكرام والتعظيم والمحبة الخالصة والبالغة. النقطة الآتية مهمة جدا، مطلوب مطلبا أكيدا فضلا عمن عمل بهذه الصلوات الواحدية، الاهتمام بجد واجتهاد على بذل الوسع والطاقة في تمرين اعتياد قلبه كل حال ووقت ومكان بإدامة قلبه بالله وللرسول بالرسول وللغوث بالغوث، ويؤتى كل ذي حق حقه مع تقديم الأهم فالمهم ثم الأنفع فالأنفع، يعني في عدم الغفلة منها دائما مستمرة. والمراد من الله أن ينوي المرء في كل من عمله الظاهري والباطني الموافق للشريعة، أي المرضي عند الله والرسول صلى الله عليه وسلم، واجبا كان أو غيره من السنة والمباح بنية العبادة لله تعالى لا غير، أي لا للنفس، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذاريات، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين البينة، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأن الشريعة وجود الأعمال لله تعالى وبالله، شهود الأعمال الظاهرية والباطنية أنها بحول الله وقوته، أي لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، سورة الصافات. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والحقيقة شهود الأعمال بالله، فمن ادعى وأحسن بأن له حولا أو قوة أو فعلا بنفسه فقد أشرك بنفسه الله القائم بنفسه، وللرسول النية مع النية المذكورة في لله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أي النية في عمله الموافق للشريعة، أي غير العاصي بنية العبادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة في عرض الصلوات الواحدية الصوفية المليئة بالبدع والشرك بالله والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجواب اللجنة الدائمة على هذا العرض. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، سورة النساء. وبالرسول شهود العمل مما يرضى به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما عند الله من النعم الظاهرية والباطنية دينيا كان أو دنيويا أو أخرويا من شفاعته وتربيته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، سورة آل عمران. ولأنه أصل كل موجود والواسطة بين العبد وربه وبعث رحمة للعالمين، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما ذكر من الله بالله وللرسول بالرسول وهو من مقتضى معنى الشهادتين على التحقيق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ويؤتى كل ذي حق حقه، أي إتيان الحقوق التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والناس والخلق أجمعين، واجبا كانت الحقوق أو غيره من السنة، والمباح وتقديم الأهم فالمهم ثم الأنفع فالأنفع، علينا في إتيان الحقوق التي لا يمكن اقترانه تقديم الأهم فالمهم، فإن كان على حد سواء في الأهم فتقديم الأنفع ثم الأنفع، أي الأكثر والأكبر نفعا عند الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والناس والخلق أجمعين نفعا دينيا ودنيويا وأخرويا. وإلى فتوى اللجنة. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، إن ما يسمى بالصلوات الواحدية وما مهد به لها فيه كذب وكثير من البدع والشرك بالله تعالى والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد، فمن الكذب ما جاء في السطر الأخير من القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل كل موجود، فإنه صلى الله عليه وسلم وإن كان أشرف الخلق وأفضل الأنبياء عليهم السلام ليس أصل كل موجود ولا من أجله خلق الخلق، بل هو مولود من أبوين كغيره من بني آدم إلا عيسى بن مريم فإنه لا أب له، وخلق الخلق لعبادة الله وحده كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اثنان، ومن البدع في ذلك قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم 7 مرات وقراءتها لغوث الزمان وأولياء الله 7 مرات، فإن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم، مع ما في ذلك من الشرك في قراءتها لمن سموه غوث الزمان وأعوانه. وكذا طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله في كل لمحة ونفس وبعدد معلوماته وفيوضاته وإمداده وتحديدها 100 مرة بدعة. ومن البدع الشنيعة ما جاء في الصفحة الثانية من قولهم نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها، فإن ذلك القول بوحدة الوجود والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أن يغرقهم في لجتها حتى يغيبوا عن الوجود فلا يكون لهم سمع ولا بصر ولا إحساس إلا بهذه الوحدة، وهذا هو الكفر الفاضح والضلال المبين. ومن البدع الشركية أيضا نداؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدركهم واستعانتهم به أن ينظر إليهم نظرة توصلهم إلى الله تعالى وأن يأخذ بأيديهم، يتقربون بهذه الشركيات ونحوها ليزول ما بهم من ضيق وفرقة ويفرج ما بهم من شدة وبلاء، ويرددون هذه الكلمات والأبيات الشركية مرات محدودة، وهيهات هيهات أن يجنى من الشوك العنب ويستخرج من الحنظل العسل. ومن البدع الشنيعة حث المبتدئ على العمل بالصلوات الواحدية بأعداد محددة إلى 40 يوما، ويرخص للمريد أن يختصرها إلى 7 أيام على أن يضاعف عدد الذكر بها، ثم بعد 40 يوما أو الأيام 7 يتخذها وردا يداوم على العمل بها كل يوم وليلة صباحا ومساء، وما فاته من أعداد العمل بها قضاه، إلى غير ذلك من شرع ما لم يأذن به الله مضاهاة لشرع الله. سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. فلينظر العاقل الرشيد كيف شبه عليهم الشيطان حتى وقعوا في الشرك، وكيف زين لهم سوء عملهم حتى اتخذوه عبادة تقربهم إلى الله ويكسبوا بها قوة بعد ضعف ووحدة بعد فرقة وعزة بعد ذل، وكيف استحوذ عليهم الشيطان حتى استفزهم إلى أن يدعو غيرهم إلى العمل بما وقعوا فيه من الشرك والبهتان رجاء أن يصلوا إلى الحق عن طريق الباطل وإلى الهدى عن طريق الضلال، وهيهات هيهات سبحانك هذا بهتان عظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين؟ وهل يجوز الاحتفال بذلك؟ وهل يجوز رفع العلم لذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، النذر عبادة لثناء الله على من وفى به ووعده سبحانه بحسن جزائه، قال تعالى يوفون بالنذر، وقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وإذا كان نذر الطاعة عبادة وجب صرفه إلى الله وحده والإخلاص له فيه، وكان صرفه لغير الله من نبي أو ولي أو جني أو صنم أو غير ذلك من المخلوقات شركا. وعلى هذا تكون الذبائح المنذورة لغير الله ميتة يحرم الأكل منها وتوزيعها على الناس، ولو ذكر ذابحها اسم الله عليها حين ذبحها، لأن تسميته عليها لا تؤثر في حل الذبيحة، ويجب طرحها أو إطعامها للحيوانات. وأما إن كان المنظور للأولياء والصالحين غير الذبائح من خبز وتمر وحمص وحلوى ونحو ذلك مما لا يتوقف حل أكله على الذبح أو النحر، فينبغي ترك توزيعه على الناس لما في ذلك من ترويج البدع والتعاون على انتشارها والمشاركة في مظاهر الشرك وإقرارها، لكنها في حكم الأموال التي أعرض عنها أهلها وتركوها لمن شاء أخذها، فمن أخذ شيئا منها فلا حرج عليه. ثانيا، لا يجوز الاحتفال بمن مات من الأنبياء والصالحين، ولا إحياء ذكرهم بالموالد ورفع الأعلام، ولا بوضع السرج والشموع على قبورهم، ولا ببناء القباب والمساجد على أضرحتهم أو كسوتها أو نحو ذلك، لأن جميع ما ذكر من البدع المحدثة في الدين ومن وسائل الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بمن سبقه من الأنبياء والصالحين، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أئمة المسلمين في القرون الثلاثة التي شهد لها صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون من بعده بأحد من الأولياء والصالحين أو الملوك أو الحكام. وكل خير في اتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع خلفائه الراشدين المهديين ومن اهتدى بهديهم وسلك طريقهم، وكل شر في اتباع المبتدعة والعمل بما أحدثوا من بدع في شؤون الدين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. وثبت عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وثبت عنه أيضا أنه نهى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم في صحيحه. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بدع تتعلق ببعض الليالي والأيام. سؤال: ما حكم الاحتفال بليلة 27 ليلة القدر؟ جواب: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الإكثار من الصلاة وقراءة القرآن والصدقة وغير ذلك من وجوه البر، وكان في العشرين الأول ينام ويصلي، فإذا دخل العشر الأخير أيقظ أهله وشد المئزر وأحيا ليلة وحث على قيام رمضان وقيام ليلة القدر، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وبين صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأنها في أحد أوتاره، فقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منه. رواه أحمد في المسند وأخرجه الترمذي، وجاء فيه: التمسوها في تسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث يبقين أو آخر ليلة. قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها الدعاء الذي تدعو به إن وافقت هذه الليلة. فقد روى أحمد في المسند عنها رضي الله عنها قالت: يا نبي الله، إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والترمذي. وقال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي ليلة القدر. وأما الاحتفال بليلة 27 على أنها ليلة القدر فهو مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بليلة القدر، فالاحتفال بها بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الاحتفال بليلة 27 من رمضان خاصة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الاحتفال بليلة 27 من شهر رمضان خاصة بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وإنما المشروع إحياؤها بالعبادة والصدقة ونحوها كسائر ليالي العشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز طبخ الطعام والاهتمام به في ليلة المعراج وليلة القدر، وإرساله إلى المسجد حتى يدعو الإمام على الطعام لإيصال الثواب على حسب العادة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يجوز تخصيص ما يسمى بليلة المعراج وليلة القدر بما ذكر من الاهتمام بطبخ الطعام ولا إرساله إلى المسجد ليدعو عليه الإمام رجاء وصول الثواب إلى الميت، بل هذا بدعة، فينبغي تركه وعدم التزام حالة معينة أو وقت معين للذبح إلا في الأضحى والهدي. والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول بعض العلماء إنه وردت أحاديث في فضيلة نصف شعبان وصيامه وأحياء ليلة النصف منه، هل هذه الأحاديث صحيحة أو لا؟ إن كان هناك صحيح فبينوه لنا بيانا شافيا، وإن كان غير ذلك فأرجو منكم الإيضاح أثابكم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. وردت أحاديث صحيحة في فضيلة صوم أيام كثيرة عن شعبان، إلا أنها لم تخص بعضا من أيامه دون بعض. فمنها ما في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، فكان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وفي حديث أسامة بن زيد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، رواه الإمام أحمد والنسائي. ولم يصح حديث أنه صلى صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم بعينه من شعبان، أو كان يخص أياما منه بالصوم، لكن وردت أحاديث ضعيفة في قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهارها. منها ما رواه ابن ماجة في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا حتى يطلع الفجر. وقد صحح ابن حبان بعض ما ورد من الأحاديث في فضل إحياء ليلة النصف من شعبان، من ذلك ما رواه في صحيحه عن عائشة أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فإذا هو في البقيع رافع الرأس، فقال: أكنت تخافين أن يخيف الله عليك ورسوله؟ فقلت: يا رسول الله، ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وقد ضعف البخاري وغيره هذا الحديث، وأكثر العلماء يرون ضعف ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان وصوم يومها. وقد عرف عند علماء الحديث تساهل ابن حبان في تصحيح الأحاديث،
1: وبالجملة فإنه لم يصح شيء من الأحاديث التي وردت في فضيلة إحياء ليلة النصف من شعبان وصوم يومها عند المحققين من علماء الحديث، وكذا أنكروا قيامها وتخصيص يومها بالصيام وقالوا إن ذلك بدعة. وعظم جماعة من العباد تلك الليلة اعتمادا على ما ورد من الأحاديث الضعيفة واشتهر عنهم ذلك، فتابعهم عليه الناس تحسينا للظن بهم، بل قال بعضهم لفرط تعظيمه لليلة النصف من شعبان إنها الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن وأنها يفرق فيها كل أمر حكيم، وجعل ذلك تفسيرا لقوله تعالى إنا أنزلناه

أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان للأحاديث الواردة في ذلك، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا مساجد يجتمع فيها أناس في ليلة 15 من شعبان ويقرؤون سورة ياسين 3 مرات ويقرؤون المولد. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، هذا من البدع. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله في الحديث: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والعبادات مبناها على الأمر والنهي والاتباع، وهذا العمل لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، ولا فعله أحد من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة والتابعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا العمل ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا يجب إنكاره لدخوله فيما أنكره الله ورسوله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا الأمر مما أحدثه الجهلة بغير هدى من الله. وقد كتب سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رسالة في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. حاشية: نص ما كتبه سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله ورعاه ونفع المسلمين بعلمه آمين في حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل، كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة وعلى علوه سبحانه على جميع خلقه. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وعيد الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماوات وفتحت له أبوابها حتى جاوز السماء السابعة، فكلمه ربه سبحانه بما أراد وفرض عليه الصلوات الخمس، وكان الله سبحانه فرضها أولا 50 صلاة، فلم يزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يراجعه ويسأله التخفيف حتى جعلها 5، فهي 5 في الفرض و50 في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها، وكل ما ورد في تعيينه فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث، ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها. ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات، فلم يجز لهم أن يحتفلوا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء. ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة إما بالقول أو الفعل، ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر ولنقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا، فقد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة ولم يفرطوا في شيء من الدين، بل هم السابقون إلى كل خير، فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعا لكانوا أسبق الناس إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس، وقد بلغ الرسالة غاية البلاغ وأدى الأمانة، فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الإسلام لم يغفره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتمه. فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن الاحتفال بها وتعظيمه ليس من الإسلام في شيء،

0: وقد أكمل الله لهذه الأمة دينها وأتم عليهم النعمة وأنكر على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله. قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التحذير من البدع والتصريح بأنها ضلالة تنبيها للأمة على عظم خطرها وتنفيرا لهم من اقترافها. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الموعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع والترهيب منها، وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين وشرع لم يأذن به الله، وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله، ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي واتهامه بعدم الكمال. ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشنيع والمصادمة لقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المحذرة من البدع والمنفرة منها. وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كفاية ومقنع لطالب الحق في إنكار هذه البدعة، أعني بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج والتحذير منها، وأنها ليست من دين الإسلام في شيء، ولما أوجب الله من النصح للمسلمين وبيان ما شرع الله لهم من الدين وتحريم كتمان العلم. رأيت تنبيه إخواني المسلمين على هذه البدعة التي قد فشت في كثير من الأمصار حتى ضمها بعض الناس من الدين، والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم الفقه في الدين ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق والثبات عليه وترك ما خالفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان. عزيزي المستمع، أولي قراءة الحاشية المتضمنة لفتوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان وغيرها. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة. أما بعد، فقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية من سورة المائدة. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الآية من سورة الشورى. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته، ولم يتوفى نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بعدما بلغ البلاغ المبين وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال، فكله وأوضح صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال كله بدعة مردودة على من أحدثه ولو حسن قصده. وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهكذا علماء الإسلام بعدهم، فأنكروا البدع وحذروا منها. ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن وضاح والطرطوشي وأبي شامة وغيرهم. انتهى الشريط 30 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 31.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 31 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولازلنا مع العقيدة. نتابع القراءة في فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان وغيرها من الليالي التي شرعها الناس ولم يشرعها الله. ومن البدع التي أحدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله. وورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع، وممن نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه لطائف المعارف وغيره. والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة. أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة. وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنا أنقل لك أيها القارئ ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة حتى تكون على بينة من ذلك. قد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما حكم به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب إطراحه، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله فضلا عن الدعوة إليه وتحبيده. كما قال الله سبحانه في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، الآية من سورة الشورى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الآية من سورة آل عمران. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة ووجوب الرضا بحكمهما، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان، وخير للعباد في العاجل والآجل وأحسن تأويلا أي عاقبة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف في هذه المسألة بعد كلام سبق ما نصه: وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد ابن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله منهم وهو وافقهم على تعظيمها منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا ذلك كله بدعة. واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين، أحدهما أنه يستحب إحيائها جماعة في المسجد، كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهم يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويتكحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة ليس ذلك ببدعة، نقله حرب الكرماني في مسائله. والثاني أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. إلى أن قال ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان، ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان من روايتين عنه في قيام ليلتي العيد، فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك وهو من التابعين. فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام. انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان. وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف، لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروع لم يجوز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفردا أو في جماعة، وسواء أسره أو أعلنه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع ما نصه، وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى نصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها. وقيل لابن أبي مليكة إن زيادا النميري يقول إن أجر النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، فقال لو سمعته وبيدي عصا لضربته، وكان زياد قاصا، انتهى المقصود. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة ما نصه حديث يا علي من صلى 100 ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 10 مرات إلا قضى له كل حاجة إلى آخره، هو موضوع وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه ورجاله مجهولون. وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل، وقال في المختصر حديث صلاة نصف شعبان باطل، ولابن حبان من حديث علي إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها ضعيف، وقال في اللآلئ 100 ركعة في نصف شعبان بالإخلاص 10 مرات مع طول فضله للديلمي وغيره موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء. قال 12 ركعة بالإخلاص 30 مرة موضوع، 14 ركعة موضوع. وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء أي الغزالي أو الغزالي وغيره، وكذا من المفسرين. وقد رويت صلاة هذه الليلة أعني ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة، على ما فيه من الضعف حسب ما ذكرناه، انتهى المقصود. وقال الحافظ العراقي: حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه. وقال الإمام النووي في كتاب المجموع: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي 12 بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك. وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد. وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جدا، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلامهم في هذه المسألة لطال بنا الكلام، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنع لطالب العلم ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم. ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، وما جاء في معناها من الآيات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وما جاء في معناه من الأحاديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزة لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها، لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص. ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وحث الأمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلو كانت ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه أو فعله بنفسه، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة ولم يكتموه عنهم، وهم خير الناس وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم. وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب ولا في فضل ليلة النصف من شعبان، فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصهما بشيء من العبادة بدعة منكرة، وهكذا ليلة 27 من رجب التي يعتقد البعض أنها ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة، كما لا يجوز الاحتفال بها للأدلة السابقة. هذا لو علمت فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف. وقول من قال إنها ليلة 27 من رجب قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة. ولقد أحسن من قال: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها والحذر مما خالفها، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت فتوى سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وكذلك في حكم الاحتفال بالليالي التي لم يشرعها الله ولا رسوله للاجتهاد والعبادة فيها. وكان هذا في الحاشية. نعود إلى الأسئلة. سؤال: يجتمعون ليلة 17 من رمضان ويقرؤون سورة ياسين والمولد في مساجدهم، هل هذا العمل جائز؟ جواب: الإجابة عن هذا السؤال هي الإجابة عن السؤال الأول، لأن الحكم في الحالتين واحد وهو المنع للأدلة المتقدمة. سؤال: هل يجوز الدعاء بعد صلاة الفرائض للإمام والناس كلهم مجتمعون؟ جواب: العبادة مبنية على التوقيف، فلا يجوز أن يقال إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئاتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك، ولا نعلم سنة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره. والخير كله باتباع هديه صلى الله عليه وسلم، وهدي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم بعد السلام، وقد جرى على ذلك خلفاؤه وصحابته من بعده ومن بعده متابعون لهم بإحسان. ومن أحدث خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإمام الذي يدعو بعد السلام ويؤمن المأمومون على دعائه والكل رافع يده يطلب بالدليل المثبت لعمله، وإلا فهو مردود عليه. إذا علم ذلك فإننا نبين نبذة من هديه صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أنه إذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: يقول أستغفر الله أستغفر الله. هذه رواية مسلم والترمذي والنسائي، إلا أن النسائي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته، وذكر الحديث. وفي رواية أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر الله ثلاث مرات ثم قال: اللهم أنت السلام. وفي رواية أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وروى البخاري ومسلم عن وراد كاتب مولى المغيرة ابن شعبة قال: أملى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. وفي رواية لمسلم أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن أراد المزيد من الاطلاع على الأدعية فعليه بالرجوع إلى كتاب الأدعية من كتب الجوامع مثل جامع الأصول ومجمع الزوائد والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية وغيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سؤالي عن ليلة النصف من شعبان، هل هذه الليلة التي في سورة الدخان يفرق فيها كل أمر حكيم؟ عزيز المستمع، أورد الآية بلفظ يفرق فيها ونحن نقرأ السؤال كما هو. هل المقصود بها ليلة النصف من شعبان أم المراد بها ليلة القدر ليلة 27 من رمضان المبارك؟ وهل يستحب في ليلة النصف من شعبان العبادة والذكر والقيام وقراءة القرآن وصيام يوم 14 من شعبان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، الصحيح أن الليلة المذكورة في هذه الآية هي ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان. ثانيا، لا يستحب تخصيص ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادة مما ذكرت أو غيره، بل هي كغيرها من الليالي الأخرى، وتخصيصها بشيء من العبادات بدعة. وأضيف عزيز المستمع أن صحة الآية فيها يفرق كل أمر حكيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن أبي قد أوصاني في حياته أن أعمل صدقة حسب استطاعتي، وذلك ليلة النصف من شعبان كل سنة، وفعلا كنت أعملها إلى حد الآن، غير أن بعض الناس لاموني على ذلك، يقولون قد لا يجوز ذلك، فهل هذه الصدقة ليلة النصف من شعبان جائزة حسب وصية أبي أم غير جائزة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تخصيص هذه الصدقة بنصف شعبان من كل سنة بدعة غير جائزة، ولو أوصى بذلك والدك، وعليك أن تنفذ هذه الصدقة، لكن لا تخص بها النصف من شعبان، بل اجعلها كل سنة في شهر من شهور السنة دون تخصيص شهر معين، والأفضل في رمضان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في يوم العاشر من المحرم بعض الناس يوسعون الطعام على أهله ويبينون الخطباء فضائله الدينية والدنيوية، ماذا حيثية؟ وهكذا بعض الناس يقولون بالتجارب طعمة البركة في المال. هذا نص السؤال. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المشروع صيام اليوم العاشر من شهر المحرم مع اليوم التاسع أو الحادي عشر، وإذا حث الخطيب أو المدرس الناس على ذلك وبين فضله فهو خير. أما التوسعة على الأهل في الطعام ذلك اليوم بقصد أن ذلك مما شرع تفضيلا له فهو بدعة، وما ورد في فضل التوسعة فيه على الأهل من الأحاديث لم يصح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو حكم الذبح في وقت محدود وزمن معلوم من كل سنة، حيث إنه يوجد عدد كثير من الناس يعتقدون أن الذبح في 27 من رجب وفي 6 من صفر وفي 15 من شوال وفي 10 من شهر محرم أن هذا قربة وعبادة إلى الله عز وجل، فهل هذه الأعمال صحيحة وتدل عليها السنة، أم أنها بدعة مخالفة للدين الإسلامي الصحيح ولا يثاب عليها فاعلها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. العبادات وسائر القربات توقيفية لا تعلم إلا بتوقيف من الشرع، وتخصيص الأيام المذكورة من تلك الشهور بالذبائح لم يثبت فيه نص من كتاب ولا سنة صحيحة، ولا عرف ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هذا فهو بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بدع الأعياد. سؤال: الاحتفالات بالأعياد الدينية، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، النصف من شعبان إلى آخره حسب المناسبات، هل هذا جائز؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ألف: الاحتفال بالأعياد البدائية لا يجوز. باء: في السنة عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر، ويشرع في كل منهما إظهار الفرح والسرور وفعل ما شرعه الله سبحانه فيهما من الصلاة وغيرها. جيم: لا يجوز أن يقام احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمولد غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يشرعه لأمته، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوه، وهكذا سلف الأمة من بعدهم في القرون المفضلة لم يفعلوه، والخير كله في اتباعهم. دال: الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة، وهكذا الاحتفال بليلة 27 من رجب التي يسميها بعض الناس بليلة الإسراء والمعراج كما تقدم في الفقرة السابقة. والله المستعان، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد لدينا بعض إخواننا المسلمين أقاموا لأنفسهم ولأولادهم أعياد ميلاد، فما هو رأي الإسلام في هذه الأعياد؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأعياد الموالد نوع من العبادات المحدثة في دين الله، فلا يجوز عملها لأي أحد من الناس مهما كان مقامه أو دوره في الحياة. فأكرم الخلق وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لم يحفظ عنه أنه أقام لمولده عيدا ولا أرشد إليه أمته. وأفضل هذه الأمة بعد نبيها خلفاؤها وأصحابه، ولم يحفظ عنهم أنهم أقاموا عيدا لمولده أو لمولد أحد منهم رضوان الله عليهم. والخير في اتباع هديهم وما استقوه من مدرسة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى ذلك ما في هذه البدعة من التشبه باليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة فيما أحدثوه من الأعياد، والله المستعان. سؤال: إن ابني يقيم حاليا مع والدته، ووالدته تعمل له سنويا في موعد ولادته ما يسمى بعيد ميلاد، وهي حفل تتخلله المأكولات والشموع بعدد سنين عمره، كل شمعة تمثل سنة، يقوم الطفل بإطفائها ثم تبدأ الحفلة، فما حكم الشرع في ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز إقامة عيد ميلاد لأحد لأنه بدعة، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولأنه تشبه بالكفار في عملهم، وقد قال عليه السلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا هنا في جنوب إفريقيا، إذا كان الشاب أو الشاب قد بلغ من العمر 21 عاما، فالناس يحتفلون ويقرؤون القرآن الكريم ويطبخون أنواعا من الأطعمة ويجتمعون ويعطون البالغ من العمر 21 سنة مفتاحا، فهل تجوز هذه الأشياء في الإسلام؟ وما حكم هذه الأفعال في الإسلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إنما ذكرته من الاحتفال وقراءة القرآن إذا بلغ الشاب أو الشابة 21 عاما لا أصل له في الشريعة، بل هو بدعة وتشبه بمن لديكم من النصارى. فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم وأحمد في المسند. وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في أي يوم بالضبط يحتفل المسلمون بعيد الأم؟ وهل الحقيقة أنه يوم ازدادت فاطمة الزهراء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز الاحتفال بما يسمى عيد الأم ولا نحوه من الأعياد المبتدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وليس الاحتفال بعيد الأم من عمله صلى الله عليه وسلم، ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم، ولا من عمل سلف الأمة، وإنما هو بدعة وتشبه بالكفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا إمام أحد المساجد في جدة، وقد ألقيت خطبة في بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرت فيها أن الاحتفال بمولد الرسول بدعة من البدع المستحدثة في الدين. وفي الأسبوع الثاني كانت الخطبة في أسبوع المساجد، وكان عنوان الخطبة عمارة المساجد، وذكرت فيها العناية بالمساجد وتعميرها وفرشها مستنبطا ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد الصلاة تقدم إلي أحد المصلين قائلا: يا عمي الشيخ، تحدثت إلينا في الأسبوع الماضي عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرت أن الاحتفال به بدعة، أحب أن أسألك سؤالا. فقلت له: تفضل أجيبك حسب الاستطاعة. فقال: ما هو حكم الشرع في الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعيد مولد الأطفال وعيد الأم وأسبوع الشجرة وأسبوع المرور واليوم الوطني للمملكة وأسبوع المساجد؟ أليست بدعة؟ فلماذا تحاربون الاحتفال بمولد الرسول مع العلم أنه أعظم رجل عرفته البشرية جمعاء، وهو أحق وأهل لذلك، ولا تنكرون على هذه الاحتفالات الأخرى بل تشجعونها، وخاصة أنتم أيها السعوديون؟ فبينت له ذلك مستعينا بالله، وقلت له: المقصود من أسبوع المساجد حث المسلمين على نظافتها والعناية بها. فقال لي: انظر إلى الشوارع، آيات الله مكتوبة على الورق والقماش ويمزقها الهواء وترمى في الطرقات وأماكن القاذورات، أليس هذا حراما وخاصة في أسبوع المساجد؟ انظر يا عم الشيخ إلى هذه القطعة من القماش مكتوب عليها: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر.
2: الثاني يبدأ حالا. نتابع الكلام في حكم الاحتفال بالموالد وأسابيع المرور والشجرة وعيد الأم واليوم الوطني للمملكة وكل ذلك. قال: فبينت له ذلك مستعينا بالله، وقلت له: المقصود من أسبوع المساجد حث المسلمين على نظافتها والعناية بها. فقال لي: انظر إلى الشوارع، آيات الله مكتوبة على الورق والقماش ويمزقها الهواء وترمى في الطرقات وأماكن القاذورات، أليس هذا حراما وخاصة في أسبوع المساجد؟ انظر يا عمي الشيخ إلى هذه القطعة من القماش مكتوب عليها: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، مرمية في الحديقة ويصب عليها وايد النفايات: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنني أنقل لكم كلام الشخص حرفيا حسب ما تكلم به علي، وفعلا أخذت القطعة المكتوبة عليها وغسلتها وأحرقتها. فقال لي: يا عمي الشيخ، أنا لا أريد منك شيئا، إنما الذي أرجوه أن تتكلموا أنتم يا خطباء المساجد وأصحاب الكلمة المسموعة، ولكن أنتم يا خطباء السعودية لا تستطيعون ذلك. إذا قالت الحكومة هذا حرام قلتم حرام، وإذا قالت حلال قلتم حلال، وأنت أول واحد تقول لي هذا عمل خير وتشجيع المسلمين إلى فعل الخير. أنا لا يمكن أقنع بهذا الكلام إلا بفتوى شرعية من كبار العلماء. ولا تنسى يا شيخ أن الساكت على الحق شيطان أخرس، والسلام عليك. انتهى. لذا أرجو الفتوى الشرعية في الأعياد المذكورة بالصفحة الأولى مفصلة وبالدليل لكل موضوع على حدة، والله يحفظكم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد، إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع أو نحو ذلك. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم عيد الفطر ويوم الجمعة، ومنها الاجتماع في ذلك اليوم، ومنها الأعمال التي يقام بها في ذلك اليوم من عبادات وعادات. ثانيا: ما كان من ذلك مقصودا به التنسك والتقرب أو التعظيم كسبا للأجر، أو كان فيه تشبه بأهل الجاهلية أو نحوهم من طوائف الكفار، فهو بدعة محدثة ممنوعة، داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. مثال ذلك الاحتفال بيوم بعيد المولد وعيد الأم والعيد الوطني، لما في الأول من إحداث عبادة لم يأذن بها إلا الله، وكما في ذلك التشبه بالنصارى ونحوهم من الكفرة، ولما في الثاني والثالث من التشبه بالكفار. وما كان المقصود منه تنظيم الأعمال مثلا لمصلحة الأمة وضبط أمورها كأسبوع المرور وتنظيم مواعيد الدراسة والاجتماع بالموظفين للعمل ونحو ذلك مما لا يفضي إلى التقرب به والعبادة والتعظيم بالأصالة، فهو من البدع العادية التي لا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلا حرج فيه بل يكون مشروعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أنواع من البدع. سؤال: سمعت أحد حجاج بيت الله الحرام يقول: إن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا قرب أجل موتها تطير إلى مكة المكرمة وتشق سماء الكعبة المشرفة كوداع لها، ثم تموت بعد أن تطير مسافة من الأميال، فهل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ليس لحمام المدينة ولا لحمام مكة ميزة تخصها دون غيرها من الحمام، سوى أنه لا يجوز صيده ولا تنفيره محرم بالحج أو العمرة أو غير محرم ما دام في حرم مكة أو في حرم المدينة، فإذا خرج عنهما حل صيده لغير المحرم بالحج أو العمرة كسائر الصيد، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. الحديث رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها، رواه مسلم. فمن ادعى أن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا دنا أجلها طارت إلى مكة ومرت بهواء الكعبة فهو جاهل، قد ادعى شيئا لا أساس له من الصحة، فإن الآجال لا يعلمها إلا الله. قال الله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت. ووداع الكعبة إنما يكون بطواف من حج أو اعتمر حولها، فدعوى أن الحمام يعلم دنو أجله وأنه يوادع الكعبة بالطيران فوقها دعوى كاذبة لا يجرؤ عليها إلا جاهل يفتري الكذب على الله وعلى عباده، والله المستعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم خلع النعال عند التحية في الشريعة الغراء؟ لأن بعض العلماء يبيحون ذلك ويستدلون بقوله تعالى في سورة طه عند قوله: فاخلع عليك، وهل هذا صحيح؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز اتخاذ خلع النعال عند التحية سنة وشرعا في الدين، وخلع النعال في شريعة موسى عليه السلام منسوخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا بالصلاة بالنعال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز الصلاة خلف إمام يعقد التمائم للناس ثم إذا نزل القحط يأمر الناس بشراء كبش أو بقرة لتذبح ويأكلها الصبيان عند القحط من أجل أن ينزل المطر؟ هل تجوز الصلاة خلف إمام يفعل النذر والذبح لغير الله تعالى؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، تجوز الصلاة خلف الذي يكتب التمائم من القرآن والأدعية المشروعة، ولا ينبغي له أن يكتبها لأنه لا يجوز تعليقها. وأما إذا كانت التمائم تشتمل على أمور شركية فلا يصلى خلف الذي يكتبها، ويجب أن يبين له أن هذا شرك، والذي يجب عليه البيان هو الذي يعلمها. والنذر لغير الله شرك، والذبح لغير الله شرك، لقول الله سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. والنذر داخل في قوله تعالى: ونسكي. ثانيا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشراء كبش أو بقرة لتذبح ويأكلها الصبيان عند القحط من أجل أن ينزل المطر، وإنما المشروع في ذلك صلاة الاستسقاء والدعاء والاستغفار والصدقة على الفقراء، بل ذلك بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا في مصر بئر بسيناء، يقال إن نبي الله أيوب قد أمر الله أن يركض برجله فيها حينما كان مبتلى فشفاه الله تعالى، وأصيبت عندنا امرأة بمرض فأرادت أن تذهب إلى البئر لتركض فيها كما صنع نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لها أن تغتسل من هذه البئر طلبا للاستشفاء، أم يصير هذا شركا واستعانة بغير الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا صحة لذلك، ولم يعلم المحل الذي اغتسل فيه أيوب، فلا يجوز لها أن تذهب إلى ما زعم أنه بئر أيوب. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حدثني أحد المشايخ فقال: جاء شيخنا المتوفى إلى والده في الرؤيا وإلى رجل آخر وقال لوالده: ابني لي ضريحة، أي مقام، ففعل ووجد جسمه سليما، ومعلوم أن هذه الأضرحة مزار للناس وقد تعرضهم للشرك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ إن الناس يطوفون بها ويتوسلون عندها. وحدثني بعض الصوفية فقال: إن الشيخ إذا مات إذا لم يظهر كرامة جاء إلى أحد كبار الناس وأمره ببناء ضريح، وهذا غير جائز شرعا كما قال السلف، فهل الذي يأتي في الرؤيا الشيخ أم الشيطان؟ وهل يصدق الكلام ويفعل ما أمر به؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ليست هذه رؤيا وإنما هي حلم، والحلم من الشيطان، وذلك لمخالفتها الشرع، فإن البناء على القبور وإقامة القباب عليها من كبائر الذنوب وذرائع الشرك. فقد ثبت عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفة إلا سويته. رواه مسلم. فيجب العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم العمل بهذا الحلم وأمثاله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يضع بعض من الناس أماناتهم وحاجاتهم على قبور الصالحين، ظنا منهم أنهم يتولون حراستها فلا تسرق ولا تنهب ولا تؤخذ. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. اعتقاد أن الموتى يقومون بحراسة ما يوضع على قبورهم من الأمانات كفر بواح، وشرك في الربوبية يستوجب من مات عليه الخلود في النار. ووضع الأمانات أو الحاجات الأخرى على القبور للحفظ أو البركة كله لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الشرع في الولائم التي تقدم إلى الأولياء سنوية، حيث عندنا يقام كل عام على الأولياء ولائم تكلف الناس كثيرا، ويرى ضعفاء العقول أنه واجب عليهم القيام بذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يجوز عمل ولائم باسم الأولياء، لأن هذا من البدع المحدثة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يجوز للمسلم حضورها، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله جل وعلا عنه بقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كان المقصود بإقامة الولائم التقرب إلى الأولياء بذلك طمعا في شفاء المرضى وشفاعتهم يوم القيامة، أو حصول المدد منهم للأحياء الذين أقاموا الولائم، فهذا شرك أكبر، لأن ذلك عبادة لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا ضاع من الإنسان شيء وقال إنه على رجعه لقادر 200 مرة، فهل يرجع له ما فقده أو لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لم يثبت ذلك في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولا هو من الأسباب العادية التي يسترجع بها المفقود، بل هو من استعمال القرآن في غير ما أنزل من أجله، مع ما في ذلك من التحديد بعدد، والتحديد به أمر توقيفي لا يعلم بالعقل، وكان استعمال ذلك بدعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما مدى صحة قولهم علي كرم الله وجهه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا أصل لتخصيص ذلك بعلي رضي الله عنه، وإنما هو من غلو المتشيعة فيه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أهل مصر يدعون أن رأس الحسين عندهم، وأهل العراق يدعون أن مسجدا لديهم يسمونه المشهد الحسيني، ولا أدري ما صحة ذلك، وأين يوجد قبر الحسين على أرجح أقوال العلماء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الحسين رضي الله عنه قتل في العراق في المحرم 61 هجرية، ودفن جسده في العراق. أما دعوى أن رأسه نقل إلى مصر ودفن هناك فلا نعلم له أصلا، وقد أنكر ذلك بعض المحققين من أهل العلم، ولا يضرك جهلك بذلك، وإنما المشروع لك ولغيرك من المسلمين الترضي عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. حاشية: انظر رأس الحسين لشيخ الإسلام ابن تيمية في الصفحة الرابعة وما بعدها من طبعة السلفي الصالح محمد نصيف. انتهت الحاشية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد ذكروا لي أن هناك في الجزائر من يسمون بالقبوريين الذين يعتقدون عقائد فاسدة، منها طوافهم حول القبر على السيارة 3 مرات معتقدين بعدم إلحاق الضرر بالركاب، ومنها دعاء إمام في الحجر التي يجعلها وسادة للميت ويقرأ في دعائه إنك يا فلان تأتيك هذه الأسئلة ويذكرها ويقول إذا سئلت فأجب بهذه الأسئلة ولا تعجز عن الإجابة فتكون من الهالكين، وإذا أجبت عنها ضمنت لك الجنة ووفقت إلى الصواب، إلى آخر معتقداتهم. المطلوب: ما حكم فعلهم هذا؟ وهل تجوز الصلاة وراءهم والمعاملة معهم مع الاضطرار وبالعكس؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما ذكرته من أفعالهم من البدع الممنوعة شرعا، وطوافهم حول القبر منكر وشرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا مسلم عن أب وجد، وأيضا من قلب وإيمان وعمل، أعمل لكل ما نص به الإسلام إلا ما أجهله. لي صديق من الإخوة المسلمين، ولي صديق في الطريق العلوية المنتسب لشيخ ابن علوة المستغني الذي ملك عدة زوايا، أي مساجد الزهد، وغيرهم في طريق حمداوة الذين يلعسون النار ويسحرون الحلوة، وكذلك طريق عساوة. عملهم يداعبون الحياة ويسحرون ويبيعون الحجوب، تقيهم أي تقي الناس من الحياة، وتمنعهم من ضرب الجن و إلى آخره. ولي أخ مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني، وآخر في الكشافة الإسلامية، أي طريق الأصح من هذه الطرق؟ وهل ما تعملوا هذه الطرق ومتخذوا هذه الطرق يجازون أم يحاسبون؟ وما الدليل؟ أنا مع هؤلاء لا أعرف من هو الصحيح ومن هو الخاطئ، دلوني على الصواب. وهذا يرجع لعدم تمكني في الفقه الإسلامي، أو أن ترشدوني لما فيه الخير من هذه الخرافات إن كانت خرافات. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الطريقة الصحيحة هي طريقة الإسلام التي جاء بها كتاب الله تعالى وبينها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بقضاء الله وقدره، خيره وشره، حلوه ومره، والشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة إلى الناس أجمعين، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت أي البيت الحرام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاجتهاد في نصرة دين الإسلام، والصبر على الأذى في سبيل حمايته ونشره، ولزوم جماعة المسلمين، والحب في الله والبغض في الله، ونحو ذلك مما جاء في القرآن وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن كان على هذه الطريقة فطريقته هي الصحيحة، ومن كان موافقا لشيء منها ومخالفا لآخر منها ففيه من الخير والصواب بقدر ما وافقها فيه، ومن الخطأ والشر بقدر ما خالفها فيه. أما السحر وكتابة الحجب وتعليق التمائم والكهانة فكلها لا يجوز. سؤال: ما حكم حمل الجنازة مع أناشيد البردة للبوصيري وأكل طعام أهل الجنازة؟ جواب: قراءة قصيدة البردة أو غيرها من قرآن أو أناشيد أمام الجنازة بدعة محدثة، فهي ممنوعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بدع من تسمى بخادم الحجرة النبوية وأمثاله. سؤال. مضمون السؤال أنه وصل إليه ورقة تتضمن أن الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما تهيأ للنوم، وأنه أخبره بكثرة الفساد في الناس،

يعلن الوصية للناس، وأخبره بالعدة الجميلة لمن يصدقها، أو بالعدة الجميلة لمن يصدقها ويجتهد في نشرها، وبالوعيد لمن يكذبها ويكتمها ولا يبلغها للناس، إلى آخر ما ذكر في الرؤية. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من الممكن عقلا الجائز شرعا أن يرى المسلم في منامه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته وصورته التي خلقه الله عليها، فتكون رؤيا حق، فإن الشيطان لا يتمثل به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، رواه الإمام أحمد والبخاري من طريق أنس. ولكن قد يكذب الإنسان فيدعي زورا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها والتي نقلت إلينا نقلا صحيحا، وقد يرى في منامه شخصا على غير الصفة الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويخيل إليه الشيطان أنه النبي صلى الله عليه وسلم وليس به، فتكون الرؤيا كاذبة. والرؤيا المنسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية إن لم تصح نسبتها إليه كانت مصطنعة مفترى، وهذا هو الظاهر، فإنه لا يزال مدع مجهول يسمي نفسه الشيخ أحمد ويدعي أنه رأى هذه الرؤيا. وقد توفي الشيخ أحمد خادم الحجرة منذ زمن طويل، كما أخبر بذلك أهله وأقرب الناس إليه حينما سئلوا عن ذلك وأنكروا نسبة هذه الرؤيا إليه، وهم ألصق الناس به وأعرفهم بحاله. وإن صحت نسبتها إليه فهي إما كذب منه وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أضغاث أحلام وخيال كاذب وتلبيس من الشيطان على الرأي، وليست رؤيا صادقة. والذي يدل على أنها كذب وبهتان أو خيال وزور ما اشتملت عليه مما يتنافى مع الواقع وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما منافاتها للواقع فإنها لا تزال تدعى وتنشر مرات بعد وفاته، وقد أنكر أهله وألصق الناس به نسبتها إليه حينما سئلوا عن ذلك. وأما منافاتها للشريعة الإسلامية فلما اشتملت عليه من الأمور الآتية: أولا، الإخبار فيها عن تحديد عدد من مات من هذه الأمة على غير الإسلام من الجمعة إلى الجمعة، وهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها البشر، إنما يعلمها الله ومن يظهره عليها من رسله في حياتهم. وقد انقطعت الرسالة من البشر بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثانيا، إخباره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة ولم أقدر أن أقابل ربي والملائكة، فإنه من الزور والأخبار المنكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أحوال أمته بعد وفاته، بل لا يعلم منها أيام حياته في الدنيا إلا ما رآه بنفسه أو أخبره به من اطلع عليه من الناس أو أظهره الله عليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، إلى أن قال: إلا أنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، رواه البخاري. وعلى تقدير أنه يعلم أحوال أمته بعد وفاته،

0: فلا يلحقه بذلك حرج، ولا يصيبه من وراء كثرة ذنوبهم ومعاصيهم إثم ولا خجل. وقد ثبت في حديث الشفاعة العظمى أن أهل الموقف كفارا ومسلمين يستشفعون بالأنبياء واحدا بعد آخر حينما يشتد بهم هول الموقف، فيعتذر كل منهم عن الشفاعة لهم عند الله، ثم ينتهي أهل الموقف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يشفع لهم عند الله فيستجيب لهم، ولا يمنعه من الشفاعة لهم كثرة معاصيهم أو كفر الكافرين، ولا يخجل من ذلك، بل يذهب فيسجد تحت العرش ويحمد ربه ويثني عليه بمحامد يعلمه إياها حتى يأمره أن يرفع رأسه وأن يشفع لهم، وبعد ذلك ينصرفون للحساب والجزاء. ولم يمنعه شيء من ذلك من رقاء ربه ومقابلة الملائكة، ولم يلحقه منه عار. ثالثا، إخباره بالجزاء العظيم الذي يترتب على كتابة هذه الوصية ونقلها من محل إلى محل أو من بلد إلى بلد، وتعيين جزاء الأعمال وتحديده من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، وقد انقطع الوحي إلى البشر بوفاة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فادعاء العلم بذلك باطل، وقد ادعاه الشيخ المزعوم حيث قال في الوصية المكذوبة: ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل بني له قصر في الجنة، وقال: ومن يكتبها وكان فقيرا أغناه الله، أو كان مدينة قضى الله دينه، أو كان عليه ذنب غفر الله له ولوالديه، فهو كاذب في ذلك. وكذا إخباره من الوعيد الشديد الذي يصيب من لم يكتبها ويرسلها، وتعيينه إياه بأنه يحرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويسود وجهه في الدنيا والآخرة، حيث قال فيها: ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة، وقال: ومن لم يكتبها من عباد الله سود وجهه في الدنيا والآخرة. فهذا أيضا من الغيب الذي لا يعلم بتحديده إلا الله، فإخباره به وقد انقطع الوحي إلى البشر رجم بالغيب وكذب وزور. وكذا قوله فيها: ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار ومن يكذب بها كفر، فهذا أيضا زور وبهتان، فإن التكذيب بالرؤية الصادرة من غير الأنبياء لا يعد كفرا بإجماع المسلمين. رابعا، إن كل ما أخبر به من الوعد والوعيد على سبيل التعيين والتحديد يتضمن تشريعا بالحث على كتابة الوصية وإبلاغها ونشرها بين الناس للعمل بها واعتقاد ما فيها رجاء المثوبة التي حددها، ويتضمن تشريع تحريم كتمانها والتفريط في إبلاغها ونشرها والتحذير من ذلك خشية أن يحيق بمن كتمها أو فرط في نشرها ما أخبر به من الوعيد الشديد بحرمانه من الشفاعة وسوداد وجهه. خامسا، عدم التناسب بين ما أخبر به من الجزاء والأعمال، وهو دليل الوضع والكذب في الإخبار إلى غير هذه الأمور من الأكاذيب، فيجب أن يحضر المسلم هذه الوصية المزعومة ويعمل على القضاء عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى شريط 31 من فتاوى اللجنة الدائمة، وهو الأول في المجموعة الرابعة، وله بقية على الشريط 32.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 32 من فتاوى اللجنة الدائمة، وهو الثاني من المجموعة الرابعة، ولا زلنا مع العقيدة. سؤال: نحن دائما يأتينا رسائل من أماكن مجهولة ويقال فيها أشياء كثيرة، مثل: إن الدنيا قد قرب انتهاؤها وعلينا بصدقة كذا وكذا، وهل تلك الصدقة فقط تنجينا من عذاب الآخرة أو تؤخر قيام الساعة؟ وفي هذه الأيام بالذات جاءتنا رسالة من جمهورية السنغال مكتوبة باللغة الفرنسية بدون ختم أو إشارة للجهة الصادرة، فيها إمام المدينة المنورة يقال له الشيخ أحمد، بأنه رأى في المنام بعد قراءتهم القرآن الكريم صباح يوم الجمعة في المسجد النبوي الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: قد مات بين الجمعة الماضية وهذه 60,000، ولم يدخل أحد منهم الجنة بسبب عدم إعطاء الأغنياء الزكاة والصدقات لمستحقيها، وعدم طاعة النساء لرجالهن والأبناء لأولياء أمورهم، وكذلك لأن المسلمين لا يفكرون بالله ولا يحجون،
0: وقال له أيضا بأنه قد اقتربت الساعة وقفل باب الغفران وانتهاء الدنيا، ولذلك يجب علينا صيام أيام الاثنين مدة شهر وقراءة القرآن، لأن القرآن أيضا سيرفع إلى السماء. وقال: علامة ذلك ظهور نجم مختلف كل الاختلاف عن النجوم الباقية، والشمس أيضا ستقف في كبد السماء دلالة على ذلك. وقال: من هذا البلاغ أن يبلغه إلى إخوانه، وإذا بلغه سيرزقه الله من حيث لا يحتسب، وإذا كان مديونا قضى الله ديونه، وسيكون يوم القيامة مع النبي في الجنة، إذ كل من بلغ هذا البلاغ فلينم مسرورا أو يتمنى الموت إن كانوا صادقين. وهل الجنة تنال بدون جهد وكد أو كسب بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقالوا أيضا: كل من سمع هذا البلاغ ولم يبلغ عاش فقيرا ومديونا ومات مع المنافقين وأشبه أهل النار. كنا نعتقد ونؤمن بالله دخولنا الجنة وأرزقنا في هذه الدنيا من فضل الله ورحمته تعالى، ويعذبنا في الدنيا والآخرة بعدله لا بجمالنا ومالنا وأولادنا، بل بالخوف الذي يجعلنا نطيع الله ونقرأ القرآن ونفهم الآيات البينات، يجعلنا نرجو رحمته في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ليس للمدينة المنورة إمام يقال له الشيخ أحمد، وإنما فيها إمارة وجهاز حكومي إداري كامل يتولى شؤون الإدارة، وللمسجد النبوي إمام الآن هو فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن صالح، ولا نعلم إماما للمسجد النبوي من سنين طويلة يقال له الشيخ أحمد. والقصة التي كتب لكم عنها ووزعت في نشرات قصة مكذوبة مصطنعة. وبقية السؤال يقول: ومثل هذه الأشياء تجعل الذين يريدون الدخول في هذا الدين يتشككون زيادة على أعمالنا تجاههم بما ينافي الروح الإنسانية والإسلامية، لأن الآن نرى في البلدان الإسلامية المسلمين ولا نرى الإسلام، وفي بلدان غير إسلامية نرى الإسلام ولا نرى المسلمين. يضاف في الجواب أن سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز قد كتب مقالا واسعا بين فيه أن هذه الرسالة والنشرة مكذوبة مصطنعة. حاشية: نص ما كتبه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله ونفع المسلمين بعلمه، من عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين حفظهم الله بالإسلام وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطغام، آمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد اطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف بعنوان: هذه وصية من المدينة المنورة عن الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف. قال فيها: كنت ساهرا ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم، وبعد تلاوة قراءة أسماء الله الحسنى، فلما فرغت من ذلك تهيأت للنوم، فرأيت صاحب الطلعة البهية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالآيات القرآنية والأحكام الشريفة رحمة بالعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: يا شيخ أحمد. قلت: لبيك يا رسول الله يا أكرم خلق الله. فقال لي: أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة، ولم أقدر أن أقابل ربي ولا الملائكة، لأن الجمعة إلى الجمعة مات 160,000 على غير دين الإسلام. ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس من المعاصي، ثم قال: فهذه الوصية رحمة بهم من العزيز الجبار. ثم ذكر بعض أشراط الساعة إلى أن قال: فأخبرهم يا شيخ أحمد بهذه الوصية، لأنها منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظ، ومن يكتبها ويرسلها إلى من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل بني له قصر في الجنة، ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة، ومن كتبها وكان فقيرا أغناه الله، أو كان مديونا قضى الله دينه، أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية، ومن لم يكتبها من عباد الله سود وجهه في الدنيا والآخرة. وقال:
1: والله العظيم ثلاثا هذه حقيقة، وإن كنت كاذبا أخرج من الدنيا على غير الإسلام، ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار، ومن كذب بها كفر. هذه خلاصة ما في هذه الوصية المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد سمعنا هذه الوصية المكذوبة مرات كثيرة منذ سنوات متعددة تنشر بين الناس فيما بين وقت وآخر، وتروج بين الكثير من العامة، وفي ألفاظها اختلاف. وكاذبها يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فحمله هذه الوصية. وفي هذه النشرة الأخيرة التي ذكرناها لك أيها القارئ العزيز، زعم المفتري فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين تهيأ للنوم لا في النوم، فالمعنى أنه رآه يقظة. زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة هي من أوضح الكذب وأبين الباطل، سأنبهك عليها قريبا في هذه الكلمة إن شاء الله. ولقد نبهت عليها في السنوات الماضية وبينت للناس أنها من أوضح الكذب وأبين الباطل، فلما اطلعت على هذه النشرة الأخيرة ترددت في الكتابة عنها لظهور بطلانها وعظم جرأة مفتريها على الكذب، وكنت أظن أن بطلانها يروج على من له أدنى بصيرة أو فطرة سليمة. ولكن أخبرني كثير من الإخوان أنها قد راجت على كثير من الناس وتداولوها بينهم وصدقها بعضهم، فمن أجل ذلك رأيت أنه يتعين على أمثالي الكتابة عنها لبيان بطلانها، وأنها مفترات على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يغتر بها أحد. ومن تأملها من ذوي العلم والإيمان أو ذوي الفطرة السليمة والعقل الصحيح عرف أنها كذب وافتراء من وجوه كثيرة. ولقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه هذه الفرية عن هذه الوصية، فأجابني بأنها مكتوبة على الشيخ أحمد وأنه لم يقلها أصلا، والشيخ أحمد المذكور قد مات من مدة. ولو فرضنا أن الشيخ أحمد المذكور أو من هو أكبر منه زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أو اليقظة وأوصاه بهذه الوصية، لعلمنا يقينا أنه كاذب، أو أن الذي قال له ذلك شيطان وليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لوجوه كثيرة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى في اليقظة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة أو أنه يحضر المولد أو ما أشبه ذلك فقد غلط أقبح الغلط، ولبس عليه غاية التلبيس، ووقع في خطأ عظيم، وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، لأن الموتى إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة لا في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فأخبر سبحانه أنه بعث الأموات ليكونوا يوم القيامة مبعوثين محشورين لا في الدنيا، ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا بينا. فأخبر سبحانه أن بعث الأموات يكون يوم القيامة لا في الدنيا، ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا بينا أو غالط ملبس عليه، لم يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح ودرج عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. الوجه الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الحق لا في حياته ولا في وفاته، وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة من وجوه كثيرة كما يأتي. وهو صلى الله عليه وسلم قد يرى في النوم، ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل في صورته كما جاء بذلك الحديث الصحيح الشريف. ولكن الشأن كل الشأن في إيمان الرائي وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته أو في غيرها؟ ولو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قاله في حياته من غير طريق الثقات العدول الضابطين لم يعتمد عليه ولم يحتج به، أو جاء من طريق الثقات الضابطين ولكنه يخالف رواية من هو أحفظ منهم وأوثق مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الروايتين، لكان أحدهما منسوخا لا يعمل به والثاني ناسخا يعمل به حيث أمكن ذلك بشروطه. وإذا لم يمكن ذلك ولم يمكن الجمع وجب أن تطرح رواية من هو أقل حفظا وأدنى عدالة، والحكم عليها بأنها شاذة لا يعمل بها. فكيف بوصية لا يعرف صاحبها الذي نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعرف عدالته وأمانته؟ فهي والحالة هذه حقيقة بأن تطرح ولا يلتفت إليها وإن لم يكن فيها شيء يخالف الشرع. فكيف إذا كانت الوصية مشتملة على أمور كثيرة تدل على بطلانها وأنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وكذب عليه كذبا صريحا خطيرا، فما أحره بهذا الوعيد العظيم وما أحقه به إن لم يبادر بالتوبة وينشر للناس أنه قد كذب هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من نشر باطلا بين الناس ونسبه إلى الدين لم تصح توبته منه إلا بإعلانها وإظهارها حتى يعلم الناس رجوعه عن كذبه وتكذيبه لنفسه، لقول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن من كتم شيئا من الحق لم تصح توبته من ذلك إلا بعد الإصلاح والتبيين. والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة ببعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أوحى الله إليه من الشرع الكامل، ولم يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتبيين، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، الآية. ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشر يريد أن يلبس على الناس دينهم ويشرع لهم دينا جديدا يترتب عليه دخول الجنة لمن أخذ بتشريعه، وحرمان الجنة ودخول النار لمن لم يأخذ بتشريعه. ويريد أن يجعل هذه الوصية التي افتراها أعظم من القرآن وأفضل، حيث افترى فيها أن من كتبها وأرسلها من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل بني له قصر في الجنة، ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وهذا أقبح من الكذب. ومن أوضح الدلائل على كذب هذه الوصية وقلة حياء مفتريها وعظم جرأته على الكذب أن من كتب القرآن الكريم وأرسله من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل لم يحصل له هذا الفضل إذا لم يعمل بالقرآن الكريم. فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية وناقلها من بلد إلى بلد؟ ومن لم يكتب القرآن ولم يرسله من بلد إلى بلد لم يحرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مؤمنا به تابعا لشريعته. وهذه الفرية الواحدة في هذه الوصية تكفي وحدها للدلالة على بطلانها وكذب ناشرها ووقاحته وغباوته وبعده عن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدي. عزيز المستمع، لازلت والي قراءة الحاشية المطولة والتي فيها نص فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز في هذه الرسالة المنشورة والمتداولة بين الناس والمنسوبة إلى من يسمى بالشيخ أحمد خاتم الحجرة النبوية. وفي هذه الوصية سوى ما ذكر أمور أخرى كلها تدل على بطلانها وكذبها، ولو أقسم مفتريها 1000 قسم أو أكثر على صحتها، ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب وأشد النكال على أنه صادق لم يكن صادقة ولم تكن صحيحة، بل هي والله ثم والله من أعظم الكذب وأقبح الباطل. ونحن نشهد الله سبحانه ومن حضرنا من الملائكة ومن اطلع على هذه الكتابة من المسلمين شهادة نلقى بها ربنا عز وجل أن هذه الوصية كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخزى الله من كتبها ومن كذبها وعامله بما يستحق. ويدل على كذبها وبطلانها سوى ما تقدم أمور كثيرة. الأول منها قوله فيها: لأن من الجمعة إلى الجمعة مات 160,000 على غير دين الإسلام. هذا من علم الغيب، والرسول صلى الله عليه وسلم قد انقطع عنه الوحي بعد وفاته، وهو في حياته لا يعلم الغيب، فكيف بعد وفاته؟ لقول الله سبحانه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب الآية، وقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يذاد رجال عن حوضي يوم القيامة فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الثاني من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأنها كذب قوله فيها من كتبها وكان فقيرا أغناه الله، أو مديونا قضى الله دينه، أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية إلى آخره. وهذا من أعظم الكذب وأوضح الدلائل على كذب مفتريها وقلة حيائه من الله ومن عباده، لأن هذه الأمور الثلاثة لا تحصل بمجرد كتابة القرآن الكريم، فكيف تحصل لمن كتب هذه الوصية الباطلة؟ وإنما يريد هذا الخبيث التلبيس على الناس وتعليقهم بهذه الوصية حتى يكتبوها ويتعلقوا بهذا الفضل المزعوم، ويدعوا الأسباب التي شرعها الله لعباده وجعلها موصلة إلى الغنى وقضاء الدين ومغفرة الذنوب. فنعوذ بالله من أسباب الخذلان وطاعة الهوى والشيطان. الأمر الثالث من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية قوله فيها ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة، وهذا أيضا من أقبح الكذب ومن أبين الأدلة على بطلان هذه الوصية وكذب مفتريها. كيف يجوز في عقل عاقل أن من لم يكتب هذه الوصية التي جاء بها رجل مجهول في القرن الرابع عشر يفتريها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعم أن من لم يكتبها يسود وجهه في الدنيا والآخرة، ومن كتبها كان غنيا بعد الفقر وسليما من الدين بعد تراكمه عليه ومغفورا له ما جناه من الذنوب؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. إن الأدلة والواقع يشهدان بكذب هذا المفتري وعظم جرأته على الله وقلة حيائه من الله ومن الناس. فهؤلاء أمم كثيرة لم يكتبوها فلم تسود وجوههم، وها هنا جم غفير لا يحصيهم إلا الله قد كتبوها مرات كثيرة فلم يقض دينهم ولم يزل فقرهم. فنعوذ بالله من زيغ القلوب ورين الذنوب. وهذه صفات وجزاءات من لم يأتي بها الشرع الشريف لمن كتب أفضل كتاب وأعظمه وهو القرآن الكريم. فكيف تحصل لمن كتب وصية مكذوبة مشتملة على أنواع من الباطل وجمل كثيرة من أنواع الكفر؟ سبحان الله، ما أحلمه على من اجترأ عليه بالكذب. عزيز المستمع، واصل قراءة هذه الحاشية المطولة والتي فيها نص فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز حفظه الله في حكم النشرة المتداولة والمنسوبة إلى من يسمى بالشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية. الأمر الرابع من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل الباطل وأوضح الكذب قوله فيها ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار ومن كذب بها كفر. وهذا أيضا من أعظم الجرأة على الكذب ومن أقبح الباطل. يدعو هذا المفتري جميع الناس إلى أن يصدقوا بفريته، ويزعم أنهم بذلك ينجون من عذاب النار، ويزعم أنهم بذلك ينجون من عذاب النار، وأن من كذب بها يكفر. لقد أعظم والله هذا الكذاب على الله الفرية، وقال والله غير الحق، إن من صدق بها هو الذي يستحق أن يكون كافرا لا من كذب بها، لأنها فرية وباطل وكذب لا أساس له من الصحة. ونحن نشهد الله على أنها كذب وأن مفتريها كذاب يريد أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله ويدخل في دينهم ما ليس منه. والله قد أكمل هذا الدين وأتمه لهذه الأمة من قبل هذه الفرية 14 قرنا. فانتبهوا أيها القراء والإخوان وإياكم والتصديق بأمثال هذه المفتريات، وأن يكون لها رواج فيما بينكم، فإن الحق عليه نور لا يلتبس على طالبه. فاطلبوا الحق بدليله واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم، ولا تغتروا بحلف الكذابين، فقد حلف إبليس اللعين لأبويكم على أنه لهما من الناصحين، وهو أعظم الخائنين وأكذب الكذابين، كما حكى الله عنه ذلك في سورة الأعراف حيث قال سبحانه: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فاحذروه واحذروا أتباعه من المفترين، فكم له ولهم من الأيمان الكاذبة والعهود الغادرة والأقوال المزخرفة للإغواء والتضليل. عصمني الله وإياكم وسائر المسلمين من شر الشياطين وفتن المضلين وزيغ الزائرين وتلبيس أعداء الله المبطلين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويلبسوا على الناس دينهم، والله متم نوره وناصر دينه ولو كره أعداء الله من الشياطين وأتباعهم من الكفار والملحدين. ولقراءة فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. وأما ما ذكره هذا المفتري من ظهور المنكرات فهو أمر واقع، والقرآن الكريم والسنة المطهرة قد حذر منها غاية التحذير، وفيهما الهداية والكفاية. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمن عليهم باتباعهم الحق والاستقامة عليه والتوبة إلى الله سبحانه من سائر الذنوب، فإنه التواب الرحيم والقادر على كل شيء. وأما ما ذكر عن أشراط الساعة فقد أوضحت الأحاديث النبوية ما يكون من أشراط الساعة، وأشار القرآن الكريم إلى بعض ذلك، فمن أراد أن يعلم ذلك وجده في محله من كتب السنة ومؤلفات أهل العلم والإيمان، وليس بالناس حاجة إلى بيان مثل هذا المفتري وتلبيسه ومزجه الحق بالباطل. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سؤال: وصلتني رسالة من شخص مجهول على عنواني بالهاتف السعودي بالمدينة المنورة، وتجدونه وتجدونها رفق رسالتي هذه، وكما ترون فإن هذه الرسالة تشتمل على 4 آيات كريمات من كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وذلك في المقدمة. وبعد ذلك شرع مرسلها ببيان ميزات عديدة وكبيرة لمن يقوم بطبعها وإرسالها تصل إلى حد الخيال وفي حدود 4 أيام، وضرب عدة أمثلة من الخير حصلت لأناس طبقوا ذلك، كما قام بضرب عدة أمثلة أخرى لمن يقوم بإهمالها من المصائب التي تقصر لمن لم يهتم بها. صاحب الفضيلة، إنني أعلم بأن القرآن الكريم يجب علينا المحافظة عليه والعمل به على كل الأحوال، ولكن الذي أشغل بالي هو هذه الطريقة التي سردها مرسل الرسالة من الخير العظيم لمن يقوم بتوزيع الرسالة، والشر الكبير لمن لا يهتم لها. وأنا أعلم بأن الخير والشر بيد الله، ولا يصيبكم إلا ما كتب الله لكم، وإنني قبل عدة سنوات قام بعض الناس بتداول رسالة مشابهة يزعمون أنها من الشيخ أحمد أحد بواب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمتم بإيضاح الحقيقة في الصحف وبينتم حكمها، لذا بعثت لفضيلتكم هذه الرسالة راجيا إيضاح ما يراه فضيلتكم نحوها وإفادتي، جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تحديد ما يترتب على كتابة آيات من القرآن أو قراءتها من الجزاء ثواب أو عقاب عاجل وآجل من الأمور التي اختص الله بعلمها، لأنها من الأسرار الغيبية التي استأثر الله بعلمها، فلا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إلا بتوقيف من الله وبيان منه بالوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الآيات المذكورة في السؤال حث على كتابتها خاصة، ولا على إرسالها وتداولها بخصوصها، ولا بتحديد جزاء لمن كتبها وأرسلها إلى غيره بأجر وثواب أخروي، ولا جزاء دنيوي من حفظ وغنى وتيسير أمر وكشف كربة، كما لم يرد وعيد فيهما جزاء لمن لم يكتبها من موت أو فقر أو إصابة بحادث أو آفة أو نحو ذلك. فمن حدد جزاء لمن كتبها وأرسلها وحدد زمنا لذلك فقد تكلم رجما بالغيب،
0: وقال على الله بغير علم، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك فقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبذلك يعلم أن الدعوة إلى هذه النشرة وتحديد الثواب والعقاب عليها أمر منكر يستحق من فعله العقوبة من الله عز وجل، كما يستحق العقوبة من ولاة الأمر منعا له من الإحداث في الدين ما لم يأذن به الله وردعا له ولغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رجوع الروح في الحياة الدنيا. سؤال: أفيد سماحتكم علما بأنني قد طالعت كتاب القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي، تأليف السلفي محمد ابن أحمد بن محمد ابن عبد السلام خضر، وقد قام بتصحيحه وإضافة بعض تعليقات عليه فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري، وقد طبع هذا الكتاب من نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. ففي الصفحة 12: وكذا ما روى ابن أبي الدنيا بسنده عن ثابت عن أنس قال: دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل، فلم نبرح حتى قبض، فبسطنا عليه ثوبه، قال: فكشفت الثوب عن وجهه فما برحنا حتى أكلنا معه. أرجو رأيكم الكريم في هذه الواقعة، وهل يمكن إرجاع الأرواح بدعوة ولي من الأولياء؟ كما أرجو أن تفصلوا هذه المسألة على ضوء الكتاب والسنة، راجيا من المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويسدد خطانا وخطاكم ويجعل آخرتكم خيرا من الأولى. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. جواب: أولا، هذه القصة لا نعلم لها أصلا، وعلى فرض صحتها فيمكن أن يقال إن القبض الذي حصل قبض حسب علمهم، وأن روحه لم تقبض حقيقة، وهذا قد يقع لمن يصيب بسكتة قلبية مثلا، ولكن روحه لم تخرج فيحصل له سكون فترة ثم يزول هذا السكون ويعقبه حركة، فيظن بعض الناس أن روحه ردت إليه بعد قبضها وهي لم تقبض حقيقة. ثانيا، رد روح شخص معين إلى جسده بعد قبض الله لها ممكن بقدرة الله عز وجل، لكن إثبات وقوعه يحتاج إلى دليل. ثالثا، ورد في القرآن أدلة تدل على رد أرواح بعض المخلوقات لحكم أرادها الله تعالى، ومن ذلك ما جاء في قصة قتيل بني إسرائيل. قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى الآية. ومن ذلك رد روح عزير وحماره بعد 100 سنة. قال تعالى: كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في جواب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن حديث رواه ابن أبي الدنيا بسنده عن ثابت عن أنس عن رجل أن رجلا من الأنصار توفي ثم ردت إليه روحه وأكل مع من حضروه، وذلك قد ورد في كتاب القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي. يقول سماحة الشيخ: قال الله تعالى: كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ومن ذلك رده جل وعلا أرواح الطيور في قوله تعالى:
1: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الفتن. سؤال: ما معنى مضلات الفتن؟ وما معنى قول بعضهم إن هذه الفتنة هي من الله إلى عبده؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، مضلات الفتن هي الفتن التي تصيب الناس فتنحرف بهم عن سواء السبيل وتصدهم عن الصراط المستقيم، كالشبه التي تضل الإنسان عن الحق وتنحرف به عن جادة الصواب، وكدعاة السوء الذين يلبسون الحق بالباطل ويموهون على ضعاف النفوس فيستهونهم بما أوتوا من فصاحة وقوة بيان، وكالمرض أو الفقر الذي يتبرم به المرء ويضيق منه صدره فيسخط على قضاء الله وقدره، وكالغنى الذي يغتر به كثير من الناس ويحدثهم به الشيطان فيصطفيهم ويصدهم عن الصراط السوي، ونحو ذلك مما يفتن المسلم عن دينه أو يصد الكافر عن الهداية. ثانيا، التي قد يكون في ظاهره فتنة ومحنة كالفقر والمرض وتسلط الخصوم، وهو في الحقيقة وواقع الأمر منحة ونعمة، فقد يكون سببا للتوبة إلى الله والهداية والتوفيق وتحول الإنسان إلى خير وسعة بعدما كان ضيق الصدر متبرما بالحياة، فتفضي به الشدة إلى سهولة والبلاء إلى راحة وسعادة، فيجب على المسلم الصبر والرجوع إلى الله في كشف الضر عسى أن يجعل له من أمره يسرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل هذا الحديث صحيح؟ إنه سيأتي يوم ينتصر المسلمون على اليهود، حتى الحجر الذي يختفي فيه يهودي يتكلم وينادي بأنه تحتي يهودي فاقتله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، ثم يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. رواه البخاري. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. رواه أحمد والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل الدجال في هذه السبقة لمر قناة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته يوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه، ثم يسلط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته، حتى إن اليهودي لا يختبئ تحت شجرة أو حجر، فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم: هذا يهودي تحتي فاقتله. رواه أحمد في مسنده، وكذا رواه ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المسيح الدجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يأجوج ومأجوج اللذان ورد ذكرهما في القرآن، هل وجد على ظهر الأرض أو في عالم غير عالمنا؟ وهل هما من جنس البشر أو لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هما من جنس البشر، من أولاد آدم أبي البشر عليه السلام، وعائشان على هذه الأرض في الجانب الأقصى منها شرقا. قال الله تعالى عن ذي القرنين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. سورة الكهف، الآيات من 89 إلى 99. فذو القرنين ومن مر بهم غربا وشرقا كلهم من البشر من ذرية آدم. وإن أردت التوسع فاقرأ قصة ذي القرنين في سورة الكهف وتفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي وغيرها من كتب التفسير المعتمدة لتفهم القصة وتعرف منها جواب سؤالك معرفة واسعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار، فيقول: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فذاك حينئذ يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. الحديث رواه البخاري ومسلم. حاشية: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه أحمد في المسند من حديث ابن مسعود، وأخرجه من حديث ابن عمر، وأخرجه من حديث عمران بن حسين. انتهت الحاشية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي الفتنة التي يقولها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. المراد بالفتنة هنا الكفر. وجاء في رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق. قال: ألا يجيء قوله رأس الكفر، أي معظمه في المشرق؟ انتهى. ونقل عن القاضي عياض ما نصه، قيل: يعني بالمشرق فارس، لأنها حينئذ دار معظمة. ورد بقوله في بقية الحديث: أهل الوبر، وفارس ليس بأهل الوبر. وقيل: يعني نجد، مسكن ربيعة ومضر، وهي مشرق، لقوله في حديث ابن عمر حين قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في يمننا وشامنا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: هنالك الزلازل والطاعون، وبها يطلع قرن الشيطان. وفي الآخر حيث قال: اللهم اشدد وطأتك على مضر. وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له، ولدعائه على مضر في غير موطن. ويقول حذيفة: لا تدع مضر عبدا لله إلا فتنوه وقتلوه. وكذا قال لهم حذيفة حين دخلوا على عثمان وملأوا الحجرة والبيت: لا تبرح ظلمة مضر لكل عبد لله مؤمن فتفتنه فتقتله. وقيل: يعني ما وقع بالعراق في الصدر الأول من الفتنة الشديدة كيوم الجمل وصفين وحروراء وفتن بني أمية وخروج دعاة بني العباس وارتجاج الأرض فتنة، وكل ذلك كان بشرق نجد والعراق. وجاء في حديث الخوارج: يخرج قوم من المشرق. والكفر على هذا كفر نعمة، وقيل يعني الكفر حقيقة، ورأسه الدجال لأنه يخرج من المشرق، انتهى. وقال النووي في شرح مسلم على قوله صلى الله عليه وسلم: حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر، وأما قرن الشيطان فجانب رأسه، وقيل هما جمعاه اللذان يغريهما بإضلال الناس، وقيل شيعتاه من الكفر. والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر، كما قال في الحديث الآخر: رأس الكفر نحو المشرق. وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك، ويكون حين يخرج الدجال من المشرق، وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس، انتهى. حاشية: صحيح مسلم بشرح النووي، انتهى. والظاهر أن الحديث يعم جميع المشرق الأدنى والأقصى والأوسط، ومن ذلك فتنة مسيلمة وفتنة المرتدين من ربيعة ومضر وغيرهما في الجزيرة العربية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل هذا الزمان هو المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله صحابي: ماذا أفعل عندما تكثر الفتن والفرقة؟ فقال له ردا على سؤاله: اعتزل الناس، اجلس في بيتك. وفي الصحيح في كتاب الفتن باب: كيف الحال إذ لم يكن خليفة؟ الحديث فيما معناه أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم عند نزول النوازل بلا اعتزال، وقال: ولو أن تعض على أصل شجرة. نرجو توضيح هذا الحديث وأقوال العلماء فيه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. في الصحيحين وغيرهما واللفظ للبخاري عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والزمن ليس خاصا بهذا الزمان، وإنما هو عام في كل زمان ومكان، من عهد الصحابة رضي الله عنهم زمن الفتنة والخروج على عثمان رضي الله عنه. والمراد من اعتزال الناس زمن الفرقة ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن الطبري أنه قال: متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحد في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر، ومتى وجد جماعة مستقيمة على الحق لزمه الانضمام إليها وتكثير سوادها والتعاون معها على الحق، لأنها والحال ما ذكر يا جماعة المسلمين بالنسبة إلى ذلك الرجل وذلك المكان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أشراط الساعة. سؤال: أرجو التكرم ببيان علامات الساعة وأشراطها وكيفية الوقاية والحذر منها، وماذا يعمل من صادفته مثل هذه الفتن، جزاكم الله خير الجزاء. جواب: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أشراط الساعة كثيرة، منها ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام من قوله له: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة أو رعاة الإبل البهم في البنيان. عزيز مستمع، اللفظة هنا ولدت الأمة ربها، والمشهور ربتها، والله أعلم ربما كانت رواية أخرى. ومنها خروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض، ومنها استفاضة المال حتى يعطى الرجل الكثير من المال فيظل ساخطا، ومنها كثرة الفتن حتى لا يبقى بيت من بيوت العرب إلا دخلته. وعليك بقراءة كتاب النهاية لابن كثير رحمه الله، ففيه شرح الكثير منها، وفيه عظات وعبر، وبيان ما يقي الإنسان به نفسه من الفتن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من فضائل هذه الأمة شهادتهم على الأمم يوم القيامة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: نعم. سؤال: هل طلوع الشمس من مغربها وعندها لا تقبل توبة عاص ولا إيمان من كافر حيث يغلق باب التوبة؟ جواب: نعم. سؤال: هل من علامات الساعة رفع الأمانة والإيمان من القلوب؟ جواب: نعم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما أوثق كتاب يتحدث عن أشراط الساعة وعن الملاحم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أوثق الكتب في ذلك بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم سنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، وأوسعها كتاب النهاية لابن كثير، وإتحاف الجماعة في أخبار الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود ابن عبد الله التويجري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الخبر في المهدي المنتظر ونزول عيسى عليه السلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أما ما يختص بالمهدي فقد وردت أحاديث تدل على أنه يحكم هذه الأمة، فعليكم بمراجعة سنن أبي داود وسنن ابن ماجه وغيرهما من كتب السنة، فقد ذكرت فيها هذه الأحاديث، وليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل على تحديد زمانه، وكذلك ما ورد في نزول عيسى عليه السلام، عليكم بمراجعة كتاب التصريح فيما تواتر في نزول المسيح عليه السلام، وتفسير ابن كثير عند قوله تعالى: من رفعه الله إليه في سورة النساء. ولم يرد في الأحاديث الصحيحة فيما نعلم ما يدل على تحديد زمان نزوله، لكن فيها ينزل إذا خرج الدجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جواب بل سؤال: أرجو أن تفتوني عن صحة ووجود المهدي الذي يقال عنه في الأرض وهل وردت أحاديث نبوية صحيحة عنه أثابكم الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأحاديث التي دلت على خروج المهدي كثيرة، وردت من طرق متعددة، ورواها عدد من أئمة الحديث، وذكر جماعة من أهل العلم أنها متواترة معنوية، منهم أبو الحسن الآجري من علماء المئة الرابعة،

مذكورة في الأحاديث، وأهمها أنه يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما. ولا يجوز لأحد أن يجزم بأن فلان ابن فلان هو المهدي حتى تتوفر العلامات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وأهمها ما ذكرنا وهو كونه يملأ الأرض عدلا وقسطا الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من المهدي وما هي أشراط الساعة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قبل نزول عيسى يدعو إلى الإسلام ويقيم الله به الحجة ويهدي به كثيرا من الناس، وإن شئت التوسع في ذلك فاقرأ ما كتبه عنه ابن كثير رحمه الله في كتابه النهاية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعنا سابقا عن قصة فتنة الدجال أنه يأمر السماء تمطر ويأمر الأرض أن تنبت أو تحمل ويطلع الكنوز من الأرض، وأنه يقتل رجلا ويحيا بعده، ويقول من يدرسوننا ما هو صحيح فعل الدجال؟ قمرة يقمر بها أعين الناس، فأفيدون عن الصحيح. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال سيظهر آخر الزمان، وأنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، وأنه يقتل رجلا مؤمنا ثم يقول له قم فيقوم، ويقول له أنا ربك فيقول له كذبت، بل أنت الأعور الكذاب الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، وأنه يريد قتله بعد ذلك فلا يسلط عليه، وأنه يدعي الإلهية. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم له 3 علامات تدل على كذبه في دعوى الإلهية: الأولى أنه أعور العين اليمنى، والله تعالى ليس بأعور. الثانية أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ. والثالثة أنه يرى في الدنيا، والله تعالى لا يراه أحد حتى يموت. يدل على ذلك ما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند مسلم في باب ذكر فتنة الدجال من قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، إلى قوله صلى الله عليه وسلم عنه: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فأضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: فيخرج إلي يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال: فلا يسلط عليه. وعند مسلم أيضا أن مع الدجال ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار فلا تهلك. وهذا الأخير والذي يقال فيه أنه تخيل قمرة، وما عداه مما ذكر من أحداثه ليست تخيلا، بل هي حقيقة واقعة أجراها الله على يده لتكون فتنة يتميز بها الطيب من الخبيث، مع إقامة الحجة على كذبه فيما يدعيه من الإلهية. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص، حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي، وحدثني محمد بن مهران الرازي بالسند نفسه في حديث النواس: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله.

0: يخوف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. وفيه: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فأضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك إلى آخره. وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي سعيد الخدري: فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قبل قط أشد بصيرة مني الآن. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. انتهى من باب ذكر الدجال من كتاب الفتن الجزء 18. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل خروج الدجال كما صدرت فيه الأحاديث النبوية؟ وهل هذه الأحاديث صحيحة أو حسنة أو ضعيفة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: دلت الأحاديث الصحيحة المتواترة على خروج المسيح الدجال وخروجه من أشراط الساعة، فعليك بمراجعة كتب الحديث في ذلك الصحيحين وجامع الأصول وغيرها من كتب الحديث المعتمدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 32 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 33.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 33 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو الشريط 3 من المجموعة 4. سؤال: هل سيظهر المسيح الدجال الذي أثبت ظهوره طائفة ونفته أخرى بما قرأت؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: نعم، سيظهر المسيح الدجال، وأحاديث ظهوره صحيحة وصريحة ومتواترة، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح لذلك بقوله: باب ذكر الدجال، وساق 10 أحاديث. وأوضح الحافظ ابن حجر رحمه الله شرحها في كتابه فتح الباري، وبإمكانك الرجوع إليه أو إلى غيره من كتب السنة التي ذكرت ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الدجال، وما معنى الدجال؟ هل هو موجود الآن أم لا؟ وأين وطنه؟ وما معنى عوره الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعوره حقيقي أم مجازي؟ اكشف لنا حقيقة ما عندك من العلم، جعل الله جنة الفردوس مثواك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الدجال مأخوذ من دجل دجل إذا كذب وأخرق، لأنه يدعي الربوبية، وهذا من أعظم الكذب، وهو موجود. وأما عوره فحقيقي، لأن الأصل في الكلام الحقيقة. وخروج المسيح الدجال مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المتواترة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل المسيح الدجال يظهر على جميع الخلق؟ بمعنى: هل الأموات يبعثون ثانية أم يكون ظهوره على الأحياء في وقت ظهوره؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إنما يخرج على الأحياء خاصة، أما الأموات فلا يبعثون إلا بعد القيامة، لقول الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من هم يأجوج ومأجوج، وفي أية قارة يمكن وجودهم، وهل هم على سطح الأرض؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: يأجوج ومأجوج من بني آدم عليه السلام، من ولد يافث ابن نوح عليه السلام. وكانوا يسكنون قارة آسيا شمال الصين منها، وهم على سطح الأرض كسائر بني آدم، وهم أولو بطش وبأس شديد، وقد عثوا فسادا في الأرض. قال الله تعالى في وصف رحلة ذي القرنين إلى المشرق الأقصى وما قام به من الإصلاح في هذه الرحلة: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. السدين جبلان بينهما واد، ومعنى خرج أي أجرى، زبر الحديد قطع الحديد، الصدفين جبلان بينهما واد، ومعنى أي يظهروه أي يعلوه ويتجاوزوه إلى الجانب الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. توحيد الأسماء والصفات. سؤال: تبارك اسم ربك، أي تنزه وتقدس الله العظيم الجليل وكثرت خيراته وفاضت بركاته. سؤالي هنا: هو اسم الرب هو الله، وهنا كلمة الله اسم علم للذات المقدسة ذات الله، وهنا المفسرون فسروا اسم الرب بذات الله الذات المقدسة، وهذا خطأ كبير وكفر. أرجو الجواب الصحيح من سورة الرحمن الآية 77. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الاسم الذي هو الألف والسين والميم من قوله تعالى تبارك اسم ربك دال على لفظ الجلالة الله ونحوه من أسماء الله الحسنى التي سمى الله بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود من لفظ الجلالة وما في معناه من أسمائه تعالى المسمى، وهو ذات الرب بصفاته العليا، فتبارك لفظ الجلالة وسائر أسمائه الحسنى تعظيم لمسمياتها، وهي ذات الرب المتصفة بصفات الكمال، وليس تعظيما للاسم الذي هو الألف والسين والميم، بل تعظيم وتنزيه للفظ الجلالة ومدلوله المقصود منه، وهو ذات الرب بصفاتها، وكذا سائر أسمائه الثابتة له بالكتاب والسنة. وليست هذه الأسماء عين ذاته، ولكنها دالة عليها، وعلى هذا يكون التنزيه لذات الرب أصالة، وللدال عليها من لفظ الجلالة ونحوه تبعا. سؤال: فسبح باسم ربك العظيم، أي فنزه يا محمد ربك عما أضاف إليه المشركون من صفات العجز والنقص إلى آخره. سؤالي هنا أيضا هو نفس سؤالي رقم 1 سورة الواقعة الآية 74، أي اسم الرب اسم علم للذات المقدسة، تفسيره بالذات المقدسة هل هو خطأ؟ جواب: وكذا القول في تفسير قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، فالتسبيح ليس للاسم الذي هو ألف وسين وميم، وإنما هو لذات الرب أصالة وما دل عليها تبع، وهو لفظ الرب العظيم، وليست كلمة الاسم ولا كلمة الرب عين ذات الرب سبحانه وتعالى. سؤال: سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه يا محمد ربك العلي الكبير عن صفات النقص وعما يقوله الظالمون مما لا يكيف به سبحانه وتعالى ولا يليق به من النقائص والقبائح. سؤالي هو نفس السؤالين الأول والثاني، سورة الأعلى الآية الأولى. جواب: وكذا القول في تفسير قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، التسبيح لذات الرب أصالة ولكلمة الرب تبعة باعتبارها دالة على ذات الرب سبحانه. 4. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ يا محمد القرآن مبتدئا ومستعينا باسم ربك الجليل الذي خلق جميع المخلوقات إلى آخره. سؤال هنا أيضا يقرأ باسم الرب، ثم كيف يستعين باسم الرب وهو اسم علم للذات المقدسة؟ يجب أن يستعين بالرب لا باسمه الذي هو الله. أرجو الجواب الصحيح. جواب: كذا القول في تفسير آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، فليست الاستعانة بالاسم الذي هو الألف والسين والميم، وإنما هي بلفظ الرب باعتبار المقصود منه وهو ذات الرب العلي الأعلى. فالابتداء بالقراءة والاستعانة فيها إنما هي بالرب نفسه سبحانه أصالة وبما دل عليه وهو كلمة الرب تبعا. سؤال: قال الله، إعراب لفظة الجلالة الله فقط. إني تعلمت في المدرسة أن إعراب كلمة الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة، لماذا؟ لكن لفظ الجلالة غير ذات الله أي الذات المقدسة. جواب: لفظ الجلالة يعرب لأن الإعراب مما ينطق به أو يكتب، أما مدلوله فلا يعرب لأنه ليس بلفظ بل هو الرب نفسه وهو المستعان به في القراءة وغيرها، وهو الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان وعلم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم دون الاسم بحروفه. ودون الجلالة فإنه لم يخلق شيئا ولم يعلم الإنسان ما لم يعلم، فالاسم بحروفه ولفظه الجلالة وكلمة الرب غير المسمى، لأن المسمى ذات الرب بصفاته العليا. سؤال: أضاف النصرة إلى اسم الله، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، سورة الروم. سؤالي هنا شرح أو معنى اسم الله، ولماذا إضافة كلمة اسم إلى كلمة الله فأصبح اسم الله؟ أرجو الجواب الصحيح. جواب: أضاف النصر إلى لفظ الجلالة وهو الله لأنه عالم على مسماه وهو الذات المقدسة مع صفاتها، وهو المقصود بلفظ الجلالة، ومنها النصر لا من الاسم، وإنما عبر عنها بلفظ الجلالة لدلالته عليها لا لأنه عينها. ومما تقدم يتبين أن الصلاة وسائر العبادات لمسمى الرب لا لكلمة اسم ولا لكلمة الرب ولا للفظ الله، إنما يذكر لفظ الرب ولفظ الجلالة ليتوصل بذلك إلى المقصود وهو ذات الرب المقدسة ومسمى لفظ الجلالة. فأسماء الله الحسنى لا تراد لنفسها وإنما يعبر بها عن المقصود منها وهو مسماها، فهو المعبود حقا أصالة عن طريق ذكر أسمائه الحسنى، وهو الذي يجزي كل نفس بما كسبت. وننصحك بقراءة ما كتبه العلامة الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية في مبحث الاسم والمسمى، فإنه رحمه الله وفى المقام حقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الفرق بين الاسم والصفة. سؤال: ما الفرق بين أسماء الله وصفاته؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به، مثل القادر العليم الحكيم السميع البصير، فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر. أما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم والحكمة والسمع والبصر، فالاسم دل على أمرين والصفة دلت على أمر واحد. ويقال الاسم متضمن للصفة والصفة مستلزمة للاسم، ويجب الإيمان بكل ما ثبت منهما عن الله تعالى أو عن النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله سبحانه، مع الإيمان بأنه سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته، كما أنه سبحانه لا يشبههم في ذاته لقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جواز التسمي بالاسم المشترك. سؤال: يسعدني أن أتحدث في رسالتي المتواضعة إلى سماحتكم، فأنا أتحدث إلى واحد من أشهر الشخصيات الإسلامية في عالمنا الإسلامي وغيره، وأرجو أن يتسع صدركم الكبير لقراءة هذه السطور، ولكم من الله جزيل الشكر والعرفان، وجزاكم الله خيرا عنا. ذو الجلال والإكرام اسم من أسماء الله الحسنى، وهو تعظيم لله عن كل شيء وتنزيه له. وقد قرأت لسماحتكم رسالة مرسلة إلى العاهل السعودي، وكنتم قد بدأتموها بقولكم جلالة الملك. ألستم معي في أن الجلالة لله وحده، وأن الملك اسم من أسمائه الحسنى لا يجوز تسمية شخص بها أيا كانت صفته وشخصيته؟ فنرجو إيضاح ذلك من سماحتكم حتى لا يقع المسلمون في إثم من جراء تنزيه الأشخاص بهذه الصفات التي اختصها الله لنفسه دون غيرها. اللهم إلا رؤوف رحيم، صفة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت قدر أن يقع تحت يدي وأنا أتصفح في المجلة العربية في العدد 89 منها رسالة شكر من الأستاذ محمد النويصر رئيس المكتب الخاص للعاهل السعودي إلى القائمين على إخراج المجلة، وهو يبدأ رسالته بقوله: لقد تسلم جلالة مولاي حفظه الله خطابكم المرسل وبه أعداد المجلة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن كثيرا من الأسماء مشتركة بين الله تعالى وبين غيره من مخلوقاته في اللفظ والمعنى الكلي الذهني، فتطلق على الله بمعنى يخصه تعالى ويليق بجلاله سبحانه، وتطلق على المخلوق بمعنى يخصه ويليق بجلاله أو يليق به. فيقال مثلا: الله حليم، وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حليم، وليس حلم إبراهيم كحلم الله، والله رؤوف رحيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، وليس رأفة محمد صلى الله عليه وسلم ورحمته كرأفة الله بخلقه ورحمته. والله تعالى جليل كريم ذو الجلال والإكرام على وجه الإطلاق، وكل نبي كريم جليل، وليست جلالة كل نبي وكرمه كجلالة غيره من الأنبياء وكرمه، ولا مثل جلال الله وكرمه، بل لكل من الجلالة والكرم ما يخصه. والله تعالى حي، وكثير من مخلوقاته حي، وليست حياتهم كحياة الله تعالى. والله سبحانه مولى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل صالح المؤمنين، وليس مال جبريل وصالح المؤمنين من ذلك مثل مال الله من الولاية والنصر لرسوله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. ولا يلزم من ذلك تشبيه المخلوق بالخالق في الاسم أو الصفة وأسلوب الكلام وما احتف به من القرائن، يدل على الفرق بين ما لله من الكمال في أسمائه وصفاته وما للمخلوقات مما يخصهم من ذلك على وجه محدود يليق بهم. وقرأ ذلك في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع التدبر وإمعان النظر، يتضح لك الأمر ويذهب عنك الإشكال بحول الله وقوته. ثم ارجع إلى ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول رسالة التدمرية، فإنه وفى المقام حقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ترجمة أسماء الله. سؤال: أريد أن أقدم إليكم سؤال قد اختلف العلماء فيه عندنا، وهو مما علمنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية، فنثبت ما أثبت الله تعالى وننفي ما نفى الله تعالى ونسكت عما سكت عنه الله تعالى، إما في كتابه أو بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز أن يسمى الله بغير اسمه مثل خدا بالفارسية، أو خداي بالبشتو، أو كاد جود بالإنجليزية وغيرها من الأسماء؟ وهل يكون من ذكر الله أو من ذكره بغير اسمه الثابت في الكتاب والسنة ملحدا، كما قال تبارك وتعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أولا، ومن العلماء من يقول لا يجوز هذه الأسماء، ويستدلون بجبرائيل ويقولون إيل اسم لله بالعبرانية، فإذا جاز بالعبرانية تغيير الاسم فيجوز أيضا باللغة أخرى، فهل يصح هذا التأويل أم لا؟ يقولون جبرائيل وميكائيل، إيل اسم لله بالعبرانية، وهل يجوز تغيير أسماء الله بلغة أخرى غير العربية أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تجوز ترجمة أسماء الله لمن لا يعرف اللغة العربية بلغتهم إذا كان المترجم بصيرا للغتين، كما يجوز أن تترجم لهم معاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتفهيمهم الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الصفات. سؤال: قد قرأت في كتاب توضيح العقيدة المفيدة في علم التوحيد لشرح المزيدة لسيدي أحمد الدردير تأليف المرحوم الشيخ حسين عبد الرحيم مكي الجزء الثاني مقرر السنة الرابعة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية وتصحيح موسى أحمد الطبعة الرابعة سنة 63 و900 ألف ميلادية الموافق لسنة 83 و300 ألف هجرية، أن صفات الله عز وجل 20 صفة في قول مذهب جماعة منهم الرازية. أما في قول آخر فالإمام الأشعري ومن ذهب مذهبه أنها الصفات 13 صفة، والمتفق عليه حسب الكتاب 7 صفات، وهي صفات المعاني. فأفيدون أفادكم الله بما يجب لله تعالى في صفاته، وما عددها؟ هي 7 أم 13 أم 20؟ وإذا كانت 20 فما معنى كونه قادرة وكونه حية؟ وهل هذا الكتاب صالح للعقيدة الصحيحة؟ لأنني داخلني شك منه، لأن صاحب المزيدة أشعري وأريد أن أتبع وأقتدي بأهل السنة والجماعة لا الأشاعرة ولا غيرهم، فزودونا بكتاب يتكلم عن الصفات على مذهب أهل السنة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال، وأنه يوصف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما القول بأنها 20 أو 7 أو 13 فلا أصل له، بل هو مخالف للكتاب والسنة والإجماع، والكتاب الذي ذكرته لا يصلح أن تعتمد عليه، وإليك نسخة من العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرح الشيخ محمد خليل هراس، ونسخة من التدمرية والحموية كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية، والكتب الثلاثة المذكورة قد أوضحت مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات والرد على مخالفيهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الكفر في الصفات. سؤال: ما هو الكفر في الصفات؟ وهل هناك فرق بين العالم المعاند والمتأول في ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: الكفر في صفات الله تعالى هو إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ، أو الإلحاد فيه بتحريفه عن المقصود بدون شبهة يعذر بمثلها. ثانيا: من خالف الحق في ذلك عنادا بعد البيان وإقامة الحجة فهو كافر غير معذور، ومن خالف في ذلك متأولا لشبهة يعذر بمثلها فهو مخطئ معذور ويؤجر على اجتهاده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صفة المجيء. سؤال: كما هو معروف لديكم الخلاف الواقع بين السلف والخلف في مسألة التأويل، ونحن إن شاء الله مع السلف فيما ذهبوا إليه، ولكن ورد علي سؤال حول الحديث الذي ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني عند قيامه بتحقيق الجامع الصغير وزيادته للحافظ السيوطي، ونص الحديث كما ورد: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، ف
0: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. الحديث رواه الترمذي وأحمد عن ابن عباس. والسؤال: كيف يفسر هذا الإتيان؟ هل يفسر على حقيقته بأنه إتيان يليق بجلاله، أم يؤول كما يفعله الأشاعرة عندنا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يفسر الإتيان في الحديث بإتيان حقيقي يليق بجلاله تعالى، لا يشبه إتيان المخلوق، ولا نتأوله على إتيان رحمته أو ملك من ملائكته، بل نثبته كما أثبته السلف في تفسير قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الإرادة والمشيئة. سؤال: علمنا أن العبادة من الإرادة، لولا الإرادة لما قدر العابد عبادته، وكذلك العصاة من الإرادة، لولا الإرادة لما قدر العاصي عصاته ولما يجازي الله العابد، ومع أن عبادته من الإرادة لولاها لما قدر على العبادة ولما عذب الله العاصي بعصاته، مع أن العصاة من الإرادة لولاها لما قدر العصاة، ومع أنه تعالى ليس بظلام للعبيد. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأصل في هذا الباب أن الله جل وعلا هو المتصرف في خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو جل وعلا له الخلق والأمر، والعبد له إرادة ومشيئة، ولكن مشيئته مرتبطة بمشيئة الله. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والله جل وعلا بيّن طريق الخير وأمر به، وبيّن طريق الشر ونهى عنه، وجعل في العبد اختيارا وعقلا يميز به بين الخير والشر، والعبد هو الذي يختار لنفسه ما يشاء من الطريقين. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: وهديناه النجدين. والخير الذي يصيب العبد من الله، والسيئة التي تصيب العبد من نفسه. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ومما تقدم تعلم أن العبادة التي تقع من العبد ويثيبه الله عليها من فضل الله على العبد، وهي حاصلة بإرادته واختياره، وأن المعصية التي تقع من العبد هي واقعة من نفس العبد وبإرادته واختياره، وعقوبة الله للعبد على هذه المعصية هي واقعة بسبب من العبد لأنه باشرها، وقد عامله الله بعدله في ذلك، وكلتاهما وقعتا من العبد بمشيئة الله وقدره السابق، وله في ذلك الحكمة البالغة، وقد أوضح ذلك سبحانه بقوله: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. الآية، سورة النساء، الآية 78. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو من فضيلتكم المحترمة أن تبينوا لنا هذه الكلمات التي قرأناها في كتاب فتح المجيد في الصفحة 15 من أول الكتاب. قال الشارح: فبين الإرادة الشرعية والدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلقة إلى آخره. فما معنى ذلك؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن الإرادة الكونية القدرية أعم مطلقة، فتشمل الإرادة الدينية والإرادة القدرية. وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي أخص مطلقة، فكل مطيع قد اجتمعت فيه إرادتان الشرعية والقدرية. أما الكافر والعاصي فقد انتفت منه الإرادة الشرعية في أعماله المخالفة للشرع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يمكن لأمة مهما بلغت أن تدمر أحدا ما لم يشاء الله ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا تستطيع أمة مهما بلغت من القوة أن تدمر أحدا إلا إذا شاء الله ذلك، فلا يقع شيء في الكون إلا بإذنه وإرادته تعالى، كما قال في محكم التنزيل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سؤال: هل يأثم إنسان إذا نسب إلى إنسان آخر كبير أو صغير صفة من الصفات الخاصة بالله تعالى؟ لتتابع
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فرقم هذا الشريط هو
3: 8526.
4: العهد هو الميثاق، وعهد الله سبحانه وتعالى على الإنسان هو أنه عز وجل أمره ونهاه، وتكفل له سبحانه وتعالى أنه إذا قام بهذه الأوامر والنواهي أن يثيبه على ذلك، كما قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى في هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فهذا عهد من الله لمن آمن وجاهد في سبيل الله أن يغفر له ذنوبه ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى في بني إسرائيل: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فأنت الآن قد عاهدت الله عز وجل على القيام بطاعته، فأوف بهذا العهد: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه هي الوصية العاشرة، وهي جامعة لكل الشرع، فيقول: هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وصراط الله تعالى هو دينه الذي أرسل به رسله، ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأديان، فيجب على كل أحد من الناس أن يتبع هذا الدين وأن لا يتبع السبل فتفرق به عن سبيل الله ويضل ويهلك. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن أوفى بعهد الله وممن قام بطاعة الله، وأسأل الله لي ولكم القبول والتوفيق. وإذا كان من أسئلة فليكن بعد الصلاة إن شاء الله.
3: بارك الله في شيخنا الجليل وأثابه على جهوده وجهاده وجعل ذلك في ميزان حسناته، فقد تعلمنا الكثير وأفاض في هذه المحاضرة القيمة من العلم الدقيق والفقه العميق فيما يتصل بالعقيدة وأنواع الشرك، وفيما بينه من عدم وجود حق مستقل للمصطفى صلى الله عليه وسلم في الآية الكريمة، وكيف أن ذلك داخل في حق الله تبارك وتعالى، الأمر الذي يخفى على الكثير من المتحدثين، ثم ما أفاض به من حقوق الوالدين ومن التنبيه على الفواحش وأنواعها وشرورها، ومن التنبيه على بقية الوصايا. وكنت أتمنى على فضيلته بارك الله فيه وعليه لو نبه على نوع جديد من أنواع القتل للأولاد. إذا كان كنا عرفنا أنواع القتل في الجاهلية، أنواع القتل للأولاد، القتل الحديث من إعطاء، من إخلاء السبيل للولد لمرافقة قرناء السوء، أو تمكينه من المال ليتناول مخدرا أو مسكرا أو يسافر للخارج في غير ما حاجة، موضوع في غاية الأهمية ولم يخفى على فضيلته بارك الله فيه وعليه. وستكون الأسئلة بعد الصلاة، فالذي أرجوه من إخواني ولا ألومهم، فوجود الشيخ بين أيديهم فرصة ثمينة، ولكن أذكركم أن الشيخ قد أمضى سحابة يومه في جهاد وجهود موفقة، ولا يكتفي بالنهار بل يقضي آناء الليل، فأرجوكم الرفق به، وتكون الأسئلة في حدود نصف ساعة فقط. بارك الله في الجميع، ونفعنا وإياكم بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وردت إلينا أسئلة كثيرة، وحاولنا أن نستبعد المتكرر منها، وكلها أو معظمها قد صدرت بقولهم نحبك في الله يا فضيلة الشيخ، فليجيبكم فضيلته على ذلك.
4: فهم الله الذي أحبون فيه، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من أحبابه وأوليائه، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة.
5: هذا سؤال يقول: لقد عم الفساد وكثرت وسائل اللهو والمنكرات، وضيعت الأمانة وقلت الأمطار ونزعت البركات، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل من تدخل ومناصحة ولاة الأمر؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن ما ذكره السائل موجود، فقد كثرت أسباب اللهو وإضاعة الوقت، وقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن في مقابل ذلك هناك صحوة طيبة مشرقة يرجى منها خير ومستقبل زاهر للمسلمين، لا سيما وأن هذه الصحوة في الشباب الذين هم رجال الغد، وأن هذه الصحوة أيضا ليست في بلادنا فقط بل في جميع البلاد الإسلامية، وهذه إذا قارنتها بما ذكره السائل فإنه يكون الإنسان بين متفائل ومتشائم. ولكن إذا نظرنا إلى قول الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فإننا نغلب جانب التفاؤل ونقول إن الباطل مهزوم أمام الحق إذا أخلصت النية لله، وإذا أصلح استعمال الحق فإنه بلا شك سوف يدحض الباطل وسوف يزول بإذن الله عز وجل. أما ما ذكر من سؤاله هل من مناصحة لولاة الأمور، فنقول نعم، يجب على الإنسان أن يناصح ولاة الأمور، بل لا يتم الدين إلا بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأئمة المسلمين كل من يقتدى به ويؤخذ بقوله من العلماء والأمراء والوزراء والمدراء وغيرهم، كل من هو مسؤول عن أحد فهو إمام فيما هو مسؤول فيه. فالواجب علينا أن نتناصح فيما بيننا مخلصين لله قاصدين بذلك نفع عباد الله. ويجب على الإنسان الناصح أن يبعد عن نصحه حب الانتقام وأنه ينتقم لنفسه، لأن الحرمات التي تنتهك ليست حرماتك أنت بل هي حرمات الله عز وجل. فالواجب أن يكون نصحك يقصد به إقامة شرع الله ونفع عباد الله، لا أن تنتقم لنفسك وأن تقول أنا من أهل الخير وهذا من أهل الشر فأنا أريد أن أنتقم منه. بل اجعل نصيحتك لله عز وجل تريد أن تنتشله مما هو عليه من الباطل حتى ينفع الله بها. نعم.
5: هذا سائل يقول: ترك الصلاة مع الجماعة يكاد يكون مرض هذا العصر، هل من نصيحة وإرشاد لنا لمناصحة هؤلاء التاركين للصلاة مع الجماعة؟
4: نعم، النصيحة هو أن الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأمر الله تعالى بإقامة صلاة الجماعة حتى في حال القتال ومجابهة الأعداء، وهذا يدل على أن الصلاة مع الجماعة واجبة في حال الأمن من باب أولى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهمه بهذه العقوبة العظيمة يدل على أن ترك الجماعة إثم عظيم. وهو كذلك حتى قال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الإنسان إذا تخلف عن الجماعة بلا عذر لم تصح صلاته ولو صلى ألف مرة. فجعلوا حضور الجماعة شرطا لصحة الصلاة، وهذا وإن كان القول الراجح خلافه وأن صلاة ترك الجماعة تصح معه الصلاة لكن مع الإثم العظيم. ولكني أقول أيضا في جانب هذا السؤال: إننا ولله الحمد نشاهد كثرة الجماعة لا سيما في السنوات الأخيرة، ولقد كنا قبل نحو 20 سنة لا نشاهد في المساجد من الشباب إلا القليل، أما الآن ولله الحمد فقد كثر الشباب في المساجد وصارت المساجد أكثر مما كانت عليه منذ نحو 20 سنة، وهذا يدل على أن الخير في الزيادة، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا من فضله. نعم.
5: هذه سائلة تقول: ما حكم استعمال اللولب لمنع الحمل وتحديده؟
4: أولا ينبغي لنا نحن المسلمين أن لا يقع في نفوسنا تفكير أبدا في تقليل النسل، لأن هذه الفكرة، أعني فكرة تقليل النسل، جاءت من أعداء المسلمين، لأن أعداء المسلمين لا يريدون أن يكثر المسلمون، فإن كثرة المسلمين ترعبهم، وكثرة المسلمين أيضا تقطع مصالحهم، لأن المسلمين إذا كثروا تعددت المصالح فيما بينهم واكتفوا بأنفسهم عن غيرهم. فمسألة تحديد النسل أو تقليل النسل أمر لا ينبغي أن يطرأ على بال إنسان من المسلمين، لا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. وهذا يدل على رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تكثر أمته. ولهذا استحب كثير من أهل العلم أن يتزوج الإنسان أكثر من امرأة من أجل تكثير النسل والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من امرأة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خير هذه الأمة أكثرها نساء. كل هذا من أجل كثرة النسل بين المسلمين، فما بالنا نحن الآن نفكر في أن نقلل من النسل؟ هذا خطأ بلا شك. ولا أعتقد أن امرأة ترضى لنفسها أن تقلل من نسلها، لأنها لو رضيت لذلك لقال زوجها: أريد أن أتزوج امرأة ثانية وثالثة ورابعة حتى يكثر النسل، لأن كل مؤمن يحب أن تكثر الأمة الإسلامية. هذا قبل الإجابة على السؤال. أما بالنسبة للسؤال فإني أقول إن محاولة المرأة تقليل النسل أو عدم الحمل لا يجوز إلا بإذن الزوج، فإذا أرادت أن تضع ما يمنع الحمل والزوج لا يريد ذلك حرم عليها أن تفعل. ثم لو اتفق الزوج والزوجة على تقليل الحمل فإن ذلك وإن كان جائزا لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى، اللهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مثل أن تكون المرأة ضعيفة الجسم أو كثيرة المرض ويشق عليها مشقة غير معتادة، فحينئذ لا بأس أن يلجأ الزوجان إلى أسباب تقلل من الحمل حسب ما يشير به الطبيب. نعم.
5: هذا سائل يقول: ما حكم الإيداع في البنوك الربوية بفائدة أو بدون فائدة، علما بأن الفوائد ربما نضعها في بعض مصالح المسلمين؟
4: أخذ الفوائد على الدراهم التي تضعها في البنك لا شك في تحريمه، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني اتركوه إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني إن لم تتركوا ما بقي من الربا فإنكم قد أعلنتم الحرب بينكم وبين الله ورسوله. والله عز وجل أعلم من خلقه بما يصلح الخلق، لم يقل خذوا ما بقي من الربا وضعوه في الصدقات أو وضعوه في مصالح المسلمين، بل قال: ذروا ما بقي من الربا. وهذا له حكمة عظيمة، لأن الإنسان إذا علم أنه أن الفائدة التي يأخذها حرام عليه بكل حال، فإنه يحرص على أن لا يضع أمواله في هذه البنوك، وإذا قوطعت هذه البنوك صار في ذلك فائدة كبيرة. وإذا اضطر الإنسان إلى أن يضع أمواله فيها ووضعها ولم يأخذ شيئا، فإنه يحرص غاية الحرص في المستقبل أن لا يضع. كما أننا لو قلنا: خذ هذه الدراهم وضعها في المصالح، فإنه يستمرئ هذا الفعل ويرى أنه لا بأس به ويرى أنه محسن في أخذه، وهذا خلاف ما أمر الله به في قوله: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم إن هذه الفائدة التي تسميها فائدة ليست هي فائدة مالك، قد يكون مالك الذي أدخلته على البنك لم يربح شيئا وقد يخسر، فهذه ليست فائدة مالك حتى تقول: والله أنا لا أريد أن أهدر فائدة مالي وأبقيها للبنك، لأن نقول هذا لا يتعين أن يكون ربح مالك، بل قد يخسر مالك وقد يربح أضعافا مضاعفة، ولكنه إضافة ربوية يعطيكها البنك، فتكون داخلا في قول الرسول فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فإن قلت: أنا لن آكل ما أخذت بل سأصرفه في مصالح المسلمين أو أتصدق به، قلنا: أي فائدة لك أن تقع في المحرم ثم تحاول التخلص منه؟ وما هذا إلا كمثل رجل تلطخ بالنجاسة ثم حاول أن يغسلها من يده. إذا كنت ترى أن هذا حرام وأنه لا يحل لك فلا تأخذ، وإن كنت ترى أنه حلال فخذه وانتفع به، أما أن تأخذ ثم تقول: أحاول أن أتخلص منه، فهذا لا شك أنه كما أنه مخالف للآية الكريمة فهو مخالف للعقل. نعم.
5: هذا سائل يقول: ما حكم التبرع بأعضاء الميت للمستشفيات؟
4: الجواب على هذا قد صدر من دار الإفتاء، وبإمكان السائل أن يوجه السؤال إليها ليعرف الجواب.
5: هذا سائل يقول: من هم الذين ليس لهم توبة؟
4: ليس أحد من الناس ليس له توبة، كل من تاب إلى الله قبل الله توبته، كما قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فذكر الله الشرك والقتل والزنا، وهي من أعظم المحرمات، بل الشرك أعظم المحرمات، ومع هذا قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فكل الذنوب إذا تاب الإنسان منها إلى الله تاب الله عليه، لكن إذا كان الذنب مما يتعلق به حق الآدمي فلا بد من رد حق الآدمي إليه، كما لو سرق الإنسان مالا ثم تاب فإنه لا بد أن يرد المال إلى صاحبه، ولو جحد الإنسان مالا في ذمته لغيره ثم تاب فإنه يجب أن يرد المال إلى صاحبه. فالمهم أن جميع الذنوب يغفرها الله عز وجل إذا تاب الإنسان إلى ربه توبة حقيقية.
5: السائل يقول: ما حكم الاستهزاء بالله والرسول وسنته؟
4: الاستهزاء بالله ورسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كفر، كفر وردة يخرج به الإنسان من الإسلام، لقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. كل من استهزأ بالله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر مرتد، يجب عليه أن يتوب إلى الله. وإذا تاب إلى الله فإن الله تعالى يقبل توبته، لقوله تعالى في هؤلاء المستهزئين: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فبين الله أنه قد يعفو عن طائفة منهم، ولا يكون ذلك إلا بالتوبة إلى الله عز وجل من كفرهم الذي كان باستهزائهم بالله وآياته ورسوله.
5: ما حكم الحلف بآيات الله والذمة والنبي والبيت؟
4: الحلف بآيات الله حسب نية الحالف، إن أراد بآيات الله الآيات الكونية فهذا حرام، وإن أراد بآيات الله الآيات الشرعية فهذا جائز. أتعرفون الفرق بينهما؟ الآيات الكونية هي المخلوقات، والآيات الشرعية هي القرآن. فإذا أراد بالآيات القرآن فهذا جائز، لأن الحلف بالقرآن لا بأس به، فإن القرآن كلام الله، وكلام الله تعالى من صفاته، والحلف بصفات الله جائز. وإن أراد بالآيات الآيات الكونية كالشمس والقمر والنجوم وغيرها من الآيات الكونية فالحلف بها حرام ونوع من الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والذي يظهر لي أن الذين يحلفون بآيات الله لا يكون في بالهم إلا الآيات الشرعية وهي القرآن، وحينئذ يكون الحلف بذلك جائز. أما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز، بل هو نوع من الشرك. وكذلك الحلف بالبيت الذي هو الكعبة لا يجوز، بل هو نوع من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة كلاهما مخلوقان، والحلف بأي مخلوق نوع من الشرك. الذمة أيضا لا يجوز الحلف بها ولا الحلف بالشرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا بالله فليحلف بالله أو ليصمت. لكن يجب أن نعلم أن قول الإنسان بذمة

0: يعني هذا على عهدي وعلى مسؤوليتي، هذا هو المراد بها. أما إذا أراد بها القسم فهي قسم بغير الله فلا يجوز. لكن الذي يظهر لي أن الناس لا يريدون بها القسم، إنما يريدون ذلك أن المراد بالذمة العهد، والذمة بمعنى العهد. نعم.
1: ما حكم استعمال العزيمة وهي أوراق مكتوبة بماء الزعفران وهي آيات قرآنية يشربها المريض في كأس؟
0: لا بأس بهذا، فإن السلف روي عنهم مثل هذا الفعل، تكتب آيات قرآنية مناسبة بالزعفران ثم توضع الأوراق في ماء في كأس ويشربها المريض، أو تكتب الآيات نفسها على في إناء بالزعفران ثم يصب الماء في الإناء ويحرك، فإذا تغير لونه بالزعفران شربه المريض فهذا جائز. ولكن القراءة على المريض نفسه أحسن وأولى، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله. نعم.
1: هل تدخل تحية المسجد في من دخل وفي المسجد محاضرة أو ندوة؟ هل يؤديها أم لا؟
0: إذا دخل الإنسان المسجد وفيه محاضرة أو ندوة فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ودليل ذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف. فإذا كان الداخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، مع أن استماع خطبة الجمعة واجب، فما بالك بما دونها من المحاضرات والندوات. وعلى هذا فإذا دخلت المسجد وفيه محاضرة أو ندوة فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. ولكن الأحسن أن تصليها في رحاب المسجد لئلا يشوش عليك الصوت، وإن لم يكن للمسجد رحبة يعني صرحة فصلي ولو في داخل المسقف، ولا تجلس حتى تصلي ركعتين. ولا فرق في ذلك بين أوقات النهي وغيرها، لأن تحية المسجد ليس عنها نهي، وكذلك كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. فلو توضأ الإنسان العصر وصلى ركعتين سنة الوضوء فلا بأس بذلك، ولو حدث كسوف الشمس العصر وصلى الناس صلاة الكسوف فلا بأس بذلك، ولو صليت في مسجد صلاة العصر ثم جئت إلى مسجد فوجدتهم يصلون فدخلت معهم فلا بأس بذلك، ولو دخل رجل وقد فاتته الصلاة وأردت أن تقوم فتصلي معه صدقة عليه فلا بأس بذلك. المهم أن القاعدة العامة أن كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي.
1: هذا سائل يقول: إذا صلى إمام بجماعة وهو على غير طهارة ظنا منه أنه على طهارة ثم تبين له بعد ذلك من الغد أنه على غير طهارة، هل صلاته وصلاة المأمومين صحيحة؟ وهل يعيدون صلاتهم أم الإمام يعيدها وحده؟
0: إذا صلى الإنسان على غير طهارة فإننا نسأل هل يريد أنه لم يتوضأ أو لم يغتسل من جنابه أو أن في ثوبه نجاسة، فإن كان في ثوبه نجاسة وصلى وهو لا يدري في النجاسة فصلاته صحيح وليس عليه إعادة، وإن كان صلى بغير طهارة أي لم يتوضأ من الحدث الأصغر ولم يغتسل من جنابة كانت عليه فإنه يعيد وحده، وأما المأموم فلا يعيد. فإذا صلى الإمام بالجماعة وهو محدث ولم يذكر إلا بعد أن سلم فيجب عليه إعادة الصلاة، أما المأمومون فلا يجب عليهم إعادة الصلاة. بل لو ذكر في أثناء الصلاة أنه محدث فإنه ينصرف ويقول لواحد منهم: تقدم يا فلان أتم بهم الصلاة، فإن لم يقل لأحدهم تقدم فإنهم يتمونها إن شاءوا فرادى وإن شاءوا دفعوا واحدا يتمم بهم.

0: المهم أن الإمام إذا علم في أثناء الصلاة يجب عليه الانصراف ويكمل الصلاة بهم واحد، إما بتوكيل الإمام وهو الأحسن لئلا يرتبكوا، وإما بدفع المأمومين واحدا يتم بهم، وإما أن يصلوا أن يكملوا الصلاة فرادى. لا بدون سلام.
1: هذا سائل يقول: نحن جماعة في دائرة حكومية، يقوم كل فرد منا بدفع 1000 ريال على شكل جمعية، بحيث يأخذها كل فرد منا كلا حسب دوره، ما حكم الشرع في ذلك؟
0: هذا لا بأس به، يعني يجوز أن يجتمع جماعة موظفون مثلا، ولنضرب مثلا بهذا ليكون أوضح. هؤلاء 6 موظفون، كل راتب كل واحد منهم 5000 أو 6000، اتفقوا على أن يخصموا من راتب كل واحد 1000 ريال يعطونه أحدهم، وفي الشهر الثاني يعطون الثاني، وفي الشهر الثالث يعطون الثالث، فهذا لا بأس به. إذا أعطوا الأول كم يأخذ من 1000؟ راتبه كم؟ 6، وأخذ من إخوانه 5، 11000، والثاني 11000، والثالث 11000، إلى أن يتم السادس، ثم تعود للأول. وهذا جائز وليس فيه بأس، لأنه لا يشتمل على ربا ولا على غرر، بل القرض معلوم، ولو مات أحدهم مثلا لرجع الباقون في تركته، ولو انتقل عن وظيفته لتبعوه كما لو تسلف بدون هذه الطريقة، فإنه يكون في تركته بعد موته ويلحق به في مكانه في حياته. المهم أن هذه ليس فيها بأس، وقد ظن بعض الناس أنها من باب القرض الذي جر نفعا، وليس كذلك، لأن القرض الذي جر نفعا هو الذي ينتفع به المقرض وحده. ولهذا قال العلماء: كل قرض جر منفعة فهو ربا. والربا يكون من جانب واحد ولا من جانبين؟ ها؟ من الذي يأخذ الزيادة؟ واحد. الذي يأخذ الزيادة واحد. فإذا قال المقرض مثلا: أنا أقرضك بشرط أن تعطيني سيارتك لمدة 2 يوم، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن في زيادة، وهو الانتفاع بسيارة المستقرض. أو قال: أنا أقرضك على أن تسكنني بيتك لمدة 1 شهر، هذا أيضا لا يجوز، لأن فيه زيادة، وهي سكنى هذا البيت 1 شهر. نعم.
1: السائل يقول: في الحديث الدال على الخير كفاعله، يوجد لدينا كتاب إيقاظ أولي الهمم العالية إلى اغتنام الأيام الخالية، وبعض الكتب من تأليف فضيلة الشيخ عبد العزيز السلمان، بحيث يبحث عن من يقوم بطباعتها من أهل الخير، فإذا ترغب فضيلتكم الحث الجماعة على جمع التبرعات.
0: كذلك هذا موسوع علمي هذا. نعم.
1: وهذا سائل يقول: كيف أرجو منكم شرح تفصيلي للبراهين والحجج التي نرد بها على من يزعم أن الأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فرض واجب، وأن الأصل فقط هو نصوص القرآن الكريم؟
0: أقول إن هذا الذي يقول هذا القول على خطر عظيم، وهو وإن ادعى أنه يعمل في القرآن فهو لم يعمل به، يعني أن الذي يقول نحن لا نأخذ بما جاء في السنة وإنما نأخذ بما جاء في القرآن، نقول إن هذا كافر بالقرآن والسنة جميعا. كيف ذلك؟ القرآن يقول الله تعالى فيه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن قول الرسول معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر على رأي هذا الرجل، لكنه على ما دل عليه القرآن معتبر. فإذا كان القرآن دل على أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم معتبر، وقال هذا الرجل لا يعتبر، فهل يكون آمن بالقرآن أو كفر بالقرآن؟ كفر بالقرآن. يقول الله تعالى في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما نهاكم عنه، فإذا ورد نهي عن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر في القرآن، فهل يجب علينا الانتهاء عنه أو لا؟ عند هذا الرجل يقول لا يجب، لأنه ليس في القرآن. نقول إذن كفرت في القرآن، الله يقول ما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا أمر الرسول بشيء وعصاه الإنسان فهو على رأي هذا القائل لم يضل، لأنه على رأيه لا يجب عليه إلا اتباع ما جاء في القرآن، ويكون بهذا كافرا بالقرآن. ويقول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وعلى رأي هذا القائل من يعص الرسول فلا شيء عليه، فيكون كافرا بالقرآن. ولا أظن أحدا يستقيم على هذا القول وهو يؤمن بالله ورسوله أبدا، لأن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ودين الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال: يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، وينكر السنة. وقد وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام متكئا على أريكته، حيث تنبئ هذه الحال أو هذه الصفة على غطرسة وتكبر في هذا الرجل الذي رد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل رد القرآن والسنة. نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم.
1: هذا سائل يقول: لا يخفى على فضيلتكم ما يتعرض له المجاهدون الأفغان في هذه الأيام من محن وشدة وحصار من قبل النظام العميل، فنرجو من فضيلتكم حث الناس بالقنوت في بعض الصلوات، لعل الله عز وجل أن يستجيب الدعاء وينصر إخواننا.
0: الدعاء لهم، أي للأفغان ولغيرهم ممن يكابدون أعداء الإسلام، يكون في السجود، ويكون أيضا في أوقات الإجابة كآخر الليل وما أشبه ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فإذا سأل المسلمون لإخوانهم في أفغانستان وفي غيرها من البلاد التي يقهر فيها المسلمون، إذا سألوا الله تعالى أن يفرج كربهم وأن ينصرهم على عدوهم، كان هذا كافيا. نعم.
1: هذا سائل يقول: ما حكم استعمال العادة السرية، وكيف السبيل للتخلص منها؟
0: العادة السرية وهي استخراج الإنسان الماء محرمة، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. ومعروف ما يتعلق بالفروج بالنسبة للزوجات والمماليك أنه التمتع بالفرج، فيكون قوله فمن ابتغى وراء ذلك يشمل العادة السرية، وهي الاستمناء باليد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لا يستطيع النكاح أن يصوم، ولو كان الاستمناء جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أهون على المكلف من الصوم، ولأن فيه شيئا من المتعة. فلما لم يرشد الرسول عليه الصلاة والسلام إليه علم أنه ليس بجائز، وإلا لأرشد إليه، لأنه أيسر والدين يسر، والرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما لم يرشد إلى هذا علم أنه إثم، ولأن ضرره عظيم من الناحية البدنية ومن الناحية الجنسية، حتى ذكر لي بعض الأطباء أن المرة الواحدة تساوي في هدم البلد في هدم البدن 12 مرة من الجماع الطبيعي، وهذا ضرر عظيم. وحدثني شاب أثق به قال إنه كان يستعمل هذه، وحصلت عنده عقد نفسية حتى كان لا ينام الليل والعياذ بالله. ثم إن أهم من ذلك أن يدعها الإنسان خوفا من الله عز وجل، وإذا أحس بذلك أي بالشهوة، فإن كان في الليل فإن بإمكانه أن يقوم فيتوضأ ويصلي ويقرأ، وإن كان في النهار بإمكانه أن يخرج إلى المكتبة أو إلى أحد إخوانه ويتلهى عن ذلك حتى ييسر الله أمره. قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم.
1: السائل يقول: كيف السبيل للتوصل إلى الإخلاص في العمل وتحويل العادة إلى عبادة؟
0: التخلص أو السبيل للإخلاص أن يعلم الإنسان أن البشر لن ينفعوه ولن يضروه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه واحدة. ثانيا أن يعلم أن مراءاته الناس تحبط العمل بل يأثم على ذلك. ثالثا أن يجعل قلبه دائما متعلقا بالله عز وجل، إن كان في صلاة يستحضر أنه بين يديه، إن كان في وضوء يستحضر أنه يمتثل أمر الله، وهكذا. وأما تحويل العادات إلى عبادات فهذا يعود إلى نية الإنسان وفقهه، فإن بعض الناس تفوته هذه المسائل كثيرا، والفقيه يستطيع أن يحول العادة إلى عبادة. مثال ذلك لبس الثوب، عادة أو عبادة؟ عادة، تستطيع أن تحوله إلى عبادة. كيف ذلك؟ تنوي به ستر العورة التي أمرت بسترها، تنوي به أخذ الزينة حيث أمر الله بأخذ الزينة عند الصلاة، تقدم عند لبسه اليد اليمنى قبل اليسرى، وعند خلعه اليد اليسرى قبل اليمنى، تمنع من أن يكون نازلا تحت الكعبين، فتحصل عدة طاعات بهذه النيات. نعم.
2: هذا في واحد يقول يسأل ويقول: أيهما أعظم، الإنسان أم القرآن؟ هذا يقصد من هذا، ونريد التفصيل في هذا. أيهما أعظم؟
0: القرآن كلام الله والإنسان خلق الله، فبينهما فرق، والمفاضلة بينهما غير صحيحة، ما يمكن أن نفاضل بينهما، لأن هذا شيء وهذا شيء آخر. لكن لو قال أيما أفضل، الإنسان والجمل، أخبرناه بذلك، قلنا الإنسان أفضل من الجمل.
1: هذا سائل يقول: رجل اختلى بامرأة ولم يولج، فهل حكمه حكم الزنا؟
0: هذا نوع من الزنا، الخلوة بالمرأة والاستمتاع بها نوع من الزنا والعياذ بالله، لكنه ليس الزنا الذي يجب به الحد، وإنما يجب به التعزير، فيؤدب هذا الرجل بما يردعه وأمثاله عن هذا العمل. ولهذا يحرم على المرأة أن تخلو برجل من غير محارمها، حتى مع السائق في السيارة يحرم عليها أن تركب وحدها، لأن ذلك من الخلوة المحرمة.
1: شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، وجزاه الله خير الجزاء. كما نسأله تعالى أن يجعلها في ميزان أعماله يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله تعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعد تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: أبد مهما
3: على ترد وتأصف الرضاعة بالحق.
0: لا ما تأثر ما تأثر أبد.
3: الله يبارك.
0: لازم يرضون.
4: يكون عندنا عمل بعد من بعد الظهر إلى بعد العصر. تقام الصلاة يعني منشغلين بالتجارب. يعني
0: دخلنا
4: يمكن
0: تجربه
4: ولا وبعدها نصلي
0: يكون
4: جماعه يمكن
0: مقارب
4: للجماعه الاصليه.
0: ما في بس ما دام انكم ما تفوقون الجماعه.
4: لا ما في بعد جماعه نفس التقريب. لا بس ما في
5: مشكله. شيخ عوره الرجل على الصحيح كيف فقط ولا
0: خلص؟ والله انا ارى بالنسبه للشباب لا بد ان يستروا افخاذهم، لان كشف الشاب فخذ فتنه. لكن رجل عامل مثلا رفع ثوبه للعمل وظهر اسفل فخذ ما فيه شيء.
5: الحديث اللي وردت
0: كلها فيها نظر.
6: يشيخ الفتوى التي يكون في محل المرأة السابع العم سواء كان عمل المرأة أم عمل ابنها
0: هي لأبيها.
6: الشيخ انتشرت هذه بصورة كذا ونبهت عليها.
0: ما علم.
6: أنا طرحت سؤال توب بس ما أعطيه.
0: لا عم اللي أبيه صلح أنت وعلم بس. أنت اللي تقدر عليه.
4: أخي وضع مخالب ووالدتي يعني أخت
0: رضاع يعني كاملة.
4: نعم.
0: طيب
4: ووالدتي أرضعت ابن خالد.
0: نعم.
4: يجوز أن تزوج ابن خالد غير اللي رضعت.
0: أخوك يعني هذا اللي رضع من خالتك ما يمكن يتزوج بنت خالته. أنت لا بأس.
4: وإن رضعت يعني
0: أما لو رضعت من أمك لو رضعت منك ما تحب.
4: لا مين هي أخوك؟
0: شوف إذا رضعت بنت من أمك فهي أختها.
4: لا أختها.
0: إذا رضعت أختها من أمك وهي ما رضعت البنت الثانية ما رضعت لك أن تأخذها ما في مانع.
7: السلام
0: عليكم. هو مخلوق ولا غير مخلوق؟ طيب أعطيناكم قاعدة.

0: الوجه الثاني يبدأ حالا، ونجيب في بدايته على السؤال الذي أنهينا به الوجه الأول، وهو الذي يتحدث عن هل يأثم إنسان إذا نسب إلى إنسان آخر كبير أو صغير صفة من الصفات الخاصة بالله تعالى. ليس لأحد أن يصف المخلوق بصفة لا تليق إلا بالله، كالخلاق والرزاق والفعال لما يريد ونحو ذلك. أما الصفات المشتركة بين الله وخلقه كالسميع والبصير والعزيز والقدير فلا بأس بذلك، مع الإيمان بأن صفة الله جل وعلا لا تشابه صفات المخلوقين في الحقيقة والمعنى وإن اشتركا في اللفظ، وأصل المعنى في الذهن. وقد أجمع أهل السنة والجماعة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، على أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن ذات الله سبحانه حق لا تشبه الذوات، فهكذا صفاته ثابتة له على الوجه اللائق به ولا تشبه صفات المخلوقين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صفة النزول. سؤال: جرى بيني وبين أحد المثقفين في علومهم الحديثة من مدرس الجامعة في أبيجان ساحل العاج حوار، حيث يقول: إن ربكم ينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة. قلت له: بلا شك، وقرأت الحديث له. قال: إن ثبت ذلك معناه أن ربكم لم يستقر على العرش كما هو في القرآن، على العرش استوى، لأن آخر الليل لم تزل على بقعة من الأرض من بقعاتها حسب دورانها حول نفسها لقدرة الله تعالى حتى تقوم الساعة. فتوقفت وسكت. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا تعارض بين نزوله تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة مع اختلاف الأقطار، وبين استوائه عز وجل على العرش، لأنه سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته، ففي الإمكان أن ينزل كما يشاء نزولا يليق بجلاله في ثلث الليل الأخير بالنسبة إلى كل قطر، ولا ينافي ذلك علوه واستواءه على العرش، لأننا في ذلك لا نعلم كيفية النزول ولا كيفية الاستواء، بل ذلك مختص به سبحانه، بخلاف المخلوق فإنه يستحيل في حقه أن ينزل في مكان ويوجد بمكان آخر في تلك اللحظة كما هو معلوم، إلا الله عز وجل فهو على كل شيء قدير، ولا يقاس ولا يمثل بهم، لقوله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومما ذكرناه يتضح لك أنه لا تعارض بين نزوله واستوائه، وأن اختلاف الأقطار لا يؤثر في ذلك. وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه، وفقهنا في دينه، وبصرنا بالحق، فإنه مجيب الدعاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صفة الوجود. سؤال: لم أجد في أسماء الله وصفاته اسم الموجود، وإنما وجدت اسم الواجد، وعلمت في اللغة أن الموجود على وزن مفعول، ولا بد أن يكون لكل موجود موجد، كما أن لكل مفعول فاعل، كما أن لكل مفعول فاعل، وأصححها فاعلا، ومحال أن يوجد لله موجد. ورأيت أن الواجد يشبه اسم الخالق، والموجود يشبه اسم المخلوق، وكما أن لكل موجود موجدا فلكل مخلوق خالق، فهل لي بعد ذلك أن أصف الله بأنه موجود؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. وجود الله معلوم من الدين بالضرورة، وهو صفة لله بإجماع المسلمين، بل صفة لله عند جميع العقلاء حتى المشركين، لا ينازع في ذلك إلا ملحد دهري. ولا يلزم من إثبات الوجود صفة لله أن يكون له موجد، لأن الوجود نوعان: الأول وجود ذاتي، وهو ما كان وجوده ثابتا له في نفسه لا مكسوبا له من غيره، وهذا هو وجود الله سبحانه وصفاته، فإن وجوده لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الثاني وجود حادث، وهو ما كان حادثا بعد عدم، فهذا الذي لا بد له من موجد يوجده وخالق يحدثه، وهو الله سبحانه. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا له مقاليد السماوات والأرض. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض الآية. وعلى هذا يوصف الله تعالى بأنه موجود ويخبر عنه بذلك في الكلام، فيقال الله موجود، وليس الوجود اسما بل صفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سؤالي في خطابي السابق عن كلمة الموجود لم يكن استفهاما عن وجود الله، فأنا أعلم علم اليقين أن الله هو واجب الوجود بذاته، ووجود الله قبل والآن وبعد ثابت بالنقل وبالعقل، ولا يماري في ذلك إلا ملحد دهري. لذلك تعجبت عندما وجدت أن الرد على سؤالي انصبت أدلته جمعاء على إثبات وجود الله، ففهمت أن السؤال أخذ على غير مراد. ذلك رأيت أن أتوسع قليلا في طريقة عرض السؤال هذه المرة حتى أتضح بإذن الله تعالى. من المعلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، أأنتم أعلم أم الله؟ ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب على كل مؤمن أن لا يصف الله إلا بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا إلى أسماء الله وصفاته لوجدنا لفظ الواجد، فإذا ما بحثنا في كلمة الموجود لم نجدها في الأسماء والصفات، وإنما جرى استخدامها للتعبير عن وجود الله عز وجل. لكن التعبير عن وجود الله ليس بقاصر على استخدام لفظ الموجود، بل يمكن التعبير عن وجود الله بأي اسم من أسمائه الثابتة في الحديث الشريف. فساعة أن أؤمن وأنطق بأن الله حي أو بأنه هو الأول والآخر، فهذا إقرار مني باستمرارية وجود الله من أزل الآزال إلى أبد الآباد. عزيزي المستمع، لازلت والي قراءة سؤال المستفتي، ولكنك قلت بالنص في الخطاب السابق ردا على سؤالي: الوجود نوعان، الأول وجود ذاتي وهو ما كان وجوده ثابتا له في نفسه لا مكسوبا له من غيره، وهذا هو وجود الله سبحانه، انتهى. وعندما نظرت في الرد وجدت أنك قسمت لي الوجود نوعين، ولكن لم تقل الموجود نوعان، على الرغم من أن سؤالي كان يدور حول لفظ الموجود لا عن كلمة الوجود. ثم انتقلت بعد ذلك إلى قولك: وعلى هذا يوصف الله تعالى بأنه موجود ويخبر بذلك في الكلام، فيقال الله موجود وليس اسما بل صفة. وهذا هو محل سؤالي. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الله تعالى بأنه الواجد في حديثه الشريف، ولم يصفه بأنه الموجود، فلا بد أن كلمة الموجود ليست بضرورية للتعبير عن وجود الله، دليل نقلي. كما سنجد في أسماء الله وصفاته كلمة الخالق التي تكاد تتطابق مع كلمة الواجد، وهما من أسماء الله تعالى وصفاته. وكلمة الموجود أو المخلوق على وزن مفعول، ولا بد أن يكون لكل مفعول فاعل، ولكل مخلوق خالق، ولكل موجود واجد. فهل بعد ذلك يصح لي أن أعبر عن وجود الله باستخدام لفظ الموجود الذي إن دل على شيء فإنما يدل على الحدوث بعد العدم، وهذا لا يحق إلا في حق المخلوقين؟ أفتونا مأجورين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، الواجد ليس اسما من أسماء الله ولا صفة من صفاته، والحديث الذي ورد فيه تسميته بذلك ليس بصحيح. ثانيا، إنما قسمنا الوجود إلى قسمين لأنك قلت في سؤالك إن كلمة الموجود على وزن مفعول، ولا بد لكل موجود من موجد، كما أن لكل مفعول فاعل، وهذا غير صحيح. بل الموجود قسمان: موجود لذاته لا يحتاج إلى من يوجده وليس مثل المخلوق، وموجود حادث يحتاج في وجوده إلى غيره يخرجه من العدم. فقسمنا الوجود إلى نوعين لتعرف من ذلك أن الموجود المشتق منه نوعان، وأن الذي يحتاج منهما إلى موجد إنما هو الموجود الحادث، وبذلك تعرف أننا فهمنا السؤال وأجبناك عليه، لكنك لم تفهم الجواب، ونسأل الله لنا ولك التوفيق لفهم الصواب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صفة الهرولة: هل لله صفة الهرولة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. نعم، صفة الهرولة لله على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به، قال تعالى: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه داعا، وإذا أتاني يمشي ماشيا أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لفظ الذات. هل من وصف الله تعالى بالعقل المدبر للتقريب إلى أفهام العامة؟ من وصف الله تعالى بالعقل المدبر يكفر أو لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان الواقع كما ذكر من وصفه الله بالعقل المدبر للتقريب إلى العامة، فقد أساء بإطلاق ذلك على الله تعالى، لأن أسماء الله وصفاته توقيفية، ولم يطلق الله ذلك على نفسه اسما أو وصفا، ولم يطلقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يكفر لعدم سوء قصده وتكييفه في الإيضاح للعامة وغيرهم. وصفه تعالى بكمال العلم وإحاطته والحكمة البالغة في تقديره وتدبيره، في تشريعه وخلقه وتصريفه لجميع شؤون عباده، فذلك يغنيه عن تسميته أو وصفه بما لم يسمي ولم يصف به نفسه، مع ما في إطلاق العقل المدبر عليه سبحانه من مشابهة الفلاسفة في قولهم بالعقول العشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صفة الاستواء. سؤال: ما حكم الصلاة خلف رجل يقول إن الله في السماء والأرض، يحل الله في الأرض خوفا من تحديد مكانه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق جميع خلقه، وأنه قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: وهو العلي العظيم، وقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله في حق عيسى: بل رفعه الله إليه. وهو جل وعلا في السماء إله، وفي الأرض إله، كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو مع خلقه بعلمه، كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فمن اعتقد أن الله جل وعلا بذاته في الأرض فهذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وهو مذهب الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان، فمن قال بذلك عن جهل بين له الحكم، فإن أصر أو كان يقول ذلك لا عن جهل فهو كافر بالله، فلا تصح الصلاة خلفه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إثبات العلو لله تعالى، حديث الجارية، هل هذا الحديث صحيح واضح؟ الحديث: إن الله في السماء، علما أن الإمام الغزالي يقول إن الله كائن حيث كان قبل أن يخلق الزمان والمكان، فالمرجو توضيح هذا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. حديث الجارية الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها أين الله فقالت في السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة، حديث صحيح، وفيه دليل على إثبات العلو لله تعالى وأنه فوق عباده بائن من خلقه، كما دل على إثبات ذلك الكتاب والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف رحمهم الله قبل أن يكون الغزالي، فلا يعتبر رأيه ولا رأي من وافقه من العلماء، بل يجب اعتقاد ما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأئمة السلف. وننصحك بقراءة العقيدة الواسطية لابن تيمية، وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، وكتاب العلو للعلي الغفار للذهبي، ففيها بيان الحق بأدلته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قيل إن الله فوق عرشه، والعرش فوق كرسي فوق السماوات السبع، والسماوات فوق الأرض، ونحن في الأرض، قيل إنه أقرب إلينا من حبل الوريد، كيف يعبد الإنسان ربه حتى يجد الجنة؟ جواب: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، يجب اعتقاد أن الله تعالى فوق عرشه لقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وذلك بعلمه وبملائكته، وهو سبحانه فوق عرشه منزه عن مخالطة خلقه. ثانيا، عبادة العبد ربه تكون صحيحة مقبولة يرضى بها الله عن العابد ويدخله بها الجنة بفضله تعالى، إذا كانت خالصة لله ابتغى بها وجهه ووافقت في ظاهرها ما شرعه في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أين كان العرش والكرسي، فوق الأرض أم تحتها أم عليها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قول أهل السنة والجماعة: إن العرش والكرسي فوق السماوات، والسماوات فوق الأرض محيطة بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صفة الضحك. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة؟ متفق عليه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لفظ الحديث: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، انتهى. وهو يدل على إثبات صفة الضحك لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه خلقه في شيء، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. القرآن كلام الله. سؤال: لقد سمعت من إمام أحد المساجد حديثا في هذا الشهر عن فضل القرآن، وكان من ضمن حديثه قوله: إن القرآن صنعه الله، ما قاله الشيخ؟ ومن خلال دراستي للتوحيد في المراحل الدراسية تعلمت بأن المعتزلة هم الذين قالوا بخلق القرآن، وأهل السنة والجماعة أبطلوا ودحضوا حجتهم، حيث إن مذهب أهل السنة والجماعة بالنسبة للقرآن أنه ليس بمخلوق، بل هو كلامه تعالى حقيقة نزله من عنده على محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أدري هل كان للشيخ مقصود آخر يرمي إليه عندما قال مقالته أم ماذا؟ فما رأيكم بذلك القول الذي قاله إنه ذلك المسجد؟ أرجو توضيح ذلك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك تعتقد أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة ونزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن إمام المسجد قال إن القرآن صنعه الله، فعقيدتك في كلام الله صحيحة وهي موافقة لما قاله أهل السنة والجماعة. وأما قول إمام المسجد إن القرآن صنعه الله فغير صواب، لمخالفته لنصوص الكتاب والسنة وطريقة السلف في فهمهما، ولعلك تتصل به وتنبهه، فقد يكون ذلك منه خطأ لسانيا غير مقصود له، فيصلح قوله ويعدل رفضه. فإن تبين بحديثك معه أنه يعتقد أن القرآن مخلوق وأصر على ذلك، فأرشده إلى الحق إن استطعت، وإلا فأعطه كتاب العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتاب التدمرية له أيضا، وكتاب شرح الطحاوية للشيخ ابن أبي العز رحمه الله، أو أرشده إليها ليقرأها ويتعرف منها العقيدة الصحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف نزول القرآن؟ أهو كلام الله حقا أم هو منزل في صورة وحي إلى الرسول، والرسول يقوم بدوره بإعطائه الألفاظ المناسبة؟ وإذا كان القرآن كلام الله حقا فهو يتكلم مثل الإنسان إذن، وإذا كان يتكلم مثل الإنسان فإننا أصبحنا نعبد شيئا يتكلم مثلنا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. القرآن كلام الله حقا، لفظه ومعناه تكلم به رب العالمين، وسمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام، وبلغه جبريل إلى محمد عليهما الصلاة والسلام دون تغيير ولا تبديل. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد تكفل الله تعالى بحفظه وجمعه، فجمعه في قلب محمد صلى الله عليه وسلم وبينه له، قال تعالى: إنا نحن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وليس كلامه مثل كلام الإنس أو الجن أو الملائكة، بل بصفة وكيفية مختصة به تعالى لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه، لا يشابه فيها خلقه، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات، فصفاته لا تشبه صفات أحد من المخلوقات. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قول: سبحان الذي عينه لا تنام. سؤال: يوجد هنا بعض الشباب يحلفون ويقسمون بالكلمات التالية: سبحان الذي عينه لا تنام، فهل هذا القسم جائز أم لا؟ حيث إن هؤلاء الأشخاص يربطون صفة النوم بالعين للخالق عز وجل. وسبحانه لم يخبرنا بذلك، والذي ورد في القرآن قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قول: سبحان الذي عينه لا تنام، أو والله الذي عينه لا تنام، جائز، فهو وصف كمال، وقد ورد في القرآن الكريم في سورة طه: ولتصنع على عيني، وهو سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم بنص القرآن. وقد جاء في السنة الصحيحة أنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، مع العلم بأن هذه الجملة وهي سبحان الذي عينه لا تنام ليست بقسم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. دفع شبهة الحلول. سؤال: ما معنى قوله تعالى في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا أدى المسلم ما فرض عليه ثم اجتهد في التقرب إلى الله تعالى بنوافل الطاعات واستمر على ذلك، أحبه الله تعالى وكان عونا له في كل ما يأتي وما يذر. فإذا سمع كان مسددا من الله في سمعه، فلا يستمع إلا الخير، ولا يقبل إلا الحق، وينزح عنه الباطل. وإذا أبصر بعينه أو قلبه، أبصر بنور من الله، فكان في ذلك على هدى من الله وبصيرة نافذة بتأييد الله وتوفيقه، فيرى الحق حقا والباطل باطلا. وإذا بطش بشيء، بطش بقوة من الله، فكان بطشه من بطش الله نصرة للحق. وإذا مشى، كان مشيه في طاعة الله طلبا للعلم وجهادا في سبيل الله. وبالجملة كان عمله بجوارحه الظاهرة والباطنة بهداية من الله وقوة منه سبحانه. وبهذا يتبين أنه ليس في الحديث دليل على حلول الله في خلقه أو اتحاده بأحد منهم. هامش روى هذا الحديث الذي بدأ ب: فإذا أحببته كنت سمعه، وانتهى ب: التي يمشي بها، هنا في هذه الفتوى فقط، وإلا فالحديث مطول عن ذلك. رواه الإمام البخاري وأحمد مختصرة وعبد الرزاق في المصنف مرسلة عن الحسن وابن أبي شيبة عن حسان بن عطية مرسلة، وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية، وابن عساكر في تاريخه، من حديث أنس بن مالك كما في الدر المنثور. انتهى. نقول: وما جاء في بعض الروايات من قوله: فبي يسمع وبي يبصر، ويرشد إلى ذلك ما جاء في آخر الحديث من قوله تعالى: ولئن استعاذ بي لأؤذنه، فإن ذلك إرشاد إلى المراد في أول الحديث فبي يسمع وبي يبصر في أول الحديث، وتصريح بسائل ومسؤول ومستعيذ ومعيذ ومستعين ومعين. وهذا الحديث نظير الحديث القدسي الآخر، يقول الله تعالى: عبدي مرضت فلم تعدني إلى آخره. فكل منهما يشرح آخره أوله، لكن أرباب الهوى يتبعون ما تشابه من النصوص ويعرضون عن المحكم منها، فضلوا سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف الرد على القائلين بأن الله في كل مكان تعالى عن ذلك، وما حكم قائلها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذاته، وهو ليس داخل العالم بل منفصل وبائن عنه، وهو مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الآية. وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال الله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الآية. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ومما يدل على علوه على خلقه نزول القرآن من عنده، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، الآية. وقال تعالى: حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى: حم تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي بين أخد والجوانية، فطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب منها بشاة، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: إيتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم. وفي الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ثانيا، من اعتقد أن الله في كل مكان فهو من الحلولية، ويرد عليه بما تقدم من الأدلة على أن الله في جهة العلو وأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، فإن انقاد لما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وإلا فهو كافر مرتد عن الإسلام. وأما قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، فمعناه عند أهل السنة والجماعة أنه معهم بعلمه واطلاعه على أحوالهم. وأما قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فمعناه أنه سبحانه معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض. وأما قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمعناه أنه سبحانه إله أهل السماوات وإله أهل الأرض، لا يعبد بحق سواه. وهذا هو الجمع بين الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب عند أهل الحق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 33 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش. ولازلنا مع مجلد العقيدة في المجموعة الرابعة من هذه الأشرطة، وله بقية على الشريط الرابع والثلاثون. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع والثلاثون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، لازلنا مع العقيدة، وهذا هو الشريط الرابع من المجموعة الرابعة. الأشاعرة. سؤال: ما حكم من مات على التوحيد الأشعري قبل بلوغ توحيد الأسماء والصفات إليه ولم يسمعه من أحد ولا فهمه، وقد أقر بتوحيد الربوبية والإلهية ولم ينبه عليه أحد فينكره، هل له عذر أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الأشاعرة ليسوا كفارا، وإنما أخطأوا في تأويلهم بعض الصفات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنكر بعض الناس صلة كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري وقال إنه ليس من مصنفاته، فهل قال أحد من علماء المسلمين بمثل هذا القول؟ وما هي الأدلة للرد عليه؟
1: وأخيرا أرجو من فضيلتكم أن تزودونا ببعض الكتب المناسبة ليسر لنا الدعوة إلى الله على هدى ونور من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اشتهر بين العلماء قديما وحديثا نسبة كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، وقلده فيما فيه أتباعه، وخالفه جماعة من العلماء في بعض ما ذكره في الإبانة ونقدوه ولم ينكروا نسبته إليه، والأصل البقاء على ما اشتهر من نسبة هذا الكتاب إليه، فإذا كان لدى من نفى ذلك حجة فليذكرها لينظر فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بالنسبة للإمام النووي، بعض الإخوة يقول إنه أشعري في الأسماء والصفات، فهل يصح هذا؟ وما الدليل؟ وهل يصح التكلم في حق العلماء بهذه الصورة؟ ومنهم من قال إن له كتابا يسمى بستان العارفين وهو صوفي فيه، فهل يصح هذا الكلام؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. له أغلاط في الصفات، أي الإمام النووي سلك فيها مسلك المؤولين وأخطأ في ذلك، فلا يقتدى به في ذلك، بل الواجب التمسك بقول أهل السنة وهو إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المطهرة، والإيمان بذلك على الوجه اللائق بالله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، عملا بقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما جاء في معناها من الآيات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رمي ابن تيمية بالتجسيم. سؤال: إني فتى عمري يقارب 16 عاما، كل الناس الذين يعيشون حولي مبهورين بشخصيتي، فقد كان لدي علم غزير في الدين وعلوم الدنيا وكنت متدينا، فجرفني التيار إلى جماعة صوفية يتزعمها شيخ صوفي يسمى محمد عيد الحسيني، في غضون شهر جعلني من طلابه، لا من طلابه بل أقول من خدامه، لأني كنت أمسح بيده على وجهي وأقبل يده وألبسه النعال، وكنت أتسابق مع الآخرين في من يلبس الشيخ النعال هذه الليلة. وفي نفس الفترة ازداد حبي للاطلاع على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأني كثيرا ما أسمع الشيخ يسبه ويكفره ويقول إنه من المشبهة. وعندما كنت أقرأ تلك الكتب لم أكن أصدق نفسي، إن الكلام هناك مناقض لكلامي ما بين معقوفتين سيدي شيخ رضي الله عنه وأرضاه، بين معقوفتين كذلك، إلا أني أحاول أن أقنع نفسي بأن الكتب مغشوشة كما يقول الشيخ، وكما أنه يقول إن الوهابية جماعة خارجة عن الإسلام مثل المشبهة والخوارج والمعتزلة. وأيضا في تلك الفترة كنت أذهب لجماعة السلفية وأتناظر معهم وأستدل بأحاديث يأتي بها الشيخ، يتضح لي بعد ذلك أنها موضوعة، وكانوا دائما يفحمونني ويخبرون بأني قريبا سأترك الشيخ إذا الله أراني طريق الحق. وبقيت مع هذا الشيخ ما يقرب من 6 أشهر قضيتها في حياة صوفية مشركة بالله والعياذ بالله، وفي كل درس كان يخبرنا عن أسياده وعن كرامات الأولياء وبعض كرامات منها علمه بالكشف، طبعا هو لا يتكلم عنها مباشرة إنما بطريق ملتون، إلا أن اللبيب من الإشارة يفهمه، وكنت مصدقه في كل ما يقول، حتى إن أصدقائي يحضرون لي أحاديث صحيحة مناقضة لكلامه، إلا أني أرفض وأخبرهم بأن الشيخ أعلم منهم. ومرت الأيام، وفي إحدى الليالي وهي بالتحديد في ليلة 15 من شعبان 1401، قال: يجب على كل واحد منكم أن يقلد الشيخ إذا كان واثقا به دون الاعتراض، والذي يريد الدليل فقد كان الصحابة ينفذون ما أمرهم به الله والرسول دون اعتراض، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فعندما سمعت هذا القول منه أثلج صدري وجسمي، مع أني كنت أفصد عرقا في تلك الليلة الحارة، ومنذ ذلك الحين ابتدأ الشك يساورني في حقيقة هذا الشيخ. وبعد هذا بيومين، أي في 17 من شعبان سنة 1400 هجرية، سافرت إلى المدينة وبعدها إلى مكة المكرمة معتمرة. وهناك تعرفت على شاب سعودي يسمى بعبد العزيز الصالح الطويان من بريدة، فأخبرته عن حقيقتي وعن الشيخ. وبعدها أحضر لي كتبا لكتاب ردوا على الصوفية، وكذلك أحضر لي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. فازداد شكي بالشيخ إلى أن تركته بعد أن أعماني عن الحق، عماه الله عن الحق سامحه الله، علما بأن هناك طلابا من عنده أنا قد عرفتهم على الشيخ، وعندما صارحتهم بالحقيقة رفضوا وقالوا بأني قد تجننت كما قال الشيخ نفسه، والآن في كل يوم أتناظر مع أحد طلابهم بدون علم الشيخ طبعا، وما يطالب عزيز علي أريد أن أرد عليه في عدة أمور أفهمني فيها، إلا أنها قليلة في جانب ما أفهمته فيه، وهي: واحد، في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي حتى يرد علي الله روحي فأرد عليه، أرجو توضيح ذلك تفصيليا. اثنان، يقول وهو كاذب أي الطالب نقلا عن شيخه، وأنا أعلم هذا، بأن ابن تيمية جسم الله عز وجل، أرجو توضيحه أيضا لو تكرمت. ثلاثة، عن الأولياء وعندي علم ولله الحمد بهذا كثير، إلا أنه قليل بجانب علمكم أدامكم الله وأبقاكم حماة للإسلام والمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، إن ما ذكره الطالب المناظر لك من أن شيخ الإسلام ابن تيمية مجسم بهتان على الشيخ رحمه الله وكذب عليه، وعقيدة الشيخ عقيدة سلف هذه الأمة، الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، ووصف الله بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهذا واضح في رسائله ومؤلفاته كالعقيدة الواسطية والرسالة التدمرية وغيرهما. ولكن أهل البدع كالجهمية والمعتزلة يرمون من أثبت الصفات لله على الوجه اللائق به ويسمونه مجسما ومشبها،

نفيه ولا إثباته، لأن الصفات توقيفية. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فسبق منا فتوى في معنى هذا الحديث برقم 83,304. هذا نصها. سؤال: في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان النبي صلى الله عليه وسلم حيا في قبره الشريف بإعادة الروح في الجسد والبدن أي العنصرية بحياة دنيوية حسية، أو حيا في أعلى عليين بحياة أخروية برزخية بلا تكليف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت؟ عزيزي المستمع، جاءت اللفظة بلا تكليف، ولعله يقصد بلا تكييف، والله أعلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: اللهم بالرفيق الأعلى. وجسده المنور الآن كما وضع في قبر بلا روح، والروح في أعلى عليين. واتصال الروح بالبدن والجسد المعطر عند يوم القيامة، كما قال الله تعالى: وإذا النفوس زوجت. جواب: إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية يحصل بها التنعم في قبره بما أعده الله له من النعيم، جزاء له على أعماله العظيمة الطيبة التي قام بها في دنياه، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. ولم تعد إليه روحه ليصير حيا كما كان في دنياه، ولم تتصل به وهو في قبره اتصالا يجعله حيا كحياته يوم القيامة، بل هي حياة برزخية وسط بين حياته في الدنيا وحياته في الآخرة. وبذلك يعلم أنه قد مات كما مات غيره ممن سبقه من الأنبياء وغيرهم كحياته يوم القيامة، بل هي حياة برزخية وسط بين حياته في الدنيا وحياته في الآخرة. وبذلك يعلم أنه قد مات كما مات غيره ممن سبقه من الأنبياء وغيرهم. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. إلى أمثال ذلك من الآيات الدالة على أن الله قد توفاه إليه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم قد غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه، ولو كان حيا حياته الدنيوية ما فعلوا به ما يفعل بغيره من الأموات. ولأن فاطمة رضي الله عنها قد طلبت إرثها من أبيها صلى الله عليه وسلم لاعتقادها بموته، ولم يخالفها في ذلك لاعتقاد أحد من الصحابة، بل أجابها أبو بكر رضي الله عنه بأن الأنبياء لا يورثون. ولأن الصحابة رضي الله عنهم قد اجتمعوا لاختيار خليفة للمسلمين يخلفه، وتم ذلك بعقد الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، ولو كان حيا كحياته في دنيا لما فعلوا ذلك، فهو إجماع منهم على موته. ولأن الفتن والمشاكل لما كثرت في عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما وقبل ذلك وبعده، لم يذهبوا إلى قبره لاستشارته أو سؤاله في المخرج من تلك الفتن والمشاكل وطريقة حلها، ولو كان حيا كحياته في دنيا لما أهملوا ذلك، وهم في ضرورة إلى من ينقذهم مما أحاط بهم من البلاء. أما روحه فهي في أعلى عليين لكونه أفضل الخلق، وأعطاه الله الوسيلة وهي أعلى منزلة في الجنة عليه الصلاة والسلام. سؤال: هل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء ولداء عند قبره الشريف، أو صلوات خاصة حين يصلى عليه كما في الحديث: من صلى علي عند قبري سمعته إلى آخر الحديث؟ هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الأصل أن الأموات عموما لا يسمعون نداء الأحياء من بني آدم ولا دعاءهم، كما قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. ولم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل دعاء أو نداء من البشر حتى يكون ذلك خصوصية له، وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يبلغه صلاة وسلام من يصلي ويسلم عليه فقط، سواء كان من يصلي عليه عند قبره أو بعيدا عنه، كلاهما سواء.

0: في ذلك، لما ثبت عن علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. أما حديث من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي بعيدا بلغته، فهو حديث ضعيف عند أهل العلم. وأما مراه أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فليس بصريح أنه يسمع سلام المسلم، بل احتمل أنه يرد عليه إذا بلغته الملائكة ذلك. ولو فرضنا سماعه سلام المسلم لم يلزم منه أن يلحق به غيره من الدعاء والنداء. سؤال: نداء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة والاستعانة به في المصائب والنوائب من قريب، أعني عند قبره الشريف، أو من بعيد، أشرك قبيح أم لا؟ جواب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونداؤه والاستعانة به بعد موته في قضاء الحاجات وكشف الكربات شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، سواء كان ذلك عند قبره أم بعيدا عنه، كأن يقول: يا رسول الله اشفني، أو رد غائبي، أو نحو ذلك، لعموم قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقوله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سؤال: أي صلوات أفضل عند قبره الشريف؟ أعني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بصيغة الطلب. وهل ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي يصلي عليه عند قبره الشريف؟ وهل أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من قبره الشريف لأحد من الصحابة العظام أو الأولياء الكرام لجواب السلام؟ جواب: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم صيغة معينة في الصلاة والسلام عليه عند قبره، فيجوز أن يقال عند زيارته: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، فإن معناها الطلب والإنشاء، وإن كان اللفظ خبرا. ويجوز أن يصلى عليه بالصلاة الإبراهيمية فيقول: اللهم صل على محمد، والأفضل أن يسلم عليه بصيغة الخبر كما يسلم على بقية القبور، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا زاره يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. أما بالنسبة للنقطة التي بعدها، فلم يثبت في كتاب ولا سنة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من زار قبره، والأصل عدم الرؤية حتى يثبت ذلك بدليل من الكتاب أو السنة. ثم الأصل في الميت نبيا أو غيره أنه لا يتحرك في قبره بمد يد أو غيرها، فما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده لبعض من سلم عليه غير صحيح، بل هو وهم وخيال لا أساس له من الصحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تأويل الصفات. سؤال: تعلمنا في المدارس أن مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته والإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأن لا نصرف النصوص الواردة فيها عن ظواهرها، ولكننا بعد ذلك التقينا بأناس زعموا لنا أن هناك مدرستين في مذهب أهل السنة والجماعة. المدرسة الأولى مدرسة ابن تيمية وتلاميذه رحمهم الله، والمدرسة الثانية مدرسة الأشاعرة، والذي تعلمناه هو ما ذكره ابن تيمية وتلاميذه. أما بقية أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، فإنهم يرون أن لا مانع من تأويل صفات الله وأسمائه إذا لم يتعارض هذا التأويل مع نص شرعي، ويحتجون لذلك بما قاله ابن الجوزي رحمه الله وغيره في هذا الباب. بل إن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل قد أول في بعض الصفات مثل قوله صلى الله عليه وسلم: قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وغير ذلك. والسؤال الآن: هل تقسيم أهل السنة والجماعة إلى طائفتين بهذا الشكل صحيح؟ وما هو رأيكم فيما ذكروه من جواز التأويل إذا لم يتعارض مع نص شرعي؟ وما هو موقفنا من العلماء الذين أولوا في الصفات مثل ابن حجر والنووي وابن الجوزي وغيرهم؟ هل نعتبرهم من أئمة أهل السنة والجماعة أم ماذا؟ وهل نقول إنهم أخطأوا في تأويلاتهم أم كانوا ضالين في ذلك؟ ومن المعروف أن الأشاعرة يؤولون جميع الصفات ما عدا صفات المعاني السبعة، فإذا وجد أحد العلماء يؤول صفتين أو ثلاثة هل يعتبر أشعريا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. جواب: أولا، دعوى أن الإمام أحمد أول بعض نصوص الصفات كحديث قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن وحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض إلى آخره دعوى غير صحيحة. قال الإمام أحمد بن تيمية: وأما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أن أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمين. فهذه الحكاية كاذب على أحمد، لم ينقلها أحد عنه بإسناد، ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه، ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه. وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد أي الغزالي أو الغزالي مجهول، لا يعرفه، لا علمه بما قال ولا صدقه فيما قال. انتهى من الصفحة 98 بعد 300 من الجزء الخامس من مجموع الفتاوى. وبيان ذلك أن للتأويل ثلاثة معان: الأول مآل الشيء وحقيقته التي يؤول إليها، كما في قوله تعالى عن يوسف عليه السلام: هذا تأويل يا يمين قبل، أي حقيقتها التي آلت إليها وقوعا، وليس هذا مقصودا في النصوص المذكورة في السؤال. الثاني التأويل بمعنى صرف الكلام عن معناه الظاهر المتبادر منه إلى معنى خفي بعيد لقرينة، وهذا المعنى هو المصطلح عليه عند علماء الكلام وأصول الفقه، وليس متحققا في النصوص المذكورة في السؤال، فإن ظاهرها مراد لم تصرف عنه لأنه حق كما سيأتي شرحه في المعنى الأخير للتأويل. الثالث التأويل بمعنى التفسير، وهو شرح معنى الكلام بما يدل عليه ظاهره ويتبادر إلى ذهن ساميه الخبير بلغة العرب، وهو المقصود هنا. فإن جملة الحجر الأسود يمين الله في الأرض ليس ظاهرها أن الحجر صفة لله وأنه يمينه حتى يصرف عنه، بل معناه الظاهر منه أنه كيمينه بدليل بقية الأثر، وهو جملة: فمن صافحه فكأنما صافح الله، ومن قبله فكأنما قبل يمين الله. فمن ضم أول الأثر إلى آخره تبين له أن ظاهره مراد لم يصرف عنه أنه حق، وهذا ما يقوله أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره منهم، وهو تأويل بمعنى التفسير لا بمعنى صرف الكلام عن ظاهره كما زعمه المتأخرون، علما بأن ما ذكر لم يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا القول في حديث قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإن ظاهره لا يدل على مماسة أو مداخلة ولا مداخلة، وإنما يدل ظاهرها على إثبات أصابع للرحمن حقيقة وقلوب للعباد حقيقة، ويدل إسناد أحد ركني الجملة إلى الآخر على كمال قدرة الرحمن وكمال تصريفه لعباده، كما يقال: فلان وقف بين يدي الملك أو في قبضة يد الملك، فإن ذلك لا يقتضي مماسة ولا مداخلة، وإنما يدل ظاهر على وجود شخص وملك له يدان، ويدل ما في الكلام من إسناد على حضور شخص عند الملك وعلى تمكن الملك من تصريفه دون مماسة أو مداخلة. وكذا القول في قوله تعالى: بيده الملك، وقوله: تجري بأعيننا، وأمثال ذلك. ثانيا تقسيم أهل السنة والجماعة إلى طائفتين بهذا الشكل غير صحيح، وبيانه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أمة واحدة عقيدة وسياسة، حتى إذا كانت خلافة عثمان رضي الله عنه بدرت بوادر الاختلاف في السياسة دون العقيدة. فلما قتل وبايع علي جماعة وبايع معاوية آخرون رضي الله عنهم وكان ما بينهم من حروب سياسية، خرجت عليهم طائفة فسميت الخوارج، ولم يختلفوا مع المسلمين في أصول الإيمان الستة ولا في الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، وإنما اختلفوا معهم في عقد الخلافة والتكفير بكبائر الذنوب والمسح على رجلين في الوضوء وأمثال ذلك. ثم غلط طائفة من أصحاب علي فيه حتى عبدهم منهم من عبده فسموا الشيعة، ثم افترق كل من الخوارج والشيعة فرقا، ثم أنكر جماعات القدر، وكان ذلك آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، فسموا القدرية. ثم كان الجعد بن درهم فكان أول من أنكر صفات الله وتأول ما جاء فيها من نصوص الآيات والأحاديث على غير معانيها، فقتله خالد القسري، وتبعه في إنكار ذلك وتأويله تلميذه الجهم بن صفوان، واشتهر بذلك، فنسبت إليه هذه المقالة الشنيعة، وعرف من قالوا بها بالجهمية. ثم ظهرت المعتزلة فتبعوا الجهمية في تأويل نصوص الصفات وسموه تنزيها، وتابعوا القدرية في إنكار القدر وسموه عدلا، وتابعوا الخوارج في الخروج على الولاة وسموه الأمر بالمعروف، وإلى غير ذلك من مقالاتهم. وقد نشأ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري على مذهبهم واعتقد مبادئهم، ثم هداه الله إلى الحق فتاب من الاعتزال ولزم طريق أهل السنة والجماعة، واجتهد في الرد على من خالفهم في أصول الإسلام رحمه الله، لكن بقيت فيه شوائب من مذهب المعتزلة كتأويل نصوص صفات الأفعال، وتأثر بقول جهم بن صفوان في أفعال العباد فقال بالجبر وسماه كسبا، وأمور أخرى تتبين لمن قرأ كتابه الإبانة الذي ألفه آخر حياته، كما يتبين مما كتبه عنه أصحابه الذين هم أعرف به من غيرهم، وما كتبه عنه ابن تيمية في مؤلفاته رحمهم الله. مما تقدم يتبين أن أهل السنة والجماعة حقا هم الذين اعتصموا بكتاب الله تعالى وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في عقائدهم وسائر أصول دينهم، ولم يعارضوا نصوصهما بالعقل أو الهوى، وتمسكوا بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من دعائم الإيمان وأركان الإسلام، فكانوا أئمة الهدى ومنار الحق ودعاة الخير والفلاح، كالحسن البصري وسعيد بن المسيب ومجاهد وأبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق والبخاري ومن سلك سبيلهم والتزم نهجهم عقيدة واستدلالا. أما هؤلاء الذين خرجوا عنهم في مسائل من أصول الدين ففيهم من السنة بقدر ما بقي لديهم مما وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الهدى من مسائل أصول الإسلام، وفيهم من البدع والخطأ بقدر ما خالفوهم فيه من ذلك قليلا كان أو كثيرا. وأقربهم إلى أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري ومن تبعه عقيدة واستدلالا، وبهذا يعرف أنه ليس لأهل السنة والجماعة مدرستان، إنما هي مدرسة واحدة يقوم بنصرتها والدعوة إليها من سلك طريقهم، وابن تيمية ممن قام بذلك ووقف حياته عليه، وليس هو الذي أنشأ هذه الطريقة، بل هو متبع لما كان عليه أئمة الهدى من الصحابة ومن تبعهم من علماء القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، وكذلك مناظروه إنما قاموا بنصر مذهب من قلدوه ممن انتسب إلى أهل السنة والجماعة كأبي الحسن الأشعري وأصحابه بعد أن راجع عن الاعتزال وسالك طريق أهل السنة إلا في قليل من المسائل، ولذا كان أقرب إلى طريقة أهل السنة والجماعة من سائر الطوائف. ثالثا، من تأول من الأشعرية ونحوهم نصوص الأسماء والصفات إنما تأولها لمنافاتها الأدلة العقلية وبعض النصوص الشرعية في زعمه، وليس الأمر كذلك، فإنها ليس فيها ما ينافي العقل الصريح وليس فيها ما ينافي النصوص، فإن نصوص الشرع في أسماء الله وصفاته يصدق بعضها بعضا مع كثرتها في إثبات أسماء الله وصفاته على الحقيقة وتنزيه سبحانه عن مشابهة خلقه. رابعا، موقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي وأبي الفرج ابن الجوزي وأبي زكريا النووي وابن حجر وأمثالهم ممن تأول بعض صفات الله تعالى أو فوضوا في أصل معناها، أنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله الأمة بعلمهم فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عنا خير الجزاء، وأنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، وأنهم أخطأوا فيما تأولوه من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمة السنة رحمهم الله، سواء تأولوا الصفات الذاتية وصفات الأفعال أم بعض ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إنني متحير في العقيدة الإسلامية من ناحية الأسماء والصفات، لما أجده في مجلة المجتمع من الخصومات بين الشيخين الفوزان الصابوني من الردود والرد عليها، فجزاكم الله خيرا. أريد أن أعرف الأسماء والصفات وما هو الخلاف، وكذلك ما هو طريقة أهل السنة والجماعة. فضلا اقلب الشريط لتتابع جواب هذا السؤال.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: إنني متحير في العقيدة الإسلامية من ناحية الأسماء والصفات، لما أجده في مجلة المجتمع من الخصومات بين الشيخين الفوزان والصابوني من الردود والرد عليها، فجزاكم الله خيرا. أريد أن أعرف الأسماء والصفات وما هو الخلاف، وكذلك ما هو طريقة أهل السنة والجماعة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، اقرأ كتب السلف في توحيد الأسماء والصفات لتعرف منها أسماء الله وصفاته وكل ما يجب اعتقاده في أمور التوحيد، مثل مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية كلاهما لابن القيم، وكتاب العقيدة الواسطية، وكتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل. فإن السلف أعلم بالدين ممن بعدهم وأقوى دليلا وأهدى سبيلا، مع وضوح العبارة والبعد عن تحريف الكلم عن مواضعه. وأسأل الله أن يبصرك بالحق ويهديك سواء السبيل، مع الإخلاص في القول والعمل، والزم طاعة الله وطاعة رسوله، فذلك مع الدراسة والتعلم أقوى سبب في الوصول إلى الصواب والاطمئنان إليه، وزوال الحيرة ودحض الباطل. وأكثر من قراءة القرآن، فإنه الأصل والسنة بيان. ثانيا، الخلاف في مسائل الأسماء والصفات بين السلف ومن تبعهم في قولهم وبين الخلف. فالسلف ومن تبعهم لا يؤولون نصوص الكتاب والسنة الدالة على أسماء الله، ولا يصرفونها عن حقيقتها اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى، بل يثبتون لله ما دلت عليه حقيقة من غير تكييف ولا تشبيه له تعالى بخلقه، ومن غير تأويل ولا تعطيل. أما الخلف فإنهم يؤولون نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بأسماء الله وصفاته، أو يؤولون بعضها. فمثلا قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يفسره السلف بأن الله تعالى ارتفع وعلى بنفسه، فهو فوق العرش على ما يليق بجلاله تعالى، ويفوضون في كيفية استوائه عليه. أما الخلف فيؤولون الاستواء بالاستيلاء على العرش وما يحويه والتسلط على ذلك، وينفون علوه على العرش حقيقة، فليس الله تعالى في رأيهم فوق العالم ولا تحته ولا في أي جهة من جهات العالم، بل هو في زعمهم في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، يثبت بها السلف أن لله يدين حقيقة على ما يليق به، ويثبتون كمال الكرم والسخاء من الخبر عنهما بأنهما مبسوطتان. ويقول الخلف: إن المراد بهما الكرم والسخاء والإنعام والإعطاء، فليس لله في زعمهم يدان. ولا شك أن الحق مع السلف، ومن تبعهم في إثبات معاني النصوص حقيقة من غير تكييف ولا تمثيل له بخلقه ولا تأويل ولا تعطيل، لأن الأصل الحقيقة ولا دليل على العدول عنها، فكان السلف بذلك أسعد بالدليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم التأويل حسب هوى النفس؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، حرام، وقد يكون كفرا وقد يكون معصية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الإيمان. سؤال: ما الذي يجب على المسلم عمله من العقيدة حتى يكون مسلما حقا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، المسلمون يتفاوتون في مقدرتهم العقلية، وفي فراغهم ومشاغلهم الحيوية، وفي تيسر طرق التعلم وصعوبتها، فيجب على مسلم ما لا يجب على الآخر، وأقل ما يجب من ذلك على كل مكلف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وفهم معنى ذلك إجمالا، والنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفهم معناها ولو إجمالا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالنسبة للأغنياء أي الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، ثم معرفة حكم ما يبتلى به من النوازل ليقدم على ما يجوز منها ويجتنب ما لا يجوز منها، مع الحذر من كل ما حرم الله على عباده، وأكثر من تلاوة القرآن الكريم، مع قراءة بعض الكتب السلفية، شرح الطحاوية لابن أبي العز، زاد المعاد لابن القيم ونحوها، لتزداد علما في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قضية الألوهية وما يعنى بشهادة لا إله إلا الله، فالمطلع على كتب بعض الأئمة من سلفنا الصالح مثل كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، مجموعة التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ومعارج القبول في شرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ حكمي وغيرهم، يجد الآتي: أولا، في فتح المجيد قال الشيخ رحمه الله في معنى لا إله إلا الله نقلا عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لم يجعل التلفظ بها وحده كافية، بل لابد من العلم، بل لابد من التلفظ والعمل والعلم، ولم يجعل ذلك كافية، بل لابد من الكفر بما يعبد من دون الله، وذلك عند شرحه لحديث مسلم رحمه الله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، رواه مسلم. وذلك في الحين الذي نجد في كتاب أولاه لا قضاه أن الرجل يركز على مفهوم الشهادة باللفظ دون ما ذكره شيخ الإسلام. عزيز المستمع، كتاب أولاه لا قضاه لا يشتهر كثيرا، ربما عندي أنا كقارئ، والذي أعلمه أن الكتاب المشهور عنوانه دعاه لا قضاه، وقد كتبه أحد المنتسبين لجماعة كبيرة تعمل على الساحة تسمي نفسها بجماعة الإخوان المسلمين. نقول: وذلك في الحين الذي نجد في كتاب ولاه لا قضاء أن الرجل يركز على مفهوم الشهادة باللفظ دون ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره، وكذا المطلع على أقوال سلفنا الصالح من أن الإيمان قول وعمل، يحتار عندما يجد في أقوال معاصرين أنه القول دون العمل، وعندما قال السلف في عناصر الإيمان الثلاثة قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، يجد في ذلك أيضا حيرة: أفتونا في الحق من هذا بعدما علمتم ما سقناه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. جواب: الصواب في ذلك قول أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، ولا يكتفى في ذلك بالنطق باللسان إلا في إجراء أحكام الدنيا من تغسيله إذا مات وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك من أحكام الدنيا إذا لم يعلم منه ما يقتضي كفره. وأما شهادة أن لا إله إلا الله فمعناها لا معبود حقا إلا الله، ولا يكفي لا معبود حق إلا الله، وقد سمعناها كثيرا لا معبود بحق إلا الله. ولا يكفي مجرد القول، بل لا بد من الإيمان بالمعنى والعمل بالمقتضى، كما قال الله سبحانه في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما أنواع العقائد المطلوب من المسلم الإيمان بها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره على ما بينه الله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، مع الالتزام بأركان الإسلام الخمسة والإيمان بها، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والإيمان بأن الله سبحانه هو المستحق للعبادة دون سواه. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى في سورة الحج: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. مع الإيمان بأسماء الله سبحانه وصفاته الواردة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإثباتها لله سبحانه على الوجه اللائق به، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سؤال: ما هو أفضل كتاب يبحث في التوحيد والعقائد الإسلامية، وكيف الحصول على ذلك؟ جواب: أعظم كتاب وأفضل كتاب يوضح العقيدة الصحيحة هو كتاب الله عز وجل، ثم أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن الكتب في ذلك كتاب فتح المجيد، وكتاب العقيدة الواسطية، وكتاب العلو للعلي الغفار، وكتاب التوسل والوسيلة، وكتاب مختصر الصواعق المرسلة، وكتاب تطهير الاعتقاد وشرح الطحاوية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أولا أبدأ سؤالي بأن تنصحوني لأستفيد منكم، والمثل هنا العلم يأتي من أفواه الرجال، فمثلا أريد بأن يقوى إيماني. ثانيا أريد أن أتعلم، ولكن الكتب في الجزائر مهجورة إلا بعض الإخوان جزاهم الله خيرا بتعلمهم. ثالثا إني أعمل بناء، والناس الذين في العمل ليس لهم عقيدة، وكلامهم سخيف، وليس كلامهم إلا في الفاحشة. رابعا أنا أمشي مع أخ ولكن عقيدته فاسدة، وليس كلامه إلا في إخواننا المؤمنين الصالحين، وأنا مهلك منه، وأرجو أن تعطوني دواء لهذا الداء. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا ننصحك أن تقرأ القرآن كثيرا، وتكثر من الاستماع لتلاوته، وتتدبر معاني ما تقرأ وما تسمع منه بقدر استطاعتك، وما أشكل عليك فهمه فاسأل عنه أهل العلم ببلدك، أو مكاتبة غيرهم من أهل العلم من علماء السنة. وننصحك أيضا بالإكثار من ذكر الله بما ورد في الأذكار في الأحاديث الصحيحة، مثل لا إله إلا الله، ومثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك. وأرجع في ذلك إلى كتاب الكلم الطيب لابن تيمية، وكتاب الوابل الصيب لابن القيم، وكتاب رياض الصالحين، وكتاب الأذكار النووية للنووي وأمثالها، فإن ذكر الله يزداد به الإيمان وتطمئن به القلوب. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحافظ على الصلاة والصيام وسائر أركان الإسلام مع رجاء رحمة الله والتوكل عليه في كل أمورك. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثانيا، الكتب الإسلامية موجودة في كل دولة إسلامية بكثرة بالمكتبات الحكومية العامة وللبيع بمكتبات الأهالي التجارية، ومن طلبها وجدها. ونوصيك بمراجعة أهل العلم الشرعي عندك لمعرفة ما يصلح لك من الكتب لتقرأ فيه بالمكتبات الحكومية، أو تستعيره للقراءة، أو تشتري ما تحتاجه من المكتبات التجارية، وتسأل أهل العلم عما أشكل. وليس لدينا مانع من إجابتك عما تسأل عنه من مسائل الشرع المطهر، ونسأل الله الثبات على الحق، والله المستعان. ثالثا ورابعا، عليك بمصاحبة الأخيار وبمجالسة الصالحين لتستفيد منهم علما وخلقا ويكونوا عونا لك على الطاعة، وإياك وقرناء السوء ومجالسة الأشرار خشية أن يؤثروا عليك في أخلاقك أو يفتروا همتك ويضعفوا عزيمتك في أداء شعائر دينك والقيام بواجب أسرتك أو يسيئوا سمعتك. قد نصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمجالسة الأخيار وحذرهم من مجالسة الأشرار، وضرب المثل الكريم في ذلك فقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك، إما أن تشتري منه أو يحذيك أو تجد ريحا طيبة، وكير الحداد يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الإيمان يزيد وينقص، فإذا كنت ممن نقص إيمانه وقسى قلبه، فكيف لك بزيادة إيمانك وليونة قلبك وخشوع جوارحك في وسط صراع الدنيا ومغرياتها في هذا الزمان؟ فضيلة الشيخ، أرجو من سيادتكم الإفادة بالتفصيل، وجزاك الله عنا خير الجزاء. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، حقا الإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته، فحافظ على ما أوجب الله من أداء الصلوات في وقتها جماعة في المسجد، وأداء الزكاة طيبة بها نفسك طهرة لك من الذنوب ورحمة بالفقراء والمساكين، وجالس أهل الخير والصلاح ليكونوا عونا لك على تطبيق الشريعة وليرشدوك إلى ما فيه السعادة في الدنيا والآخرة، وجانب أهل البدع والمعاصي لئلا يفتنوك ويضعفوا عزيمة الخير فيك، وأكثر من فعل نوافل الخير، والجأ إلى الله واسأله التوفيق، إنك إن فعلت ذلك زادك الله إيمانا وأدركت ما فاتك من المعروف، وزادك الله إحسانا واستقامة على جادة الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كنت في المرحلة الثانوية قابضا على ديني بشدة، ولكن الآن أشعر بنقصان في إيماني منذ دخول الجامعة، فأرجو منكم النصيحة والعون في أمر هذا. هل يمكن أن تبعثوا لي شريطا في العقيدة وخاصة في الكفر والنفاق؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، عليك بتلاوة القرآن وتدبره والعمل بما فيه وقراءة ما يوضحه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى كلام أهل العلم الموثوقين في العقيدة والفقه، وعليك بالإكثار من الأعمال الصالحة ومجالسة أهل الخير والبعد عن الشر وأهله، وادفع عنك وساوس الشيطان بكثرة ذكر الله والاستغفار، وحاسب نفسك فيما مضى منك، فإن كنت مسيئة فتب إلى الله واستغفره وأقلع من الذنوب واندم على فعلك وأعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحاديث الأنبياء. سؤال: هل الإنسان في حاجة إلى الرسل ما دام أن الله أكرمه بالعقل والفطرة؟ ولماذا يكون الرسل من البشر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد، بل في أشد الضرورة إليهم، لأن عقول الناس مختلفة أعظم الاختلاف، ولا تستطيع أن تستقل بمعرفة ما يرضي الله سبحانه أو يسخطه من الأقوال والأعمال والعقائد. ومن أجل ذلك أرسل الله رسله من نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله بدين شامل باق كامل عام للبشرية، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. وننصحك بالإكثار من قراءة القرآن والتأمل فيه، وخاصة قصص الأنبياء فيه، وماذا واجهوا به أممهم من أمور الرسالة وأغراضها المذكورين في مثل قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما إرسالهم من البشر فلأن ذلك أكمل في إقامة الحجة، لكونهم من جنسهم يستطيعون التفاهم معهم وسؤالهم عما يهمهم، ويتمكنون من فهم كلامهم، لقول الله عز وجل: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الحكمة في جعل الأنبياء والرسل على فترة متقطعة، ولماذا لم يجعلهم في فترة واحدة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الله تعالى حكيم، ومن حكمته أن جعل أنبياءه ورسله على فترات يختارهم ويبعثهم كلما دعت حاجة البشر إليهم، ليهدوهم إذا ضلوا، ولينقذوهم مما انتشر فيهم من الشرك والفساد. وقد يجتمع أنبياء ورسل في فترة واحدة كداود وسليمان، وكإبراهيم ولوط وموسى وهارون. سؤال: ما هو آخر نبي ورسول كان قبل آخر رسول، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ جواب: هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى الناس بابن مريم، لأنه ليس بيني وبينه نبي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أستفسر عن التفريق بين رسل الله، وأيهم أفضل مكانة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: يجب الإيمان برسالة كل من ثبتت رسالته بالقرآن أو السنة الصحيحة، فمن آمن ببعضهم وكفر ببعض فقد كفر، لقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، سورة البقرة. وقوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. وأما الفرق بين الرسل في المكانة والمنزلة والتفاوت بينهم في الفضل والدرجة، فهذا صحيح ورد به النص الشرعي. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وأفضلهم أولو العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأفضل هؤلاء الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد، لاختصاصهما بالخلة، وهي كمال المحبة عليهم الصلاة والسلام. وأفضل الرسل على الإطلاق خاتم النبيين محمد عليهم الصلاة والسلام، لحديث: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، رواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه، وحديث أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر. الحديث رواه الدارمي في سننه، وحديث أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة، رواه مسلم في صحيحه. وأحاديث اختصاصه بالشفاعة العظمى وإقدامه عليها بعد اعتذار الأنبياء عنها وإنقاذ الناس من هول الموقف بشفاعته لهم، وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في تفضيله وإجماع الأمة على ذلك، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتأدب مع الأنبياء فلا يخوض في التفضيل بينهم إلا في مقام التعليم والإرشاد ونحو ذلك، خشية أن يجر ذلك إلى الجدل والتفاخر وأن يكون ذريعة إلى انتقاص بعضهم. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال اليهودي في قسم يقسمه والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي فقال أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء، الحديث. فنهى عن الدخول في المفاضلة بينه وبين الأنبياء في مثل هذه الحالة خشية أن يجر إلى ما لا تحمد عقبة، وإن كان تفضيل بعضهم على بعض ثابتا في القرآن والسنة وتعيين من هو أفضل ثابتا أيضا بالنص الصريح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعض الناس يقولون ومنهم الملحدون إن الأنبياء والرسل يكون في حقهم الخطأ، يعني يخطئون كباقي الناس. قالوا إن أول خطأ ارتكبه ابن آدم قابيل هو قتل هابيل. داود عندما جاء إليه الملكان سمع كلام الأول ولم يسمع قضية الثاني فأفتى. يونس وقصته لما التقمه الحوت. وقصة الرسول مع زيد بن حارثة قالوا بأنه أخفى في نفسه شيئا يجب عليه أن يقوله ويظهره. قصته مع الصحابة أنتم أدرى بأمور دنياكم، قالوا بأنه أخطأ في هذا الجانب. قصته مع الأعمى وهي عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فهل الأنبياء والرسل حقا يخطئون؟ وبماذا نرد على هؤلاء الآثمين؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، الأنبياء والرسل يخطئون، ولكن الله تعالى لا يقرهم على خطئهم، بل يبين لهم خطأهم رحمة بهم وبأممهم، ويعفو عن زلتهم ويقبل توبتهم فضلا منه ورحمة، والله غفور رحيم، كما يظهر ذلك لمن تتبع الآيات القرآنية التي جاءت فيما ذكر من الموضوعات في هذا السؤال. ولم ينكر الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إخباره أمته بحديث الذباب وما في جناحيه من الداء والدواء، بل أقره فكان صحيحا. وأما أبناء آدم فمع أنهما ليسا من الأنبياء، لما قتل أحدهما الآخر ظلما وعدوانا بين الله سوء صنيعه بأخيه، وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كم عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ جواب: لا يعلم عددهم إلا الله، لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، والمعروف منهم من ذكروا في القرآن أو صحت بخبره السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 34 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، العقيدة، وله بقية على الشريط 35 إن شاء الله.
0: الوجه الأول يبدأ حالا،
1: وهذا هو الشريط 35 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، العقيدة، وهو الشريط 5 في المجموعة 4. سؤال: الأنبياء جميعهم ماتوا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أسري به وعرج به إلى السماء رأى في كل سماء أحد الأنبياء والرسل وصلى بهم، فهل يعني هذا أن الأولياء الصالحين كذلك يرفعون إلى السماء؟ وقبل أيام قرأت في كتاب لا أذكر اسمه بالضبط أن الرسل عندما يموتون تبقى أجسامهم حية لا تفنى، أقصد أن الدود لا يأكلها كما يأكل باقي الأجساد، فما رأيكم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا مات الإنسان وليا أو غير ولي فإن جسمه لا يرفع إلى السماء، وإنما تصعد روح المؤمن إلى السماء، وأما الأجساد فإنها تبقى في الأرض، لقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. كما أن الأجساد تفنى ويأكلها الدود حاشا أجساد الأنبياء، فقد ثبت من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، رواه أبو داود والنسائي. مع العلم بأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لم يمت، وإنما رفع إلى السماء، وسينزل في آخر الزمان ثم يموت، كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعد التحية والتكريم، أخي الكريم الشيخ عبد العزيز بن باز، بما أني مخرج سينمائي وكاتب مسرحي، أخيرا فكرت في إنتاج شريط فيلم جديد تحت عنوان رجل من بابل. هذا السيناريو أو القصة والحوار يتحدث عن سيدنا إبراهيم الخليل، فطبعا بعد قراءة الكتاب الذي ألف من طرف الكتاب التونسيين والكتاب من بعض الدول العربية أخرجت منه السيناريو والحوار، وفجأة سمعت في المركز التعليمي السعودي بتونس أن الأخ الكريم وكيل وزارة الإعلام يزور تونس الخضراء في مهمة اجتماع هيئة الإذاعات العربية، فرحبت به. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز تمثيل الرسل والأنبياء، وهذا لازم لتصوير قصصهم، فلا يجوز الإقدام على ذلك لما يترتب عليه من المفاسد، وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في هذا الموضوع يتضمن بيان تحريم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حكم تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وعن تمثيل الأنبياء وأتباعهم من جانب والكفار من جانب آخر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: إن المشاهد في التمثيليات التي تقام والمعهود فيها طابع اللهو وزخرفة القول والتصنع في الحركات ونحو ذلك، مما يلفت النظر ويستميل نفوس الحاضرين ويستولي على مشاعرهم، ولو أدى ذلك إلى لي في كلام من يمثله أو تحريف له أو زيادة فيه، وهذا مما لا يليق في نفسه، فضلا عن أنه يقع تمثيلا من شخص أو جماعة للأنبياء وصحابتهم وأتباعهم فيما يصدر عنهم من أقوال في الدعوة والبلاغ وما يقومون به من عبادة وجهاد أداء للواجب ونصرة للإسلام. ثانيا: إن الذين يشتغلون بالتمثيل يغلب عليهم عدم تحري الصدق وعدم التحلي بالأخلاق الإسلامية الفاضلة، وفيهم جرأة على المجازفة وعدم مبالاة بالانزلاق إلى ما لا يليق، ما دام في ذلك تحقيق لغرضه من استهواء الناس وكسب للمادة ومظهر نجاح في نظر السواد الأعظم من المتفرجين.
0: فإذا قاموا بتمثيل الصحابة ونحوهم أفضى ذلك إلى السخرية والاستهزاء بهم والنيل من كرامتهم والحط من قدرهم، وقضى على ما لهم من هيبة ووقار في نفوس المسلمين. ثالثا، إذا قدر أن التمثيلية لجانبين، جانب الكافرين كفرعون وأبي جهل ومن على شاكلتهما، وجانب المؤمنين كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام وأتباعهم، فإن من يمثل الكافرين سيقوم مقامهم ويتكلم بألسنتهم فينطق بكلمات الكفر ويوجه السباب والشتائم للأنبياء ويرميهم بالكذب والسحر والجنون إلى آخره، ويسفه أحلام الأنبياء وأتباعهم ويبهتهم بكل ما تسوله له نفسه من الشر والبهتان مما جرى من فرعون وأبي جهل وأضرابهما مع الأنبياء وأتباعهم، لا على وجه الحكاية عنهم بل على وجه النطق بما نطقوا به من الكفر والضلال. هذا إذا لم يزيدوا من عند أنفسهم ما يكسب الموقف بشاعة ويزيده نكرا وبهتانا، وإلا كانت جريمة التمثيل أشد وبلاؤها أعظم، وذلك مما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من الكفر وفساد المجتمع ونقيصة الأنبياء والصالحين. رابعا، دعوى أن هذا العرض التمثيلي لما جرى بين المسلمين والكافرين طريق من طرق البلاغ الناجح والدعوة المؤثرة، والاعتبار بالتاريخ دعوى يردها الواقع وعلى تقدير صحتها، فشرها يطغى على خيرها ومفسدتها تربو على مصلحتها، وما كان كذلك يجب منعه والقضاء على التفكير فيه. خامسا، وسائل البلاغ والدعوة إلى الإسلام ونشره بين الناس كثيرة كثيرة، وقد رسمها الأنبياء لأممهم وآتت ثمارها يانعة نصرة للإسلام وعزة للمسلمين، وقد أثبت ذلك واقع التاريخ، فلنسلك ذلك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولنكتفي بذلك عما هو إلى اللعب وإشباع الرغبة والهوى أقرب منه إلى الجد وعلو الهمة، ولله الأمر كله من قبل ومن بعد وهو أحكم الحاكمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال، حدثت مناظرة بيني وبين شخص مسيحي وقد فاجأني بقوله لي هناك آية في القرآن تتضمن قول الله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إلى آخر الآية، والآية الأخرى تتضمن قوله تعالى ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ويا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وهناك آية أخرى وهي قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إلى آخر الآية، وأن هناك على حد زعمه تناقضا، فكيف يقول الله سبحانه وتعالى الطيبات للطيبين إلى آخر الآية بينما زوجات أنبياء الله نوح ولوط خبيثات، وفرعون كما جاء فيه في القرآن وزوجته طيبة، وحيث ليس لدي جواب مقنع آمر التكرم بإفتائي عن ذلك جزاكم الله خيرا. جواب، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، سورة النور. هذه الآية ذكرت بعد الآيات التي نزلت في قصة الإفك تأكيدا لبراءة عائشة رضي الله عنها مما رماها به عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين زورا وبهتانا، وبيانا لنزاهتها وعفتها في نفسها ومن جهة صلتها برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وللآية معنيان: الأول أن الكلمات الخبيثات والأعمال السيئات أولى بها الناس الخبيثون، والناس الخبثاء أولى وأحق بالكلمات الخبيثات والأعمال الفاحشة، والكلمات الطيبات والأعمال الطاهرة أولى وأحق بها الناس الطيبون ذو النفوس الأبية والأخلاق الكريمة السامية، والطيبون أولى بالكلمات والأعمال الصالحات. والمعنى الثاني أن النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، والرجال الخبيثون أولى بالنساء الخبيثات، والنساء الطيبات الطاهرات العفيفات أولى بالرجال الطاهرين الأعفاء، والرجال الطيبون الأعفاء أولى بالنساء الطاهرات العفيفات. والآية على كلا المعنيين دالة على المقصود منها، وهو نزاهة عائشة رضي الله عنها عما رماها به عبد الله بن أبي.

نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. سورة هود. ومعنى الآيتين أن الله تعالى أخبر عن رسوله نوح عليه السلام أنه سأله تعالى أن ينجز له وعده إياه بنجاة ولده من الغرق والهلاك بناء على فهمه من ذلك من قوله تعالى له احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. فقال رب إن ابني من أهلي وقد وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق الذي لا يخلف وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك أي الذين وعدتك بإنجائهم لأني إنما وعدتك بإنجاء من آمن من أهلك بدليل الاستثناء في قوله تعالى إلا من سبق عليه القول. ولذلك اعتبر الله تعالى على تلك المساءلة وذلك الفهم بقوله يا نوح إنه ليس من أهلك وبين ذلك بقوله إنه عمل غير صالح لكفره بأبيه نوح عليه السلام ومخالفته إياه فليس من أهله دينا وإن كان ابنا له من النسب. قال ابن عباس وغير واحد من السلف رضي الله عنهم ما زنت امرأة نبي قط. وهذا هو الحق فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة. ولذلك غضب سبحانه على الذين رموا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة وأنكر عليهم ذلك وبرأها مما قالوا فيها وأنزل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ثالثا قال الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا الآيتين من سورة التحريم بعد أن عاتب الله تعالى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة عائشة وحفصة رضي الله عنهن جميعا على ما بدر منهن مما لا يليق بحسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلف أن يعتزلهن شهرا وأنكر تعالى عليهن بعض ما وقع منهن من أخطاء في حقه عليه الصلاة والسلام وأنذرهن بالطلاق وأن يبدله أزواجا خيرا منهن ختم سورة التحريم بمثلين مثل ضربه للذين كفروا بامرأتين كافرتين امرأة نوح وامرأة لوط ومثل ضربه للذين آمنوا بامرأتين صالحتين بآسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران إيذانا بأن الله حكم عدل لا محاباة عنده بل كل نفس عنده بما كسبت رهينة حث العباد على التقوى وأن يخشوا يوما يرجعون فيه إلى الله يوما لا يجزي فيه والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم لا تزر فيه وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى يوم لا تنفع فيه الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فبين سبحانه أن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين وكانتا تحت رسولين كريمين من رسل الله وكانت امرأة نوح تخونه بدلالة الكفار على من آمن بزوجها وكانت امرأة لوط تدل الكفار على ضيوفه إيذاء وخيانة لهما وصد للناس عن اتباعهما فلم ينفعهما صلاح زوجيهما نوح ولوط ولم يدفع عنهما من بأس الله شيئا وقيل لهاتين المرأتين دخلا النار مع الداخلين جزاء وفاقا بكفرهما وخيانتهما بدلالة امرأة نوح على من آمن به ودلالة امرأة لوط على ضيوفه لا بالزنا فإن الله سبحانه لا يرضى لنبي من أنبيائه زوجة زانية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى فخانتاهما قال ما زنتا وقال ما بغت امرأة نبي قط إنما كانت خيانتهما في الدين. وهكذا قال أكرم

0: وسعيد بن زبير والضحاك وغيرهم. وبين الله سبحانه بالمثل الذي ضربه للذين آمنوا بآسية زوجة فرعون وكان أعتى الجبابرة في زمانه، أن مخالطة المؤمنين للكافرين لا تضرهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ما داموا معتصمين بحبل الله تعالى متمسكين بدينه، كما لم ينفع صلاح الرسولين نوح ولوط زوجتيهما الكافرتين. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ولذلك لم يضر زوجة فرعون كفر زوجها وجبروته، فإن الله حكم عدل لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره، بل حماها وأحاطها بعنايته وحسن رعايته، واستجاب دعاءها وبنى لها بيتا في الجنة، ونجاها من فرعون وكيده وسائر القوم الظالمين. مما تقدم في تفسير الآيات من أن ابن نوح ليس ابن زنا، وأن عائشة رضي الله عنها برأها الله في القرآن مما رماها به رأس النفاق ومن انخدع بقوله من المؤمنين والمؤمنات، وأن كل من امرأة نوح وامرأة لوط لم تزني وإنما كانتا كافرتين، ودلت كل منهما الكفار على ما يسوءهما ويصد الناس عن اتباعهما، وأن زواج المؤمن بالكافرة كان مباحا في الشرائع السابقة، وكذلك زواج الكافر بالمؤمنة، وأن الله حمى امرأة فرعون من كيده وحفظ عليها دينها ونجاها من الظالمين. يتبين أن الآيات المذكورة متوافقة لا متناقضة، وأن بعضها يؤيد بعضا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من الناس من أوحى الله إليه غير الأنبياء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا نعلم أن الله أوحى إلى أحد غير الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحي تشريع. أما وحي الإلهام فقد أوحى الله إلى أم موسى وإلى النحل، قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الرسل 313، أولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، أرسل قبل نوح رسول أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: نوح أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم، لما ثبت في الصحيحين من حديث الشفاعة الطويل أن المؤمنين أتوا نوحا فقالوا: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فاشفع إلى ربنا. الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن هذا أيضا من المعتقدات، أي من الإيمان، أن آدم عليه السلام أول نبي من الأنبياء، كما أشار إليه الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أي الدلائل الظاهرة المبينة لرسالة آدم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أول الرسل عليهم السلام إلى أهل الأرض نوح، كما جاء ذلك في حديث الشفاعة المخرج في الصحيحين. وأما آدم فقيل إنه نبي، وعلى ذلك يكون أول الأنبياء بدليل الآية التي ذكرت في السؤال، وقوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وغير ذلك من الآيات التي فيها إيحاء الله إليه، ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على أنه رسول عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أريد أن أستفيد من جنابكم استفادة علمية لأشفي القلب بها، وقد قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله سبحانه وتعالى ولي الحق والصواب وإليه المرجع والمآب. وذلك أني بعدما درست الفنون وعلوم الحديث وعلوم القرآن بحمد الرحمن وقع ورسخ في قلبي أن الذي ألقى في النار سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم ليس هو نمرود الذي ملك الأرض كلها كما هو بين الخواص والعوام والمذكور في التفاسير والتواريخ لعلماء الإسلام، بل ما ألقاه إلا قومه. وذلك لأن القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حينما ذكر هذه القصة صرح تصريحا بأن الواقعة هذه قد وقعت مع قومه وأبيه، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام وهو صلى الله عليه وعلى نبينا محمد يمنعهم، إلى أن جعل الأصنام جذاذا وجوز القوم هذا الجزاء بإزاء ما فعل، حيث قال جل شأنه: قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. القصة من سورة الأنبياء وغيرها. فالمباشرون لإجراء هذا الجزاء والمجوزون بعد المشاورة له ليس إلا قومه، فالسياق والسباق وإرجاع هذه الضمائر إلى القوم لا يصرح تصريحا، لا يقبل التأويل إلا بأن الواقعة هذه قد وقعت مع قومه لا مع نمرود. نعم، الواقعة المبينة في قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم الآية. القصة هنا تدل على أنها وقعت مع نمرود لا مع القوم، مع أن المعلومة من التاريخ أن نمرود هذا ليس من قوم إبراهيم عليه الصلاة والتسليم. فإلى جانب سياق القرآن وتصريحه الذي لا يقبل التأويل، وإلى جانب التواريخ والتفاسير وضعاف الأحاديث التي لا يساوي السياق القرآني وتصريحه، فبهذا نشأ القلق والاضطراب. وإني راجعت التفاسير فما وجدت لهذه المعضلة شفاء، فالمرجو من حضرتكم الجواب الشافي المؤيد بالروايات الصحيحة من الأحاديث النبوية مع الإحاطة، ولا يقبل إلا الحديث الصحيح وأقوال علماء المحققين. أجري وأجركم على الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن الله تعالى ذكر في سورة البقرة قصة الذي حاج إبراهيم في ربه، وختمها بانتصار إبراهيم عليه ودحضه شبهته، فقال: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولم يشر سبحانه في القصة إلى أنه تعرض لإبراهيم عليه الصلاة والسلام بأذى أو أنذره بشر. وذكر سبحانه في سورة الأنعام وسورة الأنبياء وسورة الشعراء وسورة العنكبوت دعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أباه وقومه إلى التوحيد، وإنكاره عليهم عبادة غير الله وتحطيمه أصنامهم وما دار بينه وبينهم من المحاجة، وختمها بإلقائهم إياه في النار وإنجائه منها. فقال سبحانه: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وهذا بين في أن قومه هم الذين ألقوه في النار، وأن الله تعالى رد كيدهم وأحبط سعيهم ونجى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما أرادوه به من الهلاك. فلا إشكال في المسألة ولا إعضال، فالمقصود هو بيان أن إبراهيم عليه السلام بلغ البلاغ المبين وأقام الحجة على الكافرين، وأنه ابتلي البلاء العظيم فصبر ابتغاء وجه الله الكريم، فأنجاه الله من النار وأبطل كيد الكفار، وقد تم كل ذلك بفضل الله ورحمته. فهون على نفسك وأشغل بالك بما هو أهم من ذلك، زادك الله فقها في الدين وعناية، ووفقنا وإياك للنافع من العمل والعلم الصالح، ونفع بنا وبك المسلمين. وفقنا الله وإياك للنافع من العلم وصالح العمل، ونفع بنا وبك المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أبو إبراهيم الخليل عليه السلام هل هو آزر أم آزار؟ كما يقولون فعل ماض بمعنى أخذه الإثم بمخالفة إبراهيم الخليل، أو كما يقولون مأخوذ من الوزر، أيهما صح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. آزر اسم أعجمي لوالد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على الصحيح من أقوال العلماء، وهو بدل من أبيه، أو معطوف عليه عطف بيان وليس فعلا ماضيا مشتقا من الوزر، فإن ماضي الوزر وزر ثلاثي بمعنى أثم وحمل، وآزر أربعة حروف، وليس آزر اسما لصنم كان يعبده قوم إبراهيم وأبوه لكونه مخالفا لسياق خطاب إبراهيم عليه السلام لأبيه ولجمع الأصنام في نفس الآية ولتعداد معبوداتهم تفصيلا بعد ذلك من كوكب وقمر وشمس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يروى في كتب التفسير بأن إسماعيل عليه السلام دفن في الحطيم بمكة المكرمة، إذا كان القبر في الحطيم فكيف تجوز الصلاة في ذلك المكان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ما قيل من أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام مدفون في الحطيم غير صحيح، فلا يعول عليه بحال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل إخوة سيدنا يوسف عليه السلام الذين رموه في الجب من الأصباط المذكورين في القرآن الذين هم من الأنبياء والمرسلين؟ وإن كانوا كذلك فهل يجوز فعلهم هذا في حق الرسل والأنبياء، أم أنهم فعلوا ذلك قبل أن تأتيهم النبوة والرسالة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يوسف عليه السلام وإخوته هم بنو يعقوب عليه السلام إسرائيل، والمراد بالأسباط حفدة يعقوب وذرية أبنائه الاثني عشر، وليس من الاثني عشر نبي إلا يوسف عليه السلام على الصحيح كما ذكر ذلك ابن كثير في كتابه البداية من الصفحة الخامسة عشرة بعد المئتين والسادسة عشرة بعد المئتين في الجزء الأول. وعلى هذا فلا يستبعد أن يحتال إخوة يوسف على أبيهم ويرتكبوا ما حصل منهم من الكيد لأخيهم يوسف عليه السلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الخضر عليه السلام حارس في الأنهار والصحارى، وهل يعين كل من يضل عن الطريق إذا ناداه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الصحيح من أقوال العلماء أن الخضر عليه السلام توفي قبل إرسال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وعلى تقدير أنه بقي حيا حتى لقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد دلت السنة على وفاته بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمدة محدودة، بينها صلى الله عليه وسلم بقوله فيما ثبت عنه: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مئة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد. وعلى هذا يكون شأنه شأن الأموات، لا يسمع نداء من ناداه، ولا يجيب من دعاه، ولا يهدي من ضل عن الطريق إذا استهداه، وعلى تقدير أنه حي إلى اليوم فهو غائب، شأنه شأن غيره من الغائبين، لا يجوز دعاؤه ولا الاستنجاد به في شدة أو رخاء، لعموم قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وما جاء في معناه من الآيات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: هل الخضر عليه السلام ما زال على قيد الحياة كما يدعون؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الصحيح من قولي العلماء ما ذهب إليه الجمهور من أن الخضر عليه السلام قد مات، لظاهر العموم في قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ولما ثبت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. رواه مسلم. ثم هو هذا الأصل الغالب في سنة الله في بني آدم، فيجب البقاء معه حتى يثبت ما ينقل عنه من الأدلة، ولم يثبت فيما نعلم ما يدل على استثناء الخضر عليه السلام. سؤال: هل الخضر نبي أو رجل صالح؟ جواب: الصحيح أن الخضر عليه السلام نبي، لما ذكره الله تعالى في سورة الكهف لما ذكره الله تعالى في سورة الكهف من قصته مع موسى عليهما السلام، فإن فيها أنه خرق سفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، وقتل غلاما لم يرتكب جريمة، وأقام جدار اليتيمين بلا أجر في قرية أبى أهلها إطعامهما، وأنكر موسى كل ذلك عليه فبين له السبب أخيرا. ثم ختمت القصة بأن كل ذلك كان منه بوحي من الله، وذلك فيما أخبر الله عنه من قوله: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يعتقد كثير من عوام المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية وعلماء الطرق الصوفية بأن الخضر صاحب موسى عليه السلام حي يرزق للآن، وأنه يطوف الدنيا كلها، وأنه يتشكل في صور مختلفة، ويعتقدون بأنه لا ظل له، وأن معه النبي إلياس عليه السلام. ويعتقد العوام بأن الخضر إذا زارهم ودعا لهم أصبحوا أغنياء في أقل من لمح البصر، وإذا غضب عليهم انقلبوا فقراء إذا كانوا أغنياء، ومرضى إذا كانوا أصحاء. ومن عقيدتهم عافانا الله منها أنه يأتي في صورة سائل مرة، وفي صورة مريض ينزل من جسده القيح والصديد، فإن طردوه من منازلهم كان هذا دليلا على شقاوتهم وتعاستهم، ويرحبوا به وعالجوه اختفى بدون أن يترك أي أثر، وكان هذا دليلا على سعادتهم. سؤالي هو: هل الخضر صاحب موسى عليه السلام حي يرزق للآن؟ وهل هو نبي؟ هل ذكر صراحة في الأحاديث النبوية الصحيحة؟ ما هي حقيقة أمره؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الخضر نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، والصحيح أنه مات كغيره من البشر، فلا يطوف بالدنيا ولا يتمثل في صورة مختلفة، وليس سببا اليوم لغنى أو فقر، وقد سبق أن صدر منا فتوى مفصلة عنه مع الأدلة، هذا نصها. حاشية: صدرت برقم 13,505,000. انتهى. الصحيح من قولي العلماء ما ذهب إليه الجمهور من أن الخضر عليه السلام قد مات، لظاهر العموم في قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ولما ثبت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من الأحاديث عن 100 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. رواه مسلم. ثم هذا هو الأصل الغالب في سنة الله في بني آدم، فيجب البقاء معه حتى يثبت ما ينقل عنه من الأدلة، ولم يثبت فيما نعلم ما يدل على استثناء الخضر عليه السلام. هل الخضر نبي أو رجل صالح؟ الصحيح أن الخضر عليه السلام نبي، لما ذكره الله تعالى في سورة الكهف من قصته مع موسى عليهما السلام، فإن فيها أنه خرق سفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، وقتل غلاما لم يرتكب جريمة، وأقام جدار اليتيمين بلا أجر في قرية أبى أهلها إطعامهما، وأنكر موسى كل ذلك عليه فبين له السبب أخيرا، ثم ختم القصة بأن كل ذلك كان منه بوحي من الله، وذلك فيما أخبر الله عنه من قوله: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد كنت أتحدث مع رجل مصري الجنسية ويعمل طبيبا في بريطانيا، وأثناء ذلك ذكر لي أن مريم ابنة عمران بعدما أنجبت ابنها عيسى عليه السلام تزوجها رجل لا يحضرني اسمه الآن، وأنجبت منه طفلين، فهل هذا صحيح أم لا؟ وإذا كان ذلك حقيقة فما الدليل من القرآن الكريم أو من السنة أو غيرهما؟ لأن الرجل الذي ذكر ذلك لي لم يستطع ذكر أي دليل، وأنا كذلك لا أستطيع ذكر ما سمعته ما لم أستدل بشيء من القرآن أو من السنة. أرجو تزويدي بشيء من ذلك والله يحفظكم لنا ذخرا. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لم يذكر في كتاب الله تعالى ولا ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مريم ابنة عمران تزوجت بعد أن ولدت عيسى عليه السلام، ولا أنها ولدت أولادا سوى عيسى عليه السلام. أما قبل عيسى عليه السلام فقد ثبت أنها لم يمسسها بشر ولم تك بغية. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. وقد أقر الله تعالى قولها وصدقها فيه. وبهذا يتبين أن ما قيل من أن مريم ابنة عمران تزوجت أو ولدت غير عيسى عليه الصلاة والسلام لا أصل له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ورد خبر إلينا أنه ستطبع ترجمة القرآن الكريم بيد محمد أسد في أيرلندا دبلن قريبا، وسوف تنشر هنا، وقد شكلت لجنة لنشر هذه الترجمة ومن بينهم أساتذة مسلمون من الهند. ويدعي محمد أسد في ترجمته أن نبي الله عيسى عليه السلام قد مات، وأن اعتقاد المسلمين في عودته خطأ. وفي ضوء هذا الزعم أقدم إليكم الأسئلة الآتية: 1- ما هو حال النبي عيسى عليه السلام وفق الكتاب والسنة الشريفة الثابتة؟ 2- ما حكم من قال إن عيسى قد مات؟ 3- هل توجد أدلة تدل على أن عيسى قد نشر دعوته لأناس في الهند وأفغانستان والسند وإيران؟ 4- لماذا طبعت الترجمة المذكورة في دولة إسلامية، علما أن محمد أسد مستوطن في المملكة المغربية على علمنا، ولم أجد شيئا في الكتاب أو السنة المعروفة لدي مثبتا للأسئلة أعلاه؟ وسوف تقوي فتواكم يدي والرد على هذه الأمور وسد نشر الترجمة هنا. نبدأ بجواب السؤال الأول. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. خلق الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام من أم وبلا أب، كما قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله الآيات.
1: فدل ذلك على أنه ولد من أمه مريم فقط بإذن الله وكلمته، لا من أب ليكون آية للناس. ومع ذلك اتهمها اليهود بأنها جاءت به من الزنا، فأنطق الله تعالى ابنها عيسى وهو في المهد ببراءتها. قال تعالى: قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الآيات. فبرأه الله بهذه المعجزة من أن يكون له أب من الزنا، ونزه سبحانه نفسه أن يكون له ولد. وإذن فعيسى ليس ولد الله، وأخبرت مريم عن نفسها أنها لم يمسسها بشر، وصدقها الله في ذلك، ونسبه سبحانه إلى أمه في أكثر من موضع في القرآن. ولو كان من أب لنسبه إلى أبيه كما هو سنته تعالى في كلامه، فدل ذلك على أنه من أم فقط، وهو نبي الله ورسوله كما دلت عليه الآيات السابقة وغيرها. السؤال الثاني: ما حكم من قال إن عيسى قد مات؟ جواب: ثبت بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة أن عيسى ابن مريم عليهما السلام لم يقتل ولم يمت، بل رفعه الله إليه حيا، وأنه سينزل آخر الزمان حكما عدلا في هذه الأمة. فمن قال إن عيسى ابن مريم قد مات وأنه لا ينزل آخر الزمان فقد خالف كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأخطأ خطأ فاحشا، ويحكم بكفره بعد البلاغ وإقامة الحجة عليه لتكذيبه لله ورسوله. سؤال: هل توجد أدلة تدل على أن عيسى قد نشر دعوته لأناس في الهند وأفغانستان والسند وإيران؟ جواب: الأصل الذي يعتمد عليه في مثل ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا العقل، لأن المسألة خبرية محضة، ولا التاريخ لأنه غير مأمون لعدم نقله بالأسانيد المتصلة الموثوق برواتها، ولذا كثر فيه الكذب. ولم يوجد في القرآن ما يدل على أن عيسى عليه السلام نشر دينه في البلاد المذكورة، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم حديث يدل على ذلك، وإنما الذي ثبت أن الله بعثه إلى بني إسرائيل وأنه بلغهم رسالة ربه، والذي اشتهر أن الديانة المسيحية كانت مهددة بخطر من اليهود بعد أن رفع الله المسيح ابن مريم إليه، وأنه ما كتب لها الانتشار إلا عن طريق حكومة الرومان. وأضيف عزيزي المستمع: وكانت حكومة الرومان إذ ذاك وثنية، كان يحكمها قسطنطين. وهذه مسألة تاريخية لا يترتب على العلم بها فائدة ذات أهمية. 4. لماذا طبعت الترجمة المذكورة في دولة الإسلامية، علما أن محمد أسد مستوطن في المملكة المغربية على علمنا، ولم أجد شيئا في الكتاب أو السنة المعروفة لدي مثبتا للأسئلة أعلاه، وسوف تقوي فتواكم يدي والرد على هذه الأمور وسد نشر الترجمة هنا. جواب: في ترجمته أخطاء فاحشة وكفريات فاضحة، من أجلها قرر المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة أنه يحرم طبعها ونشرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: استشهاد الكنيسة بآيات من القرآن الكريم بأن عيسى عليه السلام ابن الله، ودليلهم على ذلك قالوا لما كان الله وحده قال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا بصيغة المفرد، ولما خلق عيسى عليه السلام تغير أسلوب بعض الآيات إلى صيغة الجمع، وضربوا مثلا بالآية الشريفة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذلك: وإنا نحن نحيي ونميت. وقالوا الله تعالى تكلم بصيغة الجمع أو بصفة الجمع، أي بمعنى الله وعيسى عليه السلام والروح القدس. وقد تشرفنا بزيارة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوين وفضيلة الشيخ علي بن فهد بن غيث في هذه الفترة، وقد أشار مشكوري بالكتابة إلى سماحتكم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ليس في تنوع الأسلوب القرآني وإخبار الله تعالى عن نفسه مرة بصيغة الإفراد وأخرى بصيغة قد تستعمل في الجمع أحيانا وفي المفرد أحيانا على وجه التعظيم، ليس في ذلك دليل على بنوة عيسى عليه السلام لله ولا على إلهيته، وذلك لوجوه. الوجه الأول: أن تنوع الأسلوب في القرآن بالجمع والإفراد كان قبل أن يخلق الله تعالى عبده عيسى عليه السلام وأمه مريم لآلاف السنين، وحين خلقهما وبعد أن خلقهما، فلا أثر لوجودهما في تنوع الأسلوب، بل ذلك لأمر آخر يتبين مما يأتي. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الآية. فجاء الأسلوب متنوعا قبل أن يكون عيسى وأمه عليهما السلام. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إلى أن قال: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. الآية. إلى أن قال: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل. إلى أن قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وقال في خليله إبراهيم عليه السلام: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال في كلمه موسى عليه السلام: وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الآية. وقال: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال: إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. الآيات. وأمثالها من الآيات تنوع في الأسلوب إفرادا وجمعا في خلق عيسى ومخاطبته وقبل خلقه. ومن هذا يتبين أن الأسلوب ما تغير بعد خلق عيسى عليه السلام ليكون دليلا على بنوته لله أو إلهيته، بل لأمر آخر يعرف من الوجه الثاني. الوجه الثاني أن كل من عرف لغة العرب وأسلوبهم في التعبير يعلم أن ضمير المتكلم مثل كلمة أنا، وتاء المتكلم يستعملها الفرد في الحديث عن نفسه، أما ضمير التكلم لفظ نحن ونا فيستعملها الاثنان فأكثر، وقد يستعملها الفرد العظيم أو المتعاظم إشعارا بعظمته. وسياق الكلام ومقتضى الحال وما احتف بالحديث من القرائن هو الذي يرشد القارئ والسامع إلى المراد ويعين المقصود. ومن خالف في ذلك فهو إما جاهل عميت عليه الأنباء، وإما معاند يريد التلبيس وتحريف الكلم عن مواضعه اتباعا للهوى، ويأبى الله إلا أن يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يكشف ذلك الوجه الثالث. الوجه الثالث أن القرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وقد قال تعالى فيه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فوجب على من آمن به أن يجمع بين آياته، ولزم من استدل بنصوصه أن ينصفه من نفسه فلا يستدل ببعضه ويعرض عن بعض، وألا يلبس الحق يلبس الحق بالباطل ليضرب بعضه ببعض بغيا وعدوانا ترويجا للباطل كما فعل أسلافهم اليهود بالتوراة. فأنكر الله عليهم ذلك بقوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون. الآيات. وعلى هذا لزم من نحى القرآن ليستدل به أن ينفي بنوة عيسى عليه السلام لله وإلهيته مع الله، ويثبت وحدانية الله تعالى لما ذكر من الآيات ولقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الآيات. وأمثال ذلك في القرآن كثير، وإلا فليكفوا عن هذا التلاعب حتى لا يلزمهم العار ويضحكوا العقلاء من أنفسهم ويحق فيهم المثل القائل: ليس هذا بعشك فادرجي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل عيسى حي أو ميت في نظر القرآن الكريم والسنة المطهرة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام لم يزل حيا، وأن الله رفعه إلى السماء، وأنه سينزل آخر الزمان عدلا يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى ما جاء به من الحق. وعلى ذلك دلت نصوص القرآن والأحاديث الصحيحة. قال الله تعالى في فرية اليهود والرد عليها: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. فأنكر سبحانه على اليهود زعمهم أنهم قتلوه أو صلبوه، وأخبر أنه رفعه إليه رحمة به وتكريما له، وجعل ذلك آية من آياته التي يؤتيها من شاء من رسله. وما أكثر آيات الله في عيسى بن مريم أولا وآخرا. ومقتضى الإضراب في قوله تعالى بل رفعه الله إليه أن يكون الله قد رفع عيسى بدنا وروحا حتى يتحقق به الرد على زعم اليهود أنهم قتلوه أو صلبوه، لأن القتل والصلب إنما يكون للبدن أصالة، ولأن رفع الروح وحدها لا ينافي دعواهم الصلب والقتل، فلا يكون رفعها وحدها ردا عليهم، ولأن ذلك مقتضى كمال عزته وقوته وتكريمه ونصره من شاء من رسله حسب ما قضى به قوله تعالى في ختام الآية وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، فأخبر سبحانه بأن جميع أهل الكتاب سوف يؤمنون بعيسى قبل موته، أي موت عيسى، وذلك عند نزوله آخر الزمان حكما عدلا داعيا إلى الإسلام كما سيجيء بيانه في حديث نزوله. وهذا المعنى هو المتعين، فإن الكلام سبق لبيان موقف اليهود من عيسى وصنيعهم معه، ولبيان سنة الله في إنجائه ورد كيد أعدائه، فيتعين رجوع الضميرين المجرورين إلى عيسى رعاية لسياق الكلام وتوحيدا لمرجع الضميرين. ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم. وثبت في الصحيح أيضا أن جابر بن عبد الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة، تكرمة الله هذه الأمة. فدلت الأحاديث على نزوله آخر الزمان وعلى أنه يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أن إمام هذه الأمة في الصلاة وغيرها أيام نزول عيسى من هذه الأمة، وعلى ذلك لا تكون هناك منافاة بين نزوله وبين ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأتي عيسى برسالة جديدة، ولله الحكم أولا وآخرة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، وهو العزيز الحكيم. انتهى الشريط 35 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 36 والذي سنواصل عليه إن شاء الله الجواب المطول عن موضوع عيسى هل هو حي أو
2: وجه الأول يبدأ حالا. وهذا هو الشريط 36 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو الشريط 6 في المجموعة 4. نواصل الجواب المطول على السؤال الذي يستفسر عن عيسى عليه السلام هل هو حي أو ميت. فمن زعم أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب أو قتل فهو كافر لمخالفته صريح القرآن ولما ثبت من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال من المسلمين إن الله تعالى أمات عيسى عليه الصلاة والسلام موتا حقيقيا ثم رفعه إليه حينما كاد له اليهود وعزموا على صلبه وقتله، فقد شذ عن جماعة المسلمين وضل عن سواء السبيل لمخالفته ظواهر نصوص القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي حداهم إلى هذا فهمهم الخاطئ لقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، حيث فسر التوفي بالإماتة، فخالف بذلك ما صح عن السلف من تفسيره بقبض الله إياه من الأرض ورفعه إليه حية وتخليصه بذلك من الذين كفروا، جمعا بين نصوص الكتاب والسنة الصحيحة على رفعه حية وعلى نزوله آخر الزمان وإيمان أهل الكتاب جميعا وغيرهم به. وما روي عن ابن عباس في تفسير التوفي هنا بالإماتة فغير صحيح لانقطاع سنده، إذ هو من رواية علي بن أبي طلحة عنه، وعلي لم يسمع منه ولم يره، وإنما روي عنه بواسطة. ولم يصح أيضا ما روي عن وهب بن منبه اليماني من تفسير التوفي بالإماتة، لأنه من رواية ابن إسحاق عمن لا يهم عن وهب، ففيه عن عنة ابن إسحاق وهو مدلس وفيه مجهول. ثم هذا التفسير لا يزيد عن كونه احتمالا في معنى التوفي، فإنه قد فسر بأن الله قد قبضه من الأرض بدنا وروحا ورفعه إليه حيا، وفسر بأنه أنامه ثم رفعه، وبأنه يميته بعد رفعه ونزوله آخر الزمان، إذ الواو لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي جمع الأمرين له فقط. وإذا اختلفت الأقوال في معنى الآية وجب المصير إلى القول الذي يوافق ظواهر الأدلة الأخرى جمعا بين الأدلة وردا للمتشابه منها إلى المحكم، كما هو شأن الراسخين في العلم دون أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه من التنزيل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وكذلك القول في اختلافهم في تفسير قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فيجب المصير فيه إلى معنى يتفق مع سياق الكلام، وما ثبت من أحاديث نزول عيسى آخر الزمان وإيمان أهل الكتاب جميعا وغيرهم به جمعا بين الأدلة ومحافظة على مقصد المتكلم من كلامه. فمن نظر إلى هذه الآية مجردة عما قبلها وعن القصد الذي سيقت له وعن الأدلة الأخرى التي وردت في موضوعها وتأولها على معنى لا أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمن بالله أو بعيسى قبل موته أي الكتابي، فقد خالف ظاهر الآية وسياق الكلام وما ثبت من الأدلة الأخرى في شأن عيسى، وكان بذلك ممن اتبع ما تشابه من المنزل ولم يرده إلى المحكم منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فحق عليه وعيد لمن في قلوبهم زيغ. قال الله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم إن من يقول بإماتة الله لعيسى حين كاد له اليهود إما أن يعترف بنزول عيسى عليه السلام آخر الزمان عملا بما ورد من الأحاديث الصحيحة في ذلك، وإما أن ينكر نزوله، فإن اعترف به لزمه أن يثبت لعيسى موتا ثم حياة في الدنيا ثم موتا عند الكيد والرفع ثم حياة ثم موتا بعد النزول ثم حياة عند البعث، وهذا مخالف بلا دليل لقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، ولقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وإن أنكر نزوله بعد رفعه كان رادا للأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول عند علماء المسلمين الشاهدة شهادة صريحة بنزوله ودعوته إلى الحق وحكمه به وقتله الخنزير وكسره الصليب إلى آخره، إلى آخر ما ثبت من أحواله بعد نزوله. وكلا الأمرين لا مخلص منه إلا بالقول بما قال به أهل السنة والجماعة من إنجاء الله عيسى من كيد اليهود ورفعه إليه بدنا وروحا وإنزاله آخر الزمان حكما عدلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل عيسى ابن مريم حي أو ميت؟ وما الدليل من الكتاب أو السنة؟ السؤال الثاني: إذا كان حيا أو ميتا فأين هو الآن؟ وما الدليل من الكتاب والسنة؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حي لم يمت حتى الآن، ولم يقتله اليهود ولم يصلبوه، ولكنه شبه لهم، بل رفعه الله إلى السماء ببدنه وروحه وهو إلى الآن في السماء. والدليل على ذلك قول الله تعالى في فرية اليهود والرد عليها وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فأنكر سبحانه على اليهود قولهم إنهم قتلوه وصلبوه وأخبر أنه دفعه إليه، وقد كان ذلك منه تعالى رحمة به وتكريما له، وليكون آية من آياته التي يؤتيها من يشاء من رسله. وما أكثر آيات الله في عيسى بن مريم عليه السلام أولا وآخرا. ومقتضى الإضراب في قوله تعالى بل رفعه الله إليه أن يكون سبحانه قد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام بدنا وروحا حتى يتحقق به الرد على زعم اليهود أنهم صلبوه وقتلوه، لأن القتل والصلب إنما يكون للبدن أصالة، ولأن رفع الروح وحدها لا ينافي دعواهم القتل والصلب، فلا يكون رفع الروح وحدها ردا عليهم، ولأن اسم عيسى عليه السلام حقيقة في الروح والبدن جميعا، فلا ينصرف إلى أحدهما عند الإطلاق إلا بقرينة ولا قرينة هنا، ولأن رفع روحه وبدنه جميعا مقتضى كمال عزة الله وحكمته وتكريمه ونصره من شاء من رسله حسبما قضى به قوله تعالى في ختام الآية وكان الله عزيزا حكيما. وسيأتي لهذا زيادة بيان وتأكيد في الجواب عن السؤال الثالث إن شاء الله تعالى. سؤال: إذا كان عيسى عليه السلام حيا فهل سينزل آخر الزمان ويحكم بين الناس ويتبع في ذلك دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما الدليل؟ وبما نرد على من زعم أن عيسى لن يبعث آخر الزمان ولن يحكم بين الناس؟ جواب: نعم، سينزل نبي الله عيسى بن مريم آخر الزمان ويحكم بين الناس بالعدل متبعا في ذلك شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وسيؤمن به أهل الكتاب اليهود والنصارى جميعا قبل موته بعد أن ينزل آخر الزمان. قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فأخبر تعالى بأن جميع أهل الكتاب اليهود والنصارى سوف يؤمنون بعيسى بن مريم عليه السلام قبل موته، أي موت عيسى، وذلك عند نزوله آخر الزمان حاكما عدلا داعيا إلى الإسلام كما سيجيء بيانه في الحديث الدال على نزوله. وهذا المعنى هو المتعين، فإن الكلام سيق لبيان موقف اليهود من عيسى وصنيعهم معه عليه الصلاة والسلام، ولبيان سنة الله في إنجائه ورد كيد أعدائه، فيتعين رجوع الضميرين المجرورين إلى عيسى عليه السلام رعاية لسياق الكلام وتوحيدا لمرجع الضميرين. وثبت في أحاديث كثيرة صحيحة من طرق متعددة بلغت مبلغ التواتر أن الله تعالى رفع عيسى إلى السماء وأنه سينزل آخر الزمان حكما عدلا وأنه سيقتل المسيح الدجال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر أحاديث رفع عيسى عليه السلام ونزوله آخر الزمان من طرق كثيرة: فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان ابن أبي العاص وأبي أمامة والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومجمع ابن جارية وحذيفة ابن أسيد رضي الله عنهم، وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه إلى آخره، انتهى. ومن هذه الأحاديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الآية. وفي رواية عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم. وثبت في الصحيح أيضا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. فدلت الأحاديث على نزوله آخر الزمان وعلى أن

بين نزوله وبين ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأتي عيسى عليه السلام بشريعة جديدة، ولله الحكم أولا وآخرة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه، وهو العزيز الحكيم. سؤال: بما أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء لم يرفع إلى السماء بدلا من عيسى، إذا كان عيسى رفع إليها حقيقة، ولماذا اختص عيسى بالرفع دون سائر الأنبياء؟ علل ودلل. جواب: إن الله تعالى وسع كل شيء رحمة وعلما، وأحاط بكل شيء قوة وقهرا سبحانه، له الحكمة البالغة والإرادة النافذة والقدرة الشاملة. اصطفى من شاء من الناس أنبياء ورسلا مبشرين ومنذرين، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وخص كلا منهم بما شاء من المزايا فضلا منه ورحمة، فخص بالخلة خليله إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام، وخص كل نبي بما أراد من الآيات والمعجزات التي تتناسب مع زمنه وبها تقوم الحجة على قومه، حكمة منه وعدلة لا معقب لحكمه، وهو العزيز الحكيم اللطيف الخبير. وليس كل مزية بمفردها بموجبة للأفضلية، فاختصاص عيسى برفعه إلى السماء حيا جار على مقتضى إرادة الله وحكمته، وليس ذلك لكونه أفضل من إخوانه المرسلين كإبراهيم ومحمد وموسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، فإنهم أعطوا من المزايا والآيات ما يقتضي تفضيلهم عليه. وبالجملة فمرجع الأمر في ذلك إلى الله يدبره كما يشاء، لا يسأل عما يفعل لكمال علمه وحكمته، ثم إنه لا يترتب على السؤال عن ذلك عمل أو تثبيت عقيدة، بل ربما أصيب بالحيرة من حام حول ذلك واستولت عليه الريب والشكوك، وعلى المؤمن التسليم فيما هو من شؤون الله وليجتهد فيما هو من شؤون العباد عقيدة وعملا. وهذا هو منهج الأنبياء والمرسلين وطريق الخلفاء الراشدين وسلف الأمة المهديين. سؤال: لماذا سمي عيسى بن مريم بالمسيح؟ جواب: سمي عيسى بن مريم بالمسيح لأنه ما مسح على ذي عاهة إلا برئ بإذن الله. وقال بعض السلف: سمي مسيحا لمسحه الأرض وكثرة سياحته فيها للدعوة إلى الدين. وعلى هذين القولين يكون المسيح بمعنى ماسح. وقيل: سمي مسيحا لأنه كان ممسوح القدمين لا أخمص له. وقيل: لأنه مسح بالبركة أو طهر من الذنوب فكان مباركا. وعلى هذين القولين يكون المسيح بمعنى ممسوح، والأظهر أول والله أعلم. وعلى كل حال لا يتعلق بذلك عقيدة ولا عمل، فالجدوى في ذلك ضعيفة أو معدومة. سؤال: مع هذه المسألة نصوص يستدل بها القاديانيون على موت عيسى ودفنه، أرجو بيان تلك النصوص للرد عليهم. الآية الأولى قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، الآية. جواب: القصد من هذه الآية الرد على من قال إن الله هو المسيح ابن مريم، ومن قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومن قال إنه ابن الله، ببيان أن عيسى المسيح عليه السلام ليس ربا ولا إله يعبد، بل رسول كرمه الله بالرسالة، شأنه شأن الرسل الذين مضوا من قبله، أجله محدود. لكن لم تبين هذه الآية متى يموت، وقد بينت الأدلة الماضية من الكتاب والسنة أنه رفع حيا، وأنه سينزل حكما عدلا ثم يموت بعد نزوله آخر الزمان وحكمه بين الناس. ثم ذكر تعالى أن عيسى وأمه عليهما السلام كانا يأكلان الطعام، فدل بذلك على أنهما ليس إلهين مع الله لحاجتهما إلى ما يحفظ عليهما حياتهما من الطعام. والله تعالى فرد صمد له الغنى المطلق، يحتاج إليه كل ما عداه ولا يحتاج هو إلى

0: أحد سواه. يؤيد أن المراد بالآية هو ما ذكر سابقها ولاحقها من الآيات، فقد سبقها آية لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وآية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقد ذكر بعدهما النهي عن الغلو في الدين وإنكار عبادة غير الله ولعن من فعل ذلك أو سكت عنه ولم ينكره. ويوضح ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الأنعام: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم الآية. الآية الثانية قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق الآية. القصد من الآية الرد على من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لزعمه أن الرسول إنما يكون من الملائكة لا من البشر، فرد الله عليهم زعمهم ببيان أن سننه سبحانه في إرسال رسل إلى البشر أن يصطفيهم من البشر، وأنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، شأنهم في ذلك شأن البشر، وليس في الآية تحديد لأجل عيسى عليه السلام. وقد بينت الآيات الأخرى والأحاديث رفعه حيا ثم نزوله وحكمه بعد نزوله آخر الزمان ثم موته كما تقدم. الآية الثالثة قوله تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين الآية. جواب: ليس في هذه الآية أي دلالة على موت عيسى عليه السلام حينما تآمر اليهود على قتله وصلبه، وإنما فيها الدلالة على أن الأنبياء والمرسلين ومنهم عيسى ليسوا أجسادا لا تأكل، بل يأكلون كما يأكل الناس، وفيها الحكم بأنهم لا يخلدون في الدنيا، وأهل السنة يؤمنون بذلك، وأن عيسى كغيره من المرسلين يأتي عليه الموت كغيره، إلا أن الكتاب والسنة دل على أن ذلك بالنسبة له لا يكون إلا بعد نزوله من السماء حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير كما تقدم. الآية الرابعة من شبهات القاديانيين هي قول الله تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا الآية. جواب: هذه الجملة وإن كانت عامة إلا أنها خصصت بالآيات والمعجزات التي أجراها الله على أيدي رسله، وكانت حجة لهم على أممهم في إثبات الرسالة، كانفلاق البحر لموسى 12 طريقة يبس بضربة عصا، وكإبراء عيسى الأكمه والأبرص وإحيائه الموتى بإذن الله، إلى غير هذا مما هو كثير معلوم. فرفع عيسى حيا وإبقاؤه قرونا ونزوله بعد ذلك مما استثني من هذا العموم كغيره من خوارق العادات التي هي سنة الله مع رسله ولا غرابة في ذلك. الآية الخامسة قوله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل الآية. هذه الآية تثبت العبودية لعيسى عليه السلام، وأن الله أنعم عليه بالرسالة وليس ربا ولا إلها، وأنه آية على كمال قدرة الله، ومثل أعلى في الخير يقتدى به ويهتدى بهديه، فهي شبيهة في مغزاها بالآية الأولى، وليس فيها أي دلالة على تحديد لأجل عيسى عليه السلام، وإنما يؤخذ بيان ذلك وتحديده من نصوص أخرى كما تقدم. الآية السادسة قوله تعالى: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا الآية. جاء في صدر الآية: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فكان قوله تعالى: قل فمن يملك من الله شيئا الآية ردا على زعمهم أن عيسى عليه السلام هو الله، ببيان أن عيسى وأمه عبدان ضعيفان كسائر خلق الله، ولو شاء الله أن يهلكه وأمه ومن في الأرض جميعا من المخلوقات لفعل، ولكنه لم يعمهم بالهلاك، بل أجرى فيهم سنته بالإهلاك في مواقيت محدودة اقتضتها حكمته سبحانه. وكان من حكمته أنه لم يهلك عيسى عليه السلام حينما تآمر عليه اليهود ولا بعد رفعه، وإنما رفعه حيا وأبقاه حيا حتى ينزل ويحكم بين الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يميته بعد ذلك كما تقدم. الآية السابعة قوله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين الآية. جواب: حمل مريم بعيسى عليهما السلام بلا أب بل على خلاف السنة الكونية في غيرهما من الآيات البينات الدالات على كمال قدرة الله سبحانه، وقد آواهما الله إلى ربوة مكان مرتفع خصيب فيه استقرار وماء معين ظاهر تراه العيون، والمراد بذلك بيت المقدس من فلسطين رحمة من الله بهما ونعمة من الله عليهما، وكان ذلك في فلسطين لا في بلد من بلاد باكستان، وكان ذلك قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأكثر من 500 عام، لا بعد هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأكثر من 12 قرنا. فمن حمل الربوة على مكان بباكستان أو تأول ابن مريم على غلام أحمد فقد حرف الآية وافترى على الله كذبا وخرج عن واقع التأريخ. الآية الثامنة قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الآية. جواب: استدلال القاديانيين بهذه الآية على موت عيسى عليه السلام فيما مضى مبني على تفسير التوفي بالإماتة، وهو مخالف لما صح عن السلف من تفسيره بقبض الله رسوله عيسى عليه السلام من الأرض ورفعه إليه حيا وتخليصه بذلك من الذين كفروا، جمعا بين نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الدالة على رفعه حيا وعلى نزوله آخر الزمان، وعلى إيمان أهل الكتاب يهود ونصارى جميعا وغيرهم به حين نزوله. أما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من تفسير التوفي هنا بالإماتة فلم يصح سنده لانقطاعه، إذ هو من رواية علي بن أبي طلحة عنه، وعلي لم يسمع منه ولم يره، ولم يصح أيضا ما روى عن وهب بن منبه اليماني من تفسير التوفي بالإماتة، لأنه من رواية محمد بن إسحاق عمن لم يسمهم عن وهب بن منبه، وابن إسحاق هو مدلس وفيه مجهول. ثم هذا التفسير لا يزيد عن كونه احتمالا في معنى التوفي، فإنه قد فسر بمعان، ففسر بأن الله قد قبضه من الأرض بدنا وروحا ورفعه إليه حيا، وفسر بأنه أنامه ثم رفعه وبأنه يميته بعد رفعه، ونزوله آخر الزمان، إذ الواو لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي جمع الأمرين له فقط. وإذا اختلفت الأقوال في معنى الآية وجب المصير إلى القول الذي يوافق ظواهر الأدلة الأخرى جمعا بين الأدلة وردا للمتشابه منها إلى المحكم، كما هو شأن الراسخين في العلم دون أهل الزير الذين يتبعون ما تشابه من التنزيل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقان الله شرهم. الآية التاسعة قوله تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم الآية. جواب: الاستدلال بالآية على موت عيسى عليه السلام قبل رفعه إلى السماء أو بعد رفعه وقبل نزوله آخر الزمان مبني على تفسير التوفي بالإماتة كما سبق في الكلام على الآية الثامنة، وقد تقدم أن هذا التفسير غير صحيح وأنه على خلاف ما فسره به السلف جمعا بين نصوص الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. الآية العاشرة قوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. جواب: هذه الكلمة مما حكاه الله سبحانه في القرآن من كلام عيسى عليه السلام في المهد، وفيها أنه سبحانه أمره بالصلاة والزكاة ما دام حيا، وليس فيها تحديد لحياته ولا بيان لوقت مماته، وقد بينت ذلك الأدلة التي تقدم ذكرها، فيجب حمل المجمل على المفصل من النصوص وألا يضرب بعضها ببعض ولا يوقف منها عند المتشابه، فإن جميع ذلك من عند الله يبين بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. الآية الحادية عشرة قوله تعالى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا الآية. جواب: هذه كالتي قبلها، فيها إثبات السلام والأمن له من الله في كل أحواله، وليس فيها تحديد لمدة حياته ولا لوقت لموته، فيجب الرجوع إلى النصوص الأخرى التي تبين ذلك كما تقدم بيانه. الآية 12 قوله تعالى: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء الآية. هذه الآية سيقت للرد على من عبد غير الله من الملائكة وعزير وعيسى واللات والعزى ومناه، ولبيان أنهم لا يخلقون شيئا ما ولو ذبابا، بل هم مخلوقون مربوبون أموات غير أحياء. ولكن الأدلة الأخرى دلت على بقاء عيسى عليه السلام حيا حتى ينزل ويحكم بين الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يموت. الآية 13 قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. جواب: هذه الآية أمر الله فيها بالإيمان بجميع الأنبياء وما أنزل إليهم من ربهم، وبين أنه سبحانه لا يفرق بينهم في وجوب الإيمان بهم وبما أنزل إليهم من الله. وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين قالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وبيان لما أجمل في الرد عليهم من قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وليس المراد الأمر بعدم التفريق بينهم في الموت والحياة، فإن هذا لا يرشد إليه سياق الكلام، بل يرشد إلى ما ذكرنا، كما أن ذلك مما لم تدع إليه الرسل، فحمل الآية عليه تحريف لها عما سيقت له من المعنى. ويبقى هنا تقدير حمل قوله لا نفرق بين أحد منهم على عمومه حتى يشمل عدم التفريق بينهم في جنس الموت والحياة، فدليل الواقع والنصوص يدل على التفاوت بينهم في كثير من صفات الموت والحياة وأنواعها وزمانها ومكانها وطول العمر وقصره إلى غير ذلك، فلتكن حياة عيسى وامتدادها طويلا ومكانها وموته بعد ذلك مما اختلف فيه عن إخوانه النبيين بدليل النصوص السابقة. الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع الكلام في شبهات القاديانيين باستدلالهم ببعض الآيات من الكتاب والسنة ومحاولة التشبيه على المسلمين. الآية 14 قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، من سورة البقرة. القصد من هذه الآية بيان أن كل إنسان مجزي بعمله لا يتجاوزه إلى غيره ولا يسأل عنه سواه، كما في قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، وقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فعليه أن يسعى جهده في كسب الخير واجتناب الشر، وألا يتعلق على غيره فخرا به أو أملا في النجاة من العذاب يوم القيامة بقرابته منه أو صلته به وتعظيمه له في دنياه. وعيسى عليه السلام وإن دخل في عموم الأمة الماضية، إلا أن الأدلة من الكتاب والسنة قد خصصته برفعه إلى السماء وإبقائه حيا ثم إنزاله آخر زمان إلى آخر ما تقدم بيانه. ومن الأصول المعلومة في الشريعة الإسلامية أن النصوص الخاصة يقضى بها على النصوص العامة فتخصصها، والنصوص التي نحن بصددها من ذلك. الآية 15 قوله تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما الآية. الآية 16 قوله تعالى: وإن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا الآية. جواب: تقدم الكلام على هاتين الآيتين في الكلام على الآية الأولى والثانية والثالثة والرابعة. وبالجملة فما يتعلق به القاديانيون من الآيات القرآنية لإثبات ما زعموا من أن عيسى عليه السلام قد مات ودفن. واحد: إما عمومات خصصتها أدلة أخرى من الآيات والأحاديث دلت على رفع عيسى عليه السلام حيا وبقائه كذلك حتى ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة القرآن. ووقف القاديانيون عند عموم الآيات بعد تخصيصها، وذلك باطل لمخالفته للقواعد والأصول الإسلامية. اثنان: وإما آيات مجملة فسرتها نصوص أخرى يجب المصير إليها، فوقف القاديانيون عند المجمل يتعللون به لباطلهم دون أن يرجعوا إلى المحكم الذي فسره، وهذا شأن من في قلوبهم زيغ ونفاق الذين يتبعون ما تشابه من نصوص الكتاب والسنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله على ما يوافق هواهم. ثلاثة: وإما كلمات اعتمدوا في تفسيرها على آثار لم تصح نسبتها إلى السلف، وقد تقدم بيان ذلك عند الكلام على الآية الثامنة: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ففرح هؤلاء بهذه الآثار لموافقتها لهواهم ونوهوا بها على الجهال ولم ينظروا إلى أسانيدها، إما لجهلهم وإما تدليسا وخداعا وترويجا لباطلهم، وما ذلك إلا لزيفهم ورغبتهم في الفتنة. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وروى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، إلى قوله أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وعلى هذا يتضح للسائل بأن يرجع فيما بقي من الآيات إلى ما مضى شرحه منها من جنسها والكلام فيها على نسق ما تقدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أستفتي في الإمام بالمسجد الجامع ينسى الخطبة الثانية يوم الجمعة ولا يذكره أحد من المأمومين، ولم يذكرها بنفسه حتى انتشروا من المسجد، وفي الجمعة الثانية ذكرها، فماذا يفعل هذا الإمام أو ما عليه؟ السؤال الثاني: في حديثين عن نزول سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يهبطن الله عيسى بن مريم حكما عدلا. وكذلك كعب الأحبار يقول: قال صلى الله عليه وسلم: كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها. وعن عمارة ابن غزية عن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن عثمان أن فاطمة بنت حسين ابن علي حدثت أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وأنا عند عائشة وناجاني فبكيت ثم ناجاني فضحكت، فسألتني عائشة عن ذلك فقلت: لقد عجلت، أخبرك بسر رسول الله؟ فتركتني. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة فقالت نعم. ناجاني فقال جبريل كان يعارض القرآن كل عام مرة، وإنه قد عارض القرآن مرتين، وإنه ليس من نبي إلا عمر نصف عمر الذي كان قبله، وإن عيسى أخي كان عمره 20 و100 سنة، وهذه لي 60، وأحسبني ميتا في عامي هذا. أكتنا يا سماحة الشيخ في هذا الحديث المشكل بينه وبين غيره، وبينه لنا، فهل كل هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل نزل سيدنا عيسى كما يزعم الأحمديون أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، جمهور العلماء على أن الخطبة شرط في صحة صلاة الجمعة لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، قالوا والمراد بالذكر هنا الخطبة، فكانت واجبة للأمر بالسعي لها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها مقترنة بصلاة الجمعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فوجب قرنها بالجمعة كما قرنها بها صلى الله عليه وسلم. وقال جماعة إن الخطبة ليست شرطا في صحة صلاة الجمعة، منهم الحسن وابن الماجشون، لأنها ليست المرادة بالذكر في الآية وليست صلاة، فلم تكن مأمورا بها في الآية ولا في الحديث، وإنما هي من فعله صلى الله عليه وسلم داوم عليه، فكانت سنة لا تبطل الجمعة بتركها. ومن قالوا بوجوب الخطبة منهم من لم يوجب الخطبة الثانية كمالك والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي، فيجزئ عندهم خطبة واحدة. وإذا كانت الخطبة مختلفا في أصلها وكان الخلاف في الثانية قويا، فصلاتكم الجمعة مع نسيان الخطبة الثانية صحيحة إن شاء الله في رأي كثير من أئمة الفقهاء، ولكن يجب على المأموم تنبيه الخطيب إذا ترك الخطبة الثانية في الحال قبل إقامة الصلاة، لأن من علم السنة لا يتركها إلا نسيانا غالبا. ثانيا، ثبت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في شكواه التي قبض فيها فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسألناها عن ذلك فقالت سار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. رواه البخاري ومسلم. وثبت عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها لم تبكين، ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت ما رأيت فرحا أقرب من حزن، فسألتها عما قال لها فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألتها فقالت أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، فبكيت، فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين، فضحكت لذلك. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه دلا ولا هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها، فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلته، ثم رفعت رأسها فبكت، ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت، فقلت إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا، فإذا هي من النساء. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لها: أرأيت حين أكببت على النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسك فبكيت، ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت، ما حملك على ذلك؟ قالت: إني إذا لبذرة، أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت، ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقا به فذك حين ضحكت. رواه الترمذي وغيره. وهناك أحاديث أخرى في مرض النبي صلى الله عليه وسلم رويت من طرق عن عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم. وأما الحديث الذي ذكرته عن عمارة ابن غزية عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين ابن علي عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها فغير صحيح، لأن رواية فاطمة بنت حسين عن جدتها فاطمة الزهراء مرسلة، ولأن محمد بن عبد الله ابن عمرو مختلف في توثيقه وتضعيفه. وقد ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد عن عائشة أنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه قال لفاطمة: إن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني بالقرآن العام مرتين، وأخبرني أنه أخبره أنه لم يكن نبي إلا عاش نصف عمر الذي قبله، وأخبرني أن عيسى بن مريم عاش 20 و100 سنة، ولا أراني إلا ذاهبا على رأس 60، فبكاني ذلك الحديث. ثم قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسناد ضعيف، وروى البزار بعضه أيضا وفي رجاله ضعف. وبهذا يزول الإشكال، لأن الزيادة المتعلقة بعمر عيسى وعمر محمد عليهما الصلاة والسلام مردودة. ثالثا: رفع عيسى بن مريم إلى السماء حيا ببدنه وروحه، وسينزل آخر الزمان ويكون حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير إلى آخر ما دلت عليه الأحاديث، ولكنه لم ينزل حتى الآن. وما زعمه القاديانيون الأحمديون في عيسى عليه السلام كذب وبهتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هناك أحاديث صحيحة في عودة النبي عيسى عليه السلام، فهل هي أحاديث مفردة؟ يقصد ربما عزيز المستمع، هل هي أحاديث أحد؟ والله أعلم. وهل ورد في القرآن نص صريح برجوع النبي عيسى بن مريم عليه السلام؟ وإن عاد فهل يعود كنبي أو رسول؟ نرجو إرشادنا إلى الكتب التي فيها الجواب الكافي الشافي. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا: وردت أحاديث صحيحة بنزول نبي الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعد رفعه حيا إلى السماء، ويصح الاحتجاج بها سواء كانت متواترة أم أحادا. ثانيا: ورد في القرآن نصوص في رفع عيسى بن مريم حيا إلى السماء ونزوله نبيا رسولا، وذلك امتدادا لنبوته ورسالته قبل رفعه، لكن لا يدعو إلى شريعته، بل يدعو إلى أصول الإسلام التي دعا إليها الأنبياء والمرسلون جميعا، وإلى الفروع التي جاء بها خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فليست نبوة ورسالة جديدة حتى تتنافى مع ختم النبوات برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل نبي الله عيسى عليه السلام ما زال حيا إلى الآن، أو قد مات كسائر الأنبياء؟ والذي دفعني إلى هذا السؤال أنه أصدر أحد علماء كينيا فتوى يقول فيها بأن عيسى عليه السلام قد مات كسائر الأنبياء، وذكر في ذلك أدلة كثيرة، هي استدلاله بالآية 44 من سورة آل عمران، واستدلاله بالآية 34 من سورة الأنبياء، وكذلك أشار إلى الصفحة 79 من الجزء الثالث من صحيح البخاري في تفسير لفظ القرآن: إني متوفيك. وقال المفتي: وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى كما في مجمع البحار الأنور، وكذلك أشار إلى الصفحة 37 إلى 44 من كتاب نظرات في القرآن لمحمد الغزالي، ثم قال أي المفتي: إن الذي نفاه القرآن هو القول بأن عيسى قد قتل أو صلب. هذا، والجدير بالذكر أن هذه الفتوى قد تمسك بها القاديانية منذ صدورها كما هو الحال في كينيا وما جاورها من البلاد، بالإضافة إلى أنني في قلق بالغ إزاء هذا، لأنني الآن أعتقد بحياة عيسى عليه السلام وأنه سينزل في آخر الزمان. أفيدوني أثابكم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب ولم يمت، بل هو حي حتى الآن، وقد رفعه الله تعالى إلى السماء، وسينزل آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو إلى الحق ويؤمن الناس به حين نزوله حتى اليهود والنصارى، لقوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وكذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا يا شيخنا الكريم فتاة مسلمة نشأت على عقيدة مؤداها أن المسيح عليه السلام قد أنجاه الله من محاولة الصلب ورفعه إليه بعد أن ألبس أحد أتباعه صورته وصلب بدلا عنه، وأنه عليه السلام سيعود إلى الأرض قبل يوم القيامة ليقتل المسيح الدجال لعنة الله عليه. ولكني منذ أيام قرأت في أحد الكتب، وهو مقارنة الأديان والاستشراق للدكتور أحمد شلبي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة، ما معناه أن المسيح لم يرفع وأنه اختفى عن أنظار أعدائه، وأنه مات في مكان ما موتة عادية وقبر كأي إنسان، وأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ورد فيها أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ليقتل المسيح الدجال هي أحاديث آحاد لا يؤخذ بها في المسائل الاعتقادية، والمسألة هنا اعتقادية. وهامني أنني قرأت له إن هذا الرأي هو رأي بعض علمائنا الأفاضل أمثال الشيخ المراغي والشيخ شلتوت والشيخ سيد قطب وغيرهم. والحقيقة أنني قد انتابتني حالة من القلق وعدم معرفة الحقيقة، وسؤالي الآن: ما هي أحاديث الآحاد؟ وهل لا يعمل بها كما قال الأستاذ أي أحمد شلبي في المسائل الاعتقادية؟ وإن ثبت في صحيحي البخاري ومسلم، ما هي عقيدة المسلم الواجبة في المسيح عليه السلام؟ ولا يسعني إلا أن أتقدم إليكم بالشكر، ويدفعني علمي بكرمكم وتفانيكم في خدمة الدعوة إلى ذلك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، وأن يكون مستندهم في انتهاء السند الحس من سماع أو نحوه، والآحاد ما فقد شرطا من هذه الشروط. والمتواتر يحتج به في العقائد والفروع كالقرآن، والآحاد يحتج في الفروع بإجماع ويحتج به في العقائد على الصحيح من قولي العلماء. ومن رأى أن لا يحتج به في العقائد فقد خالف فعله رأيه، فاحتج به في العقائد والأصول بل احتج بالضعيف منه في ذلك. ثانيا، العقيدة الصحيحة في عيسى عليه الصلاة والسلام هي عقيدة السلف خير القرون، التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير من أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب ولم يمت، وإنما رفعه الله إليه حيا ببدنه وروحه، وأنه سينزل آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو الناس جميعا إلى الإيمان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيؤمنون به جميعا حتى اليهود والنصارى، لدلالة القرآن والسنة الصحيحة الثابتة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال مضمونه: عما إذا كان من الضروري الإيمان بالأمور الآتية في دين الإسلام؟ أولا، أن عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام رفع إلى السماء بجسده وروحه حيا، لم يمت حتى الآن، ولم يقتله اليهود ولم يصلبوه، ولكن شبه لهم فزعموا أنهم قتلوه وصلبوه، ووافقهم النصارى على زعمهم الكاذب لجهلهم. قال الله تعالى:
1: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ثانيا أن عيسى بن مريم ليس ابن لله وليس له أب من البشر ولا غيرهم بل أمر الله رسوله جبريل عليه السلام أن ينفخ فيها من روحه فنفخ فيها فحملت بعيسى عليه السلام. قال الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا الآيات. ثالثا شرع الله تعالى الجهاد لنشر الإسلام وتذليل العقبات التي تعترض الدعاة في سبيل الدعوة إلى الحق والأخذ على يد من تحدثه نفسه بأذى الدعاة إليه والاعتداء عليهم حتى لا تكون فتنة ويسود الأمن ويعم السلام وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى ويدخل الناس في دين الله أفواجا. قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبهذا يعلم أن الجهاد شرع لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وإدخالهم في دين الله أفواجا حتى لا تكون فتنة وللدفاع أيضا عن حوزة الإسلام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال قد أرسل صاحبي إلي نشرة أرسل إليكم نسخة منها أرجو الإجابة على ما يلي. يقول المبشر المذكور القرآن يشير بكل صراحة إلى الإنجيل والنصارى. القرآن يذكر أن الإنجيل فيه الهداية والنور. سورة المائدة الآية 46. القرآن يقول إن الإنجيل هداية للبشرية جمعاء. سورة آل عمران الآية 34. القرآن يقول إن اليهود والنصارى يقرؤون الكتب السماوية. البقرة الآية 113. ويقول إن النصارى يقضى لهم بموجب الإنجيل. المائدة الآية 47. إذا كان محمد لديه شك حول القرآن فالقرآن يقول إنه ينبغي له أن يرجع إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى. سورة يونس الآية 95. لم يذكر القرآن قط أن الإنجيل حرف أو أنه غير جدير بالثقة فيه. لو كان الإنجيل محرفا كما يزعم كثير من المسلمين لما قال القرآن إن النصارى أهل الكتاب وإنهم يقرؤون الكتاب السماوي. ولو كان الإنجيل محرفا أو مرفوعا إلى السماء كما يقول كثير من المسلمين لما نصح القرآن وأشار على النصارى بأن يحكم الإنجيل لأنه لا يعقل أن يشير القرآن على النصارى بتحكيم إنجيل حرف أو إنجيل رفع إلى السماء. لو كان كتاب أهل الكتاب محرفة لما أشار القرآن على محمد أن يرجع إلى أهل الكتاب. عزيزي المستمع لازلت أولي قراءة السؤال الذي يستفتي فيه. وهل كان محمد في شك من القرآن؟ القرآن يشير بكل صراحة إلى الإنجيل والنصارى ويذكر أن الإنجيل فيه الهداية والنور. السورة الخامسة الآية 46. وأنه هداية للبشرية جمعاء. السورة الثالثة الآية 34. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ذكر الله تعالى الإنجيل في القرآن وأمر أهله أن يحكموا بما أنزل الله فيه ومما أنزل الله فيه البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به، بل أخذ الله الميثاق على كل نبي أن يؤمن بكل رسول أرسله الله تعالى بعده، فوجب على عيسى عليه السلام وأمته أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم حينما بعثه وبما جاء به لعموم رسالته. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فأخبر سبحانه أنه أنزل القرآن مصدقا لما قبله من الكتب السماوية مهيمنا عليها، يثبت منها الله ما شاء إثباته وينسخ منها ما شاء سبحانه. وأثنى سبحانه على من آمن به من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وذم منهم من لم يؤمن به، ونقض ما أخذ عليه الله من العهد والميثاق وفسق عن أمر ربه. قال الله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، إلى أن قال سبحانه: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. انتهى الشريط 36 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 37 إن شاء الله. الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 37 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو الشريط 7 في المجموعة 4. نواصل قراءة فتوى اللجنة الدائمة على شبهات مبشر صليبي في زعمه أن القرآن شهد للإنجيل بالسلامة وعدم التحريف. قال الله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، إلى أن قال سبحانه: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وقال تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إلى أن قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، إلى غير ذلك من الآيات التي نزلت في الثناء على من آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وذم من كفر به. ثم الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي بشر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يؤمنوا برسالته، ومع ذلك احتججتم بالقرآن الذي أنزله الله عليه، وآمنتم بصلب اليهود عيسى ابن مريم وقتلهم إياه، وزعمتم أن ذلك في الإنجيل، فكذبكم الله كما كذب اليهود في ذلك بقوله سبحانه في محكم كتابه وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وزعمتم أن المسيح عيسى بن مريم ابن الله تعالى الله أن يكون له ولد، فكذبكم في ذلك بل كفركم بقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآية، وزعمتم أنه إله مع الله، فكفركم سبحانه في ذلك بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم الآيات، وزعمتم أن الخنزير حلال أكله، وتعبدتم بالرهبانية، وكل ذلك ليس في الإنجيل، بل هو دين لم يأذن به الله ولا شرعه. فبعد هذا وأمثاله من حقيقة الإنجيل الذي نزل على عيسى، وبعد هذا وأمثاله من افترائكم تدعون أن الإنجيل لم يحرف ولم تخفوا منه شيئا ولم تزيدوا فيه شيئا، ثم بعد تحاولون أن تحتجوا بالقرآن لإثبات مزاعمكم وبدعكم، فتتبعون ما تشابه من القرآن وتتركون محكمة ابتغاء الفتنة وليا بألسنتكم وطعنا في الدين. قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير الآيات إلى آخر آية يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إلى قوله سبحانه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله الآية، فإن لم تفعلوا كنتم ممن قال الله فيهم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. السؤال الثاني، القرآن يقول إن اليهود والنصارى يقرؤون الكتب السماوية كما في سورة البقرة الآية 13 بعد 100. جواب، القرآن يشير بذلك إلى قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وبخ الله تعالى في هذه الآية كل من الفريقين اليهود والنصارى على إنكاره على الآخر ما بيده تصديقه عنادا منهم وبغيا وعدوانا، فوبخ اليهود على كفرهم برسالة عيسى عليه السلام وما جاء به من التشريع وهم يتلون الكتاب أي التوراة وفيها ما أخذ الله عليهم من الميثاق أن يؤمنوا به وبما جاء به من تشريع الله، ووبخ النصارى على كفرهم بموسى عليه السلام وهم يتلون الكتاب أي الإنجيل وفيه تصديق ما بين يديه من التوراة التي جاء بها موسى إلا قليلا مما أمره الله أن يحله لهم، وليس معنى ذلك تقرير ما طرأ على التوراة والإنجيل من التحريف ولا ما أخفاه كل من اليهود والنصارى من كتاب نبيه بدليل ذكره سبحانه ما جناه كل منهما على كتاب نبيه في آيات أخرى من القرآن الذي يحتجون بما تشابه منه على مزاعمهم تمويها وتلبيسا على الناس، بل يجب ضم سائر المآخذ التي أخذت عليهم بعضها إلى بعض من تحريف بعض النصوص
0: وإخفاء بعضها، والإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض آخر منه. فإن أصل الكتابين من عند الله، كما أن القرآن نزل من عند الله، وكل منها يصدق بعضه بعضا، وكل الأنبياء يبشر سابقهم بلاحقهم ويصدق لاحقهم السابق منهم، فيجب الإيمان بهم جميعا وبجميع ما جاءوا به من عند الله تعالى. فمن آمن ببعض ذلك وكفر ببعض فهو كافر بالجميع. وإليك ما يؤيد ما تقدم من آيات القرآن، قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وهذه الآيات عامة يدخل فيها اليهود والنصارى وغيرهم. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الآيات إلى قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه. وهذه الآيات عامة في اليهود والنصارى. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآيات إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان. وهذه الآيات عامة في اليهود والنصارى أيضا. وقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهذه الآيات وكثير مما بعدها وما قبلها نزلت في بيان فضائح اليهود، كما نزل فيهم قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ولها نظائر في النصارى كإخفائهم البشارة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في إنكاره على النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الآيات إلى قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. وقال تعالى في اليهود والنصارى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الآيتين إلى قوله سبحانه: إن الذين كفروا. أفبعد هذا يصح أن يقال إن القرآن أثنى على اليهود أو النصارى الذين لم يؤمنوا به بعد نزوله، أو أنه أثنى على ما لعب به اليهود من التوراة، أو على ما حرف من الإنجيل أو زيد فيه كبنوة عيسى لله أو إلهيته مع الله أو صلب اليهود إياه أو قتلهم له أو كتمان وإخفاء صفة محمد ورسالته؟ إن لم يكن ما ذكر تحريفا وكتمانا وزيادة ونقصا، فماذا يسمى فعل كل من الفريقين بكتاب نبيه؟ السؤال الذي بعده: يقول القرآن إن النصارى يقضى لهم بموجب الإنجيل، السورة الخامسة من القرآن الآية 47، أي سورة المائدة. جواب: يشير بذلك إلى آية: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية لا حجة فيها للنصارى على ما زعموا، لأن المراد هنا الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى بن مريم عليه السلام، لا الإنجيل المحرف الذي ذكر فيه بنوة عيسى. أو إلهيته مع الله ذكر فيه ذلك من ذكر، أو ذكر في صلب عيسى أو قتله أو موته قبل أن يرفع إلى السماء، أو حذف منه البشارة بمجيء محمد رسولا من عند الله. ثم إذا ضم إلى هذه الآية ما بعدها من قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، دل ذلك على ألا يقضى بموجب الكتب المتقدمة من صحف إبراهيم.

من الكتاب ومهيمنا عليه. وقد ثبت في الفقرة الأولى والرابعة من إجاباتنا أن كل من اليهود والنصارى حرف كتاب نبيه، فالواجب في فهم الآيات النظر إليها مجموعة ليستقيم المعنى ويتبين الصواب، لا الوقوف عند المجمل منها ابتغاء الفتنة والتلبيس، شأن من في قلوبهم زيغ ولا هم لهم إلا الجدال بالباطل، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. السؤال الذي بعده: إذا كان محمد لديه شك في القرآن، فالقرآن يقول إنه ينبغي أن يرجع إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى في سورة يونس الآية 95، جواب: يشير بذلك إلى قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وهذه الآية لا حجة لهم فيها، لأن تعليق الحكم بالشرط لا يستلزم تحقق الشرط ووجوده، إذ قد يتعلق الحكم بشرط ممتنع، كما في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم الآيات، إلى قوله سبحانه: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه بأن هؤلاء الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مع انتفاء الشرك عنهم، بل مع امتناعه منهم، لأنهم قد ماتوا على التوحيد ولأنهم معصومون من الشرك. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل أحدا من أهل الكتاب، لأنه لم يفهم من ذلك الخطاب طلب السؤال لإزالة شك، بل فهم أن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون، كما في قوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، الآية 43 من سورة الرعد، وقوله سبحانه: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الآية 10 سورة الأحقاف، وقوله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، الآية 97 سورة الشعراء، إلى أمثال ذلك من الآيات التي تدل على أن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما كذبه فيه المشركون من الدعوة إلى التوحيد، وفي أن الرسل إلى البشر من البشر، كما هي سنة الله تعالى الحكيمة. وقد أشار الله إلى ذلك في أول هذه السورة، سورة يونس، قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. مما تقدم من تفسير الآيات القرآنية وبيان المقصود منها على ضوء ما جاء من نظائرها في القرآن مفصلا لها ومحكما، يعين المراد من متشابهها ويعرف الجواب عما ذكره صاحبك الأمريكي المبشر بالنصرانية إلى آخر كلامه، فإنه إجمال لما فصله من الشبهات في صدر كلامه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل حقا أن سيدنا عيسى عليه السلام ما يزال حيا يرزق في السماء الثالثة؟ ألم يصلب؟ وهل سيعود إلى الأرض مرة أخرى؟ وهل إذا عاد عاد نبيا أو شخصا عاديا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لم يصلب عيسى عليه

0: والسلام ولم يقتل. قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإنما رفع حيا إلى السماء بروحه وبدنه لقوله تعالى: بل رفعه الله إليه. وسينزل آخر الزمان حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة نبينا محمد عليهما الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الإجابة عن شبه حول بعض الأنبياء ومسائل في العقيدة. سؤال: زعم أن عيسى عليه السلام له أب، وقال الزاعم بأن الاعتقاد بأن عيسى ولد من غير أب ليس من عقيدة المسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إن زعم أن عيسى عليه السلام له أب مناقض لنصوص القرآن الدالة على أن أم عيسى عليه الصلاة والسلام قد أحصنت فرجها، وأنها لم يمسسها بشر، وأنه كلمة الله جعله آية للناس. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. الآيات. وقال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فهذه الآيات قررت حصانتها وبراءتها من الزنا، وصدقها في أنها لم يمسسها بشر، وصرحت بأن عيسى عليه السلام كلمة الله، وآيته ألقاها إلى مريم، ودلت على أن حمل عيسى بمريم إنما كان بنفخ جبريل فيها بإذن الله وأمره. فمن أنكر ذلك وزعم أن عيسى كان من أب وأم فهو كافر ملحد في آيات الله، متهم لمريم بالزنا كاليهود، أو مدع أن عيسى عليه السلام ابن لله كالنصارى. سؤال: أنكر كلام عيسى عليه السلام في المهد، واستشهد بفقرات من إنجيل لوقا تؤكد أن عيسى كان عمره 12 عاما. جواب: صرح القرآن بأن عيسى عليه السلام يكلم الناس وهو في المهد، ومن كان في المهد لا يعقل أن يكون بلغ من العمر 12 عاما فيما عهد في السنن الكونية وجرت به عادة البشر. قال الله تعالى: ويكلم الناس في المهد وكهلا. ثم لو كان كلامه في تبرئة أمه مما اتهمها به اليهود من الزنا بعد 12 عاما لما كان ذلك آية ولا دليل على براءتها، لأن من بلغ 12 عاما يمكن أن يلقن الجواب ويفهمه ويجيب بما يراد منه. فلما أنكروا على مريم إشارتها إليه ليجيبهم عنها بما يبرئها من التهمة، قال الله تعالى: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. نقول لما أنكروا على مريم إشارتها إليه ليجيبهم عنها الآيات. فمن أنكر كلام عيسى عليه السلام في المهد وزعم أنه حصل منه بعدما بلغ عمرا يتكلم مثله فيه عادة فهو كافر ملحد في آيات الله، مكذب بكتاب الله، متهم لمريم في عرضها، وقد برأها الله من ذلك في محكم كتابه بما لا مجال للشك فيه. ثلاثة، أول الآيات المتعلقة بقتل بني إسرائيل لأنبيائهم بأنها مجرد محاولات. هذا يتبع سؤال السائل بأن الزاعم قد أول الآيات المتعلقة بقتل بني إسرائيل لأنبيائهم بأنها مجرد محاولات للقتل ونفى وقوع القتل. جواب، أخبر الله في آيات القرآن أخبارا صريحة في أن اليهود قتلوا الأنبياء بغير حق، ولم يذكر سبحانه ولو في آية واحدة قرينة أو إشارة تدل على صرف هذه الأخبار عما دلت عليه من قتل اليهود أنبياءهم حقيقة إلى إيذائهم أو إلى مجرد محاولات لذلك. قال الله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، سورة آل عمران. وقال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، سورة آل عمران. وقال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، الآيات من سورة النساء. فمن تأول هذه الآيات ففسر القتل بالضرب أو محاولات القتل دون القتل فقد ألحد في آيات الله وتلاعب بكتاب الله دفاعا عن إخوانه اليهود وانتصارا لهم بالباطل ورضي لنفسه بالكفر دينا. سؤال، ادعى هذا الزاعم بأن عيسى عليه السلام صلب ولكنه لم يمت على الصليب. جواب، أخبر الله تعالى عن اليهود لأنهم قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكذبهم في ذلك ونفى نفيا صريحا أن يكونوا صلبوه أو قتلوه. قال تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فمن زعم بعد ذلك أن عيسى صلب أو قتل مصلوبا أو غير مصلوب فهو كافر لمناقضته لصريح القرآن. سؤال، قال بأن القضاء والقدر لا دليل لهما في القرآن الكريم. جواب، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما وأنه كتب في اللوح المحفوظ كل ما سيكون وأن كل ما علمه وكتبه فهو كائن لا محالة. قال الله تعالى إن الله بكل شيء عليم، فقال ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ومن عقيدتهم أيضا أن مشيئة الله تعالى عامة لكل شيء نافذة في كل شيء وأنه تعالى قدير على كل شيء فله سبحانه القدرة الشاملة. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض. وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال والله خلقكم وما تعملون. وقال إن الله على كل شيء قدير.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا نتبع جواب لجنة الدائمة للإفتاء على مزاعم من زعم بأن عيسى له أب وكذلك على مزاعم أخرى له. ونواصل القراءة في جوابهم على مسألة القضاء والقدر وزعمه أن لا دليل لهما في القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. وقال إن الله على كل شيء قدير إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كمال علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء وكتابته في كتاب عنده فوق عرشه كل ما هو كائن وإرادته النافذة وقدرته الشاملة. وقد شرحت الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك وقد بينت بيانا واضحا لا شك فيه ولا ارتياب. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إلى أن قال في آخر الحديث هذا جبرائيل أتاكم ليعلمكم دينكم. فمن شك في ذلك أو أنكره فهو مخالف لما دلت عليه نصوص الشريعة الإسلامية خارج عن طريقة أهل السنة والجماعة سائر على طريقة أهل الزيغ والبدع والفجور الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه ويتأولونه بأهوائهم على غير تأويله اتباعا لما تشابه من النصوص دون ردها إلى المحكم من الآيات والأحاديث. فصدق فيهم قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. سؤال: أول ما نطق الجبل ورفع الطور على بني إسرائيل بأنهم كانوا في أسفل الجبل وليس المراد أن الجبل ارتفع فوقهم كأنه ظلة. جواب: أخبر الله تعالى في آياته في القرآن الكريم بأنه نطق جبل الطور وأنه رفعه فوق بني إسرائيل حتى صار كظلة عليهم وحتى ظنوا أنه ساقط عليهم. قال تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الأعراف. وقال وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. البقرة. وقال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. النساء. فهذه أخبار عدة متنوعة متتابعة يؤكد بعضها بعضا ويفيد كل منها وحده أن الله جعل الجبل ف فوق رؤوسهم حقيقة، فكيف بها مجتمعة يصدق بعضها بعضا وليس هناك قرينة أو إشارة ظاهرة أو خفية ترشدنا إلى صرف هذه الأخبار عن حقيقتها أو تصرفها عما يتبادر إلى الذهن منها؟ بل دلت قرينة التهديد بالعذاب إن لم يأخذوا ما أوتوا بقوة، ودل شعورهم بأنه واقع بهم على أن الله قد أحال الجبل عن موضعه ونزله من مقره وجعله على ما ذكر في الآيات حقيقة لا تقبل التأويل. فمن تأول نطقه ورفعه عليهم بأنهم كانوا في سفح الجبل فقد ألحد في آيات الله وحرفها عن مواضعها، وكان ممن زاغ قلبه عن الحق وحاد عن جادة الصواب وارتكس في حياة الكفر والضلال، نعوذ بالله من ذلك. سؤال: أنكر إلقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار وذكر أن أعداءه أعدوا مخططات لذلك ولكن كشفها الله. جواب: دلت النصوص على أن أعداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرادوا به كيدا، وأخبر سبحانه عنهم أنهم قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، وأنهم قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ودل قوله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، على أنهم نفذوا مخططهم الذي كادوا به لإبراهيم عليه السلام وألقوه في النار فجعلها سبحانه بردا وسلاما عليه، كما دلت السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفصيل ذلك. فمن أنكر إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار وتأول النصوص الواردة في ذلك على مجرد الكيد والتخطيط لذلك فهو كافر مكذب للقرآن والسنة الصحيحة، قائل على الله بغير علم، ملحد في آيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالف لما علم من الدين بالضرورة وأجمعت عليه الأمة. سؤال: قال عند ترجمته للآية 18 من سورة الكهف وهي قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد الآية. قال: إن المراد بذلك أن شعوب النصرانية ستنهض بعد تخلف وسيبدأ عهد الاستعمار، وأن هذه الشعوب ستألف تربية الكلاب. جواب: إن القرآن نزل بلغة العرب وبها تعرف مقاصده وتبين معانيه، وقد دل سياق الآيات التي تقص علينا أحوال أهل الكهف ودلت عبارتها وسبب نزولها على أنها تحكي واقعا تاريخيا ماضيا لجماعة من بني إسرائيل كانوا مؤمنين موحدين مخلصين لله لا يعبدون إلا الله، وأنهم اضطهدوا لذلك من قومهم الكافرين، وأنهم كانوا قلة ضعفاء إلى غير هذا من معاني آيات هذه القصة التي تدل قارئها على أنها نزلت في جماعة مؤمنة قد مضت، فمن فسرها بشعوب نصرانية ستجيء إلى آخر ما ذكر من أحوالها فقد ركب رأسه واتبع هواه وكذب ربه وتجنى على القرآن وواقع التاريخ بسلوكه طريق الخرص والتخمين والقول على الله بغير علم. سؤال: قال في ترجمته للآية 32 من سورة الكهف وهي قوله تعالى: أولئك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. بأن المراد من هذه الآية التنبؤ بانتصار العرب على الفرس والروم وما تتمتع به بلاد هاتين الإمبراطوريتين من خصوبة وعمران. الجواب: هذه الآية بيان للجزاء الأخروي الذي أعده الله لمن ذكرهم سبحانه في الآية التي قبل هذه الآية ممن آمن إيمانا صادقا وعمل عملا صالحا. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن
0: الآية بعد بيانه لجزاء الظالمين الذين كفروا وسعوا في الأرض فسادا بقوله إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فتفسيرنا بما ذكر في السؤال من انتصار العرب على الفرس والروم وتمتعهم بما في أراضيهما من المتع والخيرات الدنيوية تحريف للكلم عن مواضعه ومناقضة لما يقتضيه سياق الكلام، وهو أشبه ما يكون بتأويل الباطنية الذين ينكرون اليوم الآخر وما فيه من جزاء لمن أحسن ولمن أساء. سؤال: أنكر حد الرجم وقال إن الرسول رجم قبل نزول سورة النور عملا بحكم التوراة، فلما نزلت آيات النور لم يرجم بعدها. جواب: ثبت في الشريعة الإسلامية رجم من زنى وهو محصن من الرجال والنساء قولا وعملا. أما العمل فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية واليهوديين لزنا هؤلاء وهم محصنون. وأما القول فقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وثبت من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشرك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاه وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأته الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، المئة شاه والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. متفق على صحته. وثبت العمل بذلك والقول به في عهد الخلفاء الراشدين دون نكير، فدل على أنه لم ينسخ بل مجمع على ثبوته قبل أن يكون الخوارج والمعتزلة، فكان خلاف من خالف بعد ذلك خروجا عن النص والإجماع. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو لا تراف. متفق على صحته. وثبت عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة أنه قال: رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: وجلدتها بكتاب الله. قال: ذلك ردا على من قال له: جمعت لها بين حدين. سؤال: أول الشياطين في قوله تعالى: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، سورة الأنبياء. وكذلك الشياطين في قوله تعالى: والشياطين كل بناء وغواص، في سورة صاد، بأن المراد بذلك الأجانب أو أشرار الناس. جواب: أولا، الشياطين كلمة عامة تشمل كل متمرد من شياطين الإنس والجن، قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولكن المراد بالشياطين التي سخرها الله لسليمان عليه السلام وأخبرنا الله عنها في آية الأنبياء وصاد، بأن منها من يغوص لسليمان، ومنها من يبني له، ومنها من يعملون له أعمالا أخرى، ومنها من هو مقرن في الأصفاد، شياطين من الجن.
1: بدليل قوله تعالى في سورة سبأ: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

0: لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وذكر الله تعالى في سورة النمل حديث سليمان عليه السلام مع ملئه في إحضار عرش بلقيس أن عفاريت الجن كانت مسخرة لسليمان، فقال: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. ثانيا، جعل الله تعالى تسخيره الشياطين لسليمان عليه السلام آية خارقة للعادة كإلانة الحديد وإسالة عين القطر وتسخير الريح والطيور وتعليمه لغة الطير ونحو ذلك من خوارق العادات التي خص الله بها سليمان استجابة لدعائه: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. الآيات. ولو كان المراد بهم في هذه الآيات الأجانب أو شرار الناس ما كان ذلك آية لسليمان عليه السلام ولا خاصا به لحصوله بغيره من البشر. سؤال: قال في آية: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، من سورة سبأ، لأن المراد بدابة الأرض رحبعان ابن سليمان لضعف مملكة سليمان في عهده، والمراد بكلمة من سأته نفوذه. جواب: القرآن نزل بلغة العرب وبها تعرف مقاصده وتفهم معانيه، ولم يعهد في اللغة العربية التعبير بالدابة عن إنسان بعينه لضعفه ولا التعبير بالمنشأة عن النفوذ، وإنما الذي عهد فيها التعبير بالدابة على كل ما داب على وجه الأرض أو عن ذوات الأربع، وليست هناك قرينة تصرفها إلى شخص معين كرحبعان ابن سليمان كما ذكر في السؤال. وكذا الحال في تفسير العصا بالنفوذ، فتفسيرهما بما ذكر ضرب من العبث والتلاعب بآيات الله، ثم هذا التفسير لا يتناسب مع قوله تعالى في آخر الآية: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وبهذا يعلم أن هذا الملحد متلاعبا بكتاب الله يفسره بهواه من غير حجة ولا برهان. سؤال: وقال في ترجمة الآيات المتعلقة بالجن واستماعهم القرآن في سورة الأحقاف وسورة الجن أن المراد بالجن شعوب يهودية ونصرانية، وعلق بقوله: إن النبي بشر أرسل إلى البشر، وما شأن الجن في ذلك؟ جواب: ثبت بالأدلة أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الإنس والجن. قال الله تعالى: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، سورة ياسين. والجن من عقلاء الأحياء. قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، سورة التكوين. والجن من العالمين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سورة الأنبياء. والجن من العالمين. وقال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والجن ممن بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والجن من العالمين. وبعد أن بين سبحانه خلقه الإنس والجن وأصل كل منهما الذي منه خلق وذكر كثيرا من نعمه على عباده، أنكر في القرآن الذي هو شريعة لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأمته عامة على الإنس والجن عدم شكرهما نعمه، فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرات عقب النعم الكونية الشاملة لهما وبعد أنواع الجزاء حمل لهما على شكر الله بتوحيده وطاعته وتحذيرا لهم من عواقب الكفر نعمه تعالى عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عموم الرسالة. سؤال: هل رسالة الإسلام في السعودية مقصورة فقط على السعودية دون سائر البلدان الإسلامية؟ وهل كان ذلك في عهد نبينا الكريم سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ليست رسالة الإسلام في السعودية مقصورة عليها، بل دعاتها يقومون بواجب الدعوة والإرشاد بالسعودية وفي دول أخرى في جميع القارات في حدود طاقاتها. والمسؤولون عن الدعوة من السعودية يستدعون كثيرا من علماء الإسلام وعلى حساب المملكة السعودية ليقوموا بالتدريس وبالوعظ والإرشاد في السعودية وغيرها من دول العالم، ويزيد ذلك في موسم الحج للقيام بواجب الدعوة والإرشاد وبيان ما يلزم في مجامع الحجاج في حدود الطاقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يخرج بعده أديان غير دينه الإسلامي الذي جاء به من عند الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. وقال تعالى فيه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لكنه حذر أمته من جميع ما يحدثه الناس على خلاف دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على سبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال: رأينا اختلافات كثيرة في بعض الكتب. قرأنا في بعض الكتب أن الرسول هو علي بن أبي طالب، وبعض الكتب قيل محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فيها علي هذا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من قال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله فهو كافر يبين له الحق بدليله، ويرشد إلى أن محمدا ابن عبد الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم لا علي. فإن تاب فالحمد لله، وإن أصر قتله ولي الأمر العام لردته بذلك عن الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بأي شيء فضل الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. فضل الله عبده ورسوله محمدا ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه على سائر الخلق والرسل جميعا بفضائل كثيرة، منها أنه سبحانه اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وأرسله إلى الناس كافة وسائر من أرسل قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين يرسل إلى قومه خاصة. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومنها تكريمه وتخصيصه صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الكبرى دون غيره من الرسل، إلى غير ذلك من الخصائص الكثيرة المعروفة من الكتب المؤلفة في ذلك ككتاب الخصائص للسيوطي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كثيرا ما نسمع ونقرأ أن الصلوات الخمس فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وذلك بعدما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات، والذي أشكل علي وأريد من سماحتكم تبيينه وتوضيحه هو: هل إن الله عز وجل كلم محمدا صلى الله عليه وسلم مشافهة، وبذلك تكون هذه تابعة لخصوصياته عليه السلام مشتركا فيها مع أخيه موسى عليه السلام، وأن كلام الله عز وجل في الدنيا ليس خاصا لموسى عليه السلام؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيرا، مرشديننا في ذلك إلى الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، أحاديث المعراج صريحة بأن الله سبحانه كلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك يعلم أنه عليه الصلاة والسلام كليم الله كما أن موسى كليم الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل أرسل رسول إلى الجن قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ وهل خلقوا قبل الإنس؟ وما هي شريعتهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأهمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فهذه الآيات وما جاء في معناها دالة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن، وأن شريعة الجن هي الشريعة الإسلامية، وأما كونهم خلقوا قبل الإنس أو بعدهم فلا أثر له بالنسبة لتكليفهم بالشريعة الإسلامية، وأما كونهم قد أرسل إليهم رسول خاص بهم فلا نعلم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع بالجن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، ثبت ذلك بالسنة الصحيحة، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام الصحابة بذلك وأراهم آثارهم. وارجع لتفسير ابن كثير رحمه الله لقول الله تعالى في سورة الأحقاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآيات. ولسورة الرحمن وسورة الجن، وستجد الجواب عن ذلك مفصلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 37 من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط 8.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 38 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو الشريط 8 في المجموعة 4. سؤال: هل الإسراء والمعراج كان في حالة يقظة الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل رأى الرسول ربه بعينيه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الإسراء والمعراج، حصل كل منهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقظ كما جاءت بذلك الأدلة الشرعية، ولم ير عليه الصلاة والسلام ربه بعينيه، وهو قول جمهور أهل السنة والجماعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل كان معراج الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماء روحا وجسما معا أو روحا فقط، وما هو الدليل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قول أهل السنة والجماعة إنه عليه الصلاة والسلام أسرى به من المسجد الحرام ليلة إلى المسجد الأقصى روحا وجسدا، لقوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فإن كلمة عبده اسم للروح والجسد جميعا، وعرج به كذلك من المسجد الأقصى إلى السماء عليه الصلاة والسلام روحا وجسدا، لثبوت ذلك بأحاديث كثيرة ذكرها ابن كثير وغيره عند تفسيره للآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل معراج النبي عليه الصلاة والسلام مجرد رؤية أم حلم أم حقيقة أسري به روحيا أم جسديا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أسري للنبي صلى الله عليه وسلم يقظة بروحه وجسده من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ليلا، وعرج به ليلا من بيت المقدس إلى السماء السابعة يقظة بروحه وبدنه كذلك. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والأصل في كلمة عبده أنها اسم للروح والبدن، فلا يعدل عن ذلك إلا لدليل. وقال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والرؤيا المنامية لا تكون مصدر فتنة، لأن الإنسان العادي يرى في منامه أنه جاب الدنيا وطار في الهواء وصعد إلى السماء، ولا ينكر ذلك عليه أحد إذا أخبر به، فهي إذن رؤية بصرية. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل ثبت معراج المعصوم صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ورد نص في القرآن يدل على أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة ليلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه رأى جبريل عليهما الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. قال الله تعالى: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وسدرة المنتهى وجنة المأوى في السماء السابعة. وقد فسرت الأحاديث الصحيحة قصة الإسراء والمعراج الواردتين في القرآن، وبينت تفاصيلهما تحقيقا لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فارجع إليهما في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من دواوين السنن إن أردت التفصيل وزيادة البيان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى ليلة أسري به بعض أهل النار ممن ارتكبوا الآثام، كيف يتأتى له ذلك ولم تقم القيامة بعد ولم يأتي يوم الحساب؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا حق ويجب الإيمان به، ولا يجوز الدخول فيما هو من خصائص الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يصح النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى هل هو ينسى أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، يجوز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقر على ما هو في مجال التشريع، بل يعلمه الله به، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإن نسيت فذكروني. وذلك لما سهى في صلاة العصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. دعوة الرسل إلى الله. سؤال: على كل مسلم واجب، وهو أن يدعو إخوانه الغافلين والمنغمسين في الملاهي والملذات. ونحن بالجزائر ننظم جولات ونأتي بالجمهور إلى المسجد كي نذكرهم، مصداقا لقوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. وذلك كي نخرجهم من غفلتهم بإذن الله. لكن بعض المشايخ بالجزائر يقولون: إن إدخال أناس غير متطهرين إلى المسجد حرام، ونحن نرجو من فضيلتكم أن تردوا علينا بنفي هذا الادعاء أو إسناده، ونرجو من فضيلتكم الرد على سؤالنا لو تكرمتم في أقرب الآجال. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الدعوة إلى الله هي سبيل الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والدعوة تكون للفرد وللجماعة في المساجد والأندية والجامعات والمدارس وغير ذلك من أماكن التجمع. والدعوة عامة للكافر والفاسق والمؤمن، فالكافر لعله يرجع عن كفره، والفاسق لعله يقلع عن فسقه، والمؤمن يزداد إيمانا وبصيرة. ولا بأس بدخول غير المسلم للمسجد إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، مثل رجاء إسلامه إذا سمع الذكر وحضر حلقة العلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بربط ثمامة ابن أثال الحنفي بسارية من سوار مسجده صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فهداه الله وأسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الدعوة إلى الله توقيفية أو توفيقية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الدعوة إلى الله توقيفية من جهة أن الداعي يتبع في دعوته المنهاج الذي أرشد الله الدعاة إليه من الحكمة والموعظة الحسنة والمناقشة في المسائل الاجتهادية بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق، لا لقصد التغلب على غيره والتعصب لرأي نفسه. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الآية. وأنه ينكر المنكر بيده إن استطاع وكان أهلا لذلك، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وهي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين وتتعين على من لا تقوم إلا بهم. أما من جهة الوقوع فهي توفيقية، بمعنى أن من شاء الله تعالى له التوفيق لأداء واجب الدعوة إلى الله شرح صدره لها وهيأ له أسبابها فضلا منه تعالى ورحمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هناك أناس يذهبون إلى المقاهي والنوادي بحجة الدعوة إلى الله، هل هذا يباح شرعا؟ أن يجلس الإنسان في بيت الشيطان ويذهب ليعرض الإسلام على الذين لا يريدونه يظهر من أفعالهم ذلك أم ماذا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الرجاء فيهم الخير جلس إليهم ليرشدهم إلى الحق وينصح لهم به أداء لواجب البلاغ وإقامة الحجة عليهم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغشى مجالس المشركين لدعوتهم إلى الحق، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم صرف عنهم اتقاء لشرهم وبعدا عن المنكر. سؤال: هل إذا صنعت كوبا مثلا يمكن أن أقول خلقته، أم يكون هذا تدخل في شؤون صفات الله وأسمائه؟ جواب: لا يقول خلقته، لأن خلق الأشياء من اختصاص الله تعالى، لقوله تعالى: الله خالق كل شيء، ولكن يقول صنعته بإذن الله وحوله وقوته، أو فعلته. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن نصرانيا وزوجته أراد الدخول في الإسلام، فأمرهما مقدم الاستفتاء بغسل اليدين وبالنطق بالشهادتين عن طوع ورضا واستسلام والختان، ويسأل هل هذا صحيح أو لا، ويرجو الكتابة إليه بأقوال السلف في ذلك وبالكيفية التي كانت تجرى لدخول الكافر في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الكفار إلى الإسلام أن يأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أجابوه إلى ذلك دعاهم إلى بقية شرائع الإسلام حسب أهميتها وما تقتضيه الأحوال. ومما ورد في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه حينما أعطاه الراية يوم خيبر: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي رواية أخرى: فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد اختلف السلف في حكم الغسل بالنسبة لمن كان كافرا فأسلم، فقال بوجوبه مالك وأحمد وأبو ثور رحمهم الله لما رواه أبو داود والنسائي عن قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، والأمر يقتضي الوجوب. قال الشافعي وبعض الحنابلة: يستحب أن يغتسل إلا أن يكون قد حدثت به جنابة زمن كفره فيجب عليه الغسل. وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه الغسل بحال. وبكل حال فالمشروع له الغسل لهذا الحديث ولما جاء في معناه. وأما الختان فواجب على الرجال ومكرما في حق النساء، لكن لو أخرت دعوة من رغب في الإسلام إلى الختان بعض الوقت حتى يستقر الإسلام في قلبه ويطمئن إليه لكان حسنا، خشية أن تكون المبادرة بدعوته إلى الختان منفرة له من الإسلام. وعلى هذا فما أمرت به الرجل وزوجته عند إسلامهما صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن شخصين كافرين يرغبان في الدخول في الإسلام وطلب منه أن يذهب معه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة وإعطائهما مصاحف مترجمة

جواب: إن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الكفار إلى الإسلام أن يأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك دعاهم إلى بقية شرائع الإسلام. ومما ورد في ذلك ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية أخرى فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه حينما أعطاه الراية يوم خيبر: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي رواية أخرى: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد روى أبو داود والنسائي عن قيس بن عاصم ما يدل على مشروعية الغسل لمريد الدخول في الإسلام، فينبغي لمثل هذين أن يغتسل وكذلك يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فورا، ويؤخذان بعد إلى المسجد بعد تطهرهما الطهارة الشرعية، ثم يفهما بالحضور أمام المحكمة الشرعية لإثبات إسلامهما رسميا. أما الختان فواجب على الرجال سنة في حق النساء، ولكن لو أخر دعوة من يرغب في الإسلام إلى الختان بعض الوقت حتى يستقر الإسلام في قلبه لكان ذلك حسنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف نصنع مع رجل فرنسي جاء ليعلن إسلامه ومعه امرأة مسلمة تقول إنها أحضرته إلى المسجد ليدخل الإسلام ثم تتزوج منه، علما بأنها هي نفسها لا تصلي ولا تلبس حجاب، بل هي بعيدة هنا عن أهلها وذويها، ثم إن رجل نفسه يؤكد أنه يحب أن يسلم رغبة منه في الإسلام، فماذا نصنع معهما؟ وماذا نصنع إن كان قد تزوج بعضهما منذ عام أو عامين وكان منهما أولاد ولم يكن الرجل قد أسلم وإنما جاء ليسلم بعد إذ؟ فهل يقبل إسلامه؟ وهل استبراؤه إياها بحيضة أو حيضتين ينحسب عليهما أم لا؟ وكيف يمكن تصحيح زواجهما والمرأة ليس لها ولي هنا في فرنسا لا أبعد ولا أقرب؟ وما حكم الأولاد؟ هم لا شك أولاد زنا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، يخبر بسروركم بإسلامه وأن دخوله في الإسلام أعظم واجب وأكبر نعمة يهنأ بها. ثانيا، توضح له أركان الإسلام وأصول الإيمان ومعنى الشهادتين ومعنى الإيمان باليوم الآخر والقدر، ويبين له بطلان قول النصارى في عيسى وأن عليه أن يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله كسائر الرسل وليس ابنا لله تعالى، تعالى الله عن قول النصارى علوا كبيرا، ويبين له أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء ورسالته عامة للجن والإنس والعرب والعجم، وهكذا يوضح ذلك للمرأة ويطلب منها إسلامها من جديد لأن ترك الصلاة كفر. ثالثا، إذا لم يكن للمرأة ولي مسلم قريب

0: بعيد، فإن رئيس المركز الإسلامي لديكم يتولى عقد النكاح، لأنه بمثابة الوالي بالنسبة لأمثال هؤلاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. ورئيس المركز ذو سلطان في محله لعدم وجود القضاة المسلمين في محله. رابعا، ليس هناك حاجة إلى الاستبراء إذا كان اتصاله السابق بها باسم النكاح وأولادهما لاحقون به كما يلحقون في وطء الشبهة بالنكاح الفاسد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل على المسلم حديثا في الفترة الواقعة بين اقتناعه بالإسلام وإشهار إسلامه ما على المسلمين من فروض وواجبات؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إذا دخل الشخص في الإسلام فإنه يجب عليه أن يتعلم ما يشرع في حقه بالتدريج حسب الاستطاعة ويعمل به، وذلك من تاريخ اقتناعه بالإسلام. سؤال: هل يجب على المسلم حديثا قراءة الفاتحة والقرآن مكان التسابيح والأدعية الواجب قراءتها في الصلاة؟ وهل هناك ما يجزئ عنها لصعوبتها عليه في البداية؟ جواب: يأتي بالقراءة والذكر في الصلاة كل منهما في موضعه حسب الاستطاعة، لعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يقرأ الفاتحة في الركوع ولا في السجود مثلا بدلا عن التسبيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن المسلمين الأجانب في أوروبا يمنحون شهادات خطية تثبت إسلامهم، وذلك من قبل المؤسسات الإسلامية، وما أعرفه أنه لم يكن قد تم إعطاء مثل هذه الوثائق الخطية تشهد للمسلمين بإسلامهم عبر التاريخ الإسلامي. ألا تغني شهادة اثنين من العدول المسلمين وإقرار الأوروبي نفسه بأنه مسلم عن هذه الوثيقة الخطية؟ أليست هذه بدعة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يحتاج المسلم إلى هذه الوثيقة لإثبات إسلامه فيما بينه وبين ربه، ولكن قد تتعلق بها حقوق له أو عليه فيما بينه وبين الناس عموما أو بينه وبين الدول، ولذا احتاج إلى إثبات ديانته في البطاقة الشخصية وجواز السفر وحفيظة النفوس وشهادة الميلاد. وقد لا تسعفه البينة أحيانا، كما لو كان مسافرا في بلد لا يعرفه فيها أحد، وكما لو مات بعيدا عن بلده وأصحابه فلا يتعرف عليه إلا بجواز السفر أو البطاقة الشخصية أو الوثيقة التي ذكرت لتعذر البينة غالبا في مثل هذه. وعلى هذا لا حرج في اتخاذ هذه الوثيقة وإن كانت بدعة، لكنها ليست بدعة في الدين، والممنوع إنما هو البدعة في الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فبين أن المردود من البدع ما كان في أمور الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما يتعلق بالصحابة. سؤال: إن كثيرا من الأتراك المسلمين يلعنون معاوية وابنه يزيد على الدوام، فهل هم محقون في لعنتهم أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أما معاوية رضي الله عنه فهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد كتاب الوحي، وأصحابه رضي الله عنهم خير المؤمنين، وقد ورد النهي عن سبهم، ومن باب أولى النهي عن لعنهم، فثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد روي بإسناد جيد في شأن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علمه الكتاب والحساب، وقه سوء العذاب. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا علم ذلك فمن أصول أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألف، من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان معاوية أو غيره رضي الله عنهم جميعا فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين. وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل. باء، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جيم، يقولون إن الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصحيح، والصحيح منها هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون لهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من الحسنات والسوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم ونصيفه إذا تصدق به كان أفضل من جبل ذهب لمن بعدهم، كما سبق بيان ذلك. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل مغمور في جانب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. دال، ويقولون يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والإمساك عما شجر بينهم، فلا يقال بالعصمة لطائفة والتأثيم لأخرى بخلاف أهل البدع من الشيعة والخوارج الذين غلوا من الجانبين طائفة عصمت وطائفة أثمت، فتولد بينهم من البدع ما سبوا له السلف بل فسقوهم وكفروهم إلا قليلا، كما كفرت الخوارج عليا وعثمان واستحلوا قتالهم، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، فقتلهم علي وهم المارقة الذين خرجوا على علي وكفروا كل من تولاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فأصلح به بين شيعة علي ومعاوية.
1: الثاني يبدأ حالا، نتابع قراءة في فتوى اللجنة الدائمة على سؤال لعن بعض الصحابة كمعاوية وابنه يزيد، ونواصل القراءة في أصول أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دال، يقولون يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والإمساك عما شجر بينهم، فلا يقال بالعصمة لطائفة والتأثيم لأخرى بخلاف أهل البدع من الشيعة والخوارج الذين غلوا في الجانبين طائفة عصمت وطائفة أثمت، فتولد بينهم من البدع ما سبوا له السلف بل فسقوهم وكفروهم إلا قليلا، كما كفرت الخوارج عليا وعثمان واستحلوا قتالهم، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، فقتلهم علي وهم المارقة الذين خرجوا على علي وكفروا كل من تولاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح به بين شيعة علي ومعاوية، فدل على أنه فعل ما أحبه الله ورسوله، وأن الفئتين ليسوا مثل الخوارج الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم. ولهذا خرج علي بقتاله للخوارج وحزن لقتال صفين والجمل وأظهر الكآبة والألم، كما يجب تبرئة الفريقين والترحم على قتلاهما، لأن ذلك من الأمور المتفق عليها، وأن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة، وقد شهد لها القرآن بأن قتال المؤمنين لا يخرجهم عن الإيمان، فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، الآية. والحديث المروي: إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون، كاذب مفترى لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث. معاوية لم يدعي الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل علي، ولم يقاتل علي على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة، ولا كان هو وأصحابه يرون ابتداء علي للقتال، بل لما رأى علي أنه يجب عليهم مبايعته وطاعته، إذ لا يكون للناس خليفتان وأن هؤلاء خارجون على طاعته، رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا الواجب وتحصل الطاعة والجماعة، وهم قالوا إن ذلك لا يجب عليهم حتى يؤخذ حق عثمان رضي الله عنه من الذين خرجوا عليه وقتلوه ممن هم في جيش علي رضي الله عنه. وأما يزيد بن معاوية فالناس فيه طرفان ووسط، وأعدل الأقوال الثلاثة فيه أنه كان ملكا من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات، ولم يولد إلا في خلافة عثمان رضي الله عنه، ولم يكن كافرا، ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين، وفعل ما فعل بأهل الحرة، ولم يكن صاحبا ولا من أولياء الله الصالحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة. وأما بالنسبة للعنه فالناس فيه ثلاث فرق: فرقة لعنته، وفرقة أحبته، وفرقة لا تسبه ولا تحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين. وهذا القول الوسط مبني على أنه لم يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه، أو بناء على أن الفاسق المعين لا يلعن بخصوصه إما تحريما وإما تنزيها، فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر في قصة عبد الله بن حمار الذي تكرر منه شرب الخمر وجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لعنه بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، متفق عليه. هذا كما أن نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى والزنا والسرقة، فلا يشهد بها على معين بأنه من أصحاب النار لجواز تخلف المقتضى عن المقتضي لمعارض راجح، إما بتوبته وإما حسنات وإما مصائب مكفرة وإما شفاعة مقبولة وغير ذلك من المكفرات للذنوب. هذا بالنسبة لمنع سبه ولعنته. وأما بالنسبة لترك المحبة فلأنه لم يصدر منه من الأعمال الصالحة ما يجب محبته، فبقي واحدا من الملوك والسلاطين، ومحبة أشخاص هذا النوع ليست مشروعة، ولأنه صدر عنه ما يقتضي فسقه وظلمه في سيرته وفي أمر الحسين وأمر أهل الحرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف نعامل الرجل الذي يسب الأصحاب الثلاثة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة، وقد أثنى الله عليهم في كتابه، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، سورة التوبة. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إلى غير هذا من الآيات التي أثنى الله فيها على الصحابة ووعدهم بدخول الجنة. وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي من هؤلاء السابقين وممن بايع تحت الشجرة، فقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لعثمان فكانت شهادة له وثقة منه به، وكانت أقوى من بيعة غيره للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة إجمالا وتفصيلا، وخاصة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وبشر هؤلاء بالجنة في جماعة آخرين من الصحابة، وحذر من سبهم فقال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمهم، وخاصة الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان المسؤول عنهم، فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله وعارضهما بذمه إياهم، وكان محروما من المغفرة التي وعدها الله من جاء بعدهم واستغفر لهم ودعا الله ألا يجعل في قلبه غلا على المؤمنين. ومن أجل ذمه لهؤلاء الثلاثة وأمثالهم يجب نصحه وتنبيهه لفضلهم وتعريفه بدرجاتهم وما لهم من قدم صدق في الإسلام، فإن تاب فهو من إخواننا في الدين، وإن تمادى في سبهم وجب الأخذ على يده مع مراعاة السياسة الشرعية في الإنكار بقدر الإمكان، ومن عجز عن الإنكار بلسانه ويده فبقلبه، وهذا هو أضعف الإيمان كما ثبت في الحديث الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فقيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكيف الحكم بهذا الحديث في الفتنة الكبرى أيام الخلافة الرشيدة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: مذهب أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم جميعا، واعتقاده أنهم كانوا مجتهدين فيما عملوا، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وخطأه مغفور. والحديث المذكور إنما هو في المسلمين اللذين يقتتلان ظلما وعدوانا لا باجتهاد شرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز في حق الصحابة جميعا أن يجهلوا أمرا من أمور القرآن أو لفظة من ألفاظ القرآن بالنظر إلى مجموع الصحابة وليس لأفرادهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يجوز أن يجهل الصحابة جميعا أمرا من أمور القرآن التشريعية أو يخطئوا فيه جميعا، لأن ذلك ينافي نصوص الكتاب والسنة الدالة على ثبوت عصمة الأمة في إجماعها. ويجوز أن يجهل بعضهم الحكم القرآني أو يخطئ فيه ويعلمه غيره، أما إجماعهم على الخطأ فغير جائز ولا واقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من المبشرون بدخول الجنة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: المبشرون بدخول الجنة كثيرون من الصحابة، منهم العشرة السابقون، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لما لقب علي بن أبي طالب بتكريم الوجه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: تلقيب علي بن أبي طالب بتكريم الوجه وتخصيصه بذلك من غلو الشيعة فيه، ويقال إنه من أجل أنه لم يطلع على عورة أحد أصلا، أو لأنه لم يسجد لصنم قط، وهذا ليس خاصا به بل يشاركه غيره من الصحابة الذين ولدوا في الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من هم الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هم كعب بن مالك السلمي ومرارة بن الربيع العامري، مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي، وكلهم من الأنصار رضي الله عنهم. وليس المراد من قوله خلفوا تخلفوا عن غزوة تبوك، ولكن المراد أنهم لم يعتذروا كذبا كالمنافقين، بل صدقوا فأرجئوا وأخروا حتى ينزل الله فيهم، فأنزل الله توبته عليهم في آية: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. ولهذا قال معاوية رضي الله عنه بعد انقضاء 30 سنة: أنا أول الملوك، من رسالة أبي زيد القيرواني في الجزء الأول الصفحة 26. ما معنى هذا الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وأبو يعلى في المسند، وابن حبان في صحيحه، والترمذي في السنن. ومعنى هذا الحديث بينه الحافظ في الفتح فقال: أراد بالخلافة خلافة النبوة، وأما معاوية ومن بعده فعلى طريقة الملوك ولو سموا خلفاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما يتعلق بأهل الكتاب. سؤال: موقف الإسلام من أهل الكتاب. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية 84 سورة آل عمران. وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، إلى آخر الآيات 18 و19 من سورة آل عمران. وقال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، إلى آخر الآيات 12، 13، 14، 15، 16 من سورة آل عمران. وقال جل وعلا: لتجدن أشد الناس، الآيات 81 إلى 85 من سورة المائدة. بحكم عملي واحتكاكي بصليبيين بزمالتي لبعض منهم، فإنه يحدث أحيانا بعض المناقشات: هل دين الإسلام اعترف بالصليبيين أم لا؟ وما موقف الإسلام من النصارى؟ ويستدلون ببعض الآيات من القرآن الكريم التي أوردت آنفا بعضا منها وبغيرها في مواضع كثيرة، وإنما أوردت هذه الآيات الكريمات على سبيل المثال للحصر. بناء على ذلك، فإنني أرجو من علمائنا الأفاضل أن يعطوني الجواب الكافي، ورجائي أن يكون الجواب مبسطا ومقنعا ومزودا بالأدلة والبراهين وبأسلوب هادئ هادف. وهل هناك شيء من هذه الآيات منسوخ؟ لأن النصارى يحتجون علينا بأن البعض منها يناقض الآخر، وإنما دعاني إلى كتابة هذه هو حرص الشديد على الإسلام وأهله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. عزيز المستمع، الجواب هنا مطول يحتاج متابعة وتركيزا. أصول الشرائع التي جاء بها الأنبياء والمرسلون واحدة، أوحى الله بها إليهم وأنزل عليهم بها كتبه، يوصي فيها سابقهم بالإيمان باللاحق منهم ونصره وتأييده، ويوصي متأخرهم بتصديق من تقدمه منهم. وكل ما جاءوا به من عند الله يسمى دين الإسلام. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية. وقال عز من قائل سبحانه وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. إلى أن قال سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه الآيات. وقال عز من قائل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وقال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إلى غير ما ذكر من الآيات الدالة بالعموم والخصوص على وحدة أصول التشريع الذي جاءت به الأنبياء من توحيد الله بالعبادة والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر وأصل الصلاة والزكاة والصيام، كقوله تعالى في ذكر دعاء خليله إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، إلى أن قال في حكاية ضراعة خليله إليه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وقوله في زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى الآية. وقوله في عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآيات. لكنها اختلفت في كيفياتها، أي الصلاة والزكاة والصيام وتفاصيل فروعها، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. وعلى هذا فمن آمن بأصول الشرائع على ما جاء به الأنبياء والمرسلون فقد رضي الله عنهم وكتب لهم السعادة والفلاح، وهم الذين امتدحهم الله في كتابه وأثنى عليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن آمن ببعض الأصول التي جاءوا بها من عند الله وكافر ببعض فأولئك هم الكافرون حقا بالجميع ضرورة، ولذلك فهم مصدقون ببعضها ومكذبون ببعضها. وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، وهؤلاء هم الذين ذمهم الله في كتابه وذمهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. من أجل هذا أخبر الله سبحانه بأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ليسوا سواء في حكمه، بل أثنى على طائفة من هؤلاء ومن هؤلاء وذم طائفة أخرى من الفريقين. أثنى على الذين امتثلوا أمره من اليهود والنصارى بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن هؤلاء الذين قال الله فيهم: من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ومنهم بعض النصارى وهم الذين قال الله فيهم: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. ومنهم جماعة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أثنى الله عليهم بقوله: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وذم من الفريقين اليهود والنصارى من نافق أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعض وكتموا الحق بعدما تبين وحرفوا الكلمة عن مواضعه وافتروا على الله الكذب في أصول الشرائع أو فروعها ونقضوا ما أخذ عليهم من العهد والميثاق. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أما بالنسبة للذم فقد ذم منهم أيضا الذين قالوا اتخذ الله ولدا واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ورد عليهم فريتهم. قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الآيات. انتهى الشريط 38 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وله بقية على الشريط 39.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
3: دور المرأة في إصلاح المجتمع
2: لفضيلة الشيخ
3: محمد بن صالح العثيمين.
4: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، فيا أيها الأخوات المسلمات، سلام الله عليكن ورحمته وبركاته، وأسعد الله صباحكن بكل خير ويمن وبركة. وإنها لفرصة طيبة أن تسمع الأخت المسلمة كلام الله وحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تستفسر عما يجيش في خاطرها من أسئلة في دار من دور العلم، وهي الكلية المتوسطة للبنات بجدة. وضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الشيخ الوالد محمد ابن عثيمين جزاه الله خيراً، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس والمحاضر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، والداعية الإسلامي المعروف. وعنوان المحاضرة هو دور المرأة في إصلاح المجتمع، ونترك المجال لفضيلته ليحدثنا عن هذا الدور الخطير لهذه المرأة في هذه الحياة، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا وأثابه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني أن أحضر إلى الكلية المتوسطة للبنات في جدة في هذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر ربيع الثاني عام 1400، لأعبر عما في نفسي عن هذا الموضوع الخطير، وهو دور المرأة في إصلاح المجتمع. فأقول مستعينا بالله عز وجل، طالبا منه التوفيق للصواب والسداد، إن دور المرأة في إصلاح المجتمع دور له أهميته الكبرى، وذلك لأن إصلاح المجتمع يكون على نوعين: النوع الأول الإصلاح الظاهر الذي يكون في الأسواق وفي المساجد وفي غيرها من الأمور الظاهرة، وهذا يغلب فيه جانب الرجال لأنهم هم أهل البروز والظهور. وأما الثاني وهو إصلاح المجتمع فيما وراء الجدر وفي البيوت، فإن غالب مهمته موكول إلى المرأة نفسها، لأن المرأة هي ربة البيوت كما قال الله سبحانه وتعالى موجها الخطاب والأمر إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأظنه لا ضير علينا إن قلنا إن إصلاح نصف المجتمع أو أكثر يكون منوطا بالمرأة، وذلك لوجهين أو لسببين: السبب الأول أن النساء كالرجال عددا إن لم يكن أكثر، بل هن أكثر من بني آدم، أعني أن ذرية آدم أكثرها النساء كما دلت على ذلك السنة النبوية، ولكنها تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن، فقد تكون النساء في بلد ما أكثر من الرجال، وقد يكون العكس في بلد آخر، كما أن النساء قد يكن أكثر من الرجال في زمن والعكس في زمن آخر. على كل حال، فعلى المرأة دور كبير في إصلاح المجتمع. وهناك مسألة أخرى تبين أهمية دور المرأة في إصلاح المجتمع، وهي أن نشأة الأجيال أول ما تنشأ إنما تكون في أحضان النساء، وبه يتبين أهمية ما يجب على المرأة في إصلاح المجتمع. ولذلك، أي لإصلاح له المجتمع، أسباب متعددة. فمنها أولا أن تكون المرأة نفسها صالحة لتكون أسوة حسنة وقدوة طيبة في بنات جنسها، ولكن كيف تصل إلى الصلاح؟ إنها لن تصل إلى الصلاح إلا بالعلم،